0: ترامب جي دي فانس أكد من جهته إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران، موضحا أن الخيار البديل في حال فشلها يتمثل في حملة عسكرية لتحقيق أهداف الحرب وفق وصفه.
1: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات، إيران تريد بصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء. سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري. أعتقد أن الفرصة سانحة لإعادة بناء العلاقات بيننا وبين إيران بعد 47 عاما من العداء.
0: مقابل ذلك، اعتبرت طهران التصريحات الأمريكية تهديدا مباشرا لفرص السلام والاستقرار في المنطقة. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال إن واشنطن تقدم التهديد بالحرب على أنه فرصة للسلام، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتصدي لأي عدوان جديد. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي فحذر من أن تكرار ما وصفه بحماقة العدو من شأنه فتح جبهات جديدة وبأساليب وأدوات مختلفة. وسط هذا التوتر تتواصل التحركات الدبلوماسية الإقليمية لاحتواء التصعيد، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار الاتصالات بين قادة المنطقة والشركاء الدوليين بهدف ضمان تثبيت التهدئة.
2: أولاً بالنسبة لطبيعة الاتصالات التي كانت هذه الفترة، بلا شك أن التركيز الأساسي فيها كان منصباً على مسألتين رئيسيتين. الأولى هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب خطورة الوقوع في إطار التصعيد مرة أخرى. لا شك أن لا أحد في المنطقة يريد أن يرى حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي هناك عمل مشترك واتصالات إقليمية وتنسيق إقليمي كبير جدا في إطار دعم جهود الوساطة الباكستانية.
0: في سياق متصل، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصالات مع وزراء خارجية تركيا والأردن والسعودية جهود خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية سياسية تعالج جذور الأزمة وتمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
3: في انتكاسة سياسية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في كسر الجمود وتمرير خطوة تمهد لتقييد صلاحياته العسكرية تجاه إيران بعد 7 محاولات فاشلة. وصوت المجلس بأغلبية 50-47 لصالح دفع مشروع القانون قدما، بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في حين غاب 3 جمهوريين عن التصويت، ما قلب موازين المعركة داخل المجلس. ويلزم المشروع الرئيس ترامب بالحصول على تفويض صريح من الكونغرس قبل أي تحرك عسكري ضد إيران في تصويت يعكس تصاعد الانقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسة واشنطن تجاه طهران. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن بلاده استطاعت القضاء على 90% من قدرات إيران العسكرية.
4: كما ذكرت سابقا، قضينا على 90% من قدرات إيران العسكرية، ما تبقى يمثل 10% فقط. يمكن تزويدكم بأرقام دقيقة أكثر بحال طلبتم ذلك.
3: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، إذا كان هناك بالفعل تحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران بحسب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، فلماذا يتحدث الرئيس ترامب عن الحرب على إيران وأنه سينهيها بسرعة؟
5: نعم، مسألة سينهيها بسرعة هي جزء من خطاب للداخل وجزء من خطاب رد الفعل على التصويت الذي رأيناه في الكونغرس، لأن فكرة عدم إنهاء هذه الحرب بسرعة يعني أن أسعار البنزين ستتزايد، أننا سنقترب من انتخابات التشرين النصفي وأن شعبيته ستنقص بشكل كبير. شعبيته وصلت الآن إلى 35%، يعني هذا رقم فيه انخفاض دراماتيكي من الإجماع الذي حصل عليه حينما فاز بالتصويت الشعبي وبالإلكتريكال كوليدج في الانتخابات 2024، مع فوز الجمهوريين بالمجلسين وفوز الجمهوريين بالنسبة الأكبر من الولايات، فازوا ب 27 حاكم ولاية. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن هناك نوع من أنواع الململة ونوع من أنواع الخشية داخل الحزب الجمهوري الذي سمح بمرور هذا القانون للمناقشة. القانون كان يتم التصويت عليه، هل يخرج للمناقشة أم لا؟ 7 مرات تم رفض خروج هذا القانون للمناقشة، ولكن هذه المرة غاب 3 وانضم 4، وغياب هؤلاء 3 ليس اعتباطيا في هكذا قانون يمس صلاحيات دونالد ترامب مباشرة فيما يتعلق بهذه الحرب. هذا يعني أن الجمهوريين يرغبون في الضغط على الرئيس بطريقة كما نقول بالعامية شيك، أو بطريقة غير مباشرة، بحيث يفهم أنهم باتوا مستعدين، أو البعض منهم بات مستعد للانخراط مع الديمقراطيين في طرح القانون للنقاش العام، بل وتمريره بعد نقاشه من أجل الحد من صلاحياته، الأمر الذي سيجعله في موضع سيء جدا شعبيا وسياسيا. وبالتالي سيكون هناك خسارة أمام تشاك شومر الذي دائما يهاجمه ويصفه ما بين قوسين بالفلسطيني، رغم أن تشاك شومر من أقوى حلفاء إسرائيل. وبالتالي حينما يتحدث عن إنهاء الحرب سريعا، فجزء من المسألة هي رسالة لهؤلاء الجمهوريين، رسالة إلى الداخل فيما يتعلق بأسعار البنزين، لأنه في حديثه عن هذا ربط الأمر بالبنزين، قال حينما تقف الحرب أو تنتهي سيكون هناك وفرة في السوق في النفط وستنخفض أسعار البنزين. وبالتالي هو ربط أصلا في حديثه، السياق العام لحديثه في كله يتحدث عن أيضا انخفاض أسعار البنزين. الأمر الأخير هو أنه بطبيعة الحال فيها إشارة وحيدة مبطنة للإيرانيين، لأنه تحدث أنه سيكون هناك رد، أو ربما يكون هناك مهلة لمدة 3 أيام. بالطبع دونالد ترامب ربما يعني 3 أيام بالمعنى الحرفي، لأننا سيكون لدينا لونج ويك إند أو أجازة نهاية أسبوع طويلة بسبب وجود الإجازة الفيدرالية ميموريال داي، بما يعني أن لديه مساحة للذهاب إلى الحرب دون تأثير على البورصة بشكل كبير، أو ربما يطرح هذا الرقم كرقم مجازي أو اعتباري لإعطاء المساحة للإيرانيين، للوسطاء للضغط على الإيرانيين. لكن حديثه عن إنهاء الحرب سريعا هي رسالة موجهة للداخل. ورأينا جي دي فانس اليوم، رغم أنه هو عراب بالمفاوضات ويتحدث عنها ويتحدث أيضا عن فكرة التقدم في المفاوضات، لكنه يقول ماذا؟ يقول أن هناك مسودات كثيرة، ولا يمكن أن نقول أننا وصلنا إلى اتفاق إلا عند حالة التوقيع. إذن هو اعتراف ضمني منه بأن كل ما يجري من تحركات إيجابية وكل هذه الأمور التي تدفع إلى مزيد من الأمل وما إلى ذلك ليست محل وضع نهائي قبل التوقيع. وقال وأضاف في المؤتمر الصحفي البيت الأبيض اليوم أيضا، قال أن الخيار الثاني هو الخيار العسكري. طبعا هذه هي جملة دونالد ترامب ولا يستطيع أن يخرج عنها، لكن تأكيده عليها أيضا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة تحديدا باتت في وضع مضغوطة فيه من حيث الوقت. نحن نرى كأس العالم سيبدأ في 11 يونيو القادم، سيكون لدينا تصويت مناقشة لقانون بما فيه من تداعيات كبيرة حول مسألة أن يستطيع دونالد ترامب الإبقاء على هذه القوات في هذه المنطقة لفترة تمكنه من تحقيق أهدافه. أمامنا استطلاعات رأي وانتخابات، اليوم سنعرف نهايته، انتخابات توماس ماسي وباكسون في تكساس وغيرهم في أوريغون، هناك حوالي 6 ولايات تقريبا بها انتخابات تمهيدية. نعم انتخابات تمهيدية داخل الأحزاب، لكن نحن نعرف أن الانتخابات التمهيدية الآن أصبحت بمثابة قراءة للانتخابات في نوفمبر القادم، بمعنى أنه هناك من يفوز ليتحدى إيباك، بمعنى أنه إذا فاز على مرشح إيباك في الانتخابات التمهيدية هذا يعني أننا سنرى فوز له في النهاية، أو شخص كان دونالد ترامب لا يدعمه وفاز هذا يعني مؤشر على ده. فالانتخابات التمهيدية هذا العام، وأنا أعيش في واشنطن منذ 12 عاما، هذه المرة أول مرة أرى التعامل مع الانتخابات التمهيدية وكأنها هي الانتخابات الحقيقية. وبالتالي هذه مؤشرات أيضا، ورأينا مؤشرات في انتخابات سابقة عن خسارات وإعادات في تكساس وخسارات في بنسلفانيا. الجمهوريون خسروا مقعد في بنسلفانيا لم يخسروه من 32 عاما منذ شهرين فقط. وبالتالي هذه كلها الضغوط على دونالد ترامب تدفعه إما أن يتخذ قرارا بعمل عسكري بالفعل أو أنه بالفعل يتنازل في المفاوضات.
3: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الكونغرس الأمريكي أقر بخسارة عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات خلال الحرب. وأضاف عراقشي أنه تم تأكيد أن القوات المسلحة الإيرانية أول من أسقط طائرة من طراز F-35، مشيرا إلى أن عودة الحرب ستحمل مزيدا من المفاجآت. وفي مداخلة سابقة شرح مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس الموقف الذي تعلنه إيران من سيناريو الحرب وفرص التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
6: إيران تستعد لكلا السيناريوهين، بمعنى لا تزال تراوح بين الدبلوماسية والاستعداد العسكري في ضوء ما تقول بأنه تناقض وتضارب في المواقف الأمريكية وعدم وضوح في الرؤية لدى الإدارة الأمريكية بحسب ما تقول طهران. إيران منفتحة على الخيار الدبلوماسي، تواصل التبادل الرسائل مع الإدارة الأمريكية عبر الوسطاء وفي مقدمتهم إسلام أباد. وزير خارجية إيران لا يزال يجري اتصالات مع نظرائه خاصة في دول المنطقة والدول المنخرطة بشكل أساسي في الوساطة وتعبيد الطريق أمام المسار الدبلوماسي، وفي مقدمتها قطر والسعودية ومصر وتركيا وغيرها بطبيعة الحال. وبالتزامن مع ذلك استعدادات عسكرية كبيرة، على الأقل هذا ما يفهم من التصريحات القادة العسكريين فيما يتعلق بتحديث بنك الأهداف، إعداد خطط جديدة، وحتى عدم تحمل الحصار البحري الأمريكي الذي يقرأ عسكريا هنا في إيران على أنه جزء من الحرب وليس مجرد حصار عادي. اليوم كان هناك بيان للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول فيه بأن من نتائج حرب 40 يوما أنه وضع إيران ضمن القوى الكبرى المؤثرة في العالم في ضوء ما وصفه ويصفه المسؤولون الإيرانيون بصمود إيران في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، وهذه الحرب الكبرى على إيران بطبيعة الحال والتي استمرت 40 يوما. إيران ترغب بالخيار الدبلوماسي، استقبلت خلال الأيام الماضية تزامنا مع هذه الرسائل الأمريكية والتهديدات الأمريكية والتي تراجع عنها لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقبلت وزير الداخلية الباكستاني الذي مدد يعني زيارته لإيران ليوم ثالث، وكان هناك مباحثات مهمة جدا لم يكشف ربما عن الكثير من تفاصيلها. ولكن إيران إبداء المرونة مرتبط بالجانب الأمريكي كما تراه أكثر منها هي. إيران تقول بأنها لن تتخلى عن حقوق الشعب الإيراني، لن تتنازل عن رفع العقوبات، عن برنامجها النووي، عن حقها في التخصيب، وعن المطالبة بتعويضات عن الحرب.
3: أكد قائد قوات حلف شمال الأطلسي أليكسيس غرينكوفيتش أن أي مهمة محتملة للحلف العسكري في مضيق هرمز ستكون بموجب قرار سياسي. وأضاف غرينكوفيتش في تصريحات أدلى بها في بروكسل عقب اجتماع رؤساء أركان دول الحلف أن توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز يلقي بتداعيات بالغة على اقتصادات دول حلف شمال الأطلسي وعلى قدراته الصناعية العسكرية على المدى البعيد.
7: إن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز يؤثر بشكل سلبي للغاية على جميع اقتصاداتنا وعلى قدراتنا الصناعية العسكرية على المدى البعيد. ونحن نعلم أن إيران وروسيا تتبادلان التكنولوجيا وتتشاركان الدروس المستخلصة، وبالتالي هناك تداعيات عدة لغياب حرية الملاحة في مضيق هرمز في الوقت الراهن. وأعتقد أن هذا الأمر مطروح للنقاش على المستوى السياسي لتحديد العوامل المحفزة للتدخل والوقت الذي سنتخذ فيه قرارا سياسيا بالتحرك.
3: حذرت تقارير أوروبية من أعمال بمضيق هرمز قد تعطل كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا، وتبرز المخاوف من تبعات الأزمة الجيوسياسية على البنية التحتية الرقمية وكابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت المياه.
8: مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة تتزايد المخاوف من أن أي مواجهة عسكرية أو اضطراب أمني قد لا يربك أسواق الطاقة فقط، بل قد يمتد أثره إلى شرايين الإنترنت الممدودة في قاع مضيق هرمز، ما يؤثر على الحوسبة السحابية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية والاتصالات العابرة للقارات. اختبار جديد لهشاشة البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي الحديث يرى خبراء، فعبور كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا يضع حركة البيانات العالمية في قلب التوترات الجيوسياسية، كما أن أي ضرر يصيب كابلات الإنترنت البحرية حتى لو كان عرضياً بفعل حرب بحرية أو ألغام أو حصار جزئي قد لا يقطع الإنترنت بالكامل، لكنه قد يربك الخدمات الأكثر حساسية عالمياً من المدفوعات الرقمية والأنظمة المصرفية إلى الحوسبة السحابية والاتصالات. وتشير تقارير إلى أن الخطر لا يرتبط بعدد كابلات الإنترنت البحرية بل بتمركزها الجغرافي في نقاط ضيقة بالخليج، ما يجعل أي اضطراب أمني قادراً على ضرب عدة شبكات دفعة واحدة، ومع اعتماد الاقتصاد الرقمي على مراكز بيانات مترابطة عالمياً فإن أي خلل في هذه البنية قد يبطئ الخدمات المالية والتطبيقات الرقمية ويعطل جزئياً منصات إلكترونية كبرى. في عالم باتت فيه البيانات لا تقل أهمية عن النفط، يكشف التوتر في مضيق هرمز أن أمن الاقتصاد العالمي لم يعد مرتبطاً بحماية ناقلات الطاقة فقط، بل أيضاً بحماية أمن نقل البيانات الممدودة في أعماق البحر.
3: إلى لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 10 أشخاص منهم أطفال ونساء في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة دير قانون النهر بالبلد. وأضافت مراسلة التلفزيون العربي أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات يدبين وتبنين ومجد السلم جنوبية لبنان وبلدة تلبايا في البقاع الغربي شرقي البلاد، كما أفادت بوقوع عدد من الإصابات في غارات على النبطية. هذا وشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة الكفور في قضاء النبطية أسفرت عن دمار واسع في البلدة. كما تسبب القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق في قضاء صور جنوبي لبنان بدمار في عدد كبير من المنازل، وألحق القصف أضرارا في مركز صحي في المنطقة وأضرارا جزئية طاولت مباني في المربع السكني.
9: هذا الدمار الذي نقف على ركامه هو دمار تسبب به الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء في منطقة المعشوق القريبة من مدينة صور. هذا الدمار هنا عبارة عن تدمير لمبان ولقاعة مناسبات ولمركز ومستوصف للهيئة الصحية الإسلامية في هذه المنطقة. كما نشاهد حجم دمار كبير جدا، هناك قاعة وهناك مستوصف ومركز صحي ومبان تم تدميرها عند الساعة 4:30 فجرا بغارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على هذه النقطة الملاصقة والتي تقع جنوب وشرق مدينة صور. بعض المباني التي لم تستهدفها الطائرات الحربية الإسرائيلية، لحقها الدمار أيضا والضرر أيضا نتيجة قربها من المباني التي تم استهدافها. ولكن منطقة المعشوق عاشت فجرا مرعبا ومقلقا، لأن الإنذار الذي توجه به الاحتلال الإسرائيلي قد تم بينما كان الناس نياما عند الساعة 1 فجرا. هذا الأسلوب الذي يعتمده الاحتلال الإسرائيلي يسبب قلقا ورعبا، لأن المواطنين يكونون يعني في فراشهم نائمين، وبالتالي يكون هناك صعوبة في عملية إبلاغهم بالإنذار من أجل إخلاء منطقة كان قد عاد إليها المواطنون. خبرنا كيف بلغتوا أنتوا نايمين ساعة واحدة؟ شو اللي صار هون؟ وين رحتوا؟
10: يعني نحن من أول الحرب مش عم ننام لا ليل ولا نهار، عم نضلنا ناطرين الإنذارات لحتى نقدر نخلي ونطلع من بيوتنا وندير بالنا عيالنا. حوالي الساعة 1:10 إجانا إنذار، للأسف كنا نايمين، يعني من كتر التعب كنا نايمين واضطرينا نقوم بسرعة بهلع يعني شديد. تنزلنا على بيت أهلي تقريبا بعيد عنه للحدث اللي بدي يصير فيه الاستهداف في 20 متر.
9: مين وعيكم؟ كيف عرفت؟
10: والله للأسف يعني من لأنه نايمين العالم بلشت يعني تدق لبعضه على البواب وتخبط، واضطرينا نفيق بسرعة بهلع. فيقنا الأولاد صغار، عندي 2 أولاد صغار وولد عمره 2 شهر، يعني تصور لك من الحال يعني. ونزلنا على بيت أهلي في ببعد 20 متر وأقل كمان. أمي للأسف يعني كمان بتاخد دواء منوم، يعني قومتها بصعوبة حتى شحت لطلعتها من البيت، ووقعت معني كذا مرة بالطريق، لولا يعني أهل الجيراننا وأهل اللي حدنا طلعوها معي لا قدرنا نطلعها. ويعني إذا بقول لك الهلع اللي صار بالمنطقة منه صعب، منه هين، منه هين. يعني عالم تشوف أنت 1:30 و1:10 بدي عالم نايم بعز وقت نومه.
9: شكرا، شكرا لك. إذن يعني في هذه المنطقة هنا، منطقة المعشوق، كما نشاهد المواطنون كانوا قد عادوا إليها وهي قد استهدفت مرارا، سواء بإنذارات مسبقة أو من دون إنذار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. من منطقة المعشوق، التلفزيون العربي، إدمون سيسين.
3: أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 26 عملية خلال 24 ساعة، من أبرزها اشتباك مقاتليه بالأسلحة المتوسطة والصاروخية مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حاولت التقدم إلى محيط ساحة بلدة حداثة حيث دمروا دبابتين من طراز مركافة. كما استهدف الحزب برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في بلدة البياضة، وتجمعا آخر عند مرتفع الرندة في بلدة الناقورة بقذائف مدفعية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية خلال المعارك الدائرة في جنوبي لبنان. وقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الضابط قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من أحد عناصر حزب الله في محيط بلدة قوزح، وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الأخير إلى 8، بالإضافة إلى متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية بحسب البيانات الإسرائيلية. في قطاع غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على حاجز للشرطة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال شن غارة على منزل في مخيم البريج وسط القطاع بعد إنذار سكانه بإخلائه. واستهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين، ليرتفع عدد الشهداء إلى 881 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار.
11: تستمر الخروقات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. من خلفنا السيارة التي تم استهدافها قبل قليل وسط مدينة غزة، تحديدا في شارع الشهداء في المنطقة الغربية من مدينة غزة. كما نرى هي سيارة محترقة، تم استخراج شهيد واحد من هذه السيارة وعدد من المصابين. لم يؤكد العدد النهائي للضحايا، بعد استهداف هذه السيارة. هناك طواقم طبية لا تزال في المكان لمعاينة السيارة، كما نرى هناك دماء لا تزال على السيارة من جهة هذه الجهة. هذه الاستهدافات يراها الفلسطينيون خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتتعامل معها إسرائيل على أنها جزء من الواقع، واقع ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار. قبل يومين في الشارع الموازي لهذا الشارع كان هناك أيضاً استهداف في اغتيال، ضمن اغتيال قائد الجناح العسكري لكتاب القسام عز الدين الحداد، وكان هناك أيضا اليوم إطلاق نيران في المناطق الشرقية لمدينة غزة، في استمرار واضح للخروقات الإسرائيلية التي زاد حتى هذه اللحظة عدد الشهداء فيها عن 865 شهيدا منذ 10 أكتوبر 2025. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، وسط مدينة غزة.
3: حصل التلفزيون العربي على تفاصيل وثيقة لمجلس السلام تقر بتعثر خريطة الطريق التي وضعها المجلس في قطاع غزة. وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن، يؤكد مجلس السلام أن خريطة الطريق لا تزال تواجه تعثرا في البنود المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس وتمكين المجلس الوطني للإدارة المدنية ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والتمويل.
12: بعد نحو 6 أشهر على إعلان تأسيسه، مجلس السلام يقر بتعثر خريطة الطريق في قطاع غزة. المجلس الذي أسس بموجب قرار مجلس الأمن 2803 أبلغ الأخير بعراقيل عدة أعاقت تقدمه في تنفيذ بنود الخطة. في تفاصيل حصل عليها التلفزيون العربي وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن، يعد نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أبرز عراقيل خريطة الطريق، إلى جانب الانتهاكات الكبيرة المتواصلة لوقف إطلاق النار. وثيقة مجلس السلام تعتبر أن استمرار الوجود المسلح لحركة حماس والفصائل يشكل عائقاً أمام تقدم البنود الأخرى المتعلقة بالحوكمة وإعادة الإعمار، وعدم تمكن الهيئة الوطنية لإدارة غزة من الدخول إلى مناطق سيطرة حماس حتى الآن. وينقل التلفزيون العربي عن مصادره أن الوثيقة تؤكد أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة، ويواجه السكان هناك النزوح والنقص الحاد في المياه والأدوية وانتشار الأوبئة. كما تكشف المصادر وجود فجوة بين التعهدات المالية التي بلغت قيمتها 17 مليار دولار لإعادة الإعمار والصرف الفعلي للأموال. ووفق الوثيقة المقدمة لمجلس الأمن، يحث مجلس السلام على ربط نزع السلاح في غزة ببدء الإعمار وضمان انسحاب إسرائيل. وتطلب الوثيقة من مجلس الأمن أن يستخدم كل ما لديه من وسائل لحث حماس وجميع الفصائل على قبول خريطة الطريق ونزع السلاح دون مزيد من التأخير، وأن يدعو الدول لتمارس نفوذها لتحقيق هذا الهدف.
3: وفي المقابل، رفضت حركة حماس تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن، مؤكدة أنه احتوى مغالطات تعفي إسرائيل من مسؤوليتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وشددت الحركة على أن الحكومة الإسرائيلية تعطل موجبات الاتفاق برفضها الالتزام بتعهداتها وإصرارها على تجاوزها والتركيز على نزع السلاح. كما قالت حماس إن الزعم بأنها العقبة أمام بدء إعادة الإعمار ادعاء باطل يتجاهل استمرار إسرائيل في فرض القيود على المعابر ومنعها إدخال مستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية. ونفت الحركة ادعاء التقرير بأنها ترفض التخلي عن السيطرة على غزة، مشددة على أنها أكدت جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية، في حين تواصل إسرائيل منعها من دخول غزة لاستلام مهامها. تظاهر نازحون في مركز إيواء أبو حلو في مخيم البريج وسط قطاع غزة احتجاجاً على تقليص المطبخ المركزي العالمي وجبات الطعام على المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين. وحذر النازحون من التداعيات الإنسانية الخطرة نتيجة القرار، لا سيما في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع.
13: تشتد وتيرة الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم في قطاع غزة، هنا في مخيم البريج وفي داخل هذا المركز لإيواء النازحين تجمع عدد من القاطنين فيه احتجاجا على تقليص وجبات الطعام، وذلك بعد قرار أخير من قبل إحدى المنظمات الدولية بتقليص وجبات الطعام للنازحين. عموما لماذا توقفوا ولماذا هذا الاعتصام؟ هذا ما سنعرفه من هذه السيدة. يعطيك العافية حجة.
14: الله يعافيك يا بنية.
13: يعني أنتم موجودين في مركز إيواء في مخيم البريج، وهذا غير بعيد حتى عن الشريط الحدودي. الواقع الإنساني والحياة اللي بتعيشوه شو هو؟
14: والله إحنا منعيش هنا في مدرسة أبو حلو مأساة بمأساة، لا ولا مؤسسة معترفة فينا، لأن إحنا مش عايشين بمخيم. طب إحنا فيش وسع في المخيمات، بتعاني الناس، بتعاني قلة أكل، قلة لبس، قلة فراش، ولا مؤسسة معترفة في مدرسة أبو حلو. الناس يعني إيش بدي أقول لك، الأكل بيجيبوا لنا إياه ما فيش أكل، بيجيبوا لناش ولا حاجة.
13: أنتوا اليوم ليش واقفين اليوم؟
14: قطعوا عنا التكية، هي الحاجة الوحيدة المعترفة فينا مؤسسة واحدة اللي هو الخبز والأكل. طب لما ما فيش خبز وأكل كيف بدنا نعيش؟ اللي لو بدنا نعجن طحين موفر ماشي، بس لكن ما فيش نخبز، الحطب غالي، الغاز مقطوع، حياتنا مأساة كتير. إحنا بدنا كل مؤسسات العالم تيجي تطلع على مدرسة أبو حلو، يجي يتفرجوا على فراشهم، على لبسهم، على وعيهم، على أكلهم.
13: قطع الطعام أو تقليص الطعام عليك وإيش رح يأثر؟
14: مجاعة، مجاعة حيصير عنا. إحنا هان في مدرسة أبو حلو حيصير مجاعة، الأطفال بتطالب بالأكل، أبهاتهم كلهم قاعدين بيشتغلوش، ولما بروحوا اللي عنا المسؤولين بمدرسة أبو حلو بيقولوا له اه انتوا مش بمخيم، احنا بدنا مخيمات. طب احنا لو في وسع في المخيمات كان طلعنا، احنا حقنا رايح من دون كل المخيمات اللي في قطاع غزة. مدرسة أبو حلو مقطوع نصيبها من كل شيء. احنا منطالب بأكل، بطالب بشرب، بطالب بلبس، منطالب بفراش، منطالب بأكل كويس. يعني احنا منطالب لو كل اسبوع مرة يجيبوا لنا لحمة، الصغار بتطالب باللحمة لأولادها، فيش شيء، ولا قادر ابو قادر يوفر لأولاده، الخضرة غالية.
13: شكرا جزيلا. بلا شك يعني هذا هو مشهد مصغر للواقع الحياتي والمأساوي الذي يعيش فيه النازحون في هذه المدرسة وفي هذا المركز. وكما ذكرنا لا تبعد هذه المدرسة كثيرا عن الشريط الحدودي ولا حتى عن الخط الأصفر الذي يعمد الاحتلال الإسرائيلي على توسعته وزيادة مساحة الأراضي المصادرة منذ توقف الحرب في أكتوبر الماضي. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
3: أفاد أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة أنه جرى اعتراض جميع قوارب الأسطول وعددها 50، بينما احتجز 428 مشاركا ينتمون إلى أكثر من 40 دولة. يأتي ذلك بينما استمرت الفعاليات التضامنية مع المعتقلين الذين احتجزتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وعواصم حول العالم.
15: أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، اعترضت إسرائيل بنحو غير قانوني جميع سفنه وقواربه واختطفت نحو 430 ناشطا كانوا على متنه. ذاك ما أعلنته غرفة عمليات الأسطول، مشيرة إلى أن أكثر من 80 مشاركا دخلوا في إضراب عن الطعام تضامنا مع أكثر من 9500 أسير فلسطيني محتجزين في سجون الاحتلال. إسرائيل أقرت في بيان لوزارة خارجيتها باختطاف جميع نشطاء أسطول الصمود ونقلهم إلى سفنها، مضيفة بأنهم سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين. الأسطول دعا الحكومات إلى التنديد بهذا العمل الذي عده من أعمال القرصنة، كما طالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين وكذلك جميع الأسرى الفلسطينيين وبرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة. أسطول يتكون إجمالاً من 50 سفينة ويضم ناشطين من 44 دولة، أبحر الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي كدأبه بدأ منذ صباح الاثنين الاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال المشاركين فيه، إجراء غير قانوني قوبل بموجة إدانات واسعة أبرزها تلك التي صدرت عن منظمة العفو الدولية التي وصفت الهجوم الإسرائيلي على الأسطول بأنه عمل مخزي وغير إنساني.
3: حمل وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش السلطة الفلسطينية مسؤولية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال في السابق بحق مسؤولين إسرائيليين وعزمها إصدار أوامر اعتقال ضده. وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن أوامر الاعتقال هذه إعلان حرب من السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل وسيرد عليها بحرب وفق صلاحياته. ووقع سموتريتش أمرا لإخلاء الخان الأحمر قرب القدس وهدد بمهاجمة كل هدف اقتصادي للسلطة الفلسطينية وفق صلاحياته.
16: إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزيري الأمن والمالية هو إعلان حرب، سنرد عليه بالمثل. السلطة الفلسطينية أرادت حربا وستحصل عليها بدءا من اليوم. كل هدف اقتصادي أو غيره لدي قدرة على استهدافه وفق صلاحيات وزيرا للمالية ووزيرا في وزارة الأمن سأستهدفه. أول ما سنبدأ به التوقيع على إخلاء الخان الأحمر.
3: إلى الزميل خالد الغرابلي وعرض لآخر التطورات المتعلقة بملف الاستيطان في الضفة الغربية.
17: مشاهدينا الكرام، حرب عاتية، هكذا وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش الإجراءات التي سيتخذها ردا على ما أسماه الحرب المعلنة من السلطة الفلسطينية. لكن ما الذي يرد عليه سموتريتش وماذا فعلت السلطة لكي يغضب سموتريتش بهذا الشكل؟ تصريحات الوزير المتطرف تأتي بعد إبلاغه بأن مدعي الجنائية الدولية التي يتهمها سموتريتش بمعادات السامية قد قدم ضده طلبا سريا لإصدار مذكرة اعتقال دولي، هذا طبعا بعد أوامر التوقيف التي سبق وصدرت ضد نتنياهو ووزير أمنه السابق يؤاف جالانت. سموتريتش أضاف: كدولة ذات سيادة واستقلال لن نقبل إملاءات منافقة، هكذا يصف المحكمة الجنائية الدولية، لن نقبل بإجراءات منافقة من جهات منحازة تقف دائما ضد دولة إسرائيل وضد حقوقنا التوراتية والتاريخية والقانونية في وطننا، هكذا دائما الكلمات لسموتريتش. ويتحدث أيضا عن حقه وواجبه في الدفاع عن بلاده وأمنها، هكذا مشاهدينا يتحدث وزير إسرائيلي عن المحكمة الجنائية الدولية. لكن كيف سيرد سموتريتش؟ سموتريتش لن يرد على المحكمة وإنما سيرد على السلطة الفلسطينية، والرد على فلسطين سيكون بقرار فوري ببدء تهجير حي الخان الأحمر الواقع شرقي القدس المحتلة. الرجل يضيف متباهيا أنه أشرف على إقامة 100 تجمع استيطاني جديد، هو بالمناسبة مسؤول الاستيطان في حكومة نتنياهو، ومعها 160 مزرعة استيطانية تحافظ على أكثر من مليون درهم، في إشارة إلى بؤر المستوطنين المتطرفين التي تشكل مراكز انطلاق إرهاب المستوطنين ضد المزارعين والتجمعات البدوية والقرى في الضفة الغربية المحتلة. إذن نحن أمام حكومة متطرفة ترد على قرارات محكمة الجنائية الدولية بتهجير 200 فلسطيني يسكنون في الصفيح والخيام لصالح مشروع A1 الذي يتضمن إقامة أكثر من 3500 وحدة استيطانية لربط مستوطنة معالي أدوميم مع القدس الغربية وعزل المدينة عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين. إن أردنا أن نعرف أكثر نفهم موضوع الخان الأحمر، الخان الأحمر نراه هنا في الوسط، هذه المنطقة احتلت عام 67، يعني بقرارات مجلس الأمن الدولي وبالشرعية الدولية هي أراضي محتلة وإسرائيل مطالبة بالخروج منها. لكن بالنسبة أهميتها بالنسبة لإسرائيل أنها جزء مهم لتهويد مدينة القدس. الإسرائيليون طوقوا القدس بالمستوطنات، وهناك مستوطنة كفر أدوميم ومعالي أدوميم، وهناك مستوطنات أخرى بين المستوطنتين والتخلص من خان الأحمر في المنتصف سيسمح لإسرائيل بإجراء تواصل بين هذه المستوطنات وبالتالي إحكام قبضة إسرائيل وتسهيل عملية تهويد القدس من هذه المنطقة وصولا إلى الأغوار وبالتالي يتمكن سموتريش مسؤول الاستيطان وتتمكن الإسرائيل من التقدم خطوة باتجاه ما تريده باتجاه تحقيق ما تسميه الدولة اليهودية.
3: إلى الشأن السوداني، حيث حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية لآلاف العائلات النازحة في إقليمي دارفور وكردفان. يأتي ذلك بينما كشفت وكالة رويترز عن عودة القيادي في الدعم السريع المدعو أبو لولو المتابع بارتكاب جرائم حرب إلى جبهات المعارك.
1: تقرير أممي حديث يرسم مشهدا قاتما لأوضاع النازحين الهاربين من الحرب في إقليمي كردفان وسط البلاد ودارفور غربا. المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين نبهت إلى ضرورة العمل على إيصال المساعدات الإنسانية المتعطلة إلى آلاف العائلات في ولايات كردفان الثلاث وعدد من مخيمات النزوح في إقليم دارفور. تقول المفوضية إن الوضع يزيد قتامة في ولاية النيل الأبيض، حيث تصل الأسر النازحة حديثاً إلى مواقع تواجه نقصاً حاداً في المأوى واكتظاظاً شديداً، وهو ما يزيد من التعرض لجملة من المخاطر قبيل موسم الأمطار. كما تحذر الأمم المتحدة من أن مخيمات النازحين في دارفور التي تؤوي قرابة 63% منهم ستتحول إلى مجتمعات هشة اجتماعياً وأمنياً. هذا الوضع الإنساني المتردي يقابله تصعيد ميداني، فبعد موجة الانشقاقات الكبيرة التي ضربت قيادة الدعم السريع خلال الأيام الماضية، دفعت قوات حميدتي بالقيادي المدعو أبو لولو والشهير بسفاح مدينة الفاشر إلى جبهات الحرب. ووفق ما كشفته وكالة رويترز في تحقيق لها، فإن المدعو أبو لولو الملاحق بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال اقتحام مدينة الفاشر والسيطرة عليها انضم إلى مقاتلي الدعم السريع في مناطق الحرب بكردفان، رغم نفي قوات الدعم السريع لذلك. مجلس الدفاع السوداني الذي عقد اجتماعه الدوري تحدث عن تقدم عسكري في كل محاور القتال، وأكد أن الوضع الأمني تحت السيطرة.
18: هنأ المجلس القوات المسلحة والقوات المساندة في محاور القتال المختلفة، وهنأ القوات التي عملت الانتصارات الكبيرة في جنوب كردفان في ولاية النيل الأزرق وفي دارفور.
1: وفي ولاية غرب كردفان تحدثت تقارير عن مقتل مدنيين في هجوم بالمسيرات اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور القوات السودانية بتنفيذه، وأفادت أن الهجوم شن على سوق غبيش المكتظ.
3: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى الصين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على مدار يومين بشأن عدة ملفات. وقال بوتين قبيل وصوله إلى بكين إن علاقات بلاده بالصين بلغت مستوى غير مسبوق من التقدم، مشيدا بالدعم المتبادل بين الطرفين.
16: لم تمضي أيام قليلة على زيارة دونالد ترامب إلى الصين حتى تستقبل بكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاملا ملفات سياسية واقتصادية. زيارة يرافق بوتين فيها وزراء ومسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية الاقتصادية التي تحملها الزيارة بحسب الكرملين. قبل وصوله إلى الصين قال بوتين إن علاقات بلاده ببكين بلغت مستوى غير مسبوق، مشيدا بدعم كل طرف للآخر، لكنه أكد أن هذه العلاقة ليست ضد أحد.
19: بلغت العلاقة الروسية الصينية اليوم مستوى غير مسبوق، وتتجلى خصوصيتها في جو التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بالسعي نحو تعاون عادل ومربح للطرفين وإجراء حوار محترم ودعم كل طرف للآخر في المسائل التي تمس المصالح الجوهرية للبلدين، بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة.
16: لقاء الرئيس الروسي نظيره الصيني ليس حدثا نادرا، إذ التقيا أكثر من 40 مرة، لكن بكين ترى في زيارته بعد أيام قليلة من زيارة ترامب مؤشرا على تبوئها مكانة محورية في الدبلوماسية العالمية بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية الحكومية. أما الكرملين فقد استبق الزيارة بالقول إن لدى روسيا توقعات جادة للغاية، وإن الجانبين سيستغلانها لتعزيز شراكتهما المتميزة وتوقيع 40 وثيقة تتنوع بين اقتصادية وسياسية، منها بيان بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ونوع جديد من العالم.

0: الغربيون أن الدعم الاقتصادي والدبلوماسي الصيني لروسيا ساهم في استمرار الصراع.
1: نفذ محامون تونسيون إضرابا عاما في العاصمة تونس وولايات أخرى تنديدا بما وصلت إليه أوضاع السلك القضائي وبإحجام وزارة العدل عن الاستجابة لمطالبهم.
2: في تصعيد جديد للأزمة داخل القطاع القضائي، صدحت حناجر المحامين التونسيين غضبا أمام قصر العدالة بالعاصمة. في وقفة احتجاجية ترافقت مع إضراب حضوري عن العمل انطلق من تونس ونابل وزغوان وسط توجه لتعميمه على بقية المحافظات. المحامون المحتجون يعتبرون أن هذا التصعيد نتيجة لما وصفوه بتردي أوضاع المهنة وتراجع استقلالية القضاء.
3: المحاميات والمحامين بدأوا احتجاجاتهم بمشاركة حماسية واسعة، هذه تهم فرع تونس ونابل فقط، باش تستمر كل أسبوع حتى 18 جوان. نحن مصرين على مطالبنا ونرفض التجاهل سواء في مطالب المحاماة أو في إصلاح العدالة التونسية، وفي ذلك مصلحة للجميع. الحوار هو الحل، التجاهل يؤدي إلى التوتر والرفض والاحتجاج.
2: اتساع رقعة الغضب الاجتماعي والمهني بات العنوان الأبرز للمشهد في تونس، إذ لم تقتصر الاحتجاجات على المحامين بل امتدت لتشمل قطاعات وهياكل مدنية أخرى تبدي بدورها تصاعدا في منسوب الاحتقان. وفي ظل هذا المناخ المتوتر، يحذر مراقبون من أن تجاهل هذه المطالب وعدم الاستجابة لها قد يضعان السلطة أمام ضغوط متزايدة.
4: السلطة إذا لم تتفاعل مع مطالب المحتجين في كل القطاعات والمجالات، وإذا لم تقدم إجابات صريحة وواضحة وسريعة، فإنها ستساهم بشكل أو بآخر في إكبار كرة الثلج، وستتسع دائرة الاحتجاج المدني السلمي في تونس، وهذا لن يكون في جميع الحالات في صالح السلطة.
2: يرى معارضون ونقابيون أن السلطة التنفيذية تتجه نحو مزيد من الانغلاق السياسي عبر تحجيم دور المنظمات الوطنية وتجاهل مطالب القطاعات المحتجة، بالتوازي مع ملاحقة الأصوات الناقدة والزج بعدد من المعارضين والناشطين في السجون.
5: تأتي هذه التحركات التي يقودها المحامون في سياق اجتماعي أوسع، إذ تشهد البلاد احتجاجات للمعطلين عن العمل وتحركات ذات طابع اقتصادي وبيئي، ما يعكس تصاعدا في منسوب التوتر الاجتماعي وتعدد مصادر الضغط على السلطة. أمير مهدب، التلفزيون العربي، تونس.
1: خسر المرشح الجمهوري توماس ماسي المعروف بمعارضته لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المرشح المدعوم من الرئيس إد غالرين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عن الدائرة الرابعة في ولاية كنتاكي. وتأتي هذه النتائج بعد جدل بين ماسي وترامب بسبب تبادل اتهامات بالفساد وسوء الإدارة. كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عزمها اتخاذ إجراءات تقشفية وإصلاحات عاجلة تشمل الاستغناء عن مزيد من الكوادر البشرية. وأوضح المفوض السامي برهم صالح أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتراجع حاد في المساعدات والمنح الدولية، حيث يتوقع انخفاض الموارد المالية المتاحة للوكالة هذا العام بنسبة 15%.
6: أزمة تمويل تضرب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت يتواصل فيه ارتفاع أعداد النازحين حول العالم. المفوضية أعلنت أن الأموال المتاحة لها هذا العام تراجعت بنحو 15% مقارنة بعام 2025 لتصل إلى ما يزيد على 3 مليارات دولار بعد خفض حاد في التمويل خلال العام الماضي، خصوصا من الولايات المتحدة وجهات مانحة أخرى، بالتزامن مع تحويل جزء من الأموال نحو الإنفاق الدفاعي. ومع اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في رسالة داخلية إن الوضع المالي الحالي

0: يفرض اتخاذ خطوات عاجلة، مشيرا إلى أن المفوضية ستضطر إلى إنهاء عقود مئات الموظفين الذين لا يشغلون وظائف فعلية. لكن تأثير الأزمة لا يقتصر على الجانب الإداري. تحذيرات أممية من تأثير تراجع التمويل على ملايين اللاجئين والنازحين، خصوصا في مناطق النزاعات والحروب، ودعوات للدول المانحة بتوفير تمويل أكثر مرونة في ظل تزايد التبرعات المشروطة التي يتوقع أن تتجاوز نصف دخل المفوضية هذا العام. ضغوط مالية تأتي في وقت تشهد فيه عدة مناطق حول العالم موجات نزوح متزايدة، خصوصا في السودان وأوكرانيا وقطاع غزة وأفغانستان، ما يضاعف الضغط على برامج الإغاثة والاستجابة الطارئة على حد قول المفوضية. التداعيات لم تقف عند هذا الحد، إذ يهدد تراجع التمويل قدرة فرق المنظمة على تأمين الغذاء والمأوى والخدمات الصحية للاجئين والنازحين، إضافة إلى تقليص سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية.
1: بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرجاء تجدد الضربات على إيران، تحدثت صحف أجنبية عن أن أي مواجهة تحصل قد تدفع إيران لاعتماد تكتيكات جديدة، منها توسيع التهديدات لتشمل مضيق باب المندب، ما يفتح جبهة بحرية جديدة إلى جانب مضيق هرمز.
2: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند الهدنة الهشة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة باستئناف الضربات، ورأت أن أي مواجهة جديدة قد تدفع إيران إلى اعتماد تكتيكات جديدة بما في ذلك تكثيف الضربات على الدول المجاورة. ونقلت عن محللين أن القادة الإيرانيين يتوقعون أن يكون القتال في حال تجدده قصيرا ولكن شديد الكثافة، تتخلله ضربات ثقيلة منسقة على البنية التحتية للطاقة في إيران. ولكن بحسب هؤلاء فإن إيران تمتلك أوراق ضغط إضافية تشمل إمكانية توسيع التهديدات لتشمل مضيق باب المندب، وهو ممر ملاحي حيوي يمر عبره جزء كبير من التجارة العالمية، ما قد يفتح جبهة بحرية إضافية إلى جانب مضيق هرمز. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية توقف سينا أزودي عند مصير المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا، معتبرا أن كلا الجانبين دخلا المحادثات مقتنعين بأنهما انتصرا، مما قلل من دوافع التوصل إلى حل وسط وعزز المواقف المتشددة. كما أن عملية الغضب الملحمي لم تغير الحسابات النووية الإيرانية، بل عززت تمسك إيران ببرنامجها، وبات تحقيق المطلب الأمريكي كي صفر تخصيب أكثر صعوبة، إذ عززت الحرب موقف طهران التفاوضي. لذا بحسب الكاتب فإن أي اتفاق مستقبلي لا يجب أن يركز على التفكيك الكامل لقدرة إيران على التخصيب، بل على التوصل إلى اتفاق يجمد أو يقيد التخصيب لفترة محددة تحت رقابة دولية صارمة مقابل تخفيف العقوبات. وخلص إلى أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي لا يعني بالضرورة إنهاء قدراتها على التخصيب، لأن الضغوط العسكرية وحدها لا تستطيع محو المعرفة النووية أو فرض استسلام غير مشروط على طهران. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تحدثت عن تقديرات تشير إلى أن إسرائيل استولت على نحو 1000 كيلومتر مربع من الأراضي منذ 7 أكتوبر، نصفها في جنوب لبنان، ضمن استراتيجية بنيامين نتنياهو للاستيلاء والسيطرة على أراض في غزة ولبنان وسوريا وإنشاء مناطق عازلة. وأضافت الصحيفة أنه في كل من الأراضي الثلاث تمارس القوات الإسرائيلية أيضا سيطرتها على مساحات إضافية من الأرض عن طريق الضربات الجوية ونيران المدفعية. وبينما نقلت عن مسؤول لبناني أن إسرائيل تواصل التوغل بلا رادع وتتعامل مع جنوب لبنان كأنه فناء خلفي لها، لفت محللون إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان على الأقل حتى المرحلة التي يتم فيها نزع سلاح حزب الله، وهو سيناريو من المستبعد حدوثه في أي وقت قريب، في حين رأى آخرون أن الكثير يعتمد على قرارات ترامب، فإذا أمر نتنياهو بالانسحاب من جنوب لبنان أو سوريا أو حتى غزة فإنه سيضطر إلى الامتثال. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية تحدث رينو جيرار عن مكاسب الصين من الحرب الأمريكية على إيران، وقال إنه في حين أن النجاح الذي ادعى ترامب تحقيقه من هذه الحرب لم يتحقق على أرض الواقع، فإن مكاسب الصين تبدو بارزة دبلوماسيا وعسكريا، واعتبر أنه دبلوماسيا برزت الصين باعتبارها القوة الوحيدة من بين القوى العظمى التي تحترم القانون الدولي، على عكس روسيا والولايات المتحدة التي تشنان حروبا دون استشارة مجلس الأمن الدولي. وقد عززت الصين مكانتها بإدانتها الصريحة للحرب الأمريكية الإسرائيلية الاستباقية ضد إيران، وفي الوقت نفسه اتخذت كافة الاحتياطات لتجنب الانجرار إلى صراع مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. أما عسكرياً فبحسب الكاتب استفادت الصين كثيراً من الحرب على إيران التي سمحت لها بمعرفة الأساليب الأمريكية في اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومدى فاعلية أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. صحيفة وولستريت جورنال تطرقت إلى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين، واعتبرت أنها لحظة فارقة بالنسبة للزعيم الصيني شي جين بينغ، سعى إليها منذ توليه السلطة في عام 2012 وراهن بمستقبل بلاده لتحقيقها. فاستقبال بوتين بعد أيام قليلة من زيارة ترامب إلى بكين يمثل انتصاراً لسياسات شي التي شهدت منافسة اقتصادية شرسة مع الولايات المتحدة وتأييد استراتيجيا للكريملين. ونقلت عن محللين أنه من خلال هذه الزيارات يرسل شي رسالة مفادها أنه حقق التكافؤ مع ترامب، وفي الوقت نفسه حافظ على سياسته المتمثلة بدعم روسيا وإيران وكوريا الشمالية. في المقابل رأى محللون أن بوتين يجب أن يقنع شي خلال الزيارة بأنه لا يزال الزعيم القوي الذي دعمه شي في الأصل، وأن يتأكد من عدم وجود تفاهمات غير معلنة بين شي وترامب كممارسة ضغوط على إيران بطرق من شأنها أن تحقق لواشنطن نصراً واضحاً. كذلك يريد بوتين أن يضمن استمرار الدعم المادي الذي تقدمه بكين لروسيا في حربها بأوكرانيا، بما في ذلك مشتريات النفط والمعدات العسكرية.
1: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا، وأضاف ترامب في حديث لمشرعين في البيت الأبيض أن الحرب هناك ستنتهي بسرعة كبيرة على حد تعبيره، بينما أشار نائبه جاي دي فانس إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع طهران. في المقابل جدد المسؤولون الإيرانيون تحذيرهم للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد البلاد في وقت تستمر فيه جهود الوساطة الإقليمية لمنع الانزلاق أو لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة.
3: تتأرجح المنطقة مجدداً بين لغة التهديد وإشارات التهدئة مع تصاعد الحديث الأمريكي عن خيارات مفتوحة تجاه إيران، مقابل تأكيد طهران استعدادها للرد على أي تصعيد جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يدرس توجيه ضربة ثانية إلى إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن تنفيذ هجوم وصفه بالقاسي ومنح المسار التفاوضي أياما إضافية.
4: أعتقد أننا قد نوجه ضربة ثانية، لست متأكدا بعد. نحن نتفاوض مع الإيرانيين وهم يتوسلون للوصول إلى اتفاق، ولكن بحال لم يذعنوا فإننا قد نشن هجوما آخر. سنضطر إلى ذلك وسنعلمكم بالأمر. المشكلة أننا عالقون وسط مفاوضات مع الإيرانيين ومحاولات الديمقراطيين في فرض قيود علينا.
3: نائب ترامب جيدي فانس أكد من جهته إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران، موضحاً أن الخيار البديل في حال فشلها يتمثل في حملة عسكرية لتحقيق أهداف الحرب وفق وصفه.
5: أعتقد أننا أحرزنا تقدماً كبيراً في المحادثات، إيران تريد بصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء. سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري. أعتقد أن الفرصة سانحة لإعادة بناء العلاقات بيننا وبين إيران بعد 47 عاما من العداء.
3: مقابل ذلك، اعتبرت طهران التصريحات الأمريكية تهديدا مباشرا لفرص السلام والاستقرار في المنطقة. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال إن واشنطن تقدم التهديد بالحرب على أنه فرصة للسلام، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتصدي لأي عدوان جديد. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي فحذر من أن تكرار ما وصفه بحماقة العدو من شأنه فتح جبهات جديدة وبأساليب وأدوات مختلفة. وسط هذا التوتر تتواصل التحركات الدبلوماسية الإقليمية لاحتواء التصعيد، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار الاتصالات بين قادة المنطقة والشركاء الدوليين بهدف ضمان تثبيت التهدئة.
6: ولم بالنسبة لطبيعة الاتصالات التي كانت هذه الفترة، بلا شك أن التركيز الأساسي فيها كان منصبا على مسألتين رئيسيتين. الأولى هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب خطورة الوقوع في إطار التصعيد مرة أخرى. لا شك أن لا أحد في المنطقة يريد أن يرى حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي هناك عمل مشترك واتصالات إقليمية وتنسيق إقليمي كبير جدا في إطار دعم جهود الوساطة الباكستانية.
3: في سياق متصل، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصالات مع وزراء خارجية تركيا والأردن والسعودية جهود خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية سياسية تعالج جذور الأزمة وتمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
1: في انتكاسة سياسية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في كسر الجمود وتمرير خطوة تمهد لتقييد صلاحيته العسكرية تجاه إيران بعد 7 محاولات فاشلة. وصوت المجلس بأغلبية 50-47 لصالح دفع مشروع القانون قدما بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين، في حين غاب 3 جمهوريين عن التصويت، ما قلب موازين المعركة داخل المجلس، ويلزم المشروع الرئيس ترامب بالحصول على تفويض صريح من الكونغرس قبل أي تحرك عسكري ضد إيران في تصويت يعكس تصاعد الانقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسة واشنطن تجاه طهران. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب إن بلاده استطاعت القضاء على 90% من قدرات إيران العسكرية.
7: كما ذكرت سابقا، قضينا على 90% من قدرات إيران العسكرية، ما تبقى يمثل 10% فقط. يمكن تزويدكم بأرقام دقيقة أكثر بحال طلبتم ذلك.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الكونغرس الأمريكي أقر بخسارة 10 الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات خلال الحرب. وأضاف عراقشي أنه تم تأكيد أن القوات المسلحة الإيرانية أول من أسقط طائرة من طراز F-35، مشيرا إلى أن عودة الحرب ستحمل مزيدا من المفاجآت. أكد قائد قوات حلف شمال الأطلسي أليكسس غرينكيفيتش أن أي مهمة محتملة للحلف العسكري في مضيق هرمز ستكون بموجب قرار سياسي. وأضاف غرينكيفيتش في تصريحات أدلى بها في بروكسل عقب اجتماع لرؤساء أركان دول الحلف أن توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز يلقي بتداعيات بالغة على اقتصادات دول حلف شمال الأطلسي وعلى قدراته الصناعية العسكرية على المدى البعيد.
8: إن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز يؤثر بشكل سلبي للغاية على جميع اقتصاداتنا وعلى قدراتنا الصناعية العسكرية على المدى البعيد. ونحن نعلم أن إيران وروسيا تتبادلان التكنولوجيا وتتشاركان الدروس المستخلصة، وبالتالي هناك تداعيات عدة لغياب حرية الملاحة في مضيق هرمز في الوقت الراهن. وأعتقد أن هذا الأمر مطروح للنقاش على المستوى السياسي لتحديد العوامل المحفزة للتدخل والوقت الذي سنتخذ فيه قرارا سياسيا بالتحرك.
1: حذرت تقارير أوروبية من أعمال بمضيق هرمز قد تعطل كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا، وتبرز المخاوف من تبعات الأزمة الجيوسياسية على البنية التحتية الرقمية وكابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت المياه.
2: مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، تتزايد المخاوف من أن أي مواجهة عسكرية أو اضطراب أمني قد لا يربك أسواق الطاقة فقط، بل قد يمتد أثره إلى شرايين الإنترنت الممدودة في قاع مضيق هرمز، ما يؤثر على الحوسبة السحابية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية والاتصالات العابرة للقارات. اختبار جديد لهشاشة البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي الحديث يرى خبراء، فعبور كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا يضع حركة البيانات العالمية في قلب التوترات الجيوسياسية. كما أن أي ضرر يصيب كابلات الإنترنت البحرية حتى لو كان عرضياً بفعل حرب بحرية أو ألغام أو حصار جزئي قد لا يقطع الإنترنت بالكامل، لكنه قد يربك الخدمات الأكثر حساسية عالمياً من المدفوعات الرقمية والأنظمة المصرفية إلى الحوسبة السحابية والاتصالات. وتشير تقارير إلى أن الخطر لا يرتبط بعدد كابلات الإنترنت البحرية بل بتمركزها الجغرافي في نقاط ضيقة بالخليج، ما يجعل أي اضطراب أمني قادراً على ضرب عدة شبكات دفعة واحدة، ومع اعتماد الاقتصاد الرقمي على مراكز بيانات مترابطة عالمياً فإن أي خلل في هذه البنية قد يبطئ الخدمات المالية والتطبيقات الرقمية ويعطل جزئياً منصات إلكترونية كبرى. في عالم باتت فيه البيانات لا تقل أهمية عن النفط، يكشف التوتر في مضيق هرمز أن أمن الاقتصاد العالمي لم يعد مرتبطاً بحماية ناقلات الطاقة فقط، بل أيضاً بحماية أمن نقل البيانات الممدودة في أعماق البحر.
1: إلى لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 10 أشخاص منهم أطفال ونساء في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة دير قانون النهر بقضاء صور جنوبي البلاد. وأفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات دبين وتبنين ومجدل سلم جنوبي لبنان وبلدة لبايا في البقاع الغربي شرقي البلاد، كما أفادت بوقوع عدد من الإصابات في غارات على النبطية.

0: وفي الأخبار العاجلة، مراسل التلفزيون العربي يفيد بأن هناك 5 جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غربية مدينة غزة. إذن مراسل التلفزيون العربي يشير إلى وقوع 5 جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غربية مدينة غزة. شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة الكفور في قضاء النبطية أسفرت عن دمار واسع في البلدة. هذا وتسبب القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق في قضاء صور جنوبي لبنان بدمار في عدد كبير من المنازل، وألحق القصف أضرارا في مركز صحي في المنطقة وأضرارا جزئية طاولت مباني في المربع السكني.
1: هذا الدمار الذي نقف على ركامه هو دمار تسبب به الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء في منطقة المعشوق القريبة من مدينة صور. هذا الدمار هنا عبارة عن تدمير لمباني ولقاعة مناسبات ولمركز ومستوصف للهيئة الصحية الإسلامية في هذه المنطقة. كما نشاهد حجم دمار كبير جدا، هناك قاعة وهناك مستوصف ومركز صحي ومباني تم تدميرها عند الساعة 4:30 فجرا بغارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على هذه النقطة الملاصقة والتي تقع جنوب وشرق مدينة صور. بعض المباني التي لم تستهدفها الطائرات الحربية الإسرائيلية لحقها الدمار أيضا والضرر أيضا نتيجة قربها من المباني التي تم استهدافها. ولكن منطقة المعشوق عاشت فجرا مرعبا ومقلقا، لأن الإنذار الذي توجه به الاحتلال الإسرائيلي قد تم بينما كان الناس نياما عند الساعة 1 فجرا. هذا الأسلوب الذي يعتمده الاحتلال الإسرائيلي يسبب قلقا ورعبا، لأن المواطنين يكونون يعني في فراشهم نائمين، وبالتالي سيكون هناك صعوبة في عملية إبلاغهم بالإنذار من أجل إخلاء منطقة كان قد عاد إليها المواطنون. خبرنا كيف تبلغتوا أنتوا نايمين ساعة واحدة؟ شو اللي صار هون؟ وين رحتوا؟
2: يعني نحن من أول الحرب مش عم ننام لا ليل ولا نهار، عم نضلنا ناطرين الإنذارات لحتى نقدر نخلي ونطلع من بيوتنا وندير بالنا عيالنا. حوالي الساعة 1:10 إجانا إنذار، للأسف كنا نايمين، يعني من كتر التعب كنا نايمين واضطرينا نقوم بسرعة بهلع يعني شديد. نزلنا على بيت أهلي تقريبا بعيد عنه للحدث اللي بدي يصير فيه الاستهداف في 20 متر.
1: مين وعيكم؟ كيف عرفتوا؟
2: والله للأسف يعني من لأنه نايمين العالم بلشت يعني تدق لبعضه على البواب وتخبط، واضطرينا نفيق بسرعة بهلع. فيقنا الأولاد صغار، عندي 2 أولاد صغار وولد عمره 2 شهر، يعني صور لك من الحال يعني. ونزلنا على بيت أهلي في ببعد 20 متر وقال كمان أمي للأسف يعني كمان بتاخد دواء منوم، يعني قومتها بصعوبة حتى شحت لطلعتها من البيت ووقعت معني كذا مرة بالطريق، لولا يعني أهل الجيراننا وأهل اللي حدنا طلعوها معي لا قدرنا نطلعها. ويعني إذا بقول لك الهلع اللي صار بالمنطقة منه هين، يعني عالم تشوف أنت 1:10 بدنا عالم نايم بعز وقت نومه.
1: شكرا لك. إذن يعني في هذه المنطقة هنا منطقة المعشوق كما نشاهد المواطنون كانوا قد عادوا إليها وهي قد استهدفت مرارا سواء بإنذارات مسبقة أو من دون إنذار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. من منطقة المعشوق التلفزيون العربي إدمون سيسين.
0: أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 26 عملية خلال 24 ساعة، من أبرزها اشتباك مقاتليه بالأسلحة المتوسطة والصاروخية مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدم إلى محيط ساحة بلدة حداثة حيث دمروا دبابتين من طراز مركافة. كما استهدف الحزب برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في بلدة البياضة وتجمعا آخر عند مرتفع الرندة في بلدة الناقورة بقذائف مدفعية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان. وقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الضابط قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من أحد عناصر حزب الله في محيط بلدة قوزح. بذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الأخير إلى 8 بالإضافة إلى متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية بحسب البيانات الإسرائيلية. وفي قطاع غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على حاجز للشرطة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال شن غارة على منزل في مخيم البريج وسط القطاع بعد إنذار سكانه بالإخلاء. استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في شارع شهداء وسط مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين، ليرتفع عدد الشهداء إلى 881 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار.
3: تستمر الخروقات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. من خلفنا السيارة التي تم استهدافها قبل قليل وسط مدينة غزة، تحديدا في شارع الشهداء في المنطقة الغربية من مدينة غزة. كما نرى هي سيارة محترقة، تم استخراج شهيد واحد من هذه السيارة وعدد من المصابين. لم يؤكد العدد النهائي للضحايا بعد استهداف هذه السيارة. هناك طواقم طبية لا تزال في المكان لمعاينة السيارة. كما نرى هناك دماء لا تزال على السيارة من جهة هذه الجهة. هذه الاستهدافات يراها الفلسطينيون خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتتعامل معها إسرائيل على أنها جزء من الواقع، واقع ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار. قبل يومين في الشارع الموازي لهذا الشارع كان هناك أيضا استهداف في اغتيال، ضمن اغتيال قائد الجناح العسكري لكتاب القسام عز الدين الحداد. وكان هناك أيضا اليوم إطلاق نيران في المناطق الشرقية لمدينة غزة، في استمرار واضح للخروقات الإسرائيلية التي زاد حتى هذه اللحظة عدد الشهداء فيها عن 865 شهيدا منذ 10 أكتوبر 2025. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، وسط مدينة غزة.
0: تظاهر نازحون في مركز إيواء أبو حلو في مخيم البريج وسط قطاع غزة احتجاجا على تقليص المطبخ المركزي العالمي وجبات الطعام على المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين. وحذر النازحون من التداعيات الإنسانية الخطرة نتيجة القرار، لا سيما في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية بالقطاع.
4: تشتد وتيرة الأزمة الإنسانية يوماً بعد يوم في قطاع غزة. هنا في مخيم البريج وفي داخل هذا المركز لإيواء النازحين تجمع عدد من القاطنين فيه احتجاجاً على تقليص وجبات الطعام، وذلك بعد قرار أخير من قبل إحدى المنظمات الدولية بتقليص وجبات الطعام للنازحين. عموما لماذا توقفوا ولماذا هذا الاعتصام؟ هذا ما سنعرفه من هذه السيدة. يعطيك العافية حجة.
5: الله يعافيك يا بنية.
4: يعني أنتم موجودين في مركز إيواء في مخيم البريج، وهذا غير بعيد حتى عن الشريط الحدودي. الواقع الإنساني والحياة اللي بتعيشوه شو هو؟
5: والله احنا بنعيش هنا في مدرسة أبو حلو مأساة، بمأساة، لا ولا مؤسسة معترفة فينا، لأن إحنا مش عايشين بمخيم. طب إحنا فيش وسع في المخيمات، بتعاني الناس، بتعاني قلة أكل، قلة لبس، قلة فراش، ولا مؤسسة معترفة في مدرسة أبو حلو. الناس يعني إيش بدي أقول لك، الأكل بيجيبولنا إياه، ما فيش أكل، بيجيبولناش ولا حاجة.
4: أنتوا اليوم ليش واقفين اليوم؟
5: قطعوا عنا التكية، هي الحاجة الوحيدة المعترفة فينا، مؤسسة واحدة اللي هو الخبز والأكل. طب لما ما فيش خبز وأكل كيف بدنا نعيش؟ اللي لو بدنا نعجن طحين موفر ماشي، بس لكن ما فيش نخبز، الحطب غالي، الغاز مقطوع، حياتنا مأساة كتير. احنا بدنا كل مؤسسات العالم تيجي تطلع على مدرسة أبو حلو، يجي يتفرجوا على فراشهم، على لبسهم، على وعيهم، على أكلهم.
4: قطع الطعام أو تقليص الطعام عليك وإيش رح يأثر؟
5: مجاعة، مجاعة حيصير عنا. احنا هان في مدرسة أبو حلو حيصير مجاعة، الأطفال بتطالب بالأكل، أبهاتهم كلهم قاعدين بيشتغلوش، ولما بروحوا اللي عنا المسؤولين بمدرسة أبو حلو بيقولوا له انتوا مش بمخيم، احنا بدنا مخيمات. طب احنا لو في وسع في المخيمات كان طلعنا، احنا حقنا رايح من دون كل المخيمات اللي في قطاع غزة. مدرسة ابو حلو مقطوع نصيبها من كل شيء. احنا منطالب باكل، بنطالب بشرب، بنطالب بلبس، بنطالب بفراش، منطالب باكل كويس. يعني احنا بنطالب لو كل اسبوع مره يجيبوا لنا لحمه. الصغار بتطالب باللحمه لاولادها، فيش ولا قادر ابو قادر يوفر لاولاده. الخضره غاليه.
4: شكرا جزيلا. بلا شك يعني هذا هو مشهد مصغر للواقع الحياتي والمأساوي الذي يعيش فيه النازحون في هذه المدرسة وفي هذا المركز. وكما ذكرنا لا تبعد هذه المدرسة كثيرا عن الشريط الحدودي ولا حتى عن الخط الأصفر الذي يعمد الاحتلال الإسرائيلي على توسعته وزيادة مساحة الأراضي المصادرة منذ توقف الحرب في أكتوبر الماضي. من مخيم البريد وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: أفاد أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة أنه جرى اعتراض جميع قوارب الأسطول وعددها 50، بينما احتجز 428 مشاركا ينتمون إلى أكثر من 40 دولة. يأتي ذلك بينما استمرت الفعاليات التضامنية مع المعتقلين الذين احتجزتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وعواصم حول العالم.
6: أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. اعترضت إسرائيل بنحو غير قانوني جميع سفنه وقواربه واختطفت نحو 430 ناشطا كانوا على متنه. ذاك ما أعلنته غرفة عمليات الأسطول، مشيرة إلى أن أكثر من 80 مشاركا دخلوا في إضراب عن الطعام تضامنا مع أكثر من 9500 أسير فلسطيني محتجزين في سجون الاحتلال. إسرائيل أقرت في بيان لوزارة خارجيتها باختطاف جميع نشطاء أسطول الصمود ونقلهم إلى سفنها، مضيفة بأنهم سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين. الأسطول دعا الحكومات إلى التنديد بهذا العمل الذي عده من أعمال القرصنة، كما طالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين وكذلك جميع الأسرى الفلسطينيين وبرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة. أسطول يتكون إجمالاً من 50 سفينة ويضم ناشطين من 44 دولة، أبحر الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي كدأبه بدأ منذ صباح الاثنين الاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال المشاركين فيه، إجراء غير قانوني قوبل بموجة إدانات واسعة أبرزها تلك التي صدرت عن منظمة العفو الدولية التي وصفت الهجوم الإسرائيلي على الأسطول بأنه عمل مخزي وغير إنساني.
0: حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية لآلاف العائلات النازحة في إقليمي دارفور وكردفان بالسودان. يأتي ذلك بينما كشفت وكالة رويترز عن عودة القيادي في الدعم السريع المدعو أبو لولو المتابع بارتكاب جرائم حرب إلى جبهات المعارك.
7: تقرير أممي حديث يرسم مشهدا قاتما لأوضاع النازحين الهاربين من الحرب في إقليمي كردفان وسط البلاد ودارفور غربا. المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين نبهت إلى ضرورة العمل على إيصال المساعدات الإنسانية المتعطلة إلى آلاف العائلات في ولايات كردفان الثلاث وعدد من مخيمات النزوح في إقليم دارفور. تقول المفوضية إن الوضع يزيد قتامة في ولاية النيل الأبيض، حيث تصل الأسر النازحة حديثاً إلى مواقع تواجه نقصاً حاداً في المأوى واكتظاظاً شديداً، وهو ما يزيد من التعرض لجملة من المخاطر قبيل موسم الأمطار. كما تحذر الأمم المتحدة من أن مخيمات النازحين في دارفور التي تؤوي قرابة 63% منهم ستتحول إلى مجتمعات هشة اجتماعيا وأمنيا. هذا الوضع الإنساني المتردي يقابله تصعيد ميداني، فبعد موجة الانشقاقات الكبيرة التي ضربت قيادة الدعم السريع خلال الأيام الماضية، دفعت قوات حميدتي بالقيادي المدعو أبو لولو والشهير بسفاح مدينة الفاشر إلى جبهات الحرب. ووفق ما كشفته وكالة رويترز في تحقيق لها، فإن المدعو أبو لولو الملاحق بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال اقتحام مدينة الفاشر والسيطرة عليها انضم إلى مقاتلي الدعم السريع في مناطق الحرب بكردفان، رغم نفي قوات الدعم السريع لذلك. مجلس الدفاع السوداني الذي عقد اجتماعه الدوري تحدث عن تقدم عسكري في كل محاور القتال، وأكد أن الوضع الأمني تحت السيطرة.
8: هنأ المجلس القوات المسلحة والقوات المساندة في محاور القتال المختلفة، وهنأ القوات التي عملت الانتصارات الكبيرة في جنوب كردفان، في ولاية النيل الأزرق وفي دارفور.
7: وفي ولاية غرب كردفان تحدثت تقارير عن مقتل مدنيين في هجوم بالمسيرات، اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور القوات السودانية بتنفيذه، وأفادت أن الهجوم شن على سوق غبيش المكتظ.
0: نفذ محامون تونسيون إضرابا عاما في العاصمة تونس وولايات أخرى تنديدا بما وصلت إليه أوضاع السلك القضائي وبإحجام وزارة العدل عن الاستجابة لمطالبهم.
9: في تصعيد جديد للأزمة داخل القطاع القضائي، صدحت حناجر المحامين التونسيين غضبا أمام قصر العدالة بالعاصمة. في وقفة احتجاجية ترافقت مع إضراب حضوري عن العمل انطلق من تونس ونابل وزغوان وسط توجه لتعميمه على بقية المحافظات. المحامون المحتجون يعتبرون أن هذا التصعيد نتيجة لما وصفوه بتردي أوضاع المهنة وتراجع استقلالية القضاء.
10: المحاميات والمحامين بدأوا احتجاجاتهم بمشاركة حماسية واسعة، هذه تم فرع تونس ونابل فقط، باش تستمر كل أسبوع حتى 18 جوان. نحن مصرين على مطالبنا ونرفض التجاهل سواء في مطالب المحاماة أو في إصلاح العدالة التونسية، وفي ذلك مصلحة للجميع. الحوار هو الحل، التجاهل يؤدي إلى التوتر والرفض والاحتجاج.
9: اتساع رقعة الغضب الاجتماعي والمهني بات العنوان الأبرز للمشهد في تونس، إذ لم تقتصر الاحتجاجات على المحامين بل امتدت لتشمل قطاعات وهياكل مدنية أخرى تبدي بدورها تصاعدا في منسوب الاحتقان. وفي ظل هذا المناخ المتوتر، يحذر مراقبون من أن تجاهل هذه المطالب وعدم الاستجابة لها قد يضعان السلطة أمام ضغوط متزايدة.
11: السلطة إذا لم تتفاعل مع مطالب المحتجين في كل القطاعات والمجالات، وإذا لم تقدم إجابات صريحة وواضحة وسريعة، فإنها ستساهم بشكل أو بآخر في إكبار كرة الثلج، وستتسع دائرة الاحتجاج المدني السلمي في تونس، وهذا لن يكون في جميع الحالات في صالح السلطة.
9: يرى معارضون ونقابيون أن السلطة التنفيذية تتجه نحو مزيد من الانغلاق السياسي عبر تحجيم دور المنظمات الوطنية وتجاهل مطالب القطاعات المحتجة، بالتوازي مع ملاحقة الأصوات الناقدة والزج بعدد من المعارضين والناشطين في السجون.
12: تأتي هذه التحركات التي يقودها المحامون في سياق اجتماعي أوسع، تشهد البلاد احتجاجات للمعطلين عن العمل وتحركات ذات طابع اقتصادي وبيئي، ما يعكس تصاعدا في منسوب التوتر الاجتماعي وتعدد مصادر الضغط على السلطة. أمير مهدب، التلفزيون العربي، تونس.
0: وجهت المحكمة الوطنية الإسبانية اتهامات لرئيس الوزراء الأسبق خوسيه رودريغيز زاباتيرو بالانتماء إلى منظمة إجرامية واستغلال النفوذ وتزوير وثائق. وتتركز اتهامات المحكمة على شبكة من الشركات الاستشارية تلقى من خلالها ثباتيرو ومقربون منه دفعات مالية وفق المحكمة، حيث أشارت التحقيقات إلى أن إحدى الشركات حصلت على عمولات مالية مشروطة بضمان تمرير الحكومة خطة الإنفاذ المالي أو الإنقاذ المالي لشركة الطيران التي لديها ارتباطات في فنزويلا. من جانبه نفى رئيس الوزراء الإسباني الأسبق هذه الاتهامات ونفى تدخله في أي عملية إنقاذ لشركة الطيران المرتبطة بفنزويلا. خسر المرشح الجمهوري توماس ماسي المعروف بمعارضته لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المرشح المدعوم من الرئيس إد جولرين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عن دائرة الرابعة في ولاية كنتاكي. وتأتي هذه النتائج بعد جدل بين ماسي وترامب بسبب تبادل اتهامات بالفساد وسوء الإدارة. والآن إلى برنامج مسبار.
13: ما الذي ينتظر قطاع الطيران العالمي مع اقترابه من المرحلة الحرجة لاستنزاف مخزون الوقود؟ وكيف قوض الاقتصاد وغلاء المعيشة في بريطانيا استقرار حكومة ستارمر؟ وأخيرا في بروكسل، ماذا سيبحث الأمين العام للناتو مع ممثلي شركات الدفاع الأوروبية؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من اقتصادكم.

يقترب العالم من المرحلة الحرجة لأزمة وقود الطائرات وارتفاع أسعاره التي تضغط على نشاط الطيران والسفر، بينما تتلقى أوروبا الضربة الأقصى. الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا حذر بشأن الأزمة، معتبرا أن نقص الوقود حتمي وسيرفع أسعار التذاكر في الصيف على أن تستمر تداعيات الحرب للعام 2027 حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز. وأطلق خبراء طيران تحذيراً عبر فوربس من الوصول إلى وضع الأزمة، حيث يدخل العالم مرحلة حرجة مع توقعات انخفاض مخزونات أوروبا إلى أقل من شهر واحد. وفي الفترة من يونيو إلى سبتمبر ألغى المسافرون أكثر من 9 ملايين حجز في 11 سوقاً عالمية رئيسية. بدورها بدأت شركات التأمين الإعلان أن نقص وقود الطائرات وإلغاء الرحلات وتأجيلها حدث معروف، أي أنه لا يستوجب التغطية التأمينية إذا تأثرت الرحلة، سواء بإلغائها أو تأخير موعدها وتعديل حجوزات الفنادق. من جانبه دعا مجلس المطارات العالمي المسافرين صيفاً للاستعداد إلى ارتفاع الأسعار لفترة طويلة والتعايش مع أزمة شح الوقود.

0: للمزيد حول هذا الموضوع أرحب بضيفي الخبير في شؤون الطيران من لبنان مازن السماك. أهلا بك معنا كابتن. نتحدث الآن عن قرب استنزاف مخزونات الوقود، فماذا ينتظر شركات الطيران الأوروبية؟
1: مرحبا مدام وعد وشكرا على الاستضافة. يعني هو موضوع الوقود فعلا وصلنا إلى مرحلة خلينا نقول حرجة، ولكننا لم نصل إلى الانهيار الشامل. يعني بعدنا ما صار في نقص وقود شامل، وكنا هلأ عم بستمع إلى التقرير اللي حضرتكم ذكرته، كون الشركات الأوروبية هي الأكثر تضررا كونها تعمل في بيئة بعيدة عن إنتاج النفط، يعني بيئة دول الخليج التي تستورد منها عادة معظم مخزونها من وقود الطائرات. هلأ اللي عم بيصير أوروبا خلينا نقول مدبرين حالهم، يعني بمعنى أنه في 70% من وقود الطائرات في أوروبا يصنع داخل أوروبا، وأوروبا بدأت تستورد وقود الطائرات من غرب أفريقيا، مثلا من نيجيريا ومن الولايات المتحدة الأمريكية. وحدها الصين وكوريا ما زالت تحتفظ بمخزونها الوقودي حفاظا على يعني على مخزونها، بدون ما انه أن تسرف بي بي يعني عامله قيود على التصدير بالنسبه لموضوع الوقود. لذلك يعني في شيء يمكن يكون في شيء من المبالغه انه والله نحن في انهيار كامل وهذا، ولكن إذا طالت الأزمة نعم سنصل إلى تلك المرحلة حتما. الموضوع نحن
0: حتى لو انتهت الأزمة، يعني حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز، كابتن التوقعات أن تستمر تداعيات الحرب على أسعار تذاكر الطيران للعام 2027، لماذا؟
1: طبعا لأنه السوق يحتاج إلى وقت ليستقر. يعني في مبدأ بالاقتصاد هو مبدأ the rocket and the feather effect، الأسعار ترتفع كالصاروخ وتنخفض كالريشة، لأنه الأسعار بدها وقت، يعني السوق يحتاج إلى وقت ليستقر. ولكن إذا فتح مضيق هرمز وانتهت الحرب سيتوفر الوقود. الموضوع منه عملية سعر الوقود فقط اللي هو يشكل بين 25-35% من كلفة الرحلة، ويمكن أن يصل إلى 40%، مشان هيك أسعار التذاكر عم تطلع. بس الموضوع كمان متعلق بتوفر الوقود، يعني في السعر وفي توفر الوقود. الشركات المتحوطة وقوديا حمت أنفسها من السعر، ولكنها لن تستطيع أن تحمي أنفسها من توفر الوقود. فهذا موضوع مهم واحد ينتبه له. وفي موضوع آخر موضوع التأمين، ما زال التأمين يعني بعده مطبق الور ريسك بريميوم، لأنه الحرب بعدها قائمة، صحيح في وقف إطلاق نار في هدنة، ولكن بالنسبة لشركات التأمين ما زالت أنه نحن عم نشتغل بأجواء حرب ويطبق سعر الحرب. فموضوع انخفاض أسعار التذاكر سنصل به تدريجيا، وخاصة إذا عادت المنافسة وبدأت، لأنه التنافس وتنافس الشركات يأخذ السوق نزولا، وخاصة إذا بدأت به الشركات يعني المتحوطة ماليا ووقوديا والمدعومة حكوميا. هدول الشركات حتبلش بأسعار نزول، وشفنا شركات حقيقة بدأت بتخفيض أسعار التذاكر.
0: ولكن التغطية التأمينية هل يستفيد منها بشكل غير مباشر الراكب أو فقط شركات الطيران؟
1: يعني يستفيد منها الراكب بحال لا سمح الله بعيد الشر، أهل الراكب يستفيدون منها إذا صار ما صار.
0: لأنه لا أنا أقصد يعني
1: التأمين بيطبق
0: أو يعني إلغاء الحجز أو إعادة جدولة الحجوزات، عدم دفع سعر تذكرة أعلى.
1: كلا سيدتي، التأمين عندما نتكلم عن تأمين الحرب نتكلم عن تأمين الطائرات والطواقم خلال رحلتها وخلال مساراتها، عندما تحلق في مسارات ممكن أن تكون خطرة بالنسبة لشركات التأمين. ولكن شركات الطيران وسلطات الطيران المدني المولجة بإدارة هذا القطاع لا تأخذ أي خطر. يعني نحن أكيد بنعمل شغلنا، نقيم المخاطر، وعندما تقلع الطائرة بتطير بشكل آمن، شركات التأمين طبعا حتستفيد يعني بشكل غير مباشر. طيب. بس أنا اللي بدي أقوله أنه يعني الأزمة اليوم نعم تفضلي.
0: كنت أود أن أسأل عن يعني التأثير المالي على شركات الطيران جراء إلغاء اليوم عم نحكي عن أكثر من 9,300,000 مقعد؟
1: نعم، شكرا على السؤال. أصعب شغلة بعالم الطيران وبكل قطاعات العمل أن تتخذي قرارا أو أن تعملي في بيئة متغيرة. يعني اليوم الأنسرتنتي اللي عايشين فيها كتير مزعجة وكتير متعبة لشركات الطيران خاصة. يعني اليوم ما في استقرار مالي ونقدي، سعر برميل النفط عم نشوف الفلكشويشن عم يطلع وينزل، هذا واحد. ما في استقرار أمني، مننام على تصريح ومنستفيق على تصريح، بارح على أساس كان في حرب، اليوم استفقنا أنه والله دول الخليج طلبت من الرئيس ترامب تأجيل الحرب، يعني هذه كمان. ما في استقرار لوجستي، المسارات تتغير بشكل مستمر، ما في استقرار تشغيلي، طواقم الطائرات، الجداول الطيارين، ما في، يعني هذه حالة عدم الاستقرار والمتغيرات الجيوسياسية والأمنية متعبة جدا ومرهقة لشركات الطيران. لذلك موضوع التأثير المالي اللي شركات الطيران عادة تتنبأ بمداخلها من 6 أشهر ل 12 شهر، ما بتقدر هلأ، ما عم تقدر تلحق هالنموذج العمل هذا لأنه المتغيرات دائمة. فهذا يعني تجي بتحطي تنبؤ على 6 أشهر بينهار بعد أسبوع، ترجع تضطري أن تتعاطينا مع المتغيرات الجديدة. هذه مشكلة شركات الطيران. وشركات الطيران عادة في عندها يعني تتنبأ بمداخلها عبر شراء المقاعد المحجوزة والمدفوعة سلفا. صحيح. وهذا كله عم يرجع ويتغير، الراكب عم يلغي وشركات الطيران عم تضطر ترجع له كامل ثمن التذكرة.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت الكابتن مازن السماك. كير ستارمر دخل الحكم واعدا بإعادة الاستقرار لبريطانيا بعد سنوات الفوضى السياسية، لكن بعد أقل من عام حكومته تواجه غضبا شعبيا متزايدا، والسبب الأساسي الاقتصاد وتكلفة المعيشة. الضربة لم تأتي من الداخل فقط، فسياسات دونالد ترامب التجارية والرسوم الجمركية والتوترات في الشرق الأوسط رفعت الضغوط على الاقتصاد البريطاني المعتمد أساساً على التجارة والطاقة. حتى صندوق النقد يعتبر بريطانيا من أكثر اقتصادات مجموعة السبع تضرراً من هذه الصدمات. وفي الداخل الوضع لا يبدو مريحاً أيضاً، فحكومة ستارمر رفعت الضرائب إلى مستويات تعتبر الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع إلغاء بعض أشكال الدعم كوقود الشتاء لكبار السن، في وقت يعاني فيه البريطانيون أصلا من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار النقل والطاقة والسكن. ووصلت البطالة بين الشباب 16%، حيث لكل وظيفة شاغرة هناك 3 عاطلين عن العمل، بينما تجاوزت المديونية 4 تريليونات دولار. ووفق استطلاعات يوغوف يتصدر الاقتصاد والضرائب قائمة مشاكل البريطانيين.

0: انضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن مراسل التلفزيون العربي زاهر عمرين. أهلا بك زاهر. هل بات المواطن البريطاني يشعر أن الحكومة تطلب منه دفع ضرائب أكثر ولكن مقابل خدمات وحياة أصعب ربما؟
1: صحيح، هذا واقع الحال وعد هنا في بريطانيا مع ارتفاع الضرائب بشكل مستمر وتدني مستوى الخدمات وأيضا الاضطرابات التي تشهدها السوق. هذا ما انعكس اليوم في بيان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ONS الذي قال بأن مستوى البطالة ارتفع في بريطانيا إلى حد 5% وهو أعلى مستوى بطالة تصل إليه بريطانيا منذ عام 2015. هنالك 100,000 عدد موظفين قد انخفض خلال الشهور القليلة الماضية مقارنة بنفس الفترة. هذه الإحصاءات تتوازى أيضا مع حالة ربما الاضطرابات السياسية التي تعيشها بريطانيا في ظل تراجع الثقة بكير ستارمر وأيضا ما يقوم به حزب العمال من محاولات لاستبدال رئيس الوزراء، وهذه كلها أضافت مجموعة كبيرة من الضغوط على الحكومة، أي حكومة سواء كانت ستارمر أو أي حكومة تالية ستليه، خاصة وأن الحرب في الشرق الأوسط عمقت من هذه الأزمة. كانت بريطانيا مع الأسابيع الأولى من هذا العام قد بدأت تلمس خطواتها للخروج من حالة التضخم نحو وضع اقتصادي أكثر استقرارا، لكنها لم تكد تلتقط أنفاسها حتى بدأت الحرب في إيران وأغلق مضيق هرمز وما أدى بعده إلى ارتفاع أسعار النفط وتعثر إمدادات الطاقة والأسمدة والأغذية. هذا انعكس مباشرة على جيوب المواطنين البريطانيين على عدة مستويات. المستوى الأول هو غاز التدفئة، وعلى الرغم من محاولات الحكومة الدفع بحزم مساعدة متكررة أعلنتها ريتشل ريفز وزيرة الخزانة، إلا أن ذلك لم يحدث تأثيرات كبيرة، خاصة وأن الشهر القادم مثلا سيكون نهاية الدعم الحكومي لفواتير الطاقة، وتقدر الإحصاءات أن فواتير الطاقة سترتفع في كل منزل في بريطانيا بمعدل 200 باوند شهريا. هذا رقم كبير جدا بالنسبة لميزانية المواطن البريطاني المنهك أصلا. المستوى الثاني هو أيضا وقود السيارات. اليوم مثلا الوقود في بريطانيا بالنسبة للديزل يلامس 2 باوند لكل لتر، وبالنسبة للبنزين تقريبا 1.6. هذه أرقام كبيرة جدا تعرقل سلاسل الإمداد، تعرقل الإنتاج، تعرقل أيضا القطاعات الصناعية في عموم مناطق بريطانيا. هذا ينعكس بدوره على المعطى الثالث وهو الأغذية. ارتفاع أسعار الطعام في بريطانيا بات ملحوظا بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% في المتاجر المنتشرة.
0: طب كما ذكرت زاهر، كثيرون يربطون الأزمة بعوامل خارجية مثل سياسات ترامب، التوترات العالمية أيضا، ولكن الناس، الشارع البريطاني، من يحمل المسؤولية أكثر، هذه الظروف الدولية أم الحكومة؟

0: البنوك التجارية لا تلتزم فعليا بهذه النسبة، ذلك بأن القانون البريطاني قائم على قوانين السوق الحرة. فعليا نسبة الفائدة اليوم 4.5، وقد تصل خلال الأشهر القليلة التالية إلى 5.5. هذا يعني كارثة بالنسبة للمقترضين، بالنسبة لمن يمتلكون بيوت تحت عناوين القروض السكنية. لذلك البريطانيون اليوم، أو عندما يعني حصلت الانتخابات المحلية البلدية، كان التصويت تصويت انتقامي وليس تصويت سياسي. ذهبت الأصوات لأحزاب أصغر، لحزب ريفورم يوكي اليميني الشعبوي، للليبراليين الديمقراطيين والخضر. ولذلك ينظر على للتغيير السياسي التالي بتغيير رئيس الوزراء وبدء السباق على زعامة حزب العمال باعتباره حلاً ربما للأزمات الاقتصادية التي تراكمت خلال حكم ستارمر أيضاً.
1: أخيراً زاهر، كيف تأثرت الخدمات العامة بهذا الأمر، خاصة وأن صندوق النقد يوصي بمزيد من التقشف؟
0: صندوق النقد يوصي بمزيد من التقشف، ويوصي أيضا بأن تتراجع الحكومة عن سقف الدين الذي أعلنته في ميزانيتها لهذا العام. يقول بأن الأسعار ارتفعت بشدة ولا يمكن للحكومة أن تحافظ على وعدها بتخفيض المديونية في ظل ارتفاع الأسعار. لننظر إلى الخدمات، هنالك الخدمات العامة التي لها علاقة مثلا بالصحة، أكثر من 10 إضرابات تقريبا للأطباء، للممرضين، للعاملين في مصلحة الصحة الوطنية NHS، تطالب بزيادة المرتبات. ذلك أن مرتبات الأطباء مثلا لا تكفي لاستمرار هؤلاء بالعمل، بعضهم يدفع ثمن الذهاب إلى العمل من ميزانيته الشهرية، بعضهم أيضا يتحدث عن أن إرسال الأطفال إلى المدارس باستخدام المواصلات العامة أصبح عبئا ماليا. هذا أمر غير معتاد بالنسبة للبريطانيين الذين دائما ما كانت الحكومات على اختلافها يمينية أو يسارية، محافظين أو عمال، تحافظ على مستوى ما من الخدمات العمومية المدعومة من الدولة. لذلك الخدمات تتدنى، قوائم الانتظار في الـ NHS تزداد، الممرضون والأطباء يتركون أعمالهم في بريطانيا، يذهبون إلى دول أخرى في أوروبا أو في غيرها من الدول من أجل تأمين معيشة أفضل. المعلمون نفس المنطق، حتى أن قطاع التعليم العالي الذي يعتمد في مدخوله بجزء كبير على الطلبة الأجانب يشهد تراجعا كبيرا لناحية المداخيل.
1: شكرا لك زاهر عمرين من لندن.

استرضاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الناتو يوجه ضغطه الأقصى على شركات السلاح الأوروبية. بحسب الفاينانشال تايمز، سيضغط الأمين العام بحلف الناتو مارك روتا على شركات الأسلحة الأوروبية هذا الأسبوع في اجتماع في بروكسل لتعزيز إنتاجها. وقبل الاجتماع طلب الناتو من الشركات تقديم معلومات عن استثماراتها الكبرى وقدرتها على زيادة الإنتاج، مع التركيز بشكل خاص على مجالات مثل الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى. ومن المتوقع أن ترسل العديد من كبرى شركات تصنيع الأسلحة في القارة مثل إيرباص وساب وليوناردو ممثلين إلى الاجتماع. وإذا حقق حلفاء الناتو الأوروبيون هدف الإنفاق العسكري بنسبة 5% من الناتج المحلي، فسيصل إجمالي الزيادة في الإنفاق الدفاعي السنوي إلى تريليون دولار بحلول عام 2035. ينضم إلينا من بروكسل مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. أهلا بك عبد الله. إذن اجتماع استثنائي وغير معتاد سيجمع كبار شركات الصناعات الدفاعية مباشرة مع قيادة الناتو، هل الهدف الأساسي هو تسريع الإنتاج العسكري الأوروبي؟

0: في الحقيقة هذا الاجتماع الذي دعا إليه أمين عام حلف شمال الأطلسي له بعدين أو مستويين. المستوى الأول هو التناغم مع الرؤية، رؤية مارك روتا، وأيضا مع الضغوط والاستجابة لضغوط دونالد ترامب بحث الحلفاء الأوروبيين وإضافة إلى كندا على رفع إنفاقهم إلى 5% بحلول 2035. لا تنسي وعد أن ضغوط دونالد ترامب والمرونة التي وجدها لدى أو الأذان الصغير التي وجدها لدى أمين عام حلف شمال الأطلسي قد أتت أكلها، إذ في 2025 بلغ حجم الإنفاق الدفاعي للحلفاء الأوروبيين وكندا 20% بعدما استجابت عدد من الدول لهدف 2%، والذي كان بعيد المنال قبل 3 سنوات فقط. هذا على المستوى السياسي إن صح التعبير. على المستوى الأمني والدفاعي، هذه الضغوط التي يمارسها حلف شمال الأطلسي على الاقتصادات الأوروبية داخل التكتل هدفها أيضا الاستجابة لضغوط دونالد ترامب بأن على الحلفاء الأوروبيين تحديدا أن يتجهوا أكثر نحو استقلاليتهم الدفاعية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في رفع يدها عن الدفاع عن حلف أو عن الدول المنضوية تحت حلف شمال الأطلسي. أيضا هناك نقطة مهمة، صحيح أن هناك تحرك على مستوى حلف شمال الأطلسي باستدعاء مارك روتا للرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الصناعية الأوروبية مثل إيرباص، وكذلك الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي الأوروبي سافخون. أيضا هناك تحرك على مستوى هنا على مستوى الحي الأوروبي، على مستوى المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي. الأسبوع الماضي فقط عند اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس كانت واضحة ووجهت انتقادات كبيرة جدا للشركات الصناعية الأوروبية لعدم أو لتقاعسها في تعزيز صناعاتها والانفتاح على الأسلحة، على صناعة السلاح. وهذا
1: هل هذه الشركات تتحدث وتقول ما الذي تريده
0: بالشركة
1: من الناتو يعني مقابل ما يطلب منها من زيادة الإنتاج؟
0: بالفعل هذه الشركات تتحدث للنيتو وأيضا للاتحاد الأوروبي، تقول إن هناك بيروقراطية أوروبية تواجهها على مستوى التشريعات، ليس هناك مرونة على مستوى التشريعات من أجل أن تدخل هذه الشركات مجال الصناعة الدفاعية. وأيضا الحكومات، صحيح أنها تقع تحت ضغط حلف شمال الأطلسي وأيضا تحت ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنها أيضا الحكومات تواجه بضغط شعبي. لا تنسي وعد أن أوروبا معروفة بأنها دولة أو قارة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي في حال توجيه عدد من الأموال أو تريليونات اليوروهات إلى السلاح، صناعة السلاح، ف ذلك سيقتص من المساهمات الموجهة للمدارس، للمستشفيات، وهذا أمر يعني سيكون له انعكاسات على مستوى الشارع وسيؤدي إلى حدوث احتجاجات للشارع، كذلك غياب اليد العاملة الماهرة. وهناك نقطة مهمة أخرى، ذلك أنه لنأخذ مثلا، لنفترض أن شركة قررت الدخول في مجال صناعة الأسلحة، هناك عدو اسمه الزمن، ذلك أن انخراط او ما يتطلب لظهور اول منتج للسلاح يتطلب ما بين 12 الى 18 شهرا. كذلك عدد من الشركات الألمانية تحديدا أعلنت نعم. أنها منفتحة على مجال صناعة الأسلحة، وهذا لأسباب أخرى متعلقة بالمنافسة. مثلا مرسيدس في السنة الماضية فقط فقدت 50% من أرباحها، كذلك فولكسفاغن فقدت عدد كبير من أرباحها بسبب أزمة الديزل، وأيضا بسبب الغزو الذي شهدته الأسواق الأوروبية على مستوى السيارات الكهربائية والسيارات الصينية تحديدا. وبالتالي توجهها نحو صناعة الأسلحة هو بمثابة طوق نجاة لها، إذ أنها ستستثمر في قطاع حيوي ومطلوب أوروبيا من طرف الحكومات، من طرف الأجهزة التنفيذية الأوروبية، خاصة لسد الاحتياجات الأوروبية في مجال
1: السلاح،
0: في مجال أنظمة الدفاع الجوي، وأيضا في مجال الصواريخ طويلة المدى.
1: عبد الله إماسي من بروكسل، شكرا لك. مع هذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ويعد بنهاية سريعة للحرب، ونائبه جاي دي فانس يؤكد تحقيق تقدم في المفاوضات مع طهران. نحو 10 شهداء في غارات إسرائيلية على النبطية، وحزب الله يؤكد استهداف جنود وآليات للاحتلال جنوبي لبنان. شهيد وجرحى في استهدافات إسرائيلية بقطاع غزة، وجيش الاحتلال يدمر مبنى من 4 طوابق في مخيم البريج وسط القطاع. إسرائيل تؤكد السيطرة على جميع سفن أسطول الصمود العالمي واعتقال المئات من النشطاء الأجانب، والعفو الدولي تصف العملية بالقرصنة.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح بامتلاك إيران سلاحاً نووياً. وأضاف ترامب في حديث لمشرعين في البيت الأبيض أن الحرب هناك ستنتهي بسرعة كبيرة على حد تعبيره، بينما أشار نائبه جي دي فانس إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع طهران. في المقابل جدد المسؤولون الإيرانيون تحذيرهم للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد البلاد في وقت تستمر فيه جهود الوساطة الإقليمية لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة.
1: تتأرجح المنطقة مجدداً بين لغة التهديد وإشارات التهدئة مع تصاعد الحديث الأمريكي عن خيارات مفتوحة تجاه إيران، مقابل تأكيد طهران استعدادها للرد على أي تصعيد جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يدرس توجيه ضربة ثانية إلى إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن تنفيذ هجوم وصفه بالقاسي ومنح المسار التفاوضي أياما إضافية.
2: أعتقد أننا قد نوجه ضربة ثانية، لست متأكدا بعد. نحن نتفاوض مع الإيرانيين وهم يتوسلون للوصول إلى اتفاق، ولكن بحال لم يذعنوا فإننا قد نشن هجوما آخر. سنضطر إلى ذلك وسنعلمكم بالأمر. المشكلة أننا عالقون وسط مفاوضات مع الإيرانيين ومحاولات الديمقراطيين في فرض قيود علينا.
1: نائب ترامب جي دي فانس أكد من جهته إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران، موضحا أن الخيار البديل في حال فشلها يتمثل في حملة عسكرية لتحقيق أهداف الحرب وفق وصفه.
3: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات، إيران تريد بالصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء. سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري. أعتقد أن الفرصة سانحة لإعادة بناء العلاقات بيننا وبين إيران بعد 47 عاما من العداء.
1: مقابل ذلك اعتبرت طهران التصريحات الأمريكية تهديدا مباشرا لفرص السلام والاستقرار في المنطقة. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال إن واشنطن تقدم التهديد بالحرب على أنه فرصة للسلام، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتصدي لأي عدوان جديد. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي فحذر من أن تكرار ما وصفه بحماقة العدو من شأنه فتح جبهات جديدة وبأساليب وأدوات مختلفة. وسط هذا التوتر تتواصل التحركات الدبلوماسية الإقليمية لاحتواء التصعيد، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار الاتصالات بين قادة المنطقة والشركاء الدوليين بهدف ضمان تثبيت التهدئة.
4: أولا بالنسبة لطبيعة الاتصالات التي كانت هذه الفترة، بلا شك أن التركيز الأساسي فيها كان منصبا على مسألتين رئيسيتين. الأولى هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب خطورة الوقوع في إطار التصعيد مرة أخرى. لا شك أن لا أحد في المنطقة يريد أن يرى حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي هناك عمل مشترك واتصالات إقليمية وتنسيق إقليمي كبير جدا في إطار دعم جهود الوساطة الباكستانية.
1: في سياق متصل، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصالات مع وزراء خارجية تركيا والأردن والسعودية جهود خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية سياسية تعالج جذور الأزمة وتمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
0: في انتكاسة سياسية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في كسر الجمود وتمرير خطوة تمهد لتقييد صلاحيته العسكرية تجاه إيران بعد 7 محاولات فاشلة. وصوت المجلس بأغلبية 50-47 لصالح دفع مشروع القانون قدما، بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين، حين غاب 3 جمهوريين عن التصويت، ما قلب الموازين أو موازين المعركة داخل المجلس، ويلزم المشروع الرئيس ترامب بالحصول على تفويض صريح من الكونغرس قبل أي تحرك عسكري ضد إيران في تصويت يعكس تصاعد الانقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسة واشنطن تجاه طهران. من واشنطن ينضم إلينا الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. إلى أي مدى يؤثر مشروع قانون تقييد صلاحيات الرئيس ترامب العسكرية تجاه طهران من قبل الكونغرس، لا سيما أنه يأتي بعد 7 محاولات فاشلة؟
5: نعم، هو بطبيعة الحال يؤثر على المستوى السياسي، لأنه يكشف أن القاعدة الجمهورية أو تحديدا النواب الجمهوريين الذين هم العضد الرئيسي لدونالد ترامب في كل القرارات التي يتخذها وحتى في الأوامر التنفيذية التي لا تلقى أي معارضة من الكونغرس أو تعطيل أي محاولات لديمقراطيين لتقويض محاولات دونالد ترامب في السيطرة على مقاليد الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية سواء قضايا داخلية أو خارجية، تكشف أنه بطبيعة الحال هناك حالة من التململ داخل هذه الأوساط اتجاه ما يصطفون فيه ولو جزء يسير منهم يوازن الدفة لصالح الديمقراطيين من سياسات دونالد ترامب أو من قرارات يتخذها يشعرون أنها قد تؤدي إلى خسارة قواعدهم الانتخابية، لأنه في نهاية الأمر حتى لو كان دونالد ترامب يعلن تأييده لشخص ما أو يعارض شخص ما، في النهاية سيكون هناك تصويت one man vote القاعدة الأمريكية الشهيرة، شخص واحد يصوت في الصندوق، وارتفاع الأسعار على سبيل المثال يؤثر على شرائح كثيرة من الأمريكيين، ونحن نعرف أنه ما يقرب من 70% من 60-70% بمتوسط 65% من مجموع الاستطلاعات التي كانت تسأل عن المسؤولية الاقتصادية جميعها جمهوريين وديمقراطيين أو غالبيتهم يربطون أوضاع اقتصادية بقرار الحرب على إيران، والذي اتخذ هذا القرار بطبيعة الحال دونالد ترامب. وبطبيعة الحال حينما يكون هناك صوت عالي أو رغبة متمثلة أو منعكسة في هذا التصويت الذي انضم فيه 4 جمهوريين وغاب ثلاثة بطبيعة الحال بطريقة مقصودة ربما لرفع الحرج عن أنفسهم، هذا يكشف أن هناك بالفعل سيكون هناك ضغط على دونالد ترامب، لأنها إشارة هامة وقوية جدا. الأمر الآخر على المستوى القانوني طبعا هذا يؤثر، لأن هذا إن وصل التصويت بالإجماع أو مر هذا القانون سيكون على دونالد ترامب أن يعارضه أو يوافق عليه. إذا عارضه هذا يعني أنه لن يكون لديه ظهر أو لن يكون لديه دعم كافي، وسيظهر أنه هو الوحيد حتى ضد حزبه وقواعد حزبه الذي يرغب في استمرار الحرب على الرغم من انعكاساتها السلبية على معيشة المواطن الأمريكي وعلى الميزانية التي هي تؤثر على قطاعات مثل الصحة والغذاء والدواء، لأنه يتم اقتطاع حينما سئل المسؤولين في الإدارة الأمريكية ودونالد ترامب تحديدا عن مسألة الأوضاع المالية قال أنه لا يكترث بالأوضاع المالية الأمريكيين مقابل ألا تملك الأورانيين سلاحا نوويا، قال ذلك قبل السفر إلى الصين. وحينما سئلوا عن كيف سيتم اقتطاع هذه الموازنة 25 مليار دولار من أجل تمويل 6 أسابيع إضافية كما طلبت وزارة الحرب، فهذا من ميزانيات الصحة وميزانيات المساعدات الغذائية وما إلى ذلك. وبالتالي إذا مر هذا القانون من الناحية القانونية سيكون على دونالد ترامب إيقاف واستخدام الفيتو الرئاسي ثم يعود إلى الكونغرس مرة أخرى، لأنه يجب أن يمر بأغلبيته الثلثين إذا قام الرئيس بوضع الفيتو عليه، بغض النظر أنه لن يمر بالثلثين لأنه ربما يخشى بعض الجمهوريين الدخول في هذه المواجهة، لكن هذا سيضع دونالد ترامب أمام الرأي العام كله أنه هو الوحيد حتى مخالفا لحزبه المعارض لانسحاب هذه القوات وإنهاء هذه الحرب. لذلك رأيناه يستخدم اليوم العبارات التي تتحدث عن سرعة انتهاء هذه الحرب، ويؤكد هو جي دي فانس على أن الإيرانيون يريدون الاتفاق وأننا قريبين منه، ويقول دونالد ترامب في نفس السياق في نفس التصريحات
0: نعم.
5: أنه حينما تنتهي الحرب سيزيد التدفق النفطي والفوائد النفطية في السوق وتقل الأسعار، وبالتالي هذه كلها إشارة إلى الضغوط الموجودة على دونالد ترامب، لكن هو كيف سيرد عليها إذا لم يكن هناك بالفعل وتيرة سريعة في الوصول إلى أي حل في المفاوضات؟ هذا سؤال كبير جدا، ودونالد ترامب وقتها سيكون في وضع حرج لأنه الآن هو في وضع راحة، لأن الجمهوريون في الكونغرس يبررون لقواعدهم ويصوتون لصالحه
0: نعم.
5: لكن هذه المرة القانون تم التصويت ليكون في وضع المناقشة. قبل ذلك لم يكن في وضع المناقشة، وبالتالي الأيام القادمة ستكشف كيف سيرد دونالد ترامب على هذه الضغوط القادمة من داخل الحزب الجمهوري.
0: عبد الرحمن يوسف، صحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب إن بلاده استطاعت القضاء على 90% من قدرات إيران العسكرية.
6: كما ذكرت سابقا، قضينا على 90% من قدرات إيران العسكرية، ما تبقى يمثل 10% فقط. يمكن تزويدكم بأرقام دقيقة أكثر بحال طلبتم ذلك.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الكونغرس الأمريكي أقر بخسارة عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات خلال الحرب. وأضاف عراقشي أنه تم تأكيد أن القوات المسلحة الإيرانية أول من أسقط طائرة من طراز F-35، مشيرا إلى أن عودة الحرب ستحمل مزيدا من المفاجآت. أكد قائد قوات حلف شمال الأطلسي أليكسيس غرينكيفيتش أن أي مهمة محتملة للحلف العسكري في مضيق هرمز ستكون بموجب قرار سياسي. وأضاف غرينكيفيتش في تصريحات أدلى بها في بروكسل عقب اجتماع لرؤساء أركان دول الحلف أن توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز يلقي بتداعيات بالغة على اقتصادات دول حلف شمال الأطلسي وعلى قدراته الصناعية العسكرية على المدى البعيد.
6: إن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز يؤثر بشكل سلبي للغاية على جميع اقتصاداتنا وعلى قدراتنا الصناعية العسكرية على المدى البعيد. ونحن نعلم أن إيران وروسيا تتبادلان التكنولوجيا وتتشاركان الدروس المستخلصة، وبالتالي هناك تداعيات عدة لغياب حرية الملاحة في مضيق هرمز في الوقت الراهن. وأعتقد أن هذا الأمر مطروح للنقاش على المستوى السياسي لتحديد العوامل المحفزة للتدخل والوقت الذي سنتخذ فيه قرارا سياسيا بالتحرك.
0: حذرت تقارير أوروبية من أعمال بمضيق هرمز قد تعطل كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا. وتبرز المخاوف من تبعات الأزمة الجيوسياسية على البنية التحتية الرقمية وكابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت المياه.
7: مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، تتزايد المخاوف من أن أي مواجهة عسكرية أو اضطراب أمني قد لا يربك أسواق الطاقة فقط، بل قد يمتد أثره إلى شرايين الإنترنت الممدودة في قاع مضيق هرمز، ما يؤثر على الحوسبة السحابية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية والاتصالات العابرة للقارات. اختبار جديد لهشاشة البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي الحديث يرى خبراء، فعبور كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا يضع حركة البيانات العالمية في قلب التوترات الجيوسياسية. كما أن أي ضرر يصيب كابلات الإنترنت البحرية حتى لو كان عرضياً بفعل حرب بحرية أو ألغام أو حصار جزئي قد لا يقطع الإنترنت بالكامل، لكنه قد يربك الخدمات الأكثر حساسية عالمياً من المدفوعات الرقمية والأنظمة المصرفية إلى الحوسبة السحابية والاتصالات. وتشير تقارير إلى أن الخطر لا يرتبط بعدد كابلات الإنترنت البحرية بل بتمركزها الجغرافي في نقاط ضيقة بالخليج، ما يجعل أي اضطراب أمني قادراً على ضرب عدة شبكات دفعة واحدة. ومع اعتماد الاقتصاد الرقمي على مراكز بيانات مترابطة عالمياً، فإن أي خلل في هذه البنية قد يبطئ الخدمات المالية والتطبيقات الرقمية ويعطل جزئياً منصات إلكترونية كبرى. في عالم باتت فيه البيانات لا تقل أهمية عن النفط، يكشف التوتر في مضيق هرمز أن أمن الاقتصاد العالمي لم يعد مرتبطاً بحماية ناقلات الطاقة فقط، بل أيضاً بحماية أمن نقل البيانات الممدودة في أعماق البحر.
0: إلى لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 10 أشخاص منهم أطفال ونساء في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة دير قانون النهر بقضاء صور جنوبي البلاد. وأفادت مراسلتنا أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات دبين وتبنين ومجدل سلم جنوبي لبنان وبلدة لبايا في البقاع الغربي شرقي البلاد، كما أفادت بوقوع عدد من الإصابات في غارات على النبطية. هذا وشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة الكفور في قضاء النبطية أسفرت عن دمار واسع في البلدة. وتسبب القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق في قضاء صور جنوبي لبنان بدمار في عدد كبير من المنازل، وألحق القصف أضرارا في مركز صحي في المنطقة وأضرارا جزئية طاولت مباني في المربع السكني.
8: هذا الدمار الذي نقف على ركامه هو دمار تسبب به الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء في منطقة المعشوق القريبة من مدينة صور. هذا الدمار هنا عبارة عن تدمير لمبان ولقاعة مناسبات ولمركز ومستوصف للهيئة الصحية الإسلامية في هذه المنطقة. كما نشاهد حجم دمار كبير جدا، هناك قاعة وهناك مستوصف ومركز صحي ومبان تم تدميرها عند الساعة 4:30 فجرا بغارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على هذه النقطة الملاصقة والتي تقع جنوب وشرق مدينة صور. بعض المباني التي لم تستهدفها الطائرات الحربية الإسرائيلية لحقها الدمار أيضا والضرر أيضا نتيجة قربها من المباني التي تم استهدافها. ولكن منطقة المعشوق عاشت فجرا مرعبا ومخلقا، لأن الإنذار الذي توجه به الاحتلال الإسرائيلي قد تم بينما كان الناس نياما عند الساعة 1 فجرا. هذا الأسلوب الذي يعتمده الاحتلال الإسرائيلي يسبب قلقا ورعبا، لأن المواطنين يكونون يعني في فراشهم نائمين، وبالتالي يكون هناك صعوبة في عملية إبلاغهم بالإنذار من أجل إخلاء منطقة كان قد عاد إليها المواطنون. خبرنا كيف بلغتوا أنتوا نايمين ساعة واحدة؟ شو اللي صار هون؟ وين رحتوا؟
9: يعني نحن من أول الحرب مش عم ننام لا ليل ولا نهار، عم نضلنا ناطرين الإنذارات لحتى نقدر نخلي ونطلع من بيوتنا وندير بالنا عيالنا. حوالي الساعة 1:10 إجانا إنذار، للأسف كنا نايمين، يعني من كتر التعب كنا نايمين واضطرينا نقوم بسرعة بهلع يعني شديد. نزلنا على بيت أهلي تقريبا بعيد عنه للحدث اللي بدي يصير فيه الاستهداف في 20 متر.
8: مين وعيكم؟ كيف عرفت؟
9: والله للأسف يعني من لأنه نايمين العالم بلشت يعني تدقدق لبعضه على البواب وتخبط، واضطرينا نفيق بسرعة بهلع. فيقنا الولاد صغار، عندي 2 ولاد صغار وولد عمره 2 شهر، يعني صور لك من الحال يعني. ونزلنا على بيت أهلي في ببعد 20 متر وقال كمان أمي للأسف يعني كمان بتاخد دواء منوم، يعني قومتها بصعوبة شحت لطلعتها من البيت ووقعت معني كذا مرة بالطريق، لولا يعني أهل الجيراننا وأهل اللي حدنا طلعوها معي لا قدرنا نطلعها. ويعني إذا بقول لك الهلع اللي صار بالمنطقة منه هين، يعني عالم تشوف أنت 1:30 1:10 بدنا عالم نايم بعز وقت نومه.
8: شكرا لك. إذا يعني في هذه المنطقة هنا منطقة المعشوق كما نشاهد المواطنون كانوا قد عادوا إليها وهي قد استهدفت مرارا سواء بإنذارات مسبقة أو من دون إنذار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. من منطقة المعشوق التلفزيون العربي إدمون سيسين.
0: أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 26 عملية خلال 24 ساعة، من أبرزها اشتباك مقاتليه بالأسلحة المتوسطة والصاروخية مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدم إلى محيط ساحة بلدة حداثة، حيث دمروا دبابتين من طراز مركافة. كما استهدف الحزب برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في بلدة البياضة وتجمعا آخر عند مرتفع الرندة في بلدة الناقورة بقذائف مدفعية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان. وقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الضابط قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من أحد عناصر حزب الله في محيط بلدة قوزح، وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الأخير إلى 8، بالإضافة إلى متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية بحسب البيانات الإسرائيلية. في قطاع غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على حاجز للشرطة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال شن غارة على منزل في مخيم البريج وسط القطاع بعد إنذار سكانه بإخلائه. وأفادت مصادر محلية بوقوع 5 إصابات جراء استهداف طيران الاحتلال شارع النصر غربي مدينة غزة. وأثارت مقاطع مصورة وصول عدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بغرب مدينة غزة لمستشفى الشفاء. واستهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين، ليرتفع عدد الشهداء إلى 881 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار.
10: تستمر الخروقات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. من خلفنا السيارة التي تم استهدافها قبل قليل وسط مدينة غزة، تحديدا في شارع الشهداء في المنطقة الغربية من مدينة غزة. كما نرى هي سيارة محترقة، تم استخراج شهيد واحد من هذه السيارة وعدد من المصابين. لم يؤكد العدد النهائي للضحايا بعد استهداف هذه السيارة. هناك طواقم طبية لا تزال في المكان لمعاينة السيارة. كما نرى هناك دماء لا تزال على السيارة من جهة هذه الجهة. هذه الاستهدافات يراها الفلسطينيون خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتتعامل معها إسرائيل على أنها جزء من الواقع، واقع ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار. قبل يومين في الشارع الموازي لهذا الشارع كان هناك أيضاً استهداف في اغتيال ضمن اغتيال قائد الجناح العسكري لكتاب القسام عز الدين الحداد. وكان هناك أيضا اليوم إطلاق نيران في المناطق الشرقية لمدينة غزة، في استمرار واضح للخروقات الإسرائيلية التي زاد حتى هذه اللحظة عدد الشهداء فيها عن 865 شهيدا منذ 10 أكتوبر 2025. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، وسط مدينة غزة.
0: استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أرضاً تضم خياماً تؤوي نازحين شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتضررت الخيام بفعل الغارة لتبقي عشرات العائلات بلا مأوى، كما أحدث القصف حفرة كبيرة في موقع الحادث. حصل التلفزيون العربي على تفاصيل وثيقة لمجلس السلام تقر بتعثر خريطة الطريق التي وضعها المجلس في قطاع غزة. وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن، يؤكد مجلس السلام أن خريطة الطريق لا تزال تواجه تعثرا في البنود المتعلقة بنزع سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني للإدارة المدنية ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والتمويل.
11: بعد نحو 6 أشهر على إعلان تأسيسه، مجلس السلام يقر بتعثر خريطة الطريق في قطاع غزة. المجلس الذي أسس بموجب قرار مجلس الأمن 2803 أبلغ الأخير بعراقيل عدة أعاقت تقدمه في تنفيذ بنود الخطة. في تفاصيل حصل عليها التلفزيون العربي وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن، يعد نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أبرز عراقيل خريطة الطريق، إلى جانب الانتهاكات الكبيرة المتواصلة لوقف إطلاق النار. وثيقة مجلس السلام تعتبر أن استمرار الوجود المسلح لحركة حماس والفصائل يشكل عائقاً أمام تقدم البنود الأخرى المتعلقة بالحوكمة وإعادة الإعمار وعدم تمكن الهيئة الوطنية لإدارة غزة من الدخول إلى مناطق سيطرة حماس حتى الآن. وينقل التلفزيون العربي عن مصادره أن الوثيقة تؤكد أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة، ويواجه السكان هناك النزوح والنقص الحاد في المياه والأدوية وانتشار الأوبئة. كما تكشف المصادر وجود فجوة بين التعهدات المالية التي بلغت قيمتها 17 مليار دولار لإعادة الإعمار والصرف الفعلي للأموال. ووفق الوثيقة المقدمة لمجلس الأمن، يحث مجلس السلام على ربط نزع السلاح في غزة ببدء الإعمار وضمان انسحاب إسرائيل. وتطلب الوثيقة من مجلس الأمن أن يستخدم كل ما لديه من وسائل لحث حماس وجميع الفصائل على قبول خريطة الطريق ونزع السلاح دون مزيد من التأخير، وأن يدعو الدول لتمارس نفوذها لتحقيق هذا الهدف.
0: في المقابل، رفضت حركة حماس تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن، مؤكدة أنه احتوى مغالطات تعفي إسرائيل من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وشددت الحركة على أن الحكومة الإسرائيلية تعطل موجبات الاتفاق برفضها الالتزام بتعهداتها وإصرارها على تجاوزها والتركيز على نزع السلاح. كما قالت حماس إن الزعم بأنها العقبة أمام بدء إعادة الإعمار ادعاء باطل يتجاهل استمرار إسرائيل في فرض القيود على المعابر ومنعها إدخال مستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية. ونفت الحركة ادعاء التقرير بأنها ترفض التخلي عن السيطرة على غزة، مشددة على أنها أكدت جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية، في حين تواصل إسرائيل منعها من دخول غزة لاستلام مهامها. تظاهر نازحون في مركز إيواء أبو حلو في مخيم البريج وسط قطاع غزة احتجاجا على تقليص المطبخ المركزي العالمي وجبات الطعام على المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين. وحذر النازحون من التداعيات الإنسانية الخطرة نتيجة القرار، لا سيما في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية بالقطاع.
12: تشتد وتيرة الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم في قطاع غزة. هنا في مخيم البريج وفي داخل هذا المركز لإيواء النازحين تجمع عدد من القاطنين فيه احتجاجا على تقليص وجبات الطعام، وذلك بعد قرار أخير من قبل إحدى المنظمات الدولية بتقليص وجبات الطعام للنازحين. عموما، لماذا توقفوا ولماذا هذا الاعتصام؟ هذا ما سنعرفه من هذه السيدة. يعطيك العافية حجة.
13: الله يعافيك يا بنية.
12: يعني أنتم موجودين في مركز إيواء في مخيم البريج، وهذا غير بعيد حتى عن الشريط الحدودي. الواقع الإنساني والحياة اللي بتعيشوه شو هو؟
13: والله احنا بنعيش هنا في مدرسة أبو حلو بمأساة، لا ولا مؤسسة معترفة فينا، لأن إحنا مش عايشين بمخيم. طب إحنا فيش وسع في المخيمات، بتعاني الناس، بتعاني قلة أكل، قلة لبس، قلة فراش، ولا مؤسسة معترفة في مدرسة أبو حلو. الناس يعني إيش بدي أقول لك، الأكل بيجيبوا لنا إياه، ما فيش أكل، بيجيبوا الناس ولا حاجة.
12: أنتوا اليوم ليش واقفين اليوم؟
13: قطعوا عنا التكية، هي الحاجة الوحيدة المعترفة فينا، مؤسسة واحدة اللي هو الخبز والأكل. طب لما ما فيش خبز وأكل كيف بدنا نعيش؟ اللي لو بدنا نعجن طحين موفر ماشي، بس لكن ما فيش نخبز، الحطب غالي، الغاز مقطوع، حياتنا مأساة كتير. إحنا بدنا كل مؤسسات العالم تيجي تطلع على مدرسة أبو حلو، يجي يتفرجوا على فراشهم، على لبسهم، على وعيهم، على أكلهم.
12: قطع الطعام أو تقليص الطعام عليك إيش رح يأثر؟
13: مجاعة، مجاعة حيصير عنا. إحنا هان في مدرسة أبو حلو حيصير مجاعة، الأطفال بتطالب بالأكل، أبهاتهم كلهم قاعدين بيشتغلوش، ولما بروحوا اللي عنا المسؤولين بمدرسة أبو حلو بيقولوا له انتوا مش بمخيم، احنا بدنا مخيمات. طب احنا لو في وسع في المخيمات كان طلعنا، احنا حقنا رايح من دون كل المخيمات اللي في قطاع غزة. مدرسة ابو حلو مقطوع نصيبها من كل شيء. احنا منطالب باكل، بطالب بشرب، بطالب بلبس، منطالب بفراش، منطالب باكل كويس. يعني احنا منطالب لو كل اسبوع مرة يجيبوا لنا لحمة. الصغار بتطالب باللحمة لاولادها، فيشي ولا قادر ابو قادر يوفر لاولاده. الخضرة غالية.
12: شكرا جزيلا. بلا شك يعني هذا هو مشهد مصغر للواقع الحياتي والمأساوي الذي يعيش فيه النازحون في هذه المدرسة وفي هذا المركز. وكما ذكرنا لا تبعد هذه المدرسة كثيرا عن الشريط الحدودي ولا حتى عن الخط الأصفر الذي يعمد الاحتلال الإسرائيلي على توسعته وزيادة مساحة الأراضي المصادرة منذ توقف الحرب في أكتوبر الماضي. من مخيم البريد وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: أفاد أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة أنه جرى اعتراض جميع قوارب الأسطول وعددها 50، بينما احتجز 428 مشاركا ينتمون إلى أكثر من 40 دولة. يأتي ذلك بينما استمرت الفعاليات التضامنية مع المعتقلين الذين احتجزتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وعواصم حول العالم.
14: أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. اعترضت إسرائيل بنحو غير قانوني جميع سفنه وقواربه واختطفت نحو 430 ناشطا كانوا على متنه. ذاك ما أعلنته غرفة عمليات الأسطول، مشيرة إلى أن أكثر من 80 مشاركا دخلوا في ضراب عن الطعام تضامنا مع أكثر من 9500 أسير فلسطيني محتجزين في سجون الاحتلال. إسرائيل أقرت في بيان لوزارة خارجيتها باختطاف جميع نشطاء أسطول الصمود ونقلهم إلى سفنها، مضيفة بأنهم سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين. الأسطول دعا الحكومات إلى التنديد بهذا العمل الذي عده من أعمال القرصنة، كما طالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين وكذلك جميع الأسرى الفلسطينيين وبرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة. أسطول يتكون إجمالاً من 50 سفينة ويضم ناشطين من 44 دولة أبحر الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي كدأبه بدأ منذ صباح الاثنين الاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال المشاركين فيه، إجراء غير قانوني قوبل بموجة إدانات واسعة أبرزها تلك التي صدرت عن منظمة العفو الدولية التي وصفت الهجوم الإسرائيلي على الأسطول بأنه عمل مخزي وغير إنساني.
0: حمل وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش السلطة الفلسطينية مسؤولية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال في السابق بحق مسؤولين إسرائيليين وعزمها إصدار أوامر اعتقال ضده. وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن أوامر الاعتقال هذه إعلان حرب من السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل وسيرد عليها بحرب وفق صلاحياته. ووقع سموتريتش أمرا لإخلاء الخان الأحمر قرب القدس وهدد بمهاجمة كل هدف اقتصادي للسلطة الفلسطينية وفق صلاحياته.
15: إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزيري الأمن والمالية هو إعلان حرب، سنرد عليه بالمثل. السلطة الفلسطينية أرادت حربا وستحصل عليها بدءا من اليوم. كل هدف اقتصادي أو غيره لدي قدرة على استهدافه وفق صلاحيات وزيرا للمالية ووزيرا في وزارة الأمن سأستهدفه. أول ما سنبدأ به التوقيع على إخلاء الخان الأحمر.
0: حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية لآلاف العائلات النازحة في إقليمي دارفور وكردفان بالسودان. يأتي ذلك بينما كشفت وكالة رويترز عن عودة القيادي في الدعم السريع المدعو أبو لولو المتابع بارتكاب جرائم حرب إلى جبهات المعارك.
16: تقرير أممي حديث يرسم مشهدا قاتما لأوضاع النازحين الهاربين من الحرب في إقليمي كردفان وسط البلاد ودارفور غربا.
3: المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين نبهت إلى ضرورة العمل على إيصال المساعدات الإنسانية المتعطلة إلى آلاف العائلات في ولايات كردفان الثلاث وعدد من مخيمات النزوح في إقليم دارفور. تقول المفوضية إن الوضع يزيد قتامة في ولاية النيل الأبيض، حيث تصل الأسر النازحة حديثاً إلى مواقع تواجه نقصاً حاداً في المأوى واكتظاظاً شديداً، وهو ما يزيد من التعرض لجملة من المخاطر قبيل موسم الأمطار. كما تحذر الأمم المتحدة من أن مخيمات النازحين في دارفور التي تؤوي قرابة 63% منهم ستتحول إلى مجتمعات هشة اجتماعياً وأمنياً. هذا الوضع الإنساني المتردي يقابله تصعيد ميداني، فبعد موجة الانشقاقات الكبيرة التي ضربت قيادة الدعم السريع خلال الأيام الماضية، دفعت قوات حميدتي بالقيادي المدعو أبو لولو والشهير بسفاح مدينة الفاشر إلى جبهات الحرب. ووفق ما كشفته وكالة رويترز في تحقيق لها، فإن المدعو أبو لولو الملاحق بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال اقتحام مدينة الفاشر والسيطرة عليها انضم إلى مقاتلي الدعم السريع في مناطق الحرب بكردفان، رغم نفي قوات الدعم السريع لذلك. مجلس الدفاع السوداني الذي عقد اجتماعه الدوري تحدث عن تقدم عسكري في كل محاور القتال، وأكد أن الوضع الأمني تحت السيطرة.
17: هنأ المجلس القوات المسلحة والقوات المساندة في محاور القتال المختلفة، وهنأ القوات التي عملت الانتصارات الكبيرة في جنوب كردفان في ولاية النيل الأزرق وفي دارفور.
3: وفي ولاية غرب كردفان تحدثت تقارير عن مقتل مدنيين في هجوم بالمسيرات اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور القوات السودانية بتنفيذه، وأفادت أن الهجوم شن على سوق غبيش المكتظ.
0: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى الصين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على مدار يومين بشأن عدة ملفات. وقال بوتين قبيل وصوله إلى بكين إن علاقات بلاده بالصين بلغت مستوى غير مسبوق من التقدم، مشيدا بالدعم المتبادل بين الطرفين.
15: لم تمضي أيام قليلة على زيارة دونالد ترامب إلى الصين حتى تستقبل بكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاملا ملفات سياسية واقتصادية. زيارة يرافق بوتين فيها وزراء ومسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية الاقتصادية التي تحملها الزيارة بحسب الكرملين. قبل وصوله إلى الصين قال بوتين إن علاقات بلاده ببكين بلغت مستوى غير مسبوق، مشيدا بدعم كل طرف للآخر، لكنه أكد أن هذه العلاقة ليست ضد أحد.
18: بلغت العلاقة الروسية الصينية اليوم مستوى غير مسبوق، وتتجلى خصوصيتها في جو التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بالسعي نحو تعاون عادل ومربح للطرفين وإجراء حوار محترم ودعم كل طرف للآخر في المسائل التي تمس المصالح الجوهرية للبلدين، بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة.
15: لقاء الرئيس الروسي نظيره الصيني ليس حدثا نادرا، إذ التقيا أكثر من 40 مرة، لكن بكين ترى في زيارته بعد أيام قليلة من زيارة ترامب مؤشرا على تبوئها مكانة محورية في الدبلوماسية العالمية بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية الحكومية. أما الكرملين فقد استبق الزيارة بالقول إن لدى روسيا توقعات جادة للغاية، وإن الجانبين سيستغلانها لتعزيز شراكتهما المتميزة وتوقيع 40 وثيقة تتنوع بين اقتصادية وسياسية، منها بيان بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية وفق مسؤولين روس. بالطبع إيران وأوكرانيا وغيرهما ملفات حاضرة أيضا في قمة بوتين شي، في حين قال المتحدث باسم الكرملين إن مواضيع وملفات ثنائية على جدول الأعمال. الشراكة بين بكين وموسكو توطدت منذ فرض دول غربية عقوبات على روسيا بعد حربها على أوكرانيا، وهو ما أثار قلقا واسعا في الغرب، حيث يرى مسؤولون ومحللون غربيون أن الدعم الاقتصادي والدبلوماسي الصيني لروسيا ساهم في استمرار الصراع.
0: واصلت التجارة بين الصين وروسيا تسجيل نمو خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، في حين تسعى الدولتان إلى تعميق شراكتهما الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الحدودية وسط استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 12% على أساس سنوي، ليتجاوز 39 مليار دولار. وجاء النمو مدفوعا بزيادة الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 22.7% لتسجل 18 مليارا و290 مليون دولار، في حين ارتفعت الصادرات الروسية إلى الصين بأكثر من 4% إلى 20 مليارا و750 مليون دولار. ورغم استمرار الفائض التجاري لصالح روسيا، فإنه تراجع بنسبة تزيد عن 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 2.460 مليار مليون دولار. تعد الصين الشريك التجاري الأكبر لروسيا بفارق شاسع، حيث تستحوذ على حوالي 57% من واردات موسكو وأكثر من 30% من صادراتها. ويمثل قطاع الطاقة بنفطه وغازه حوالي 70% من صادرات روسيا إلى الصين، في حين تغزو السلع والتكنولوجيا الصينية السوق الروسي لتعويض نقص الشركات الغربية. يعتمد البلدان بشكل شبه كامل في مبادلاتهما التجارية على عملتي الروبل والروسي واليوان الصيني بدلا من الدولار الأمريكي. كذلك تواصل روسيا تصدير الطاقة والمواد الخام إلى الصين، وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي والفحم والنحاس والأخشاب والمأكولات البحرية، بينما تصدر الصين إلى السوق الروسية السيارات والإلكترونيات والمعدات الصناعية والهواتف الذكية ومنتجات استهلاكية متنوعة.

0: ينضم إلينا من بكين ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي. أهلا بك ناصر. عدة ملفات سيتم بحثها خلال زيارة الرئيس الروسي إلى الصين، ما أبرز هذه الملفات؟
1: نعم أبان، بداية دعني أتحدث عن وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس، حيث كان له استقبال حافل في المطار واستقبله وزير الخارجية الصينية وانغ يي، وأشارت وسائل الإعلام الصينية إلى هذا الاستقبال الحافل الذي عبرت عنه الصين بقوة علاقتها الاستراتيجية مع روسيا، وعلاقة الرئيس الصيني شي جين بينغ الشخصية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مواعيد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين وأجندة هذه الزيارة لم تعلن من قبل الجانب الصيني، لكن من المفترض أن تتم هذه اللقاءات خلال هذا اليوم في قاعة الشعب الكبرى، ومن غير المعلوم إذا ما كانت ستكون هناك مراسم استقبال رسمية وعرض عسكري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة أبان، كما ذكرت في المقدمة لهذه المداخلة، فالعلاقات الروسية الصينية تشهد تطورا وتنمية خلال السنوات الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم نقاش هذه العلاقة التي يصفها الصينيون والروس في نفس الوقت بالعلاقة الاستراتيجية في جميع المجالات. القضايا الاقتصادية لا شك بأنها ستكون على أجندة قائدي البلدين، خاصة فيما يتعلق بقطاع النفط. هناك حديث عن تطوير والبدء في إنشاء خط أنابيب قوة سيبيريا 2 الذي سيلتحق بخط أنابيب قوة سيبيريا 1، وما إذا تم هذا المشروع فإنه سيتم شحن أكثر من 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين سنوياً، ما يشير وما يدل على أهمية هذه العلاقة خاصة بالنسبة للصين. على كل حال هي علاقة مهمة، هذه علاقة النفط مهمة للجانبين، فبالنسبة للصين وفي ظل تنويع سلة وارداتها من الطاقة عبر العالم تأتي هذه الخطوة اللي تكون مهمة جدا، خاصة في ظل الظروف التي تحيط بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي فإن ذلك سيكون مهم بالنسبة للصينيين. أما بالنسبة للروس فهو أيضا على غاية من الأهمية، حيث كما نعلم روسيا تعاني من عقوبات وحصار اقتصادي منذ بدء الحرب على أوكرانيا، وبالتالي الصين ومنذ اندلاع هذه الحرب لم تتبع الدول الغربية أو سياسات الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا، بل استمرت في وارداتها من الطاقة الروسية، لا بل ووسعت ذلك إلى تبادلات تجارية أخرى في مجال التكنولوجيا والسلع ذات الاستهلاك.

0: بالتأكيد موضوع الحرب القائمة في منطقة الخليج العربي والمفاوضات الدائرة بين إيران والولايات المتحدة.
1: ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي من بكين، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن حاكم منطقة ستافروبول الجنوبية في روسيا أن المناطق الصناعية المحيطة بمصنع نيفينوميسكي أزوت الكيميائي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة. وفي مدينة دنيبرو الأوكرانية وثقت مشاهد مصورة اندلاع حريق ضخم وتصاعد دخان كثيف جراء هجوم بمسيرات روسية. وأفادت الإدارة العسكرية لإقليم دنيبرو بتسجيل 5 جرحى نتيجة القصف الروسي، إلى جانب تضرر مستودعات غذائية. وألحق هجوم روسي بالمسيرات أضرارا بالبنية التحتية لميناء بمدينة إزمايل في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وأفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية في منطقة خاركيف بمقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص وتضرر عدد من المنازل السكنية والممتلكات الخاصة. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تواصل الرد على الهجمات الروسية، مؤكدا أن كييف تعيد الحرب العدوانية الروسية إلى المكان الذي جاءت منه.
2: هجماتنا لم تعد تقتصر على عشرات المسيرات كما في السابق، بل أصبحت تشمل مئات العمليات ضمن العقوبات بعيدة المدى ضد روسيا، وهذا بحد ذاته ليس حدثا استثنائيا، ولكنه دائما شيء جيد وأخبار جيدة لنا.
1: أفادت وزارة الدفاع السورية بمقتل عسكريين وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب شرقي في دمشق. وقال مصدر عسكري إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة بالقرب من مركز إدارة الأسلحة في العاصمة. قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن العراق يؤكد حرصه على أمن الدول العربية ومنع الاعتداءات عليها أياً كان مصدرها. وعبر العوادي عن استنكار الحكومة العراقية للاعتداءات الأخيرة بالمسيرات التي استهدفت السعودية، مؤكداً استمرار العراق في الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي. وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية أن الجهات العراقية المختصة لم ترصد أي معلومات خاصة، لكنها مستعدة للتعاون من أجل التحقق من أي معلومة بشأن حيثيات الاعتداء على السعودية. كما شددت الحكومة العراقية رفضها أي مساس بسيادة العراق واستخدام أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية لشن اعتداءات على دول الجوار، مشيرة إلى اتخاذ القوات الأمنية العراقية الإجراءات اللازمة لإحباط أي محاولة بهذا الخصوص. نفذ محامون تونسيون إضرابا عاما في العاصمة تونس وولايات أخرى تنديدا بما وصلت إليه أوضاع السلك القضائي وبإحجام وزارة العدل عن الاستجابة لمطالبهم.
3: في تصعيد جديد للأزمة داخل القطاع القضائي، صدحت حناجر المحامين التونسيين غضبا أمام قصر العدالة بالعاصمة. في وقفة احتجاجية ترافقت مع إضراب حضوري عن العمل انطلق من تونس ونابل وزغوان وسط توجه لتعميمه على بقية المحافظات. المحامون المحتجون يعتبرون أن هذا التصعيد نتيجة لما وصفوه بتردي أوضاع المهنة وتراجع استقلالية القضاء.
4: المحاميات والمحامين بدأوا احتجاجاتهم بمشاركة حماسية واسعة، هذه تم فرع تونس ونابل فقط، باش تستمر كل أسبوع حتى 18 جوان. نحن مصرين على مطالبنا ونرفض التجاهل سواء في مطالب المحاماة أو في إصلاح العدالة التونسية، وفي ذلك مصلحة للجميع. الحوار هو الحل، التجاهل يؤدي إلى التوتر والرفض والاحتجاج.
3: اتساع رقعة الغضب الاجتماعي والمهني

0: بات العنوان الأبرز للمشهد في تونس، إذ لم تقتصر الاحتجاجات على المحامين بل امتدت لتشمل قطاعات وهياكل مدنية أخرى تبدي بدورها تصاعدا في منسوب الاحتقان. وفي ظل هذا المناخ المتوتر، يحذر مراقبون من أن تجاهل هذه المطالب وعدم الاستجابة لها قد يضعان السلطة أمام ضغوط متزايدة.
1: السلطة إذا لم تتفاعل مع مطالب المحتجين في كل القطاعات والمجالات، وإذا لم تقدم إجابات صريحة وواضحة وسريعة، فإنها ستساهم بشكل أو بآخر في إكبار كرة الثلج، وستتسع دائرة الاحتجاج المدني السلمي في تونس، وهذا لن يكون في جميع الحالات في صالح السلطة.
0: يرى معارضون ونقابيون أن السلطة التنفيذية تتجه نحو مزيد من الانغلاق السياسي عبر تحجيم دور المنظمات الوطنية وتجاهل مطالب القطاعات المحتجة، بالتوازي مع ملاحقة الأصوات الناقدة والزجر بعدد من المعارضين والناشطين في السجون.
2: تأتي هذه التحركات التي يقودها المحامون في سياق اجتماعي أوسع، إذ تشهد البلاد احتجاجات للمعطلين عن العمل وتحركات ذات طابع اقتصادي وبيئي، ما يعكس تصاعدا في منسوب التوتر الاجتماعي وتعدد مصادر الضغط على السلطة. أميرة مهدة بالتلفزيون العربي تونس.
3: خسر المرشح الجمهوري توماس ماسي المعروف بمعارضته لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المرشح المدعوم من الرئيس إد غالرين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عن الدائرة الرابعة في ولاية كنتاكي. وتأتي هذه النتائج بعد جدل بين ماسي وترامب بسبب تبادل اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
4: كنت أريد الخروج إليكم مبكراً قبل هذا الوقت، لكن كان علي تهنئة منافسي والاعتراف بفوزه، لكن ما أخرني هو أنني اكتشفت أن إد غالرين موجود في تل أبيب، لكن رغم ذلك تمكنت من الوصول إليه وتهنئته بالفوز، لطالما كنا شرفاء وكذلك سنبقى.
3: وجهت المحكمة الوطنية الإسبانية اتهامات لرئيس الوزراء الأسبق خوسيه رودريغيز ثاباتيرو بالانتماء إلى منظمة إجرامية واستغلال النفوذ وتزوير وثائق. وتتركز اتهامات المحكمة على شبكة من الشركات الاستشارية تلقى من خلالها ثاباتيرو ومقربون منه دفعات مالية وفق المحكمة، حيث أشارت التحقيقات إلى أن إحدى الشركات حصلت على عمولات مالية مشروطة بضمان تمرير الحكومة خطة الإنقاذ المالي لشركة الطيران التي لديها ارتباطات في فنزويلا. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن قلقه إزاء حجم وسرعة تفشي نوع نادر من فيروس إيبولا في شرق الكونغو، حيث أبلغت السلطات عن زيادة حادة في الوفيات المشتبه بها. بعد هذا التقرير يكمل معكم التغطية زميل نضال حمدي.
5: فيروس إيبولا يتفشى في الكونغو الديمقراطية فيثير قلق منظمة الصحة العالمية. مديرها العام قلق للغاية بشأن حجم الوباء وسرعته، أودى لحد الآن بحياة ما لا يقل عن 130 شخصاً في شرق الكونغو، كما سجلت السلطات أكثر من 500 حالة مشتبه بها. المنظمة العالمية صنفت تفشي الإيبولا حالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي وتستدعي استجابة منسقة. سلالة جديدة من الفيروس لا أدوية ولا لقاحات معتمدة لمكافحتها، لكن الأمل قائم بوصول شحنات من الولايات المتحدة وبريطانيا للقاح تجريبي. الفيروس تفشى في مقاطعتين شرقية الكونغو بالقرب من أوغندا التي سجلت هي الأخرى حالات إصابة مؤكدة. هناك في المقاطعتين يجري حشد الموارد على وجه السرعة، حيث تسيطر جماعات مسلحة متمردة على أجزاء من شرق البلاد. سلمت اليونيسيف 16 طناً من الإمدادات إلى مدينة بونيا، تشمل مطهرات ومعدات وقاية شخصية وخزانات مياه. أما في مدينة غوما التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والخاضعة لسيطرة حركة M23 فتتزايد المخاوف فيها.
6: إننا نعاني بالفعل من مشاكل الحرب، والآن يفاقم فيروس إيبولا معاناتنا، لذا أطلب من السلطات مساعدتنا في إيجاد حل للقضاء على هذا الفيروس.
5: وفي مقابل السلطات الصحية التي تسعى لتهدئة السكان، تقلل حركة M23 من شأن المخاوف بشأن تفشي الفيروس.
7: تم اليوم فحص 27 عينة وجاءت جميع نتائجها سلبية، ولم تسجل حتى الآن سوى حالة إصابة واحدة بفيروس إيبولا في المناطق المحررة.
5: فيروس لا تعرف أسباب ظهوره وتفشيه، لكن رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا سبق وأن أرجع ذلك إلى التغيرات المناخية.
4: يسهم تغير المناخ ولا سيما ظاهرة الاحتباس الحراري في تكاثر الكائنات التي قد تحمل الفيروسات، فعلى سبيل المثال أعتقد أن الخفافيش تتكاثر بسرعة أكبر في الظروف الأكثر دفئا.
5: وباء ينتشر في ظل انعدام الأمن والصعوبات الاقتصادية ونقص الإمدادات يثير خشية السكان من أن يؤدي تفشيه إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية.
8: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، إليكم أبرز العناوين. ترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً ويعد بنهاية سريعة للحرب، ونائبه جاي دي فانس يؤكد تحقيق تقدم في المفاوضات مع طهران. نحو 10 شهداء في غارات إسرائيلية على النبطية، وحزب الله يؤكد استهداف جنود وآليات للاحتلال جنوب لبنان. شهيد وجرحى في استهدافات إسرائيلية بقطاع غزة، وجيش الاحتلال يدمر مبنى من 4 طوابق في مخيم البريج وسط القطاع. إسرائيل تؤكد سيطرة على جميع سفن أسطول الصمود العالمي واعتقال المئات من النشطاء الأجانب، والعفو الدولي تصف العملية بالقرصنة.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح بامتلاك إيران سلاحاً نووياً. وأضاف ترامب في حديث لمشرعين في البيت الأبيض أن الحرب هناك ستنتهي بسرعة كبيرة على حد تعبيره، بينما أشار نائبه جاي دي فانس إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع طهران. بالمقابل جدد المسؤولون الإيرانيون تحذيرهم للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد البلاد في وقت تستمر فيه جهود الوساطة الإقليمية لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة.
1: تتأرجح المنطقة مجدداً بين لغة التهديد وإشارات التهدئة مع تصاعد الحديث الأمريكي عن خيارات مفتوحة تجاه إيران مقابل تأكيد طهران استعدادها للرد على أي تصعيد جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يدرس توجيه ضربة ثانية إلى إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن تنفيذ هجوم وصفه بالقاسي ومنح المسار التفاوضي أياما إضافية.
2: أعتقد أننا قد نوجه ضربة ثانية، لست متأكدا بعد. نحن نتفاوض مع الإيرانيين وهم يتوسلون للوصول إلى اتفاق، ولكن بحال لم يذعنوا فإننا قد نشن هجوما آخر. سنضطر إلى ذلك وسنعلمكم بالأمر. المشكلة أننا عالقون وسط مفاوضات مع الإيرانيين ومحاولات الديمقراطيين في فرض قيود علينا.
1: نائب ترامب جي دي فانس أكد من جهته إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران، موضحا أن الخيار البديل في حال فشلها يتمثل في حملة عسكرية لتحقيق أهداف الحرب وفق وصفه.
3: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات، إيران تريد بصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء. سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري. أعتقد أن الفرصة سانحة لإعادة بناء العلاقات بيننا وبين إيران بعد 47 عاما من العداء.
1: مقابل ذلك اعتبرت طهران التصريحات الأمريكية تهديدا مباشرا لفرص السلام والاستقرار في المنطقة. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال إن واشنطن تقدم التهديد بالحرب على أنه فرصة للسلام، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتصدي لأي عدوان جديد. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي فحذر من أن تكرار ما وصفه بحماقة العدو من شأنه فتح جبهات جديدة وبأساليب وأدوات مختلفة. وسط هذا التوتر تتواصل التحركات الدبلوماسية الإقليمية لاحتواء التصعيد، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار الاتصالات بين قادة المنطقة والشركاء الدوليين بهدف ضمان تثبيت التهدئة.
4: أولا بالنسبة لطبيعة الاتصالات التي كانت هذه الفترة، بلا شك أن التركيز الأساسي فيها كان منصبا على مسألتين رئيسيتين. الأولى هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب خطورة الوقوع في إطار التصعيد مرة أخرى. لا شك أن لا أحد في المنطقة يريد أن يرى حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي هناك عمل مشترك واتصالات إقليمية وتنسيق إقليمي كبير جدا في إطار دعم جهود الوساطة الباكستانية.
1: في سياق متصل بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصالات مع وزراء خارجية تركيا والأردن والسعودية جهود خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية سياسية تعالج جذور الأزمة وتمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
0: في انتكاسة سياسية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في كسر الجمود وتمرير خطوة تمهد لتقييد صلاحياته العسكرية تجاه إيران بعد 7 محاولات فاشلة. وصوت المجلس بأغلبية 50-47 لصالح دفع مشروع القانون قدما بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين، في حين غاب 3 جمهوريين عن التصويت، ما قلب موازين المعركة داخل المجلس. ويلزم المشروع الرئيس بالحصول على تفويض صريح من الكونغرس قبل أي تحرك عسكري ضد إيران، في تصويت يعكس تصاعد الانقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسة واشنطن تجاه طهران. انضم إلينا من لوس أنجلوس الكاتب والباحث الصحفي أو السياسي سيد توفيق طعم، أهلا بك معنا. نتحدث عن مواقف متناقضة يبدو تعود إلى فلسفة مختلفة من الأساس في رؤية هذه الحرب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجي دي فانس نائبه. تجلت في آخر التصريحات ترامب يقول إنه أنها ضربة قبل ساعة من بدايتها بشكل استعراضي لغوي كعادته، ولكن دي فانس يرى بأن هناك فرصة حقيقية لعلاقات مع إيران بعد 47 سنة من العداء. كيف تقرأ هذا التناقض في التصريحات، وهل له دلالة في هذا الوقت؟
5: نعم، صباح الخير لكم وصباح الخير للمشاهدين الكرام. هذا الحديث، هذه المواقف حقيقة تعود إلى ما قبل الحرب، قبل شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربها على إيران، حيث يعني كان موقف نائب الرئيس جي دي فانس ضد الحرب وفضل الحلول الدبلوماسية على الحلول العسكرية. الرئيس الأمريكي طبعا هو فضل الحلول العسكرية ومضى فيها، وما زال يعني ما زالت تبعات هذه الحرب نشاهدها كل يوم. فبالتالي نعم، هناك اختلاف في الرؤى، هناك اختلاف وتباين في الرؤية والمواقف في داخل الإدارة الأمريكية، الجناح جي دي فانس من في الإدارة الأمريكية بيرفض الحرب ويفضل الدبلوماسية، لكن هناك أطراف أخرى تدعم الرئيس، تحرض الرئيس وتدفع باتجاه استمرار الحرب. فهذا التباين واضح، يبدو أن جي دي فانس متفائل أكثر من الرئيس، أو يريد أن يقول أن فيما لو إيران قبلت بالشروط ممكن أن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع إيران اللي صار لها تقريبا 47 سنة قطيعة مع إيران. لكن حتى الآن هذه الحرب بتقديري، وهذا التفاؤل بتقديري ليس له أي قيمة، لأن الشروط الأمريكية على إيران هي شروط قاسية وشروط تعجيزية، وحتى الآن إيران ترفضها لأن هذه الشروط تمس السيادة الإيرانية، سيادة دولة. فبالتالي إذا فعلا الطرف الأمريكي يريد علاقات ويريد إنهاء الحرب واتفاق وازدهار ورفع المعاناة الاقتصادية عن شعوب العالم، بالإمكان الإدارة الأمريكية التنازل عن بعض الشروط والقبول بحلول جزئية كما طرحت إيران، أن يكون أن فتح مضيق هرمز مثلا، ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية، وترك يعني الملاحة بحرية حتى أنه تكون الضائقة الاقتصادية، يعني حتى أن الضائقة تخف في العالم، وبعدها يتم الحديث عن البرنامج النووي وعلى القضايا الأخرى. الطرف الأمريكي يرفض ذلك حتى الآن. فبالتالي اللي فعلا بده حل، واللي الذي يريد حلا ويريد علاقات مع إيران، المفروض أن يكون لهم مواقف أكثر إيجابية وأكثر مرونة حتى يكون هناك اتفاق بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي.
0: نعم، مع نجاح الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في تمرير مشروع القانون للحد من صلاحيات رئيس في الحرب، هل ما زال بإمكان ترامب أن يلتف على القوانين وعلى المهل الدستورية الأمريكية وأن يعود إلى الحرب مع اقتراب أيضا موعد الانتخابات تجديد النصفي وبداية يعني ظهور مرشحين الجدد داخل الحزبين؟
5: خلينا أول شيء اسمح لي أن أبدأ بالنجاح الحزب الديمقراطي بجلب ثلاثة من الحزب الجمهوري ليصوتوا لطلب الحزب الديمقراطي. عم بتقديري هذا نجاح للحزب الديمقراطي؟
0: جلبوا أربعة جمهوريين إلى صفهم وتغيب ثلاثة، يعني إذا صحت العبارة يعني حيدوا ثلاثة فضلا عن تأليف أربعة.
5: صحيح، هذا اللي حصل فعلا، أربعة صوتوا وثلاثة تغيبوا كانوا محرجين. فبالتالي هذا يعد انتصار للحزب الديمقراطي ونكسي بالنسبة لترامب والحزب الجمهوري، لأن هذا قد يكون سابقة وقد يقود إلى تبعات أخرى في داخل المجلس، أن يكون هناك نواب أكثر من الحزب الجمهوري أن يصوتوا لمشاريع أخرى في لصالح الديمقراطيين. فبالتالي نعم قد يكون هذا القرار في الكونغرس، طبعا بعد محاولات كثيرة حاول الديمقراطيون الحصول أو على هذا مشروع القرار، مشروع القانون. هذا المشروع يقيد صلاحيات الرئيس، يقيد صلاحية الرئيس، لكن إحنا بنعرف الرئيس يستطيع أن يتحايل عليه، يستطيع أن يقول أن هناك أمن قومي أمريكي، أن هناك حرب قادمة، يستطيع أن يتحجج، يستطيع أن يفعل أي شيء وأن يسوق للداخل الأمريكي وأن هناك أمن قومي أمريكي أو هناك خطر على الداخل الأمريكي أو خطر على مثل ما روجوا على أن إيران على بعد أسبوعين من صناعة السلاح النووي، وعلى بعد أسبوعين مثل ما روج روبيو مايكروبيو أن إيران على بعد أسبوعين لصناعة صواريخ باليستية تصل الداخل الأمريكي وستضرب الداخل الأمريكي خلال أسبوعين، ممكن أن يطلوا علينا بحجج وأيضا أسباب أخرى تجعل الرئيس يتخذ خطوة ويستمر في الحرب أو أن يعود الحرب مرة ثانية. لكن هذا يعني هذه هنا الأمر معقد، يعني حتى إنه إذا الرئيس إذا لا يريد الالتفاف على القوانين وبدي إذا أراد أن يقوم يعني بالقانون الأمريكي طبعا يدي مقيدتان، إذا أراد يعني طبعا الرئيس هو الذي سيقبل
0: نعم.
5: أو لا يقبل، يعني هذا بيرجع
0: للرئيس. اسمح لي فقط أن أشير إلى أنه بجانبك يعني على شاشة التلفزيون العربي نشاهد في هذه الصور من بكين اللقاء الذي يجمع الآن الرئيسين الروسي والصيني مع طبعا هذه المراسم التي نشاهدها لوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين وأداء التحية طبعا لتشكيلة من الجيوش الصينية في هذا الموعد الذي يأتي مباشرة بعد نهاية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كانت أيضا محل جدل لناحية تفاؤل ترامب المفرط في تصريحاته بشأن إنجازاته فيها والحذر الصيني فضلا عن الانتقادات الداخلية في الولايات المتحدة لناحية أنها فعلا يبدو لم تأتي بجديد، وخاصة في الملفات التي كان ينتظر فيها التنسيق مع الصين. هذه أيضا زاوية أخرى سيد توفيق طعمة، ونحن نشاهد هذه الصور المباشرة من بكين على شاشة التلفزيون العربي، زاوية أخرى يعني الحدث من الشرق بحيث هذه العلاقة الروسية الصينية لها أثر أيضا على ما يحدث في منطقتنا وتحديدا الملف الإيراني الذي نحن بصدد نقاشه.
5: نعم، يعني أنا قرأت وشاهدت لقاء الرئيس بوتين أو لقاء أو اجتماعه أو لقاءه في زيارته للصين، والحفاوة والاستقبال وطريقة الاستقبال التي يعني تم الاستقبال الرئيس بوتين تختلف عن الرئيس الأمريكي حقيقة. كان هناك الكثير من الاحترام والكثير من يعني الإجراءات قامت فيها الصين من ترحاب للرئيس الروسي. فيبدو أن العلاقة، وتأتي هذه الزيارة يعني بعد أسبوع، أقل من أسبوع تقريبا من زيارة ترامب، فيأتي بتقديري قد يكون لتعزيز العلاقات الصينية الروسية. وإذا كانت أي تحالف صيني أو شيء معين بين الصين والولايات المتحدة محتمل أن هذه الزيارة أن تفشل. طبعا هي الزيارة كانت فاشلة، زيارة ترامب للصين كانت فاشلة، حتى لو كان شيء ناجح في هذه الزيارة زيارة ترامب، بتقديري أن الرئيس بوتين سيفشل أي تقارب بين الولايات المتحدة والصين. فبتقديري نعم هذه لها علاقة، لها يعني ميزات أيضا، خاصة في حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران والشروط الإيران والشروط الأمريكية على إيران. بتقديري أن سيكون هناك موقف صيني، موقف روسي، دولتين عظمى، يعني دولتين رئيسيتين في العالم، هذا يشكل أيضا ضاغط على الرئيس الأمريكي يعني أن لا يستمر في الحرب وأن لا يستفرد في العالم ولا يستفرد بإيران مثلا. فبالتالي نعم هذه الزيارة بتقديري لها تبعات، لها انعكاسات. قد تكون جيدة لإيران وجيدة أيضا لمنطقة الشرق الأوسط وليس جيدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعني انقسام داخل الحزب الجمهوري وبالتأكيد سبقه انقسام أكبر داخل قاعدة ماجا ضد هذه الحرب، اقتراب مواعيد انتخابية مهمة في الولايات المتحدة، ويعني كأنه رد روسي صيني على زيارة دونالد ترامب لبكين باستقبال بوتين بعد أيام قليلة. في تقديرك هذه العناصر المجتمعة إلى ماذا يمكن أن تؤدي بشأن ملف مضيق هرمز الشرق الأوسط تحديدا الحرب على إيران؟
5: يعني هذه حقيقة هذه العوامل المفروض أن تكون ضاغطة على الرئيس الأمريكي لإظهار نوع من المرونة في شروطه على إيران، على الأقل أن يقبل بالحلول الجزئية وأن يقبل بحلول يعني حلول أن تكون أن تبدأ كما قلت سابقا في فتح مضيق هرمز اللي هو بشكل عامل كبير جدا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي أيضا. فبالتالي نعم هناك ضغوطات من طرف الطرف الأمريكي، خاصة الحزب الجمهوري والقاعدة الشعبية اللي هي راح تنتخب الرئيس وأعضاء الكونغرس في الانتخاب النصفية، ويأتي هذا التقارب الصيني الروسي وهذه الزيارة، كل هذه تشكل عوامل على الرئيس الأمريكي أن لا دائما يستخدم القوة. القوة ليست حلا، القوة العسكرية اللي استخدمها لتقريبا 40 يوم في حربهم على إيران لم تحقق أي هدف من الأهداف، والتهديد الآخر والتهديد الرئيس في بحرب مرة ثانية هذه لن تحقق السلام ولن تحقق الأهداف، لأن الحرب اللي قبلها ما حققت أي شيء. فبالتالي بيكرروا نفس الخطأ وتأتي نفس النتيجة. فبالتالي المفروض على الرئيس الأمريكي الآن بعد هذه الضغوطات، بعد رفع الوضع الاقتصادي في الداخل الأمريكي ورفع ارتفاع الأسعار وتراجع أيضا شعبية الرئيس وشعبية الحزب الجمهوري، بغض النظر عن توم ميسي خسر انتخابات اليوم في ولاية كنتاكي، لكن هذا ليس يعني ما راح يكون إنه مثال لبعض الولايات. الرئيس الأمريكي الآن في شعبيته في أدنى مستواها، حزب الجمهوري في أدنى مستوياته. فبالتالي الرئيس الشيء الوحيد إنه الرئيس يعيد على الأقل جزء من شعبيته ويرفع أيضا من الضغط الاقتصادي على الشعب الأمريكي أن يوقف الحرب، أن يدخل في عملية سلمية، أن يكون هناك حلا من دون العودة للحرب مرة ثانية وفتح مضيق هرمز حتى إنه تنزل حتى تنخفض الأسعار النفط والأسعار الأخرى في العالم وفي الداخل الأمريكي. فإذا
0: هل هذه النقطة بالذات اسمح لي سيد طعمة، هل تمثل ضغطا كبيرا بالفعل في داخل الولايات المتحدة؟ يعني الولايات المتحدة لها اكتفاؤها من النفط بل هي مصدر، وأيضا الشركات الأمريكية استفادت من إغلاق مضيق هرمز بتحقيق أرقام إيجابية في الربع الأول من عام 2026.
5: صحيح الشركات استفادت، لكن المواطن الأمريكي هو الذي يدفع الثمن. الشركات عملت مصاري حقيقة، لكن كمواطن أنا كمواطن أدفع تقريبا ضعف الأسعار أو أكثر من 50% ارتفعت هذه الأسعار. فنعم الضغط الاقتصادي على الشعب، وهذا الشعب هو الذي سينتخب، هو الناخب، يعني الأسعار الناخب هو الذي يدفع ثمن سياسة ترامب في حربه على إيران. الشعب البسيط، الشعب الذي سينتخب أعضاء في الكونغرس الأمريكي.
0: نعم، ولكن فبالتالي نعم يدفع الشعب هذه الأثمان، لكن إلى أي مدى تمثل هذه الحالة ضغطا على الرئيس؟ إلى أي مدى يصل صداها إلى من يقرر هل ستتوقف الحرب أم ستتواصل؟
5: حقيقة حتى الآن الشعب الأمريكي وارتفاع الأسعار وأيضا الضغط من الضغط الشعبي حتى الآن لم يثني الرئيس الأمريكي عن وقف هذه الحرب حتى الآن حقيقة. لكن ممكن أن يكون هناك ضغط إنه خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة، الانتخابات النصفية أيضا، وما حصل اليوم في الكونغرس الأمريكي، 4 من النواب الحزب الجمهوري انضموا لزملائهم في الحزب الديمقراطي، أيضا هذه تراجع في شعبية الرئيس وتراجع في الحزب الديمقراطي. فبالتالي أيضا نتيجة الحرب اللي أكثر من 40 يوم في حربهم، حرب على إيران أيضا تبعها حصار واغتيالات، كل هذا لن يساهم، هذا كله يشكل ضاغط على الرئيس الأمريكي إنه هذه الحرب ليست الحرب العسكرية،
0: نعم،
5: أو إنه شن حرب مرة ثانية.
0: شكرا.
5: ليس حلا، إنما الحل هو العودة لطاولة المفاوضات وأن يكون أكثر مرونة مثل إيران.
0: شكرا جزيلا لك توفيق طعمة، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من لوس أنجلوس. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب إن بلاده استطاعت القضاء على 90% من قدرات إيران العسكرية.
6: كما ذكرت سابقا، قضينا على 90% من قدرات إيران العسكرية، ما تبقى يمثل 10% فقط. يمكن تزويدكم بأرقام دقيقة أكثر بحال طلبتم ذلك.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الكونغرس الأمريكي أقر بخسارة عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات خلال الحرب. وأضاف عرقجي أنه تم تأكيد أن القوات المسلحة الإيرانية أول من أسقط طائرة من طراز F-35، مشيرا إلى أن عودة الحرب ستحمل مزيدا من المفاجآت. أكد قائد قوات حلف شمال الأطلسي أليكسوس غرينكيفيتش أن أي مهمة محتملة للحلف العسكري في مضيق هرمز ستكون بموجب قرار سياسي. وأضاف غرينكيفيتش في تصريحات أدلى بها في بروكسل عقب اجتماع لرؤساء أركان دول الحلف أن توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز يلقي بتداعيات بالغة على اقتصادات دول حلف شمال الأطلسي وعلى قدراته الصناعية العسكرية على المدى البعيد.
6: إن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز يؤثر بشكل سلبي للغاية على جميع اقتصاداتنا وعلى قدراتنا الصناعية العسكرية على المدى البعيد. ونحن نعلم أن إيران وروسيا تتبادلان التكنولوجيا وتتشاركان الدروس المستخلصة، وبالتالي هناك تداعيات عدة لغياب حرية الملاحة في مضيق هرمز في الوقت الراهن. وأعتقد أن هذا الأمر مطروح للنقاش على المستوى السياسي لتحديد العوامل المحفزة للتدخل والوقت الذي سنتخذ فيه قرارا سياسيا بالتحرك.
0: حذرت تقارير أوروبية من أعمال بمضيق هرمز قد تعطل كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا. وتبرز المخاوف من تبعات الأزمة الجيوسياسية على البنية التحتية الرقمية وكابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت المياه.
7: مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، تتزايد المخاوف من أن أي مواجهة عسكرية أو اضطراب أمني قد لا يربك أسواق الطاقة فقط، بل قد يمتد أثره إلى شرايين الإنترنت الممدودة في قاع مضيق هرمز، ما يؤثر على الحوسبة السحابية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية والاتصالات العابرة للقارات. اختبار جديد لهشاشة البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي الحديث يرى خبراء، فعبور كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا يضع حركة البيانات العالمية في قلب التوترات الجيوسياسية. كما أن أي ضرر يصيب كابلات الإنترنت البحرية حتى لو كان عرضياً بفعل حرب بحرية أو ألغام أو حصار جزئي قد لا يقطع الإنترنت بالكامل، لكنه قد يربك الخدمات الأكثر حساسية عالمياً من المدفوعات الرقمية والأنظمة المصرفية إلى الحوسبة السحابية والاتصالات. وتشير تقارير إلى أن الخطر لا يرتبط بعدد كابلات الإنترنت البحرية، بل بتمركزها الجغرافي في نقاط ضيقة بالخليج، ما يجعل أي اضطراب أمني قادراً على ضرب عدة شبكات دفعة واحدة. ومع اعتماد الاقتصاد الرقمي على مراكز بيانات مترابطة عالمياً، فإن أي خلل في هذه البنية قد يبطئ الخدمات المالية والتطبيقات الرقمية ويعطل جزئياً منصات إلكترونية كبرى. في عالم باتت فيه البيانات لا تقل أهمية عن النفط، يكشف التوتر في مضيق هرمز أن أمن الاقتصاد العالمي لم يعد مرتبطاً بحماية ناقلات الطاقة فقط، بل أيضاً بحماية أمن نقل البيانات الممدودة في أعماق البحر.
0: حول زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين ولقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، ينضم إلينا من بكين مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق. ناصر، هي زيارة مهمة جدا لناحية أنها قمة بين رئيسي دولتين مهمتين عالميا، ولكن أيضا لناحية توقيتها بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة. ضعنا في صورة الوضع من بكين بعدما شاهدنا منذ قليل استقبال شي لبوتين.
8: نعم، الحقيقة بدأت مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الصينية بيجين، وكان في استقباله الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المنتظر بعد هذه مراسم الاستقبال هذه أن تبدأ جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، وستتطرق إلى العديد من القضايا. حول أهمية هذه الزيارة كما سألت، فهي تأتي بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين وإجرائه محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وهناك مراقبون في بكين وخبراء يتوقعون أن زيارة بوتين أحد أهدافها هي الاطلاع من قبل الرئيس الصيني على ما تم خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لطبيعة العلاقات التي يصفها الصينيون هنا والروس أيضا بالاستراتيجية والتنسيق بين الجانبين، التنسيق الكامل في القضايا الدولية والتي تهم الجانبين، حيث أنهما كانا قد أعلنا في أكثر من موقف أن التحالف الصيني الروسي أو علاقة الصداقة الصينية الروسية هي تهدف إلى إحداث توازن في عالم تجوبه الاضطرابات الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مراقبون يتوقعون بأن الولايات المتحدة ربما كانت قد مارست ضغوطاً أو طلبت من الرئيس الصيني شي جين بينغ ممارسة الضغوط على الرئيس بوتين فيما يتعلق بالحرب الدائرة مع أوكرانيا، لكن كل ذلك يأتي في إطار التكهنات، حيث لم يعلن أي من الجانبين عن مثل هكذا ضغوط. على أجندة المباحثات لا شك أن القضايا الاقتصادية مهمة ومهمة للغاية، خاصة مع الحديث عن ربما أن المحادثات ستتطرق إلى مشروع جديد لتطوير خط أنابيب قوة سيبيريا 2 اللي يلتحق بخط أنابيب قوة سيبيريا الأول. وإذا ما تمت هذا ما تم هذا المشروع.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
11: أنتم تستمعون لبرنامج على البدري مع راضي كرامه.
12: مع راضي كرامه.
13: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: التراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم على الهواء مباشرة. حلقة جديدة هذا الصباح من برنامج البدر عبر أثير إذاعة منبر الحرية، الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. كنا قد تابعنا معكم أخبارا مختلفة من العالم بالشراكة مع التلفزيون العربي وأيضا أخبارا محلية فلسطينية، ونتابع معكم ما زلنا في هذا الصباح كافة التفاصيل المتعلقة بالشأن المحلي الفلسطيني وأيضا العربي بالإضافة إلى الدولي. صباح سعيد أتمنى للجميع مع بداية يوم جديد، هو الأربعاء اليوم 20 من الشهر الخامس، شهر أيار مايو من سنة 2026، هو اليوم 3 من الشهر 12 والشهر الأخير شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند الساعة 4:04، شروق الشمس عند 5:36، أذان الظهر عند الساعة 12:36، أذان العصر هذا اليوم عند 4:17، المغرب عند 7:40، والعشاء عند 9:08. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. طيب، مباشرة إلى طائفة من أبرز وأهم الأخبار المحلية الفلسطينية بالإضافة إلى الأخبار الدولية والعربية.
1: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.
0: أهلا بحضراتكم من جديد وحياكم الله. دائما وأبدا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عدة مناطق في الخليل، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من بين المواطنين الذين تم اقتحام منازلهم واعتقالهم. عبد الحي سعيفان الفالوجي تم اعتقاله عند الساعة 5 من مساء يوم أمس في حارة جابر، ولم يتم حتى هذه اللحظة إبلاغ العائلة من أي جهة طبعا بعملية الاعتقال. كذلك كان الحديث يوم أمس عند الساعة 11 ليلا عن اعتقال المواطن سامر الأطرش وابنه الطفل وديع الأطرش 12 عاما بحارة جابر. طبعا تأتي هذه الاعتقالات في وقت للأسف الشديد تم تشويه الحرم الإبراهيمي الشريف بعلم إسرائيل، وكذلك بربما رسومات خاصة بالاحتلال الإسرائيلي احتفالا بذكرى احتلال الضفة الغربية 59. أضاءوا بالأمس جدران الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وقاموا طبعا بعمل احتفالات هنا ربما إسرائيلية صهيونية تحديدا، حيث كان بن كفير قد قام بالغناء بجانب الحرم الإبراهيمي الشريف في حفل يعني اعتبره الكثير هو انتهاك واضح لسيادة الحرم الإبراهيمي الشريف. طبعا من ضمن الكلمات التي تم الحديث عن ذكرها هي الإبادة للفلسطينيين أو قتل الفلسطينيين، وكان سموتريتش أو بن كفير قد قام بعملية يعني تنظيم هذا الغناء، والغناء أيضا على مسرح أقيم لغرض الاحتفال بالذكرى 59 لاحتلال الضفة الغربية من قبل إسرائيل. قام بالغناء بأغاني تحريضية ضد الشعب الفلسطيني، يتوعدهم بالقتل، يتوعدهم بالإبادة، ويتوعدهم أيضا بالتهجير والملاحقة. هذا طبعا ما حصل الليلة الماضية في الحرم الشريف، وهذا يؤسفنا حقيقة أن نشاهد الحرم بهذا الشكل الذي شاهدناه عليه يوم أمس. في الضفة الغربية أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلايل سموتريتش توقيعه أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع الخان الأحمر شرقي القدس بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية تصريحات لسموتريتش قال فيها إن توقيعه على أمر إخلاء بالخان الأحمر يأتي ضمن صلاحياته كوزير متوعدا من وصفهم أعداءه بأن هذه مجرد البداية. وفقا للقناة الإسرائيلية قال سموتريتش أقمنا أكثر من 100 مستوطنة جديدة ومعها 160 بؤرة زراعية تحافظ على أكثر من 1,000,000 دنم من أراضي الدولة، ونحن نخطط ونبني ونشق الطرق وننظم ونجعل مشروع الاستيطان الريادي أمرا لا رجعة فيه. أضاف أنه نجح في أداء واجبه كوزير للمالية والحفاظ على استقرار اقتصاد إسرائيل وسط حرب متعددة الجبهات لم تعرف إسرائيل مثيلا لها منذ قيامها على حد تعبيره. الخان الأحمر هو قرية فلسطينية بدوية صغيرة تقع على الطريق السريع شرقي مدينة القدس، ومنذ 2009 تحاول السلطات الإسرائيلية إجلاء سكانه وهدم القرية بحجة عدم وجود تراخيص قانونية للبناء طبعا، لكن السكان عارضوا بشدة إجراءات الاحتلال تجاه القرية، تصدوا أكثر من مرة للجرافات الإسرائيلية. وكانت الأمم المتحدة أصدرت سابقا بيانات عدة تعتبر أن إخلاء الخان الأحمر قد يرقى إلى جريمة حرب إذا تم بصورة قصرية. من جانبها طبعا كانت مجموعة من التفاصيل التي تحدثنا عنها في القدس، تتعرض هنا التجمعات البدوية شرقي القدس خاصة للخان الأحمر لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية في إطار سياسات تهدف إلى تهجير السكان لصالح التوسع الاستيطاني.

طيب بالأمس اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك، بينما أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنه سيدة مقدسية. وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسرائيلية أو الإسلامية إن 199 مستوطنا اقتحموا المسجد وأدوا صلوات وطقوسا توراتية وسط انتشار كثيف لعناصر الشرطة الإسرائيلية. من جهة ثانية، أفرجت سلطات الاحتلال عن المرابطة المقدسية المبعدة عن المسجد الأقصى المبارك نفيسة خويص بعد تسليمها أمرا جديدا بإبعادها عن المسجد لمدة أسبوع قابل للتجديد. واعتقلت المسنة المقدسية صباح أمس بعد اقتحام منزلها في جبل الزيتون، وذلك بعد يومين من تضامنها مع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة الصبري من خلال حضورها جلسة محاكمته. تحرص المرابطة المسنة على التواجد بشكل يومي قرب طبعا أبواب المسجد الأقصى المبارك رغم ما تتعرض له من اعتداءات وملاحقة مستمرة. محافظة القدس رصدت 95 قرار إبعاد أصدرتها السلطات الإسرائيلية خلال إبريل نيسان الماضي، معظمها عن المسجد الأقصى المبارك، وكان من بين المبعدين رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر المحظورة الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا الفلسطينية في الداخل الشيخ كمال الخطيب. من جهة ثانية، شاركت منظمة بيدينو المتطرفة على صفحتها بموقع فيسبوك منشورا احتفت فيه بمحمد حاجي الذي قدم أمس أوراق اعتماده سفيرا في إسرائيل لما يعرف بإقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا.

0: أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية والخزانة الأمريكية عددا من المنظمات والأفراد على لائحة العقوبات، بينهم ناشطون في أسطول الصمود ورابطة علماء فلسطين ومنظمة صامدون بدعوى ارتباطهم بحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن هذا التصنيف يستند إلى ثلاث فئات من الجهات الفاعلة التي تستهل أنشطة حماس. وأشارت الخارجية الأمريكية لأن الأشخاص المعنيين هم منظمو الأسطول المدعوم من حماس الساعين إلى الوصول إلى غزة، وأعضاء من شبكات الإخوان المسلمين المؤيدة لحماس الذين يسهلون هجمات إرهابية عنيفة، ومنسقون من صامدون وهي منظمة بمثابة واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفقا للبيان. ومن بين المستهدفين عدة أفراد يقيمون في دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا، بينهم محمد الخطيب المنسق الأوروبي لشبكة صامدون والمقيم في بلجيكا. وكانت السلطات البلجيكية قد أعلنت قبل سنتين نيتها تجريده من صفة اللاجئ. وتقدم صامدون أو تقدم صامدون نفسها على أنها شبكة دولية للنشطاء المعنيين بأوضاع الفلسطينيين والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بينما يتهمها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الـOFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بأنها واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

بنحييكم الجديد متابعينا الكرام، اهلا بكم مره ثانيه الى جوله الاخبار الدوليه وكذلك العربيه. البداية هذا الصباح من إيران، حيث تهرب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر خلال جلسة مساءلة أمس الثلاثاء أمام لجنة رقابية في الكونغرس من الإقرار بمسؤولية الهجوم عن مدرسة مينابل الابتدائية في جنوب إيران الذي أوقع 155 قتيلا معظمهم من الأطفال خلال أول أيام الحرب على إيران في 28 من فبراير شباط الماضي. وزعم كوبر أن المدرسة تقع داخل قاعدة نشطة لصواريخ كروز تابعة للحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن ذلك يجعل التحقيق أكثر تشعبا، وتعهد بمشاركة نتائج التحقيق عند اكتماله. جاءت تصريحات كوبر في معرض رده على سؤال وجهه العضو الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث. قال سميث: في الماضي عندما كانت تقع لدينا مثل هذه الأخطاء كان يجرى الإقرار بها سريعا حتى لو كانت الضرورة تقتضي إجراء تحقيق إضافي. طيب، في الجبهة الإيرانية المشتعلة في اليوم 82 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل خطة إسرائيلية أمريكية سرية كانت تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني وتنصيب الرئيس الإيراني الأسبق محمد أحمد نجاد قائدا لمرحلة ما بعد الحرب التي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية في 28 من فبراير شباط الماضي. بحسب التقرير فإن الخطة كانت جزءا من مشروع أوسع أعدته إسرائيل لإحداث تغيير جذري في النظام الإيراني بعد الضربات الأولى التي استهدفت القيادة الإيرانية العليا وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وكبار المسؤولين العسكريين. وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح منذ الأيام الأولى للحرب إلى ضرورة أن يتولى شخص من الداخل قيادة إيران، لكن المفاجأة كانت أن هذا الشخص وفق مسؤولين أمريكيين مطلعين هو محمد أحمد نجاد الذي حكم البلاد بين عامي 2005 وحتى 2013. وفق نيويورك تايمز فقد تعرض أحمد نجاد لإصابة في اليوم الأول للحرب إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في طهران، وكانت تهدف بحسب مسؤولين أمريكيين إلى تحريره من الإقامة الجبرية المفروضة عليه من السلطات الإيرانية.

قال القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو أليكسوس غريتوفيتش أن الحلف لا يخطط لأي مهمة في مضيق هرمز، موضحا أن ذلك مرهون بقرار سياسي. وفي تصريح للصحفيين في بروكسل أمس الثلاثاء، أوضح غريتوفيتش أنه لا يوجد أي تخطيط لمهمة محتملة للناتو في المضيق، مؤكدا أن أي تحرك من هذا النوع يتطلب قرارا سياسيا يتطلب القيام بأي مهمة لحلف شمال الأطلسي موافقة جميع أعضائه البالغ عددهم 32 عضوا. وحتى الآن يعني تجنب الناتو أي تدخل مباشر في الحرب على إيران رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونهاية مارس آذار الماضي شن ترامب هجوما حادا على الحلف ووصفه بأنه يعني نمر من ورق لأنه لم يفعل أي شيء يذكر لمساعدة واشنطن في حربها ضد إيران وفق تعبير الرئيس الأمريكي. طيب في تفاصيل جديدة، مؤخرا قال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية إن السلطات عثرت على كتابات معادية للإسلام داخل سيارة مرتبطة بالمشتبه به في أو مشتبه في تنفيذهما حادث إطلاق النار يوم أول أمس الاثنين في المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو جنوبي ولاية كاليفورنيا الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص من رواد المركز. هذا وأضاف المسؤول وكالة رويترز أن المشتبه في تنفيذهما الهجوم هما كالب فيل سيكرز 18 عاما وكيني كلارك 17 عاما. وقالت الشرطة أن الهجوم يجري التحقيق فيه باعتباره جريمة كراهية، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الدافع المحتمل. هذا وأعلنت الشرطة الاثنين العثور على مشتبه فيهما مقتولين داخل سيارتهما عقب الحادث، مرجحة أنهما أقدما على الانتحار. طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام وعلى الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية هذا الصباح عبر أثيرنا على 92.7 من الخليل في فلسطين. ونرحب طبعا بكل من انضم دائما لمتابعتنا على الهواء مباشرة. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وصباح الخير أيضا لشركة القصراوي راعي البرنامج. في معنا إعلان صادر عن كهرباء الخليل، إن شاء الله سيكون الإعلان هو عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل، رح نعطيكم تفاصيله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي هذا اليوم الأربعاء الموافق 20/5/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى

الساعة الرابعة عصرا، وذلك بهدف تنظيم شبكة الكهرباء وتحويلها من هوائية إلى أرضية ضمن مشروع تأهيل شارع دويربان، ويشمل القطع المناطق التالية: عيصة، لوزة، محيط ديوان عائلة شويكي، محيط مدرسة ربع الشريف، ضاحية الحسين، محيط مدرسة سيدنا إبراهيم، ومحيط صالة رماس. نعتذر عن هذا الإجراء الخارجي عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.

0: طيب إلى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله رح نرجع لكم لنتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية في ملفات إخبارية مختلفة ستكون حاضرة بإذن الله تعالى معنا على الهواء مباشرة. شكرا لشركة القصراوي التجارية راعي البرنامج، والشكر أيضا لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة والمتابعة. ألتقي بكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وأرضاكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. تحية لكل من بدأ معنا بالاستماع هذا الصباح، تحية لكل من كان معنا من البداية وحتى هذه اللحظة ومن انضم إلينا هذا الصباح أيضا لمتابعة هذا البرنامج الذي يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة بملفاته الإخبارية المختلفة والمتنوعة مع نهار يوم جديد، هو الأربعاء 20 من الشهر الخامس، شهر مايو أيار من سنة 2026، هو اليوم الثالث من الشهر الأخير، شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لكم من فريق هذا البرنامج، صباح الخير لكم من شركة الجنيدي راعي البرنامج، وأيضا صباح الخير لشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنطلبهم أجمل تحية صباحية لإدارتها، لعامليها ولمحبي هذه الشركة الوطنية الفلسطينية. حياكم الله دائما وأبدا. البداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطا: زيف سالك، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، جم الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المية سالك، لعمور سالك مع ضرورة توخي الحذر، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، وإشارات كريات أربع هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل: منطقة الوسط فرش الهواء سالك بالاتجاهين، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، بيت عنون سالك باتجاه سعير فقط، مغلق باتجاه الخليل، إشارات بيت عنون سالك، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص هذا الصباح سالك، دوار الفحص سالك، وادي السمن وقلقس مغلقات. إلى تقرير الخليل: منطقة الجنوب الفوار مغلق، دور الرئيسية مغلق، دور الهجرة سالك، دور وادي الشاجنة سالك، السموع السيمية مغلق، السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك هذا الصباح. إلى تقرير الخليل: منطقة الشمال جسر حلحول الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس جميعهم سلكات، إشارات أو النبي يونس هنا مغلق، سعير وادي الشرق مغلق، بيت أمر الكلية العروب، جسر بيت أمر العروب، العجوري العروب، أبو شمع مغلقات، ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى منطقة بيت لحم والشمال، مراح رباح سالك، المنشية سالك، دوار قوع سالك، مسلمون سالك، جورة الشمعة سالك، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، دي سي او بيت جالة سالك، عش غراب سالك، بيت صحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية كثافة مرور عالية جدا للمتجه شمالا سالك للمتجه جنوبا، ومعالي ودوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الأربعاء في محافظة الخليل، تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 3-4 درجات مئوية. راح يكون الطقس غائما جزئيا نهارا، تهب رياح نشطة مائلا للبرودة صباحا معتدلا نهارا، وخلال ساعات المساء والليل راح يكون الطقس باردا نسبيا فوق الجبال، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة في شمال البلاد ويستمر نشاط الرياح. غدا الخميس يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح يعني دون معدلاتها العامة بحدود 3 أو 5-6 درجات مئوية. راح يكون الطقس غائما جزئيا مائلا للبرودة فوق الجبال معتدلا في بقية المناطق نهارا تهب رياح نشطة. يتوقع سقوط أمطار محلية في شمال ووسط البلاد وأثناء ساعات المساء والليل. يسود طقس بارد نسبيا أو باردا نسبيا في معظم المناطق، بارد بشكل لافت فوق أعالي الجبال بالنسبة لهذا الوقت من العام. الجمعة يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع استمرارها دون معدلاتها، راح يكون الطقس ربيعيا معتدلا في الجبال، حارة نسبيا في بقية المناطق، غائما جزئيا إلى صاف أثناء ساعات النهار، وخلال ساعات الصباح المساء والليل راح يكون الطقس باردا نسبيا. يوم السبت يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها، راح يكون الطقس ربيعيا معتدلا في الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق، صافيا يوم السبت بوجه عام أثناء ساعات النهار، باردا نسبيا خلال ساعات يعني المساء والليل. اليوم العظمى تصل 21 درجة مئوية تنخفض ل 12، بكرة الخميس 17-11، يوم الجمعة 22 العظمى تنخفض ل 13 درجة مئوية، ويوم السبت 23 العظمى تنخفض ل 14 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
2: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب الحديث من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل متابعينا الكرام بهذا الصباح الذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. كنا قد تابعنا أخبارا مختلفة من العالم وتابعنا أيضا أخبارا مختلفة من الشأن المحلي الفلسطيني مع بداية هذا النهار، وما زلنا طبعا نتابع معكم الكثير من الموضوعات. الليلة الماضية كان هناك جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة بعد إنذار بإخلائه، وكان هناك جرحى طبعا نتيجة قصف حاجز للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة. استهدف كذلك استهدفت غارة منزلا غربي مدينة غزة بالإضافة إلى حي الشاطئ، وأيضا في غزة المدينة كان هناك استهداف لمركز أو لحاجز للشرطة الفلسطينية. كل تداعيات الحرب ما تزال مستمرة في قطاع غزة. بالأمس تحدثنا يعني مع أحد الصحفيين في القطاع وأوجز لنا يوم أمس، وهو الصحفي علي دحلان الذي أوجز لنا الحالة العامة من هناك. مباشرة الآن ننتقل إلى التلفزيون العربي لمعرفة آخر التطورات من منطقة دير البلح.
1: صباح الخير نضال. جملة من الاستهدافات شهدها قطاع غزة هذه الليلة، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل سكني بعد إنذار سكانه بالإخلاء في وسط قطاع غزة. دمر المنزل وتضررت أعداد كبيرة من المنازل المجاورة في تلك المنطقة، وبالتالي أصبحت هذه العائلات أو باتت هذه العائلات هذه الليلة في العراء نتيجة تدمير وأضرار المنازل التي تعرضوا لها جراء القصف. بعدها بساعات قليلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة ثانية على حي النصر في غرب مدينة غزة، أصيب عدد من المواطنين، وهذا المنزل بالمناسبة كان قد تعرض لقصف إسرائيلي سابق، وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنزل بعد مطالبتها لسكانه بالإخلاء. وصل إلى مستشفى الشفاء 5 مصابين. سبقتها غارة على نقطة للشرطة في شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن وتيرة مستمرة ومتواصلة من الإجراءات الإسرائيلية والعمليات العسكرية الإسرائيلية، ومن الواضح أيضا بأن الأجواء باتت تأخذ شكلا تصعيديا بشكل مستمر ومتواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وعملية إخلاء المربعات السكنية والمنازل السكنية باتت نهجا إسرائيليا يمارس يوميا بحق الفلسطينيين على مدار الأيام القليلة الماضية. سبقتها قبل أيام قليلة فقط غارة عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ، شرد مئات الأشخاص من النازحين الذين قطنوا واستقروا في هذه المنطقة، واليوم يعاد ذات المشهد في ظل التحديات المعيشية الكبيرة وفي ظل الصعوبات الكبيرة التي خلقتها الظروف الإسرائيلية، ولا زالت فصول المعاناة فيها مستمرة ومتواصلة. نحن نتحدث في نضال عن إجراءات إسرائيلية تزداد وتشتد وثيرتها يوما بعد يوم، رغم الحديث عن وقف إطلاق النار، رغم الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن على الأرض لا يوجد التزام إسرائيلي كامل بهذه العملية، في ظل أيضا التزام الفصائل الفلسطينية بكل ما ورد باتفاق وقف إطلاق النار.
2: وثيقة مجلس السلام التي تحدثت عن الصعوبات في إنفاذ ما تم الاتفاق عليه هو بدء عمل الإدارة المدنية، هل لها أصداء في غزة؟
1: يعني بلا شك المخاوف كبيرة في غزة على هذه التقارير. البعض هنا في غزة أو المواطنون بصورة عامة يرون في أن هذه الإجراءات قد تفتح شهية الاحتلال مجددا في العودة للحرب، وهذا ما لا يرغبه الفلسطينيون في قطاع غزة. اليوم المواطنون في قطاع غزة سئموا كثيرا من الحرب وسئموا من إرهاصات الحرب والنتائج الكارثية، لم يخرجوا أصلا من النتائج الكارثية التي خلفتها الحرب، ودخلوا في حروب أخرى سواء كانت حروب على لقمة العيش، سواء في توفير الخدمات، في الحصول على الخدمات الصحية، في الحصول على المساعدات، وأخيرا وليس آخرا القوارض والجرذان التي أصبحت حرب أخرى يعيش فيها الفلسطينيون بشكل يومي في خيامهم المحترقة والبالية. وبالتالي نضال نحن نتحدث عن مأساة كبيرة جدا يعيشها المواطنون في قطاع غزة. المأساة الأكبر بأن كل التقارير والتحذيرات والتنبيهات والمناشدات التي تطلق من قطاع غزة بخطورة الأوضاع وكارثية الأوضاع لم تلقى حتى هذه اللحظة آذانا صاغية يمكن أن تتحمل مسؤوليتها ويمكن أن تعمل على معالجة كل هذه الأوضاع الإنسانية. يوميا تصلنا مناشدات من المواطنين حول الواقع الصعب، حول التحديات الكبيرة، حول الواقع المعيشي المعقد والمتردي، ولكن عندما تأتي مثل هذه التقارير في ظل هذا المشهد بلا شك هناك الكثير من التساؤلات يطرحها المواطن. إلى متى يمكن أن تستمر حالة التجاهل، حالة الكيل بمكيالين، حالة عدم اللامبالاة بالواقع الكارثي؟ لم يكترث الفلسطينيون كثيرا في غزة بالمناسبة بما يدور في الأروقة السياسية. الشغل الشاغل بالنسبة لهم اليوم هو توفير لقمة العيش، هو معالجة الأزمة الإنسانية، هو تحسين الواقع الإنساني، هو السماح بعودتهم إلى مناطقهم التي هجروا منها ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي والتي تجاوزت 60% من مساحة قطاع غزة. وبالتالي نحن أمام مشهد معقد جدا مأساوي يزداد ويشتد يوما بعد يوم في ظل الإجراءات الإسرائيلية الحالية.
2: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد مراسل التلفزيون العربي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من دير البلح.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية هذا الصباح. كانت هذه رسالة من قطاع غزة عن آخر التطورات الميدانية مع مراسل التلفزيون العربي مباشرة الآن إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة المقدمها؟
1: صباح الخير لأخو المستمعين،
0: يسعد صباحك.
1: رح تكلم موضوع اليوم حتى يعني الناس حكوا عنه وحكينا عنه إحنا برضو كتير، هو عملية الوقوف المركبات في مداخل الساحات والكراجات والمواهب.
0: نعم.
1: فبيجي واحد يدخل على بيته تلاقي لك يسار واحد سيارته، فهذا يعني الأمر يعني كثير بسبب إزعاج، كثير بسبب حتى مشاكل ما بين الناس نفسهم. يعني أنا بجي واحد بدي أطلع من داري بلاقي له واحد طافي بتقعد نص ساعة ساعة تستنى فيها بين ما إيش يجي يم سيارته. فحسيت هيك يعني الواحد دائما لازم يوقف في مكان مسموح الوقوف فيه، ما يعمل عرق لأي نوع من أنواع حركة السير، وما يوقف في مداخل الساحات والجراجات عشان ما يكون عندنا إشكاليات مرية.
0: نعم.
1: نتمنى السلامة إلى كل الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، سؤال دائما الخير للجميع بلا استثناء. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، شكرا جزيلا لك. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الأخير من هذه الجولة، قراءة في أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي هذا اليوم الأربعاء الموافق 20/5/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك بهدف تنظيم شبكة الكهرباء وتحويلها من هوائية إلى أرضية ضمن مشروع تأهيل شارع دويربان، ويشمل القطع المناطق التالية: عيصة، لوزة، محيط ديوان عائلة شويكي، محيط مدرسة ربع الشريف، ضاحية الحسين، محيط مدرسة سيدنا إبراهيم، ومحيط صالة رماس. نعتذر عن هذا الإجراء الخارجي عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، عودة إلى البرنامج بعد الفاصل وذهابا مباشرة إلى الأخبار العبرية نقرأها مع الأستاذ مازن أبو شمسي الذي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي، ونستمع إلى ما جمع لنا من أخبار هذا الصباح. أبو أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي. أهلين صباح، أهلين أخي داود.
0: صباح الورد والفل، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية؟
1: نعم، دعني أقول أخ راضي، الخبر الأخير سيكون ما هي البضاعة أو ما هو المادة التي سيشعر بها العالم وخاصة الأمريكيين والإسرائيليين نتيجة الأزمة الإيرانية. نعم. يعني سيكون فيها نقص خطير، خليها نعم. للآخر ومهمة جدا طبعا. لكن دعني أتحدث عن الموضوع، يعني صراحة حالة الخمول التصريحاتي والخمول التفكيري والتحليلي الموجود له، يعني ما يفرضه تصرفات ترامب من خلال تصريحاته.
0: نعم.
1: يعني امبارح لما بقول انه بقول له، طبعا هو واقف جنب ورشه وين بيبنوا البنايه الجديده في البيت الابيض، القاعات الاحتفالات، واقف هناك بتفرج. فيعني بقول لهم انه انا كنت يعني ضايل لي ساعه اقرر، وبعدين دخلوا الناس وانا وقفت الشغله وأجلتها. لكن أنا بعطي إيران مهلة لحد يوم الأحد، ممكن يوم الخميس، الجمعة، السبت،
0: يومين ثلاثة، هو مغمى كان
1: لحد الأحد لكي تعقد اتفاقية. بعدها أنا في حل من أمري، هيك تقريبا محتوى تصريحاته. لكن بعد قليل خرج جيدي فانس نائبه وخرج بتصريح تقريبا ناقض اللي تحدث فيه ترامب. وصراحة يعني هاي التصريحات عمالة بتوضع العالم في نوع من الخمول التحليلي، يعني ما حدا فاهم إيش اللي بيحصل، لدرجة إنه كمان مرة رجعوا حكوها في الإعلام العبري أدون ترامب شجاع توتانو، يعني يا سيد ترامب جننتنا. بمعنى آخر حتى الإسرائيلي نفسه ما مش عارف، لكن في مؤشرات بتتحدث عن إنه ممكن يكون الحرب فعلا ممكن تكون خلال هاليومين هذول حسب التحليلات. اولا هناك توقف او يعني الغاء محاكمة نتنياهو تماما في هذا اليوم، وهو طبعا يوم الاربعاء. انه في طلب نتنياهو من وزراء وعدم السفر خلال هذه الفترة، زائد انه كان في تصريحات امبارح انه طائرات التزود بالوقود ستبقى في اسرائيل على الاقل حتى يوم حتى نهاية السنة. لكن بدأت هذه الحرب نوعا ما تفقد شرعيتها في الشارع الأمريكي، رغم أنه الشارع الأمريكي حاليا منشغل دائما في انتخابات داخلية. ومبارك كان في فوز مرشح اللوبي الصهيوني على مرشح، لو كان هذا الشخص كان فاز سيكون هناك مشكلة للحزب الجمهوري اللي هو توماس ماسي. هذا توماس ماسي من الناس اللي بيقودوا عملية الانقلاب على اللوبي الصهيوني داخل الشارع الأمريكي. ولكن خسر إسرائيل دعمته بحوالي، أو اللوبي الصهيوني دعمه حوالي 25 مليون دولار زيادة في حملته الانتخابية، هذا الشخص الموالي له مفاز. هذا طبعا كله بيضع الموضوع على يعني المنطقة على محاك تصريحاتي، وزائد بأنه هناك اصطدام كبير في خلينا نقول في الصلابة الإيرانية فيما يتعلق بهذه المطالب، وخاصة فيما يتعلق بإيقاف الحرب تماما وإدراج لبنان في الموضوع. وكل هذه الأمور صراحة تضع العالم كله في حالة من الخمول التحليلي، يعني ما حدا عارف إيش اللي بيحصل وما حدا عارف إيش اللي بده يصير، والله المستعان.
0: نعم دائما وأبدا.
1: هذا الشيء الأبرز. الشيء الثاني، اليوم الكنيسة اليوم هي في يوم مصيري، إما أن يكون هناك الذهاب إلى إقرار قانون الإعفاء الحريدين من الانتخابات، وهو الأمر الذي يطوق حول رقبة نتنياهو، وإما أن يكون هناك يعني عملية حل للكنيسة، أن الكنيسة تحل نفسها والذهاب إلى انتخابات مبكرة. في جميع الحالات يسعى نتنياهو أن يعزز معسكره رغم الاستطلاعات تحت سيفه، زائد بأنه فوجئت السياسة الإسرائيلية باجتماع نفتالي بينت مع جادي آيزنكوت زعيم حزب يشار، وهذا إذا صار طبعا رح يكون يعني خلينا نقول صرعة انتخابية في إسرائيل، تؤدي بالإطاحة بنتنياهو. وطبعا الآن سيكون هناك العمل بشتى الوسائل أن يكون أشياء كثيرة انتخابية، يعني في أوراق انتخابية لدى اليمين الإسرائيلي، منها طبعا مغامرات في لبنان وهي إيران كمان من قبل نتنياهو، والتصريحات اللي سمعناها امبارح من سموتريتش.
0: نعم نعم.
1: يعني سموتريتش ما كانش يعني بيحتاج انه يسمع انه في قرار باعتقاله دوليا من قبل الجنايات الدولية، لا ابدا، هو بده يعمل هذا الشيء، ولكن يعني قال لك فرصة اطلع واحكي، لانه هو مخطط للإيوان ومخطط لشفط اموال الكنيسة، الاموال المقاصة الفلسطينية، ومحاربة اقتصاد السلطة الوطنية الفلسطينية والشخصيات الفلسطينية وما الى ذلك. بس هذا بتعرف مسدة فيها يطلع يحكي ومساحة يطلع يحكي فيها، وهذا شيء مخطط، لأنه كله أوراق انتخابية بتحصل حاليا، وهذه مغامرات دائما نحن نشاهدها قبيل أي انتخابات إسرائيلية.
0: نعم نعم نعم.
1: دعني أتحدث عن أمور داخلية أكثر. يعني الآن هذول شغلتين امبارح حدث، واحد له كم من يوم، واحد حصل امبارح. تم بالأمس تقديم لائحة اتهام ضد عضوة الكنيسة الرداحة هذه اسمها تالي غوتليف من قبل المستشار القانوني للحكومة، وهذا طبعا ضرب لنتنياهو، لأنه واضح أنه يشوف المستشار القانوني بتحارب نتنياهو في اللي حواليه، منهم مثلا تقديم لائحة اتهام ضد هذه المرأة التي تهمتها أنها كشفت شخصية أحد رجال الشباك، وهذا مخالف للأمن القومي الإسرائيلي، وأيضا بأنه عاد إلى الواجهة عدم تعيين جوفمان اللي هو الرئيس لرئاسة الموساد بسبب مخالفات معينة، والآن عاد الموضوع إلى المحكمة العليا ولجنة التعيين. يعني معنى الكلام أنه صار في ترهل في عملية تعيين هذا الشخص الذي يريد نتنياهو، زائد أمور أخرى، وهذا كله طبعا على الصعيد الداخلي يؤثر على نتنياهو داخل حزب الليكود، بأنه مش قادر يسيطر على زمام الأمور اللي هو لازم يسيطر عليها حسب كونه كرئيس لحزب الليكود.
0: نعم نعم نعم.
1: هذا كثير كمان مهم على في الداخل، زائد بأنه تم الكشف بأن هناك هدايا بالملايين تقدم وستقدم لنشطاء كثيرين من أجل يعني كنوع من التنظير أو الاستقطاب، يعني موجود هذا في المجتمع الإسرائيلي، كيف في انتخابات معينة في كارت تلفون وفي كذا وكذا، موجود كمان عندهم هدايا بالملايين في أشياء كثيرة.
0: نعم نعم.
1: هذا كثير طبعاً ما بتحدى. فوجئت إسرائيل بأنه الرئيس الكرواتي يرفض اعتماد سفير إسرائيلي جديد بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية والحرب المستمرة على قطاع غزة.
0: نعم نعم.
1: هذا خبر أنا صراحة ما شفته إلا على موقع قناة العربية، ما شفتهش في المواقع الإسرائيلية. لكن خبر يعني لا أعتقد بأنه قناة العربية بتنشره بدون ما يكون له مصدر مثلاً.
0: نعم.
1: بأن الرئيس الكرواتي رفض أنه يستقبل أوراق اعتماد سفير إسرائيل، ما بعرف في صحة هذا الخبر ولكن خبر موجود.
0: نعم.
1: تعود إلى الواجهة مسألة المسيرات حزب الله. مبارح كان يعني جابوا مبارح مشاهد كيف الناس يعني مش بس كمان الجنود، كمان أهالي الشمال الإسرائيلي كيف بيشردوا أو بيهربوا من المسيرات، وطبعا امبارح كان في كمان مقتل ضابط، ويعني هاي ابدا بقول لك وصلنا لحاله من الياس، مش عارفين كيف نتعامل مع هذا الموضوع، الا اذا كان شوف الا اذا كان كان في هجوم على ايران، فستقوم اسرائيل بضربه وقائيه كبيره ضد لبنان. يعني اكبر من قصف وكذا، في اكبر اكثر من هيك، يعني حتى في كل بيروت وفي كل لبنان.
0: نعم.
1: وبعلبك وكل المدن الاخرى في لبنان.
0: نعم.
1: ومنها طبعا يعني عمل حل جذري للقصف لاي شيء يخرج من لبنان سواء كان مسيرات او غير مسيرات.
0: نعم.
1: هذا طبعا كان تحليلي. هناك تآكل في ظاهرة الانضباط، في ظاهرة اللي هي تآكل الانضباط داخل الجيش الإسرائيلي. تحدث قائد الوحدة بسموه وحدة قائدة وحدة الانضباط في الجيش الإسرائيلي.
0: نعم.
1: وأيضا اللي هو قائد وحدة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي تحدثوا عن أن هناك تزايد في ظاهرة تآكل الانضباط والالتزام من قبل الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي. والجيش الإسرائيلي يبحث عن حلول عن هذا الشيء، وخاصة بأنه معظم المتمردين هم من يحتاجون على عدم تجنيد الحريديم. لاحظ هذا الخبر قديش مهم في الجيش.
0: نعم نعم.
1: انت عارف شو يعني الجيش الإسرائيلي من الجيش المنضبط تماما يعني انه القائد لما بيضرب يعني مثلا بيطلب شيء بيكون في انضباط كبير وعسكري. نعم. الان هذه الظاهره
0: تلاشت
1: تتاكل يعني مش تتلاشى تتاكل شوي شوي وتداعياتها خطيره ولكن ما يعني ما حكوا ايش بدهم يعملوا ولكن موجوده هذه الظاهره.
0: نعم.
1: اخر خبر نحكي سيد رامدي
0: تفضل.
1: نتيجه ازمه ايران ومضيق هرمز وارتفاع اسعار الوقود في العالم ومنها في امريكا وارتفاع اسعار المواد الاضافيه التي تضاف الى بعض المنتجات البتروليه ونتيجه قله الانتاج لبعض الاشياء التي يتم استيرادها فانه امريكا والعالم سيشهد يعني نقص خطير في ماده زيوت المحركات. زيوت المحركات سيكون فيها نقص هائل اذا استمرت هذه الازمه ولانه له تداعيات خطيره جدا على يعني معروف يعني زيوت المحركات شيء مهم جدا شايف ولها تداعيات خطيره في امور كثيره وبانه يجب الحل على عمل الحل على هذه المشكله. لاحظ قديش الازمه زي كره الثلج بتتراكم يوم عن يوم وبتزيد مشاكلها.
0: نعم.
1: وترامب صحيح. مش عارف ايش بده يسوي.
0: نعم نعم.
1: هاي الأخبار سيد راضي.
0: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير المختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب صباح الخير لفلسطين، صباح الخير لكل من فيها، صباح الخير لأهلها، لأرضها، لحواريها، لشوارعها، لزقاقها، لمآذنها، لقبابها، لكنائسها، صباح الخير لحرمها، حرم إبراهيم الخليل، صباح الخير لهذا الحرم الذي تم انتهاك حرمته يوم أمس من خلال الاحتفالات الإسرائيلية باحتلال الضفة الغربية 59. للأسف الشديد تم إضاءة الحرم وتشويهه طبعا برسوم إسرائيلية، وكان بن كفير قد غنى في حفل داخل الحرم الإبراهيمي الشريف مطالبا بقتل الفلسطينيين وإكمال عملية الإبادة للفلسطينيين. طبعا هذا الموضوع هو حقيقة قانونيا ودوليا هو يمس بكل شيء يتعلق بالقوانين الدولية. اليونسكو كانت قد قالت بأن الحرم الإبراهيمي الشريف هو من الأماكن التراثية التي لا يجب بأي شكل من الأشكال المساس طبعا بهذا المكان. تغيرت ملامح الحرم الإبراهيمي الشريف كثيرا، تعدلت الكثير من

0: المقدسة. صباح الخير لمحبي هذه الأرض، صباح الخير للعاملين من أجل هذه الأرض، وصباح الخير لكم جميعا. وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج. الشكر الموصول أيضا لكل من كان معنا بالاستماع، بالمشاهدة، بالمتابعة مع نهار. نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. شكرا لربح برموز في هندسة الصوت، يعطيك ألف مليون عافية، وتحياتي طبعا لحضراتكم جميعا. راضي كرامي من خلف الميكروفون يحييكم، التقي بكم بحول الله تعالى غدا السادسة صباحا، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي هذا اليوم الأربعاء الموافق 20/5/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك بهدف تنظيم شبكة الكهرباء وتحويلها من هوائية إلى أرضية ضمن مشروع تأهيل شارع دويربان، ويشمل القطع المناطق التالية: عيصة، لوزة، محيط ديوان عائلة شويكي، محيط مدرسة ربع الشريف، ضاحية الحسين، محيط مدرسة سيدنا إبراهيم، ومحيط صالة رماس. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-3218-823. المهندس.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: تطورات الملف الإيراني، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ستنتهي هناك بسرعة كبيرة على حد وصفه، بينما أشار نائبه جيدي فانس إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع طهران. في المقابل جدد المسؤولون الإيرانيون تحذيرهم للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد بلادهم.
3: تتأرجح المنطقة مجددا بين لغة التهديد وإشارات التهدئة مع التصاعد الحديث الأمريكي عن خيارات مفتوحة تجاه إيران، مقابل تأكيد طهران استعدادها للرد على أي تصعيد جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يدرس توجيه ضربة ثانية إلى إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن تنفيذ هجوم وصفه بالقاسي، ومنح المسار التفاوضي أياما إضافية.
4: أعتقد أننا قد نوجه ضربة ثانية، لست متأكدا بعد. نحن نتفاوض مع الإيرانيين وهم يتوسلون للوصول إلى اتفاق، ولكن بحال لم يذعنوا فإننا قد نشن هجوما آخر. سنضطر إلى ذلك وسنعلمكم بالأمر. المشكلة أننا عالقون وسط مفاوضات مع الإيرانيين ومحاولات الديمقراطيين في فرض قيود علينا.
3: نائب ترامب جيدي فانس أكد من جهته إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران، موضحا أن الخيار البديل في حال فشلها يتمثل في حملة عسكرية لتحقيق أهداف الحرب وفق وصفه.
5: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات، إيران تريد إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء. سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري. أعتقد أن الفرصة سانحة لإعادة بناء العلاقات بيننا وبين إيران بعد 47 عاما من العداء.
3: مقابل ذلك اعتبرت طهران التصريحات الأمريكية تهديدا مباشرا لفرص السلام والاستقرار في المنطقة. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال إن واشنطن تقدم التهديد بالحرب على أنه فرصة للسلام، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتصدي لأي عدوان جديد. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي فحذر من أن تكرار ما وصفه بحماقة العدو من شأنه فتح جبهات جديدة وبأساليب وأدوات مختلفة. وسط هذا التوتر تتواصل التحركات الدبلوماسية الإقليمية لاحتواء التصعيد، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار الاتصالات بين قادة المنطقة والشركاء الدوليين بهدف ضمان تثبيت التهدئة.
6: ولكن بالنسبة لطبيعة الاتصالات التي كانت هذه الفترة، بلا شك أن التركيز الأساسي فيها كان منصبا على مسألتين رئيسيتين. الأولى هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب خطورة الوقوع في إطار التصعيد مرة أخرى. لا شك أن لا أحد في المنطقة يريد أن يرى حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي هناك عمل مشترك واتصالات إقليمية وتنسيق إقليمي كبير جدا في إطار دعم جهود الوساطة الباكستانية.
3: في سياق متصل، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصالات مع وزراء خارجية تركيا والأردن والسعودية جهود خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية سياسية تعالج جذور الأزمة وتمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
2: في انتكاسة سياسية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في كسر الجمود وتمرير خطوة تمهد لتقييد صلاحياته العسكرية تجاه إيران بعد 7 محاولات فاشلة. وصوت المجلس بأغلبية 50-47 لصالح دفع مشروع القانون قدما بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين، في حين غاب 3 جمهوريين عن التصويت، ما قلب موازين المعركة داخل المجلس. ويلزم المشروع الرئيس ترامب بالحصول على تفويض من الكونغرس قبل أي تحرك عسكري ضد إيران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن الكونغرس الأمريكي يقر بخسارة عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات خلال الحرب. وأضاف عرقشي أنه تم تأكيد أن القوات المسلحة الإيرانية أول من أسقط طائرة من طراز F-35، مشيرا إلى أن عودة الحرب ستحمل مزيدا من المفاجآت. نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أنه تفاجأ من تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على إيران. وأضافت المصادر بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي تفيد بأنه لا يستبعد أن تستأنف واشنطن الهجوم على إيران خلال وقت قريب، وربما قبل انتهاء مهلة ترامب. كما كشف أن الجيش كان يتوقع أن يجري تنسيق الهجوم على إيران بشكل مباشر مع إسرائيل. كما شككت المصادر في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة للقتال. الآن ينضم لنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بكما. أبدأ معك عبد الرحمن في واشنطن. مهلة ترامب الجديدة تقترب من نهايتها، لكن نائبه جيدي فانس يتحدث عن تقدم في المفاوضات مع إيران. كيف ينظر في واشنطن إلى فرص المسار الدبلوماسي، وهل نهاية المهلة دون اتفاق؟
7: نعم يحيى، ينظر في واشنطن إلى أن دونالد ترامب في وضع سيء أمام جميع خياراته، بمعنى أنه لا يستطيع أن يحقق تقدم في المفاوضات يصل إلى شيء دون أن يكون هناك تنازلا واضحا منه أو من الجانب الإيراني. ونحن سمعنا جيدي فانس في المؤتمر نفسه يتحدث عن أن هناك مسودات عديدة مطروحة، لكن الاتفاق الفعلي يحدث عندما يحصل التوقيع، هكذا قال. وبالتالي جيدي فانس نفسه يتحدث عن أن رغم كل هذا التقدم، إلا أن مسألة التوقيع هو الضمانة النهائية، بمعنى التوقيع الفعلي أو وجود اتفاق فعلي يمكن على أساسه القول بأنه وصلنا إلى اتفاق يخفض التصعيد وينهي هذه الحرب. الأمر الآخر هو أن خيارات دونالد ترامب أيضا ليست جيدة فيما يتعلق في العودة إلى الحرب، لأنه بحسب قادة البنتاغون أن جميع الأهداف العسكرية التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل استهدافها قد تم خلال 40 يوما الأولى في الحرب، وبالتالي لا يوجد أهداف إضافية للعودة إلى الحرب الكلاسيكية، وبالتالي يتبقى أن يكون المسألة أن تكون الأهداف حول مضيق هرمز، وهذا بطبيعة الحال يستدعي إما إنزالا بريا على بعض الجدر أو إنزالا بريا للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، وهي مخاطرة عالية التكلفة على دونالد ترامب، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لأنه قد يؤدي إلى إما أسر أحد الجنود أو إما وجود عدد من القتلى بين صفوف الجنود، وهي صورة لن تكون مفيدة نهائيا لدونالد ترامب أو الحزب الجمهوري إن حدثت. الأمر الآخر هو استهداف البنية التحتية كما دائما كان يهدد، وأمن الطاقة، لكن هذا فيه مخاطرة عالية على الشركاء الخليجيين، وأيضا مخاطرة عالية حول الصورة الأخلاقية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن النفي الذي قدمه دونالد ترامب في استهداف المدرسة الإيرانية والذي أدى إلى وفاة ما يقرب من 170 تلميذ أو تلميذة، هذا لم يقنع أحد، وبات هذا الأمر ملصقا بالجيش الأمريكي، ويحاول أن يقوم بدفع هذه التهمة نحو الإيرانيين. وبالتالي خيارات دونالد ترامب ليست سهلة، خاصة أن مسألة أيضا إسقاط النظام بدأ أنها لم تحدث خلال 40 يوما، ولم تتحقق خطة إسرائيل التي أقنعت بها دونالد ترامب. وبالتالي أحاديث جيدي فانس ودونالد ترامب فيها قدر عال من مخاطبة الداخل، خاصة حينما يقول دونالد ترامب أن الحرب ستنتهي سريعا، هو قالها ضمن سياق تحدث فيه عن خفض أسعار البنزين، وقال إنما يكون هناك نفط أو هناك فائض من النفط أو تدفق للنفط في الأسواق، هذا بطبيعة الحال سيخفض الأسعار. وبالتالي دونالد ترامب يوجه رسالة إلى الداخل فيما يتعلق بهذا الاقتراب، لكن أيضا هذا الحشد العسكري وهذا الضغط الموجود على دونالد ترامب وانسداد الأفق للدبلوماسية النهائية، بمعنى أن يكون هناك مسودة نهائية كما قال جيدي فانس والتوقيع عليها، أدى أيضا يضعه تحت ضغط عال ويجعل خيارات الضربة العسكرية النهائية حاضرا وبقوة، خاصة أن هناك من يدفعون في هذا الاتجاه مثل ليندسي جراهام الذي كان قد عدد 5 نقاط سابقا في تغريدة له يتحدث فيها عن 5 نقاط هي بطبيعة الحال خطوطا حمراء عند الإيرانيين. وبالتالي إذا لم يكن هناك دونالد ترامب استعداد للتنازل في المفاوضات لن يكون أمامه خيار إما الخسارة بالانسحاب أو توجيه ضربة والهروب إلى الأمام وتعقيد الأمر أكثر من ذلك.
2: شكرا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. إلى القدس الآن مع مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. إذن تقديرات أمنية إسرائيلية بأن تستأنف الولايات المتحدة الهجوم على إيران في وقت قريب وربما قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتالي كيف تستعد إسرائيل لهذه المواجهة؟ وهل هناك أي إشارات تشي بأن عودة الحرب باتت قريبة فعلا؟
8: إسرائيل تستعد لهذا السيناريو منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، ولكن في الأيام الماضية كثر الحديث عن قرب اتخاذ قرار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم على إيران، وأن الحرب قريبة أكثر من أي وقت مضى، وأن السؤال في إسرائيل حاليا ليس إن كان ترامب سيذهب لمهاجمة إيران بل متى سينفذ هذه الخطوة. هناك عدة مؤشرات يمكن أن نتحدث عنها، من بينها مثلا إلغاء اليوم جلسة محاكمة لبنيامين نتنياهو وذلك بسبب الأوضاع الأمنية. نتحدث عن إلغاء الرئيس الإسرائيلي أيضا يتسحك هيرتسوغ لجولة خارجية، هذه الجولة كانت مقررة لنيويورك بسبب ما أسماه بالوضع المتوتر في الشرق الأوسط. أيضا تصريحات تحضيرات إسرائيلية اجتماعات أمنية مكثفة، قبل يومين نتنياهو عقد اجتماعا ل5 ساعات مع قادة الجيش والقادة الأمنيين وعدد مقلص من الوزراء، ورغم أن إسرائيل تقول بأنها تفاجأت، على الأقل هذا ما تقول مصادر أمنية للصحيفة هارتس، أنها تفاجأت من أن ترامب ألغى الهجوم وأن هذا الهجوم لم يكن منسقا مع إسرائيل، ولكن رغم ذلك هناك استعدادات إسرائيلية لتنفيذ هذا الهجوم. في الأيام الماضية أنهى الجيشين الأمريكي والإسرائيلي سلسلة من التدريبات العسكرية تحاكي هذا الهجوم، قوات أمريكية وأعداد من القوات الأمريكية غير مسبوق تتواجد هذه القوات في إسرائيل، أكثر من 100 طائرة التزود بالوقود تتواجد أيضا في إسرائيل، وأحاديث عن حشد عسكري أمريكي، إلى جانب أن إسرائيل في الفترة الماضية جلبت العديد من شحنات الأسلحة والسلاح القادم من الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه المؤشرات ربما تشي بقرب توجيه ترامب لضربة على إيران، ولكن أيضا إسرائيل تدفع نحو ذلك لأنها تعتقد أن وقف الحرب كان خطأ وكان يتوجب استكمال المهمة، ولكن حاليا حتى وإن عادت حرب واسعة على إيران لا يوجد من يؤكد في إسرائيل بأن هذه الحرب وهذه المواجهة قادرة على تحقيق الأهداف الإسرائيلية. هناك خلافات داخل الجيش الإسرائيلي بحسب صحيفة هارتس حول الجدوى أو حول الأهداف التي يمكن أن تحققها هذه الضربة المرتقبة، وأيضا هناك من يشكك بقدرة أي هجوم أمريكي إسرائيلي أولا على إسقاط نظام الإيراني وثانيا على الوصول إلى كل اليورانيوم المخصب. صحفي إسرائيلي في الأيام الماضية كشف عن خطة إسرائيلية لإزالة اليورانيوم المخصب تحديدا من أصفهان.
0: راديو الحرية 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
8: كل شيء مفتوح، كل شيء يعني مرتبط بقرار الرئيس الأمريكي ترامب، ولكن أيضا كل شيء مرتبط بما تريد إسرائيل، لأنه لو لم تكن إسرائيل أو هذا الموقف الإسرائيلي المتشدد من إيران لربما كنا أقرب إلى اتفاق وإلى محاولة التوصل إلى يعني تفاهمات سياسية بين الإيرانيين والأمريكيين، ولكن الموقف الإسرائيلي المتصلب وقدرة إسرائيل على التأثير على ترامب وإدارته ربما هو العائق أمام هذا التوصل.
2: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، شكرا لك. ولمزيد من النقاش رحب بضيفي من طهران دكتور مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية في إيران الذي قرر على إيران ليومين أو ثلاثة بطلب أو استجابة لطلب دول خليجية، لكن نائبه جيدي فانس يتحدث عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران. في طهران كيف تقرؤون هذه التصريحات المتناقضة؟ وهل تخشى إيران من خدعة جديدة تقوم بها الإدارة الأمريكية عبر تنفيذ هجوم مباغت ضد إيران؟
10: تحياتي صباح الخير وكل المشاهدين. كما أكدت يعني قبل تصريحات ترامب الجديدة أنه لا نتوقع التصعيد الجديد، وهناك يعني تأجيل يعني كما كان واضح. يعني حتى تصريحات ترامب بنسبة طلب يعني الحكام الخليج فارسي أنا أعتقد جاءت بسبب يعني شراء الوقت، وأيضا يعني حتى إعادة دورهم في هذه الأحداث في الملف الإيراني. لذلك أنا أعتقد بأن بعض الدول العربية في المنطقة خسرت يعني المعركة بسبب الحكومة الأمريكية بأنها ما استطاعت أن تحميهم من عدم استغراق والأمن. يعني هذا ترامب يريد أن يعطيهم دورا في هذه الأحداث في هذا الملف. الشعر الإيراني هو يعني حقيقة نحن لا نتوقع يعني لا نثق بالحكومة الأمريكية دائما مستعد،
2: ولكن الدول العربية دكتور مهدي عزيز أنت تشير الدول العربية، الدول العربية منذ اللحظة الأولى كانت ضد هذا الهجوم على إيران وبذلت جهودا مضنية في إطار محاولة إيجاد مخرج دبلوماسي وسياسي لهذه الأزمة. الآن يعني بعيدا عن هذه النقطة، التقدم الذي يتحدث عنه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ما هي ملامحه؟ هل فعلا هناك تقدم في هذه المفاوضات التي تدور برعاية باكستانية وبوجود أطراف أخرى منخرطة في هذا المسار الدبلوماسي؟
10: نعم، أنا أعتقد هناك تقدم في المحادثات، خاصة بأنه ترامب أشار إلى دور الوسطاء وخاصة الدول العربية في المنطقة بأنهم طلبوا من توقف الحرب، وأيضا دور الوسيط الباكستاني. هذه التصريحات تدل ويؤشر على هناك أجواء متفاعلة بالنسبة للمحادثة، خاصة هناك بنود جديدة من قبل الجمهورية الإسلامية قد سلم إلى الوسيط الباكستاني، وفيها المرونة بالنسبة للملف النووي، وأيضا هناك شروط يعني ليس شروط جديدة. يعني أنا أعتقد إيران تريد أن تشارك في عملية سلمية في المحادثات. أنا أعتقد إذا ارتكبت الحكومة الأمريكية المقاومة الجديدة ضد إيران يعني يواجه الصعوبات والتحديات والأزمات كثيرة، لأن ليس هناك خيارات استراتيجية وخطة استراتيجية عسكرية مدروسة من قبل ترامب. ترامب الآن يريد أن يخرج من هذه المعركة ويظهر كأنه منتصرا، خاصة هناك يعني هناك معارضة أعضاء المجلس الشيوخ بنسبة تحديد خيارات وصلاحيات ترامب بنسبة شن هجومات على إيران. أنا أعتقد كل هذه الأحداث تصريحات ترامب، وهذه التصريحات دائما متناقضة ومزدوجة، وأيضا قرار المجلس الشيوخ الأمريكي تأتي في إطار أن يخرج ترامب من هذه المعركة منتصرا، وهو يحتاج إلا عملية عسكرية محدودة كما يزعم هو، ضربة قاسية ونقل اليورانيوم المخصبة وهذه الأشياء، حتى يستخدم هذه الورقة في داخل المجتمع الأمريكي، وخاصة أمريكا يقترب إلى الانتخابات النصفية. طيب، وهناك خسارة كبيرة للجمهورية.
2: طيب دكتور عزيزي، يعني قلت إن هناك مرونة الآن في الموقف الإيراني خاصة في الملف النووي، ما هي حدود هذه المرونة خاصة وأن الولايات المتحدة كما تعلم تريد وقف التخصيب 20 عاما ونقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة أو إلى دولة كطرف ثالث؟
10: بالنسبة لنقل اليورانيوم المخصبة، علنت تهران بصراحة بأن اليورانيوم المخصبة جزء لا يتجزأ من السيادة الإيرانية، هذه خطوط حمراء. حتى كان هناك اقتراح روسي من أجل نقل اليورانيوم المخصبة لروسيا، ومن ثم تخفيف اليورانيوم المخصبة ونقلها من تهران، وتم رفضها من قبل تهران.
2: إذن ما هي المرونة التي تبديها إيران في الملف النووي؟
10: المرونة بنسبة توقف وتخفيف تخصيب يورانيوم، ولكن لا توجد هناك أي تفاصيل بنسبة مدى سنة، يعني بنسبة توقف التخصيب اليورانيوم المخصبة إلى أي سنوات؟ 20 سنة، 10 سنوات، 10 سنة، أكثر أو أقل، يعني لا أعرف، يعني لا توجد هناك تفاصيل، ولكن هناك مرونة إيرانية بنسبة تخفيف تخصيب يورانيوم، وأيضا ممكن توقف تخصيب يورانيوم لمدة معينة بضمانات دولية حتى لا يكتدي إنهاء الحرب. وهذه الحرب، إنهاء الحرب يشمل كل الحلفاء ورفع الحصار وكافة الحصارات عن إيران والعقوبات الاقتصادية والحصار والنفطي، إلقاء كافة العقوبات النفطية والحصارات النفطية عن إيران. هذه شروط إيران بداية، يعني مبدئيا إيران يريد أن إنهاء الحرب وفي كل الجبهات، لبنان يعني كل الجبهات الحلفاء حلفاء إيران، وأيضا إنهاء الحرب.
2: وضحت الفكرة دكتور مهدي عزيز مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية في إيران، شكرا لك، حدثتنا من طهران، شكرا. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب إن بلاده استطاعت القضاء على 90% من قدرات إيران العسكرية.
11: كما ذكرت سابقا، قضينا على 90% من قدرات إيران العسكرية، ما تبقى يمثل 10% فقط. يمكن تزويدكم بأرقام دقيقة أكثر بحال طلبتم ذلك.
2: ننوه بهذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي يفيد بتفعيل صفارات الانذار في الجليل الأعلى تحسبا لتسلل مسيرة. إذن تفعيل صفارات الانذار في الجليل الأعلى في شمال إسرائيل تحسبا لتسلل مسيرة حسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي قبل قليل. أكد قائد قوات حلف شمال الأطلسي أليكسس غرينكيفيتش أن أي مهمة محتملة لحلف شمال الأطلسي في مضيق هرمز ستكون بموجب قرار سياسي. وأضاف غرينكيفيتش أن توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز يلقي بتداعيات بالغة على اقتصادات دول الحلف وقدراته الصناعية العسكرية.
11: إن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز يؤثر بشكل سلبي للغاية على جميع اقتصاداتنا وعلى قدراتنا الصناعية العسكرية على المدى البعيد. ونحن نعلم أن إيران وروسيا تتبادلان التكنولوجيا وتتشاركان الدروس المستخلصة، وبالتالي هناك تداعيات عدة لغياب حرية الملاحة في مضيق هرمز في الوقت الراهن. وأعتقد أن هذا الأمر مطروح للنقاش على المستوى السياسي لتحديد العوامل المحفزة للتدخل والوقت الذي سنتخذ فيه قرارا سياسيا بالتحرك.
2: حذرت تقارير أوروبية من أعمال بمضيق هرمز قد تعطل كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا. وتبرز المخاوف من تبعات الأزمة الجيوسياسية على البنية التحتية الرقمية وكابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت المياه.
12: مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، تتزايد المخاوف من أن أي مواجهة عسكرية أو اضطراب أمني قد لا يربك أسواق الطاقة فقط، بل قد يمتد أثره إلى شرايين الإنترنت الممدودة في قاع مضيق هرمز، ما يؤثر على الحوسبة السبية. فعبور كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب بشرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا يضع حركة البيانات العالمية في قلب التوترات الجيوسياسية، كما أن أي ضرر يصيب كابلات الإنترنت البحرية حتى لو كان عرضياً بفعل حرب بحرية أو ألغام أو حصار جزئي قد لا يقطع الإنترنت بالكامل، لكنه قد يربك الخدمات الأكثر حساسية عالمياً من المدفوعات الرقمية والأنظمة المصرفية إلى الحوسبة السحابية والاتصالات. وتشير تقارير إلى أن الخطر لا يرتبط بعدد كابلات الإنترنت البحرية بل بتمركزها الجغرافي في نقاط ضيقة بالخليج، ما يجعل أي اضطراب أمني قادراً على ضرب عدة شبكات دفعة واحدة، ومع اعتماد الاقتصاد الرقمي على مراكز بيانات مترابطة عالمياً فإن أي خلل في هذه البنية قد يبطئ الخدمات المالية والتطبيقات الرقمية ويعطل جزئياً منصات إلكترونية كبرى. في عالم باتت فيه البيانات لا تقل أهمية عن النفط، يكشف التوتر في مضيق هرمز أن أمن الاقتصاد العالمي لم يعد مرتبطاً بحماية ناقلات الطاقة فقط، بل أيضاً بحماية أمن نقل البيانات الممدودة في أعماق البحر.
2: إلى لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة دير قانون النهر جنوبي البلاد. وأضافت مراسلتنا في لبنان بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدات دبين وتبنين ومجدل سلم جنوبي لبنان وبلدة لباية في البقاع الغربي شرقي البلاد، كما أفادت بوقوع عدة إصابات في غارات على النبطية. هذا وشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة الكفور في قضاء النبطي أسفرت عن دمار واسع في البلدة. الآن ينضم لنا من صور في جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون، صباح الخير. تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى قبل قليل، هل رصدتم أي شيء في الجانب اللبناني، خاصة أن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن احتمال تسلل مسيرة قادمة من لبنان، وكذلك أطلعنا على آخر التطورات في البلدات الجنوبية التي تعرضت لغارات متقطعة في الساعات الماضية؟
13: نعم، صباح الخير. أبدأ من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس من في بلدة دير قانون النهر. كانت الحصيدة الأولية تشير إلى 10 شهداء بينهم النساء، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المبنى المؤلف من 3 طبقات والتي كانت تسكنه عدة عائلات. ارتفع العدد إلى 12 شهيدا بينهم 5 أطفال و3 نساء، وأيضا هناك مسنون بين المستهدفين في دير قانون النهر في القطاع الغربي وفي قضاء صور. إذن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، هناك إصابات وهناك مفقودين حتى هذه اللحظة، وسيستكمل وتستأنف عمليات البحث خلال الساعات القليلة المقبلة. هي مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة لم تكن أصلا من ضمن خطة الإنذارات التي أصدرت
0: راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
14: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي هذا اليوم الأربعاء الموافق 20/5/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك بهدف تنظيم شبكة الكهرباء وتحويلها من هوائية إلى أرضية ضمن مشروع تأهيل شارع دويربان، ويشمل القطع المناطق التالية: عيصة، لوزة، محيط ديوان عائلة شويكي، محيط مدرسة ربع الشريف، ضاحية الحسين، محيط مدرسة سيدنا إبراهيم، ومحيط صالة رماسة. نعتذر عن هذا الإجراء الخارجي عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: بوريتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية.
2: تنفيذ 26 عملية خلال 24 ساعة، من أبرزها اشتباك مقاتليه مع قوة من جيش الاحتلال حاولت التقدم في محيط ساحة بلدة حداثة، حيث دمروا دبابتي مركفة، كما استهدف الحزب برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في بلدة البياضة، وتجمعا آخر في بلدة الناقورة بقذائف مدفعية. وعلى الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية خلال المعارك في جنوب لبنان. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن الضابط قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من أحد عناصر حزب الله في محيط بلدة القوزح، وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الأخير إلى 8، بالإضافة إلى متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية بحسب البيانات الإسرائيلية. الآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على حاجز للشرطة شمال مدينة خان يونس. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال شن غارة على منزل في مخيم البريج وسط القطاع. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بإصابة 5 أشخاص في استهداف طيران الاحتلال شارع النصر غربية مدينة غزة. أظهرت مقاطع مصورة وصول جرحى إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج. حصل التلفزيون العربي على تفاصيل وثيقة لمجلس السلام تقر بتعثر خريطة الطريق التي وضعها المجلس في قطاع غزة. وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس السلام، يؤكد مجلس السلام أن خريطة الطريق لا تزال تواجه تعثرا في البنود المتعلقة بنزع سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني للإدارة المدنية ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والتمويل.
3: بعد نحو 6 أشهر على إعلان تأسيسه، مجلس السلام يقر بتعثر خريطة الطريق في قطاع غزة. المجلس الذي أسس بموجب قرار مجلس الأمن 2803 أبلغ الأخير بعراقيل عدة أعاقت تقدمه في تنفيذ بنود الخطة. في تفاصيل حصل عليها التلفزيون العربي وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن، يعد نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أبرز عراقيل خريطة الطريق، إلى جانب الانتهاكات الكبيرة المتواصلة لوقف إطلاق النار. وثيقة مجلس السلام تعتبر أن استمرار الوجود المسلح لحركة حماس والفصائل يشكل عائقاً أمام تقدم البنود الأخرى المتعلقة بالحوكمة وإعادة الإعمار، وعدم تمكن الهيئة الوطنية لإدارة غزة من الدخول إلى مناطق سيطرة حماس حتى الآن. وينقل التلفزيون العربي عن مصادره أن الوثيقة تؤكد أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة، ويواجه السكان هناك النزوح والنقص الحاد في المياه والأدوية وانتشار الأوبئة. كما تكشف المصادر وجود فجوة بين التعهدات المالية التي بلغت قيمتها 17 مليار دولار لإعادة الإعمار والصرف الفعلي للأموال. ووفق الوثيقة المقدمة لمجلس الأمن، يحث مجلس السلام على ربط نزع السلاح في غزة ببدء الإعمار وضمان انسحاب إسرائيل. وتطلب الوثيقة من مجلس الأمن أن يستخدم كل ما لديه من وسائل لحث حماس وجميع الفصائل على قبول خريطة الطريق ونزع السلاح دون مزيد من التأخير، وأن يدعو الدول لتمارس نفوذها لتحقيق هذا الهدف.
2: ورفضت حركة حماس تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أنه احتوى مغالطات تعفي إسرائيل من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وشددت الحركة على أن الحكومة الإسرائيلية تعطل موجبات الاتفاق برفضها الالتزام بتعهداتها وإصرارها على تجاوزها والتركيز على نزع السلاح. كما قالت حماس إن الزعم بأنها العقبة أمام بدء إعادة الإعمار ادعاء باطل يتجاهل استمرار إسرائيل في فرض القوة القيود على المعابر ومنعها إدخال مستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية. ونفت الحركة ادعاء التقرير بأنها ترفض التخلي عن السيطرة على غزة، مشددة على أنها أكدت جاهزيتها لتسيدارة القطاع للجنة الوطنية، في حين تواصل إسرائيل منعها من دخول غزة لاستلام مهامها. أفاد أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة أنه جرى اعتراض جميع قوارب الأسطول وعددها 50، بينما احتجز 428 مشاركا ينتمون إلى أكثر من 40 دولة. ويأتي ذلك بينما استمرت الفعاليات التضامنية مع المعتقلين في مدن وعواصم حول العالم.
1: أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، اعترضت إسرائيل بنحو غير قانوني جميع سفنه وقواربه، واختطفت نحو 430 ناشطا كانوا على متنه. ذاك ما أعلنته غرفة عمليات الأسطول، مشيرة إلى أن أكثر من 80 مشاركا دخلوا في إضراب عن الطعام تضامنا مع أكثر من 9500 أسير فلسطيني محتجزين في سجون الاحتلال. إسرائيل أقرت في بيان لوزارة خارجيتها باختطاف جميع نشطاء أسطول الصمود ونقلهم إلى سفنها، مضيفة بأنهم سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين. الأسطول دعا الحكومات إلى التنديد بهذا العمل الذي عده من أعمال القرصنة، كما طالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين وكذلك جميع الأسرى الفلسطينيين وبرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة. أسطول يتكون إجمالا من 50 سفينة ويضم ناشطين من 44 دولة، أبحر الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي كدأبه بدأ منذ صباح الاثنين الاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال المشاركين فيه، إجراء غير قانوني قوبل بموجة إدانات واسعة أبرزها تلك التي صدرت عن منظمة العفو الدولية التي وصفت الهجوم الإسرائيلي على الأسطول بأنه عمل مخزي وغير إنساني.
2: شاهدوا هذه المشاهد بالقرب من ميناء أسدود، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ناشطي أسطول الصمود نقلوا إلى سفينة تابعة لسلاح بحرية الاحتلال الإسرائيلي مزودة بسجن عائم، ومنها إلى ميناء أسدود. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات وتفتيش واسعة في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إنه جرى اقتحام منازل والاعتداء على ممتلكات واعتقال قرابة 20 مواطنا بالتزامن مع إغلاق الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها. وسعى مستوطنون البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي قرية أم الخير بمسافة ريطة جنوبي الخليل، وشرعت جرافات الاحتلال منذ ساعات الصباح بتسهيل الأرض لوضع مزيد من البيوت المتنقلة في البؤرة، ما يضيق الخناق على قرية أم الخير ويحاصرها. إلى ذلك هدم جيش الاحتلال منزلا لعائلة سلهب المكون من 3 طوابق والمقام منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، وشرد نحو 50 فلسطينيا كانوا يسكنون منزل
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد. شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: أخي صراحة الواحد شو أقول لك، يعني يمكن ما تصدق إنه يوم البكاء.
10: 54 فلسطينيا كانوا يعيشون هنا. استملك عبد السلام سلهب والد أحمد هذه الأرض في خمسينيات القرن الماضي وبنى أساس بيته فيها، وسع أبناؤه البناء لهم ولأبنائهم وأحفادهم ليصبح 3 طبقات. متجذرة عائلة سلهب في أرضها قبل بناء مستوطنة حولها. المستوطنة والشارع الذي يخدمها حجة الاحتلال لهدم المنزل وتشريد العائلة.
11: أول شيء هذه أرضي، يعني أنا عندنا 200 دنم هون، هذه أرضي وهذه أنا ارتبيت هون، انولدت هون وارتبيت هون وخلفت أولادي هون، وأولادي تجوزوا وخلفوا أولادهم كمان هون. يعني لا يمكن أدشر أرضي ولا بأي طريقة إلا غير حتى إذا كان على المقبرة، ويمكن كمان فهمت علي نسوي مقبرة هون حتى ندفن في هذه الأرض هون، ما نروح على مكان تاني.
10: يزحف الاحتلال بقوة سلاحه نحو أرض عائلة سلهب، صادر خيامهم وزرع حولها أسلاكه وأعلامه، ولن يتوقف إلا بترحيلهم.
12: أقيمت مستوطنة بيت هاجاي عام 82 من القرن الماضي فوق أراضي 3 مناطق فلسطينية هي الخليل ودورة ويطة، وبني أساس منزل عائلة سلهب قبل احتلال الضفة الغربية عام 67. توسعت المستوطنة وشردت العائلة وهدم منزلها، وتطارد العائلة اليوم في الخيمة التي صودرت 3 مرات بعد الهدم. فهد العصا، التلفزيون العربي، الخليل.
2: لأن نشير إلى هذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي يفيد بأن مدفعية الاحتلال تواصل قصف مناطق في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة. إذن وفق ما أفاد مراسل التلفزيون العربي قبل قليل، قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفاد رئيس الإدارة العسكرية في مدينة دنيبرو بأوكرانيا بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين وصفت حالة 2 منهم بالخطرة جراء هجوم روسي بالمسيرات. أضاف المسؤول العسكري أن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق في مناطق متفرقة منها مستودعات منتجات غذائية، وأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 17 مسيرة خلال هذا الهجوم. إلى ذلك، أعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا أن القوات الروسية شنت هجوما واسعا بالطائرات المسيرة، ما أدى إلى تضرر منشآت مدنية وبنية تحتية، وأصابت طائرة مسيرة منزلا سكنيا ما أدى إلى تدميره، كما تضرر مستودع. وأكدت الإدارة أن جميع الخدمات المختصة تعمل في الموقع أو في المواقع المتضررة، في حين تتواصل عمليات إزالة أثار الهجوم وتقييم حجم الأضرار. قال رئيس بلدية مدينة كونوتوب بمقاطعة سوم الأوكرانية إن مناطق سكنية تعرضت لهجوم روسي بالمسيرات خلال ساعات الليل، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وانهيار جزء من مبنى سكني.
13: المدينة الآن تحت الخطر، تتعرض لقصف مكثف. انظروا إلى حجم الشظايا والدمار هنا،
8: قبل قليل أخرجنا 3 أشخاص ولا توجد سيارات إسعاف كافية، لذلك نقل المصابون إلى المستشفى بسيارات مدنية. هذا ما يحدث الآن في المدينة، الروس يستهدفون المدنيين مجددا.
2: الآن ينضم لنا من كييف مراسل الرؤية، أهلا بك. إذن الهجمات الروسية تتواصل وتستهدف عدة مدن في أوكرانيا، ما الذي

0: وإصابتي 8 بحسب أحدث البيانات. أبناء علينا وضواحيها إحدى المسيرات قد ضربت بشكل مباشر مبنى سكني مكون من طابق واحد مما أدى إلى تدميره بالكامل، إضافة إلى سقوط حطام مسيرات في إحدى الحدائق في داخل المدينة. وأيضا هناك كان قد سجل ضربة لمسيرة في مبنى قيد الإنشاء، وأيضا مسيرة أخرى كانت قد ضربت أحد المباني متعددة الطوابق لكنها لم تنفجر. ولغاية الآن لم تذكر الإدارة العسكرية أو لم تتحدث عن وقوع إصابات، ولكن يعني اقتصرت الأضرار على الأضرار المادية فقط في هذه المقاطعة. طبعا في فيلنيانسكي بمقاطعة زاباريجيا تحدثت الإدارة العسكرية عن ضربة روسية بالمسيرات أصابت أحد المنازل الريفية الخاصة مما أدى إلى اشتعال النيران وتدميره بشكل كامل. هذا الهجوم كان قد أدى إلى إصابة 4 أشخاص من بينهم طفلان كما ذكرت الإدارة العسكرية. طبعا الهجمات على مقاطعة سومي تحديدا في مدينة كنوتوب الواقع غربي هذه المقاطعة والقريبة من الحدود الروسية كان قد تسبب هذا أو هذه الضربات كانت قد تسببت بإصابة 5 أشخاص، وأيضا كان هناك انهيار في أحد المباني أو جزء من المباني السكنية في داخل هذه المقاطعة بحسب ما ذكر عمدة المدينة في كنوتوب. وأيضا كانت هذه المسيرات تسببت بدمار في أحد المباني التابع لمتحف في داخل هذه المدينة، وأيضا كان هناك مستودعات في داخل المدينة اشتعلت فيها النيران نتيجة هذه الضربات. طبعا لغاية الآن لم يصدر أي بيان أو لم يصدر بيان قيادة القوات الجوية حول طبيعة هذه الهجمات والضربات، لكن يبدو أن عشرات المسيرات كانت قد استهدفت هذه المناطق خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر بحسب ما ذكرته طبعا مختلف الإدارات العسكرية في تلك المناطق. نعم يحيى،
1: شكرا لك إياد الستية مراسل تلفزيون العربي كنت معنا من كييف. بدأت في العاصمة الصينية بكين مباحثات رسمية بين الرئيس شي جي مينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. في مستهل المباحثات أكد الرئيس الصيني أن على بكين وموسكو تعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وعقلانية. من جهته أكد بوتين أن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وأنها تسهم في الاستقرار العالمي. هذا وقال الرئيس الصيني شي جي بينغ خلال لقائه فلاديمير بوتين في بكين أن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب، داعيا إلى وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات واعتبارها الخيار الأكثر أهمية من أي وقت مضى وفق ما نقلته وكالة شينخوا. أظهر استطلاع رأي تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ما يقرب أدنى أو ما يقارب أدنى مستوى.
2: راديو الحرية. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي هذا اليوم الأربعاء الموافق 20/5/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك بهدف تنظيم شبكة الكهرباء وتحويلها من هوائية إلى أرضية ضمن مشروع تأهيل شارع دويربان، ويشمل القطع المناطق التالية: عيصة، لوزة، محيط ديوان عائلة شويكي، محيط مدرسة ربع الشريف، ضاحية الحسين، محيط مدرسة سيدنا إبراهيم، ومحيط صالة رماس. نعتذر عن هذا الإجراء الخارجي عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، للصباح نسمات جميلة يتخللها شوق واحترام ومشاعر وباقات من الود لأناس سكبوا في أرواحنا عطر أخلاقهم ولا يزال أبدا يفوح شذاه ويعطر الأجواء. هؤلاء أنتم يا سادة، فصباح الخير لكم جميعا من برنامج وسط البلد عبر إذاعتنا منبر الحرية من الخليل في فلسطين. نحييكم ونبدأ معكم لقاء هذا الصباح الذي سيتخلله الكثير من الموضوعات التي تهمكم، تهمنا، تهم مجتمعنا فلسطين تحديدا. صباح الخير للخليل وناسها ولأهلها، صباح الخير لبلدية الخليل التي فاجأتنا هذا الصباح بخبر رائع جدا وحصري لبرنامج وسط البلد، سنوافيكم بتفاصيله بعد قليل. أيضا صباح الخير لشركة جوال، شركة جوال الراعي المعتمد لبرنامج وسط البلد، معنا من سنوات طويلة، نقدم لها أطيب التحيات وأجملها هذا الصباح، وأيضا تحية لفريق عملنا. صباح الخير لكل زملائنا ومتابعينا أبناء البلد، وصباح الخير لربحي أبو رموز تحديدا من الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، يعطيك العافية ربحي. هذه تحياتي لكم في أعدادي وتقديم البرنامج، معكم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

طبعا إن شاء الله بتكون فاتحة خير يعني وبداية موفقة بإذن الله تعالى. خبر حصري من بلدية الخليل قبل قليل عن نية بلدية الخليل يا سادة تخصيص ريع العدادات وعوائدها عدادات الدفع المسبق في الشوارع لصالح الأيتام والأعمال الخيرية في البلد، وهذا قرار مجلس بلدي ويمكن من أول القرارات. رائع جدا أن نسمع مثل هذه القرارات، وأتمنى على الله تعالى أن تكون هذه فاتحة وبداية لخير كثير مستقبلا. فخلينا بداية رح نحاول نكون مع أخونا رئيس بلدية الخليل الباشمهندس يوسف الجعبري للحديث عن هذا الموضوع وهذا القرار واتخاذه. قرار جدا رائع، رح نحكي بالتفاصيل مع رئيس البلدية الباشمهندس يوسف ونشوف شو عنده بخصوص هذا الموضوع تحديدا. يسعد صباحه وصباح كل أعضاء المجلس البلدي والموظفين. كمان رح نحاول نكون مع الأخ دياب الجنيدي لاستكمال حديث الأمس الذي كان، وطبعا أتمنى أنه يكون في عنا رد من الأخ دياب. إن لم نتمكن سنضطر يعني للتوجه إلى الباشمهندس أمجد عبيدو للحديث حول موضوع النفايات وشكوى أخونا أبو يعقوب يوم أمس وشكاوى أخرى. الفرق بين العرب والغرب هو فقط النقطة. طيب رح نقرأها بإذن الله تعالى. أستاذ مازن يسعد صباحك أستاذنا الأستاذ مازن أبو شمسي. إذن أول خبر رح نبلش فيه اليوم هو قرار المجلس البلدي، قرار المجلس البلدي، ورح نكون مع رئيس البلدية بعد شوي. تعالوا نصبح على خالد الجعبري وعلى مصطفى السلامي. صباح الخير إليك مصطفى. حاج بسام العملي تحياتي إليك ولكل الأسرة وأبناء بيتولة وأبناء المحافظة وأبناء الوطن كله، يعطيكوا ألف مليون تريليون عافية. صباح الخير لولاء عامر لعبد الجبار العزة وتغريد الزير لرشدي فريحة وجميلة وجيه معتز الكركي أبو العز ويزن أبو غليون ياسر أبو تركي وإسلام طه تامر الدرة وكمان هيفا مسودة من العاصمة القدس. صباح الخير لأبو علي الجعبري كمان تحياتي لك أبو علي.

0: ان يوسف صباح الخير. وخالد الجعبري تحياتي، يسعد كل اوقاتك خالد، صباح الفل لك وللمتابعين والمستمعين وين ما كانوا. صباح الخير لكل زملائنا المتابعين في كل الاماكن، صباح الخير لابناء محافظة الخليل والمدينة تحديدا. سائد نوفل كمان صباح الخير لك، يعطيك الف عافية. يمكن هذا القرار من القرارات اللي يعني كنا بنستنى مثلها من زمان. اليوم تخصيص ريع عدادات الدفع المسبق في الشوارع لصالح الأيتام والأعمال الخيرية، يعني أعتقد يعني هيك شوية حتى بخفف من وطأة المخالفة على المواطن، لما بعرف المواطن إنه هاي المخالفة رايحة للأعمال الخيرية ولصالح الأيتام. هيك يعني هذه الفئات المنكوبة، الأيتام، الأسر الفقيرة، الغلابة بحاجة إلى دعم، ودعم كبير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدا اللي بنعيشها. أكيد يعني تخصيص إشي مخصص لإلهم يعني أعتقد يعني شيء كتير رائع. أم أحمد غيث صباح الخير، وجدي كاتبة كمان. أم محمود المدهون صباح الخير يا أم محمود، بتقول يسعد صباحك وإن شاء الله البلدية توفر لنا المي في فصل الصيف إن شاء الله يا ربي. سجى شيوخي صباح الخير، يسعد أوقاتك، تحياتي إليك وين ما كنتي كمان سجى. وصباح الخير لأحمد رجوب وأبو كامل دبابسة، تحياتنا إلكو يا أبو كامل ويا أحمد، وما فيش داعي نقول وين أنتم موجودين، يعني عمالنا اللي في الداخل الله يعطيكم العافية. اليوم يمكن من الأخبار المزعجة أنه تم ضبط مجموعة من العمال وهم بيحاولوا الدخول للعمل داخل الخط الأخضر، تم ضبطهم من قبل الشرطة الإسرائيلية. خلينا نتبع هاي الموضوعات بس بعد ما نسمع دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: طيب خلينا مباشرة ننتقل عبر الهاتف يا سادة للحديث مع رئيس بلدية الخليل البشمهندس يوسف الجعبري أبو يزن معنا على خط التليفون. صباح الخير بشمهندس.
1: أهلين أخي برامي، يسعد صباحك.
0: الله يعطيك ألف عافية، ويعني وصلنا هذا الصباح بشكل حصري خبر عن قرار بلدية الخليل ومجلسها تخصيص عوائد وريع مخالفات العدادات مسبقة الدفع في الشوارع لصالح الأيتام والأعمال الخيرية. تحكي لنا شوي عن هذا القرار وتفاصيله إذا أمكن.
1: صحيح يا برامي، يعني احنا منذ اللحظة الأولى لاستلامنا أعمالنا في مجلس بلد الخليل منذ تقريبا أسبوعين، واحنا بنحاول نتواصل من أجل حل العديد من الإشكاليات اللي كانت تواجه المواطن الخليلي، ومن ضمن هذه الإشكاليات هي العدادات مسبقة الدفع المنتشرة بالشوارع. رح يكون هناك إجراءات جديدة نحافظ فيها ونحافظ من خلالها على المواطن وتقديم أفضل خدمة له، لا سيما أنه هذه العدادات الهدف الأساسي منها هو تنظيمي وليس ربحي. وبناء على ذلك تم اتخاذ قرار واضح من مجلس بلد الخليل بأن كل المخالفات التي يتم تحصيلها من المواطنين المخالفين بالوقوف على هذه العدادات سيتم التبرع فيها بشكل كامل للأيتام والأعمال الخيرية إن شاء الله.
0: يعني اليوم المخالفة اللي بتخالفها المواطن، طبعا موضوع الشركة هذا على جهة ما لناش علاقة فيه، والرسوم
1: اللي بتتقضى هي المخالفة اللي بيدفعها المواطن للشركة.
0: نعم.
1: هلأ هذا ما تحصله بلدية الخليل سيتم التبرع فيه بشكل كامل للجمعيات التي ترعى الأيتام والهيئات الخيرية، وهي رسالة تطمين للمواطن بحيث أنه الهدف الأساسي ليس مالي كما كان يعتقد المواطن، وإنما هو هدف له علاقة بتنظيم المدينة. فبالتالي 25 شيكل اللي هي المخالفة اللي كنا نحكي فيها وكان يحكي فيها المواطن دائما، حتى يتم يعني إرسال رسالة تطمين للمواطنين سيتم التبرع فيها زي ما حكينا بشكل واضح للجمعيات اللي بتقدم الكثير للبلد واللي بترعى الأيتام وأيضا لكل الأعمال الخيرية إن شاء الله.
0: يعني كتير رائع، واللي يمكن القرار فعلا يعني بيطمن المواطنين كتير. بس أخي أبو يزن، يعني معلش في موضوع العدادات تحديدا، امبارح دار نقاش على إحدى المجموعات المعروفة في البلد، كان النقاش حول موضوع تعامل الموظفين مع المواطن في حال المخالفة أو في حال وقوفه لثواني. كانت الشكوى من أحد المواطنين اللي زوجته توقفت أمام أحد المحلات لاستلام غرض معين، السيارة شغالة فيها بنت صغيرة، فإجا الموظف وكلبش يعني السيارة رغم وجود بنت صغيرة.
1: أخي أبو رامي، نعم. إحنا سلسلة أعمال سنقوم فيها من أجل الحفاظ على كرامة المواطن الخليلي هي بداية الأمور. هناك رح يكون جلسات وجلسات متكررة مع الشركة المتضمنة لهذا الموضوع. بداية هذه القرارات كانت موضوع التبرع في ريع كل المخالفات للأيتام والأعمال الخيرية. بعد هيك رح يتم ضبط ويكون هناك رقابة على العمال اللي بيعملوا في مجال العدادات، اللي احنا نتمناه من مواطنينا ومن عمال هاي الشركة. أول شيء عمال هاي الشركة رح يكون هناك رقابة مشددة عليهم من قبل بلدية الخليل. والهدف الأساسي اليوم ليس مادي، وإنما الهدف هو الحفاظ على كرامة المواطن وأيضا تحقيق تنظيم مروري مناسب، بحيث إنه لازم نأكد إنه هناك أصحاب المحلات التجارية هم مصرين على بقاء هاي العدادات لأن هي بتنظم الحالة المرورية أمام محلاتهم. ولكن يجب أن يتم التعامل بشكل لائق مع أبناء الخليل، مع زوار الخليل، وإظهار الخليل بمظهرها اللائق. أي حادثة، أي عملية خارجة عن القانون سيتم التعامل معها وسيتم متابعتها بشكل كامل إن شاء الله.
0: طيب، يعني هو موضوع العدادات يمكن موضوع بهم الناس، وفي أسئلة كثيرة عند الناس. ما بعرف، يعني سؤال من أخونا محمد النتش بقول العداد من أي ساعة ببلش شغل الصبح؟ من الساعة 8 ولا 9؟ لأنه البلدية أعلنت أنه من 9، بينما بخالفونا قبل هيك. يعني
1: حسب الإعلانات الرسمية موجودة اللي موجودة على العدادات، إذا الإعلان عن الساعة 9 فبالتالي أي مخالفة قبل هذا الوقت يتم متابعتها. يعني هناك رح يكون قسم المرور في بلدية الخليل سيكون خلية نحل من أجل متابعة كل الأمور وكل الشكاوي التي تأتي من المواطنين.
0: يعني هي بقول لك في شارع السلام الموظف اللي بيشتغل هناك ببلش يربط السيارات من الساعة 8 أو 8 ونص.
1: يعني زي ما حكيت لك هي كلها الشكاوي راح يتم التعامل معها وسيتم متابعتها.
0: أكيد طبعا. يعني قرار يمكن نشرناه من دقائق إحنا وبلشت فورا تجي التعليقات عليه، يعني في حالة ارتياح، يعني المواطنين معظمهم يعني هاي التعليقات بتقول قرار ممتاز، قرار في الاتجاه الصحيح، بارك الله فيكو. أختنا هبة بتقول والله ممتاز. محمد بكر بقول وهيك الواحد بدفع وهو مبسوط ومكيف كمان. يعني أعتقد أنه في حالة ارتياح بمجرد إعلان الخبر. بس في عنا أخونا عدنان إحنا حنقول كل الاحترام والتقدير للقرار الحكيم، بس ياريت موظف العداد يكون محترم وخلوق، لحظة كلبشة السيارة مش يكسرها على رأس صاحبها وعلى مرأة من الناس، والكل بيعرف هذه المعاملة السيئة، وهذا حديث الشارع مش حديثي أنا. بقول
1: يعني زي ما حكيت أخي أبو رامي الموضوع بطول الحديث فيه.
0: نعم.
1: الموضوع إحنا بالنسبة لنا كبلدية الخليج وكمجلس بلدي سيكون الهدف الأساسي منه هو تنظيم حركة المرور وتنظيم الوقوف والتوقف أمام المحلات، ولن يكون الهدف مادي بأي حال من الأحوال. وأيضا سيكون هناك دراسات لطريقة استبدال أيضا موضوع العدادات بطرق أخرى من أجل تحقيق نفس الهدف من خلال تطبيقات جديدة، ولكن هذا بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى دراسة. قسم المرور سيتابع كل الشكاوي، هناك موظفين مختصين من هذا اليوم، من صباح هذا اليوم سيكون على تواصل في كل الشكاوي التي يتقدم فيها المواطن الخليلي أو زوار مدينة الخليل بخصوص التعامل من قبل موظفي هاي الشركة. وأيضا أنا اللي بطلب من المواطنين احترام أيضا موظفي هذه الشركة، وأن يكون التعامل بشكل،
0: يعني احترام لازم يكون متبادل بين
1: لازم
0: الطرفين،
1: لازم يكون متبادل بكل الأحوال. أي شكوى من هنا أو من هناك أو ما شابه سيكون هناك موظفين مختصين سيتابعوا كل هذه الشكاوى، وهذه تعليمات صدرت هذا الصباح للقسم المختص بالتعامل مع كل الحالات وكل الشكاوى التي تصدر من المواطنين.
0: كتير كويس وكتير حلو، ويعني يمكن في تعليقات كتير مش راح نوقف عندها هلا. بدنا نشكرك لغاية هاي اللحظة سعادة رئيس بلدية الخليل البشمهندس يوسف الجعبري أبو يزن على هذا القرار وعلى قرارات مستقبلية. ما بعرف إذا أبو يزن معنا لسه، فأكيد رح يكون لنا لقاءات دورية ودائمة. وشكرا لك على هذا الخبر وهذا القرار، تحياتنا لبلدية الخليل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

نصبح على النوال شحاتيت على أخونا زاهر الأطرش. تامر الجعبي بيقول صباح الخير، كثير بتجي تصف باب محل بتلاقي صاحب المحل كاتب يافطة ممنوع الاستفاف تحت طائلة المسؤولية أو مكان تحميل وتنزيل، يعني بضل رابط الشارع طول النهار. أنا مش مجبر أروح أقاتل الزلمة، ليش البلدية ما تلاقي حل لهيك محلات؟ شوف يا تامر، هذا الموضوع بده تعاون منك كمان مع البلدية. أي محل بيعمل هيك، وأنا بقولها بناء على يعني قرار من البلدية ومن الشرطة كمان وحديثنا معهم، ممنوع أي محل يمنع أي مواطن من الاصطفاف في الأماكن المخصصة للاصطفاف، ممنوع ولا بشكل ولا بأي شكل من الأشكال وتحت طائلة المسؤولية. أنت بتقول هو بكتب تحت طائلة المسؤولية، أنا بقول لك تحت طائلة المسؤولية ممنوع أي صاحب محل أو أي منشأة يمنع أي مواطن إلا لأسباب، يعني قاهرة مثلا في أعمال بنا، في حدا جاي بضاعة فعلا يعني في لحظتها، بس مش يحجز الشارع ثلاث ساعات لحد ما تيجي سيارته اللي جاي ببضاعة، هذا الحكي ممنوع قطعيا وعليك الإبلاغ. هلا هون المشكلة إنه عليك الإبلاغ فورا عن هذا المحل أو هذه المنشأة لبلدية الخليل وللشرطة، ممنوع ولا صاحب محل يمنع مواطن من إنه يوقف ولا بأي شكل. مصطفى السليمي صباح الخير، أبو مؤمن ناصر الدين كمان تحياتي، وإم إسلام صباح الورد إليك. يعني زي ما قلت لكم الخبر لاقى ارتياح عند المواطنين. نبيل أعتقد إذا أنا مش غلطان الجعبة بقول ياريت تختار موظفين ذوي أخلاق حميدة، يعني كمان حكى فيها أخونا أبو يزن وإن شاء الله رح نتابعها. حسني وزوز تحياتنا إليك ولكل اللي بشارع الشلالة. على فكرة من شوي وصلنا خبر عن وجود آليات ثقيلة تابعة للاحتلال، يعني عبارة عن مضخة بيطون وكمان رافعة كبيرة موجودة في ساحة بلدية الخليل القديمة، هذا اللي شفناه يعني حاليا في آليات تابعة للاحتلال موجودة في ساحة بلدية الخليل القديمة. طارق البشيتي صباح الخير إليك، نجاح المحتسب كمان يعطيك العافية. وإم محمود قعقور صباح الخير إليك ولا أخونا أبو يزن للجميع. حنان بدوي صباح النور، وحيد طويل، أمجد أبو الأمير الدوايمي صباح الخير إليك وصباح الخير لمفروشات سلهب. طبعا بنصبي على أخونا خالد سلهب كمان، يسعد صباحك يا خالد، تحياتنا إليك ولكل اللي عندك في مفروشات سلهب في الظهرية أو في الرمضان تحديداً.

مالك عناد بيقول يسعد صباحك ابرامي. كمان مش ضروري المواطن لما يروح يروح من الشغل على الساعة 4 يصف سيارته لتاني يوم الصبح، مش صح. يعني كيف الموظف يعني يصف سيارته وين؟ هلا اذا في مكان مسموح الاستفاب ما بتقدر تمنعه يا مالك، لكن اذا في مكان في مخالفة او في عداد او غيره من حقك، لكن اذا مكان مسموح الاستفاب فيه يعني اكيد مضطر يصفها. يعني انا ساكن في منطقة فيش فيها عدادات، لكن عندنا الشارع فرعي وعندنا مساحة وبنصف احيانا بنصف طول اليوم، يعني شو المانع؟ لكن اذا في مكان يعني ممكن بيعمل اعاقة للشارع، بيعمل مشكلة، بتقدر تخصص وتحكي مع البلدية عن هذا الموضوع، وان شاء الله كل الامور يعني قابلة للنقاش والحل. رنا ابو تركي ومعبد الجعبري كمان الله يصبحكم بالخير. شو عندنا كمان؟ نجاح المحتسب و عبد الله سليمان صباح الخير. ام منجد كمان يعطيك الف عافية، صباح النور.

0: أخونا وليد زماري أبو محمد بقول يسعد صباح الجميع. صباح الخير أبو رامي. أنا بدي أعمل عرس لابني في مدرسة أو شارع المفروض أنظفه مثل ما بدل ما نشوف هالمنظر. للأسف يعني على ما يبدو أنه حدا عامل مناسبة, وبصراحة الفيديو اللي بعت لي يا أبو محمد كتير مزعج. حدا عامل مناسبة في مكان معين, ممكن أنه ما بعرف مدرسة أو شارع, هيك كاتب بدي أعمل عرس لابني في مدرسة أو شارع المفروض أنظفه مثل ما مثل مكان. فشوف لك هالمنظر, المنظر مزعج ومؤذي جدا. كميات كبيرة من علب الكولا وغيره موجودة حاليا في هاي المنطقة اللي كاين فيها مناسبة على ما يبدو. فأتمنى على بلدية حلحول متابعة هذا الأمر مع الشخص اللي له علاقة وإزالة هذه النفايات من المنطقة. يعني هو الأصل الإنسان, يعني عفوا منكم بس اسمحوا لي بهالكلمة, الحيوان أحيانا لما بوسخ إشي بنظف مكانه. فالأصل إنه الإنسان يحافظ على بلده على مكانه ينظف وراه. فلما كان في مناسبة في هذا المكان المفروض أصحاب المناسبة قبل ما يغادروا, بديش أقول لك هم نظفوا, بس يعني اعتمدوا حدا أو اركنوا إنه كيف يتنظف المكان ويرجع مثل المكان أول. محمد الرواشدي وعلي شاهين ويزن أبو غليون الله يصبحكم بالخير جميعا. موعد الفاصل, فاصل قصير مع الإعلانات التجارية. بعد الفاصل سنعود ونواصل معكم وسنتحدث شوي عن العمال, لأنه موضوع العمال والله العظيم صار مزعج جدا. كل يوم عمليات ضبط لعشرات العمال اللي بيغامروا بحالهم بحياتهم بحريتهم من أجل لقمة العيش التي أصبحت صعبة جدا. كانوا يقولوا زمان لقمة مغمسة بالدم. اليوم احنا بنعيش هذه الحالة وهذا الظرف, لقمة العيش مغمسة بالدم والمخاطرة وكتير شغلات يعني ربنا يعوضهم عنها. خلينا نروح لفاصل وبنرجع نكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال, جوال كل يوم جديد.

مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

ومكملين ورجعنا. صباح الخير للجميع، صباح الخير لمتابعينا للمستمعين. طبعا كل القضايا المطروحة على البرنامج حتى لو في أيام سابقة متابعة من هاي القضايا، شكوى أخونا أبو يعقوب من يوم أمس حول موضوع الكوشوك ورمي مخلفات محلات البناشر في المكب ومنعهم من هناك، وأيضا مخالفتهم في حال رموها في الحاويات. الموضوع أبو يعقوب يعني إذا بتسمعنا عشان تكون بالصورة، الموضوع قيد المتابعة وقيد الحل خلال ساعات، يعني خلال ساعات سيتخذ فيه قرار من قبل المجلس البلدي، هيك وبلغنا قبل قليل إنه هذا الموضوع تحديدا يعني على طاولة النقاش حاليا في المجلس البلدي، وإنه خلال ساعات يعني خلال اليوم راح يكون في قرار بخصوص الكرتون، جمع الكرتون وجمع الكوشوك، وبإذن الله تعالى سنبلغكم بالقرار فور صدوره. يعني أول ما ياخدوا فيه قرار على طول راح نخبركم شو اللي بيصير في هذا الموضوع إن شاء رب العالمين. أبو نهاد قفيشة ورشاد إسكافي، أبو غسان الجعبري وأسامة قفيشة، يسعد صباحك. رنا أبو تركي تدعوكم للصلاة على النبي. جمال فراش بقول صباح الخير أبو رامي، أنا موظف في وزارة الأوقاف صار لي 23 سنة على عقد، ولم أصنف أو أثبت كباقي زملائي، ولم يطبق علي الحد الأدنى للأجور اللي هو 1880 شيكل. طرقت جميع الأبواب ولم يستجيب لي أحد، لا وزارة الأوقاف ولا وزارة العمل. ويسعد صباحكم جمال. يعني هذا الموضوع بالطريقة اللي أنت بتحكيها ما بعرف يعني ليش من 23 سنة، يفترض أنه أنت مثبت زمان، في إشي في الموضوع أنا مش فاهمه. يعني خليني أشوف أسأل في وزارة الأوقاف. إكرام وأكرم أبو سنيني صباح الخير. جعفر غلمي صباح النور. كمان أم أمير نصر الله من العاصمة القدس، شكرا لك يا أم أمير على رسالتك، تحياتي لكل سكان العاصمة، عاصمة فلسطين الأبدية، عاصمتنا القدس.

0: اليوم مستوطنين يا سادة قاموا بالاعتداء على منطقة المرجمة في مدينة حلحول، قاموا بإحراق عدد من مركبات المواطنين إضافة إلى خط شعارات عدائية وعنصرية على الجدران في المنطقة. في ساعات الفجر نفذوا هذه الاعتداءات في منطقة المرجمة وقاموا بإحراق عدد من مركبات المواطنين. هاي الاعتداءات طبعا أثارت حالة من الغضب والاستنكار بين الأهالي لما تشكله من استهداف مباشر لممتلكات المواطنين وتهديد الأمن واستقرار المدينة. نسأل الله السلامة لأهل المنطقة ولكل أبناء فلسطين. للأسف يعني اعتداءات المستوطنين زادت في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ جدا، وما بعرف يعني لوين ممكن توصل، أما ربنا بس اللي يجيب اللي فيه الخير.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

أتينا معكم وبرنامج وسط البلد هذا الصباح. يا سادة صباح الخير للجميع. عبود الجعبي صباح الخير. سهى جرادات تحياتنا صباحك خير. وليد الراعي كمان وام رمزي الخطيب.

0: رواتب الموظفين يوم الأحد حسب ما أعلن من يوم أمس بأن رواتب الموظفين ستكون يوم الأحد وستكون بنسبة 50% وحد أدنى 2000 شيكل يعني قبل العيد بيومين. الأحد سيبوكم منه لأنه بوصلوا متأخر على البنوك. 2 و3 ويوم الأربعة بيكون العيد يعني قبل الوقفة بيوم رح يستلموا رواتبهم الموظفين والألفين شكل على رأي ربحي شو بدهم يعملوا. بس على الأقل ها الموظف لسه في إشي بنقط في حلقه زي ما بنحكيها بالعامية، ما بالك بالعامل اللي قاعد اليوم. يعني انتشر فيديو للأسف لمجموعة من العمال تم ضبطهم أثناء محاولتهم الدخول للعمل في الداخل المحتل. وين تم ضبطهم؟ في أرضية شاحنة، في أرضية تحت بلاطة الشاحنة عاملين يعني مكان مخصص ومسكر عليهم تحت الأرضية. يعني تذكروا قضية حاوية النفايات اللي ضبطوا العمال بداخلها وأثارت ضجة؟ طب هاي لا تقل يعني إذلالا، صورة اليوم كمان لا تقل إذلالا عن اللي صار مع العمال في هذه الفترة. يعني ذل ما بعد ذل وإهانة ما بعدها إهانة، ناهيك عن العقوبات التي تفرض على العمال في مثل هيك حالات. وأصلا العمال يعني ليش طالعين؟ طالعين لأنهم مش قادرين يكملوا، تعبانين، وضعهم صعب، فيعني بتزيد الصعوبة هيك. ناهيك عن عملية الإذلال أثناء الاعتقال وبعده. الله يفرج. هناخد تليفون. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: صباحكم.
0: صباحك خير يا رب.
1: نشوف لنا هذا بياب أبو موسى.
0: والله أنت شكلك مش متبع يعني.
1: لا.
0: مش متبع، لأنه إحنا اليوم حكينا يعني أنا حكيت مع أخونا أبو يزن رئيس بلدية الخليل ومع المهندس أمجد عبيد اللي هو المسؤول المباشر عن هاي الأقسام، وأبلغوني إنه الموضوع سيحل خلال ساعات. الموضوع حاليا على طاولة المجلس البلدي، وحكيت على الهواء إنه يعني موضوع الكرتون والكوشوك تحديدا هدول الموضوعين سيتم إصدار قرار فيهم اليوم. اليوم رح تنحل هاي المشكلة بإذن الله.
1: يخلص عليكم يا عم، يا رب.
0: الله يسعد صباحك يا أبو يعقوب. وهذا الحكي طبعا من أخونا أمجد عبيد ومن أخونا رئيس البلدية البشمهندس يوسف الجعبري. اليوم رح يكون في حل نهائي لموضوع الكوشوك وجمع الكوشوك في مكب النفايات. تحياتنا أبو يعقوب، يسعد صباحك. رزان شاور وإم عماد الدربية. إيش يا أبو يعقوب؟
1: سمعنا ست الحبايب الله يرحمهم.
0: الله يرحم والدينا ووالديكم وموتى المسلمين جميعا إن شاء الله. على راسنا يا أبو يعقوب. صباح الخير إلك ولكل اللي عندك. كمان عمر عويضات، يسعد صباحك. تحياتنا يا عمر، أنت وأبو الوليد كمان. صباحك بالخير يا أبو الوليد.

0: يعني ما ننساش برضو انه الجماعة لسه مش زمان استلموا المجلس البلدي، فحلو انه يطلع منهم قرارات فيها مراعاة للظروف وفيها كمان يعني تخصيص ريع هذه المخالفات لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأيتام أو الناس الفقراء والأعمال الخيرية، كمان إشي كويس لازم ندعمه. معمر القواسمة، يسعد صباحك أخونا معمر، تحياتنا، وربنا يهدي البال زي ما قلت، فعلا ربنا يهدي بال الجميع. بدنا نصبح على حبايبنا إخواننا وأصدقاء البرنامج كمان، وهم فعلا أصبحوا من الأصدقاء الدائمين للبرنامج المتابعين دائما، إخواننا في محلات بيت البركة للخضار والفواكه، إبراهيم أحمر وكل اللي معه، يسعد صباحك يا إبراهيم أنت وكل الشباب، حمودة على رأي ربحي ورشدي وأبو عبد الله وكل كل الشباب اللي موجودين عندك بنصبحهم بالخير. مؤمن كمان تحياتنا إله وإلك وللجميع، وربنا يجيب اللي فيه الخير. تحياتي لكل أبناء منطقة الجلدة كمان اللي بيزوروا محلات بيت البركة. صباحك خير يا إبراهيم أنت وكل الشباب، شو في اليوم، شو في جديد، شو في مفاجآت على رأي أبو حنان.
1: الهم

بدنا نرجع على رسالة أخونا الأستاذ مازن أبو شمسية. صباح الخير للأستاذ مازن. بقول أشكرك إن قرأت هذه الكلمات مع أحلى التحيات. الكلمات تقول اقرأوها جيدا وتمعنوا بها. الفرق بين العرب والغرب هي فقط النقطة. فهم غرب، فهم غرب ونحن عرب، أرأيتم؟ فقط بالنقطة. وهم شعب يختار ونحن شعب يحتار، نفس النقطة مجددا. هم تحالفوا والعرب تخالفوا، عادت النقطة مرة أخرى. هم وصلوا لمستوى الحصانة والعرب ما زالوا في مستوى الحضانة، وما زال العربي يعاني من النقطة. هم تعلموا بالأقلام ونحن تعلمنا بالأفلام، وعادت النقطة مجددا. حكاية النقطة هاي أعجبتني، فهناك من يحرجك بأخلاقه وهناك من يحرجك يجرحك بأخلاقه. الفرق النقطة والمعنى كبير. يعني النقطة في الكلمات إلها معنى كبير وبتغير كل معنى الحديث، لكن هل سنعتمد النقطة وننسى الأصل والأساس؟ أنا بتمنى الناس تفكر جيدا في المضمون أكثر من الظاهر. سعد صباحكم جميعا، صباح الناس كلها. هذه العشر الأوائل من ذي الحجة يا سادة، أعظم الأيام، أفضل الأيام، أقسم بها رب العالمين ووعد فيها المحسنين بالأجر الكبير. يعني بدي أستغل هاي الفرصة وأدعو المؤسسات والجمعيات الخيرية ومؤسسات الدعم والإسناد للناس، متابعة أحوال عائلات كتير مستورة في البلد تتوجه لهذه المؤسسات اليوم بعد أن انقطعت بها السبل. وأنا أكيد كيف بيبعتولنا بيبعتولهم، فأتمنى على قدر استطاعتي مساعدة كل الناس، لأنه هناك ناس يعني وصلت إلى ما بعد خط الفقر. انسوكوا، يعني اليوم في ناس، ويعني أنا ما بحكي حكي، هو واقع، وصلت إلى حد التفكير بالانتحار. تخيلوا حدا بقول لي والله العظيم فكرت أنه أموت نفسي بسبب الفقر اللي بيعيش فيه، وبسبب حال أولاده، وبسبب ابنه المريض. فأرجو على المؤسسات والجمعيات وجهات الدعم والإسناد والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والشركات ورأس المال، دوره ابحثوا عن هؤلاء الفقراء. في كتير كتير عائلات حواليكوا، يمكن أنتم مش شايفينها مش سامعين عنها، لكن أكيد لو دورتوا راح تلاقوا حواليكوا ناس كتير.

واللي مش ملاقي يسأل. أكيد في عائلات كتير اليوم يعني تتمنى فقط الأكل والشرب، ما بدها تعيد. ما إحنا في يعني مقبلين على عيد، بس في ناس كتير ما بدها تعيد، بدها بس تأكل وتشرب، تأمن لقمة أكل لأولادها. فبتمنى على كل حدا بيقدر يدعم هاي العائلات إنه يدور عليها، وخاصة المؤسسات والجهات الرسمية. وأنا كتير منهم يعني بيحكي معي يوميا، بقول له اتوجه لإخواننا في المؤسسات، في الجمعيات، في لجان الزكاة، في الشؤون الاجتماعية. أنا بعرف إنه كل هاي اللجان يعني يمكن فترة الحرب هاي قدمت أكثر من استطاعتها وسجلت ناس جدد، لكن من فترة توقف التسجيل، رغم إنه في ناس كتير محتاجة للإسناد والدعم من هاي المؤسسات. معمر القواسم بيقول أجمل صباح من كل لزقاء في مدينتنا الجميلة وجدران البلد القديمة ومن أبوابها الحزينة المغلقة ومن أبواب الحرم الإبراهيم الشريف إليكم جميعا، وأخص الرجل العظيم الذي أتباهى به أمام الجميع وأعتز به كما تعتزون به جميعا، عمي الأستاذ الفاضل محمد عمران القواسمي. أكيد كل التحية والتقدير والمحبة لأخونا أبو عمران، يعني هامة خليلية وطنية نعتز بها جميعا. أبو يسري العسيلي صباح الخير لك، وبشير صافي صباح الخير كمان. أم جلال كل عام وأنت بخير يا أم جلال، نحن على أعتاب وقفة عرفة وعيد الأضحى، ربنا يبلغنا العيد ويوم عرفة بخير إن شاء الله. عبد الغني صباح الخير لك يا عبد الغني. مجدة مسالمة، مجدة مسالمة نعم. ام رأفت كمان بتقول صباح الخير برامي، اللهم اشفي جرحانا وارحم شهدائنا وفك قيد أسرانا وحرر أقصانا يا رب العالمين. حج حسني حماد صباح الخير لك حج حسني، تحياتنا كمان لك، يعطيك ألف عافية.

0: بعد ما ناخد كمان فاصل واستراحة صغيرة. بعد الاستراحة أكيد يعني مستعدين لاستقبال مكالماتكم ومداخلاتكم وتساؤلاتكم وطرحها على جهات الاختصاص قدر الإمكان. أرقام تليفوناتنا رح نضيحها على حضراتكم بعد الفاصل، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، ارضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: على ذكر القهوة، كيف ما إجاش؟ كيف ما إجاش وهو بيجيك لعندك؟ يعني السؤال، يعني إذا حمان بوصل لك القهوة يا سيدي لعندك، ما عندك ولا أي مشكلة. لا تقول لي إجا، لا بكذب الأغنية، لأنه بنز حمان اليوم يا ربحي. ما عليك إلا تتواصل من خلال التطبيق أو رقم التليفون، تطلب طلبيتك الأولى مجانية بلاش، وبعد هيك بيصيروا ياخذوا منك رسوم رمزية على مش بس البن، يعني القهوة بمختلف أطعمتها، وكمان الكابوتشينو، النسكافيه، المبيض، أي إشي بتطلبه بيوصل لعندك، لعندك لباب بيتك. والطلبية الأولى مجانية كمان، وغير هيك كمان بتدخل السحب على جوائز وهدايا، منها آيفون، لابتوب، آيباد، شغلات كتير، يعني بالمرة مش خسران ولا مرة انت خسران بالتواصل مع بنز حمان. فتقول ليش طلب القهوة؟ هو ما إجاش، هو ما إجاش، بس هو طلب، هو تعملوا تطلبوا من بنز حمان وما تستلموشها، لا هيك بنزعل منكو.
1: طلب القهوة وما شربها.
0: أكيد تحياتنا لبنز حمان اللي اليوم عندهم حملة خاصة، حملة مميزة ورائعة جدا للناس. هاي الحملة تشمل الطلب المجاني الأول، طبعا الأول مجاني، الثاني واللي بعده برسوم رمزية ورمزية جدا. فتحياتنا لبنز حمان. تعالوا نروح لتعليقات الناس مرة تانية. رزان شاور، رزان بتقول لجنة الزكاة بتقطع في ناس مش راضين يسجلونا، وإحنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. زوجي حط عليه جلطة على الدماغ، إجت عليه جلطة على الدماغ، أنا إلي اسم عندهم مش قابلين يساعدوني، ومعي تقارير طبية نسبة العجز 100%. رحت عليهم عدة مرات وللشيخ نبيل ما حكمش. من هي يعني مش عارف، الرسالة فيها خربطة كتير يا رزان، بس اللي فهمته انه جوزك يعني عنده نسبة عجز وعنده كذا، ورحتي لهم ومش راضين يساعدوك. هلا هم عندهم دراسة عن كل حالة، يعني مش شرط، ممكن الانسان عنده عجز بس عنده قدرة، عنده مال، عنده املاك مثلا، هون ما بيعطوا. فما بقدر احكم على اي حالة، ما عليك الا مراجعة الشيخ نبيل، وهم بيقصروش مع حدا حسب اللي بشوفه انا واللي بعرفه. يعني سهى جردات صباح الخير، سهيلة النجار صباح النور، وأيمن عسيلي صباح الورد. شوفوا يعني موضوع لجنة الزكاة، الوضع بديش أقولكم أكثر من سيء، لأنه بعد إغلاق الجمعية الخيرية كمان زاد عندهم الطلب أكثر وأكثر، يعني الله يعينهم. خلينا نأخذ دقات الساعة والاتصالات اللي معنا، معنا أكثر من اتصال. يلا،
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: مباشرة رجعنا لكم ونكمل معاكم، معنا أكثر من اتصال. تعالوا نشوف الاتصال الأول. ألو، السلام عليكم.
5: صباح الخير يا عم أبو رامي.
0: صباح النور
5: الشيخ حمادة أبو قويدر. كيف حالك الشيخ
0: حمادة؟ تفضل يا حمادة.
5: أول إشي بنشكر الشيخ صلاح، لأنه الشيخ صلاح زلمة محترم وزلمة قمة، يعني ما بيساعد كل الناس وبأثرش ولا مع حد.
0: كل التحية.
5: بس مش بالإيد بكيد مرات يا عمي برامج.
0: والله ما أحيانا مش بإيده الواحد. نعم.
5: عليك إحنا موضوعنا، الله يصبحك بالخير ويصبح الجميع بخير.
0: باختصار يا حماد عشان في تليفونات بعدك.
5: طيب إحنا موضوعنا إنه بتعرف إنه بعيد عنك الزبالة اللي باب الدور، نتمنى على البلدية نروح نشتري من عندهم براميل اللي هم العربيات هدولة، ويساعدونا بعمل بعيد عنك للزبالة، لأنه مشاكل كتير عندنا.
0: نعم.
5: إحنا كتير عندنا من الناس بحبش يحمل للزبالة، يعطيها لابنه وبزتها عند الجيران.
0: لا خلص يخليها عنده في الدار وبلاش يطلعها برا. اللي خجلان انه يحمل كيس النفايات تبعه ويكبه في حاويه
5: النفايات. احنا بندفع النفايات يا عمي ابو رامي، النفايات يا ابو رامي.
0: نعم
5: احنا بندفع قبل لا تحط الكهرباء، بقولك في عليك نفايات.
0: صحيح
5: النفايات مش لازم هم يساعدونا. احنا بنقول يا عمي ابو رامي عشان نخف المشاكل، انا اجيت على الاذاعه مره ومرتين وعشرة عندك يا عمي ابو رامي، حوالين العماره من هوني ومن هوني في بعض من الناس بتكب زباله.
0: صحيح
5: مظبوط ولا مش مظبوط؟
0: طيب شو الحل لها هاي؟
5: الحل انه احنا نساعد، نروح على البلديه نشتري عربيات.
0: طيب البلديه ما عندها مانع
5: عربيات يعدوا يحملوا الزباله.
0: شوف هلا موضوع النفايات كله قيد الدراسه، البلديه المجلس البلدي الجديد قاعد بدرس نظام النفايات ويمكن يصير عليه تعديلات معينه. المواطن لازم يكون شريك فيها. موضوع انه والله واحد بيخجل يحمل كيس النفايات يوصله للحاوية.
5: انت مرات انت يا عمي ابو رامي مش موجود بالشغل.
0: انت قلت بيخجل ما قلتش مش موجود. هلا مش موجود الساعة
5: يعني انت بتروح على مثلا رام الله بتقعد اسبوع برام الله
0: هاو فيش لا فيش
5: غير على اقرب على اقرب
0: حمادة حمادة حمادة اسمعني هلا عشان احنا ما نطول كتير. هذا الموضوع حاليا البلدية عمالها بتعمل دراسة على نظام جمع النفايات ويمكن يكون في قرارات جديدة قريبة ان شاء الله في هذا الموضوع. فبدنا نستنى شوي. ما تنسى يعني الجماعة ما صلهمش اسبوعين مستلمين البلدية لسه.
5: ان شاء الله ابو يزن يوسف الجابري
0: ان شاء الله
5: ان شاء الله لخير خير الاحوال لاحسن ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك يا حمادة تحياتي لك. نروح للتليفون الثاني. الو
6: الو
0: ايوه
6: مرحبا معك يا ابو جهاد يعطيك العافية. معك بهجت مناصرة.
0: ابو رامي معك تفضل يا بهجت.
6: ابو رامي يعطيك الف عافية.
0: يزيدك الف عافية حياك الله.
6: انا موجود في صحة شمال الخليل.
0: نعم
6: وموجود عدد من المرضى جايين نراجع مشان صرف أدوية وفحوصات.
0: نعم
6: ولقينا مديرية الصحة مضربين.
0: صحيح الأطباء مضربين.
6: فيش دكاترة وفي بيننا مرضى يعني لا يحتملوا يعني بيأخذوا كورسات أدوية لا يحتمل التأجيل والدكاترة مضربين.
0: والله إني بعرف والله إنه اليوم صباحا جاني أكثر من اتصال من مرضى كمان موجودين في عيادات في الخليل برضو نفس المشكلة. الأطباء مضربين فيش حدا يصرف لهم الدواء.
6: طب شو الحل لمين نروح يعني؟ اللي أنا مثلا بحكي معك ماخذ كورس دواء مدته 6 شهور أخذت 5 شهور ضايل عندي شهر الانقطاع ممنوع شو أعمل؟
0: طب أنت لسه عندك شهر. في ناس ما عندهاش ولا حبة لليوم والله. في حدا حكم
6: أنا ما عندي شهر. أنا مش عندي أنا لازم أخذ الدواء كمان شهر مش موجود عندي الدواء. يعني اليوم لازم ينصرف لي لمدة شهر.
0: للأسف والله ما عارف شو بدي أحكي لك. يعني زي ما قال حمادة من شوي اللي مش بالإيد بكيد لأنه مش بإيدنا. يعني الموظفين بيطالبوا بحقوقهم الحكومة مش قادرة توفر هاي الحقوق فمش عارفين شو الحل لهاي المشكلة.
6: والله الحل إنه يعني الحكومة تستنفر لحالة المرضى اللي بدهم ينقطعوا من الأدوية.
0: أنا بالنسبة إلي أنا شخصيا حكيت على مستوى شخصي أنا حكيت وقلت أنا بالنسبة إلي المرضى أهم من أي قطاع تاني أهم من المعلمين وأهم مش تقليلا من أهمية المعلمين بس الدواء تحديدا بحكيش على الرواتب وغيره بحكي على الأدوية والعلاجات أهم من أي قطاع تاني لأنه فيها خطر على حياة الناس وفيها ضرر. بس والله بدك
6: فيه خطر. والله في يعني نساء كبار في السن قاعدات تنهجم بدهم دواء في مريض حمى في مريض سرطان وقاعدين
0: والله اني يا بهجت انا قسما بالله اني معايش هاي الحالات يوم يوم وكثير منها بتتواصل معي وكثير منها بتشتكي من الحال اللي وصلنا له. لكن الحل بايد مين؟ الحل يعني يفترض انه بايد بس بايد الحكومه والحكومه بتقول لك انا عاجزه عن توفير الحد الادنى من الرواتب فما بالك بالادويه والاحتياجات الاخرى. فهون يعني انا ما بعرف يعني صح ان الحكومه لازم تستنفر.
6: تعرف شو المراره انه الادويه شايفينها من القزاز موجوده بالصيدليه.
0: الادويه كلها بس فيش دكتور يصرفها.
6: الطبيب يكتب الطبيب مضرب بدنا طبيب يكتب الدواء بس
0: حول ولا قوة إلا بالله. والله ما أنا عارف كيف هاي بدها تنحل. الطبيب بقول لك أنا ما بقدر أكسر الإضراب لأنه حقي والمريض برضو حقه و... يعني مش عارف كيف بدها تنحل هاي المشكلة.
5: مش عارف يعني إحنا بدنا الحكومة تحل المشكلة. حلوا مشكلة الأطباء، جيبوا طبيب طوارئ، جيبوا
0: ما هو جيبوا طبيب معناته كسروا الإضراب وهم ما بدهم يكسروا الإضراب، فهون إحنا يعني بين المطرقة والسنديان زي ما بقولوا يعني.
5: إن الله
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بوعدك نضغط قديش بنقدر باتجاه هذا الموضوع، رح نحكي مع نقابة الأطباء، رح نحكي مع الحكومة والوزارة والناطق باسم الحكومة.
5: وزير الصحة وين وزير الصحة؟ يعني وزير الصحة قبل أسبوع سمعنا اشتكى على مواطن لأنه تفوه بعبارة مجازية في الحملة الانتخابية.
0: نعم.
5: وسجن.
0: نعم.
5: طيب إحنا المواطنين ننقطع من الدواء، مين يشتكي لنا؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. بس
5: ألو،
0: بقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: الله يعطيك العافية.
0: والله ما أنا عارف شو بدي أحكي لك، والله إني يعني خجلان حتى في طريقة الرد، لأنه هاي ناس ملهاش ذنب، هاي ناس مريضة، ناس عيانة، ناس انقطاع الأدوية عنها للأسف ممكن يضرها ويضرها كتير، وفي نفس الوقت الموظف أو الدكتور أو المعلم يعني كمان مضغوط ومش قادرين نقول له تعال، يعني أنت اللي بتسويه غلط، لأنه هو ما بيسوي غلط، هو إجمالا بيطالب بحقه، حقه هذا مقرون بصحة الناس وحياة الناس وتعليم الناس. فبين حانا ومانا ضعنا وعم في ناس تتراجع، لسه فيها هاي أدوية لسه مقدور عليها، ما بالك بالأدوية الغالية اللي يعني، والظروف اليوم مش مثل الأول. يعني أنا مريض قلب قبل أيام وهيو ربحي بعرف، حكيت له والله 5 أيام وإحنا بنحاول نأمن له وصفة أو روشيتا الأدوية تبعته اللي قيمتها حوالي 750 شيكل، يعني مش بالساهل 5 أيام، لأنه 750 شيكل لإنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة وعنده ظروف خاصة ومريض قلب وبيقدرش يشتغل وفيش عنده حدا، كارثة. فكان الله في عون الناس. ما بعرف يعني، أنا يعني أخونا بهجت مش أول واحد. أنا اليوم صباحا قبل ما أغادر البيت كان عندي اتصال من أحد الإخوة في إحدى العيادات برضه هون في مدينة الخليل، نفس المشكلة، الدواء موجود بالصيدلية والصيدلي موجود لكن فيش دكتور يكتب الدواء، والصيدلي ما بيقدر على عاتقه نهائيا يصرف أي نوع دواء، والدكتور مضرب، والدكتور بقول لك أنا حقي، أنا بدي بس معاشي، أنا ما بدي إشي تاني، أنا مش طالب اليوم لا حوافز ولا طالب أوفر تايم ولا طالب امتيازات، أنا طالب بس يعني راتبي الأساسي اللي أقدر أعيش أنا وولادي، وطبعا حقه. يعني بنحكي إحنا على صرف الرواتب يوم الأحد، لسه يعني لسه اليوم الأربعاء، بكرة الخميس والجمعة والسبت، لا يوم الأحد، وأكيد بتنصرف يعني متأخر، يعني يدوب يوم الاثنين صباحا، يوم الاثنين، يوم الثلاثة بتصبح وقفة عرفة، تخيلوا. طب هذا الموظف وين يروح؟ كيف بده يشتري لأولاده؟ كيف بده يشتري احتياجات بيته؟ كيف بده يعمل؟ الله يفرجها. على كل احنا في ايام ذي الحجة الاوائل، وهذه الايام يستحب فيها عمل الخير كتير. انا بتمنى اي حدا بيقدر يساعد مريض في دواء ما يقصرش، اذا حواليه مريض يسأله اذا الدواء عنده متوفر ولا لا، لانه في ناس كتير يعني ما بتحكي وما بتشكي والدواء مش موجود عندها. يمكن اهم اشي اليوم الدواء للمرضى اللي مش قادرين يأمنوا الدواء، لانه في العيادات الصحية للأسف ما حدا بيقدر يصرف دواء بدون دكتور. رنا أحمد صباح الخير، واعتدال سراحين صباح النور، تحياتنا يا اعتدال. كيف لجين وأخبارها؟ أنا اطمنت عليها بالأيام، الحمد لله رب العالمين، وأنا وعدتكم بزيارة، أنا اتصل فيه ياسر بخصوص الزيارة، أنا وعدتكم بزيارة بس الظروف، ما هي ظروف البلد بشكل عام مش سامحة، أما إن شاء الله لكم زيارة قريبة بإذن الله تعالى. محمد المصري، محمد بقول أنت كعامل شو شايف قدامك؟ احكي، عبر، شارك. الله يرحمه كان نزل على شغله مخاطر بحياته كرمال يسد دينه أو يطعم أولاده. مات لأنه ما في شغل ولا في فرص عمل، ونصهم وأكثر من النص دارسين معهم شهادات. ودان لأنه ولا مؤسسة داعمة ولا نقابة، حتى النقابة العمالية خاينة ولا حكومة مطلعة ولا إنسان مهتم. المصري بيقول كمان مديون ملاحق من هنا وتحت في الداخل، ويعتبر مجرم وخطير، وعقابه السجن والغرامات. لا حياة ولا تأمين صحي عليه، القيمة ولا حكومة ولا مؤسسات ولا نقابات ولا طرف حامل قضية العامل. يقول المصري وين البنوك لما كانت تتسابق من شان الله تعال حول الراتب عندي؟ وين معارض السيارات بس تشم ريحة العامل بترخص له السعر وبتتذلل لهذا العامل بعد ما عبيته جيوبكو وشريته عقاراتكو، والعامل بطل يعرف يشتغل، تكالبتم على العامل المسكين. كلمة عامل يقول المصري كانت تتردد في كل إعلان وقناة ومؤتمر وعنوان، أما الآن فحتى قضية العامل وقصته ومشاكله ليست في الحسبان. يقول المصري اللهم انتقم من كل من له عين رمشت في مقتل كل عامل، من يلي طخه لحتى يلي لاحقه في أكله وعيشته، وليعلم الجميع أن حق العامل ودمه سيكون لعنة تطاردكم إلى يوم الدين. حسبي الله ونعم الوكيل، حق العامل ولقمة العيش. هذه كلمات محمد المصري، كلمات محزنة وموجعة للقلب صدقوني. أم إياد القواسمة صباح الخير، أم خضر أبو داود صباح النور كمان، وأم باجس الدويك. محمد المحتسب بقول لازم نصبر، الحكومة حكولنا أصبروا فلازم نصبر. الله يفرج يا محمد، يعني أنا بعرف أنه من باب السخرية محمد بحكي هيك أنه لازم نصبر. محمد حماد زيدات بقول بس يا برامي حط الراتب للدكتور على جنب، وين الإنسانية؟ للأسف كل اللي بصير منا وفينا. يعني شوف هو الجانب الإنساني موجود، يعني أنا ما بقدر أقول إنه في طبيب ممكن يتعامل بلا إنسانية مع مريض، بس يا عمي كمان ما هو الدكتور هذا يعني عنده احتياجات وعنده بيت وعنده التزامات وعنده أكله وشربه. جماعة والله الناس اتبهدلت، يعني أنتوا تفكروش، أنتوا يمكن ما بتعرفوا كل واحد شو في عنده التزامات، وهذا الدكتور شو عليه التزامات وشو بيصير فيه لما ما يدفع. فنرحم بعضنا حتى بالكلام. رنا أبو تركي صباح الخير، الله يكون بعون العامل ويكون بعون الموظف. أم أحمد الجعبري شكرا على كلماتك الحلوة ودعائك اللطيف، وإن شاء الله ربنا بيفرج على كل أمة محمد. خلينا نروح حاليا لاستراحة، فاصل قصير، بعد الفاصل الجزء الأخير وإن شاء الله مكملين، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-32-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732، أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

العشر الأوائل من ذي الحجة يا سادة، نقترب من يوم عرفة، يوم الحج الأكبر. كل تحية لحجاجنا اللي موجودين في الديار الحجازية حاليا في مكة المكرمة، يستعدون لهذا اليوم الذي يتمناه الجميع. عادهم الله إلينا سالمين غانمين، مغفورا ذنبهم، متقبل دعواتهم بإذن الله. يعني الله يهنيهم ويفرحهم فرحة كبيرة في صفوف حجاج بيت الله الحرام. يعني يمكن دارت أحاديث كثيرة الأيام الماضية عن هذا الموضوع، وشفنا تسجيلات كمان من قلب مكة المكرمة للعديد من الحجاج. ما شاء الله، يعني الله يعطيها لكل إنسان. يعني يمكن الإمكانيات بس المادية اللي بتمنع الناس إنها الإمكانيات المادية والإدارية، لأنه في ناس كمان بتسجل وعندها الإمكانيات بس ما بيطلع لهاش اسم في الحج. إن شاء الله الكل هيك بيكون له نصيب في الحج في الأيام والسنوات القادمة بإذن الله تعالى. أمنية طبعا، أمنية زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروضته الشريفة، وأيضا مكة المكرمة والمسجد الحرام هناك.

0: شغلة هيك يعني حابب هيك أنوه لها سريعا، انتبهوا لموضوع الحسابات البنكية يا جماعة. يعني من شوي المباحث العامة في قلقيلية كشفت ملابسات قضية سرقة مبلغ 119,000 شيكل، 119,000 شيكل صحبت من أحد الحسابات البنكية عبر تحويلات متعددة. بعد إجراءات البحث والتحري تم الاشتباه بأحد الأشخاص والقبض عليه، وتم التحفظ على المشتبه فيه لإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وهذا الحكي يعني مزعج، إنه واحد حساب البنك تبعه كمان بطل آمن بعد هاي الأخبار اللي بتورد من هنا وهناك عن عمليات نصب واحتيال وتحويلات بنكية مش مفهومة كيف بتصير يعني. فرجاء رجاء يعني كمان مرة بدي أرجع وأقول رجاء ما تعطوا معلوماتكم الخاصة لأي حدا. بعدين البنوك والمؤسسات الكبيرة مثل الجوال، الاتصالات غيره، ما بتتعامل عن طريق الفيسبوك ولا بتتعامل عن طريق الاتصالات العشوائية للمعلومات السرية. مستحيل مستحيل البنك يتعامل معك من خلال الفيسبوك، افهموها. فرجاء ما حدا يتصل فيكم يقولكم والله جايكم منحة، جايكم دعم، جايكم هدية، جايكم ربح معين، فزتوا معانا، هذا كله حكي فاضي. هاي ما بتتم من خلال هذه التحويلات البنكية ومن خلال الاتصالات ومن خلال صفحات الفيسبوك، اعطيني رقمك السري واعطيني رقم حسابك عشان نحول لك مش عارف ربحت معانا كذا. لا لا، هذا بيتم من خلال فروع البنوك وفروع المؤسسات الكبرى. فأكيد هذا الزلم اللي تعرض لعملية التحويلات هاي، يعني كيف هذا حول 119 ألف شيكل من حسابه لحساب تاني؟ أكيد يعني أنه عنده معلومات خاصة بالرقم السري للحساب، بكيفية التحويل، هيك إشي. وهدول ناس متخصصين في هاي الشغل. سهى جردات الله يعطيكي ألف عافية وصبحك بالخير، وإن شاء الله بتتحقق للجميع أمنية الحج. يا الله إن شاء الله يا رب، الكل بيتمناها والكل بده إياها والكل بيشتيها، وإن شاء الله الكل بيتحصل عليها بإذن الله تعالى.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
7: هاي أبو أحمد، الله يسعد صباحك يا أبو أحمد. أبو أحمد بعت لي صورة من على ما يبدو مواقع التواصل الاجتماعي، وبعرفش من وين، بقول لي هذا الشخص محتال، وضع صورة واحد تاني على بطاقة بنك وأرسل رابط للفريسة عشان يسحب ما عنده من ودائع، حاول يعملها معي ولكن الله ستر وتم كشف ملعوبه. يعني هاي تمارس كثيرا هذه الأيام من قبل أشخاص مجهولين، بيبعتوا لك صورة شخص وحاطت باجة وعليها شعار البنك وعليها توقيعات خاصة، وقول لك إنه هذا موظف بنك. ما في موظف بنك بتعامل معك من خلال الفيسبوك. إحنا جوال، على مستوى جوال قديش علاقتنا فيهم طيبة ورائعة، بيتعاملوا معنا وجها لوجه شخصيا. لما بدهم أي معاملة، أي ورقة، أي استفسار، بيجي مفوض الشركة علينا على المؤسسة، وبيقعد وبيشرب قهوة وبياخد المعلومات وبيروح بتوقيعات رسمية وأختام رسمية. أما والله حدا مجهول، يعني أنا شخصيا بعرف المفوض ربحي، بيعرفه شخصي بشخصه، مش حدا مجهول بيتصل فيي أنا مفوضكو في جوال، لا ما بينفع، لأنه مفوضنا إحنا بنعرفه بشكل يعني واضح وصريح. فعشان هيك ما تتعاملوا نهائيا مع هاي الشخصيات. أمجد الإيماري صباح الخير، ومها شاور صباح النور إليك ولكل اللي عندك كمان.

بدأت الترتيبات لصعود عرفة. شركات الحج والعمرة والمرشدين هناك والمسؤولين استلموا الباصات واستلموا المسارات الخاصة بكل بعثة، وبدأت كل الترتيبات ليوم الحج الأكبر يوم عرفة. هذه فرصة، يعني هذه الأيام فرصة للاستغفار وللتسبيح كثيرا كثيرا على الله، يغفر لنا ذنوبنا وما تقدم منها وما تأخر. يعني هي فرصة، ودعانا الرسول إلى استغلالها. هي عرض رباني لجميع الناس لكسب الأجر والثواب بكل عمل خير، حتى لو كان بالتسبيح والتهليل والدعاء والكلمة الطيبة للناس.

أخونا إبراهيم بعت لي بقول لي يا برامي أحكي في موضوع السيارات وأسعار السيارات وارتفاع سعرها والجمارك عليها. بشرفك يا أبو أحمد، يعني أنت شايف أنه يعني أيوه الرسالة بتقول صباح الخير عمي أبرامي، كل عام وإنت بخير، يا ريت لو تحكي بموضوع غلاء السيارات والجمارك عليها الغالي كتير. بشوف أسعار السيارات سواء كان في الداخل أو الدول اللي حوالينا بفرق السعر أكثر من النص. ليش عنا هي الأغلى؟ أنا بقول لك يعني هذا الحكي إحنا حكينا فيه وقلنا إنه الأسعار عنا هي مش بس السيارات للأسف، يعني كمان كتير شغلات للأسف إنه أسعارها عنا أغلى من أي مكان تاني بالعالم. بس اللي شايفه أنا إنه مش الوقت المناسب للحكي في الأسعار، أسعار السيارات في الوقت اللي فيه الناس مش لاقية تاكل. يعني صدقني وضع الناس اليوم لا يسمح بالحديث عن أسعار السيارات، لأنه اليوم توجه لأسعار السيارات قليل جدا، يعني مش الكل بيتابع اليوم موضوع السيارات، في أشياء أهم، المواد الغذائية الأساسية، الأكل والشرب. كمان في خبر مزعج يعني وصلنا من شوي عن المحكمة العليا الإسرائيلية اللي رفضت الالتماس بخصوص الحرم الإبراهيمي وسمحت بمخططات الاحتلال في مصادرة الصلاحيات من الفلسطينيين وتحويلها لسلطات الاحتلال، حيث أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارها في الالتماس المقدم ضد مشروع الاحتلال ونيته تسقيف الساحة الداخلية في الحرم الإبراهيمي الشريف ومصادرة 288 متر من الحرم ومصادرة صلاحيات التخطيط وتحويلها لسلطات الاحتلال. وقد قررت المحكمة رفض الالتماس، وبذلك أبقت على قرار المصادرة وعلى إمكانية

في الضفة الغربية المحتلة، مما يؤكد مرة أخرى تراجع كبير وملحوظ في دور المحكمة في لجم سياسات الحكومة في المناطق المحتلة وعدم استعدادها للتدخل ومعارضة سياسات الحكومة حتى في حالات تتعارض مع القانون الإسرائيلي نفسه. يعني للأسف إذا كان غريمك القاضي على رأيهم لمين بدك تشتكي؟

0: طيب، بهذا الخبر المؤسف عن رفض التماس الخليل حول مشروع الحرم، يعني نأتي على النهاية للأسف. أشكر لكم حسن المتابعة، وسنبقى على متابعة كل القضايا المطروحة وخاصة موضوع الأدوية والعلاجات الطبية للمرضى. هذا يمكن من أهم الموضوعات التي تحتاج إلى ضغط، ضغط مجتمعي، ضغط سياسي، ضغط مؤسساتي، ضغط إقليمي، وضغط دولي كمان. وأتمنى أن نلقى الطريقة التي نستطيع فيها يعني الخروج من هذه الأزمة، وأن تلقى الحكومة حلا لهذه الأزمات المتتابعة. أنت لاحظوا إضرابات في كل مكان، تعطل للحياة، تعطل لمسيرة العمل، ونقص في الرواتب، وبالتالي حالة ركود وحالة شلل اقتصادي عام أدى إلى مشكلات مجتمعية نحن في غنى عنها. نتمنى من الله أن يغير هذه الحال، خاصة هذه الأيام أكثر من الدعاء، أكثر من التسبيح والاستغفار يا سادة. شكرا لشركة جوال راعي البرنامج الرسمي ربحي، أكيد يعطيك ألف عافية، وشكرا لك كمان على المتابعة معنا، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى، عودة بإذن الله سالمة للحجاج بعد أن يؤدوا فريضتهم. نحن نقترب من يوم عرفة، أدعو الله تعالى أن يبلغنا إياه بسلام، وأن يمر علينا هذا اليوم بمغفرة للذنوب بإذن الله تعالى. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 10 أشخاص في غارة على بلدة دير قانون النهر جنوبا. هذا وتظهر هذه المشاهد حجم الدمار في بلدة طورة جنوبية لبنان. كما استهدف القصف بلدتي حبوش وجبشيت، في حين ظهرت مشاهد حجم الدمار في بلدة الكفور جنوبية لبنان بعد القصف الإسرائيلي. في الأثناء أعلن حزب الله تنفيذ 26 عملية خلال 24 ساعة، من أبرزها اشتباك مقاتليه مع قوة من جيش الاحتلال حاولت التقدم في محيط ساحة بلدة حداثة، حيث دمروا دبابتي ميركافا. كما استهدف الحزب برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في بلدة البياضة وتجمعا آخر في بلدة الناقورة بقذائف مدفعية. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية خلال المعارك في جنوب لبنان. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الضابط قتل إثر تعرضه في محيط بلدة القوزح، وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الأخير إلى 8، إضافة إلى متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية بحسب البيانات الإسرائيلية. سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض هو الحل لإنهاء الحرب على لبنان وعودة الاستقرار وبدء الأعمار. وأكد سلام أن الحكومة متمسكة بالثوابت الوطنية واتفاق الطائف وحصرية السلاح في يد الدولة، وأنها تسير وفق نهج مؤسساتي ثابت لا تتراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها. ومن صيدا في جنوب لبنان ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون، نرصد معك آخر التطورات الميدانية من حيث الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات في جنوب لبنان، وكذلك بيانات حزب الله التي تحدث فيها عن عملياته ضد جنود وآليات الاحتلال.
4: نعم، يمكن البدء بعمليات حزب الله لأنها تؤشر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي فقط بخرق وقف إطلاق النار من خلال الاعتداءات المتكررة بالمسيرات والطائرات الحربية والغارات والإنذارات، أيضا يحاول توسعة رقعة عملية احتلاله وبقعة احتلاله في الجنوب اللبناني وتوسعة ما يعرف بالخط الأصفر المحتل. وهذا طبعا يستدل منه من خلال بيانين لحزب الله أصدرهما بالأمس من أصل 26 عملية أعلن عنها. كان الاحتلال الإسرائيلي يحاول التقدم من إرشاف إلى بلدة حداثة التي لم يتمكن من الدخول إليها قبل وقف إطلاق النار. هو بالأمس وصل إلى ساحة البلدة، تصدى له مقاتلو حزب الله، ويقول بيان حزب الله الأول بأنه دمر دبابة وأحرقها ثم دمر دبابة ثانية، وحاولت قوة إسرائيلية والطيران الحربي التغطية من أجل سحب القوة التي اشتبك كماها عناصر حزب الله. ماذا يستدل من هذا الأمر؟ أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف بعملياته، وهو لا يحترم طبعا وقف إطلاق النار، وهذا يعني من خلال الغارات ومن خلال القصف المدفعي، ولكنه أيضا يحاول أن يحتل بلدات جديدة. ويعني بلدة حداثة هي بلدة مشرفة في القطاع الأوسط، حيث يتكبد الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الخسائر، وهناك معلومات تحدثت عن أن الضابط الذي قتل خلال الساعات الماضية قتل بعملية في بلدة القوزح في القطاع الأوسط، وهي يعني بلدة محتلة ولكنها قريبة أيضا من رشاف وبلدة حداثة. أيضا في رشاف حزب الله يتمكن من استهداف الاحتلال الإسرائيلي مرارا، أعلن عن عمليات في هذا المجال تماما كدير سريان والقنطرة والبياضة، وبالتالي حزب الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على بعض النقاط التي يعتقد بأن حزب الله يستخدمها من أجل تنفيذ العمليات ضد قواته وجنوده داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. على مستوى الغارات، نتحدث عن غارات جديدة اليوم في القطاع الغربي وسقوط إصابات، وقبل قليل كانت هناك حصيلة محدثة للمجزرة التي حصلت في دير قانون النهر في القطاع الغربي في قضاء صور، نتحدث عن 12 شهيدا بينهم 11 من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء. كانت مجزرة بعد الظهر من خلال غارة على مبنى مؤلف من 3 طبقات. طبعا نتحدث عن انذارات التي يوجهها الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف اطلاق النار، أكثر من 100 بلدة انذرها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس، 12 بلدة، وطبعا المواطنون بعضهم عاد إلى بلداته، لكن مع وقف إطلاق النار الهش والخروقات المتكررة والمجازر هم عادوا إلى مراكز لوائهم، ولكن البعض منهم عاد إلى مشهد إنساني قاس. هم يفترشون الطرقات، يفترشون سياراتهم. كنا قد أعطينا صورة في الرسالة السابقة لعائلات تعيش في حافلة أو في سيارة. النزوح لا يزال مستمرا من القرى حتى هذه اللحظة، والمواطنون غير قادرين على العودة إلى تلك البلدات. وأيضا هناك عائلات سورية كانت تعمل في المجال الزراعي في الجنوب اللبناني، وهم أيضا لا يستطيعون إيجاد مركز لهم تماما كعائلات لبنانية تحدثنا إليها قبل قليل. خبرنا من وين جايين؟
1: أنا نزحت من نبطية فوق.
4: نبطية
1: الجمعية سجلتنا، ما سفرنا شيء. في مطبخ هون بيساوي اكل، رحنا سجلنا اسمنا، قال والله انتم سوريين ما بيطلع اكل، اوامر من فوق للبنانية الطبخ بس.
4: طيب ما حاولت تروحوا على مدرسة؟
1: حاولنا كتير قليل، ما استقبل السوريين.
4: والجمعيات اللي كانت تهتم اصلا باللاجئين؟
1: ولا شفنا حدا، كلها سجلت اسمائنا، كلها قبضت علينا وراحت.
4: ما شفنا. عايشين؟
1: عايشين من قدر الله، خير خير الله. في عنا هالزلمة موظفوني بيقولوا له ابو علي الدحدوح. والله العظيم انا مثل هيك زلمه ما شفت اطيب من قلب هيك زلمه بالدنيا.
4: وين عايشين انتم؟ بسياره؟
1: قاعد بالليكني هون عهرصيف.
4: عهرصيف؟
1: عهرصيف قاعدين.
4: انت وعائلتك؟
1: ساوي انا وعائلتي ولادي. عملنا خوني خيمه، لحقتنا البلديه، كسروا خيام الدنيا سماء وما، اذا كان في اطفال غير اطفال. هذا الشيء ما
4: بالشتاء شو عملتوا اليوم؟
1: قعدنا هيك، شو بدنا نسوي؟ قاعدين تحت الشتاء.
4: ما في عندكم ما حتى خيمه؟ ما في؟
1: ما في، ما خلونا لا خيمه، البلديه ممنوع. ممنوع، منطقة سياحية.
4: رح تضلك هيك
1: هلا؟ طيب شو نسوي؟ عم نستنى فرج الله. وأنا عندي أولاد ثلاثة يعني صغار بتحفظوا حفاضات وحليب.
4: شو كنت تشتغل بالنبطية؟
1: كنت أشتغل عامل.
4: من وين حضرتك؟
5: كتريت سيادة.
4: صارت سيادة إني دغري.
5: نعم، عنزرينها وهذا، وصلنا شهرين هذا وأنا معي جلطة ومريض لدرجة، ولا في مساعدة ولا حق دواء ولا ولا ولا ولا أي شيء.
4: عايش على الطريق هلا؟
5: أوه نعيش بهلبة.
1: كان أول بالبداية.
4: معك سيارة نافية؟
5: أنا معي رحمة ربك. نعم، بفرش أما بدي الربحية الله سيارة هون بعيدة بنا، هذا محطوطين.
4: ما حكوكم جمعيات؟ ما جربت
5: والله على مدلات كتير، وهذا ما كلام النهار بيمحي الليل وكلام الليل بيمحي النهار، يعني لا مع احترامي لكم.
4: ان شاء الله ان شاء الله نقدر نوصلكم الصوت
5: والنور. لا بدنا مصروف اكل للشرب لهالاشياء، ما بدنا اكل شرب، بس بدنا حق ادويتنا. حق ادويتي بورجيك اياها، حاشي 60 دولار 70 دولار.
4: ان شاء الله بتوصل الصرخة. شكرا لكم. طبعا يعني مهما تجولنا لأي مكان تجولنا فيه، سواء في صور في صيدا وصولا إلى بيروت، نستطيع أن نقدم يعني للأسف نماذج جديدة وقاسية عن وضع النازحين الذين يعانون، سواء كانوا من المواطنين اللبنانيين أو من النازحين السوريين الذين هم أصلا هربوا من أزماتهم وأتوا إلى هذه المناطق، كانوا يعملون إما في قطاع البناء أو في المجال الزراعي، ولكن مع انطلاق الحرب وتوسعة الحرب هم نزحوا ولم يتمكنوا من العودة للمعسكرات، أيضا يعني عادوا إلى واقعهم الصعب والمآسي التي يعيشها، والبعض يعيشها هنا على الطرقات كما استمعنا، يفترشون الطرقات، ليس لديهم خيام وليس لديهم حتى سيارات، البعض لديه السيارة ولكن هناك أكثر من 4 أو 5 أشخاص داخل هذه السيارة، حولت إلى مطبخ، حولت إلى غرفة نوم، وبالتالي الأوضاع سيئة على كل هؤلاء النازحين.
3: شكرا لك إدمون ساسين، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من صيدا في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، وإن طهران ترغب بشدة في إبرام اتفاق على حد كبيرة، وبينما تتكثف جهود الوسطاء لمنع عودة الحرب في ظل مهلة ترامب. أشار نائبه جيدي فانس إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران، في حين نجح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في كسر الجمود وتمرير خطوة تمهد ترامب العسكرية طهران بعد 7 محاولات فاشلة.
6: سباق مع الوقت وعد تنازلي في ظل مهلة ترامب لإيران، جهود مكثفة يبذلها الوسطاء لمنع عودة الحرب وحل الأزمة سياسيا. بين الترغيب والترهيب، عاد ترامب متحدثا عن الحرب حل إمكانية إنهاء الحرب مع إيران سريعا وانخفاض أسعار النفط قريبا، عززه أيضا حل إمكانية إنهاء الحرب مع إيران سريعا وانخفاض أسعار النفط قريبا، عززه أيضا نائبه جيدي فانس بقوله إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكنه أبقى أيضا الخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
7: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات، إيران تريد بصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء، سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري.
6: إيران في المقابل جددت تحذيرها للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد البلاد، ومن فتح جبهات جديدة في حال عودة الحرب، مع إبداء رغبتها في الوقت ذاته باتفاق يحفظ مصالحها. وزير الخارجية الإيراني أكد أن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت أكبر بكثير. في أثناء ذلك واجه الرئيس الأمريكي انتكاسة سياسية جديدة، حيث نجح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في كسر الجمود وتمرير خطوة تمهد لتقييد صلاحياته العسكرية اتجاه إيران بعد 7 محاولات فاشلة. المجلس صوت بأغلبية 50 صوتا مقابل 47 لصالح دفع مشروع القانون قدما، بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين، في حين غاب 3 جمهوريين عن التصويت، ما قلب موازين المعركة داخل المجلس. أيام ورغم ساعات حاسمة بشأن تحديد اتجاه المشهد في الشرق الأوسط، فإما الذهاب نحو اتفاق ينزع فتيل التصعيد، أو نحو انفجار جديد يعيد الحرب إلى سيرتها الأولى.
3: نقلت صحيفة هارتس عن مصادر بالجيش الإسرائيلي

0: لا سفير في الصين عبد الرضا رحماني فضلي إن بكين تفضل الدخول في وساطة في ظل ظروف تتيح التوصل إلى نتيجة حقيقية. وأضاف فضلي أن الصين لعبت دورا محوريا في الوساطة الجارية التي تقودها إسلام أباد رغم تعقيد العلاقات الإيرانية الأمريكية. جددت القيادة الوسطى الأمريكية تأكيدها الاستمرار في فرض حصار كامل على إيران، وأشارت في منشور على منصة إكس إلى وقف تدفق التجارة من وإلى الموانئ الإيرانية، مضيفة بأنه جرى تحويل 89 سفينة.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM FM FM.
3: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: فاز بسبب القيود المفروضة في مضيق هرمز. عبرت الناقلة الكورية الجنوبية يونيفرسال وينر مضيق هرمز متجهة إلى أولسان وعلى متنها 1,000,000 برميل من النفط، كما أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركات كيلر أن ناقلتين صينيتين تحملان نحو 4,000,000 برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط غادرتا مضيق هرمز اليوم بعد انتظار لأكثر من 2 شهر في الخليج. خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5% العام الجاري مقابل 3% العام الماضي، محذرة من أن أزمة الشرق الأوسط أعادت الضغوط على التضخم وزادت حالة الضبابية الاقتصادية. أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد الضغوط على الأسر والشركات مع توقعات بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في أوروبا والصين وإفريقيا. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد صياد برصاص الزوارق البحرية الإسرائيلية غرب مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا الشمالية القطاع، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة 5 أشخاص في استهداف طيران الاحتلال شارع النصر غربية مدينة غزة. هذا ودمرت غارة إسرائيلية مربعا سكنيا كاملا في مخيم البريج وسط القطاع متسببة في أضرار واسعة وتشريد عشرات العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الدمار في المنطقة.
4: غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج وسط قطاع غزة استهدفت هذا المنزل الذي نتواجد فيه، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل المجاورة. صباح اليوم حاول المواطنون استجماع قواهم من أجل إعادة ترميم ما يمكن ترميمه من منازلهم المتضررة. عشرات الأسر أضحت اليانا واليوم بلا مأوى نتيجة هذه الغارة. عموما ما الذي جرى؟ هذا ما سنعرفه من أحمد أبو شمالة، وهو القاطن في هذا المنزل الذي تعرض للاستهداف. الحمد لله على سلامتكم أحمد.
5: الله يسلمك ويسلمك يا رب. احنا
4: يعني أحمد، شو كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
5: والله رنوا على جارنا قالوا له انه المربع كله يخلي من دوار ابو حلو الى دوار العوضي، فاحنا اخلينا بسرعة، يعني ما كانش في وقت، ما اعطوناش وقت، يعني ما اعطونا وقت على السريع، قلنا اخلو، فيعني ما لحقناش ناخذ اغراض بيتنا ولا اي حاجه ولا اي شيء، يعني لحقنا ناخذ، طلعنا بسرعه يعني عشان نحافظ على ارواحنا، يعني اهم شيء هذا.
4: الاسره وين صارت اليوم؟
5: الاسره الحين يعني مشتته في الشوارع وفي المدارس، يعني مش عارفين وين نروح. يعني
4: يعني اليوم استفقتوا، اكيد تغيرت حياتكم بصوره كبيره، يعني ايش المشاعر اللي بتعيشوها؟
5: والله مش عارف ايش اقول لك، بس الحمد لله على كل شيء. من ناحيه شو بدك يعني أحكي.
4: يعني اليوم انتم وين مصيركم؟ وين صار مصيركم اليوم؟
5: والله مصيرنا هنا في الشوارع، ايش مصيرنا؟ وين نروح؟ يعني مش عارف وين نروح، حتى خيمه ما في، يعني الحمد لله. الحمد لله،
4: الحمد لله على السلام احمد. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام، كما نشاهد في الصوره المنازل أصلا كانت متضررة خلال الحرب وخلال الاجتياح السابق لمخيم البريج، والآن أعادت هذه الطائرات استكمال ما تبقى من منازل قائمة وإلحاق أكبر قدر من الأضرار المادية الكبيرة في هذه المنازل. عاد المواطنون إلى هذه المنطقة بصعوبة بالغة وكبيرة جدا، ولكن اليوم تأبى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تترك بصمة كبيرة على أصحاب هذه المنازل، وبالتالي إلحاق أكبر قدر من الضرر الحياتي والمعيشي بالنسبة للسكان في القطاع. من مخيم الوريج وسط قطاع غزة. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
2: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الطراوي عالم من التسالي. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
1: 92.7 FM. شكرا لك عبد الله مقداد، مراسل تلفزيون العربي في دير البلح. قالت المتحدثة باسم أسطول الصمود خالدية أبو بكر للتلفزيون العربي إن أحدا لا يعلم حتى اللحظة مصير عشرات المشاركين في سفن الأسطول الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية أثناء توجهه إلى قطاع غزة.
2: لا، التواصل طبعا صعب، ما لا نعلم حتى الآن أين هم موجودون، هل في سجن عائم أم تم نقلهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو إذا تم الاعتداء عليهم حتى يتم التواصل معهم عبر القنصليات أو المحامين الموجودين في الأراضي المحتلة. بالأمس خلال متابعتنا للسفن عبر الكاميرات سمعنا إطلاق نار على إحدى السفن، ولكن لا نعلم إذا كان إطلاق نار بالهواء أو هل هناك إصابات أم لا.
3: أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، اعترضت إسرائيل بنحو غير قانوني جميع سفنه وقواربه، واختطفت نحو 430 ناشطا كانوا على متنه. ذاك ما أعلنته غرفة عمليات الأسطول، مشيرة إلى أن أكثر من 80 مشاركا دخلوا في إضراب عن الطعام، تضامنا مع أكثر من 9500 أسير فلسطيني محتجزين في سجون الاحتلال. إسرائيل أقرت في بيان لوزارة خارجيتها باختطاف جميع نشطاء أسطول الصمود ونقلهم إلى سفنها، مضيفة بأنهم سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين. الأسطول دعا الحكومات إلى التنديد بهذا العمل الذي عده من أعمال القرصنة، كما طالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين وكذلك جميع الأسرى الفلسطينيين وبرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة. أسطول يتكون إجمالا من 50 سفينة ويضم ناشطين من 44 دولة، أبحر الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي كدأبه بدأ منذ صباح الاثنين الاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال المشاركين فيه، إجراء غير قانوني قوبل بموجة إدانات واسعة أبرزها تلك التي صدرت عن منظمة العفو الدولية التي وصفت الهجوم الإسرائيلي على الأسطول بأنه عمل مخزي وغير إنساني.
1: وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش في بلدة حزمة شمال شرقي القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس في بيان لها إن قوات الاحتلال اقتحمت المنازل واعتدت على ممتلكات المواطنين واعتقلت قرابة 20 مواطنا بالتزامن مع إغلاق الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة ومنعت الدخول والخروج منها، كما وزعت القوات منشورات تحريضية تضمنت تهديدات للمواطنين بمزيد من الانتهاكات. إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غربي رام الله، وحاصر جيش الاحتلال المصنع وشرعت جرافاته في عملية الهدم والتجريف. وفي جنوب الضفة الغربية وسع مستوطنون بؤرة استيطانية على أراضي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل، هذا وشرعت جرافات الاحتلال في تجهيز الأرض لوضع مزيد من البيوت المتنقلة في البؤرة.

0: ضاق مطبخ نهلة بعدما كان يتسع لكل ما يلزم ربة بيت. تشتعل نار الحزن والقهر في قلبها بعد هدم منزلها جنوب مدينة الخليل. كانت نسمة الهواء في مطبخها نعمة قبل أن تصبح نقمة عليها. تعيش الآن في خيمة بجانب المنزل المهدوم، وتحاول أن تعيد ترتيب حياتها بعدما خربها الاحتلال بضوء من المستوطنين في شهر رمضان الماضي.
1: بعمل شغلت وانا قاعد على الكرسي، بوقف مش عارفه اوقف، في الشوب في الحر، الغاز بيطير من تحت الطنجره، بدك تحط من هون خشبه من هون خشبه عشان الغاز يثبت تحت الطنجره وتعرف تشتغل. فما يعني لما اتذكر مطبخي صراحه الواحد شو اقول لك، يعني يمكن ما تصدق انه يوم يوم البكا.
0: 54 فلسطينيا كانوا يعيشون هنا. استملك عبد السلام سلهب والد أحمد هذه الأرض في خمسينيات القرن الماضي، وبنى أساس بيته فيها، وسع أبناؤه البناء لهم ولأبنائهم وأحفادهم ليصبح 3 طبقات. متجذرة عائلة سلهب في أرضها قبل بناء مستوطنة حولها. المستوطنة والشارع الذي يخدمها حجة الاحتلال لهدم المنزل وتشريد العائلة.
2: أول شيء هذه أرضي، يعني أنا عندنا 200 دنم هون، هذه أرضي، وهذه أنا ارتبيت هون، انولدت هون وارتبيت هون وخلفت أولادي هون، وأولادي تجوزوا وخلفوا أولادهم كمان هون. يعني لا يمكن أدشر أرضي ولا بأي طريقة إلا غير حتى إذا كان على المقبرة، ويمكن يمكن كمان فهمت علي نسوي مقبرة هون حتى ندفن في هذه الأرض هون، ما نروح على مكان تاني.
0: يزحف الاحتلال بقوة سلاحه نحو أرض عائلة سلهب، صادر خيامهم.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: عالم من التسالي. قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
1: 92.7 FM. لأسابيع أيضا رأينا عدد من الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مفتوحة أو في مبانٍ لم يتم إكمالها، وهناك عدد من الأشخاص الذين يبقون في مناطق تستمر بالتعرض لنشاطات عسكرية. حتى الآن لدينا تقارير يومية عن العمليات العسكرية والنشاطات العسكرية المستمرة خاصة في جنوب لبنان، وهذا يستمر في ترك أثر على المدنيين الذين يبقون في هذه المناطق، بالإضافة للأشخاص الذين لا يمكنهم العودة إلى هذه المناطق. ونظرا إلى ذلك، من المهم أن نذكر أن هذه الأزمة الهائلة خلال الشهرين والنصف الماضية هي نتيجة خلفية هذه الدولة التي عانت من أزمات مستمرة، والتي حتى الآن تأوي عدد كبير من اللاجئين بشكل خاص من سوريا، والمعاناة أيضا في الوضع المالي والاقتصادي الناتج عن أزمات سابقة في السنوات الماضية. فالمواطنون يعانون من حاجات كبيرة نتيجة هذا التصعيد من هذا النزاع، وأيضا هم يواجهون التداعيات المستمرة الناتجة عن انهيار الوضع المالي وقدرتهم على الصمود. هم استخدموا مواردهم وكل الأموال التي جمعوها بشكل مستمر، ونرى أيضا ضعف متزايد لدى الأشخاص الذين يعانون من هذا النزاع بشكل مباشر.
2: طيب سيدة كريستين، أشرت إلى أزمة عميقة ومركبة وكذلك احتياجات كبيرة في قطاعات مختلفة ومناطق مختلفة خاصة في الجنوب. ما هو الدور الذي تطلعون به في هذه المرحلة الحساسة؟ وهل حجم المساعدات الدولية الحالية يتناسب مع حجم الأزمة والاحتياج في لبنان الذي أشرت له وأشرت إلى وجود أكثر من 1,000,000 نازح في لبنان حتى الآن؟
1: نحن كأمم متحدة أيضا مع شركاء في مجال المساعدات الإنسانية والمنظمات المحلية والمنظمات الدولية، نحن جميعنا نعمل مع الحكومة في تأمين هذه الدعم، هذا الدعم للجهود الوطنية لتأمين المساعدات للمتأثرين جراء هذا النزاع. المجالات التي تشكل الأولوية هي تأمين المساعدات الأساسية، الغذاء للعائلات والملجأ وإمكانية الحصول على المساعدات الطبية والمياه للحاجات المنزلية وأيضا الحاجات الشخصية، وأيضا التمكن على تحمل هذا الوضع الصعب الذين يعانون منه. الاحتياجات هي في مختلف القطاعات، كما نتكلم في مجال القطاع المساعدات الإنسانية هي مساعدات أساسية، هناك أصعدة مختلفة بناء على وضع كل شخص في الجنوب. الأشخاص الذين يعانون من صعوبات إنسانية، هناك صعوبة في الوصول إلى الخدمات أو الأسواق، الأسواق لم تعد فعالة وليس هناك متاجر مفتوحة، ولا يمكنهم الاستمرار في حياتهم الطبيعية والاعتيادية، خاصة مع حلول نهاية فصل الربيع، هذا فصل الزراعة الذي تأثر أيضا بشكل كبير مع التداعيات التي تؤثر على الأشخاص وحياتهم. هناك أيضا أسر تعتمد على المساعدات الإنسانية من الشركاء الإنسانيين والمنظمات الإنسانية، نرسلها إلى عشرات القرى التي لا يزال فيها مواطنين تأثروا من العمليات العسكرية، وأيضا حرية التنقل تأثرت كثيرا وهناك قيود مفروضة، فنحاول إرسال الغذاء والمياه وأيضا الحزم للأسر إلى داخل هذه المناطق لتأمين الدعم للأشخاص الذين بقوا هناك. في المناطق التي نزح إليها الأشخاص، نحن نحاول تأمين الغذاء للعائلات خاصة في الملجأ الجماعية، وأيضا تأمين الدعم المالي للمستضعفين كي يتمكنوا من الحصول على الاحتياجات الضرورية مثل الملجأ والغذاء والتعليم لعائلاتهم، وهذا بكل تأكيد أكيد أمر. لدينا مخاوف تجاه هناك أيضا الاحتياجات الطارئة والمباشرة جراء هذا النزاع، ولكن أيضا نحن نرى أن التعليم للسنة السابعة، السنة التعليمية السابعة، تضرر من هذه النزاعات، وهناك أثر كبير على الأطفال وعلى مستقبلهم، وهذا أثر هائل. من الصعب جدا أن نحسب ما هي التداعيات على المدى البعيد على الأطفال في لبنان وما سوف يكون شكلها، ولكن يجب أن نبذل جهود أكبر لحشد الموارد للحاجات المباشرة من مساعدات إنسانية، ولكن أيضا للتأكد أنه بإمكاننا تأمين المساعدة للبنان ولشعبه في التعافي من هذه الأزمة وأزمات أخرى واستعادة هذا المسار نحو التنمية. في مارس نحن أصدرنا طلبا ونداء طارئا لتأمين المبالغ المالية للمساعدات الإنسانية الطارئة، نحن حاولنا الحصول على 50% فقط من المبلغ الذي طلبناه لإنقاذ حياة المواطنين، فحصلنا على 50% فقط من هذا المبلغ من برامج المنظمات الإنسانية. نحن بحاجة إلى تمويل إضافي، وننظر إلى كيفية إمكان تجديد هذا النداء للحصول على الأموال من المجتمع الدولي لدعم الأشخاص المحتاجين في لبنان في الأسابيع القادمة.
2: طيب، أشرت إلى محاولات من الدعم المالي وحشد الموارد والحاجة إلى تمويل إضافي. ثمة من يرى أن الاستجابة الدولية للبنان أقل بكثير من الأزمات الأخرى في المنطقة وفي العالم. هل المجتمع الدولي يدرك فعلا عمق المأساة في لبنان؟
1: أعتقد أنه من المهم أن نستمر في زيادة هذه التوعية حول ضخامة الأزمة في لبنان والزيادة المستمرة في الاحتياجات، لأن هناك حاجة لنتكلم بصراحة أكبر ولنرفع الصوت أكثر عن أنه لم نرى نسبة كبيرة من المساعدات للنازحين. هم يبقون نازحون حتى الآن، وما رأيناه على العكس أنه مع زيادة قدرات الأفراد على التأقلم نرى زيادة في الضغط على الملاجئ الجماعية لتأمين الدعم للعائلات التي استخدمت كل مواردها المالية وتبحث عن دعم إضافي حاليا. فمن المهم للغاية أن نتكلم عن أن الاحتياجات لا تنخفض بل تتزايد، والضعف يصبح أكثر جدية، ويجب أن نبذل جهود أكبر لزيادة التمويل والموارد للاستجابة والتأكد أنه لدينا خدمات مستمرة تؤمن للمحتاجين، وأيضا إمكانية الوصول كي نتمكن من الوصول إلى الأفراد أينما وجدوا لتأمين الدعم عبر الخدمات الأساسية مثل المياه والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الكهرباء والتعليم لدعم احتياجاتهم الأمنية، وأيضا كي يتمكنوا من الوصول إلى هذه الخدمات. نحن نحاول المساعدة في تأمين فعالية الخدمات، وأيضا أن نرفع الصوت عن حق الأشخاص للحصول على المساعدات.
2: طيب، سيدة كريستين، أشرت إلى صعوبة الوصول لمن تبقوا في بلدات جنوب لبنان. هل ترصد الأمم المتحدة نمطا ممنهجا في استهداف البنية التحتية المدنية خاصة في بلدات جنوب لبنان، من جسور، من طرقات، من مراكز صحية، مراكز تعليمية وما إلى ذلك، وشبكات مياه؟ صح طبعا. طيب، قبل ذلك فقط أعذريني سيدة كريستين، أشير إلى هذه الصور المرتبطة بما أشرت إليه من آثار الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية قبل قليل في إحدى البلدات الجنوبية، وهي بلدة العباسية على ما يبدو. إذن نتابع هذه الصور، صور الدمار التي خلفتها إحدى الغارات قبل قليل والتي استهدفت بلدة العباسية أو منطقة واقعة ما بين بلدة العباسية وبرج رحال في جنوب لبنان، تحديدا في قضاء صور. إذن دمار واسع يستهدف منطقة زراعية على ما يبدو، وهي داخل المنطقة السكنية. إذن هذه الصور واضحة لهذا الاستهداف الذي يطاول كثير من المنشآت الزراعية والصناعية والبنية التحتية في جنوب لبنان. أعود إلى ضيفتي سيدة كريستين كونسول، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في لبنان. سيدة كريستين، هل ترصد الأمم المتحدة بالفعل نمطا ممنهجا في استهداف البنية التحتية والمدنية من جسور، من طرقات، من منشآت زراعية، منشآت صناعية وشبكات مياه، خاصة في البلدات الجنوبية في جنوب لبنان؟
1: نعم، الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية يعملان على مراقبة الهجمات التي تتعرض لها المنازل وأيضا المنشآت المختلفة في الجنوب ومختلف أنحاء الدولة. نحن رأينا عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التي تضررت ولم تعد فعالة في جنوب لبنان، وهذا يعني أن هناك نقص في إمكانيات الأشخاص على الحصول على الرعاية الصحية. أنا تواصلت مسبقا وتكلمت عن التحديات التي يواجهها الأشخاص الذين بقوا في هذه المناطق والقيود المفروضة وعدم وجود حرية في التنقل، وهناك تحديات للوصول إلى المنشآت الصحية التي لا تزال فعالة. فهذا قلق أساسي وجزء من استجابتنا، حيث نحاول تأمين الدعم للعيادات النقالة التي تحاول الوصول إلى الأشخاص الذين يعانون من هذه التحديات. من وجهة نظر إنسانية بشكل خاص، نحن ننظر إلى ما هي الخدمات التي لا تزال متاحة إلى المدنيين، وبالتالي ما هي الاحتياجات وكيف يمكن تأمين بدائل مؤقتة إذا لم تكن الخدمات فعالة كما تكون في الوضع الطبيعي. على سبيل المثال، في الرعاية الصحية نرى كيف يمكن أن نؤمن عيادات نقالة، وكان هناك جهود كبيرة ليس فقط في تأمين العيادات النقالة في جنوب لبنان لمن بقي هناك، ولكن أيضا عبر مناطق مختلفة للتأكد من أن الملجأ الجماعية تحصل على رعاية صحية، كي يتمكن الأشخاص في مناطق مختلفة وهم في مناطق جديدة ونزحوا إليها ولا يعلمون ما هي الخدمات الموجودة وأين تنوجد، كي يمكن هم الحصول على هذا الإرشاد حول كيف يمكنهم الوصول إلى هذه الرعاية في حال الحاجة. فهذا جزء كبير من عملنا كمنظمة إنسانية وفهم كيف يمكن أن نصل إلى الأفراد المحتاجين.
0: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. راديو الحرية
3: 97.10 FM.
1: بقوا نازحين ولم يعودوا إلى جنوب لبنان ولم يتمكنوا من العودة بالفعل. هؤلاء الأشخاص 64,000 بقوا في حالة نزوح حتى بداية هذه السنة، وهذا النزاح حاليا، وهناك حاليا أكثر من 1,000,000 نازح. من الواضح أنه لدينا مخاوف أن عدد كبير من الأشخاص قد لا يتمكنوا من العودة بسرعة إلى منازلهم بسبب الدمار الكبير الموجود، وهذا سوف يجبرهم على الاستمرار في حالة نزوح مؤقت وفي ملجأ مؤقتة، وهذا سوف يكون جزء كبير من عملنا خاصة في عملية التعافي، وأمل أن نصل إليها في وقت قريب مع خفض تصعيد العمليات العسكرية وبدأ التركيز على التعافي.
2: طيب، أشكرك جزيلا سيدة كريستين كونسون، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في لبنان، شكرا لك. ومن الجنوب اللبناني إلى الجنوب السوري، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد توغل دوريتين لها في مزرعتين بريف القنيطرة الجنوبي، كما توغلت دورية إسرائيلية في منطقة كسارات جبات الخشب ونفذت عمليات تفتيش في حين رصدت مشاهد لتحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي. الآن ينضم لنا من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. أهلا بك خالد. إذن تتوغى القوات الاحتلال الإسرائيلي في ريفي القنيطرة ودرعا في جنوب سوريا وتنفذ عمليات دهم واعتقالات، تفاصيل هذه التوغلات وإن كانت هناك أي ردود فعل أو تعليقات في العاصمة السورية حول هذه التوغلات التي تواصلها قوات الاحتلال في المناطق الجنوبية.
5: نعم يحيى، في هذه التوغلات التي باتت تعادة شبه يومية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، صباح هذا اليوم اعتقلت شابين من مزرعتي ملوقس ومزرعة البصالي في ريف القنيطرة الجنوبي. أيضا كان هناك توغل يحيى في منطقة وادي الرقاد بريف درعا، هذا الوادي الذي يتعرض لعمليات توغل يومي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إطلاق أعيرة نارية إلى داخل هذا الوادي وأيضا إطلاق بعض القنابل بين الحين والآخر إلى داخل الوادي. تحاول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه العمليات منع الأهالي أيضا من التقدم باتجاه منطقة الوادي باتجاه الأراضي الزراعية والمراعي لرعاة الأغنام والمواشي في هذه المناطق. يخشى الأهالي أن تكون هذه الممارسات هي ممارسات تضييق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجبار الأهالي على مغادرة هذه المنطقة وأن تكون بداية في خطة استيطان عابرة للحدود يحيى من الأراضي المحتلة في الجولان السوري باتجاه الأراضي التي لا تزال في داخل الأراضي السورية. طبعا هذه العمليات تأتي بالتزامن بين الحين والآخر مع تحركات لما يعرف بحركة رواد الباشان، وهي حركة استيطانية تحاول أو تطلب من دولة الاحتلال أن تسمح لها بالاستيطان داخل الأراضي السورية. عمليات الاعتقال المستمرة منذ مدة طويلة بتقارير كيدية بحسب الأهالي، بعض الشبان الذين يتم اعتقالهم هم شبان من العمال فقط، لا يملكون أي خلفيات عسكرية أو لا يحملون السلاح ولا يوجد لديهم أي من أنواع الأسلحة، كلها بتقارير كيدية ومحاولة تضييق على الأهالي في المنطقة. طبعا رسميا يحيى حتى الآن لا يوجد أي بيانات من الحكومة السورية خصوصا في الفترة الأخيرة تدين أو تندد أو هنالك أي إجراءات من قبل الحكومة السورية إن كان على صعيد الأمم المتحدة أو الدول في الشرق الأوسط لوقف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وعلى الأهالي أيضا الموجودين في مناطق الجنوب السوري.
2: شكرا لك خالد الإدلبي مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من دمشق. إلى الصين، حيث عقدت قمة جمعت الرئيس شي جين بينغ بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. أكد الأخير أن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستويات متقدمة جدا وأن الدولتين تسهمان في تعزيز الاستقرار العالمي وتواصلان النتائج أو انتهاج سياسة خارجية مستقلة. وأضاف بوتين أن بلاده ستواصل إمدادات الطاقة إلى الصين، كما أكد أنه بحث مع نظيره الصيني استعداده للتعاون مع شركاء بلاده بمن فيهم الولايات المتحدة. من جانبه قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب، داعيا إلى وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات باعتبارها الخيار الأكثر أهمية. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفاد رئيس الإدارة العسكرية في مدينة دنيبرو بأوكرانيا بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين وصفت حالة 2 منهم بالخطيرة جراء هجوم روسي بالمسيرات. أضاف المسؤول العسكري أن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق في مناطق متفرقة منها مستودعات منتجات غذائية وأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 17 مسيرة خلال الهجوم. إلى ذلك، أعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا أن القوات الروسية شنت هجوما واسعا بالطائرات المسيرة ما أدى إلى تضرر منشآت مدنية وبنية تحتية. أصابت طائرة مسيرة منزلا سكنيا ما أدى إلى تدميره كما تضرر مستودع. وأكدت الإدارة أن جميع الخدمات المختصة تعمل في المواقع المتضررة في حين تتواصل عمليات إزالة آثار الهجوم وتقييم حجم الدمار. في الأثناء قال رئيس بلدية مدينة كونوتوب بمقاطعة سومي الأوكرانية إن مناطق سكنية تعرضت لهجوم روسي بالمسيرات خلال ساعات الليل، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وانهيار جزء من مبنى سكني.
6: المدينة الآن تحت الخطر، تتعرض لقصف مكثف. انظروا إلى حجم الشظايا والدمار هنا. قبل قليل أخرجنا 3 أشخاص ولا توجد سيارات إسعاف كافية، لذلك نقل المصابون إلى المستشفى بسيارات مدنية. هذا ما يحدث الآن في المدينة، الروس يستهدفون المدنيين مجددا.

0: الصباح الباك نتحدث عن مقاطعات دنيبروبيتروفسك وسومي وخاركيف وزاباريجيا. طبعا كما ذكرت هناك مقتل شخصين سجل في مقاطعة دنيبروبيتروفسك بحسب ما ذكره رئيس الإدارة العسكرية في هذه المقاطعة، وإصابة 6 أشخاص بجروح جراء هجمات روسية بالمسيرات استهدفت بالأساس كما تقول الإدارة العسكرية مستودعا للمنتجات الغذائية، وهناك سجل القتلى والجرحى من خلال هذا بعد الاستهداف. طبعا هرعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المكان لأجل إخفاء الحريق، والتي تحدثت يعني المتحدثة باسم هي الطوارئ في إقليم دنيبروبيتروفسك وقالت بأن يعني الحريق كان كبير جدا وأتى على مساحة واسعة بسبب هذه الهجمات. طبعا هناك إصابات أيضا في مقاطعة سومي تحديدا في مدينة كاناتوب غربي هذه المقاطعة بعد أن قامت مسيرات بغارات على مناطق متفرقة من هذه المقاطعة، تحديدا أحد المباني السكنية في هذه المدينة في مدينة كاناتوب تحديدا كان عرضة لإصابة مباشرة بمسيرة مما أدى لاندلاع النيران وأيضا إحداث أضرار كبيرة في هذا المبنى جراء انهيار جزء من هذا المبنى. كان هناك عدد من الإصابات سجل لغاية الآن 8 إصابات، وكانت فرق الطوارئ هرعت إلى المكان أيضا وتمكنت من إخماد النيران وإجلاء سكان هذا المبنى إلى مناطق أكثر أمنا. طبعا في خاركيف ذكرت الإدارة العسكرية اليوم خلال بيانها الصباحي عن يعني هجمات روسية أيضا كانت قد طاولت المدينة وعدد من الضواحي، تحدثت عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في مختلف هذه الضواحي هذه المناطق، خاصة تلك المناطق الشرقية القريبة من خطوط التماس، إضافة إلى تضرر بنية تحتية لسكك الحديد ومستودعات ومنازل.
1: راديو الحرية 97.17 FM.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: يوم جديد.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
3: آه.
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس

0: لازم تكون مكيف.
1: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
2: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599-30-222-8.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. لتهدئة السكان تقلل حركة M23 من شأن المخاوف بشأن تفشي الفيروس.
2: تم اليوم فحص 27 عينة وجاءت جميع نتائجها سلبية، ولم تسجل حتى الآن سوى حالة إصابة واحدة بفيروس إيبولا في المناطق المحررة.
1: فيروس لا تعرف أسباب ظهوره وتفشيه، لكن مدير معهد الأبحاث البيولوجية في الكونغو سبق وأن أرجع ذلك إلى التغيرات المناخية.
3: يسهم تغير المناخ ولا سيما ظاهرة الاحتباس الحراري في تكاثر الكائنات التي قد تحمل الفيروسات. فعلى سبيل المثال، أعتقد أن الخفافيش تتكاثر بسرعة أكبر في الظروف الأكثر دفئاً.
1: وباء ينتشر في ظل انعدام الأمن والصعوبات الاقتصادية ونقص الإمدادات يثير خشية السكان من أن يؤدي تفشيه إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية.
4: رأس الساعة وساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 10 أشخاص في غارة على بلدة دير قانون النهر جنوبا، في حين تظهر هذه المشاهد حجم الدمار في بلدة طورة جنوبية لبنان. كما استهدف القصف بلدتي حبوش وجبشيت، في حين ظهرت مشاهد حجم الدمار في بلدة الكفور جنوبية لبنان بعد القصف الإسرائيلي. أعلن حزب الله تنفيذ 26 عملية خلال 24 ساعة، من أبرزها اشتباك مقاتليه مع قوة من جيش الاحتلال حاولت التقدم في محيط ساحة بلدة حداثة، حيث دمروا دبابتي مركفاء. كما استهدف الحزب برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في بلدة البياضة وتجمعا آخر في بلدة الناقورة بقذائف مدفعية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية خلال المعارك في جنوب لبنان. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الضابط قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من أحد عناصر حزب الله في محيط بلدة القوزح، وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الأخير إلى 8، إضافة إلى متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية بحسب البيانات الإسرائيلية. سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض هو الحل لإنهاء الحرب على لبنان وعودة الاستقرار وبدء الإعمار. وأكد سلام أن الحكومة متمسكة بالثوابت الوطنية واتفاق الطائف وحصرية السلاح في يد الدولة، وأنها تسير وفق نهج مؤسساتي ثابت لا تتراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها. من صور في جنوب لبنان ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بكما، أبدأ معك إدمون ساسين والمشهد الميداني والإنساني في جنوب لبنان في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
5: نعم يحيى، تتسارع التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني وترتفع حصيلة الشهداء والجرحى بسرعة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. آخر الاعتداءات الإسرائيلية كانت على بلدة الدوير في قضاء النبطي. حتى هذه اللحظة تؤكد المصادر الصحية سقوط عدد كبير من الشهداء، تتحدث عن عدد أولي من الشهداء هو 5، وعمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في تلك البلدة التي لم تكن مشغولة أصلا بطلبات الإخلاء والإنذارات المسبقة التي شملت عدة بلدات. بلدات في هناك دمار كبير في تلك النقطة، وبالتالي القصف الإسرائيلي سواء بالغارات أو القصف المدفعي يتركز في شكل أساس خلال الأيام القليلة الماضية على قضاء النبطية بما فيها طلبات الإنذار والإخلاء التي شملت عدة بلدات استهدفها الاحتلال الإسرائيلي كجبشيت وكحروف أيضا في القطاع الغربي أي في قضاء صور. كانت هناك غارة بين العباسية وبرج رحال أيضا، يعني النقطة المستهدفة هي تخرج عن خريطة البلدات التي حددها الاحتلال الإسرائيلي بإنذارين بالأمس. نفذ بعض تلك التهديدات ولكن عدة بلدات لا تزال تنتظر هل سينفذ اعتداءاته وينفذ تهديده، والمواطنون لا يزالوا خارج تلك البلدات. يعني في هذا المكان هنا يعني هذا الكورنيش هناك الكثير من المواطنين الذين أتوا إلى هذه النقطة تماما كالوضع الذي كنا نشاهده في مدينة صيدا، هربوا من بعض البلدات ونزحوا عنها مثل تورا مثل البازوية وأيضا البرج الشمالي نتيجة الانذارات، وبالتالي الكثير من المواطنين ينتظرون على الطرقات يتجهون إلى بعض الأمكنة الآمنة مثلا كمدينة صور، علما أن مدينة صور أيضا تشملها طلبات الإخلاء والاعتداءات وأحيانا من دون انذار مسبق. إذن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، الغارات الإسرائيلية مستمرة، نتحدث عن 10 غارات على الأقل منذ ساعات الفجر الأولى. وأيضا بالنسبة للمجزرة التي حصلت بالأمس في دير قانون النهر، كانت الحصيلة الأخيرة تشير إلى 13 شهيدا بينهم أطفال وبينهم نساء، وهي كانت الحصيلة الأكبر على مستوى المدنيين خلال الساعات القليلة الماضية. على مستوى عمليات حزب الله، حزب الله أعلن عن عمليتين وبالتحديد في القطاع الأوسط الذي حاول بالأمس الاحتلال الإسرائيلي توسعة رقعة احتلاله من خلال التقدم نحو بلدة حداثة، ولكن هناك مواجهات لا تزال مستمرة في تلك البلدة. وحاول حزب الله طبعا التصدي لتقدم الاحتلال الإسرائيلي ودمر دبابتين بحسب بيانين منفصلين لحزب الله. اليوم الاستهدافات في رشاف التي يعني منها يتم الانطلاق للتوجه نحو حداثة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا كان هناك استهداف لتجمع في دبل. بالأمس عاد حزب الله إلى وتيرة عملياته وعدد العمليات إلى حوالي 26 عملية. في اليوم الأول لبدء مهلة 45 يوما حزب الله أعلن فقط عن 14 عملية، وهو كان قد تريث لبضعة ساعات قبل تنفيذ عمليات حتى لا يحمل مسؤولية خرق وقف إطلاق النار، ولكن بالأمس عاد إلى العدد نفسه اللي كان يعتمده بين 26 إلى 33 عملية يوميا. وطبعا الاستهدافات هي في شكل أساسي من خلال المحلقات الانقضاضية التي لا تزال يعني هي السلاح الأقوى بيد حزب الله في استهدافات دقيقة لتجمعات الجنود والدبابات والآليات وحتى لمنصات القبة الحديدية الموجودة على الحدود الجنوبية. والأهم من ذلك أن حزب الله يلعب بحرب نفسية باتجاه الاحتلال الإسرائيلي عندما يصور ويوثق تلك العمليات. وأحيانا بالأمس مثلا وزع عملية ضرب علم للاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة المحتلة، وقبلها كان هناك استهدافات لجنود يصورهم وهم يهربون، وبالتالي حزب الله يعني يمارس حربا نفسية مع الاحتلال الإسرائيلي ومع الجنود الإسرائيليين، خصوصا أن الاحتلال والجيش الإسرائيلي لم يتمكن بعد من معالجة أو التصدي لتلك المحلقات الانقضاضية التي تصيب أهدافها بقطع كبيرة.
4: شكرا لك إدمون ساسين، مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من صور في جنوب لبنان. إلى القدس الآن مع أحمد جرادات مراسل تلفزيون العربي. أحمد، استمعنا من إدمون إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية عبر الغارات والقصف المدفعي الذي يطاول مناطق مختلفة من جنوب لبنان، فيما حزب الله تحدث عن استهداف عديد من المواقع التي تتمركز فيها قوات الاحتلال. ماذا يقال في إسرائيل حول هذه العمليات سواء القصف الإسرائيلي أو عمليات حزب الله ضد قوات جيش الاحتلال؟
6: عمليات الحزب مستمرة ومتواصلة ضد الجيش الإسرائيلي المتوغل في الجنوب اللبناني، وأيضا ضد التحشدات الإسرائيلية بالقرب من الحدود. في الأسبوع الماضي شاهدنا أكثر من عملية حدثت بالقرب من الحدود، إن كنا نتحدث عن منطقة رأس الناقورة، شميرة، كيبوتس، المنارة، كل هذه المناطق هي بالقرب من الحدود وتعرضت لهجمات بالمسيرات المفخخة. واليوم يواصل حزب الله أيضا تنفيذ من هذه الهجمات التي تعتمد بشكل كبير على المسيرات المفخخة والتي توقع قتلى وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. ولكن أيضا في الأيام الماضية قتل ضابط تحديدا بالأمس بالرصاص بعد حدوث اشتباك مع أحد عناصر حزب الله في محيط قوزح، وهناك أيضا جندي آخر قتل خلال الأيام الماضية بعد سقوط قذيفة هاون، ما يعني أن حزب الله يركز على المسيرات، ولكن إلى جانب ذلك يحاول استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالصواريخ التقليدية أو حتى بقذائف الهاون، إلى جانب حدوث اشتباكات حتى وإن كانت محدودة. ولكن ربما الأهم في الاشتباك الذي حدث في ساعات صباح الأمس والذي أدى إلى مقتل ضابط هو أنه حدث في داخل المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، تحديدا في منطقة قوزح أو في محيطها، وهي تقع في داخل الخط الأصفر في المناطق التي تحتلها إسرائيل. ولكن رغم ذلك هناك عناصر لحزب الله حتى اللحظة في هذه المناطق ويشتبكون مع القوات الإسرائيلية. بخصوص الهجمات، إسرائيل تحاول توسعة وتيرة هجماتها. في الأسبوعين الماضيين نشهد وتيرة مرتفعة، كل يوم أصعب من اليوم الذي يليه، هجمات مستمرة، محاولة استهداف مدن مركزية، وشاهدنا مثلا استهداف مدينة صور في الجنوب اللبناني، الاغتيال الذي حدث قبل أيام في الضاحية الجنوبية، إلى جانب استهداف وقصف لمناطق تبعد أقل من 20 كيلومتر عن العاصمة اللبنانية بيروت. ولكن حتى اللحظة يد إسرائيل مقيدة في لبنان، هذا هو الاعتقاد والتقدير حتى هذه اللحظة في إسرائيل، وتحاول ربط ربما ما قد يحدث مع إيران في لبنان. وهذا ما نقلته هآرت صباح هذا اليوم عن مصادر عسكرية، بأن الاعتقاد أن أي حرب أو أي هجوم أمريكي أي إسرائيلي على إيران قد يوسع من وتيرة العمليات الإسرائيلية في لبنان وتحديدا في شمال نهر الليطاني. قد تحاول إسرائيل استغلال أي مواجهة مع إيران لتوسعة هجماتها ومحاولة عودة استهداف العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أكثر في العمق اللبناني. لذلك حتى اللحظة ترفض إسرائيل تطبيق وقف إطلاق النار، وفي المقابل هي تحاول توسعة الهجمات وزيادة وتيرة القصف والغارات على لبنان.
4: طيب أحمد، ستبقى معي فقط أنوه بهذا الخبر العاجل المرتبط بالملف الإيراني. القناة 12 الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مطولة مع ترامب الليلة الماضية. إذن تشير المصادر الإسرائيلية تحديدا القناة 12 الإسرائيلية بأن بنيامين نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مطولة مع ترامب الليلة الماضية. أحمد، يعني هذه المحادثة حسب المصادر الإسرائيلية يعتقد بأنها محادثة حاسمة، هل هذا يشي بأن الضربة الأمريكية الإسرائيلية لإيران تقترب؟
6: يعني تحديدا المراسل السياسي للقناة 12 الإسرائيلية قال بأن المحادثة هي دراماتيكية في هذا التوقيت وكانت مطولة، ربما هي هناك محاولة لتنسيق المواقف بين الأمريكيين والإسرائيليين، كون أن التسريبات في الأيام الماضية كانت تركز على أن إسرائيل لم تكن مطلعة على أن ترامب كان ينوي مهاجمة إيران وأنه ألغى الهجوم، لم تكن مطلعة على قرار الهجوم ولا حتى على قرار إلغاء الهجوم، وتفاجأ بذلك عبر التصريحات التي أدلى بها والتسريبات في وسائل إعلام مختلفة. كنا نتحدث عن قنوات متلفزة أو حتى صحف مركزية بأن الجيش تفاجأ وأن الاعتقاد كان على الرغم من التنسيق المرتفع بين إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن يعني أنه كان يتوجب إبلاغ الجيش الإسرائيلي قبل فترة من الزمن من أجل التحضر لهذه أو التجهيز لهذه الضربة والهجوم المرتقب. واضح تأثير نتنياهو على

في اسرائيل يعتقدنا ان اي اتفاق حتى وان كان جيدا فانه سيكون سيئا لاسرائيل. اسرائيل تدفع نحو عوده الحرب، عوده استهداف المنشات، ولكن هذه المره ستحاول مهاجمه منشات الطاقه، واذا ما هاجمت منشات الطاقه فهذا سيعرض منشات الطاقه العربيه في الخليج العربي لخطر الاستهداف من ايران. تدفع اسرائيل نحو عوده الاغتيالات في محاولة لاغتيال مجتبى خامنئي، تدفع نحو تحريك الأكراد المنطقة الشرقية من إيران.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
4: ولكن إسرائيل تترقب التوقيت الآن.

0: قرارات الاستهداف الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب تبنى هذه الرواية وهذا الادعاء الإسرائيلي وبدأ يروج له حتى مع بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. هذا الاتصال في هذا التوقيت الحساس يشي بمحاولة نتنياهو التأثير على ترامب تحديدا بشأن إيران، وهنا ربما تكمن يعني الفرصة أمام الدول العربية والدول التي ليست معنية بتجدد الحرب في محاولة الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى لمنعه من الاستجابة للضغوط الإسرائيلية. إذن يعني معلومة بسيطة فقط متوفرة حتى هذه اللحظة بحسب القناة 12 الإسرائيلية، لأن محادثة هاتفية أجراها نتنياهو مع ترامب الليلة الماضية وصفت المحادثة بالمطولة والدراماتيكية دون أي تفاصيل أخرى.
1: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات مراسل تلفزيون العربي في القدس. إلى طهران مع مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم. إذن بينما تتواصل المشاورات الأمريكية الإسرائيلية بشأن الضربة المحتملة على إيران، الحرس الثوري يهدد ويقول إن العدوان الأمريكي الصهيوني إن تكرر على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. كذلك كان تهديد من القوات الإيرانية التي قالت إن أدوات جديدة مختلفة ستستخدم، وهو كذلك ما يعني هدد به وزير الخارجية عباس عرقجي من إحداث مفاجآت جديدة في حال وقوع مواجهة أخرى مع الولايات المتحدة وإسرائيل. عن ماذا تتحدث إيران؟ هل هو مجرد تهديد أم أن إيران بالفعل تحضر لمفاجآت في المواجهة القادمة؟
2: يحيى، إذا أردنا أن ننظر إلى الأمور وفق تجربة حرب 40 يوما، فقد أثبتت إيران بأنها تفعل ما تقول، بمعنى قالت سابقا بأنه إذا ما هوجمت ستكون الحرب أقليمية، وكانت بالفعل من خلال استهداف المصالح الأمريكية، القواعد الأمريكية في الدول الخليجية بشكل أساسي، وكذلك يعني التحكم بمضيق هرمز. هاتان القضيتان أو هاتان الخطوتان جعلتا الحرب الماضية حرب 40 يوما حرب أقليمية بالفعل. كان هناك المزيد من الأوراق تملكها إيران في المنطقة، من بينها باب المندب التي هذه الورقة لم تفعل خلال حرب 40 يوما، وهناك حديث متصاعد دائما كان خلال الأسابيع الماضية بشأن إمكانية تفعيل هذه الورقة إذا ما تم يعني استئناف القتال وهجمت إيران مجددا. بيان الحرس الثوري الإيراني يتقاطع مع ما قاله أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني يوم أمس، وما تردد على لسان القادة العسكريين طوال الأسابيع الماضية من هذه الهدنة الهشة التي تكرر فيها تهديد الإدارة الأمريكية باستهداف إيران لتفاجئ

0: الحديثانية بما يتعلق بهذه الجبهات. أيضا حديث عن حديث بنك الأهداف، الحديث عن تجهيزات جديدة، خطط جديدة، قدرات تسليح ربما جديدة يتم الإشارة إليها. وغير مرة تحدث المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أنه بالفعل تم يعني تعزيز القدرات الدفاعية بتجهيزات جديدة، لكنه لم يكشف عنها، وقال بأنه إذا ما استؤنف القتال فسنكشف عن ذلك في الميدان. اليوم وكالة فارس نشرت تقريرا مصورا عن تدريبات عسكرية تجري للمتطوعين الإيرانيين في حملة روحي فداء إيران، تدريب عسكرية على استخدام القاذفات الصاروخية الموضوعة على الكتف، والتي وصفتها وكالة فارس بأنها العتاد الذي يستهدف المقاتلات F-16، بالتالي يرد على تهديد وباستعدادات عسكرية كذلك.
1: أشكرك جزيلا حازم كلاس، مراسل التلفزيون العربي في طهران. اليورانيوم عالي التخصيب أحد أبرز الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران، كان أحد ذرائع واشنطن لشن الحرب، كما يفرض نفسه كعقدة تعترض طريق الوصول إلى اتفاق يمنع عودة الحرب. وبينما تلوح واشنطن بخيار الاستيلاء على اليورانيوم المخصب بالقوة إن لم تسلمه طهران سلما، تتحدث تقارير أمريكية عن مخاطر وتحديات تحيط بأي مهمة محتملة للاستيلاء عليه. بحسب أسوشيتد بريس، فإن أي محاولة للاستيلاء بالقوة على مخزون اليورانيوم الإيراني المقدر بنحو 440 كيلوغراما ستحتاج إلى عمليات متعددة المراحل، تشمل اقتحام منشآت شديدة التحصين وفتح أنفاق تحت الأرض وتأمين محيط قتالي واسع، إضافة إلى تشغيل فرق متخصصة في التعامل مع المواد النووية والأخطار الكيميائية والإشعاعية. في حين أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن بعض سيناريوهات الـ80 المحمولة جوا ووحدات أو وحدات رينجرز إلى جانب معدات حفر ثقيلة وطائرات نقل عسكرية لتأمين المنشآت النووية ونقل المواد المخصبة. بحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سابقين، فإن منشأة أصفهان وحدها قد تحتاج إلى نحو 1000 عنصر عسكري، ما يجعل العملية أقرب إلى حملة عسكرية متكاملة لا مجرد غارة نوعية. إحدى أخطر مشكلات سيناريو استخراج اليورانيوم الإيراني بالقوة تتمثل في أن الضربات الجوية وحدها قد تعرقل عملية السيطرة على المخزون النووي مشكلات سيناريو استخراج اليورانيوم الإيراني بالقوة تتمثل في أن الضربات الجوية وحدها قد تعرقل عملية السيطرة على المخزون النووي وربما في مواقع غير معلنة بحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأما التحدي الآخر فيكمن في مواجهة القوات الأمريكية أيضا خطر الكمائن والهجمات المضادة والعبوات الناسفة والخداع الميداني، خصوصا أن إيران أمضت سنوات في تطوير أنظمة دفاعية وتحويل منشآتها النووية إلى مجمعات شديدة التحصين تحت الأرض بحسب وسائل إعلام أمريكية. فحتى لو نجحت عملية السيطرة الأمريكية على كميات اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الخطر لن يتوقف هنا، بل ستبدأ بعدها مرحلة أكثر صعوبة تتعلق بكيفية إخراج هذه المواد من إيران، وهو ما يعني الحاجة إلى خطة أمريكية شديدة التعقيد.

0: المواد المخصبة ليس بالأمر. المواد المخصبة ليس بالأمر السهل. تقارير أمريكية تتحدث عن تحديات تحيط بأي مهمة للاستيلاء على هذه المواد. ما هي أبرز المخاطر أمام عملية من هذا النوع؟
1: عدم اليقين المعلوماتي بخصوص المكان، والشيء الآخر بأنه آخر معلومة كانت متوفرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي قبل الحرب الماضية. والشيء الطبيعي لدى الجانب الإيراني أن يقوم بتوزيع هذه المواد. نحن نتحدث بالضبط عن 449.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهذه الآن يتوقع أن تكون موجودة في أنفاق في منشأة أصفهان، في فوردو، في ناطنز، وفي مناطق أخرى. ولذلك عندما أقول الشيء الطبيعي أن تكون موزعة، حتى وإن كان هناك أي عملية كوماندوز أو عملية خاصة، سواء كان قوات الرينجر أو الفرقة 82 أو قوات خاصة كوماندوز إسرائيلية، لن تكون قادرة على الحصول على الكمية بشكل كامل. ولكن إن كان هناك معلومات استخبارية تتوفر للجانب الأمريكي، فإن هذه تحتاج إلى أن يكون هناك عملية متزامنة كاملة تتم بعزل المناطق، أن يكون هناك أحزمة نارية وقصف جوي مسبوقة بعمليات تشويش إلكتروني وعمليات سبرانية، تحييد وخمد للدفاعات وتحييد للرادارات، مهاجمة مراكز القيادة والسيطرة. قد تكون ضمن عملية أوسع، أن يكون هناك استهداف لمحطات طاقة، استهداف لجسور للتغطية وإثارة حالة من الإرباك في الداخل الإيراني. ولكن هذه العملية كما يتم الحديث عنها بأنها قد تكون من أعقد العمليات العسكرية الخاصة في التاريخ، لأنها محفوفة بالمخاطر وقد تفشل. علينا أن نتذكر
0: وتحتاج إلى قوات متخصصة في استخدام هذه المواد النووية وكذلك المخاطر التي يمكن أن تنتج عنها، ليس كذلك؟
1: يعني مادة سادس فلوريد اليورانيوم الذي يستخدم لعملية حفظ مادة اليورانيوم، هذه المادة سامة ويعني في مخاطر كبيرة منها. بالإضافة إلى أنه إحنا بنتحدث عن يعني إبرة في كومة قش حقيقة، إلا إذا كان هناك معلومات عن طريق الخبراء الموجودين في الداخل، ما أعني بالخبراء العملاء الذين يمتلكون معلومات والجواسيس. وكما نعلم جميعا بأن الموساد والسي آي اي يعني يخترق الداخل الإيراني بشكل كبير، ولكن يجب أن يكون هناك إجراءات يعني من قبل الجانب الإيراني دفاعية، وسيكون هناك كذلك منظومة ليس فقط دفاعية ولكن إجراءات هجومية تمكن الجانب الإيراني من الحفاظ على هذه الورقة الثمينة. إيران الآن يدها مضيق هرمز وبيدها هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ونتنياهو يرهن وقف الحرب بعملية الحصول.
2: راديو الحرية.
3: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: جنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: يوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: ولربما يحتاج إلى يعني خطة استراتيجية مختلفة في هذه المرحلة.
5: أشكرك جزيلا على القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي، شكرا لك. كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من موردي السلاح تزويدها 30,000 طائرة مسيرة هجومية مع خطط لزيادة العدد إلى أكثر من 300,000 طائرة عام 2027. وهذه الخطط قد تصطدم بعقبة احتكار الصين للموارد الأرضية وللمواد الأرضية النادرة التي تصنع منها أهم قطع المسيرات.
6: البنتاغون يطلق أكبر برنامج شراء طائرات مسيرة في تاريخه، 30,000 طائرة هجومية طلبها بشكل عاجل، وأكثر من 300,000 يطلبها بحلول السنة القادمة. صفقة تندرج في سياق مذكرة أصدرها وزير الحرب يوليو الماضي لزيادة تصنيع المسيرات وشرائها ضمن ميزانية صفقات تبلغ 13,600,000 دولار. تعتمد صناعة الطائرة المسيرة على مغناطيس معالج من معادن أرضية نادرة تعطي القوة الأساسية لمحرك الطائرة وتجعله ثابتا تحت الحرارة الكبيرة والبيئات القتالية. من دونها لا تعمل المسيرات. والصين تصنع نحو 98% من مغناطيسات العالم وتفرض قيودا أكبر على صادرات معادنها النادرة المعالجة، مع العلم أن نحو 80,000 مكون في 1,900 نظام سلاح أمريكي بما يشمل أنظمة التوجيه والذكاء الاصطناعي والصواريخ والطائرات المسيرة يعتمد على هذه المواد، بمعنى أن الولايات المتحدة تبني جيشا جديدا بمواد خام يسيطر عليها خصمها في بكين. ورطة أمريكية يحاول البنتاغون إيجاد مخرج منها من خلال تسريع صفقات تعتمد بشكل أساسي على شركتي ريال لويز وأم بي ماتريال لبناء سلسلة توريد متكاملة وغير صينية للمعادن الأرضية النادرة، بدءا من المنجم وصولا إلى المغناطيس، مع الاعتماد على مواد خام من أمريكا الشمالية والبرازيل وكازاخستان وطبعا من غرينلاند. ورغم أن البنتاغون منح للشركة الأمريكية مهلة 9 أشهر لإنهاء الاعتماد على الصين، إلا أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن بناء سلسلة متكاملة لتصنيع المغناطيسات والاستغناء عن الاحتكار الصيني قد تصل إلى 10 سنوات، بمعنى أن قلب المسيرات سيبقى طويلا ورقة ضغط حاسمة في يد بكين.
5: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد صياد برصاص الزوارق البحرية الإسرائيلية غربية مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة 5 أشخاص.
2: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
12: ساعة
2: المسيرات ومواجهة المسيرات، وهذه إحدى الأسباب التي دفعتنا إلى التشاور مع كافة الدول لنصبح أفضل، والتعلم من أوكرانيا فيما يتعلق بتكنولوجيا المسيرات وأيضا مكافحة هذه المسيرات. سؤال من وسط القاعة. شكرا. سؤال من الصحافة الأوكرانية، سؤال متعلق بنشاطات روسيا النووية أيضا مع بيلاروسيا، ما هي تقييماتكم وما هي المؤشرات عبر هذه النشاطات؟ هل ترون أي إمكانية من وجهة نظركم أن روسيا قد تستخدم السلاح النووي في حربها ضد أوكرانيا؟ شكرا. هم يعرفون أن هذا إذا حصل سوف يكون مدمرا، وهذه النشاطات نحن نتابعها ونراقبها ونراقب كل ما يحصل، وهذا كل شيء. سؤال آخر.
12: It might well be that war in Iran is not finished until the summit in Ankara.
2: قد يكون أن الحرب في إيران لن تنتهي بحلول القمة في أنقرة. ما هو تعليقكم أو موقفكم من الرئيس ترامب الذي قد يطلب أن يكون هناك تدخل من دول الناتو في تأمين مضيق هرمز، وأيضا فيما يتعلق بتحمل العبء مع وجود هذا الوضع في أوكرانيا؟ هناك دول تمنح جهود أكبر لإظهار مزيد من الشفافية، هناك مواقف مختلفة من الدول، فما هو تعليقكم على ذلك؟ نعم، أنا لأنه ليس هناك توازن كامل بين دول عديدة، هناك دول كثيرة تمنح جزء بسيط من الدعم لأوكرانيا، وهناك دول قليلة تمنح الجزء الأكبر من الدعم إلى أوكرانيا. أيضا فيما يتعلق بتأمين المعدات إلى أوكرانيا، هذه العمليات مستمرة، هناك أيضا أنظمة الباتريوت التي تدافع عن المدن الأوكرانية، وهي لديها دور أساسي في الدفاع عن البنى التحتية الأوكرانية، ونحن نعلم أن أوكرانيا تقوم بعمل جيد فيما يتعلق بالجبهات الأمامية والصفوف الأمامية والمسيرات، ولكن يجب أن نتأكد أن المدن والبنى التحتية محمية أيضا. وأعتقد أنه ليس هناك توازن كاف بين الدول في الناتو التي تنفق الأموال على ذلك، ونحن نعمل على هذه المسألة لإعادة التوازن، ولكن الأمر الجيد هو أن الأموال موجودة للاستمرار في هذا التأمين المساعدات، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا والدول الأوروبية وكندا أيضا هي التي سوف تدفع ثمن هذه المعدات، والولايات المتحدة الأمريكية تستمر بإيصال هذه المعدات. وقد أرغب برؤية ربما تشارك أفضل وأكثر اتزان لهذا اللعب أيضا بطريقة مقتضبة. عندما كنت في أبريل في البيت الأبيض شعرت بخيبة أمل فيما يتعلق بموقف الدول الأوروبية وفتح القواعد العسكرية للاستخدام الأمريكي في هذه الحال، ومن رأينه منذ اليوم الأول أن غالبية الدول الأوروبية كان لديها موقف واضح، وكان هناك بعض الدول الأوروبية التي استعدت لفتح قواعدها العسكرية للاستخدام الأمريكي، ونحن نرى أن هذا أمر هائل. أنا كنت في رومانيا الأسبوع الماضي في بوخارست، رأينا السفن الموجودة هناك وكمية هائلة، ولكن هذا يحصل حول أوروبا بما فيه دول كبيرة ولكن أيضا دول صغيرة بما فيه رومانيا وبلغاريا وأيضا كرواتيا. عدد كبير من الدول باتت تؤمن الآن باتت تحصل. ذكرت كيف الدول التي باتت تحضر مواقفها فيما يتعلق أيضا بنزع الألغام. هناك قدرات هائلة موجودة في أوروبا، ولكن رأيتم أيضا أن هناك أمور كثيرة تحصل فيما يتعلق بتحضير هذه المواقف. لدينا دقائق قليلة متبقية. سؤال من الصف الرابع. حضرة الأمين العام، سؤال تبعا لسؤال زميلي خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، علما أن الظروف التي يمكن لدول الناتو أن تعمل فيها في مضيق هرمز هي قرارات سياسية من الناتو، هل تخططون

ustawy. ولهذا نستمر بالمراقبة. فأنا لا أتكلم بشكل خاص عن اجتماع يوم الجمعة المقبل، ولكن هناك نقاشات مستمرة دائما. سؤال من الأمام. سؤال من الصحافة اليابانية. أود أن أطرح سؤالا عن القمة بين الصين وروسيا اليوم، ولكن كان هناك تقرير أن الصين تدرب الجنود في روسيا. هناك تدريبات قائمة حول المعارك في أوكرانيا. ما هو تقييمكم، وهل هناك أي مخاوف عن تدخل الصين في الحرب الأوكرانية؟ ما يحصل هنا أنه منذ عام 2022 نحن نرى الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران كلها تعمل بطريقة وثيقة، وهذا السبب دفع الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وكندا نعم ليكون هناك مخاوف. نعم الناتو هو حلف مترابط، ولكن علما أن روسيا تعمل مع الصين وكوريا الشمالية ومع إيران، يجب أن نتأكد أنه لدينا علاقات قوية مع شركائنا خارج أراضي الناتو أيضا. وهذا أحد الأسباب الذي دفعنا أيضا إلى زيارة اليابان مؤخرا. كان هناك زيارة المسؤولين إلى اليابان، وأنا زرت اليابان السنة الماضية أيضا مع أستراليا ومع نيوزيلندا ومنطقة الهند الهادئ كما ندعوها. هناك هذا التعاون، نحن نعمل

0: العبقريه من 97.10 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: نويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
1: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: إسرائيل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع دهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الآن بعد أن غادر باتجاه إسلام أباد يعود مجددا.

0: بعد يوم ونصف أو بعد يومين تقريبا يعود مجددا إلى العاصمة الإيرانية. كان وزير الداخلية الباكستاني قد ربما حمل الرد الإيراني أو نقله إلى الجانب عبر إسلام أباد بطبيعة الحال إلى الجانب الأمريكي، لأن الأنباء بالرد الإيراني على آخر رد أمريكي كانت قد صدرت بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران. الآن وبعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرد الإيراني الذي وصفه في ذلك الوقت قبل أيام بأنه غير مقبول، وبعد حديثه أيضا عن أن استئناف الهجمات على إيران كان مجدولا وتم تأجيله بعد وساطات من عدد من الدول الخليجية، يعود وزير الداخلية الباكستاني مجددا إلى العاصمة الإيرانية. أن يقوم وزير الداخلية الباكستاني تحديدا بهذه المهمة التي يطلع بها عادة وزير الخارجية أو قائد الجيش الباكستاني من خلال اتصالات مع المسؤولين الإيرانيين على مستوى الرئاسة وعلى مستوى الخارجية الإيرانية والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، له دلالاته بطبيعة الحال، خاصة في ظل الحديث عن الأوضاع الأمنية دائما فيما يتعلق بالحدود جنوب شرق إيران وكذلك غرب البلاد مع أقليم كردستان تحديدا، وحديث متكرر من قبل الإدارة أنها هي عابرة للحدود تزامن مع سيناريوهات محتملة فيما يتعلق بتحريك قوات برية أو كوموندوس أو ما شابه لأغراض مختلفة، أبرزها وما تم الحديث عنه تحديدا ما يتعلق باليورانيوم المخصب الموجود في إصفهان تحت الأنقاض. بالعموم يمكن القول بأن الزيارة كانت مفاجئة، تكرار الزيارة أو العودة السريعة كانت مفاجئة وغير مبرمجة، وننتظر ما هي اللقاءات التي سيجريها هنا في العاصمة الإيرانية،
1: وسنتابع ذلك معك أولا بأول. أشكرك جزيلا حازم كاس، مراسل التلفزيون العربي في طهران، تغطيتنا متواصلة مع الزميلة انتصار. إليك انتصار.
2: شكرا لك يحيى. إذن ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط، والبداية في هذه الساعة من إيران، حيث أعلن التلفزيون الإيراني وصول وزير داخلية باكستان إلى طهران في زيارة هي الثانية مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، وإن طهران ترغب بشدة في إبرام اتفاق على حد تعبيره، وبينما تتكثف جهود الوسطاء لمنع عودة الحرب في ظل مهلة ترامب، أشار نائبه جيدي فانس إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران.
3: سباق مع الوقت وعد تنازلي في ظل مهلة ترامب لإيران، جهود مكثفة يبذلها الوسطاء لمنع عودة الحرب وحل الأزمة سياسيا. بين الترغيب والترهيب، عاد ترامب متحدثا عن أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة وأن طهران ترغب بشدة في إبرام اتفاق.
4: سننهي هذه الحرب بسرعة كبيرة، إنهم يريدون إبرام اتفاق بشدة، لقد تعبوا من هذا الوضع، كان ينبغي أن يحدث هذا منذ 47 عاما وسيحدث الآن وبسرعة، سترون أسعار النفط تهبط بشكل حاد.
3: حديث ترامب عن إمكانية إنهاء الحرب مع إيران سريعا وانخفاض أسعار النفط قريبا عززه أيضا نائبه جيدي فانس بقوله إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكنه أبقى أيضا الخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
5: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات، إيران تريد بصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء، سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري.
3: إيران في المقابل جددت تحذيرها للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد البلاد ومن فتح جبهات جديدة في حال عودة الحرب، مع إبداء رغبتها في الوقت ذاته باتفاق يحفظ مصالحها. وزير الخارجية الإيراني أكد أن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت أكبر بكثير. في أثناء ذلك واجه الرئيس الأمريكي انتكاسة سياسية جديدة، حيث نجح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في كسر الجمود وتمرير خطوة تمهد لتقييد صلاحياته العسكرية اتجاه إيران بعد 7 محاولات فاشلة. المجلس صوت بأغلبية 50 صوتا مقابل 47 لصالح دفع مشروع القانون قدما، بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين، في حين غاب 3 جمهوريين عن التصويت.

0: الإيراني في جولتي مفاوضات، وكذلك مع التقى الرئيس الإيراني والتقى رئيس البرلمان الإيراني رئيس الوفد الإيراني المفاوض في اجتماع إسلام أباد الأول مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومدد زيارته ليوم من ثالث يوم الاثنين. التقى خلال هذا التمديد مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، وغادر طهران لاحقا يوم الاثنين، ولكن يعود اليوم الأربعاء بعد أقل من يومين ربما إلى طهران في زيارة مفاجئة. الزيارة الأولى تزامنت مع تطورات مهمة. التطور الأول كان مرتبط بالإعلان عن تسليم طهران ردها إلى إسلام أباد ليصل إلى الجانب الأمريكي، وهو ما علق عليه ترامب سريعا بأنه لم يكن مرضيا ولم يكن كافيا. أيضا تزامنت زيارة وزير الداخلية الباكستاني، وتحديدا خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، مع رسائل مهمة على لسان مسعود بيزشكيان تتعلق بعلاقات إيران مع دول الجوار، علاقات إيران مع الدول الخليجية على وجه التحديد. وتأكيد مسعود بيزشكيان أن هذه العلاقات مبنية على الاحترام المتبادل، على حسن الجوار، والدعوة دائما إلى إبعاد التدخلات الخارجية الأمريكية الإسرائيلية عن العلاقات الإقليمية. والتطور الثالث كان هو إعلان دونالد ترامب بأنه كان من المقرر أن يتم استهداف إيران وإلغاء ذلك لاحقا في نفس المنشور المشهور لدونالد ترامب. بطبيعة الحال الآن يعود وزير الداخلية الباكستاني، بالتأكيد الأمر مرتبط بتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن والوساطة التي تقودها إسلام أباد والمدعومة من العديد من الدول الإقليمية وخاصة عدد من الدول الخليجية.
1: أشكرك حازم على كل هذه التفاصيل. إلى لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة خربة سلم جنوبي لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن 10 أشخاص استشهدوا في غارة على بلدة دير قانون النهر جنوبا، في حين تظهر هذه المشاهد حجم الدمار في بلدة طورة.
2: بعدسة موقع صوت
1: ومن بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان، مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين ينضم إلينا. إذن إدمون، ماذا لديك في التفاصيل الميدانية، وخاصة أنك تظهر معنا من بلدة دير قانون النهر التي شهدت مجزرة بالأمس وعلى أثرها تم استشهاد 10 أشخاص كما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام؟
3: صحيح، في هذا المكان في بلدة دير قانون النهر في قضاء صور نفذ الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق عائلة بكاملها. هذا المكان الذي تشاهدونه كان عبارة عن مبنى مؤلف من 3 طوابق، لكن هذا ما بقي من هذا المبنى، بعض الركام وبعض الحجارة والدمار. هنا الحصيلة تتحدث عن 13 شهيدا حتى هذه اللحظة. 12 من هؤلاء هم من عائلة واحدة، أو 11 من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء، وبالتالي هناك استمرار للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. طبعا هذه النقطة تم استهدافها من دون سابق إنذار. دير قانون نهر لم تكن من ضمن خريطة الإنذارات المسبقة التي كان قد أصدرها الاحتلال الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية. كانت العائلة المؤلفة من 11 شخصا كانت تظن بأنها في مكان آمن في منزل آمن، ليس مهددا وليس محددا بخريطة التهديد الإسرائيلية، ولكن تمت الغدر بهم وتمت مباغتتهم من خلال غارة بالطيران الحربي. لم تقتصر الأضرار والدمار فقط على هذا المبنى الذي اختفى ولم يتبقى منه سوى هذا الركام، إنما الدمار والأضرار وصلت إلى مباني أخرى، وهي ما تؤشر إلى حجم الغارة العنيفة التي استهدفت هذا المبنى في دير قانون النهر. نتحدث عن مجزرة كبيرة، هي واحدة من الحصيلة الأكبر التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي بضربة واحدة وبغارة واحدة، بعدما شاهدناه في صور وبعدما شاهدناه في السكسكية. طبعا على مستوى الغارات اليوم كان هناك حصيلة كبيرة أيضا من الشهداء في بلدة لدوير التي نفذ عليها الاحتلال الإسرائيلي أيضا غارة عنيفة أدت إلى سقوط عدد من الشهداء، وطبعا هناك أكثر من 10 غارات في جنوب وشمال الليطاني حتى هذه اللحظة. حزب الله أعلن عن 2 عمليات أيضا حتى هذه اللحظة، ولكن طبعا حزب الله أحيانا يتأخر في إعلان عملياته. إذن نتابع هذه الصور، هذه الصور مع استمرار عمليات البحث من قبل المسعفين هنا وفرق الإنقاذ. عشو بعضكم عم تفتشوا 13 شهيد، هل هناك بعد مفقودين آخرين؟
2: لا، هن من ضمن 13 شهيد اللي كانوا موجودين بالمنزل، بعد في منهم 4 مش مبينين. في عنا هلا 9 شهداء برات جبل عامل، بعد في عنا 4 شهداء عم نحاول نفتش عليهم، وإن شاء الله ما حنوقف لنلاقيهم. صرنا من امبارح تخلصنا احنا عمليات البحث تقريبا بحدود 9:30 بالليل، جبنا الصبح اذن من الجيش اللبناني، اجا ويكبنا وهلا عم نكمل، ما حنوقف غير لنلاقيهم ان شاء الله.
3: كان في اطفال ومسنين ونساء؟
2: هي المنزل المستهدف هو عباره عن اطفال ومسنين ونسوان، ما في اي حدا غير موجود. نحن كل يوم بنعرف بنشوف الاطفال موجودين هون، العائله موجوده، الظروف يمكن ما سمحت لهم انه تتهجر، انه ممكن القدرات الماديه او شو، نضلوا هون موجودين بالبلده وستهدفنا بغارة غاشمة.
3: نعم، شكرا لكم. طبعا كما نشاهد استمرار عمليات البحث، أيضا أريد أن أشير إلى حجم الأضرار اللاحقة في بلدة دير قانون النهر. مثلا هذا مبنى قريب، نشاهد الأضرار والدمار الذي لحق بالسيارات وبالمباني وبالشقق، وهذا مجرد فقط مشهد يستنسخ في أكثر من نقطة محيطة بالمبنى الذي تم استهدافه. وكما ذكرت فرق الإسعاف والفرق الصحية تتحدث عن عائلة لم تتمكن من المغادرة، نساء وأطفال كانوا يعتقدون أنهم في مكان آمن، لم يتمكنوا من الخروج، ولكن طبعا الغارة الإسرائيلية بطيران حربي، ولا نتحدث هنا عن صاروخ صغير، لا نتحدث عن مسيرة، لا نتحدث عن استهداف جزء من المبنى، نتحدث عن مبنى تم تدميره. وفقط إذا لاحظنا الأضرار التي لحقت في المباني المحيطة نستطيع أن نتعرف عن حجم الدمار. هذا الدمار الذي لحق بالسيارات والمباني والذي يستنسخ في أكثر من مكان في جنوب لبنان وفي شمال الليطاني وجنوب الليطاني. طبعا الغارات الإسرائيلية التي تتكرر يوميا رغم ما يعلن عن وقف إطلاق نار، بالأمس نتحدث عن أكثر من 30 غارة، اليوم نتحدث عن حوالي أكثر من 10 غارات على الأقل، وبالتالي هذه المشاهد وهذا الدمار يستنسخ في كل الجنوب اللبناني مع استمرار صدور إنذارات الإخلاء. بالأمس كان هناك إنذار بإخلاء 12 بلدة، تم تجديد الإنذار مساء، أغار الاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات، ولكن كل هذه البلدات تم تهجيرها فعليا لأن المواطنين لا يستطيعون العودة لا إلى البلدات التي تم تنفيذ غارة عليها خوفا من تكرار الغارات وتكرار هذه الصورة المأساوية التي نشاهدها هنا من مجازر. وهناك أيضا من خرج من بلدات لم تستهدف ولكنهم لا يستطيعون ولا يأخذون أي إشارة اطمئنان بالعودة إلى بلداتهم. على مستوى حزب الله، بالأمس حزب الله عاد إلى وتيرة عملياته، وصل إلى 26 عملية، رقم مرتفع، ومن ضمن تلك العمليات إضافة استهدافات تجمعات الجنود الإسرائيليين والدبابات والآليات في نقاط مختلفة من الأراضي اللبنانية المحتلة، كان هناك تصدي لمحاولة تقدم إسرائيلية باتجاه بلدة حداثة. طبعا كان هناك حديث من قبل حزب الله ببيانين عن تدمير دبابتين في عمليتين منفصلتين، ولكن يستفاد من هذين البيانين للإشارة بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي فقط بالغارات ولا يكتفي فقط بالقصف المدفعي ولا بإنذارات الإخلاء والتهجير وتوسع دائرة التهجير، إنما يريد أن يوسع رقعة احتلاله لبلدات. وبالتالي هذا ما لاحظناه وشهدناه في منطقة دير سريان وزوطر الشرقية، وبالأمس أيضا في طبعا منطقة حداثة عند محاولته التقدم.
4: راديو الحرية 92.7 FM. الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: لكن في الليل تم توقيف عمليات البحث، هم لا يزالوا يدققون بأي نقطة، يعني لا نريد أن نقترب أكثر من أجل يعني حرمة الموت والخصوصية في هذا المجال والمعايير المعتمدة، ولكن هم يدققون بأي شيء يشتبهون به بين الركاب. هم يقولون أن هناك 13 شهيدا وأربعة شهداء من ضمنهم لا زالوا تحت الركام، ولكنهم يريدون أن يستمروا بهذه العملية. طبعا فرق الإسعاف إضافة إلى إمكاناتها المحدودة هي استنزفت بسبب طول الحرب السابقة والحرب الحالية، إضافة إلى استهداف فرق الإسعاف. نحن نتحدث هنا في عند توسعة الحرب عن حوالي 120 شهيد من المسعفين على الأراضي اللبنانية، وبالتحديد في الجنوب اللبناني، من الهيئة الصحية، من جمعية الرسالة، استهدافات قرب المستشفيات، استهدافات لمراكز الهيئة الصحية، وأحيانا لفرق الإسعاف للرسالة والصليب الأحمر والدفاع المدني، وشهدنا عمليات تشييع جماعية. دائرة البحث هي لا تقتصر فقط على المبنى، حتى أنها ذهبت أبعد من ذلك وتبحث، وكما نشاهد مثلا هذا المسعف من جمعية الرسالة، يبحثون حتى في بعض الأبنية القريبة الملاصقة، لأن عصف الانفجار، عصف الصواريخ، قد يؤدي إلى يعني قصف الشهداء والجسامين إلى نقاط أبعد. لذلك العمل هنا هو في ظروف دقيقة بإمكانات متواضعة، في ظل استنزاف واعتداءات متكررة على فرق الإسعاف في الجنوب اللبناني، وأيضا في ظل استمرار تحليق المسيرات والطائرات الحربية. ولطالما شاهدنا أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد استهدف نقاطا أكثر من مرة، وبالتالي عندما تتقدم فرق الإسعاف يستهدف النقطة في مرة أخرى، وبالتالي يؤدي ذلك إلى سقوط المزيد من الشهداء، من المسعفين، من الجيش، من الفرق الصحية، ومن الصحفيين بين جرحى وبين شهداء. إذن هناك استمرار بعمليات البحث، ولكن الحصيلة تتحدث عن 13 شهيدا، 11 شهيدا من عائلة واحدة، 5 أطفال، 3 نساء بينهم مسنين أيضا، وبالتالي هي حصيلة كبيرة، وسترفع عدد الشهداء إلى أكثر من 3050 شهيدا. وطبعا هذه كلفة كبيرة منذ توسع الحرب في 2 آذار.
4: أشكرك إدمون ساسين، مراسل التلفزيون العربي من بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان. وفي بلدة العباسية تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين وإخماد الحريق الذي اندلع إثر الغارة الإسرائيلية، كما استهدف قصف بلدات صديقين والغندورية ودبين. في حين أظهرت مشاهد حجم الدمار في بلدة الكفور جنوبية لبنان بعد القصف الإسرائيلي. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية خلال المعارك في جنوب لبنان. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الضابط قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من أحد عناصر حزب الله في محيط بلدة القوزح، وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الأخير إلى 8، إضافة إلى متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية بحسب البيانات الإسرائيلية. سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض هو الحل لإنهاء الحرب على لبنان وعودة الاستقرار وبدء الإعمار. وأكد سلام أن الحكومة متمسكة بالثوابت الوطنية واتفاق الطائف وحصرية السلاح في يد الدولة، وأنها تسير وفق نهج مؤسساتي ثابت لا تتراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها. قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان كريستين كينتسون إن لبنان يواجه أزمة إنسانية متصاعدة جراء الحرب الإسرائيلية، وأشارت للتلفزيون العربي إلى أن أثر الحرب على المدنيين كبير جدا.
1: الدولة اللبنانية تواجه أزمة إنسانية بسبب الحرب منذ مطلع مارس الماضي، والأثر على المدنيين كبير جدا. لدينا أكثر من 1,000,000 نازح داخليا خلال الشهرين الماضيين وسط نقص شديد في الملاجئ، ولدينا تقارير يومية عن أنشطة عسكرية إسرائيلية تشكل خطرا على من بقوا في مناطقهم جنوبي لبنان.
4: إلى تطورات في مضيق هرمز، حيث جددت القيادة الوطنية الاستمرارية للحصار.

0: صحتك. المبادرة البريطانية الفرنسية لن تبدأ إلا عند انتهاء الأعمال العدائية، وأنها جزء من الضغط الدبلوماسي والاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب القيود في مضيق هرمز. عبرت ناقلة الكورية الجنوبية يونيفرسال وينر مضيق هرمز متجهة إلى أولسان، وعلى متنها مليونا برميل من النفط، كما أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كيبلر أن ناقلتين صينيتين تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط غادرتا مضيق هرمز اليوم بعد انتظار لأكثر من شهرين في الخليج. خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5% العام الجاري مقابل 3% العام الماضي، محذرة من أن أزمة الشرق الأوسط أعادت الضغوط على التضخم وزادت حالة الضبابية الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد الضغوط على الأسر والشركات، مع توقعات بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في أوروبا والصين وأفريقيا. كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت من موردي السلاح تزويدها ب30,000 طائرة مسيرة هجومية، مع خطط لزيادة العدد إلى أكثر من 300,000 طائرة عام 2027. وكما خطط قد تصطدم بعقبة احتكار هذه الخطط احتكار الصين للمواد الأرضية النادرة التي تصنع منها أهم قطع المسيرات.
1: البنتاغون يطلق أكبر برنامج شراء طائرات مسيرة في تاريخه، 30,000 طائرة هجومية طلبها بشكل عاجل، وأكثر من 300,000 يطلبها بحلول السنة القادمة. صفقة تندرج في سياق مذكرة بالمئة من مغناطيسات العالم، وتفرض قيودا أكبر على صادرات معادنها النادرة المعالجة، مع العلم أن نحو 80,000 مكون في 1900 نظام سلاح أمريكي بما يشمل أنظمة التوجيه والذكاء الاصطناعي والصواريخ والطائرات المسيرة يعتمد على هذه المواد، بمعنى أن الولايات المتحدة تبني جيشا جديدا بمواد خام يسيطر عليها خصمها في بكين. ورطة أمريكية يحاول البنتاغون إيجاد مخرج منها من خلال تسريع صفقات تعتمد بشكل أساسي على شركتي ريال لويز وأم بي ماتريال لبناء سلسلة توريد متكاملة وغير صينية للمعادن الأرضية النادرة، بدءا من المنجم وصولا إلى المغناطيس، مع الاعتماد على مواد خام من أمريكا الشمالية والبرازيل وكازاخستان وطبعا من غرينلاند. ورغم أن البنتاغون منح للشركة الأمريكية مهلة 9 أشهر لإنهاء الاعتماد على الصين، إلا أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن بناء سلسلة متكاملة لتصنيع المغناطيسات والاستغناء عن الاحتكار الصيني قد تصل إلى 10 سنوات، بمعنى أن قلب المسيرات سيبقى طويلا ورقة ضغط حاسمة في يد بكين.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد صياد برصاص الزوارق البحرية الإسرائيلية غرب مدينة غزة، وقال مراسل التلفزيون العربي إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة 5 أشخاص في استهداف طيران الاحتلال شارع النصر غربي مدينة غزة. دمرت غارة إسرائيلية مربعا سكنيا كاملا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، متسببة في أضرار واسعة وتشييد عشرات العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الدمار في المنطقة.
2: غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج وسط قطاع غزة استهدفت هذا المنزل الذي نتواجد فيه، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل المجاورة. صباح اليوم حاول المواطنون استجماع قواهم من أجل إعادة ترميم ما يمكن ترميمه من منازلهم المتضررة. عشرات الأسر أضحت اليانا واليوم بلا مأوى نتيجة هذه الغارة. عموما ما الذي جرى؟ هذا ما سنعرفه من أحمد أبو شمالة، وهو القاطن في هذا المنزل الذي تعرض للاستهداف. الحمد لله على سلامتكم أحمد.
3: الله يسلمك ويسلمك يا رب.
2: احنا يعني أحمد، شو كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
3: والله رنوا على جارنا قالوا له انه المربع كله يخلي من دوار ابو حلو الى دوار العوضي، فاحنا اخلينا بسرعة، يعني ما كانش في وقت، ما اعطوناش وقت، يعني ما اعطونا وقت على السريع ان اخلو، يعني ما لحقناش ناخذ اغراض بيتنا ولا اي حاجه ولا اي شيء، يعني لحقنا ناخذ، طلعنا بسرعه يعني عشان نحافظ على ارواحنا، يعني اهم شيء هذا.
2: الاسره وين صارت اليوم؟
3: الاسره الحين يعني مشتته في الشارع وفي المدارس، يعني مش عارفين وين نروح. يعني
2: اليوم استفقتوا، اكيد تغيرت حياتكم بصوره كبيره، يعني ايش المشاعر اللي بتعيشوها؟
3: والله مش عارف ايش اقول لك، بس الحمد لله على كل شيء. من ناحيه شو بدك يعني؟
2: يعني اليوم انتم وين مصيركم؟ وين صار مصيركم اليوم؟
3: والله مصيرنا هنا في الشوارع، ايش مصيرنا؟ وين نروح؟ يعني مش عارف وين نروح، حتى خيمه ما في، يعني الحمد لله. الحمد لله،
2: الحمد لله على السلامة احمد. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام، كما نشاهد في الصوره المنازل أصلا كانت متضررة خلال الحرب وخلال الاجتياح السابق لمخيم البريج، والآن أعدت هذه الطائرات استكمال ما تبقى من منازل قائمة وإلحاق أكبر قدر من الأضرار المادية الكبيرة في هذه المنازل. عاد المواطنون إلى هذه المنطقة بصعوبة بالغة وكبيرة جدا، ولكن اليوم تأبى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تترك بصمة كبيرة على أصحاب هذه المنازل، وبالتالي إلحاق أكبر قدر من الضرر الحياتي والمعيشي بالنسبة للسكان في القطاع. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: قالت المتحدثة باسم أسطول الصمود خالدية أبو بكر للتلفزيون العربي إن أحدا لا يعلم حتى اللحظة مصير عشرات المشاركين في سفن الأسطول الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية أثناء توجهه إلى قطاع غزة.
4: لا، التواصل طبعا صعب، ما لا نعلم حتى الآن أين هم موجودون، هل في سجن عائم أم تم نقلهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو إذا تم الاعتداء عليهم حتى يتم التواصل معهم عبر القنصليات أو المحامين الموجودين في الأراضي المحتلة. بالأمس خلال متابعتنا للسفن عبر الكاميرات سمعنا إطلاق نار على إحدى السفن، ولكن لا نعلم إذا كان إطلاق نار بالهواء أو هل هناك إصابات أم لا.
0: أفاد مركز عدالة الحقوقي أن قوات الاحتلال نقلت قسرا ناشطين اعتقلتهم من أسطولي الحرية والصمود إلى ميناء أسدود، وقال المركز إن من بين المعتقلين متضامنين دولية وأطباء وصحفيين اعتقلوا أثناء اعتراض القوات البحرية الإسرائيلية للسفن. وأضاف المركز أن سلطات الاحتلال فرضت قيودا مشددة على المعلومات المتعلقة بأماكن وجود المحتجزين ووضعهم القانوني، وظروف احتجازهم، مشيرا إلى أنه تمكن من الدخول إلى ميناء أسدود لتقديم استشارات قانونية للمحتجزين. وفي الضفة الغربية يترقب أهالي تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة احتمالية ترحيلهم بعد قرار وزير المالية الإسرائيلي بتزلئيل سموتريتش بإخلاء التجمع ردا على طلب اعتقاله بقرار من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وفشلت سلطات الاحتلال خلال السنوات الأخيرة في ترحيل التجمع الذي يأوي نحو 300 فلسطيني، في حين يرفض أهالي التجمع إخلاءه والخروج من مساكنهم. ومن منطقة الخان الأحمر شرق القدس معنا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. إذن نذهب إليك فادي لتغطية هذه المستجدات.
5: إعلان حرب على السلطة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، هكذا عبر وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية بتزلئيل سموتريتش عن قرار محكمة الجنايات الدولية والمدعي العام قرار اعتقاله بتهم جرائم حرب وجرائم فصل عنصري. هنا في تجمع الخان الأحمر الفلسطيني في المنطقة الشرقية مدينة القدس المحتلة فشلت سلطة الاحتلال كثير من المرات في إخراج المواطنين الفلسطينيين. تبقى ما يقارب من 300 مواطن فلسطيني في هذا التجمع البدوي، هو عبارة عن تجمع واحد من مجموعة تجمعات شرق مدينة القدس المحتلة في الطريق الموصل إلى منطقة أريحة على الحدود الفلسطينية الأردنية. سلطة الاحتلال عندما فشلت حتى باصدار قرارات من محاكمها بترحيل المواطنين الفلسطينيين والاعتداء عليهم، أطلقت العنان للمستوطنين الذين أقاموا أكثر من 4 بؤر، والبؤر الاستيطانية هذه إحداها تنتشر في محيط هذا التجمع البدوي في محاولة منهم لدفع الفلسطينيين على الرحيل أسوة بتجمعات فلسطينية أخرى رحلت تحت وطأة اعتداءات المستوطنين. المنطقة قريبة من شارع استيطاني يمر ويوصل من القدس إلى منطقة أريحة، والمستوطنون يتخذون رؤوس الجبال يزاحمون المواطنين الفلسطينيين في التجمعات البدوية في دفعهم في محاولة عمليا إخلائهم لمساكنهم وبالتالي تنفيذ هذه المخططات في هذا الشأن. هنا نذكر بأن هذا المخطط يأتي ضمن تجمع E1 أو مخطط E1 الاستيطاني في هذه المنطقة التي تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذه لإيصال مستوطنة معالي أدوميم وشور أدوميم، وهي مستوطنات مقامة على أراضي بلدات شرق القدس المحتلة، لمدينة القدس المحتلة، وبالتالي تصبح الضفة الغربية شطرين شمالي وجنوبي. هنا مجموعة من الوزراء في السلطة الفلسطينية، وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، الآن إعلان حرب على السلطة الفلسطينية من قبل سموتريتش، وهذا تنفيذ يمكن أن نقول إنه فعلي لقرارات كثيرة اتخذها الرجل في سياق محاربة التجمعات الفلسطينية.
6: يعني هذا ليس بالجديد على هذا سموتريتش وعلى كل هذه الحكومة المتطرفة التي لا تريد أن ترى أي فلسطيني ما بين النهر والبحر. هذا هو ديدنهم، هذا هو الشعار الذي أطلقوه والمبدأ الذي قامت عليه هذه الحكومة. بالأمس تفاجأنا بهذا القرار وهو هدم الخان الأحمر والتسريع بهدمه. نعم في 2017 و18 حاولت هذه الحكومة بكل ما تملك من أجل هدم الخان الأحمر، لكن بفعل الضغط الدولي الذي مورس على هذه الحكومة تم إيقاف هذا القرار، بالإضافة إلى العمل الشعبي والصمود الشعبي لأهالينا في هذه التجمعات. اليوم بعد إقرار خطة E1 وبالتالي تنفيذ هذه الخطة، البوابة الرئيسية للبوابة الشرقية للقدس هي هذه التجمعات، وعلى رأسها التجمع المركزي هنا في هو الخان الأحمر. نعم المواطنون مصرون أنه لن نبرح هذا المكان، إما أن نكون عظماء فوق هذه الأرض أو نكون عظاما تحتها، بالإضافة إلى اهتمام يعني كل المستوى السياسي الفلسطيني ممثل بالسيد الرئيس ورئيس الحكومة ببذل كل ما يستطيعه وبذل كل قرش يتوفر لدى الحكومة من أجل جبليا وتوسيع ما تسمى ببلدية القدس، توسيع حدودها وبالتالي أصبحت كل هذه المنطقة وحققوا الحلم الإسرائيلي القديم الجديد وهو إقامة إسرائيل أو عفوا القدس الكبرى. فبالتالي المطلوب منا جميعا هذا العمل الشعبي أن يتواجد في هذا المكان. المطلوب ثانيا تعزيز صمود المواطنين، والمطلوب ثالثا هو الجهد الدبلوماسي الحقيقي لدى كل العالم وكل دول هذا العالم من أجل وقف هذا القرار.
5: ولكن سموتريتش أعلن بذاته أنه سيعلن الحرب أيضا على القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وكذلك لا يمكن إنكار بأن التوسع الاستيطاني استطاع أن يخرج عشرات التجمعات الفلسطينية من الضفة الغربية. كمسؤول فلسطيني، ما الذي ستقومون به؟
6: يعني أولا هناك أكثر من 86 تجمع فعلا نجح هذه الحكومة وفتية التلال، هذا التنظيم الإرهابي والميليشيا المسلحة للمستوطنين، بطرد أكثر من 86 تجمع حتى اللحظة، مستغلين ما كان يجري في غزة من مجازر حقيقية وانشغال العالم بما يجري في غزة، وهم قاموا بهذا الفعل على الأرض في الضفة الغربية. لم توقف حربهم، استولوا على أكثر من 71%

0: حقيقية لا تزال غامضة. وينقل عن محللين أن دول الخليج باتت تقوم بوساطة نشطة.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: نويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية.

0: بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية أف أم.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن مع تحيات الحرية أف أم.
5: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
7: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
2: 92.17 FM.
3: الباكستاني إلى إيران في غضون أيام معدودة.
4: نعم جمال، حتى هذه اللحظة باكستان لم تصدر رسميا أي شيء يتعلق بهذه الزيارة، ولكنها كما ذكرت هي الثانية من نوعها لوزير داخلية باكستان، الذي على ما يبدو لا يناقش الملفات الأمنية والحدودية فحسب، بل يتجاوز أو تتجاوز المناقشات والحوارات مع المسؤولين الإيرانيين ما هو أبعد من ذلك، وبالتحديد ملف الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. ويحمل على ما يبدو وزير الداخلية عدة رسائل خلال هذه الزيارة، لا سيما وأنه قبل بضعة أيام كان هناك في طهران، والتقى كما ذكر زميلي قبل قليل بعدد من القادة والمسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم الرئيس الإيراني ووزير خارجية إيران، وكذلك رئيس البرلمان الإيراني ونظيره وزير داخلية إيران. هذه الزيارة الثانية تعد أو تحمل أهمية بالغة، خاصة بعد لغة التهديد المتبادلة بين واشنطن وطهران، وعلى ما يبدو بأن باكستان ترسل من خلال هذه الزيارة عدة رسائل إلى الجانبين، وأيضا تريد تثبيت نفسها كوسيط ومخرج آمن للطرفين وعدم الذهاب نحو التصعيد العسكري. على ما يبدو بأن باكستان، بالمناسبة جمال، باكستان لا تفصح كثيرا عن ما يدور في هذه المفاوضات، ولكن يمكن أن نقرأ بعض التصريحات التي تنسب بين حين وآخر لمسؤولين عسكريين أو حكوميين، ولكن لا يوجد هناك تصريحات رسمية. لكن الجدير بالذكر في هذه الزيارة بأنها تحمل أهمية بالغة، خاصة بعد لغة التهديد المتبادلة بين واشنطن وطهران، فباكستان لا تريد العودة إلى التصعيد العسكري بين الجانبين، وأيضا تريد للحل الدبلوماسي والسياسي أن يأخذ مكانه بين الطرفين، خاصة وأن هناك الكثير من القلق الباكستاني يختلج، أو يمكن القول بأن باكستان نقلته إلى الجانب الإيراني، خاصة فيما يتعلق بمسألة الحدود، فهناك توقعات باكستانية بأن يتم حالة هجرة أو أن تتم حالة هجرة من قبل أو من الجانب الإيراني إلى باكستان في حال اندلعت وتوسعت المواجهة العسكرية بين الجانبين. فهذه الزيارة بالتحديد تهدف إلى أولا إبقاء قنوات الحوار والدبلوماسية مفتوحة بين الجانبين، والحفاظ على تمديد وقف إطلاق النار وعدم الذهاب نحو التصعيد، وأخيرا محاولة التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة القائمة بين الجانبين.
3: بلال الأسطل من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك بلال. وإلى واشنطن معك عماد، نتابع معك أيضا آخر تصريحات والمواقف الأمريكية. أشار بلال إلى سعي باكستاني ربما إلى التوصل إلى مخرج آمن لكلا الطرفين، على ضوء تصريحات رئيس ترامب وتصريحات نائبه أيضا جي دي فانس. إلى أين تتجه ربما المواقف الأمريكية والخطط الأمريكية تجاه الحرب على إيران؟
5: يعني جمال، لا يبدو أن هناك أي تغير جوهري في الموقف الأمريكي. بالأمس سمعنا نائب الرئيس، وربما سمعته معنا، تقريبا أعاد التأكيد على كل ما يقوله دونالد ترامب، لم يقدم أي جديد. هو يقول بأن هناك تقدم في المفاوضات، لكن طبعا جيدي فانس سبق وقال حينما غادر باكستان في جولة المفاوضات الأولى، قال إن هناك تقدم كبير وأن الطرفين اتفقا على 90% من القضايا. المشكلة دائما جمال ليست في 90% ولكن في 10% في الخطوط الحمر. الرئيس لا يريد التنازل عن الخطوط الحمر، والمقربون منه تحديدا في الكونغرس لا يريدون ذلك، وكذلك نائب الرئيس يتفق معه تماما. وكان لافتا يوم أمس جمال حينما حاول نائب الرئيس التقليل من شأن هذه الحرب، قال إنها ليست كالحروب السابقة، ليست طويلة، يقصد حربي العراق وأفغانستان وهو قاتل في حرب العراق، يقول بأنها ليست طويلة لأن معظمها كان وقف إطلاق نار. الآن أيضا هو يقول بأن أسعار النفط ستعاود إلى مستوياتها الطبيعية. يقول أيضا بأن الولايات المتحدة رغم أنها تريد التوصل لحل لكنها في نهاية المطاف جاهزة للقتال. وبالأمس قال بأن هناك مخرجين فقط لهذه الأزمة، إما أن نذهب باتجاه الحرب كما قال وأن الرئيس لا يفضل ذلك، وإما أن يتم التوصل لاتفاق. طبعا هذا يتطلب تنازل أحد الطرفين عن خطوطه الحمر، لكن هناك تطور لافت ربما سنبقى أمام فيتو من الرئيس الأمريكي. الطرق كلها أو الخيوط كلها في يد الرئيس الأمريكي، إن أراد الذهاب للحرب يستطيع ذلك، وهو بالأمس هدد للمرة الثالثة أو الرابعة ربما خلال اليومين الماضيين بأنه مستعد للذهاب للحرب إن لم يوافق الإيرانيون، وأعطى مهلة كما تعلم في منشوره المشهور قبل يومين، أعطى مهلة يومين إلى 3 أيام، قال إن قادة الخليج قالوا له لينتظر هذه الفترة حتى يروا إن كان بوسعهم تحقيق اختراق مع إيران.
3: ويقول بأن الحرب ستنتهي إذا أرادت إيران ذلك ويواصل التهديد بالعودة إلى الحرب. شكرا جزيلا لك عماد الرواشدي مراسلنا من واشنطن. أحدث ردات نتابع معها كما وردته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية التي قالت إن نتنياهو أجرى محادثة هاتفية وصفتها بالمطولة مع ترامب الليلة الماضية. يأتي ذلك في ظل ما تنقله أيضا صحيفتها أرتس أحمد عن مصادر بأن تقديرات الجيش، هذه ليست أول مرة تكون فيها تقديرات عسكرية وأمنية إسرائيلية بأن الحرب ستعود مجددا على إيران. نتابع معك أيضا آخر التصريحات والمواقف الإسرائيلية.
2: بحسب القناة 12 الإسرائيلية، محادثة هاتفية مطولة ودراماتيكية أجريت الليلة الماضية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أهمية هذه المحادثة أنها جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات المطولة التي عقدها نتنياهو تحديدا قبل يومين ل5 ساعات، التقى بقادة الجيش والقادة الأمنيين. أيضا نتحدث عن تقديرات إسرائيلية بإمكانية عودة الحرب على إيران حتى قبل انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران من أجل الرد على المقترح أو إبداء مزيد من المرونة، وهذا ما أكدته مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة هارتس. ولكن إسرائيل تفاجأت في الأيام الماضية مثلا من تصريح ترامب بأنه أرجأ الهجوم على إيران، وهي تفاجأت بالأصل لأنها لم تكن مطلعة على نية الرئيس الأمريكي توجيه هذا الهجوم. ومصادر عسكرية قالت لصحيفة هارتس بأنه على الرغم من التنسيق المرتفع بين الجانبين إلا أن الجيش الإسرائيلي كان يعتقد أنه يتوجب إبلاغه قبل فترة كافية من أجل الاستعداد لتوجيه هذه الضربة. ولكن ما الذي يحدث الآن؟ على ما يبدو أن إسرائيل تحاول إقناع ترامب بضرورة توجيه ضربة ثانية لإيران في محاولة لإسقاط النظام أو في محاولة لإخراج اليورانيوم المخصب من داخل المفاعلات النووية. نتحدث هنا عن اليورانيوم المخصب بنسب مرتفعة ونسب عالية، وهذا ربما تفسير محادثة نتنياهو المطولة الذي نجح في الفترة الماضية بالتأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذا ما عدنا حتى إلى الولاية الأولى، نتنياهو نجح بإقناع ترامب مثلا بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع الإيرانيين. وفي هذه الولاية نجح نتنياهو بإقناعه بتوجيه ضربة إسرائيلية العام الماضي ودخول الولايات المتحدة الأمريكية بعد 12 يوما إلى هذه الحرب عبر مهاجمة المفاعلات النووية الإيرانية، وأقنعه مجددا بضرورة توجيه ضربة لإيران. لذلك تأثير نتنياهو كبير على ترامب، هو ينجح بإقناع ترامب، والآن ربما حاول نتنياهو الليلة الماضية من خلال هذه المحادثة إقناع ترامب بأن إمكانية العودة للحرب قد تؤثر على النظام الإيراني، قد يعني تنجح إسرائيل والولايات المتحدة بإخراج اليورانيوم المخصب بنسب عالية عبر عملية
1: راديو الحرية.
0: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
3: أيضا خلال قمة الرئيسين الصيني والروسي في بكين، حيث دعا تشي جينغ بينغ إلى مواصلة هذه المحادثات للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من بكين ناصر عبد الحق، وأيضا مع سعد خلف ينضم إلينا من موسكو. أبدأ معك ناصر، إذا تأكيد صيني على ضرورة التوصل إلى اتفاق وعلى وقف الحرب. يقول شي جين بينغ إن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب كما يقول. نتابع معك التفاصيل.
8: نعم جبال، حقيقة ما صرح به الرئيس الصيني شي جين بينغ هو نفسه الموقف الصيني منذ بدء هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وتقول وطالما قالت الصين بأن هذه الحرب ما كان يجب أن تبدأ بالأساس، وبما أنها بدأت الآن وأغلقت مضيق هرمز وأثرت على تحركات نقل الطاقة عبر هذا المضيق المهم والحساس، تدعو الصين ودعت الصين وروسيا خلال اجتماعهما ومن خلال البيان المشترك في ختام اجتماعاتهما إلى الاستمرار في مسار التفاوض وحل هذه المشكلة في أسرع وقت والابتعاد عن عودة الحرب من جديد. جمال، يمكن القول بأن هذه القمة الصينية الروسية جاءت ردا، يعني إذا ما نظرنا إليها بأن زيارة الرئيس بوتين جاءت بعد أيام فقط من زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى بكين، يمكن القول بأن هذه القمة بين الرئيس الصيني والروسي جاءت ردا على مطالب ترامب أثناء زيارته إلى بكين، حيث أعلن الجانبان موقفهما من قضايا عديدة، وفي الخلف ربما تشير أو يشيرون فيها إلى الولايات المتحدة، حيث خلال البيان الختامي تم الإعلان عن معارضتهما لسياسة الهيمنة في العالم، وقال بأن سياسة الهيمنة تقف عائقا أمام تنمية الدول. وأيضا تم من خلال البيان الاجتماعي معارضة القبة أو مشروع القبة الذهبية التي ستقوم بها الولايات المتحدة، والتي قال الجانبان بأن تقود الاستقرار العالمي. وأيضا أعلن الجانبان عن تعاونهما في مجالات عدة منها عسكرية، وطبعا على رأسها التعاون التجاري. وعلى رأس هذا التعاون التجاري هو التعاون في مجال الطاقة، وكان الرئيس الروسي قد أعلن بأن الاتفاق بين الصين وروسيا يقف في مواجهة التحديات والوضع الدولي الراهن، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، حيث أعلن الرئيس الروسي بأن التعاون في مجال الطاقة بين روسيا والصين هو مفتوح على أوسع أبوابه، وستزود روسيا الصين بكل احتياجاتها من الطاقة.
3: شكرا نعم لك سعد الحق من بكين. إلى سعد خلف، نتابع معك بالفعل سعد، ونستطلع هذا الموقف الروسي على ضوء تصريحات بوتين الذي أشار إلى استمرار روسيا في مد الصين بالطاقة، وزيارة ربما في دلالاتها مهمة جدا، خصوصا بعد بالنظر إلى أن تأتي كما أشار ناصر بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين.
9: بلا شك جمال، بوتين خرج من هذه الزيارة أقوى بكثير، أقل عزلة وأقوى بالنسبة للداخل الروسي وبالنسبة للعالم. بوتين يقول أنه يعزز الشراكة الاستراتيجية مع شي جين بينغ، وليس فقط بوتين وشي جين بينغ يوقعان وثيقة أو اتفاق مفاهيمي، معاهدة مفاهيمية، وهو إعلان تأسيس أو قيام عالم متعدد الأقطاب، بل ويقولان أنهما يصيغان شكل جديد ونمط جديد من العلاقات الدولية. وفي الوقت نفسه شي جين بينغ أيضا خرج من هذه الزيارة ومن هذه القمة أقوى في خطابه مع الجانب الأمريكي، في مواجهته مع محاولات احتواء الصين من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب التجارية وخلافه. وإن كانت هذه المرحلة هي تبدو هادئة نسبيا بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن الرئيس الصيني يفهم جيدا أنه لا يمكن الاعتماد على هدوء طويل الأمد مع الولايات المتحدة طالما ترامب وأشباه ترامب سيكونون في سدة الحكم. لذلك شي جين بينغ يجد في روسيا مصادر طاقة مستمرة ومتوازنة ومستقرة تدعمه في مساعيه لتحقيق الريادة الاقتصادية في العالم. بوتين يجد في شي جين بينغ كذلك داعما في مساعيه لصياغة عالم ما بعد الغرب، وإن كان بوتين مستعجلا في هذا العالم أو في صياغة هذا العالم ما بعد الغربي، يبدو شي جين بينغ يسير بخطوات أقل أو أهدأ نظرا لأن وضع كل منهما يختلف عن وضع الآخر. لكن هناك نقاط التقاء واضحة تماما بين الطرفين في إدانتهما للحرب على إيران. بوتين وشي جين بينغ يصفان الحرب على إيران بأنها عدوان مسلح غير مبرر وليس له أي تبرير من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، لذلك يجب أن يتوقف. لن يتدخلا لإنقاذ ترامب، شكرا. لأن ترامب بالنسبة لشي جين بينغ وبالنسبة لبوتين في مأزق الآن.
3: شكرا لك سعد خلف من موسكو. نذهب لمتابعة تطورات الحرب الإسرائيلية على لبنان في جنوب لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي، نتابعها مع مراسلنا من بلدة المعشوق في صور في جنوب لبنان إدمون. ساسين نتابع معك بالفعل تطورات الميدان وهذه الغارات الإسرائيلية الجديدة هناك إدمون.
10: نعم جمال، أود أن أبدأ من التداعيات الإنسانية الخطيرة للغارات الإسرائيلية على المواطنين وعلى الساكنين في جنوب الليطاني. التلفزيون العربي اليوم كان قد وثق ما حصل مثلا في دير قانون النهر من مجزرة سقط خلالها 13 شهيدا بين نساء وأطفال. كنا قد وثقنا معاناة النازحين الذين يفترشون الطرقات وسياراتهم، والآن نوثق التداعيات الإنسانية لتدمير هذا المركز. هذا مركز للهيئة الصحية في منطقة المعشوق بالأمس تم تدميره إضافة إلى بعض النقاط السكنية القريبة منه. ولكن المسألة هنا ليست فقط مسألة دمار ومسألة تدمير مبنى، هو تدمير خدمات لمواطنين لم يتمكنوا من الحصول على خدمات كثيرة في هذه المنطقة بسبب فقدان مقومات الحياة. وكان هذا المركز هو متنفس صحي لهم أساسي في هذه المنطقة، وبالتالي التداعيات الإنسانية على النازحين على الساكنين تكون أكبر من حجم هذا الدمار الكبير أيضا والذي أدى إلى تدمير مركز للهيئة الصحية في منطقة المعشوق فجر أمس. خبرنا قديش مهم هذا المركز الصحي لألكم كأبناء المنطقة.
11: نحن كأبناء المنطقة تعرض المركز أول مبارح لضرب كبير ومن أقوى الضربات اللي تعرضنا لها بالمنطقة، فهو الحجم الدمار اللي شايفه أنت قدامك هو دمار جواتنا صار. ليه؟ لأنه نحن كنا كتير نستفيد من هذا المركز كمواطنين، بحكي لك من عيتيت لصور كل هذه المناطق تستفيد من هذا المركز، وهو مركز رئيسي لدى المنطقة بأجمع.
10: شو كان يقدم يعني؟
11: كان يقدم أدوية أثناء الحرب ببلاش، قبل الحرب كان يقدم لك الدواء اللي حقه بالصيدلية 100,000 تاخده أنت من هون ب30,000، يعني 30% تدفع من حق الدواء. ليه؟ لأنه هذا كله مدعوم من وين مش عارف، بس أنه مدعوم الدواء. ليه مدعوم؟ لإحنا للناس المحتاجين بهذه المنطقة.
10: هلا شو راح تعملوا؟
11: فهلا ما بعرف يعني صراحة، من لما انضرب المركز نحن تقول انقسم ظهر المنطقة، نحن تأثرنا كتير ومحزونين كتير على هالضربة لأنه ضربة أثرت بالعالم كله.
10: خبرني نفس الوضع، أنت من سكان المعشوق؟
12: نعم والله، هي نفس، أنا من سكان المعشوق، اسمي حسين بدران ومعروف بالمنطقة. هاي الضربة، هذا المركز بالتحديد مركز الهيئة الصحية، أنا اليوم إذا أروح على مستشفى، إذا بدي أخذ بنتي على المستشفى، أنا معيش أحكمها بالمستشفى، فكنت ألجأ لمركز الهيئة الصحية بمنطقة المعشوق، فكان يأخذ مني جزء يسير يعني لا يتجاوز 100-150,000. أنا أتحكم عند دكتور، معاينة الدكتور في المستشفيات أو العيادات الخاصة 50-60 دولار، فأنا باجي عند الدكتور بقول لي 10 دولار أو 500,000، فهو فارق كبير لمستوى المعيشة عند الناس. هذا المركز هذا من عدو بيتنا الاول مش الثاني. انا لما امرض وين بلجأ؟ بلجأ لعند الدكتور بحكمني وبحكم اولادي. فانا هلا بصراحه انا وضعي حزين جدا، انا عم بتالم وجع والم، عم ببكي من جوات قلبي. هذا المنظر مش لنا، احنا ما متعودين على هيك. هذا العدو يعني كسرنا ظهرنا والله العظيم. كل الناس بالمعشوق والجوار عم تبكي على هالضربه.
10: خلينا نسمع مسؤول الهيئه الصحيه، يعني مسؤولين عن هذا المركز في جنوب الليطاني. هذا المركز عائد لكم، تم تدميره ولكن ايضا سقط الكثير من الشهداء نتيجه استهداف المسعفين من الهيئه الصحيه او من الرساله. شو بدكم تقولوا عن تدمير هذا المبنى وعن الاستهداف المتكرر للمسعفين؟
13: طبعا هذا المركز هو مركز رعايه صحيه اوليه. هذا المركز يقدم كافة خدمات الرعاية الصحية ضمن شبكة الوزارة، وزارة الصحة، مدعوم من بعض الجهات الدولية مثل الصليب الأحمر الدولي، مدعوم من هيئة الإغاثة الدولية، مدعوم من الأطباء بلا حدود، كلهم في عنا تعاون معهم. البيو كمان قدموا خدمات عنا بهذا المركز. هذا المركز له من العمر 35 سنة يقدم خدمات صحية لكافة القاطنين الفقراء بالمنطقة، لأنه منطقة كتير شعبية.
10: معنا صرختنا هلا، هل في إمكانية؟
13: المركز كان في بقلبه حتى قسم للولادة. جزء كبير من القاطنين بالمكان المحيط فينا خلقوا بهذا المركز وتربوا بهذا المركز، تعالجوا بهذا المركز ونموا بهذا المركز. هذا المركز له أثر كبير وأفضلية كبيرة على الناس، وجعهم نحن نتفهمه كتير. نحن موجوعين لخسارة مبنى، والحمد لله ما رحلنا بقلب هذا المركز شهداء، علما أنه رحلنا شهداء بمراكز رعاية صحية أولية خلاف كل الأعراف الدولية، بمركز مثلا بمنطقة برج ألواي، بمركز الطيبة، خربة سنم، صدقين، مراكز استهدفت مباشرة بقصد الأذية، بقصد القتل للكوادر الصحيين، وكانت خسارتنا كبيرة فيهم. ولكن هذا المركز خسارتنا فيه مادية من ناحية الهيئة الصحية، ولكن من ناحية الناس خسارة جدا صعبة، وتعويضها يمكن ما نقدر بسهولة نعوضه.
10: شكرا
13: مسؤول، نحن نتفهمكم ونتفهم الناس. شكرا. إن شاء الله نحن حضن على طول كهيئة صحية إسلامية بخدمتهم.
10: وصلت الصرخة، وصل صوتكم أيضا. سوف أتحدث الآن عن القضية الميدانية، التطورات الميدانية. سوف أتوقف عن ما أعلنه حزب الله يعني قبل قليل. هناك تطور ميداني أساسي يحصل في منطقة رشاف حداثة. الاحتلال الإسرائيلي كان يحاول منذ الأمس توسيع رقعة احتلاله، على الرغم من أننا في ما يعرف بهدنة ووقف إطلاق النار، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول توسعة رقعة احتلاله. أراد أن يتقدم باتجاه حداثة. حزب الله قبل قليل أصدر بيانا مفصلا عن عمليات، هناك حرب حصلت، هناك عمليات مواجهة أساسية حصلت عندما حاول الاحتلال الإسرائيلي التقدم من رشاف إلى حداثة. يتحدث حزب الله عن كمينا، يتحدث عن تدمير دبابات، ويتحدث عن اشتباكات واستهدافات بالصليات الصاروخية، ما أدى إلى انكفاء القوى الإسرائيلية التي حاولت أن توسع من رقعة احتلالها والوصول إلى بلدة حداثة التي لم يدخلها خلال يعني الحرب. أختصر لأقول بأن هناك سلسلة غارات حصلت اليوم، كان هناك المزيد من الشهداء في الدوائر، كان هناك غارة في برج رحال والعباسية أيضا، نتحدث عن أكثر من 15 غارة والمزيد من الإصابات. حزب الله أعلن عن بعض العمليات حتى الآن، ولكن أهمها كان التصدي لتقدم القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة حداثة وإجبارها على الانكفاء والتراجع.
3: شكرا، شكرا جزيلا لك إدمون ساسين من بلدة معشوق في صور. شكرا لك. العدوان الإسرائيلي مستمر.
1: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
14: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: المايو حول إعداد واستخدام القوات النووية في مواجهة أي تهديد عدواني.
4: كل هذه التطورات الميدانية تصاعدت بين الطرفين بعد الهدنة المؤقتة قبل نحو 10 أيام. أرحب معي الآن بضيفي من كييف السيد ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني. سيد بودولياك أرحب بك بداية وشكرا لك على قبول الدعوة المشاركة معنا في هذا اللقاء في ظل الحديث عن وساطات غير مباشرة تواصل أيضا عبر أطراف الدولية. هل هناك أي مسار تفاوضي الآن بين أوكرانيا وروسيا أم أن المسار التفاوضي متوقف بالكامل الآن؟ كل قنوات التفاوض متوقفة.
5: لسوء الطالع هنالك توقف للمفاوضات وليس ثمة مرحلة نشطة بخلاف تبادل جثث، وإلا فإن الأمور الأخرى بطبيعة الحال معلقة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دور الوساطة وهي طبعا منهمكة في الحرب في الشرق الأوسط، وروسيا لديها مساحة. أما بالنسبة لأوكرانيا فهي تعزز من ضرباتها في العمق الروسي، وبالتالي فهي تغير على نحو حاد المبادرة المرتبطة بالمعارك والحرب، وبالتالي فإن المفاوضات متعثرة، ولكن أعتقد أن هنالك مساحة للاستئناف.
4: أشرت إلى أن الولايات المتحدة منهمكة بحربها في الشرق الأوسط، إلى أي حد تتأثر أوكرانيا والجبهة الأوكرانية بهذه الحرب الآن في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا وأن روسيا يبدو أنها تستفيد الآن بشكل أو بآخر على الأقل فيما يتعلق بصادرات النفط؟
5: ثمة بلا شك تأثير سلبي، وأي حرب تؤثر سلبيا بطبيعة الحال. الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على أسعار الطاقة وتؤثر على بطبيعة الحال الموارد، وروسيا اعتقدت أن الحرب في الشرق الأوسط توفر مساحة لها لتعزيز استخراج النفط والحصول على إيرادات وبالتالي ضخ أموال في الحرب. وهنالك أيضا تأثير إيجابي، وهذا طبعا لا يدعو للمفارقة، ولكن أوكرانيا تبدو أنها تعرض شخصيتها أكثر فأكثر، سيما من خلال التعامل مع دول الخليج الفارسي. أوكرانيا تتحدث عن خبرتها في الحرب وتقول إن إيران أيضا تحارب، وكأن روسيا تحارب أوكرانيا، وأيضا ثمة ضربات غير انتقائية عشوائية من خلال المسيرات والصواريخ التي تسقط على رؤوس المدنيين، وهذا ما تقوم به روسيا أيضا. وبالتالي فإن أوكرانيا جاهزة لاتخاذ قرار وتوفير معدات، بالإضافة إلى ذلك أوكرانيا الآن عززت من إنتاجها الحربي وهذه المعدات، وهنالك ضربات بعيدة المدى في عمق روسيا بواقع 1500 كيلومتر، وبالتالي روسيا بطبيعة الحال تم تحديد الإيرادات التي تصل إليها بسبب هذه الضربات، وبالتالي الحرب في الشرق الأوسط ذات ملامح إيجابية وملامح سلبية، وأوكرانيا تستغل هذا الوضع وتحاول أن تلعب دورا في هذا المقام.
4: قلت بأن أوكرانيا مستمرة أيضا في استهداف العمق الروسي، ونشير إلى الخبر أيضا استهداف مصفات لوكويل في مدينة كوستوفو. هل انتقلت أوكرانيا إلى استراتيجية هجومية جديدة، ربما بضرب مصافي النفط في العمق الروسي وشل قطاع الطاقة الروسي، لا سيما في ظل الانفراج التي شهدتها الامدادات الروسية على وقع هذه الحرب المستمرة وتأثر امدادات الطاقة العالمية؟
5: أوكرانيا بطبيعة الحال ترد على الهجمات. روسيا هي المعتدي، روسيا هي التي بدأت هذه الحرب، وأوكرانيا تدافع عن نفسها، تدمر إمكانية تمويل هذه الحرب. ولذلك أؤكد على أنه بغض النظر عن المسافة، أوكرانيا يمكنها أن تصل إلى عمق روسيا. نحن نستهدف بطبيعة الحال نوفوروسيسك والبحر الأسود والبحر البلطيق، سيما المعامل المرتبطة باستخراج النفط في يارسلافي وفي مناطق مختلفة، وبما في ذلك ضواحي موسكو، حيث هنالك ضربات ممنهجة تستهدف ضواحي موسكو. وب خلاف بطبيعة الحال ارتفاع أسعار النفط، فإن حجم إنتاج النفط انخفض في روسيا، وأوكرانيا تقوم بكل ما بوسعها لكي تمنع روسيا من تمويل الحرب. وهنالك ملحوظة مهمة صغيرة، نحن لا نشن هجمات فقط للاستعراض، ولكن نحن نضرب روسيا نحو ممنهج يعطل هذه المعامل ويعطل هذه الممرات والقنوات ويؤثر على روسيا. في أي حال روسيا ستكون لها مشكلة فيما يخص النفط، سيما بعد إنهاء المرحلة النشطة من الحرب.
4: روسيا تقول عكس ذلك سيد بودولياك، تقول بأنها مستمرة مثلا في إمدادات الطاقة إلى الصين، ارتفعت صادراتها بسبب الحرب على إيران بشكل كبير. ما هناك من يتحدث بأن روسيا نجحت أيضا حتى في فك العزلة الدولية عنها مقارنة ببداية الحرب على أوكرانيا، بالتالي كيف تنظر دبلوماسية على الأقل كييف إلى كل هذا؟
5: نحن نعتقد بأن وجود روسيا على في الأسواق النفط العالمية وجود واضح، ونحن نريد أن نحجم من هذا الوجود، سيما معامل إنتاج النفط والتأثير عليه. نحن نعلم أن 8% من تمويل الحرب يرتبط بالإنتاجات النفط التي تباع من قبل روسيا في السوق، ونعتقد أن ما نقوم به هو قانوني وهو حق لنا، سيما تدمير إمكانية تمويل الحرب. وأعيد التأكيد على هذه النتيجة، إن التدمير يمضي على قدم الوساق ونحو ممنهج، سيما ما يعطل روسيا وقدرتها على التعافي من الانتكاسات وتعاملها مع السوق العالمية سوف يتقلص بلا شك، وروسيا ونحو تدريجي سوف تكون على الأطراف، سيما فيما يخص تصدير النفط وبيعه في الأسواق. هنالك عقوبات كما تعرفون، هنالك تدمير ممنهج للبنية التحتية النفطية بسبب الضربات الأوكرانية طويلة المدى، وأوكرانيا أيضا.
4: ولكن إلى أي حد سيد بودولياك، إلى أي حد تؤثر هذه الضربات الأوكرانية؟ نعم، إلى أي حد تؤثر هذه الضربات الأوكرانية في البنية التحتية النفطية والطاقية لروسيا؟ هل تملك أوكرانيا القدرات العسكرية لذلك؟ ثم بالحديث أيضا عن تضرر إمدادات الطاقة الروسية، مرة أخرى الروس يقولون عكس ذلك، بل هم يقومون الآن بتصدير النفط بكميات أكبر بكثير مما كانت عليه في بداية العقوبات الأمريكية والأوروبية عليها.
5: هذه الهجمات ناجعة بلا شك، وبالفعل قلصت من قدرة روسيا على إنتاج النفط وتصديره بواقع 20 أو 22%، وهذا طبعا يغير من الحرب. بالنسبة للمسافة كما قلت، المسافة هي مسافة صفر بالنسبة لمسيراتنا وصواريخنا، نتحدث عن 1000 كيلومتر أو 200 أو 500 كيلومتر، لا يهم، نحن نستهدف الأهداف الروسية بغض النظر عن المسافة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعزز من إنتاج المسيرات والصواريخ لكي نضرب روسيا. وهنا يجب علينا أن نفهم، كلما قامت روسيا بتمديد الحرب أصبح الأمر أسوأ وتقلصت فرص تصدير النفط بحجمه الكامل.
4: طيب، هل تخضع أوكرانيا لأي ضغوطات أوروبية أو أمريكية في هذه السياسة وهذه الخطط لضرب مواقع الطاقة الأوكرانية بالنظر إلى التأثيرات السلبية الكبيرة على امدادات الطاقة العالمية؟ ألا توجد أي ضغوطات من قبل روس، من قبل الولايات المتحدة، ومن قبل روسيا أو أوروبا عفوا، لوقف هذه الضربات على مواقع الطاقة الروسية؟
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل، ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
4: الأمريكي انهماك أوروبا أيضا في مشاكلها وفي مواجهة أزمة الطاقة، إلى أي مدى تستطيع أوكرانيا تحقيق ذلك والتعويل على الخيار العسكري في مواجهة روسيا؟
5: الولايات المتحدة الأمريكية حليف وشريك لأوكرانيا، وتوفر مساحة بطبيعة الحال لتوفير السلاح المهم بالنسبة لنا، سيما منظومات الباتريوت ومنظومات الدفاع الصاروخية. الولايات المتحدة الأمريكية شريك لأوروبا، وأوروبا بلا شك تدعم دعما كاملا أوكرانيا ضد روسيا، ونحن نحاول أن نصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونطرق طرائق بناءة. وكما تعرفون هناك هيكسيث وزير الحرب في الجلسة أمام الكونغرس تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وتعلمها للخبرة الأوكرانية الخاصة بالمسيرات المناوئة والصواريخ، ثم بالفعل خبرة عريضة أوكرانية. ولكن هناك مفاوضات تجري مع الأمريكيين وتجري مع الأوروبيين الداعمين، وأعتقد أنه كلما استمرت المفاوضات وأؤكد على أن أوكرانيا ذات شخصية مميزة الآن. أوكرانيا ليست على الأطراف، لدينا أدوات ولدينا معدات ولدينا مسيرات طويلة المدى، وهذه ناجعة بالفعل وتدمر الكثير من الأهداف الروسية، وسوف تدمر أيضا أهداف الروسية في القريب العاجل.
4: ربما أختم معك بالتطورات الميدانية، مناورات عسكرية روسية، أيضا تحريك لقطع حربية ولمنظومات نووية تكتيكية وأسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، أيضا تحريك منظومات اسكندر وسارمت وغيرها. كيف تنظر أوكرانيا إلى هذه التحركات العسكرية الروسية على حدودها؟
5: روسيا لا تستطيع ولن تستخدم السلاح النووي، لأن هنالك قواعد، وهذا بالطبع يثير الهلع في صفوف الدول الأخرى، وإلا فإن هذا سوف يفضي إلى سباق نووي أو حرب نووية. نحن نتبع حربا تقليدية، والمعتدي هو روسيا، ونحن نقوم وفقا بما يشي به القانون الدولي. نحن لا ننتهك القانون الدولي، لكن ندافع عن أنفسنا أمام المعتدي بسلاح تقليدي. وروسيا بطبيعة الحال للأسف تستخدم صواريخ طويلة المدى وتستهدف المدنيين. أما بالنسبة للسلاح النووي فهذا موضوع آخر، وأعتقد أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا بطبيعة الحال سوف تلعب دورا في النقاش بشأن هذا الأمر.
4: أشكرك، أشكرك جزيل الشكر السيد ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية المحتلة. الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة فقد عينه إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال وهو يوثق انتهاكاتهم عام 2019، عاش وضعا صعبة داخل المعتقل، أسيرا مصابا ومعزولا عن العالم بفعل إجراءات السجانين الإسرائيليين.

0: معاذ عمارنة صحفي فلسطيني، كنت معتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب على إيران، أسير في حرب. هاي كانت قصة لحال غير عن القصص كلها، يعني أصلاً إنه أنت تكون أسير صعب تتخيلها، فما بالك كيف أسير في حرب مغيب عن العالم، ما حدا بيعرف عنه إشي. كديش أنا عايش في مكان مستهدف في نص الاستهداف، بشوف السجان اللي عندي موجود هو بروح على الغرف المحصنة لينجو بحياته، وكيف أنا لازم أكون موجود في هاي الغرفة اللي ما فيها أي مقوم من مقومات الحياة، مش مقومات الأمان. صبت في عيني برصاص الاحتلال في 2019، العين البلاستيكية المزروعة داخل الجمجمة طلعت، فتحت عمليتي، صرت بحاجة إنه أنا أكون لرعاية صحية أكثر، إنه لازم أنا أطلع على مستشفى. نتيجة الحرب تم علاجي في السجن، عرفت بعد أسابيع عن إنه أنا إجاني ولد. طبعاً هاي أول مرة بحمله فيها، يعني تتخيل أجاني وأنا في السجن. تفاصيل إنه كيف إجاك ولد، تعرف إنه زوجتك خلفت. قبل ما أروح بخمس أيام عرفت إنه إيش اسمه. فالأسرى مع الحرب يعني مقطوعين، معزولين عن العالم عزل تام. يعني أنا بعد شهرين تقريبا أو شهر ونص من ما إجاني أسامة عرفت إنه اسمه أسامة.
1: أجب حالة أجب الدنيا،
0: انعكاسه أكبر وخطره أكبر بكون على الأسرة داخل السجون. اليوم الأسرة مش بس مقطوعين على العالم، مهمشين، يعني الخطر عليهم كبير. يعني بس الإشي اللي بنقدر نحكيه، أنقذوا الأسرة.
2: هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة سلهم المقام منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، وشرد نحو 50 فلسطينيا. كما صادر جيش الاحتلال خيام العائلة وحمامات متنقلة ووضعوها بجانب ركام المنزل بعد عملية الهدم، لدفعهم على الرحيل من أرضهم التي سكنها أربعة أجيال منذ ما قبل الاحتلال.
3: ضاق مطبخ نهلة بعدما كان يتسع لكل ما يلزم ربة بيت. تشتعل نار الحزن والقهر في قلبها بعد هدم منزلها جنوب مدينة الخليل. كانت نسمة الهواء في مطبخها نعمة قبل أن تصبح نقمة عليها. تعيش الآن في خيمة بجانب المنزل المهدوم، وتحاول أن تعيد ترتيب حياتها بعدما خربها الاحتلال بضوء من المستوطنين في شهر رمضان الماضي.
4: بعمل شغلت وانا قاعد على الكرسي، بوقف مش عارفة اوقف، في الشوب في الحر، الغاز بيطير من تحت الطنجرة، بدك تحط من هون خشبة من هون خشبة عشان الغاز يثبت تحت الطنجرة وتعرف تشتغل. فما يعني لما اتذكر مطبخي صراحة الواحد شو دا اقول لك، يعني يمكن ما تصدق انه

0: العائلة.
1: أول شيء هذه أرضي، يعني أنا عندنا 200 دونم هون، هذه أرضي وهذه أنا ارتبيت هون، انولدت هون وارتبيت هون وخلفت أولادي هون، وأولادي تجوزوا وخلفوا أولادهم كمان هون. يعني لا يمكن أدشر أرضي ولا بأي طريقة إلا غير حتى إذا كان على المقبرة، ويمكن يمكن كمان فهمت علي نسوي مقبرة هون حتى ندفن في هذه الأرض هون، ما نروح على مكان تاني.
0: يزحف الاحتلال بقوة سلاحه نحو أرض عائلة سلهب، صادر خيامهم وزرع حولها أسلاكه وأعلامه، ولن يتوقف إلا بترحيلهم.
2: أقيمت مستوطنة بيت هاجاي عام 82 من القرن الماضي فوق أراضي ثلاث مناطق فلسطينية هي الخليل ودورة ويطة، وبني أساس منزل عائلة سلهب قبل احتلال الضفة الغربية عام 67. توسعت المستوطنة وشردت العائلة وهدم منزلها، وتطارد العائلة اليوم في الخيمة التي صودرت ثلاث مرات بعد الهدم. فهد العصا، التلفزيون العربي، الخليل.
3: أعلن البنتاغون خفض عدد ألوية القوات الأمريكية في أوروبا من 4 إلى 3 في إطار ضغوط واشنطن على الحلفاء الأوروبيين.
4: لا تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون شرطي العالم، هكذا بررت الإدارة الأمريكية موقفها أمام حلفائها الأوروبيين. واشنطن قررت وفق البنتاغون خفض القوات الأمريكية في أوروبا والبالغ تعدادها 80,000. بولندا الحليفة وخط الدفاع الأوروبي الأول أمام روسيا، شملها القرار رغم اتفاق مخطط له منذ 9 أشهر بنشر لواء فيها.
5: بولندا قادرة على الدفاع عن نفسها بدعم كبير من الولايات المتحدة. نحن لا نتحدث عن سحب جميع القوات الأمريكية من أوروبا، بل عن إعادة توزيع بعض الموارد بما يضمن أقصى قدر من الأمن الأمريكي. لا أعتقد أن هذا يضر بأوروبا، بل يشجعها على تحمل المزيد من المسؤولية.
4: لم تقتصر إعادة التموضع على تعليق أو إرجاء إرسال قوات إضافية إلى أوروبا كما تصفه الإدارة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب أعلن عزمه خفض القوات هناك وسحب 5,000 جندي من ألمانيا، ما يعيد خفض عدد ألوية القتال الأمريكية المتمركزة في أوروبا إلى مستويات ما كانت عليه خلال عام 2021.
6: ما نقوله باختصار هو أنه مع ازدياد قوة الركيزة الأوروبية للحلف سيمكن هذا الولايات المتحدة من تقليص وجودها في أوروبا والاقتصار على توفير القدرات الحيوية التي لا يستطيع الحلفاء توفيرها حاليا.
4: وبينما يبحث الأوروبيون سبل تعزيز قدراتهم الدفاعية وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة، تثير الخطوة الأمريكية القلق في ظل ما يعانيه العالم من تداعيات حرب ترامب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة. خطوة واشنطن تتزامن مع دعوات عبر الخارجية الأمريكية يحملها معه وزير الخارجية ماركو روبيو إلى اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في السويد الأسبوع المقبل. يطالب روبيو الأوروبيين بزيادة استثمارات الدفاع وتقاسم أكبر الأعباء كما وصفه في حلف شمال الأطلسي. حكومات أوروبية استجابت للمطالب الأمريكية، لكن ذلك لم يخفي خشية الأوروبيين من أن يؤدي السحب السريع للقوات والأسلحة الأمريكية إلى جعل أوروبا عرضة لهجوم عسكري من روسيا، على الرغم من أن موسكو تنفي أي نية من هذا القبيل.
3: توصل البرلمان الأوروبي إلى قرار بفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمته بروكسل مع واشنطن العام الماضي. نتابع هذا التقرير وعلى رأس الساعة تغطية مستمرة مع انتصار البريكي. إلى اللقاء.
7: التوترات التجارية عبر الأطلسي تتجه إلى التهدئة. الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمضي قدما. بعد أشهر من المباحثات، الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى قرار يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق المبرم.
8: راديو الحرية.
9: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات. الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس.

إطارنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي الناكل.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعي صوت المصداقية منبر الحرية
0: 92.7.
2: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها. ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: التسالي القصراوي عالم من التسالي.
1: مساء الخير، مساء الفل، مساء الياسمين لكل مستمعي منبر الحرية 92.7 وحلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة لليوم. البرنامج الأسبوعي اللي بتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ودائما بنحكي إنه إحنا صوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة. الصوت والرسالة لحتى نشوف الحل على أرض الواقع. اليوم حلقتنا مميزة كتير لأنه ضيفنا مميز كتير وموجود معنا في الاستوديو، رح أحكي لكم عنه كمان شوي. بتخليني أحكي لشركة القصراوي التجارية وكل العاملين فيها مساء الخير، راعي برنامجنا لليوم، يعطيكم ألف عافية. ورح يكون معي في الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز، مساء الفل، وأنا رح أكون معكم على مدار ساعة في الإعداد والتقديم إسراء أبو داود.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: اليوم بسعدني وبشرفني انه موجود معي في الاستوديو رئيس جمعية فلسطين للمكفوفين الاستاذ زياد عمر، وكمان بسعدني وبشرفني انه اليوم كل هيك التيمز او فريق جمعية فلسطين للمكفوفين موجودين بالخليل. الأستاذة نسرين حرب أهلا وسهلا في غرفة الكنترول، والأستاذة ميرفت كمان أهلا وسهلا، شرفتونا ونورتوا الخليل. زياد أهلا وسهلا.
1: الخليل منور بأصحابها، أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة وشكرا على هذا البرنامج الرائع اللي صار، يعني عمليا هو منبر وصوت للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.
0: يعني احنا اليوم كله كنا مع بعض، بس بدي ارجع احكي لك اهلا وسهلا فيك، نورت الخليل ونورت الاستوديو اليوم، وبعد هيك يوم كان حلو ومليان بالمغامرات ومليان كمان بشوية تحديات ممكن نحكي عنها خلال الحلقة. خليني اسألك كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام، نشكر الله. انا جدا مبسوط اني اكون في الخليل اليوم، واليوم التقينا بعدد لا بأس به من الاشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وكان لقاء مثمر جدا.
0: صحيح، يعني رح نحكي عن اللقاء ورح نحكي عن بعض التحديات كمان اللي سمعناها، بس كيف شايف واقع وكمان رح نحكي عن واقع المكفوفين في الضفة الغربية، وخلينا اليوم نخصص شوي الخليل. بس يعني احنا يا جماعة الخير، زياد عمر مش بس اليوم هو كان ضيفنا، هو يعتبر شريك لبرنامج الحاسة السادسة، دايما بقول هو عراب إسراء أبو داود المستشار الإعلامي لإلي في كتير من القضايا. فاليوم بحكي له وإحنا طالعين بحكي له شو رأيك أنت تقدم البرنامج عني بس إنه أنا وياه اليوم رح نقدم البرنامج، مش إنه هو ضيف وأنا المحاورة. فزياد حكي لنا عن جمعية فلسطين.
1: أول شيء أنا بتشرف أكون معك إسراء، أنت يعني مقدمة برامج يعني لامعة وبارعة كمان.
0: يسعدك يا رب.
1: وبالنسبة لجمعية فلسطين للمكفوفين، هي هيئة أهلية مستقلة تأسست في عام 2019 وتسجلت في وزارة الداخلية كمنظمة خاصة بالأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.
0: نعم.
1: منذ تأسيسها يعني ارتأت أن تعمل على تحقيق حلم كبير، وحلم يعني يلامس شغاف قلوب جميع الفلسطينيين، وهي رؤيتنا يعني باختصار أن تكون فلسطين دولة جامعة يتمتع فيها كافة الناس بالعدالة والعيش الكريم والمواطنة الكاملة، كافة الناس بمن فيهم الأشخاص المكفوفين وبالتالي جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا من خلال نشر الوعي، من خلال تدريب الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وإكسابهم المعارف والمهارات الضرورية لأنهم يتمكنوا من العيش بشكل كريم، كمان المطالبة بحقوقهم من خلال المناصرة، وأيضا العمل على تكريس حقهم في العمل، حقهم في التعليم، حقهم في البيئة والبنى التحتية العمرانية الملائمة التي تمكنهم من حرية الحركة والوصول بأمان ويسر وكرامة. وكمان تعمل جمعية فلسطين للمكفوفين على تزويد الأشخاص المكفوفين بالمهارات الضرورية للحياة العصرية، مثل مهارات الحياة المستقلة اليومية، مثل استعمال العصا البيضاء، مهارات الحواسيب، الهواتف الذكية والتطبيقات اللي بتساعدهم على يعني قضاء حوائجهم اليومية.
0: طيب خليني بس أقاطعك هون زياد ونطلع بشكل سريع لدقات الساعة، بعدها راجعين.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
3: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.
2: رجعنا لكم من جديد في برنامج الحاسة الستة، ومستمرين مع زياد عمر رئيس جمعية فلسطين للمكفوفين، وكنا نحكي قبل دقات الساعة عن بعض الخدمات اللي موجودة في جمعية فلسطين للمكفوفين، وكمان اللي بتحكي عن المهارات وكيفية تدريب المكفوفين على استخدام العصا. تفضل زياد. البيضة طبعا،
3: يعني طبيعة من ضمن يعني الخدمات اللي بتقدمها هو برنامج تدريبي للمكفوفين على مهارات الحياة المستقلة، بضمنها مهارات استعمال العصا البيضاء، كمان مهارات استعمال الحواسيب والهواتف الذكية لقضاء حوائجهم اليومية من تعليم وعمل، وأيضا قضاء الحاجات مثل المعاملات البنكية، تسديد الفواتير وإلى آخره. بالإضافة لهيك في عنا قضايا إلها علاقة بموائمة الأماكن العامة، وأيضا مساعدة أصحاب الواجب على الاستجابة لمتطلبات شمول الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر في مختلف مناحي الحياة، مثلا البلديات شو اللي لازم عليهم يعملوه، والمجالس المحلية شو اللي لازم يعملوه عشان تكون خدماتهم شاملة وجميع شؤون البلديات ملائمة للأشخاص ومتاحة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر حتى في حالات الطوارئ. في عنا كمان عمل مع الجامعات لبناء سياسة وطنية لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو الصعوبات البصرية والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام في مختلف مناحي الحياة التعليمية، كيف تكون الجامعات ملائمة. وأيضا أن هناك يعني توجه لتركيز على بناء أو إعداد واعتماد القوانين والتشريعات والسياسات التي تسهم في تكريس الشمول والعدالة والحياة الكريمة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بشكل خاص والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام.
2: نعم، يعني كل التوفيق، وأنا بعرف قديش بصراحة لازم يكون في جهد كبير من جميع الأطراف على موضوع أنه يصير في تغيير، في تطوير، في تحسين لواقع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأشخاص ذوي الصعوبات البصرية. بس قبل ما نحكي عن، يمكن نتخصص شوي بعد الفاصل تحديدا بموضوع البلديات شوي، بس كيف بتشوف واقع المكفوفين في البلد؟ كيفهم؟ كيف حالهم؟ كيف وضعهم؟
3: يعني الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر في فلسطين شأنهم شأن باقي المواطنين. هناك تحديات هائلة في تحديدا مجال الوظائف والحصول على الاستقلال والحصول أو تحقيق الاستقلال المالي وتمكن من سبل العيش الكريم بشكل سلس. هذه في مشكلة، في مشكلة في المواصلات وحرية الحركة والتنقل، فيش عندنا نظام مواصلات مستقر دائم وسلس للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وفي عندنا إشكاليات في تكريس بعض السياسات وخاصة في مجال موائمة البنى التحتية والأماكن العامة. هناك إشكالية كبيرة جدا، هناك إشكاليات في المعاملات البنكية، هناك إشكاليات في الحصول على بعض الحقوق التي أقرتها التشريعات الوطنية منذ أكثر من 25-26 سنة، وخاصة مثل الإعفاء الجمركي، سلة الخدمات الصحية والأدوات المساعدة وإعادة التأهيل. كل هذا واجب على الدولة، والدولة لا تقوم بتقديمه للأشخاص المكفوفين وضعف البصر. لذلك بنقول إنه وضع الأشخاص المكفوفين وضعف البصر هو في ليس في مكانة يعني ذات أهمية في سلم الاجتماعي. الأشخاص المكفوفين لديهم إشكاليات حقيقية في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، لديهم إشكاليات حقيقية في تحقيق المشاركة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا يعود إلى المعوقات المادية اللي في البيئة العمرانية والهندسية، وأيضا في البيئة المجتمعية، حيث الكثير من الناس لا زالوا توقعاتهم وفكرهم عن الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر هو تفكير مبني على التوقعات والخيال وليس على الواقع. وأيضا هناك في صعوبات ومعوقات وعراقيل تشريعية وسياساتية يجب إزالتها، إلى جانب أن الخدمات التأهيلية وخدمات ومهارات الحياة المستقلة واستعمال التقنيات الحديثة لدى المكوفين يحتاج العديد الكثير من الأشخاص المكوفين وضعاف البصر إلى التدريب وبناء القدرات ليتمكنوا من استعمال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الصناعي والحواسيب والهواتف الذكية بشكل سلس يمكنهم من تحقيق التقدم اليومي في حياتهم على كافة المستويات.
2: يعني للأسف أنت بتحكي عن تحديات كبيرة، عن مشاكل كتيرة، إلا أنه إحنا في أمل، وكمان بنفس الوقت التمسك بالحق هو بيخلينا موجودين في الميدان، هو بيخلينا نسائل صناع القرار، هو بيخلينا نطالب. واليوم بيخلي زياد عم بيدير جمعية اسمها فلسطين للمكوفين، عم بيحاول يجتمع بالأشخاص ذوي الصعوبات البصرية سواء بالخليل أو برام الله أو بالشمال، يعني في كل مناطق الضفة الغربية، لحتى يسمع منهم، لحتى يلاقي حلول مع الأشخاص ذوي الصعوبات البصرية، لحتى يمكن الأشخاص ذوي الصعوبات البصرية في الميدان. اليوم زياد موجود بالخليل، شو سبب لقاء المكوفين في مدينة الخليل اليوم؟ وخليني أحكي لكم، يعني اليوم عن جد إحنا كنا كتير مبسوطين، حضر ما يقارب 40 شخص، وكان معنا مجموعة من المتطوعين كمان. وفعلا الأشخاص ذوي الصعوبات البصرية حكوا بكتير أمور وبكتير مواضيع بتستحق أنه تنوضع على الطاولة، ولا شو رأيك؟
3: صحيح، يعني الموضوعات اللي حكينا فيها اليوم واللي أكد عليها زملائنا المكوفين وضعاف البصر اللي شاركوا في اللقاء هي تلخص في يعني بدنا نعيش بسلاسة وسهولة، وبدنا الدولة والمجتمع يستجيبوا لمتطلبات الحياة الكريمة مثل المواصلات، حرية الحركة والتنقل، يعني تحييد المعوقات المادية اللي مقصود فيها العمرانية والهندسية في البيئة، إشارات ضوئية ملائمة، أرصفة ملائمة، خطوط مشاة ملائمة، كمان مجتمع يتفهم الشوفير والسائق لما يشوف شخص كفيف بيقطع الشارع، لما يشوف شوفير شخص كفيف بأشر له للسيارة، يعني يعرف كيف يوقف، يعرف كيف يوجهه بالصوت. كل هاي الأشياء لما يكون في أستاذ في المدرسة ويكون عنده طفل أو شاب كفيف في الصف سواء في المدرسة أو في الجامعة، كيف يتصرف بطريقة إنه يخليه يواكب جميع زملائه في هذا الصف بطريقة ملائمة عن طريق المهارات الشفوية اللي بنقل فيها المعلومة والمعارف لهذا الشاب أو الصبية بالشكل الصحيح. كثير شغلات وقضايا بحاجة لنكرسها في هذا المجتمع اللي بكل بساطة يصبح المجتمع قوي ومتماسك أكثر كلما كان هناك استجابة لمتطلبات جميع فئات وشرائح المجتمع، والأشخاص المكوفين وضعاف البصر هم شريحة مهمة من مجتمعنا، هم بني آدمين يشاركوا في الحياة بمختلف مناحيها، منهم الفنانين، منهم الأدباء، منهم المفكرين، منهم المعلمين، منهم العاملين في مؤسسات وفي شركات وفي مختلف مناحي الحياة. فبالتالي ضروري نهيئ البيئة ليكون هؤلاء على أعلى قدر ممكن من البرودكتيفيتي أو من الإنتاجية في كل مكان أو مجال عمل هم بيشتغلوا فيه.
2: صحيح، وخاصة أنه في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الصعوبات البصرية معهم شهادات، وفي عندهم أفكار، في منهم كمان في عندهم مشاريعهم الخاصة اللي حابين ينفذوها، بس للأسف مش لاقيين فرصة بسبب الحكم المسبق عليهم بسبب الصعوبة اللي عندهم وليس بسبب العوائق البيئية اللي حواليهم.
3: للأسف هذا واقع مرير جدا، وسببه أن الدولة هنا أقصد فيها الحكومة والمؤسسات والشركات، يعني القطاع العام والقطاع الأهلي والقطاع الخاص، ليس لديهم رؤية أو تصور وطني جماعي مشترك وفعال لشمول الأشخاص المكوفين وضعاف البصر. يعني الدولة ما قدمت لنا استراتيجية أو تصور لشمول الأشخاص المكوفين مختلف مناحي الحياة، والقطاع الأهلي يعني يتراوح مرة صعودا ومرة نزولا في استجابة لمتطلبات شمول الأشخاص المكوفين، وكذلك الشركات لا تستجيب بسهولة لمتطلبات تشغيل والوفاء بمتطلبات التشريعية والقانون اللي بيقول إنه لازم 5% من مجموع الموظفين في أي مؤسسة سواء قطاع خاص أهلي أو حكومي تكون من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن بينهم الأشخاص المكفوفين. هذا بحاجة إلى تنشيط وتفعيل. وللأمانة اليوم شعرت أنه الشباب والصبايا في محافظة الخليل ومحافظة بيت لحم اللي شاركونا كمان ضيوف على الخليل اليوم هم جاهزين ليبدأوا تنظيم أنفسهم في حركة مطلبية حقيقية. إذا قالوا فعلوا، وإذا أرادوا استجاب لهم الآخرين. وهذا يعني أننا أصبحنا على أبواب تشكيل حركة مطلبية فاعلة، وأيضا لا يمكن رد مطالبها لأنها مطالبها كلها مشروعة مبنية على السياسات والقوانين السارية في فلسطين.
2: يعني فعلا هم جاهزين وعندهم يعني عندهم الطاقة. أنا كمان لمست اليوم، يعني حسيت قديش هم جاهزين يطلعوا وجاهزين يطالبوا، بس كل اللي بدهم إياه أنه تنفتح الأبواب قدامهم ينسمعوا، كمان يتم تطبيق القوانين ويتم تلبية الحقوق أو توفير الحقوق لإلهم ولإلنا، خليني أحكي لإلنا لأني أنا واحدة منهم كمان. بالإضافة أنه كمان هم يعني من حقهم أو من حقنا أنه إحنا نكون ممكنين بالمجتمع، من حقنا أنه ما ينحكم علينا أحكام مسبقة، لأنه وصلنا لل 2026 زياد. واليوم في جملة استوقفتنا إذا لاحظت باللقاء، هو أنه إحنا خلص بكفي كلام، تعبنا من الكلام. فشو رأيك بهاي العبارة تحديدا؟
3: أنا بضم صوتي لصوت الناس اللي حكوا هاي العبارة.
2: نعم،
3: وفعلا بكفي كلام. إحنا اليوم نقف على أبواب الحركة الفعلية على الأرض، وكمان إحنا على أبواب الانتقال إلى المشاركة الفعلية في مختلف مجالات الحياة، خاصة في الحياة السياسية. بنقول للأشخاص اللي هم أصحاب الواجب في البلد، من أعلى هرم السلطة إلى قاعدة الهرم، نقول لهم إنه لا شيء عن وطننا بدوننا. يعني أي شيء بخص فلسطين هو شأن من شؤون الأشخاص المكفوفين. من حقنا المشاركة في كل المجالات السياسية الاجتماعية الثقافية والاقتصادية، وهذا يعني أن عليكم الاستماع إلينا والاستجابة لمطالبنا في كل المجالات، تحديدا في المجالات اللي فيها نصوص قانونية واضحة لا تقبل التأويل. كفى تهميشا وتأجيلا لتنفيذ القوانين والتشريعات السارية، وأولها قانون رقم 4، وثانيها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة لأنه إحنا بحاجة لتحديث القانون الوطني وتفعيله وتطبيقه.
2: تمام. يعني بما أنه زياد بيحكي عن صناع القرار، بعد الفاصل بحكم أنه إحنا جديد صار عندنا انتخابات بلدية وتشكلوا مجالس بلديات في مختلف المناطق، رح نحكي شوي عن دور البلديات في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي كمان تعزيز الشمول في الخدمات اللي بيقدموها المجالس البلدية. بعد الفاصل كونوا معنا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير من جديد في القسم الثاني من برنامج الحاسة السادسة عبر منبر الحرية 92.7 مع شركة القصراوي التجارية. القصراوي عالم من التسالي. اليوم احنا محظوظين كتير بوجود زياد عمر رئيس جمعية فلسطين للمكفوفين معنا في الاستوديو. يعني انا دايما بحكي له لما تكون بالخليل لازم تيجي على الاستوديو. بزبطش ولا شو رأيك؟
1: لا ان شاء الله المرات الجاية على طول. هاي المرة هاي مسكتينا
0: على جد.
1: قدرنا. وانا بتشرف اني اجي عندكم.
0: الله يسعدك. واحنا كمان بنتشرف فيك. كنا قبل الفصل نحكي عن واجب صناع القرار ودور صناع القرار في تطبيق القوانين، في خلينا نقول تلبية حقوق الأشخاص ذوي الصعوبات بما في ذلك هون متخصصين في الصعوبات البصرية. بس اليوم أنا بصراحة هاي المواضيع كتيرة وبدها حلقات، بس اليوم إحنا في وجود مجالس بلدية جديدة، وإن شاء الله بالأيام الجاية إحنا كمان رح نكون مع المجالس البلدية، رح نبلش ببلدية الخليل. بس عشان أنا بحب أستفيد منك، شو دور المجلس البلدي بخصوص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة؟ كيف لازم يشتغلوا على تعزيز الشمول؟ كيف لازم الخدمات عن جد تكون خدمات شمولية؟ خلينا نحكي شو
1: يعني. أول إشي هذا السؤال بحجم العالم.
0: صحيح.
1: كثير سؤال مهم وإجا في وقته بعد الانتخابات البلدية والمجالس المحلية.
0: نعم.
1: بس قبل ما ندخل في تفصيل الإجابة على هذا السؤال بدي أحكي لك شغلي. إنه ولجميع المشاهدين والمستمعين ولكل الناس مش بس للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.
0: نعم.
1: الحقوق لا تعطى، هي واجب على أصحاب الواجب يقوموا بتسليمها لأصحابها.
0: نعم.
1: أو
0: صحيح.
1: أدائها أداء الحقوق لأصحابها، وهم موجودين وبأخذوا رواتبهم سواء كانوا في قطاع خاص ولا قطاع أهلي ولا قطاع حكومي عشان يخدموا الناس. هذا الأساس. هلأ عمليا مش هذا اللي قاعد بصير.
0: نعم.
1: الحقوق دائما تتأخر ولا تنفذ في ميعادها حتى لو كان في تشريع موجود. لذلك أقول للناس جميعا وللأشخاص المكفوفين وضعاف البصر تحديدا، الحقوق تنتزع انتزاعا ولا تعطى. لا تنتظروا أن يعطيكم أحد حقوقكم أو يوفرها لكم بالمجان.
0: نعم.
1: لذلك عشان نأخذ حقوقنا بدنا نكون منظمين ونشتغل ضمن خطط وضمن رؤية جماعية مسبقة، وإحنا متماسكين ونضع بين يعني أيدينا وأمامنا اللي هي مصلحة الوطن ومصلحة الشرائح الاجتماعية المختلفة، وعلى رأسها مصلحة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، لأنه لا يمكن الفصل بين مصلحة فلسطين ومصلحة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.
0: نعم.
1: وهنا علينا أن نبدأ بالتخطيط لبناء حركة مطلبية فاعلة تنتزع الحقوق لجميع الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، ولا ننتظر أن يعطينا أحد حقا دون أن نطالب به، ونعمل على انتزاعه بالطرق القانونية الصحيحة التي تتناسب مع مصلحة فلسطين ومع القوانين والتشريعات السارية. هذا جانب. بالنسبة للمجالس والهيئات البلدية والمحلية، كمان مرة بأكد أن هذا سؤال رائع جدا وثمين جدا، وبحكي بكل بساطة لجميع الناس اللي تم انتخابهم أنه أنتوا اليوم في مكان أصبحتوا أصحاب واجب. وعليكم تلبية متطلبات الناس اللي بتوقع عليكم مسؤولية تلبية والاستجابة لاحتياجاتهم وحقوقهم. فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، بإمكانكم القيام بهذا الموضوع بكل سلاسة وبساطة وبدون تكلفة عالية. تكلفة بسيطة جدا جدا جدا. وبالمناسبة أهل بلادنا كثير كريمين ومعطائين، وبإمكانهم يدعموا أي مشاريع لضمان شمول الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. وما عليكم كمجالس إلا أن تتوجهوا للعناوين الصحيحة لتمويل البرامج التي يجب عليكم القيام بها واستحداثها لضمان شمول الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر. مثلا كل بلدية، وهذا إشي أولي، من حقها حسب المادة 15 من قانون البلديات إنها تنشئ أي لجان تراها مناسبة. أي لجنة أي مجلس، زي ما في عنده لجنة تخطيط عمراني، لجنة بيئة، لجنة مرأة، لجنة ثقافية، لجنة اجتماعية، بإمكانه يستحدث لجنة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة. أو كفرع من فروع اللجنة الاجتماعية تكون هناك لجنة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، بكون فيها عضو أو اثنين من المجلس، ثلاث أربع أعضاء من الخبراء من الأشخاص ذوي الإعاقة، وشخص أو اثنين آخرين من موظفي البلدية أو من المؤسسات ذات العلاقة في المدينة أو التي في المنطقة التي تقع عليها سلطات المجلس أو البلدية. هذا جانب. وفي هاي المجلس أو في هاي اللجنة بتم إعداد خطة بعد دراسة بسيطة جدا، نشوف قديش عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، الأشخاص المكوفين في مناطق نفوذ هذه البلدية أو هذا المجلس المحلي، وبنقرأ هاي البيانات والمعلومات اللي احنا بكل بساطة بنقدر نحصل عليها من المؤسسات ذات العلاقة ومن المركز الفلسطيني للإحصاء، وبنشوف كيف بدنا نستجيب لهم. من ضمن الأشياء اللي بنقدر نعملها انه انا باجي لحالي اول اشي للبلدية، هل مبنى البلدية ملائم ولا عندي ثلاث اربع درجات وفيش شاحط او رامبا زي ما بيحكوها، او هل الصفحة الالكترونية للمجلس المحلي او للبلدية ملائمة للمكهوفين ولا لا، بقدر يستعملوها الاشخاص الصم ولا بقدروش. بكل بساطة اليوم كبسة زر بحول كل هاي الأشياء لأشياء ملائمة اللي هي الصفحات. هل أنا لما بنزل إعلاناتي على الصفحات الإلكترونية أو في وسائل الإعلام بعلن أنه أنا بعطي الأولوية للتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة ولا لا؟ هل أنا بعرف أنه 5% من الموظفين عندي في البلدية لازم يكونوا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وماذا فعلت لأحقق ذلك؟ وإذا أنا بفكر إنه هذا عبء علي 5% يا ربي، أنا بدي أوظف 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة، كيف بدي أتعامل مع هذا الموضوع؟ يجب أن تعلموا أن هناك من الموارد البشرية الكامنة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة ما يذهل المجالس المحلية إذا أرادت استثمار هذه الكوادر في مصلحة المدينة أو البلدة أو القرية اللي هم بيشتغلوا فيها. وهناك خبرات في كافة المجالات في كافة التخصصات، وبإمكانهم الاستفادة من هذه الموارد البشرية بشكل رائع وهائل جدا، والتزاماتهم بالعمل وبالمهام الموكلة إليهم عالية جدا. هذا جانب. الجانب الآخر،
0: طيب خلينا على الجانب اللي رح تحكي فيه، بس نطلع لدقات الساعة بعدها راجعين.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
0: مساء الخير في القسم الأخير من برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7، وعم نحكي عن دور البلديات في تعزيز الشمول وكمان دورهم في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. تفضل زياد.
1: الجزء الآخر من يعني مسؤوليات البلدية أو المجالس هي أتأكد أنه كافة الطواقم اللي عندي يجيدوا التعامل بلباقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني بيجي عندي شخص بيستعمل كرسي متحرك، بدي اعرف كيف بدي احكي معه. يعني ما بقعد اوقف، ما بوقف احكي معه وهو قاعد على الكرسي المتحرك ورقبته بتنكسر وهو يطلع علي فوق مثلا. هذه شغله بسيطه جدا، بدهاش، بدها بس ذكر عشان ينتبهوا لها. وانا متاكد كلهم كثير ناس رائعين بس طبعاً. بحتاجوا للمعلومه الصحيحه.
0: صحيح.
1: لما بيجي عندي حدا كفيف وبروح يدفع إشي، بدي اعرف كيف امسك معه وكيف امسك وكيف انا احكي معه بالمعلومات المحيطه. شو احكي له؟ انه هذا مكتب كذا، هذا مكتب كذا، لانه ما بيقرا اليافطات، واليافطات غالبيتها مش ملائمه. كيف احول اليافطات وحتى الادراج الى اماكن ملائمه؟ انه بيجيني شخص كفيف او شخص بيستعمل كرسي متحرك او شخص ما بسمع من اشخاص الصم، كيف يتجول بحريه وامان وكرامه داخل اي مبنى من مباني البلديه؟ كمان بدي اشوف البرامج التي انفذها. مثلا عندي انا شهريا او يوميا ربما تراخيص لبنيه جديده، بشوف انه ضمن هاي البنايات اماكن عامه، مثلا محل مطعم، محل كوافير، عياده طبيب، بنايه تجاريه، رصيف جديد، مسجد. بدي اتاكد انه المهندس لديه تعليمات صارمه، ممنوع منعا باتا تشييد أي مكان عام بدون ما يكون ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة، وإن تم تشييده خلافا للقانون، يعني رخصنا المحل أعطيناه ترخيص يشتغل بس نفذ غلط، ما أعطي إذن إشغال إلا إذا كان هذا المكان ملائم، ويرجع يصلح لأنه ما نصاع للقانون. هاي مش مزحة ومش مسألة بسيطة، لأنه أنت في كل محل بتبنيه بدون ما يكون ملائم أنت عمليا تعزل جزء من المجتمع، المسنين بتعزلهم، النساء اللي عندهم عربيات لأطفالهم بتعزلهم، الناس اللي عندهم إعاقات حركية بتعزلهم، الناس اللي عندهم صعوبات بصرية بتعزلهم، والمرضى، واليوم عندنا كمية مسنين، فكل هذول من هؤلاء الأشخاص يتم عزلهم إذا لم يتم استجابة لمتطلبات الموائمة في المباني العامة.
0: صحيح.
1: وهذا مسألة كثير ضرورية، وهي مش طرف، هي ضرورة، وبعدين بتكلفش فلوس إلا إذا بنينا ورجعنا نرمم، بس إذا حسبنا حسابها من البداية ما بتكلفني ولا أجورة. وإحنا في جمعية فلسطين مستعدين استعداد كامل إن نقدم الاستشارات الفنية لجميع المجالس والهيئات المحلية والبلدية اللي حابة تشتغل على هذا الملف. وكمان ديروا بالكم الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام هم قوة
0: أكيد.
1: انتخابية وقوة اجتماعية كبيرة، وأصدقائهم وأهليهم ممكن يكونوا في يوم من الأيام رديف وكمان داعم لكل المجالس ولكل الناس اللي بيشتغلوا صح في المجالس.
0: صحيح.
1: بس بكرة لما تصير الانتخابات الجاية ولا اللي بعديها وقفوا يحكوا لكم ليش ما طبقتوا هيك، بدكم تكونوا قادرين تدافعوا عن حالكم. ما في داعي تدافعوا عن حالكم، دافعوا عن وطنكم مسبقا بالالتزام بهاي التعليمات والإرشادات البسيطة جدا اللي ما بتكلف فلوس، دل على إنكم ناس حضاريين بتلتزموا بالقواعد التشريعية اللي بتنظم شمول الناس كلها في مختلف مناحي الحياة.
0: صحيح. يعني وهون خليني أأكد على إنه إحنا لما بنطالب بالشمول ولما بنطالب بالموائمة بنطالبها لكل الناس. ودائما أنا بحكي أصلا قضية الإعاقة هي قضية وطن، مش قضية شخص عنده صعوبة معينة فقط. يعني زياد أنا كتير مبسوطة فيك، شكرا كتير على الحلقة اللي للأسف خلصت.
1: بس شكرا إليك، أنا مبسوط، وكمان مرة مستعد دائما أكون معك ومع الخليل والمجالس المحلية تحديدا والبلديات إذا أرادوا أن يتقدموا خطوة للأمام في مجال شمول الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا لإذاعة الحرية.
0: يسعدك، شكرا. وكمان إحنا رح نكون مع زياد في الأيام الجاية إن شاء الله في الميدان كتير، وكل ما يكون في الميدان بدنا نجيبه على الاستوديو. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، نورتنا اليوم
1: أستاذ إسراء، ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا. يعني مستمعينا مشاهدينا، كنا مع رئيس جمعية فلسطين للمكفوفين اليوم الأستاذ زياد عمر، وحكينا بقضايا كتير مهمة صار لازم عن جد تنحط على طاولة صناع القرار ويتم النقاش فيها، ومش بس النقاش فيها، يتم حلها ونشوف تغيير وتطوير لواقع الأشخاص ذوي الصعوبات البصرية في كل مناحي الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة. لهون بكون وصلت معكم لنهاية البرنامج. شركة القصرة والتجارية يعطيكم ألف عافية. ربحي أبو رموز في الهندسة الإذاعية يعطيك ألف عافية. إسراء أبو داود محبتي، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة.

شمال الخليل، الفرع الثاني عينصارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي، فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: تقليدية الأمريكية من أوروبا، كيف ستملأه أوروبا؟ وهذه العملية من ملء الفراغ كم ستستغرق من وقت وجهد وتكلفة؟
3: كان هناك دعوة لأن يكون هناك جيش أوروبي موحد، ولكن هذا غير قابل للتطبيق على المدى المنظور، قد يحتاج إلى 10 سنوات على الأقل.

0: أقل ويحتاج إلى موازنات كبيرة جدا. لا يمكن للقارة الأوروبية أن تتخلى عن الدعم الأمريكي على المدى المنظور، ولكن الآن الجانب يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار ألمانيا تتحول إلى قاعدة حربية صناعية بعد أن كانت قاعدة اقتصادية. فرنسا كذلك تتجه نحو عملية يعني التصنيع الحربي وأن يكون لديها نفوذ. بولندا بشكل رئيسي وهي تشكل الآن شبه عمود فقري للدفاع والقدرات القتالية البرية الثقيلة في القارة الأوروبية، كما ذكرنا كذلك دول البلطيق. ولذلك هناك توجه للعديد من هذه الدول نحو أن تزيد مساهماتها لغايات المجهود الحربي وأن تكون قادرة على مواجهة التهديد الروسي، وعلى المدى المنظور باعتقادي هذا يصب في مصلحة القارة الأوروبية.
1: شكرا لك سيادة اللواء محمد إصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربية. والآن إذن ساعة جديدة مع جمال عز الديني.
2: شكرا لك انتصار. إذن ساعة جديدة مشاهدين من التغطية من التلفزيون العربي لتطورات الشرق الأوسط، نبدأها بما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي الذي أكد وصول وزير داخلية باكستان إلى طهران في زيارة هي الثانية خلال أيام. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، وأن طهران ترغب بشدة في إبرام اتفاق على حد تعبيره. وبينما تتكثف جهود الوسطاء لمنع عودة الحرب في ظل مهلة ترامب، أشار نائبه جيدي فانس إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران.
3: سباق مع الوقت وعد تنازلي في ظل مهلة ترامب لإيران، جهود مكثفة يبذلها الوسطاء لمنع عودة الحرب وحل الأزمة سياسيا. بين الترغيب والترهيب، عاد ترامب متحدثا عن أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، وأن طهران ترغب بشدة في إبرام اتفاق.
4: سننهي هذه الحرب بسرعة كبيرة، إنهم يريدون إبرام اتفاق بشدة، لقد تعبوا من هذا الوضع. كان ينبغي أن يحدث هذا منذ 47 عاما، وسيحدث الآن وبسرعة. سترون أسعار النفط تهبط بشكل حاد.
3: حديث ترامب عن إمكانية إنهاء الحرب مع إيران سريعا وانخفاض أسعار النفط قريبا عززه أيضا نائبه جيدي فانس بقوله إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكنه أبقى أيضا الخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
5: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات، إيران تريد بالصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء. سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري.
3: إيران في المقابل جددت تحذيرها للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد البلاد، ومن فتح جبهات جديدة في حال عودة الحرب، مع إبداء رغبتها في الوقت ذاته باتفاق يحفظ مصالحها. وزير الخارجية الإيراني أكد أن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت أكبر بكثير. في أثناء ذلك واجه الرئيس الأمريكي انتكاسة سياسية جديدة، حيث نجح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في كسر الجمود وتمرير خطوة تمهد لتقييد صلاحياته العسكرية اتجاه إيران بعد 7 محاولات فاشلة. المجلس صوت بأغلبية 50 صوتا مقابل 47 لصالح دفع مشروع القانون قدما، بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين، في حين غاب 3 جمهوريين عن التصويت، ما قلب موازين المعركة داخل المجلس. أيام وربما ساعات حاسمة بشأن تحديد اتجاه المشهد في الشرق الأوسط، فإما الذهاب نحو اتفاق ينزع فتيل التصعيد، أو نحو انفجار جديد يعيد الحرب إلى سيرتها الأولى.
2: ومن جانبه قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال إن إيران تشهد إنجازات عظيمة للأمة وفق تعبيره، وفي مقاومة ما وصفها بالمقاومة الفريدة ضد الأمريكيين والإسرائيليين. وأضاف خامنئي في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تلك الإنجازات تزيد من عبء وواجبات المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين في حل قضايا الشعب وهمومه. وأضاف أن الأولويات الآن تتركز في المجالات الاقتصادية والمعيشية وفي الوجود الميداني المباشر للمضي نحو مستقبل مشرق. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 26 سفينة منها ناقلات نفط وسفن تجارية وسفن حاويات عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معه. وفي وقت سابق عبرت الناقلة الكورية الجنوبية يونيفرسال وينر المضيق متجهة إلى أولسان وعلى متنها مليونا برميل من النفط. كما أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين صينيتين تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام غادرتا مضيق هرمز بعد انتظار لأكثر من شهرين. نذهب الآن إلى مراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام دياب ومن واشنطن عماد رواجد. وأبدأ معك حسام بجديد الزيارة التي يؤديها وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، الزيارة الثانية، ماذا تحمل هذه الزيارة؟ أيضا تصريحات للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، والحرس الثوري يؤكد مرور سفن وناقلات وحاويات 26 في المجمل عبرت مضيق هرمز خلال الأيام الماضية.
6: حقيقة الجميع ينتظر مخرجات هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، وهي الثانية خلال أسبوع، والجميع يمكن القول بأنه يأمل بانفراجة نسبية في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك إشارات يتم الحديث عنها بين الحين والآخر، تحديدا تلك التي كانت متزامنة مع زيارته الأولى والتي امتدت ليوم الاثنين، والتي تزامنت بشكل أو بآخر مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيله للضربة التي كانت مفترضة يوم أمس الثلاثاء ضد الجانب الإيراني. هناك محاولة من قبل الجانب الباكستاني كما يعلم الجميع لتقريب وجهات النظر، هناك تبادل للمقترحات والآراء منذ مدة طويلة بين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. الدور الباكستاني ليس دور ناقل البريد إن صح التعبير، وإنما يحاول تعديل هذه الطروحات والتقريب بين وجهات النظر، عل وعسى يصل الجانب الباكستاني في نهاية المطاف إلى مبتغاه بإعادة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى طاولة المفاوضات. كان هناك تبادل للرسائل خلال الأيام القليلة الماضية، أيضا لم ينقطع تبادل الرسائل بين كل من عراقشي وستيف ويتكوف. قد يكون هناك انفراج ما بالنظر إلى أن الجميع ينتظر الرد الأمريكي على المقترحات والتعديلات التي قدمها الجانب الإيراني خلال 48 ساعة الماضية. هذه المقترحات في ظاهرها باتت واضحة للجميع، تركز على العناوين العريضة، العناوين العامة لكلا الطرفين، والشيطان يكمن في التفاصيل في نهاية المطاف. وهذا ما يقودنا لما أعلن عنه الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية عن السماح بمرور لأكثر من 26 ناقلة نفط وسفينة تجارية وسفينة حاويات إن صح التعبير خلال 24 ساعة الماضية. بالمقارنة بالأسابيع الماضية كنا نتحدث عن عدد يبلغ أقصاه 8 إلى 10 سفن. الإجراءات باتت أكثر تسارعا إن صح التعبير على مستوى تعاون الحرس الثوري الإيراني بحسب بعض القراءات هنا في الداخل الإيراني، جمال حول تعاون الحرس منذ أن تم الإعلان عن وجود منصة إلكترونية ودخول الجهاز التنفيذي ممثلا بوزارة الصناعة والنفط والتجارة للإعلان عن تعاون وصيغة ما لإدارة حركة الملاحة عند مضيق هرمز، ازدياد عدد السفن والناقلات النفطية التي تمر عبر مضيق هرمز، وبالمقابل الخطوات الأمريكية التي تتخذ منذ عدة أيام بالسماح لبعض السفن وإن كانت هذه السفن أجنبية الرسو عند الموانئ الجنوبية لإيران. هذا يعطي انطباع عن أن إيران على ما يبدو تحاول تعزيز فكرة بناء الثقة مع الجانب الأمريكي، وهذه التفصيلات الصغيرة التي في حال وصلت إلى مبتغاها وحققت بناء الثقة المطلوب يمكن الانتقال بعدها إلى الخطوات التالية. في وسط هذه التحركات العملية إن صح التعبير لبناء الثقة من ناحية وعلى مستوى تبادل الرسائل، هناك تهديدات ما تزال ثابتة لدى الطرفين الإيراني والأمريكي. آخر هذه التهديدات تقرير نشر عبر وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني قبل ساعات قليلة تفيد بدخول بعض المتطوعين ضمن حملة روحي فداء لإيران للتدريب في إحدى المحافظات غربي إيران على حمل القاذفات الصواريخ التي استخدمت خلال الحرب الماضية والتي قالت إيران بأنها أسقطت من خلالها طائرات F-16. هذه القاذفات المحمولة على الكتف بطبيعة الحال، والتي قيل بأن بعض منها هي من القاذفات الحديثة التي تم استجلابها من قبل الجانب الروسي، وهذا أغضب الجانب الأمريكي بحسب بعض التقارير الغربية التي رأت بأن هناك تعاون عسكري بالفعل على مستوى الميدان بين الجانب الروسي وبين الجانب الإيراني. كما قلنا جمال، الجميع ينتظر مخرجات هذه الزيارة، لكن أيضا على مستوى التصريحات السياسية، خروج المرشد الإيراني بين الحين والآخر ببيانات تعطي تطمينات للشارع الإيراني تحديدا الشريحة المقربة من النظام، هذا ما يطلبه الداخل الإيراني حاليا لتحقيق نوع من التهدئة في ظل التهديدات الأمريكية المستمرة ضد طهران.
2: شكرا جزيلا لك حسام دياب من طهران. إلى عماد الرواجدة من واشنطن. عماد، كيف تتابع واشنطن هذه الزيارة الثانية لوزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، إذا ما ربطناها أيضا بتصريحات إيجابية من الرئيس ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأيضا سماح الحرس الثوري بمرور 26 ناقلة نفط وحاويات وسفن تجارية أيضا، كيف بأي عين أيضا تنظر إليه واشنطن؟
7: بشكل عام جمال، الولايات المتحدة لا تلقي كثير من التصريحات أو لا تقدم كثير من التصريحات حول هذه التطورات الجزئية التي تحصل بين باكستان وإيران. الموقف الأمريكي المعلن والذي يعاد تكريره مرة تلو الأخرى في مؤتمر صحفي تلو الآخر هو أن الولايات المتحدة تريد أن تتخلى إيران عن السلاح النووي، ليس الآن فقط، ليس مع إدارة دونالد ترامب فقط، ولكن مع أي رئيس قادم، وهذا يعني التخلص تباعا من برنامج الصواريخ البالستية، لأن وجهة النظر الأمريكية، وجهة نظر الإدارة الحالية على الأقل، تقول بأن إيران تخفي أنشطتها النووية تحت البالستي، أن البالستي يستخدم للتعمية، البالستي يستخدم أيضا لحماية البرنامج النووي الإيراني، فبالتالي يجب أن يتم التخلص من كلا الأمرين لتضمن الولايات المتحدة على المدى البعيد أن لا تحصل إيران على أي سلاح نووي. طبعا هذا يتضمن التخلي عن حق التخصيب والتخلي عن الحلفاء أيضا، أي تجريد إيران من أي قوة يمكنها تحت مظلتها أن تنتج قنبلة نووية. هذه هي وجهة النظر الأمريكية، وهذا ما ترفضه إيران تحديدا، وهذا ما يطمح الرئيس الأمريكي من خلال الدبلوماسية للتوصل إليه، على أمل أن يتمكن الباكستانيون أو القادة الخليجيون من إقناع إيران بالتنازل عن تلك الخطوط الحمر بالنسبة لها. طبعا المراقبون يقولون بأن هذا شبه مستحيل. الرئيس في نفس الوقت أعطى مهلة من 2 إلى 3 أيام خلالها، كما أخبرنا، سيعمل قادة الخليج على إقناع الإيرانيين بالتوصل إلى حل الأزمة. النائب الرئيس جيدي فانس يقول بأن هناك فقط خيارين، الأول هو الذهاب نحو الحرب والرئيس لا يفضله، والثاني هو التوصل لحل دبلوماسي، لكن في ظل التوقعات بأن هذا الحل الدبلوماسي لن ينجح جمال، ربما نتجه نحو الحرب، لكن الرئيس متردد حيال الحرب، وهذا ما يفسر أن عمر تقريبا وقف إطلاق النار 6 أسابيع الآن، والرئيس لم يتوجه نحو الحرب، رغم أن في إحدى المرات قصفت دول الخليج، وأيضا لم يعتبر ذلك خرقا لوقف إطلاق النار، هو متمسك فيه، لأن على الأقل هذا ما يقوله أو ما تقوله بعض التسريبات من داخل البيت الأبيض، هو متمسك بوقف إطلاق النار لأنه يعتقد بأن العمل العسكري سيكلفه الكثير، ونحن كل يوم نقترب من حدثين مهمين، الأول هو المونديال كأس العالم في الولايات المتحدة، والثاني هو الانتخابات الكونغرس التي الآن يجري لها انتخابات تمهيدية، هو مهتم جدا في الانتخابات التمهيدية، أي الانتخابات الداخلية داخل الحزب الجمهوري، هذه الانتخابات يجب أن يفوز جميع من يؤيدهم الرئيس الأمريكي، فهو مشغول في هذا الملف أيضا، ويبدو أن موضوع الحرب والدخول في حرب الشرق الأوسط سيعطل كل ذلك، لذلك يبدو غير متحمس للأمر، لكن في كل الأحوال القراءات تقول بأنه أمام أمام قرار حاسم فيما يتعلق بهذه الحرب، رغم أن قليلين يرون بأنها قد تمتد على شكل حرب باردة، بمعنى لا هي قصف ولا هي في نفس الوقت معاهدة سلام أو وقف إطلاق نار. الجيش موجود هناك، يحدث مناوشات بين حين وآخر، والحصار مفروض على إيران، والرئيس متفرغ للشأن الداخلي.
2: شكرا، شكرا جزيلا لك عماد الرواجدة من واشنطن. نشير مشاهدين إلى هذا الخبر العاجل الآن. الوكالة الوطنية للأعلام تفيد بسقوط شهيدا في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق عام البرج الشمالي جنوبية لبنان. إذن شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية جنوبية لبنان. قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند، قال إن الحرب على إيران لا تبدو قريبة من نهايتها، مرجحا أن تتحول إلى حرب باردة تتخللها موجات من المواجهات الساخنة. وأشار إلى أن طهران تزال تملك أوراق قوة بينها السيطرة على مضيق هرمز رغم تراجع قدراتها العسكرية.
8: لا أرى أن حرب إيران تقترب من نهايتها، أعتقد أنها ستكون حربا باردة تتخللها مواجهات ساخنة، وأنا لا أراها توازنا مستقرا على الإطلاق. لذلك فإن الفكرة بأن ما يجري هو مجرد انتكاسة مؤقتة ثم العودة إلى العمل كالمعتاد غير صحيحة. الإيرانيون لن يعودوا إلى العمل كالمعتاد، هم يمسكون بالمضيق الآن، ومن الواضح أنهم في بعض النواحي في موقع أقوى رغم تدهور قدراتهم العسكرية.
2: كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت من موردي السلاح تزويدها بثلاثين ألف طائرة مسيرة هجومية، مع خطط لزيادة العدد إلى أكثر من 300,000 طائرة عام 2027، خطط قد تصطدم بعقبة احتكار الصين للمواد الأرضية النادرة التي تصنع منها أهم قطع المسيرات.
9: البنتاغون يطلق أكبر برنامج شراء طائرات مسيرة في تاريخه، 30,000 طائرة هجومية طلبها بشكل عاجل، وأكثر من 300,000 يطلبها بحلول السنة القادمة. صفقة تندرج في سياق مذكرة أصدرها وزير الحرب يوليو الماضي لزيادة تصنيع المسيرات وشرائها ضمن ميزانية صفقات تبلغ 13 مليارا و600,000 دولار. تعتمد صناعة الطائرة المسيرة على مغناطيس معالج من معادن أرضية نادرة، تعطي القوة الأساسية لمحرك الطائرة وتجعله ثابتاً تحت الحرارة الكبيرة والبيئات القتالية. من دونها لا تعمل المسيرات، والصين تصنع نحو 98% من مغناطيسات العالم، وتفرض قيوداً أكبر على صادرات معادنها النادرة المعالجة. مع العلم أن نحو 80,000 مكون في 1,900 نظام سلاح أمريكي بما يشمل أنظمة التوجيه والذكاء الاصطناعي والصواريخ والطائرات المسيرة.
10: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
11: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
12: الله أكبر، الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: الماضي، والأثر على المدنيين كبير جدا. لدينا أكثر من مليون نازح داخليا خلال الشهرين الماضيين وسط نقص شديد في الملاجئ، ولدينا تقارير يومية عن أنشطة عسكرية إسرائيلية تشكل خطرا على من بقوا في مناطقهم جنوبي لبنان.
1: إلى الصين، حيث عقدت قمة جمعت الرئيس شي جين بينغ بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال شي إن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب، داعيا إلى وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات باعتبارها الخيار الأكثر أهمية.
2: بصفتنا عضوين دائمين في مجلس الأمن، يجب على الصين وروسيا الوفاء بحزم بمسؤولياتهما كقوتين كبيرتين ودعم سلطة الأمم المتحدة والعدالة والإنصاف الدوليين ومواجهة جميع أشكال التنمر الأحادي والهيمنة، وكذلك معارضة أي أعمال استفزازية تنكر إنجازات النصر في الحرب العالمية الثانية أو تحاول إعادة تمجيد الفاشية والعسكرة.
1: من جهته، أكد بوتين أن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستويات متقدمة جدا، وأن الدولتين تسهمان في تعزيز الاستقرار العالمي وتواصلان انتهاج سياسة خارجية مستقلة. وقال بوتين أن بلاده ستواصل امدادات الطاقة إلى الصين.
3: نؤكد أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. نحن نتعاون مع الصين بشكل نشط في قطاع الطاقة. بلادنا من أكبر مصدري النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، ونحن بالطبع مستعدون لمواصلة الإمداد الموثوق بكل هذه الأنواع من الوقود إلى السوق الصينية سريعة النمو. الأهم أن روسيا والصين ملتزمتان بسياسة خارجية مستقلة وذات سيادة.
1: أقر مجلس الوزراء التايواني ميزانية عسكرية مبدئية بقيمة 280 مليون دولار لتمويل مخصصات الدفاع. من جانبه، أكد الرئيس التايواني أن القوى الأجنبية لا تستطيع أن تقرر مستقبل الجزيرة، وأن بلاده لا تقبل أن تكون رهينة للانقسام والمصالح.
4: لا يمكن للقوى الأجنبية أن تقرر مستقبل تايوان، ولا يمكن أن تكون رهينة للخوف أو الانقسام أو المصالح قصيرة الأجل. يجب أن يحدد مستقبل تايوان بشكل جماعي من قبل شعبها.
1: دمرت غارة إسرائيلية مربعا سكنيا كاملا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، متسببة في أضرار واسعة وتشريد عشرات العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الدمار في المنطقة.
5: غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج وسط قطاع غزة استهدفت هذا المنزل الذي نتواجد فيه، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل المجاورة. صباح اليوم حاول المواطنون استجماع قواهم من أجل إعادة ترميم ما يمكن ترميمه من منازلهم المتضررة. عشرات الأسر أضحت اليانة واليوم بلا مأوى نتيجة هذه الغارة. عموما، ما الذي جرى؟ هذا ما سنعرفه من أحمد أبو شمالة، وهو القاطن في هذا المنزل الذي تعرض للاستهداف. الحمد لله على سلامتكم أحمد.
6: الله يسلمك ويسعدك يا رب.
5: احنا يعني أحمد، شو كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
6: والله رنوا على جارنا قالوا له إنه المربع كله يخلي من دوار أبو حلو إلى دوار العوضي، فإحنا أخلينا بسرعة، يعني ما كانش في وقت، ما أعطوناش وقت، يعني ما أعطونا وقت على السريع، قلنا أخلو. فيعني ما لحقناش ناخذ اغراض بيتنا ولا اي حاجه ولا اي شيء، يعني لحقنا ناخذ، طلعنا بسرعه يعني عشان نحافظ على ارواحنا، يعني اهم شيء هذا.
5: الاسره وين صارت اليوم؟
6: الاسره الحين يعني مشتته في الشوارع وفي المدارس، يعني مش عارفين وين نروح. يعني
5: يعني اليوم استفقتوا، اكيد تغيرت حياتكم بصوره كبيره، يعني ايش المشاعر اللي بتعيشوها؟
6: والله مش عارف ايش اقول لك، بس الحمد لله على كل شيء. من ناحية شو بدك يعني أحيان.
5: يعني اليوم انتوا وين مصيركم؟ وين صار مصيركم اليوم؟
6: والله مصيرنا هنا في الشوارع، ايش مصيرنا؟ وين نروح؟ يعني مش عارف وين نروح، حتى خيمة ما في، يعني الحمد لله.
5: الحمد لله على سلامة أحمد. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام كما نشاهد في الصورة، المنازل أصلا كانت متضررة خلال الحرب وخلال الاجتياح السابق لمخيم البريج، والآن أعادت هذه الطائرات استكمال ما تبقى من منازل قائمة وإلحاق أكبر قدر من الأضرار المادية الكبيرة في هذه المنازل. عاد المواطنون إلى هذه المنطقة بصعوبة بالغة وكبيرة جدا، ولكن اليوم تأبى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تترك بصمة كبيرة على أصحاب هذه المنازل، وبالتالي إلحاق أكبر قدر من الضرر الحياتي والمعيشي بالنسبة للسكان في القطاع. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند، قال إن الحرب في إيران دفعت أزمات إنسانية أخرى بينها غزة والسودان وأوكرانيا إلى هامش الاهتمام الدولي، وأضاف أن سكان غزة يعيشون واقعا يائسا شديد الهشاشة، مؤكدا أن المدنيين يواصلون دفع الثمن الأكبر في النزاعات.
7: السودان وغزة وحتى أوكرانيا خرجت من جديد من دائرة الاهتمام على الأجندة الجيوسياسية أو همشت بسبب الضغوط الحالية، وأعتقد أن هذه نقطة بالغة الأهمية. لدينا 70 شخصا يعملون في غزة، ونحن نمثل جزءا صغيرا نسبيا من جهود الإغاثة هناك.
1: نشرت القناة 14 الإسرائيلية مقطعا مصورا يظهر اعتقال الناشطين على متن أسطول الصمود بطريقة مهينة في ميناء أسدود، وأظهر المقطع تقييد الناشطين وإجبارهم على البقاء على الأرض بطريقة مهينة واستفزازية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استولى على أسطول الصمود في المياه الدولية واحتجز كل الناشطين. وأظهر مقطع فيديو آخر أظهر وجود وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف في مكان اعتقال الناشطين، حيث حرضت عليهم واتهمتهم بدعم الإرهاب. كما بث مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بث صورا تظهر استفزازه لناشطي أسطول الصمود المعتقلين في ميناء أسدود وتوجيه إهانات لهم. أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا رفضها التماسا بخصوص الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأصدرت المحكمة قرارا يشرع مصادرة سلطات الاحتلال صلاحيات من الفلسطينيين واعتزامه تسقيف الساحة الداخلية في الحرم، إضافة إلى مصادرة 288 مترا من مساحة الحرم. هدمت جرافات الاحتلال مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غربي رام الله. حاصر جيش الاحتلال المصنع وشرعت جرافاته في عملية الهدم والتجريف. ووسع مستوطنون البؤرة الاستيطانية على أراضي قرية أم الخير بمسافة يطا جنوبي الخليل، وشرعت الجرافات في تجهيز الأرض لوضع مزيد من البيوت المتنقلة في البؤرة. كما هدم جيش الاحتلال منزل عائلة سلهب المقام منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، وشرد نحو 50 فلسطينيا. كما صادر جيش الاحتلال خيام العائلة وحمامات متنقلة ووضعوها بجانب ركام المنزل بعد عملية الهدم لدفع.
8: راديو الحرية 92.7
9: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

النصراوي عالم من التسالي. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7
2: FM. ثلاث مناطق فلسطينية هي الخليل ودورة ويطة، وبني أساس منزل عائلة سلهب قبل احتلال الضفة الغربية عام 67. توسعت المستوطنة وشردت العائلة وهدم منزلها، وتطارد العائلة اليوم في الخيمة التي صدرت ثلاث مرات بعد الهدم. فهد العصا، التلفزيون العربي، الخليل.
3: نتابع الآن هذه التصريحات لرئيس البرلمان الإيراني. يقول: التحركات الواضحة والخفية للعدو تظهر أنهم يسعون إلى جولة جديدة من الحرب. إذن تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني يفيد بأن يقول التحركات الواضحة والخفية للعدو تظهر أنهم يسعون إلى جولة جديدة من الحرب. يضيف أيضا قالباب في هذه التصريحات بأن الضغوط الاقتصادية المتزايدة والحصار لن يجبر إيران على الاستسلام. يقول أيضا: قواتنا العسكرية استغلت فرصة وقف إطلاق النار على أفضل وجه لإعادة بناء قوتها. تصريح لقالباب رئيس البرلمان الإيراني الآن. يقول: قواتنا العسكرية استغلت فرصة وقف إطلاق النار على أفضل وجه لإعادة بناء قوتها. نذهب الآن لمتابعة هذه الصور المباشرة لرئيس دونالد ترامب الذي يغادر قاعدة أندروز المشتركة بولاية ميريلاند. نتابع هذه التصريحات للرئيس الأمريكي.
4: وأعتقد أنه سوف يهزم مرشحا معيوبا يؤمن ب التحول الجنسي، وكان يرتدي قناعا منذ 6 أشهر، وهو طبعا لا يأكل اللحم، وهو نباتي من تكساس، ولا يمكن التصويت لنباتي من تكساس. نعم، وأنا أعرف كيف أنتصر. بعضهم لا يعرفون كيف ينتصرون. أنا أبني قاعة الاحتفالات وهي رائعة، وطبعا ترتبط بمجمع عسكري، والسقف سوف يرتبط بمكان لتحط عليه المسيرات، ونحن نبني قاعة احتفالات مميزة، وأيضا هذا موقع عسكري قوي لشعبنا. سيد روبيو وإحاطته، أعتقد أنه أبلى بلا حسن. ماذا تتوقع مني أن أقول؟ أنا شاهدت الإحاطتين، الرجلان جيدا. ربما يتعين أن تسألي زوجها، لأن الزوج السيدة يصوت ضد ترامب، ولا أدري لماذا يقوم بذلك. وماذا عن تايوان؟ هل ستتخذ قرارا بشأن صفقة السلاح؟ هل ستتصل بالرئيس لاي في تايوان قبل اتخاذ قرار بشأن السلاح؟ سوف أتحدث إليه، أتحدث إلى الجميع. واللقاء مع الرئيس تشي كان عظيما، كان مذهلا، والكثير منكم كان هناك. نحن سنعمل على مشكلة تايوان. ماذا قلت لرئيس الوزراء نتنياهو بشأن إيران؟ هو جيد، وهو رجل جيد، وسيعمل كل ما أطلبه منه. بالنسبة لي هو شخص عظيم. رغم تعرفونه ورئيس وزراء إبان الحرب. وأنا الآن بطبيعة الحال إذا ما رشحت نفسي لرئاسة الوزراء في إسرائيل سأحصل على 99% من أصوات الشعب وفق الاستطلاع رأي. هو طبعا رئيس وزراء فترات الحرب وهم لا يعاملونه بشكل جيد. ماذا عن إيران؟ طبعا إذا ما أتى أحدهم ولكن السباق متأخر. وهو طبعا شبيه بك لأنك تعمل في التلفاز وهو كذلك. لا أعرفه، ربما هو يدعمني. هل يدعمني؟ سمعت أنه يفعل. أعتقد أنه يناصر ماغا ويبلي بالا حسنا. لا أدري، إذا ما قلت ذلك انتخابات مزورة فهذه مشكلة. هناك انتخابات مزورة في كاليفورنيا، سيما التصويت عبر البريد. وإذا ما أتى المسيح عيسى وفرز الأصوات فكنت سأفوز في كاليفورنيا. تحدثوا عن 38 مليون صوت. طبعا لا يدرون أين ذهبت هذه الأصوات. بعضهم حصل على 8 أصوات، 8 بطاقات، والمشكلة ترتبط بالمنظومة المزورة. ولدي قائمة، ولكن كاليفورنيا الولاية الخالية من النزاهة فيما يخص الانتخابات. هذه المرة الثانية التي أذهب فيها إلى ذلك المكان، وهو مكان جيد سيما فيما يخص خفر السواحل. هؤلاء الأشخاص يذهبون من خلال قواربة، وتذكروا ما حصل إبان الإعصار وهم يجدون الطريقة وكانوا ينقذون الناس الذين عصفت بهم الأمواج العاتية. ماذا عن رئيس تشي ولقائه ببوتين؟ قال أنه سيقابل بوتين. هذا جيد، أنا يروق لي الرجلان. ولا أدري إذا ما كانت مراسم الاحتفال به أفضل من مراسم الاحتفال بي. أعتقد أن مراسم الاحتفال بي كانت أفضل. أنا طبعا أتواصل مع بوتين ومع تشي بخلاف زوجك. بالنسبة لإيران، ماذا عن وقف إطلاق النار؟ يجب فتح مضيق هرمز وسوف نوفر مساحة. أنا غير مستعجل. يتحدثون عن الانتخابات النصفية، أنا لست مستعجلا، ولكن بطبيعة الحال نريد أن نخفف من أعداد الموتى. وأتساءل إذا ما كان هنالك بطبيعة الحال رغبة، وثمة الكثير من الغضب في إيران لأن الناس أوضاعهم سيئة، وهناك أمور تختمر تحت السطح وسوف نرى ما سيحصل. هل تتوقعون الوصول إلى اتفاق في فيتنام؟ كانت الحرب قد امتدت إلى 19 سنة، وفي أفغانستان وفي أماكن أخرى على مدى 10 سنوات، وفي العراق 12 سنة، وفي كوريا 7 سنوات، والحرب العالمية الثانية كانت مختلفة 4 سنوات. أما الحرب مع إيران فامتدت ل3 أشهر، ولدينا وقف لإطلاق النار، ولكن مئات الآلاف من الجنود قضوا بسبب الحرب أو الحروب السابقة. في فنزويلا لم نخسر أي جندي، وفي ما يخص إيران خسرنا 13. في الحرب الأخرى مئات من الآلاف من الناس قضوا. الناس لا يروق لهم عندما يكتشفوا أن هناك 13 شخصا قضوا، ولكن سيطرنا على إيران وخسرنا 13 شخصا. تأتي من ألمانيا ومن كوريا الجنوبية ومن اليابان ويأتوا بالمليارات، وسوف تروا أمورا لم يعتقد أحد أنها ممكنة. سوف تقولون أن هذا هو الرئيس الأعظم الذي عاش على أرض البسيطة. إلى اللقاء جميعا. Administration is over to get back to work. Do you think those people are still in the DOJ and FBI?
5: I hope not. Well, if they are, we're going to seek them out. We'll seek them out. We'll get rid of them.
4: سوف نتعاقبهم، وبطبيعة الحال كما تعرفون في كل مؤسسة تم حثالة من الناس، وهذا يطبق على وزارة العدل والإف بي آي. سوف ننتصر، وأنا تعاملت معكم لسنوات، وها هنا أنا موجود والأمر ثابت. وأعتقد أن هنالك أشخاص عظماء في الـ FBI وفي وزارة العدل. تاد بلانش قبل بلان حسنا، وهناك الكثير من الأمور الطيبة التي سوف ترشح في المستقبل. بلادنا تبلي بلان حسنا، شكرا لكم جميعا.
3: إذا كانت هذه مشاهدينا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قاعدة أندروز، أبرز ما قاله كما نتابع على الشاشة. سنمنح إيران فرصة أخيرة، هذا ما قاله الآن للتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سنمنح إيران فرصة أخيرة. نعود على أبرز ما قاله ترامب الآن مع مراسلنا عماد درواجدة، ينضم إلينا مجددا من واشنطن. ويضيف ترامب أيضا في حديثه عماد: نتنياهو سيعمل كل ما سأطلبه منه بشأن إيران.
6: نعم جمال، ليس هناك الجديد تماما فيما قاله. يقول بأن إيران دمرت، سيعطيها فرصة أخيرة. يقول بأن هذه الحرب، طبعا يدافع عن خياره في الحرب، يقول بأنه لم يخسر الكثير من الجند، فقط 13 جنديا، والحرب لم تستمر بشكل فعلي يقول إلا أسابيع، 3 أشهر معظمها كان وقف إطلاق نار. هذا ما قاله أيضا يوم أمس نائبه جيدي فانس، قال إن محاكمة هذه الحرب يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بأن جزء كبير منها كان وقف إطلاق نار، لم تكن أصلا عمليات قتالية. قارنها طبعا بالحروب الأخرى للولايات المتحدة في كوريا، الحرب الكورية، الحرب الفيتنامية، عراق، أفغانستان، وقارنها من حيث المدة الزمنية ومن حيث عدد سقوط أو من حيث الخسائر في صفوف الجيش الأمريكي، ويعتبر بأنه أنجز الكثير في هذه الحرب، ويعتبر بأنه انتصر. هو قال بأن الولايات المتحدة انتصرت في هذه الحرب. واضح هناك فرصة أخيرة، هذا ما قاله، لكنه يقول أيضا بأنه لديه كل الوقت، وهي فكرة دائما ما يكررها الرئيس الأمريكي. قال البعض يقول بأن عليه أن يسرع لأن هناك انتخابات نصفية في نوفمبر المقبل، لكنه كما قال طبعا قبل قليل لا يعتقد ذلك، ولا يعتقد بأنه تحت ضغط الوقت، ولديه كل الوقت وليس في عجلة من أمره. هذا ربما جمال يكون عبارة عن تلميح إلى أنه ربما لن يتخذ أي قرار بخصوص العملية العسكرية. سئل عن نتنياهو كما أشرت جمال في مقدمة الخبر، وقال بأن نتنياهو سينفذ ما يقوله الرئيس الأمريكي، وهذا يعني قد يعني أن الرئيس إن لم يقرر الذهاب
0: إلى الحرية.
7: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. ويقول بأن المملكة أو فرصة أخيرة، ويقول أيضا بأن المملكة تتطلع إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد. إذن التصريحات الآن لوزير الخارجية السعودي يقول: نتطلع إلى تجاوب إيران العاجل مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات. تصريحات لوزير الخارجية السعودي. نذكر بأبرز ما جاء في هذه التصريحات: نتطلع إلى تجاوب إيران العاجل مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات وصولا إلى اتفاق شامل. المملكة تتطلع إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد. أيضا المملكة تقدر عاليا تجاوب الرئيس الأمريكي بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق. عودة إليك عماد، أشار أيضا في حديثه إلى الانتخابات النصفية. إلى أي حد أيضا هذه الانتخابات مؤثرة ويمكن أن تؤثر في قرارات الرئيس دونالد ترامب على علاقة بإيران؟
6: طبعا مهمة جدا جمال. الآن تجري انتخابات داخل الأحزاب، كما تعلم الانتخابات الأمريكية تجري على مرحلتين. المرحلة الأولى داخل الأحزاب، عمليات فرز داخل الأحزاب تسمى تمهيدية، ومن ثم الانتخابات الرئيسية الاقتراع العام. الاقتراع العام سيكون في نوفمبر. الآن تجري الانتخابات التمهيدية، أي الحزبية الداخلية في الحزب الجمهوري، حزب الرئيس. هو معني بالدرجة الأولى في هذه المرحلة أن يفوز الأعضاء المؤيدين له في هذه الانتخابات التمهيدية وأن يصعدوا للانتخابات العامة في نوفمبر. لاحظنا أمس هزائم مدوية في الحقيقة جمال لبعض الأعضاء في الحزب الجمهوري من المعارضين لحرب إيران، أبرزهم طبعا توماس ماسي عضو مجلس النواب المعروف الذي تقدم بأكثر من مشروع قرار لتقييد سلطات الرئيس في حرب إيران، معارض جدا توماس ماسي لإسرائيل. لاحظنا كيف يوم أمس خسر الانتخابات التمهيدية في ولايته، خسر معه أيضا عضوان آخران من أيضا المعارضين للرئيس الأمريكي. نحن نتحدث عن أعضاء في حزب الرئيس يخسرون لأن الرئيس الأمريكي يطلب من المصوتين أن لا يصوتوا لهم، وبالتالي يخسرون الانتخابات التمهيدية أو الانتخابات الحزبية الداخلية. هذا مؤشر مهم جمال على أن كل من يعارض الرئيس، هي رسالة لكل من يعارض الرئيس داخل الحزب الجمهوري، ونحن على أبواب انتخابات تشريعية، كل من يعارض الرئيس ربما يخسر الانتخابات التمهيدية في حزبه ويفسح المجال لآخرين مؤيدين للرئيس. وهذا يحدث جمال في لحظة ملفتة، معظم استطلاعات الرأي تقول بأن الرئيس رضا الأمريكيين عنه منخفض انخفاض تاريخي، حوالي 37% من الأمريكيين راضون عن أداء الرئيس.
3: نعم.
6: معظم الأمريكيين غير راضين عن قراره في حرب إيران، لكن رغم ذلك المعارضون له يخسرون في الانتخابات التمهيدية.
3: أشكرك عماد درواش دمراس التلفزيون العربي من واشنطن. أفادت منظمة الصحة العالمية أن خطر تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية لا يزال مرتفعا على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية. للحديث أكثر عن انتشار وباء إيبولا ينضم إلينا من كنشاسا دكتور خالد الفقيه، رئيس بعثة أطباء بلا حدود، في ينضم إلينا في من جمهورية الكونغو الديمقراطية من كنشاسا، ونتحدث عن التوصيف الوباء الحالي. ما هو التوصيف الوباء الحالي الآن لحالات إيبولا في الكونغو؟ هل نحن أمام بؤر محدودة ربما أم انتشار واسع ومتسارع خصوصا لهذا الوباء؟
12: شكرا على الاستضافة. حتى الآن الوضع يتابع عن كثب، يعني في الوقت الحالي لازم ثلاثة أشياء: الوقاية، الاستجابة السريعة، وخاصة التنسيق بين المجتمع ووزارة الصحة وكل الإطارات. الوباء يعني ينتشر بصفة مستمرة، لأن المشكل في هذه أن البؤرة تم اكتشافها بصفة متأخرة نسبيا، والتتبع الحالات هو المشكل. وحاليا يعني تواصل يعني كل يوم في أشياء، في حالات جديدة. مثلا في 24 ساعة الفارطة فقط يعني تقريبا فيما 13 يعني حالة وفاة منتسبة ومشبوهة فيها في علاقة بمرض إيبولا، وفي 53 حالة جديدة، لأن حتى اليوم أمس يعني 537 حالة مشكوك فيها بمرض إيبولا،
3: وثم في
12: 8 وفيات
3: بشكل عام. هل هي أرقام الإصابات بشكل عام؟
12: هذه أرقام رسمية، هذه رسمية هذه أرقام الإصابات بشكل عام حتى يوم أمس.
3: طيب ما هي الإجراءات ربما الطبية واللوجستية المعتمدة لمنع تفشي هذا المرض وهذا الوباء هناك، وأيضا يعني هل توجد الإمكانيات والمستلزمات اللازمة للقيام بهذا الدور؟
12: يعني هي فيها عدة عوامل قد يمكن بها التحكم أو يمكن القدر لها الانتشار أكثر. يعني أولا أن في شرق الكونغو يعني فيها أحداث يعني عنف، والمكان يعني غير ما فيش أمن وكل شيء، وفيه يعني تحرك للناس، وفيه مناطق حدودية، لأن يعني حتى البلدان يعني مع أوغندا فيها حالتين، وفيه يعني حدود مع
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن التحركات الواضحة والخفية للعدو تظهر أنهم يسعون إلى جولة جديدة من الحرب. وأشار قاليباف إلى أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة والحصار لن يجبر إيران على الاستسلام، مؤكدا أن القوات العسكرية استغلت فرصة وقف إطلاق النار على أفضل وجه لإعادة بناء قوتها، ستجعل العدو يندم على مهاجمة إيران مرة أخرى.
4: سباق مع الوقت وعد تنازلي في ظل مهلة ترامب لإيران، جهود مكثفة يبذلها الوسطاء لمنع عودة الحرب وحل الأزمة سياسيا. بين الترغيب والترهيب، عاد ترامب متحدثا عن أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة وأن طهران ترغب بشدة في إبرام اتفاق.
5: سننهي هذه الحرب بسرعة كبيرة، إنهم يريدون إبرام اتفاق بشدة، لقد تعبوا من هذا الوضع. كان ينبغي أن يحدث هذا منذ 47 عاما وسيحدث الآن وبسرعة. سترون أسعار النفط تهبط بشكل حاد.
4: حديث ترامب عن إمكانية إنهاء الحرب مع إيران سريعا وانخفاض أسعار النفط قريبا عززه أيضا نائبه جي دي فانس بقوله إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكنه أبقى أيضا الخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
6: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات، إيران تريد بصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء. سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري.
4: إيران في المقابل جددت تحذيرها للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد البلاد ومن فتح جبهات جديدة في حال عودة الحرب، مع إبداء رغبتها في الوقت ذاته باتفاق يحفظ مصالحها. وزير الخارجية الإيراني أكد أن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت أكبر بكثير. في أثناء ذلك واجه الرئيس الأمريكي انتكاسة سياسية جديدة، حيث نجح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في كسر الجمود وتمرير خطوة تمهد لتقييد صلاحياته العسكرية اتجاه إيران بعد 7 محاولات فاشلة. المجلس صوت بأغلبية 50 صوتا مقابل 47 لصالح دفع مشروع القانون قدما، بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين، في حين غاب 3 جمهوريين عن التصويت، ما قلب موازين المعركة داخل المجلس. أيام وربما ساعات حاسمة بشأن تحديد اتجاه المشهد في الشرق الأوسط، فإما الذهاب نحو اتفاق ينزع فتيل التصعيد، أو نحو انفجار جديد يعيد الحرب إلى سيرتها الأولى.
3: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، يقول وزير الخارجية الفرنسي، ونبدأ عفوا بما ذكره الآن الجيش الإسرائيلي في هذا الخبر العاجل، إصابة ضابطين أحدهما بجراح خطيرة وجندي جراء استهدافهم بمسيرة جنوبية لبنان. إذن يقول الجيش الإسرائيلي الآن ويؤكد إصابة ضابطين أحدهما بجراح خطيرة وجندي جراء استهدافهما بمسيرة جنوبية لبنان. أرحب بمراسل التلفزيون العربي من طهران حسام دياب. حسام، لهجة يعني يصعد فيها محمد باقر قاليباف ويتحدث عن ترميمات عسكرية ويتوعد كذلك حال عودة العدوان. أصداء هذه التصريحات حسام، وكذلك ما إذا كان هناك ردود إيرانية على ما صرح به ترامب مؤخرا؟
7: محمد باقر قاليباف هو الحاضر الغائب بطبيعة الحال. قبل قليل الرسالة الصوتية الثالثة التي قدمها للشعب الإيراني تحدث بها عن شقين أساسيين، الشق الداخلي المتعلق بالاقتصاد والحالة المعيشية التي يعيشها المواطن الإيراني حاليا، والقسم الأخير منها كان يتعلق بالتهديدات الأمريكية والاستعدادات العسكرية الإيرانية للرد على ما أسماه قاليباف بأنه محاولة أمريكية ربما لاستغلال الوقت وإشعال الحرب مجددا، وهو تأكيد لطالما أشارت إليه إيران بأن أنها لا تثق بالجانب الأمريكي رغم كل الجهود الدبلوماسية المبذولة حتى الآن. هذه الثقة التي وإن كانت حاضرة أو لو حضرت منذ البداية لما كان المشهد كما هو عليه الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ولما اضطر وزير الداخلية الباكستاني للقدوم للمرة الثانية إلى طهران خلال أقل من أسبوع. قاليباف تحدث عن الشق العسكري وهذه هي النقطة المهمة، يتحدث عن استعداد أمريكي ربما لشن حرب، يتحدث عن تحركات ظاهرية دبلوماسيا للجانب الأمريكي واستعدادات شبه شيء منها علني وشيء آخر خفي على المستوى العسكري، أشار للتحركات العسكرية بالقرب من المياه الجنوبية لإيران، حاول طمأنة الشارع الإيراني في المقابل إلى أن الاستعدادات العسكرية الإيرانية باتت أيضا في أعلى جهوزية للرد على أي محاولة أمريكية. هذا الاستعداد الذي أشار إليه قاليباف كان متزامن بطبيعة الحال مع تقارير غربية خلال الساعات القليلة الماضية، ومنها أيضا ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الحرس الثوري الإيراني قام بإعادة فتح مداخل أنفاق الصواريخ أو قاذفات الصواريخ الباليستية التي أغلقت بسبب القصف الأمريكي والإسرائيلي خلال الحرب الماضية. هذا الكلام إن صح وثبتت أيضا تصريحات قاليباف بالتزامن مع هذه التقارير الغربية، فهذا يعطي انطباعا بأن بالفعل إيران لا تملك ثقة مع الجانب الأمريكي وتعمل بشكل مكثف على الاستعداد من الناحية العسكرية، خاصة وأن الجانب الإسرائيلي يعزف مجددا على وتر الحرب ضد الجانب الإيراني. كان هناك تصريحات إسرائيلية قبل دقائق قليلة تتحدث عن أن أو نقلا عن نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي حاضر للقيام بما تريده إسرائيل منها فيما يتعلق باستئناف الحرب على إيران. كانت هذه أيضا التصريحات متزامنة مع كلام قاليباف عن الوضع الداخلي الاقتصادي. قاليباف يهمه هذا الجانب بطبيعة الحال، يدرك حجم الثقل والضغط الواقع على عاتق الشعب الإيراني في ارتفاع بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية رغم توافرها في الأسواق بكثرة بحسب ما نتابع منذ عدة أيام، وأيضا التضخم الذي بدأ يلقي بظلاله على الشارع الإيراني، وبدأنا نسمع تصريحات من نواب في البرلمان بشكل حاد خلال الفترة الماضية تشير إلى هذه النقطة بالذات محمد، وبأنه يجب التحرك سريعا لإيجاد حل على المستوى الاقتصادي، إجراء أو اتخاذ إجراءات إسعافية لطمأنة الشارع في ظل التهديدات الأمريكية التي تحاول إيران وقفها بأي شكل من الأشكال. كان هناك إعادة لافتتاح البورصة الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، قرئ هذا التحرك من قبل وزارة الاقتصاد الإيرانية والبنك المركزي الإيراني على أنه خطوة أو إشارات إيجابية عن أنه هناك تحرك بالفعل لطمأنة الشارع في هذا الشق بالذات وإعادة الثقة للمستثمرين والمتداولين عبر البورصة الإيرانية بعد إغلاق دام لثمانين يوما أثر كثيرا على تدفق الأموال في الداخل الإيراني وحركة الاستثمار وحركة التداول عبر البورصة الإيرانية. في المقابل كان هناك إشارات من الناحية العسكرية، إشارات طمأنة إن صح التعبير قرئت هنا في الداخل الإيراني بعد إعلان الحرس الثوري عن أنه خلال 48 ساعة الماضية جرى السماح بمرور حوالي 26 ناقلة نفط وسفينة وحاوية تجارية عبر مضيق هرمز. هذا الرقم مقارنة بأرقام الأسبوعين الماضيين يوجد فيه تقدم ملحوظ على مستوى أعداد هذه السفن التي سمح لها الحرس الثوري الإيراني بالمرور من مضيق هرمز. أيضا كانت هذه الخطوة متزامنة مع سماح أمريكي لبعض السفن وإن كانت أجنبية بالرسو عند الموانئ الجنوبية لإيران. بعض هذه السفن كانت قد أتت إلى إيران تحميل مخزونات النفط أو براميل النفط التي تعاني إيران في الداخل منذ عدة أيام باعتراف الإيرانيين أنفسهم في مسألة تخزين هذه البراميل في ظل تراجع أو زيادة الإنتاج الإيراني من ناحية لمخزوناتها من النفط وعدم وجود حاويات ومنصات تخزين كافية في الداخل الإيراني، ما دفعها للاستعانة على ما يبدو بالجانب الصيني عبر استئجار حاويات لتخزين هذه البراميل عبرها.
3: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. نذهب إلى واشنطن ومراسل التلفزيون العربي عماد الرواشد. عماد أهلا بك. إذن لا جديد عندما نتحدث عن تصريحات ترامب، من جديد يتحدث عن decimation كما وصفها، تدمير للجيش والقدرات العسكرية الإيرانية، ويقول أنه يحدد مهلة ويهدد ويصعد أصداء هذه التصريحات. عماد، ونحن نتحدث عن مرحلة مفاوضات لا يبدو حتى اللحظة أنها تشهد خرقا.
1: نعم، الرئيس الأمريكي يقول بأنه لديه كل الوقت يفضل التريث، يعتقد بأن الانتخابات التمهيدية المقبلة محمد في نوفمبر المقبل لا تشكل عليه أي ضغط، بعكس ما يقوله منتقدوه بأن عليه أن يتحرك فورا. هذا يوحي وكأنه يحاول التملص إنجاز هذا الوصف من الخيار العسكري. بعض المراقبين يقولون بأنه يحاول بالفعل تجنبه. بالفعل نائب الرئيس يوم أمس جيدي فانس قال بأن الرئيس لا يفضل الخيار العسكري. القراءات تقول بأن الخيار العسكري ربما لن يحل المشكلة الرئيسية للرئيس، وهي مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز لتخفيف الضغط على المواطن الأمريكي من حيث ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وأيضا محمد ارتفاع أسعار البترول على حلفاء أمريكا، تحديدا في آسيا كوريا الجنوبية واليابان، أهم مستوردين للنفط القادم من مضيق هرمز، يعانون بشدة. هذه الدول تقريبا 60% من احتياجاتها من النفط تأتي من مضيق هرمز. بالتالي الخيار العسكري ربما لن يكون هو الحل، لكن في المقابل الخيار الدبلوماسي لا يبدو أنه يصل لأي نتيجة محمد، وهذا ما يضع الرئيس في هذه الحالة التي نشهدها 6 أسابيع من وقف إطلاق النار. الرئيس لا يريد، يبدو أنه لا يريد خرق وقف إطلاق النار، لا يريد الذهاب في حرب ربما تطور، ربما توقع خسائر كبيرة في صفوف الجيش الأمريكي. قبل قليل سمعناه يفتخر بأن من سقطوا في صفوف الجيش الأمريكي هم فقط 13 جنديا، وقارنها بأفغانستان في حرب العراق من حيث المدة ومن حيث الخسائر، وقال بأنها تقريبا لا شيء قياسا ببقية الحروب. يقول إيران دمرت وهو انتصر، وهي الثيمة التي يواظب على إعادتها هو وبقية مسؤولي الإدارة الأمريكية. من غير المعروف حتى الآن إن كان الرئيس قد يلتزم بمسألة اليومين التي تحدث عنها يوم أمس، لأنه يوم أمس قال بأن قادة الخليج أخبروه بأن يتريث ليومين إلى 3 أيام ريثما يقنع إيران بالجلوس إلى طاولة مفاوضات يقبل فيها بشروط الرئيس الأمريكي. لكن طبعا المراقبون يقولون إيران من الصعب أن تتنازل عن خطوطها الحمر، 14 نقطة التي أرسلتها وسربت لوسائل الإعلام كلها تتضمن خطوط حمر أمريكية أيضا. بالتالي إن كان المطلوب من الرئيس أن يتنازل عن خطوطه الحمر فهذا يبدو صعبا جدا. مؤيدوه في الكونغرس تحديدا لينزي جراهام صوت نافذ داخل لجنة المخصصات يقول بأن أي تنازل عن أي خط أحمر يعتبر هزيمة للولايات المتحدة.
3: شكرا جزيلا لك في واشنطن عماد الروشت. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة تقدر تجاوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد أمن وحرية الميناء.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: 4 ملايين برميل من النفط الخام غادرتا مضيق هرمز بعد انتظار لأكثر من شهرين. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها عدلت مسار 90 سفينة وعطلت 4 سفن في مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار البحري. ودافعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبا عن الخطة البريطانية الفرنسية لإرسال مهمة بحرية إلى مضيق هرمز. ذكرت كوبا أن الخطة يدعمها رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الفرنسي وتتضمن دولا من أرجاء العالم وليس حلف الناتو فقط. أوضحت كوبر أن المبادرة البريطانية الفرنسية لن تبدأ إلا عند انتهاء الأعمال العدائية وأنها جزء من الضغط الدبلوماسي والاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب القيود في مضيق هرمز. نرحب معنا بالاستوديو بالمتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جوسلين وولر، أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. نبدأ بكيف تنظر لندن إلى مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الحالية؟
4: شكرا جزيلا للاستضافة اليوم ويسعدني أن أكون معك في استوديو في دولة قطر على وجه التحديد في زيارتي الثانية إلى دولة قطر بصفتي المتحدثة بالحكومة البريطانية، وأعتقد أن زيارتي تعكس أهمية شراكتنا مع دولة قطر والتزامنا بهذه الشراكة في ظل استمرار التوترات في المنطقة، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة في المستقبل. أما بالنسبة للمفاوضات وآخر المستجدات فبالطبع نحن نرحب بالمفاوضات ونعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لوضع حد لهذه الأزمة ولتوصل إلى حل مستدام وإحلال السلام وإعادة الاستقرار في المنطقة، كما أننا نرحب بالدور الذي يلعب باكستان في تسهيل هذه المفاوضات، ونحن سنبذل كل ما بوسعنا لجانب أصدقائنا في المنطقة وخارجها من أجل دعم التقدم في هذه المفاوضات.
3: هنا السؤال عن المسار، مسار هذه المفاوضات بطبيعة الحال تحمل احتمالين، إما النجاح وإما الفشل، واحتمال الفشل ينعكس ليس فقط على الإقليم إنما على العالم، هذا الواقع الذي نراه اليوم. حال الفشل، هل لربما تتجاوز بريطانيا عتبة المشاركة الدبلوماسية إلى ما يشبه تدخل فعلي في محاولة لإصلاح قضية أحد أهم إن لم يكن الممر المائي الأهم في العالم؟
4: أمر مهم جدا، ومنذ بداية هذه الأزمة فموقف واضح، لم نشارك في ضربات على إيران، فبالنسبة لنا فهذا لم يصب في مصلحة الشعب البريطاني، وتركيزنا كان على أولا الدفاع عن مصالحنا المشتركة ودفاع عن أصدقائنا في المنطقة. وعلى سبيل المثال في قطر كان لدينا طائرات تايفون الذي قد كانت في سماء الدفاع عن مصالحنا هنا. والمبدأ الثاني هو التنسيق مع أصدقائنا في المنطقة، وثالثا كل شيء يتماشى مع القانون الدولي. فأنا لا أحب أن أتكلم عن الاحتمالات، أفضل الكلام عن الحقائق، والحقيقة هي أن ليس هناك أي حل إلا الحل الدبلوماسي والمسار الدبلوماسي. فلذلك نحن نركز جميع جهودنا على دفع هذا المسار الدبلوماسي ونقف إلى جانب أصدقائنا في منطقة الخليج من هذا المنطلق.
3: وهذا المسار الدبلوماسي تحدثت بريطانيا عنه أيضا في أماكن أخرى، في لبنان كان هناك حديث بريطانيا عن أن بريطانيا لديها استعداد للمشاركة والمساهمة في إيجاد مخرج دبلوماسي لما يحدث في لبنان. وهنا السؤال، كيف تنظر بريطانيا إلى لبنان تحديدا مع استمرار الحرب في لبنان عموما في جنوبه على وجه الخصوص؟
4: أولا يعني ما حدث في لبنان في الفترة الأخيرة أمر مأساوي، يعني قد رأينا نزوح أكثر من 1,000,000 شخص، قتل أكثر من 3,000 شخص. ومن هذا المنطلق فالمفاوضات المباشرة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية هي لحظة تاريخية، خطوة تاريخية، ونريد أن نرى النجاح في هذه المفاوضات، ونحن نبذل كل ما بوسعنا على السعيد الدبلوماسي من أجل دفع هذه المفاوضات جنبا إلى جانب مع شركائنا من ضمنهم الأمريكيون والفرنسيون وغيرهم. وأنا أيضا نحن نتعاون مع الحكومة اللبنانية استجابة للأزمة الإنسانية الناتجة عن تصاعد القتال في البلد، وعلى سبيل المثال قد خصصنا أكثر من 30 مليون جنيه استرليني من بداية هذا العام من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني في ظل تزايد الحاجة الإنسانية. ونحن سنواصل هذه الجهود على الصعيد الدبلوماسي وعلى الصعيد الإنساني من أجل إحلال السلام داعم ويستحق ذلك الشعب اللبناني.
3: ومعنا ما زلنا في الحديث عن المسار الدبلوماسي، قبل أن نعود إلى مسألة مضيق رمز، هنا إشارة إلى لبنان مهمة أيضا. عندما نتحدث عن المسار الدبلوماسي، هناك شواهد واضحة بأن كان من المفترض أن يكون لبنان في هدنة، ولكن هذه الهدنة لا معالم لها حتى الآن. مسألة خرق إسرائيل للهدنة ليست أول مرة نراها، كان في لبنان أو حتى في قطاع غزة. هل يمكن القول أن بريطانيا أيضا تشعر أن المسار الدبلوماسي يفرض عليها لربما محاولة الضغط أكثر على إسرائيل الالتزام بمسار الهدنة، إذا ما كنا سنصل إلى سلام كما تتحدثين، خصوصا وأن هناك محادثات مباشرة؟
4: نعم، سؤال مهم جدا، وموقفنا واضح، وهو أن لا نريد أن نرى يعني العودة إلى القتال، نريد أن نرى الالتزام بوقف إطلاق النار، وندعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار، ونرحب بتمديده. ولذلك جهودنا الدبلوماسية تركز على هذا الهدف إلى جانب أصدقائنا وشركائنا. ويعني بالنسبة يعني هضم المنشآت المدنية في جنوب لبنان، لا نريد أن نرى ذلك. هذا يقوض المسار الدبلوماسي. نريد أن نرى خفض التصعيد، نريد أن نرى الالتزام بوقف إطلاق النار، ونريد أن نرى تحسين الأوضاع حتى يمكن للشعب اللبناني النازحين العودة إلى ديارهم بأمان والسلام.
3: هناك تواصل دائم مع الحكومة اللبنانية؟
4: نعم بالطبع، لأنه يعني الدبلوماسية الفعالة تعتمد على استمرار التواصل مع جميع الأطراف.
3: طيب، سأقتبس هنا ما قاله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بخصوص مضيق هرمز والأزمة الحاصلة، أن يتحدث عن ضرورة أو عودة بريطانيا إلى قلب أوروبا من جديد. هناك واقع نراه جميعا بأن هناك تباين نوعا ما في كيف تنظر أوروبا إلى حل الأزمة في هرمز وكيف تنظر الولايات المتحدة. بين هاتين الضفتين، أيهما أقرب إلى بريطانيا اليوم؟
4: أعتقد إذا دل هذه الأزمة على شيء، فتدل على أهمية الشراكات، أهمية التعاون. فأما يعني مضيق هرمز أو خارج هذه المنطقة، العالم حاليا يواجه تحديات مشتركة كثيرة، والحلول لها يعني ستعتمد على تعزيز هذه الشراكات وتعزيز التعاون بعضنا البعض. فبالطبع نحن نريد تعزيز شراكتنا مع أصدقائنا الأوروبيين، ولدينا الروابط التاريخية مع أوروبا وبين شعوبنا وفي الثقافة وغيرها، كما أننا نظل على اتصال مع أصدقائنا الأمريكيين على استمرار، لأنه النجاح في كل هذه الجهود المختلفة يتطلب ذلك.
3: النقطة الأخيرة التي أريد أن أسأل عنها هي، يعني لا أريد أن أكون متشائما، ولكن ما هو السيناريو هنا في المنطقة تحديدا في مضيق هرمز وبين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الذي تخشاه بريطانيا على أنه قد يكون السيناريو الأسوأ؟ هل هو عودة الحرب إلى أن تكون حربا مفتوحة؟
4: أنا أفضل الكلام عن يعني السيناريو يعني أفضل. يعني لا أريد أن أتكلم عن الاحتمالات. وبالنسبة لنا هناك عدة أولويات حاليا. أولا، من اللازم أن نرى إعادة فتح مضيق هرمز، قد ذكرت يعني البعثة المتعددة الجنسيات التي تقودها فرنسا وبريطانيا من أجل ضمان حرية الملاحة عندما تسمح الظروف بذلك، وهذا هو تركيزنا حاليا، إلى جانب تركيزنا على دفع تقدم في المفاوضات والمسار الدبلوماسي من أجل إعادة الاستقرار في المنطقة، كما أننا نظل ملتزمين بالتزاماتنا مع أصدقائنا وتضامننا مع أصدقائنا من ضمنهم دولة قطر.
3: أنا سأعقد الأمل على تفاؤلك إذن بأن تذهب الدبلوماسية إلى إيجاد حل، وسأشكرك على حضورك معنا المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوستين وولر. شكرا جزيلا لك. حققت الخطوط الجوية القطرية أرباحا سنوية صافية بلغت ملياري دولار. قال الناقل الجوي القطري أنه نقل في السنة المنتهية بنهاية مارس من العام الحالي نحو 42 مليون مسافر. تألف أسطول الخطوط القطرية من 300 طائرة بأحجام مختلفة. قالت شركة قطر للطاقة أنها استحوذت على حصص في مناطق استكشاف بحرية قبالة سواحل الأوروغواي. جاء ذلك في أعقاب إبرام الشراكة الحكومية القطرية اتفاقيات مع شركة بي جي انترناشنال التابعة لمجموعة شلة النفطية العالمية للاستحواذ على حصص مشاركة في 3 مناطق استكشاف بحرية قبالة سواحل الأوروغواي. كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت من موردي السلاح تزويدها بثلاثين ألف طائرة مسيرة هجومية مع خطط لزيادة العدد إلى أكثر من 300 ألف طائرة عام 2027، خطط قد تصطدم بعقبة احتكار الصين للمواد الأرضية النادرة التي تصنع منها أهم قطع المسيرات.
1: البنتاغون يطلق أكبر برنامج شراء طائرات مسيرة في تاريخه، 30,000 طائرة هجومية طلبها بشكل عاجل وأكثر من 300,000 يطلبها بحلول السنة القادمة. صفقة تندرج في سياق مذكرة أصدرها وزير الحرب يوليو الماضي لزيادة تصنيع المسيرات وشرائها ضمن ميزانية صفقات تبلغ 13 مليارا و600 ألف دولار. تعتمد صناعة الطائرة المسيرة على مغناطيس معالج من معادن أرضية نادرة تعطي القوة الأساسية لمحرك الطائرة وتجعله ثابتا تحت الحرارة الكبيرة والبيئات القتالية. من دونها لا تعمل المسيرات، والصين تصنع نحو 98% من مغناطيسات العالم وتفرض قيودا أكبر على صادرات معادنها النادرة المعالجة، مع العلم أن نحو 80,000 مكون في 1900 نظام سلاح أمريكي بما يشمل أنظمة التوجيه والذكاء الاصطناعي والصواريخ والطائرات المسيرة يعتمد على هذه المواد، بمعنى أن الولايات المتحدة تبني جيشا جديدا بمواد خام يسيطر عليها خصمها في بكين. ورطة أمريكية يحاول البنتاغون إيجاد مخرج منها من خلال تسريع صفقات تعتمد بشكل أساسي على شركتي ريال لويز وأم بي ماتريال لبناء سلسلة توريد متكاملة وغير صينية للمعادن الأرضية النادرة بدءا من المنجم وصولا إلى المغناطيس، مع الاعتماد على مواد خام من أمريكا الشمالية والبرازيل وكازاخستان وطبعا من جرينلاند. ورغم أن البنتاغون منح للشركة الأمريكية مهلة 9 أشهر.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM،
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: هيها من بلدة رشاف، وحاول السيطرة على هذه البلدة، ولكن حزب الله تحدث في بيانه بشكل مفصل عن المحاولات الإسرائيلية الخمس منذ يوم أمس وحتى فجر هذا اليوم للتقدم وعمليات الصد التي قام بها عناصر حزب الله في هذه المنطقة، ومنع وصول عناصر الجيش الإسرائيلي إلى بركة البلدة وعدم السماح لهم بالتقدم أكثر. وبالتالي العمليات البرية أو المحاولات البرية للجيش الإسرائيلي متواصلة في محور رشاف حداثة، ولكن كذلك الأمر الجيش الإسرائيلي بحسب مصادر ميدانية هو يحاول التقدم كذلك الأمر من بيوت السياد التي قام بتفخيخ معظم أو كل منازلها، يحاول التقدم عبر هذه البلدة إلى مجد الزون وإلى قرى قضاء صور في نقاط متقدمة وفي أعمق، وسع من نقاط استهدافه وصولا إلى قرى البقاع الغربي التي بات عدد كبير منها أيضا ضمن أوامر الإخلاء، على غرار ما كان يحصل خلال العدوان الذي بدأ في 2 مارس الماضي. ترقب لي ما إذا كانت هذا الهدوء وخفض التصعيد سينسحب على الأيام المقبلة، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن صراحة بأنه لن يلتزم بوقف إطلاق النار، وهو ما دعا حزب الله كذلك الأمر إلى القول بأن أي خرق لوقف إطلاق النار وللهدنة سيصار إلى الرد عليه. وقام حزب الله اليوم بإطلاق مسيرات انقضاضية باتجاه تجمعات للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. محمد،
6: شكرا جزيلا لك جويس الحشخوري في بيروت. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية خلال المعارك في جنوب لبنان. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الضابط قتل في إثر تعرضه لإطلاق نار من أحد عناصر حزب الله في محيط بلدة القوزح، بذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الأخير إلى 8، إضافة إلى متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية بحسب البيانات الإسرائيلية. سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض هو الحل لإنهاء الحرب على لبنان وعودة الاستقرار وبدء الأعمار. وأكد سلام أن الحكومة متمسكة بالثوابت الوطنية واتفاق الطائف وحصرية السلاح في يد الدولة، وأنها تسير وفق نهج مؤسساتي ثابت لا تتراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها. قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان كريستين كلينسون أن لبنان يواجه أزمة إنسانية متصاعدة جراء الحرب الإسرائيلية، وأشارت كنسن للتلفزيون العربي إلى أن أثر الحرب على المدنيين كبير جداً.
7: الدولة اللبنانية تواجه أزمة إنسانية بسبب الحرب منذ مطلع مارس الماضي، والأثر على المدنيين كبير جدا. لدينا أكثر من 1,000,000 نازح داخليا خلال الشهرين الماضيين وسط نقص شديد في الملاجئ، ولدينا تقارير يومية عن أنشطة عسكرية إسرائيلية تشكل خطرا على من بقوا في مناطقهم جنوب لبنان.
6: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد صياد برصاص الزوارق البحرية الإسرائيلية غرب مدينة غزة، ودمرت غارة إسرائيلية مربعا سكنيا كاملا في مخيم البوريج وسط القطاع متسببة في أضرار واسعة تشريد عشرات العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الدمار في المنطقة.
3: غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج وسط قطاع غزة استهدفت هذا المنزل الذي نتواجد فيه، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل المجاورة. صباح اليوم حاول المواطنون استجماع قواهم من أجل إعادة ترميم ما يمكن ترميمه من منازلهم المتضررة. عشرات الأسر أضحت اليوم واليوم بلا مأوى نتيجة هذه الغارة. عموما ما الذي جرى؟ هذا ما سنعرفه من أحمد أبو شمالة، وهو القاطن في هذا المنزل الذي تعرض للاستهداف. الحمد لله على سلامتكم أحمد.
8: الله يسلمك ويسلمك يا رب. احنا
3: يعني أحمد شو كيف كانت الليلة، شو اللي صار معكم؟
8: والله رنوا على جارنا قالوا له انه المربع كله يخلي من دوار ابو حلو الى دوار العوضي، فاحنا اخلينا بسرعة، يعني ما كانش في وقت، ما اعطوناش وقت، يعني ما اعطونا وقت على السريع قالنا اخلو، يعني ما لحقناش ناخذ اغراض بيتنا ولا اي حاجه ولا اي شيء، يعني لحقنا ناخذ طلعنا بسرعه يعني عشان نحافظ على ارواحنا، يعني اهم شيء هذا.
3: الاسره وين صارت اليوم؟
8: الاسره الحين يعني مشتته في الشوارع وفي المدارس، يعني مش عارفين وين نروح. يعني
3: يعني اليوم استفقتوا اكيد تغيرت حياتكم بصوره كبيره، يعني ايش المشاعر اللي بتعيشوها؟
8: والله مش عارف ايش اقول لك، بس الحمد لله على كل شيء. من ناحيه شو بدك يعني أحكي.
3: يعني اليوم انتم وين مصيركم؟ وين صار مصيركم اليوم؟
8: والله مصيرنا هنا في الشوارع، ايش مصيرنا؟ وين نروح؟ يعني مش عارف وين نروح، حتى خيمه ما في، يعني الحمد لله. الحمد لله،
3: الحمد لله على السلامة أحمد. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام كما نشاهد في الصورة، المنازل أصلا كانت متضررة خلال الحرب وخلال الاجتياح السابق لمخيم البريج، والآن أعادت هذه الطائرات استكمال ما تبقى من منازل قائمة وإلحاق أكبر قدر من الأضرار المادية الكبيرة في هذه المنازل. عاد المواطنون إلى هذه المنطقة بصعوبة بالغة وكبيرة جدا، ولكن اليوم تأبى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تترك بصمة كبيرة على أصحاب هذه المنازل، وبالتالي إلحاق أكبر قدر من الضرر الحياتي والمعيشي بالنسبة للسكان في القطاع. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
6: ننوه إلى هذا الخبر العاجل، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: مفاوضاتنا مع أمريكا متواصلة عبر الوسيط الباكستاني. إذن يقول الآن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع أمريكا متواصلة عبر الوسيط الباكستاني. إذن نشرت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية مقطعا مصورا يظهر اعتقال الناشطين على متن أسطول الصمود بطريقة مهينة في ميناء أسدود. أظهر المقطع تقييد الناشطين وإجبارهم على البقاء على الأرض بطريقة مهينة واستفزازية. وكان الجيش الإسرائيلي قد استولى على أسطول الصمود في المياه الدولية واحتجز كل الناشطين. أظهر مقطع فيديو آخر وجود وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجاف في مكان اعتقال الناشطين، حيث حرضت عليهم واتهمتهم بدعم الإرهاب. كما بث مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير صورا تظهر استفزازه لناشطي أسطول الصمود المعتقلين في ميناء أسدود وتوجيه إهانات لهم. دعا بن كفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السماح باعتقال النشطاء واصفا إياهم بالإرهابيين.
9: لقد جاءوا بكثير من الفخر كأبطال كبار، انظروا كيف هم الآن، انظروا كيف هم، ليسوا أبطالا ولا أي شيء آخر، هم يدعمون الإرهاب فحسب. أقول لرئيس الوزراء اتركهم لدينا لوقت أطول بكثير، أعطنا إياهم لنضعهم في السجون، لأن حال الإرهابيين يجب أن يكون هكذا.
6: وزير الخارجية الفرنسي يقول إذن أنه طلب استدعاء السفير الإسرائيلي للتعبير عن استنكار فرنسا الشديد لتصرفات إيتمار بن كفير. وأيضا يقول وزير الخارجية الفرنسي أن تصرفات بن كفير تجاه نشطاء أسطول غزة غير مقبولة. إذن هذه تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي، سنناقشها مع مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. دلال أهلا بك، واضحة تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، الخطوات التي اتخذتها فرنسا دلال.
10: محمد، بات موقف فرنسا الرسمي تجاه هذا الأسطول والأساطيل السابقة واضح. فرنسا لم تدافع يوما عن هذه الأساطيل، كانت تقول أنها ليست الطريقة المناسبة لإيصال المساعدات وتعرض رعاياها للخطر، وهي وجهت تحذيرات إلى مواطنيها بعدم الالتحاق بهذه السفن. ولكن اليوم وزير الخارجية جان نويل باغو قال أنه بغض النظر عن موقفنا من هذا الأسطول، إنه من الغير مقبول معاملة رعايانا ومواطنينا بهذه الطريقة. ومن هذا الباب استدعى كما ذكرت السفير الإسرائيلي في باريس للاستنكار، ولكن أيضا لطلب تفسيرات على غرار ما فعلته رئيسة الحكومة الإيطالية أيضا منذ ساعات باستدعاء السفير أيضا الإسرائيلي في إيطاليا. فرنسا تعطي أولوية قصوى طبعا لحماية مواطنيها، وهذا ما رأيناه سابقا، هي عملت على تأمين الحماية القنصلية لهم، وهذا ما قاله أيضا باغو اليوم، أن هناك جهود دبلوماسية لحماية المواطنين، تأمين الحماية الدبلوماسية واستعادتهم إلى الأراضي الفرنسية. أريد أن أذكر بأن هناك حوالي 20 سفينة فرنسية انطلقت وأبحرت من ميناء مارسيليا يعني في هذا. ومن هذا الباب استدعى كما ذكرت
1: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
11: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
10: معاملة الرعاية على متن هذه السفن، ويعني كما ذكرت هي تعمل اليوم على تأمين عودة هؤلاء إلى فرنسا. محمد،
6: شكرا جزيلا لك دلال معوض، مراسلة التلفزيون العربي في باريس. تواجه إسرائيل منذ العدوان على غزة انتقادات متزايدة على خلفية معاملتها للمعتقلين الفلسطينيين، وفي جديد ذلك ندد تقرير أممي بالتدابير الإسرائيلية المعتمدة بعد 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت في بعض الحالات عن وفاة أسرى. فماذا جاء في التقرير أيضا؟ يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9,000 معتقل فلسطيني، أغلبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين، ومن بينهم 2,200 ينفذون أحكاما المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب. أليس جيل أدواردز أشارت إلى جمع معلومات عن 52 معتقلا تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة، ولفتت أدواردز إلى توفر معلومات عن 33 حالة تعذيب جنسي وانتهاكات جنسية أخرى في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023. شملت الانتهاكات المبلغ عنها ضربا مبرحا وضغوطا وتقييدا مفرطا وصعقات كهربائية وحرمانا من النوم وسوء تغذية وتجويعا. وأعربت المقررة الأممية الخاصة عن قلقها إزاء 94 حالة وفاة على الأقل في السجن منذ أكتوبر 2023 لم يتم التحقيق في ملابساتها. وبحسب أدواردز، فقد أظهر تشريح الجثث في حالات كثيرة كسورا في الضلوع ونسفا جلديا وجروحا في الأعضاء الداخلية فضلا عن تمزقات على مستوى المعدة. وفي رسالة موجهة إلى السلطات في إسرائيل أكدت المقررات الأممية أنه رغم الشكاوى 1680 المقدمة ضد أجهزة الاستخبارات هناك، فإن القضاء لم تصدر عنه أي إدانة.

0: انضم الينا من بيت لحم عبد الله الزغاري رئيس نادي الاسير الفلسطيني. اهلا بك معنا سيد عبد الله. ما يحصل حقيقه هذا ليس سجن، هذه ساحه جريمه موصوفه عندما نتحدث عن ما وجد عندما شرحت جثث من توفى، عن الحالات الصحيه، عن الاهمال. كيف يقرا هذا الامر؟
1: نعم، يعني بعد اكثر من 30 شهر على حرب الاباده الجماعيه والعدوان المتواصل على الضفه وكذلك الهجمه الشرسه على الاسرى داخل المعتقلات، فان كل ما ذكرته في التقرير هو جزء من همجيه هذا الاحتلال في التعامل مع الاسرى والاسيرات داخل سجون الاحتلال الذين تحولت حياتهم الى جحيم بفعل كل اشكال التعذيب الممنهجه والمبرمجه والتي تأتي بتعليمات من مختلف الجهات السياسية والعسكرية. هذا ينم عن حالة من الحقد والكراهية والانتقام الذي برز جليا من خلال تجريد الأسرى والأسيرات من كل الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي، والبدء منذ ذلك التاريخ في حرب شاملة على الأسرى والأسيرات عبر أساليب التعذيب التي لا يمكن لبشر أن يتخيلها. عندما يتعلق الموضوع في الضرب المبرح والتعرية والصعقات الكهربائية والتجويع وكذلك عدم تقديم الرعاية الطبية وقتل الأسرى داخل السجون، كل هذا لم يعد غريبا ولم يعد يعني لا يدركه العالم. يعني كل العالم اليوم يرى ويشاهد ويتابع، وإذا كان هناك حرب إبادة داخل قطاع غزة نشاهدها عبر شاشات التلفزة يذهب ضحيتها الأطفال والنساء والشيوخ، نرى اليوم على أجساد المعتقلين الذين يخرجون من السجون إبادة من نوع آخر. كل هذا حول الاحتلال من خلال السجون إلى ساحات للتعذيب الممنهج. سجن سليتيمان الذي برز كأكبر محطة تعذيب، تعرض خلاله الأسرى إلى التعرية، إلى الاغتصاب، إلى العنف الجنسي والجسدي والضغط النفسي وعدم السماح للأسرى بالاستحمام وعدم تلقي العلاج الطبي اللازم. راح ضحية كل هذه الاعتداءات والجرائم أكثر من 100 معتقل فلسطيني، أصغرهم الطفل وليد أحمد الذي استشهد حسب التقرير الطبي بسبب التجويع. وبالتالي نحن أمام كارثة حقيقية يواصل الاحتلال ممارستها أمام عالم لا زال يعني يمارس دور المتفرج دون أن يشكل أي نوع من وقف هذا العدوان على المعتقلين الذين غالبيتهم من الأسرى السابقون، من الموقوفين، من الأسرى الإداريين الذين يعتقلوا دون تهمة دون محاكمة، يزج بهم داخل السجون ويتعرضون إلى هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تخالف كل القوانين الدولية. وفي ذروة الإبادة يسعى الاحتلال إلى تشريع قانون إعدام الأسرى وتغيير بعض الإجراءات المتعلقة بممارسة هذه الأحكام بحق أسرى قطاع غزة والأسرى بشكل عام. وبالتالي كل هذا يحدث أمام مرأة ومسمع من العالم الذي لا زال يشكل حالة من العجز والشلل في وقف الاحتلال عند حده. نحن نتابع بألم ووجع كبيرين ما يحدث في الأسرى داخل السجون، حتى أن المؤسسات الدولية التي كتبت ووثقت عمليات الاعتداء والشهادات الصادمة والمروعة لم تستطع حتى اليوم من توفير الحد الأدنى من المقومات الحياة الإنسانية داخل المعتقلات. يعني هذه المشاهد التي نراها لتعذيب المتضامنين والتي جزء منها ظهر سابقا لأسرى داخل السجون هي جزء يسير من التفاصيل اليومية واللحظية لما يتعرض له الأسرى من اعتداءات ومن استهداف لقيادات الحركة الأسيرة ومن تعذيب وتكسير الأضلاع. رائحة الدم لا زالت تفوح بين أقسام السجون وبين غرف الأسرى التي أصبحت مكتظة بالمعتقلين في ظل حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة والتي طالت أكثر من 24 ألف معتقل ومواطن الفلسطيني من الضفة والقدس، وآلاف من أبناء شعبنا من قطاع غزة غالبيتهم لا زالوا يواجهوا جريمة الإخفاء القسري. وبالتالي أمام هذا التحدي الكبير، أمام هذا العدوان على الأسرى العزل الذي لا يملكون إلا أجسادهم النحيلة التي ضعفت وانخفض منها أكثر من 30 إلى 50 كيلوغرام لكل واحد منهم، جريمة التجويع التي تستخدم كسياسة استراتيجية أعلن عنها المدعو ابن غفير، حتى أن محكمة يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية التي تم التوجه إليها من قبل بعض المنظمات الحقوقية في الأراضي المحتلة عام 48 واستطاعت الحصول على قرار بتقديم وجبات طعام بالحد المقبول للأسرى، هجم ابن غفير على هذا القرار ولم تلتزم إدارة مصر مصلحة السجون بتقديم وجبات الطعام للمعتقلين. لذلك أخي العزيز نحن أمام كارثة حقيقية يتعرض لها الأسرى داخل المعتقلات. أكثر من 10,000 معتقل فلسطيني منهم الأطفال والنساء والقصر والمعتقلون الإداريين وكبار السن كلهم يتعرضون وتعرضوا إلى شكل أو عدة أشكال من التعذيب أمام حالة من العجز.
0: هل هناك
1: أقولها بفم
0: سيد عبد الله هل
1: هناك حالة من العجز والتواطؤ؟
0: نعم.
1: لا زالت تسيطر على المنظومة الدولية التي لم تتمكن من وضع حد لمعاناة الإنسان وحقوق الإنسان التي أصبحت فقط شكرا على ورق.
0: هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه، تواصلكم مع المنظمات الدولية والردود التي تلقيتموها.
1: يا سيدي إذا كانت المكررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيدة فرانشيسكا ألبانيز قد تقدمت بتقرير إلى مجلس حقوق الإنسان قبل نحو شهرين وتحدثت فيه بشكل واضح ومطلق بأن عمليات التعذيب التي تمارس بحق الأسرى داخل السجون ترتقي لتكون شكل من أشكال الإبادة. إذا من الذي سيحاكم الاحتلال؟ إذا كانت هذه مؤسسة من مؤسسات
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: 20 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة مقامة بالقدس الشرقية. انتهاكات إسرائيلية لا تقتصر على الأرض والسكان، بل تمتد لتطاول المقدسات الإسلامية عبر ممارسات تمس بهوية وقدسية الحرم الإبراهيمي، من بينها إضاءته بألوان العلم الإسرائيلي ورفع عبارات باللغة العبرية في خطوة عدتها وزارة الأوقاف الفلسطينية.

0: الصينية استفزازا لمشاعر المسلمين ومحاولة لطمس الطابع الإسلامي والعربي للمكان.
1: ورحب بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي لتطورات الشرق الأوسط، وأبرزها استمرار الوساطة الباكستانية للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. لا تفوت واشنطن فرصة للتعبير عن اعتقادها بأن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع التشديد، وفقا لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، على أن البديل عن المسار الدبلوماسي هو حملة عسكرية جديدة لتحقيق ما وصفه بالأهداف الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وهذا يقودنا للحديث عن الاتفاق الذي تحولت بنوده عدة مرات بين مسودات مختلفة. المنطلق الذي ترتكز عليه إيران في تعاملها مع فكرة الاتفاق تتضح في اعتباره تسوية شاملة للحرب وتداعياتها السياسية والعسكرية، بينما تركز الولايات المتحدة على الملف النووي بشكل أساسي. طهران تربط وقف إطلاق النار في المنطقة ورفع العقوبات وانسحاب القوات الأمريكية والإفراج عن الأموال المجمدة ضمن سلة تفاوضية واحدة، في حين تحاول واشنطن حصر المفاوضات في منع إيران من امتلاك أو تطوير سلاح نووي. إذن إيران لا تتردد في المطالبة برفع كامل للعقوبات والإفراج أيضا عن جميع أموالها المجمدة في الخارج، بينما تشير التسريبات إلى أن واشنطن مستعدة للإفراج عن جزء محدود من هذه الأصول فقط. هذا التباين يعكس اختلافا في تعريف الطرفين لمعنى الاتفاق، فإيران تريده إنهاء فعليا لمرحلة الضغط الاقتصادي، بينما تراه واشنطن أداة لضبط السلوك الإيراني دون التخلي الكامل عن أوراق الضغط. ترى إيران أيضا أن استمرار ما تقول أنه بعض الأنشطة النووية السلمية حق سيادي يمكن الحفاظ عليه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص القدرات النووية الإيرانية إلى الحد الذي يمنع أي إمكانية مستقبلية لتطوير سلاح نووي. لذلك يتركز الخلاف على حجم البرنامج النووي المسموح به وليس على مبدأ استمراره فحسب. وعندما يصل الاتفاق إلى عنق الزجاجة تدفع إيران بالملفات الإقليمية ضمن المفاوضات بما في ذلك لبنان والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، بينما تفضل واشنطن الفصل بين الاتفاق النووي والصراعات الإقليمية الأخرى. وهذا الاختلاف يعقد المفاوضات لأن كل طرف يتحدث عن نطاق مختلف للوثيقة المطلوبة. أمام هذا تتعامل الولايات المتحدة مع الاتفاق باعتباره وسيلة لمنع التصعيد العسكري وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، خصوصا بعد التهديدات الإيرانية المتكررة بإغلاق مضيق هرمز. وفي هذه النقطة ترى إيران أن قدرتها على التأثير في الملاحة والطاقة تمثل ورقة ضغط رئيسة لتحسين شروط التفاوض وصولا إلى ما تضعه طهران في خانة إنهاء العدوان ورفع الحصار. جانب آخر من الاختلافات يظهر حين تتحدث إيران عن التعويضات المرتبطة بالضربات الأمريكية والإسرائيلية، بينما لا تظهر واشنطن أي استعداد للتعامل مع هذا الملف خلال المفاوضات الحالية. وهذا يشير إلى أن طهران تحاول توسيع إطار التفاوض ليشمل نتائج الحرب لا مجرد ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار. تناقض واختلاف في وجهات النظر يعكس استمرار الفجوة بين ما يناقش خلف الكواليس وما يعلن رسميا أيضا في وسائل الأعلام. فوفق ما يعلن تسعى الولايات المتحدة إلى اتفاق سريع يمنع استئناف الحرب ويفتح مضيق هرمز ويهدئ التوتر الإقليمي، بينما تحاول إيران الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية أيضا قبل تثبيت أي اتفاق نهائي. لهذا تستمر المفاوضات وسط تغير متكرر في الشروط والمطالب من الجانبين.

0: إذن النقاش، أرحب بضيوفي من طهران، الدكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أرحب أيضا بالسيدة كارولين روز، رئيسة قسم في مركز صوفان للأبحاث، تنضم إلينا من نيويورك. من إسلام أباد ميان ثناء الله، الدبلوماسي الباكستاني والسفير السابق، ومن حيفا رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48. أهلا بكم ضيوفي الكرام. ربما أبدأ معك سيدة كارولين روز، بتصريحات الرئيس الأمريكي منذ قليل يقول بأنه تراجع لثلاثة أيام. طيب، لو انتهت هذه المهلة يوم الجمعة ولم توقع إيران، لم تستجب إيران لهذه الشروط الأمريكي ولما يريده الرئيس ترامب، ما الذي سيفعله ترامب؟ هل سيعود مجددا للخيار العسكري أم سيكون هناك تمديد جديد للهدنة؟
1: نعم، شكرا جزيلا لهذه الدعوة. في نهاية المطاف لقد شهدنا مطالب وشروط وضعها الرئيس ترامب خلال الأسابيع الماضية، سيما بعد أن أصبح وقف إطلاق النار هشا غير محصن. وما يريده ترامب هو أنه يريد أن يتبع هذه المهلة ويستمر بها، وإذا لم تتنازل إيران وفقا لمطالب أمريكا فترامب سيشعر أن الخيار الوحيد هو أن يرد عسكريا. هذا لا يعني بالضرورة أننا سوف نرى إعادة للضربات التي شهدناها في الشهر الماضي، حيث كان ثمة حملة ضربات استهدفت الأصول الإيرانية والقيادة السياسية الإيرانية، بل ما سيرجح أن نراه هو حملة بحرية تستهدف السفن البحرية الإيرانية الموجودة في مضيق هرمز. إدارة ترامب حولت هذه العملية، هذه الحرب، من شيء في البداية كان يرتبط بتغيير النظام وما شكل ذلك، أما الآن فقد تحول إلى حصار بحري تجاري في مضيق هرمز. لذلك أعتقد أن إدارة ترامب سوف تستمر في التركيز على المضيق عوضا عن إعادة الحملة، حملة الضربات التي شهدناها في أبريل نيسان.
0: دكتور ويران، سنتحدث عن مضيق هرمز وأعلان الحرس الثوري السماح ل 26 سفينة تجارية وناقلات نفط وحتى حاويات أيضا المرور عبر المضيق، ولكن بالشروط الإيرانية، سنتحدث عن ذلك. ولكن قبل ذلك دعني أعود معك إلى تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية منذ قليل، قال فيها أن المفاوضات متواصلة عبر الوسيط الباكستاني. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران المرة الثانية في غضون أيام. ما الذي حملته هذه الزيارة برأيك؟ وهل التأكيد على التفاوض من جانب الطرفين، يعني من الجانب الإيراني وأيضا من الجانب الأمريكي، يمكن أن ينظر إليه بأنه قد يمثل اختراق ما أو يمهد لاختراق ما في الملفات العالقة بين الطرفين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، الآن المفاوضة هي التفاوض، هو حاجة أمريكية بامتياز، يعني بعبارة أدق. حتى عندما قال ترامب أنه لم يكمل قراءة الأجوبة الإيرانية ورمى الورقة كما قال هو، الإجابة جاءت في اليوم الثاني الأمريكية، بعكس ما هو حاول أن يعني يصرح أنه لا أجوبة إلى آخره. والوزير الباكستاني قال كان في إيران قبل ثلاثة أيام أنه وحمل بالرد الإيراني. الآن الرد الأمريكي جاء سريعا جدا بالشكل الذي جعل وزير الداخلية الباكستاني يأتي إلى إيران ويطرح يعني الرد الأمريكي على إيران. يعني هناك أولا مساران أساسيان في هذه المفاوضات، لحد الآن ليس هناك أي معلومات بالمناسبة حول الرد الذي جاء به وزير الداخلية الباكستاني، ولكن هناك مساران متوازيان تناقش فيها الأمور. موضوع إنهاء العدوان ضد إيران يشمل موضوع إنهاء الحصار على إيران وفتح مضيق هرمز، وضمن هذا المسار موضوع إدارة مضيق هرمز كذلك هو مطروح. المسار الثاني هو الموضوع النووي ورفع كامل للعقوبات ضد إيران والإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية. تقريبا في موضوع إنهاء العدوان هناك تقدم كما تشير التسريبات في طهران، يعني أمريكا التزمت نعم أنه في حال الاتفاق ستنهي الحصار فورا، وإيران التزمت بفتح مضيق هرمز ضمن إدارة جديدة كما تقول إيران يتوافق مع القانون الدولي. الموضوع الثاني وهو الملف النووي الذي يناقش أيضا بالتزامن، والعقدة الكبرى هي في هذا الملف تقريبا، يعني كان هناك نقاش حول اليورانيوم مخصب بنسبة 60%. يعني أمريكا في البداية قالت يجب أن يسلم إليها، وإيران رفضت ذلك لأن إيران لا تريد أن تعطي هذا اليورانيوم لترامب،
0: ويبدو أنها واحدة من أبرز النقاط العالقة الآن. الولايات المتحدة لا تزال تصر على إخراج اليورانيوم، نتحدث عن أكثر من 400 كيلو من اليورانيوم عالي التخصيب ب60%، تصر على إخراجه من إيران.
2: يعني أمريكا في البداية هي كانت تصر على تسليمها لها. إيران قالت التخلص من هذه الكمية يمكن أن يتم عبر أمرين. أولا تسييله إلى نسبة منخفضة، إنه وهذا ما كانت تطرحه إيران سابقا، أو أن يذهب إلى دولة كروسيا أو الصين يعني تثق بها إيران. وتكون يعني أمانة عند هذه الدول. في حال التزمت أمريكا بالاتفاق فإيران ستقوم ببيعها عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذا لم تلتزم أمريكا فتستردها ضمن إطار الاتفاق. من هنا هذا الموضوع الآن هو المستجد الأساسي في هذا الإطار، وإذا تم تجاوز موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، موضوع التخصيب أساسا هناك إطار قائم، يعني أمريكا تعترف بحق إيران في التخصيب، وإيران تجمد التخصيب طوعيا. طوعيا لعدة سنوات، وهذا يجب أن يتم الاتفاق على عدد السنوات التي ستقوم إيران بتجميد التخصيب فيه. إذا حدث هذا في تصوري نحن سنكون
0: طيب التقدم سيكون مشروطا بحدوث هذا بالفعل. دكتور ويران، دعني أذهب إلى سفير ميان ثناء الله من إسلام أباد ونتحدث عن زيارة وزير الداخلية سيد ثناء الله وزير الداخلية الباكستاني إلى إسلام أباد إلى طهران عفوا. بعض المراقبين والمتابعين يرون بأن باكستان تجاوزت مجرد ساعي البريد لنقل وجهات
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
3: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
1: الأساسية التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني لأنها سرية لا يعرف أحد فحواها إلا الطرفان الأمريكي والآن الإيراني. بالنسبة لدور باكستان فإن ذلك يظهر بأنه وخلال يومين سافر الوزير إلى طهران مرتين، وهذا يشي بالجهود الحثيثة التي تبذلها باكستان لتجسر الهوة، إذا ما أردت أن أستخدم الكلمة التي استخدمت، جسر الهوة بين الطرفين. هذا يعني أن الدبلوماسية لم تمت بعد، بل هي حية نابضة، وثمة انعدام للثقة، ولكن هذه الثقة ترمم شيئا فشيئا كما سمعنا من السيد الضيف الإيراني. ثمة تقدم أحرز على الأرجح لأن ترامب قد
0: طيب لو سمحت لي سيدنا الله هي رسائل بلا شك رسائل سرية لا سيما لأهمية هذه المفاوضات، ولكن برأيك ما هذا أو ما طبيعة هذا التقدم الذي تتحدث عنه؟ إذا ما حاولنا أن نفهم طبيعة هذا التقدم بتقديرك في ماذا سجل الطرفان تقدما في هذه المفاوضات؟
1: أنا طبعا أتوخى الحذر على نحو تفاؤلي، ولكن أعتقد أن الديمقراطية لها دور يلعب وقد لعب هذا الدور على نحو ناجح فيما وراء الكواليس، وثمة تقدم طفيف ألحظه من خلال الرسالة التي أرسلها السيد محسن نقفي إلى إيران من باكستان، وبالتالي فإن السرعة التي ردت فيها أمريكا على رسالة إيران والضغوطات التي تمارس داخليا على السيد الرئيس، أعتقد أن هذا يفي بالمرام، رغم أن مواقف إيران أصبحت أكثر تصلبا، ولكن على نفس الوتيرة اعتمدت إيران على التهديد والقصر كما شأن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيران تريد أن تصل إلى اتفاق إلى تعزيز وقف إطلاق النار وإلى فتح مضيق هرمز على جناح السرعة. ووفقا لبعض المصادر غير المؤكدة ولكن أيضا لا يمكن نكرانها، ثمة تقدم طفيف أحرز وبعض المرونة من وجهة نظر إيران أو وفقا للموقف الإيراني بعيدا عن التهديدات والتحذيرات العدائية. لذلك أبقى متفائل على نحو حذر، ولكن لست على يقين لأن الأمور قد تتغير في أي وقت، أخذين بعين الاعتبار شخصية السيد الرئيس الزئبقية.
0: نعم، وترامب يقول سنمنح هذه الفرصة الأخيرة لإيران ولست في عجلة من أمري، سأعود بهذه النقطة إلى ضيفتي من نيويورك، ولكن قبل ذلك أستاذ رامي منصور نتحدث عن الموقف الإسرائيلي وكيف تتابع إسرائيل كل هذه التطورات. كانت هناك مكالمة هاتفية مطولة بين ترامب ونتنياهو، ترامب الذي قال بأن نتنياهو سيفعل كل ما يطلبه منه بشأن إيران. أي دور يمارسه نتنياهو برأيك في هذه المرحلة من المفاوضات؟ وهل إسرائيل تفاجأت كما تقول بعض التقارير بتصريحات ترامب بأنه أجل ضربة على إيران بطلب من دول خليجية؟
3: أولا مساء الخير لك ولضيوفك المشاهدين الكرام. طبعا الدور الذي يلعبه نتنياهو أمام ترامب هو التحريض على تجديد الحرب، لأن إسرائيل هي الطرف الوحيد في المنطقة الذي يريد تجدد الحرب على إيران أو تجدد الحرب في المنطقة عموما، وهذا ما يصرح به ترامب يعني كل يوم بأن إيران غير معنية بالحرب، أن إيران معنية بالتوصل إلى اتفاق. إذا إسرائيل هي الدولة الوحيدة المعنية بتجدد الحرب لأنها تعتبر أن الفرصة لم تستنفذ كما يجب ولم تؤدي إلى إسقاط النظام أو إجراء تغيير جدي في من داخل النظام. لذلك إسرائيل تعتقد أن هذه فرصتها. إذا كان ترامب يتحدث عن فرصة أخيرة لإيران، فإن إسرائيل ترى أن ولاية ترامب أو أن هذه الحرب هي الفرصة الأخيرة لها في شن حرب على إيران وتدمير البرنامج النووي الإيراني الذي لم تستطع تدميره حتى بمشاركة الولايات المتحدة، لا في الحرب السابقة ولا في الحرب الحالية لم تستطع تدمير البرنامج النووي. وحتى رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق تحدث عن أن إيران في السنة الأخيرة قامت بإعادة ترميم وتطوير منشأة فوردو ومنشأة أخرى تعرضت للقصف الأمريكي في الحرب السابقة في العام 2025. إذا إسرائيل هي الدولة الوحيدة المعنية بتجديد الحرب على إيران، وهي معنية بتصعيد الأزمة حتى في هرمز. هي يعني نتنياهو يستطيب له أن تتصاعد الأزمة في هرمز وأن تسوء العلاقات بين الدول العربية وإيران، وأن تقوم إيران بقصف الدول العربية في الخليج، لأنه هو يعتقد أن ذلك يزيد من الشرخ بين الدول العربية وإيران ويقرب الدول العربية إلى إسرائيل باعتبارها حليفا في مواجهة إيران. ولكن بعد هذه الحرب تبين أن إسرائيل لا يمكن أن تكون حليفا للدول العربية في مواجهة إيران، لأنها هي التي تسببت في هذه الحرب. لذلك الموقف الإسرائيلي هو محرض على الحرب، ويريد أن تفضي هذه المفاوضات إلى تعطيل البرنامج النووي الإيراني. وفي حال لم يتم تعطيل البرنامج النووي الإيراني من خلال اتفاق فليكن بالحرب، وإن لم يكن بالحرب فمن الأفضل ألا يكون هناك اتفاق يؤدي إلى رفع العقوبات عن إيران. هذا هو الموقف الإسرائيلي.
0: سيدة كارولين روز، يقول أستاذ رامي بأن إسرائيل معنية بتصعيد الأزمة في هرمز، معنية باستمرار هذه الحرب. ترامب يتصل بنتنياهو في مكالمة مطولة، لم يتصل بأي من حلفائه الآخرين بل بنتنياهو فقط. إلى أي حد يخضع أيضا الرئيس الأمريكي في قراراته، في تعامله، في إدارته لهذه الأزمة مع إيران، إلى هذا النفوذ الإسرائيلي وإلى ما تريده إسرائيل وليس ما تريده المصلحة الأمريكية ربما؟
2: يعني في تصوري أن الرئيس الأمريكي
1: أعتقد
2: هو دخل الحرب
1: أن أعتقد أن الأمر مرتبط بالكر والفر.
0: السؤال لضيفتي من نيويورك لو سمحت لي.
2: عفوا
0: تفضلي سيدة روز.
1: ما من مشكلة، شكرا جزيلا لك. أعتقد أن هنالك كر وفر، سيما إبان إدارة بايدن. أيضا إسرائيل لديها درجة كبيرة من النفوذ على السياسات الأمريكية عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، سيما عندما تعلق الأمر بالقرار لشن هذه الحرب على إيران. نتنياهو شخصيا لديه نفوذ كبير من خلال حث ترامب على الانتقال من المفاوضات المباشرة مع الوفد الإيراني إلى الضربات المباشرة. وفي ذات الوقت ثمة درجة كبيرة من اتخاذ القرارات من قبل ترامب نفسه، وثمة بعض الضغوطات التقليدية التي تأتي من الناخبين الأمريكيين. الناخبون الأمريكيون سيما تحت مظلة ماجا، فنجعل أمريكا عظيمة مجددا. إدارة ترامب أظهرت أنها قادرة على التعافي من الانتكاسات وصامدة، وفي بعض الأحيان أبعدت جانبا بعض الشواغل المرتبطة بالناخبين، سيما فيما يخص شن الحرب ضد إيران. ما استطاعت الإدارة أن تقوم به هو أنها غيرت بعض العمليات العسكرية من قتالية إلى مشروع حرية لتأمين مضيق هرمز وحرية الملاحة وخطوط الشحن التجاري. هذا يظهر أن إدارة ترامب لا تهتم كثيرا بالكونغرس، لأنها تريد أن تطرق طرائق قانونية وتتلاعب في هذا وذاك لكي تصل إلى مسارات تتعدى التشكيك الأمريكي من قبل الناخبين وانتقاد هذه الحرب. عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، أعتقد أنه في أوقات ما الولايات المتحدة الأمريكية مهدت الطريق لنفسها من خلال المفاوضات المباشرة ومن خلال المباحثات بشأن وقف إطلاق النار، ولكن في ذات الوقت كان هناك قرارات كثيرة عكست أمريكا واهتمامها بمطالب تل أبيب. وبالتالي فإن هناك كر وفر، شد وجذب، ولا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الكثير من الطرق تعاملا مع بعضهما البعض من خلال العمليات العسكرية، واستهدفا
0: وكلاهما يلوح بعمليات عسكرية جديدة. سيدة روز، دكتور ويران منذ قليل من طهران قال التفاوض حاجة أمريكية بامتياز، بالتالي نسأل ما مدى جدية هذه التهديدات العسكرية الإسرائيلية في تصريح أو الأمريكية في تصريحات المسؤولين الأمريكيين؟ سيدة روز،
1: نعم أعتقد أن المفاوضات حاجة أمريكية وهذا أمر مهم للغاية. انظر، الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه انتخابات نصفية قريبا، وبينما استطاع ترامب أن يمد في أمد هذا النزاع ولكنه أظهر استخداما خلاقا لبصالح أو مصطلحات قانونية مختلفة، تحدث عن مهمة قتالية ومن ثم تحدث عن مشروع حرية وإلى ما هنالك، ولكن الكونغرس سوف يمحص هذه المسألة وما قام به ترامب. وإذا ما كان النزاع مكلف للغاية فإن هذا سوف يضيق الخناق على الأسواق الدولية، وأيضا سيمارس ضغوطات على القاعدة النقابية، وسوف يفضي إلى مآلات سلبية على الانتخابات النصفية وأيضا الانتخابات الرئاسية القادمة. أعتقد أن إدارة ترامب أظهرت ربما حسا خلاقا وابتكارا من خلال المناورة والتلاعب على هذه أو هذا الواقع السياسي، ولكن في نهاية المطاف إدارة ترامب انتخبت لتمثيل مصالح الأمريكيين، وبالتالي فإن هنالك قيود متنامية بشأن هذه الحرب والاستمرار فيها.
0: الوقت يضيق بين طرفين كما نتابع في عنوان أحد عناوين هذه الحلقة النقاشية. أعود إليك دكتور رويران، هذه الحسابات الداخلية الأمريكية، هل تلعب إيران على هذه الحسابات؟ تعلم جيدا مدى حساسية الموقف الداخلي بالنسبة للرئيس ترامب، وبالتالي هي تذهب إلى حافة الهاوية ربما في شروطها في التفاوض مع الولايات المتحدة.
2: يعني أولا ذهاب الرئيس الأمريكي إلى موضوع مشروع الحرية وفتح مضيق هرمز، المضيق الذي كان مفتوح أساسا، وهذا لا يعني لا إدارة ذكية للحرب ولا يعني، هذا يعني أن الرئيس فشل في الأهداف التي وضعها تغيرت يعني، وهذا لا يعكس يعني أي امتياز يعني للرئيس الأمريكي. شوف الرئيس الأمريكي الآن هو تحت ضغط الشارع الأمريكي الذي ثلثاه ضد الحرب، هو تحت ضغط البنتاغون الذي خلال هذه الفترة تم إقالة أو استقالة أكثر من 25 من كبار ضباط الجيش الأمريكي، تحت ضغط الشارع بسبب أسعار الوقود والتضخم الذي يسود أمريكا، تحت الضغط العالمي يعني، وهو ليس أمامه إلا خياران، إما أن يذهب إلى المفاوضات أو أن يذهب إلى الحرب. والحرب لن تكون بأفق معين.
0: طيب ليس هذا من الجانب الأمريكي. تقول دكتور ويران
2: يستطيع،
0: ماذا عن إيران؟ ما هي الخيارات المتاحة أمام إيران؟ أليست إيران هي أيضا تحت ضغط كبير على مستويات كثيرة من الشارع الداخلي، من الوضع الاقتصادي المتأزم، من توقف صادرات النفط، من رأي عالمي أيضا يحملها مسؤولية إغلاق مضيق هرمز، ويحملها مسؤولية أزمة الطاقة العالمية. إيران أيضا عليها ضغوطات كبيرة، ليس فقط الرئيس الأمريكي.
2: من دون شك الضغوطات هي على الطرفين، ولكن الطرف الأمريكي يتحمل ضغوطات أكبر. لماذا؟ لأن أولا إيران وقع الفعل عليها، أمريكا المجرمة جاءت من أقاصي الدنيا وهاجمت إيران من دون أي مبرر. يعني حتى من المضحك أن يقول وزير خارجية أمريكا أننا دخلنا الحرب لأن علمنا أن إسرائيل تريد أن تهاجم إيران، وأن إيران يمكن أن ترد على إسرائيل، ونحن دفاعا عن إسرائيل دخلنا الحرب. يعني هذا المنطق إذا تعطيه لطفل يضحك.
4: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام،
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: ومع مرور كل يوم من هذه الأزمة في الخليج تتأثر باكستان على نحو سيء. الأمر لا يرتبط فقط بأزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود والمحروقات، ولكن هناك تأثير على صادرات وواردات باكستان. لغاية الآن إيران كانت لطيفة معنا وسمحت بمرور ناقلات نفط متجهة إلى باكستان، ولكن هذا ليس حلا. باكستان تريد للأزمة أن تنتهي بأسرع وقت ممكن، لأن هذا سوف يلحق الضرر ليس فقط بباكستان، ولكن جنوب آسيا وجميع الدول الموجودة في هذه المنطقة. إذن القضية قضية جلل، و الجهود في حدها الأقصى تبذلها باكستان كوسيط، وإن شاء الله إدارة الأزمة ووجود منظومة إدارة تعقب ذلك، وإيران طبعا تجهز نفسها لتشغيل هذا النظام في المنطقة. يحدون الأمل أن لا يتضارب ذلك مع القانون الدولي، ولا يفرض أي رسوم على الدول التي تستخدم هذا الممر المائي الدولي. نعم، هذه إجابتي ببساطة.
5: نعم، أستاذ رامي منصور، والتفاوض أحد عناوين هذه الحلقة أيضا، التفاوض يدور تحت ظل احتمال عودة التصعيد. هل هذا ما يريده نتنياهو؟ هل يدفع نتنياهو واشنطن نحو مواجهة عسكرية حتى لو كانت الإدارة الأمريكية تميل إلى اتفاق؟ هنا أسألك، هل يمكن أن تذهب إسرائيل إلى عمل عسكري منفرد ضد إيران وضد الإرادة الأمريكية؟ ما مدى قدرتها على ذلك؟
6: يعني ترامب صرح اليوم بأن نتنياهو سوف يفعل ما يطلبه ترامب، لذلك يعني هذا يبقى احتمالا واردا أن تنفرد إسرائيل بعملية عسكرية نظريا، ولكن ماذا سوف تحقق هذه العملية؟
5: والسؤال أيضا إلى أي مدى هذا الكلام صحيح جربت. أيضا ما يقوله ترامب إلى أي مدى هو صحيح؟ أن نتنياهو سيلتزم بكل ما
6: هو صحيح إلى حد ما. هو فرض وقف إطلاق النار، هو فرض وقف إطلاق النار على نتنياهو في قطاع غزة وفي لبنان، أو إلى خفض التصعيد في لبنان وحصر القتال في المناطق الحدودية في جنوب لبنان. هو لديه القدرة على فرض ذلك على نتنياهو، وحتى فرض الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. لديه ترامب لديه أوراق قوة للضغط على بنيامين نتنياهو في هذه الأمور، أو حتى وقف إطلاق النار بشكل تام في جنوب لبنان. ولكن بالنسبة لسؤالك، هل أنه إمكانية أن تقوم إسرائيل بحرب انفرادية على إيران؟ هذا نظريا وارد، ولكن بناء على التجربة حرب 12 يوم إسرائيل حاولت أن تدمر البرنامج النووي الصاروخي، البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي الإيراني، ولم تتمكن من ذلك. ثبت ذلك بأنها لم تستطيع أن تقوم بمفردها بتدمير البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، لذلك ما طائلت أن تقوم إسرائيل وتعرض جبهتها الداخلية لموجات من الصواريخ الإيرانية. لذلك نظريا هذا وارد، ولكن عمليا النتيجة محفوفة بالمخاطر وليست مرجحة حاليا، خصوصا في ظل ولاية ترامب، لأنه نتنياهو ويخضع فعليا. صحيح أنه جر ترامب وورط الولايات المتحدة إلى إلى إلى الحرب في إيران، ولكن هو بالنهاية لا يعارض أو لا يتجابه مع رغبة ترامب، وإنما ينصاع إلى إرادته في في في وقت الجد. لذلك أنا أستبعد أن تقوم إسرائيل، رغم أن ذلك وارد نظريا يعني، ونحن نعلم أن إسرائيل بعد 7 أكتوبر هي تقوم بعمليات عسكرية من أجل العمليات العسكرية، احتلال الأراضي من أجل احتلال الأراضي دون أي هدف سياسي أو التوصل إلى تسوية سياسية مع الدول العربية. تحتل الأراضي بهدف الجشع والغطرسة العسكرية لإثبات بأنها قادرة على التوسع في الأراضي العربية، وتحتل أكثر من 1000 كيلومتر من الأراضي العربية في الضفة وغزة وجنوب سوريا وجنوب لبنان دون أي رؤية سياسية أو تصور لليوم التالي كما يسمى إسرائيل اليوم التالي. لذلك أن تغامر إسرائيل بعمل انفرادي تجاه إيران هذا وارد نظريا، ولكن هناك تشكيك في جدوى مثل هذا العمل الانفرادي، لأنه حتى مع الولايات المتحدة بمشاركة الولايات المتحدة لم تتمكن إسرائيل والولايات المتحدة من تدمير المشروع النووي الإيراني، وهي الآن تفاوض الولايات المتحدة على تفاوض إيران على المشروع النووي الإيراني، وعلى وحتى تنازلت عن مفاوضات إيران عن المشروع النووي المشروع الصواريخ الباليستية الإيرانية. لذلك أن تقوم إسرائيل بمفردها مثل هذه العمليات هناك تشكيك في مدى جدوى ذلك. نعم.
5: سيدة روز، الرئيس ترامب أيضا في تصريحاته قال لست مستعجلا، لست في عجلة من أمري. إلى أي حد هذا الكلام صحيح أيضا من جانب الرئيس ترامب ومن جانب الولايات المتحدة؟ وهل سياسة الضغط الأقصى لا تزال قابلة للتصديق برأيك، خصوصا وأن الكلفة أيضا كثيرة على الجانب الأمريكي؟
4: نعم، أعتقد أن هذه الحرب كانت مكلفة للغاية. بيت هيغزيث في تصريحه أشار إلى مليارات الدولارات التي أنفقت ليس فقط من خلال تجهيز الجنود للقيام بشن الضربات ومناوئة السفن الإيرانية في مضيق هرمز، ولكن أيضا الجهود برمتها لمناوئة إيران. في نهاية المطاف الإدارة الأمريكية تعين عليها أن تسدل الستار على هذه الحرب. الأمر يرتبط بالاستعراض. ترامب لا يريد أن يبدو وكأنه في عجلة من أمره، ولا يريد أن يبدو وكأنه يتعرض للضغوط، ولا يريد أن يبدو وكأنه وكيل لأي دولة. يريد لسرديته أن تطغى ليقول أن الإدارة لديها استراتيجية قائمة على أسس صلبة وخطط صلبة، ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه المعمعة، والإدارة الأمريكية اعتقدت أن هذا كان سيفضي إلى قلب النظام على نسق السيناريو الفنزويلي، ولكن بطبيعة الحال الأمر كان مختلفا تماما، ومن الصعوبة بمكان أن تنتشل الإدارة الأمريكية نفسها من هذا المأزق. وبالتالي الإدارة الأمريكية تحاول أن تبدو وكأنها هادئة، وتبدو وكأنها يمكنها أن تستمر لكي تعكس الصبر الاستراتيجي الذي هو من دأب الحرس الثوري الإيراني، ولكن هنالك بطبيعة الحال رغبة عميقة في صدر ترامب والإدارة الأمريكية لكي ينسحب من هذا النزاع في أقرب وقت ممكن، لأن الضغوطات الدولية والمحلية قد تنامت.
5: دكتور ويران، أيضا إيران تطالب بتعويضات مالية ضخمة من واشنطن، تريد أن تضع كل شيء في سلة واحدة. هل تعتقد طهران واقعيا أن إدارة ترامب يمكن أن تمنح الإيرانيين ما يطلبونه، وخصوصا أن تمنح نظام الإيراني الأموال التي يحتاجها ربما كتعويض؟ البعض يرى فيها شروطا ربما للتعطيل، هل هي كذلك؟
7: غرامة، يعني واضح أن أمريكا يعني هذه الحرب غير قانونية، وهذا ليس كلامي، كلام الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال أن هذه الحرب خارج إطار القانون وهي حرب إرهابية. ومن هنا مطالبة إيران بالتعويض هو مطلب قانوني وليس تعجيزي. وبالمناسبة أقول لك، التسريبات في طهران تقول أن أمريكا قبلت بهذا الشرط ضمن إطار معين، تقول أنه تحت اسم غرامة الموضوع غير مقبول بتاتا، ولكن إيجاد صندوق لإعادة بناء إيران بضمانات أمريكية موجود، وأمريكا هي التي ستقوم بجمع الأموال لإيران إنه للتعويض في هذا الإطار. يعني من هنا أتصور أن هذا الموضوع موضوع أساسي في إيران، وهناك موافقة ضمنية لحد الآن حسب التسريبات من أمريكا حول هذا الموضوع. وإذا ما يعني صح هذا الموضوع، فأتصور أن المشكلة القائمة الآن في موضوع الأموال المجمدة الإيرانية وموضوع رفع العقوبات يمكن أن يكون هناك نوع من تدوير الزوايا فيها لاعتبارات مهمة، وهو أن هناك ضمانة أمريكية حول توفير الأموال لإعادة بناء ما دمرته أمريكا خلال هذه الحرب.
5: سيد ميان ثناء الله من باكستان، إذا ما تحدثنا أيضا عن هذه التعويضات التي تطالب بها إيران ونتابع في هذه النقطة، يبدو أنها أصبحت أيضا نقطة مهمة في سياق المفاوضات بين الطرفين. هل تسعى باكستان لصياغة حلول ما لهذه النقطة، لهذا الملف تحديدا برأيك؟
4: في واقع الأمر يتعين أن نفهم أن باكستان وسيط ولا تحدد جدول الأعمال ولا تؤثر على المخرجات والنتيجة، هي فقط تساعد الطرفان على أن يأتي إلى طاولة واحدة وتشسر الهوى من خلال عرض الآراء والملاحظات وربما قدرة الإقناع والتكتيكات ذات الصلة. والطلب من الطرفين أن يصل إلى نتيجة ما، وهذا بطبيعة الحال أمر مهم للغاية لإيران، وهم مبررون إذا ما طالبوا برفع العقوبات بطبيعة الحال والإفراج عن الأصول المجمدة. ولكن الرئيس الأمريكي أشار إلى أنه مرن، ولكنه ربما لن يفرج عن الأصول المجمدة على نحو موسع
5: في إطار هذه المرونة
4: الإيرانية.
5: سعد السفير ميان ثنا الله، في إطار هذه المرونة بعض التقارير تتحدث عن تسهيل باكستان لمرور شحنات مالية لطهران، إذا كان هذا الأمر صحيحا ألا يمكن أن يكون في إطار هذه التفاهمات، في إطار هذه المرونة، في إطار هذا الدور الذي تقوم به باكستان لحل مشكلة التعويضات والمشكلات المالية التي تطالب بها إيران أو التعويضات المالية؟
4: كلا كلا، في واقع الأمر هذه ربما بعض التحركات التي قامت بها باكستان كبادرة حسن النوايا، والأمر لا يرتبط بالعقوبات ولا يرتبط بالمطالبة المتصلة بالتعويضات عن الضرر التي خلفتها الحرب. هذه القضية يجب أن نتفق بشأنها الطرفان، وكما قلت في السابق إيران لا يمكن أن ترفع من سقف المطالب إلى حدها الأقصى، لكن أمريكا بطبيعة الحال يمكنها أن ترفع العقوبات، لأن العقوبات أصلا فرضت على نحو أحادي الجانب، ويمكنها أن تفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة. هذا طبعا قرار يتخذ في واشنطن، وهناك دول أخرى تلعب دورا، إذا أفرج عن الأصول المجمدة هذا سيشكل عاملا مساعدا، وهذا ربما سيفضي إلى تعزيز الثقة التي تآكلت في السابق بين البلدين. وربما هذا سيصبح بحد ذاته كما يقال عاملا يكسر من خلاله الجليد.
5: نعم سيد روز، أتابع معك في هذا الملف تحديدا، ملف التعويضات ورفع التجميد على الأموال الإيرانية. هل يمكن أن تبدأ
1: راديو الحرية
8: 97.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: تدعمها إيران ومجموعات تقوم بشن هجمات منفصلة ليس فقط في لندن وأوروبا وكندا، ولكن أيضا ضمن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يمكن أن يكون مرتبطا بتوقيت سياسي رهيف حساس، ولا أعتقد أن إدارة ترامب سوف تقوم بذلك، ولكن أي شيء ممكن، ما من محال. ومع هذا الرئيس ومن خلال المفاوضات أعتقد، ويا للمفارقة، أن إدارة ترامب الأولى طبعا انسحبت من خطة العمل الشامل المشتركة، ولكن هنالك السابقة موجودة في هذا المقام.
5: ولكن سيد روز، عندما يمهل ترامب إيران 3 أيام، يتحدث عن مهلة بيومين أو 3، هل هذا الضغط الزمني وهذا الحيز الزمني القصير والمحدود كافة لصياغة اتفاق عجزت عنه الدول لسنوات طويلة، وتعجز عنه الآن إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية وغيرها من الدول الأخرى، تعجز حتى اللحظة عن صياغة هذا الاتفاق، يريده ترامب في 2 أو 3؟ بالتالي ماذا نفهم أيضا من هذا التحديد الزمن الذي يطرحه الرئيس ترامب في كل مرة؟
4: نعم، السلام المستدام أو غياب الحرب، أعتقد أن ما ذكرت طبعا غير كاف، التوقيت غير كاف، هنالك طبعا نسخ مختلفة من اتفاق وقف إطلاق النار والتسوية السياسية. من وجهة نظر الإدارة الأمريكية هنالك ضبابية، وكان لدينا وقف إطلاق النار في مضيق هرمز أو ما يسمى وقف إطلاق النار، ولكنه كان غير محصن وهش، وهنالك ضربات متبادلة تنافي روح وقف إطلاق النار. وأعتقد أن اتفاق سياسي إذا ما توصل إليه الطرفان لا يتعين اختراقه، وبالتالي لا أعتقد أن 2 أو 3 يمكن أن تتوج باتفاق سلام دائم وغياب للنزاع وعدم التدخل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الشؤون الداخلية الإيرانية. يمكن أن نصل إلى اتفاق تعود الولايات المتحدة الأمريكية أدراجها إلى شواطئها، ولكن تبقى إسرائيل ويمكن أن تقوم بسلسلة من العمليات استخباراتية ربما ضد المجتمع العلمي الإيراني أو القيادة السياسية أو الضباط الاستخبارات، أو ربما عملية عسكرية تقليدية تستهدف أصولاً إيرانية رئيسية في إيران وفي المنطقة.
5: دكتور ويران، نعود إلى التهديدات بالعودة للخيار العسكري. الولايات المتحدة تقول بأنها دمرت نسبة كبيرة من قدرات إيران العسكرية والبحرية وما إلى ذلك. هل إيران قادرة ومستعدة وجاهزة لهذا التصعيد العسكري، أم أن الرد الأول سيكون مباشرة مهاجمة جيرانها كما فعلت في المرة الماضية، تهاجم مصالح وأراضي جيرانها في المنطقة؟ هل هذا ما تعول عليه إيران كورقة ضغط لثني الأمريكيين عن العودة إلى الخيار العسكري؟
7: يعني أولا إيران أعلنت أنها على استعداد كامل للمواجهة العسكرية فيما إذا تم الاعتداء عليها. الآن بدأت الأمور تتضح نوعا ما، يعني CNN خرجت بتقرير وقالت أن هناك 14 قاعدة أمريكية في المنطقة تم تدميرها بنسبة 80%، وأن خسائر أمريكا في هذه القواعد أكثر من 50 مليار دولار. الواشنطن بوست قالت أن هناك 228 منشأة تم تدميرها بالكامل، هي يعني كانت جزء من هذه القواعد. هذا التصور أن هناك فائض قوة تملكه أمريكا، وهذا هو صحيح، ولكنها من خلال فائض القوة تستطيع أن تقوم بما يحلو لها، هذا الكلام غير صحيح. ما قاله تقرير CIA من أن الصواريخ الإيرانية الآن بين 70-90% هي جاهزة للانطلاق واستهداف يعني أمريكا وإسرائيل، يعني السفن الأمريكية وإسرائيل. هذا تقرير من CIA، ليس تقرير يعني من شخص من الشارع.
5: إيران، لكن الحرس الثوري يعني يقول بأن الحرب إذا تكرر الاستهداف ستتجاوز الحرب حدود المنطقة. ما المقصود من ذلك؟ في الحرب الماضية الصواريخ والمسيرات التي استهدفت دول الخليج أكثر حتى من الصواريخ والمسيرات التي وجهتها إيران ضد إسرائيل. بالتالي سألتك بشكل واضح، هل استراتيجية إيران إذا ما عاد التصعيد مجددا هو فورا مهاجمة جيرانها في المنطقة؟
7: لا، شوف، أولا يعني الكلام أن هاجمت جيرانها، هاجمت قواعد أمريكا ومصالح أمريكا في المنطقة، يعني العبارة الإيرانية واضحة.
5: النفط ومنشآت النفط والغاز في قطر والسعودية وغيرها من الدول الأخرى الخليجية، دكتور ويران، نعم،
7: اعتبرتها إيران مصالح مشتركة مع أمريكا هذه. يعني شوف، أولا ما قاله الحرس أن تكون يعني أوسع من حرب إقليمية، يعني هذا احتمال أن هناك استهداف لقواعد أمريكية خارج إطار المنطقة. إيران أثبتت جرأة كبيرة في اتخاذ القرار في ضرب حاملة الطائرات جيرالد فورد وحاملة الطائرات إبراهام لانكولن. أمريكا كانت ترسل حاملة الطائرات، كانت تستسلم دول. الآن إيران استهدفتها، وعندما أنكرت أمريكا اضطر ترامب ونفسه يقول أن الإيرانيين ضربوا جيرالد فورد بالشكل الذي دفع إلى تحييدها.
5: طيب، من هنا وصلت هذه الفكرة دكتور ويران. للأسف نظرا لضيق الوقت أريد أن أذهب لسفير ميان ثناء الله ونتحدث عن السيناريوهات المحتملة بتقديرك خلال الأيام المقبلة حتى يوم الجمعة إذا منت

0: هدد الرئيس ترامب. وفقا للسيناريو الأول، إذا ما وفرت فرصة للدبلوماسية ونجحت، فإن التحسين سوف نشهده مرحلة بعد مرحلة، خطوة بعد خطوة، وصولا إلى اتفاق إطاري يشذب وتضع النقاط فوق الحروف ويعدل وإلى ما هنالك. وبالتالي فإن النتيجة الأولى سترتبط بإعادة إلى الثقة من قبل الطرفين والاستمرار بجدية في هذا المسار، ولكن هذا لن يعني أن المخرب إسرائيل وبنزاهة سوف تبجل هذا الاتفاق الإطاري أو تحترمه في المرحلة الأولى لكي يستمر وقف إطلاق النار على نحو مستدام ولكي يفتح مضيق هرمز لجميع أشكال حركة المرور. أما السيناريو الثاني فالضربات لن تكون رمزية، لأن الضربات الرمزية لن تساعد الرئيس ترامب. الضربات ستكون قاسية، والجانب الإيراني سوف تكون ردة فعله أيضا أقسى، لأن إيران حذرت العالم وقالت إنها جاهزة لأي هجمات تشن من قبل إسرائيل أو أمريكا. في هذه الحالة من وجهة نظري إيران لن تتوقف عن ضرب الأصول البحرية لأمريكا وإسرائيل فحسب، ولكن القواعد الأمريكية في منطقة الخليج. وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن سوء حسابات تصميما يمكن أن تفضي إلى مآلات تستهدف فيها أهداف ذات قيمة عالية جدا كالمطارات ربما، أو البنى التحتية، أو المواقع السياحية، لأن هدف إيران خلف هذه التحركات سيكون كالتالي. الهدف تعزيز المفهوم بأن هذه المنطقة لن تكون آمنة، وتكلفة الحرب ستكون مرتفعة جدا، وسوف تتكبدها جميع دول المنطقة وليس إيران فحسب.
1: أشكرك.
0: هذه النتيجة سوف تستخدم
1: الله وصلت هذه الفكرة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أريد أن أذهب بسؤال أخير لرامي منصور، ونتحدث عن السيناريوهات التي تريدها إسرائيل أيضا، أم أن إسرائيل ربما تريد أيضا ربما.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولي.

0: من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: كان ينبغي أن يحدث هذا منذ 47 عاما، وسيحدث الآن وبسرعة. سترون أسعار النفط تهبط بشكل حاد.
5: حديث ترامب عن إمكانية إنهاء الحرب مع إيران سريعا وانخفاض أسعار النفط قريبا عززه أيضا نائبه جي دي فانس بقوله إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكنه أبقى أيضا الخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
6: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات. إيران تريد بصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء. سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري.
5: إيران في المقابل جددت تحذيرها للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد البلاد، ومن فتح جبهات جديدة في حال عودة الحرب، مع إبداء رغبتها في الوقت ذاته باتفاق يحفظ مصالحها. وزير الخارجية الإيراني أكد أن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت أكبر بكثير. في أثناء ذلك واجه الرئيس الأمريكي انتكاسة سياسية جديدة، حيث نجح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في كسر الجمود وتمرير خطوة تمهد لتقييد صلاحياته العسكرية اتجاه إيران بعد 7 محاولات فاشلة. المجلس صوت بأغلبية 50 صوتا مقابل 47 لصالح دفع مشروع القانون قدما، بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين، في حين غاب 3 جمهوريين عن التصويت، ما قلب موازين المعركة داخل المجلس. أيام وربما ساعات حاسمة بشأن تحديد اتجاه المشهد في الشرق الأوسط، فإما الذهاب نحو اتفاق ينزع فتيل التصعيد، أو نحو انفجار جديد يعيد الحرب إلى سيرتها الأولى.
7: انضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشد. عماد، أهلا بك. آخر ما رشح عن ترامب وأصداء ما تكلم به بخصوص المفاوضات،
8: آخر ما صرح به الرئيس الأمريكي كان قبل قليل في خطاب تخريج الفوج الجديد من خفر السواحل الأمريكيين، وقال بأنه الآن أمام خيارين، إما أن يوقع اتفاقا مع إيران أو يوجه ضربة لإيران. قبلها طبعا قال تقريبا نفس الشيء، قال بأن الأسطول الإيراني مجمل القوات العسكرية دمرت تماما. قال بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيستمع له وسينفذ ما يريده دونالد ترامب، وتفاخر في الحقيقة شعبيته في إسرائيل، قال إنها وصلت إلى 99% وأنه يستطيع أن يخوض، طبعا قالها مازحا، يستطيع أن يترشح لمنصب رئاسة الوزراء في إسرائيل. بشكل عام ليس هناك جديد جوهري في موقف الإدارة الأمريكية، حتى مع الأنباء عن أن هناك لقاءات إيرانية باكستانية، لازلنا في حدود النافذة الزمنية التي وضعها الرئيس الأمريكي، وهي يومين إلى 3 أيام طبعا، وفق ما قال القادة الخليجيون أخبروه بالتريث لهذه المدة حتى يصلوا إلى نتيجة مع الإيرانيين، علهم يقنعوا الإيرانيين بالجلوس إلى طاولة مفاوضات ويوافقوا على شروط الرئيس الأمريكي. طبعا المراقبون يقولون بأن هذا صعب للغاية، لأن ما يطالب به الإيرانيون هو تماما ما يرفضه الأمريكيون والعكس بالعكس. بالتالي المسار الدبلوماسي إن لم يتنازل أحد الطرفين عن الخطوط الحمر يبدو مغلقا. في المقابل العمل العسكري واضح أن الرئيس متردد حياله، وهو بالفعل قال يوم أمس، أي نائب الرئيس جيدي فانس قال من البيت الأبيض أن الرئيس لا يفضل هذا الخيار، لكن في نهاية المطاف إن لم يجد بدائل أخرى الرئيس يقول بأنه قد يوجه ضربة قد تكون أسوأ وأقوى من الضربات السابقة جميعا. ما دون ذلك الرئيس طبعا لديه هامش وقت ضيق وفق المراقبين، لكنه يقول أنه ليس تحت ضغط الوقت. هامش الوقت الضيق نابع من عاملين أساسيين محمد. الأول هو اقتراب انعقاد المونديال في الولايات المتحدة، هذا حدث عالمي مهم، إن دخل الرئيس الأمريكي في حرب وعملية عسكرية قد تطول قد يؤثر ذلك على هذا الحدث المهم. والنقطة الثانية هي مسألة الانتخابات النصفية في نوفمبر، صحيح هي بعيدة عنا الآن في الخريف المقبل، لكن الانتخابات التمهيدية الحزبية الداخلية لهذه الانتخابات تجري الآن على قدم وساق، والرئيس مستثمر فيها إلى حد بعيد، لأنه معني بأن ينجح أولئك الذين يدعمونه داخل الحزب الجمهوري، ليضمن أن الأغلبية الجمهورية داخل الكونغرس هي أغلبية مؤيدة لتوجهاته، وأن لا يخسر هذا التفوق طبعا في الكونغرس، لأن ذلك سيعطل برنامجه الرئاسي بالكامل محمد.
7: طب عماد، بالنسبة لمسألة الانتخابات النصفية، دائرة ترامب المقربة ماجا، ماذا تقول له عن يعني أن هذا الأمر ولو جرب ترامب وحاول وقال أنه ليس في عجلة من أمره، لابد وأنه يحمل تداعيات على كيف ستؤول الأمور في الانتخابات النصفية؟
8: هذا هو الغريب جدا محمد في الواقع، وهو سؤال مهم. رغم أن استطلاعات الرأي تقول بأن الأمريكيين غير راضين عن هذه الحرب بشكل عام، رغم أن تأييد الرئيس في أوساط الأمريكيين بلغ مستويات منخفضة للغاية حوالي 37%، رغم كل ذلك الأشخاص الذين يخوضون الانتخابات التمهيدية الداخلية داخل الحزب الجمهوري الآن أملا منهم بالترشح للانتخابات الكونغرس في نوفمبر، هؤلاء إن لم يدعموا دونالد ترامب أو لم يدعمهم دونالد ترامب يخسرون، وهذا رأيناه مع أبرز عضو في مجلس النواب توماس ماسي، كيف خسر يوم أمس خسارة الحقيقة تسببت بردود فعل واسعة في الولايات المتحدة. كيف يخسر هذا الشخص الذي عارض دونالد ترامب في الحرب على إيران، عارض إسرائيل، عارض إيباك، ودعا ورغما عن دونالد ترامب تقدم بقانون للكشف عن فضائح إبستين، هذا الشخص لأن دونالد ترامب خرج على وسائل التواصل الاجتماعي ودعا قواعده لعدم التصويت له، بالفعل خسر يوم أمس خسارة كبيرة جدا، أرسلت ردود أفعال كبيرة داخل الولايات المتحدة. المحللون اليوم والمراقبون والصحافة الأمريكية تقول بأن المدهش هو أن رغم الوضع الحساس لدونالد ترامب كما يبدو طبعا بسبب الحرب، إلا أن من يدعمهم فقط هم من ينجحون، ومن يقف ضدهم في الانتخابات التمهيدية يخسرون بالفعل. طبعا هناك دول لإسرائيل ولإيباك في الترويج ضد هؤلاء، لكن في نهاية المطاف هذا يحصل، وليس عليه أي تفسير إلا تفسير واحد، القاعدة الصلبة لدونالد ترامب في ماجا لا تزال متمسكة في الرئيس وتعتبر أنه رمز لهذه الحركة، كل من يعارضه يتعرض مستقبله السياسي للخطر.
7: شكرا جزيلا لك عماد الرواشدي في واشنطن. نرحب من طهران بمراسل التلفزيون العربية حسام دياب. حسام، في الولايات المتحدة يقول ترامب ليس في عجلة من أمره، ماذا عن إيران؟ كيف تعلق وقد سمعنا تصريح قالبة فعال اللهجة وأيضا ما صرح به إسماعيل بقائي؟
3: قالباف وبقائي محمد، تصريحتهما تصب في الشأن السياسي، مسار المباحثات، حقوق إيران، وأيضا المسار العسكري في ظل التهديدات الأمريكية المتلاحقة وآخرها التهديدات المتعلقة بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تحدث عن أنه أجل ضربة يوم أمس الثلاثاء بعد وساطة أو حديث بينه وبين دول إقليمية على الضفة الأخرى من الخليج. محمد باكر، قاليباف الحاضر الغائب في المشهد قبل ساعات قليلة وعبر رسالة صوتية هي الثالثة للشعب الإيراني، تحدث عن حقوق إيران التي لم يتم التخلي عنها، حذر من تحركات عسكرية أمريكية، شيء منها ظاهري وآخر خفي بحسب قاليباف، يتحدث عن جهوزية أمريكية لاستئناف العمل العسكري، وهذا يثير قلق الإيرانيين ويزيد من حالة عدم الثقة بين طهران وبين الجانب الأمريكي، في ظل الحديث عن دور وساطة باكستانية تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي. قبل ساعات قليلة تم الإعلان عن وصول وزير الداخلية الباكستاني للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع إلى طهران، التقى وزير الداخلية الباكستاني بنظيره الإيراني، وقيل بأن هناك ربما شيء من قبل أو رسالة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن إطار المقترحات والأطر والشروط التي يضعها كل طرف أمام الطرف الآخر قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. قاليباف في الإشارة إلى هذه النقطة تحدث في رسالته المطولة إلى وجود دور باكستاني وثمن هذا الدور، ويبدو بأن إيران تعول حتى هذه اللحظة على هذا الدور الذي وصف حتى الآن سواء من قبل الداخل الإيراني أو حتى على مستوى التقارير الغربية بأنه دور إيجابي وبناء، يسعى بالفعل إلى تقديم المشورة والنصح والتأثير على مسار هذه المباحثات. في المقابل كان هناك كلام لإسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وعضو الفريق الإيراني المفاوض بطبيعة الحال، أيضا هاجم فيه الولايات المتحدة الأمريكية، ثمن دور الشعب الإيراني في الوقوف في الشارع رغم المخاطر التي أحاطت به خلال الحرب الأخيرة، استمرار الشعب الإيراني في الوقوف في الشارع حتى الآن، إظهار الدعم للنظام الإيراني الذي يحاول من ناحية بحسب بعض التقارير لملمت جراحه سواء فيما يتعلق بالأحداث التي مرت بها البلاد بين الحرب الأولى، أيضا الأحداث الداخلية التي بدأت بشعارات اقتصادية انتقلت لاحقا بعد الحرب الأولى، حرب 12 يوما في حزيران يونيو من العام الماضي، انتقلت هذه الأحداث الداخلية مطلع العام الحالي إلى مطالبات بإسقاط النظام الإيراني قبل دخول البلاد في حرب 40 يوما ضد الجانب الأمريكي. يحاول كما قلنا الجانب الإيراني لملمت جراحه وتقريب أيضا الهوة أو ردم الهوة بين النظام الإيراني وبين الشارع الذي بدأ.
2: راديو الحرية
1: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: ميداني في ظل التهديدات الأمريكية المقابلة. كما قلنا الكلام ما يزال عام تقريبا، يركز سواء عبر الخارجية الإيرانية أو حتى البرلمان على خطوط إيران العريضة، يذكر شيء قليل من التفاصيل. وكما قلنا التفاصيل أو الشيطان يكمن في هذه التفاصيل التي قد تحمل زيارة وزير الداخلية الباكستانية اليوم إلى طهران الكثير منها، والتي ستتكشف خلال الساعات القليلة المقبلة بطبيعة الحال.
4: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. ننوه لهذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشة التلفزيون العربي. رئيس الوزراء العراقي يقول الحكومة ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلاد وحفظ سيادته. إذن هذا تصريح من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يقول أن الحكومة ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلد وحفظ سيادته. وكذلك وردت أخبار عاجلة أخرى مرتبطة بأيضا ما يتحدث عنه رئيس الوزراء العراقي، يقول حريصون على حصر السلاح بيد الدولة. في ملف الاعتداءات والمشاهد التي رأيناها بخصوص اعتداء إتمار بن كفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي على المشاركين في أسطول الصمود، الآن تقول الخارجية الإسبانية في هذا الخبر العاجل: نطالب باعتذار إسرائيلي علني عن هذه المعاملة الظالمة والمهينة للناشطين على متن أسطول الصمود. وتضيف الخارجية الإسبانية في هذا الخبر العاجل: استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي بسبب فيديو الاعتداء على نشطاء أسطول الصمود. يقول وزير الخارجية الإسبانية: بن كفير ممنوع من دخول إسبانيا، سيحدث الأمر ذاته على مستوى الاتحاد الأوروبي قريبا. إذن تصريح لوزير الخارجية الإسبانية يقول أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير ممنوع من الدخول إلى إسبانيا، وأن الأمر ذاته سيحصل في الاتحاد الأوروبي قريبا. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن المملكة تقدر تجاوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير 2026. وأشاد بجهود الوساطة المستمرة التي تقودها باكستان، معربا عن أمل الرياض في أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد وتتجاوب عاجلا مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات ووصولا لاتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة والعالم. نقلت صحيفة هارتس عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أنه تفاجأ من تصريحات ترامب بأنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على إيران. أضافت المصادر أن تقديرات الجيش تفيد بأنه لا يستبعد أن تستأنف واشنطن الهجوم على إيران خلال وقت قريب، وربما قبل انتهاء مهلة ترامب. وكشفت أن الجيش كان يتوقع أن يجري تنسيق الهجوم على إيران بشكل مباشر مع إسرائيل. وشككت المصادر في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة إلى القتال. قال السفير الإيراني في الصين عبد الرضا رحماني فضلي إن بكين تفضل الدخول في وساطة في ظل ظروف تتيح التوصل إلى نتيجة حقيقية. وأضاف فضلي أن الصين لعبت دورا محوريا في الوساطة الجارية التي تقودها إسلام أباد رغم تعقيد العلاقات الإيرانية الأمريكية. أعلن الحرس الثوري أن الإيراني أن 26 سفينة منها ناقلات نفط وسفن تجارية وسفن حاويات عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معه. وفي وقت سابق عبرت الناقلة الكورية الجنوبية يونيفرسال وينر المضيق متجهة إلى أولسان على متنها مليونا برميل من النفط. وأظهرت بيانات شحن أن ناقلتين صينيتين تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام غادرتا مضيق هرمز بعد انتظار لأكثر من شهرين. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها عدلت مسار 90 سفينة وعطلت 4 سفن في مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار البحري. إلى لبنان، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في قرية دير أنون النهر في مدينة صور، إذ قتل 5 أطفال وثلاث نساء. كاميرا التلفزيون العربي أو قتل الجيش الإسرائيلي الأطفال والنساء. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تحول المبنى استهدفته إسرائيل، حيث وقعت المجزرة أو تحول المبنى بعد وقوع المجزرة إلى كومة من الركام.
1: في هذا المكان هنا في دير قانون النهر في قضاء صور في القطاع الغربي، نفذ الاحتلال الإسرائيلي وارتكب مجزرة بحق عائلة كاملة. هذا المكان هنا الذي لم يتبقى منه سوى الدمار والركام، كانت تسكن فيه عائلة تظن أنها آمنة. المبنى مؤلف من 3 طوابق، لكن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على المبنى وسواه أرض ودمره، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا، بينهم 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال وثلاثة نساء وبعض المسنين. هذه الغارة جاءت خارج إطار الإنذارات المسبقة التي كان قد وجهها الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في قضاء صور وفي قضاء نبطي. حتى هذه اللحظة فرق الإسعاف والفرق الصحية لا تزال تبحث عن أشلاء وتبحث عن جسامين شهداء تحت الأنقاض. هذه واحدة من أكبر المجازر وواحدة من أكبر الحصيلة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي في إطار الغارات التي لا تتوقف على جنوب الليطاني، على الرغم من وجود وقف لإطلاق النار. الغارة أدت إلى أضرار كبيرة في المباني المحيطة وفي السيارات وفي النقاط القريبة منها. من منطقة دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
4: في بلدة العباسية تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين وإخماد الحريق الذي اندلع في إثر الغارة الإسرائيلية. استهدف القصف أيضا بلدات صدئين والغندورية ودبين. كما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط شهداء في الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الدوير جنوب لبنان. في حين أظهرت مشاهد حجم الدمار في بلدة الكفور جنوبية لبنان بعد القصف الإسرائيلي. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية خلال المعارك في جنوب لبنان. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الضابط قتل في إثر تعرضه لإطلاق نار من أحد عناصر حزب الله في محيط بلدة القوزح. بذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الأخير إلى 8، إضافة إلى متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية بحسب البيانات الإسرائيلية. تنضم إلينا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحشخوري، ومن القدس ينضم إلينا أحمد دروشي مراسل التلفزيون العربي. أهلا بكما. أبدأ معك جويس، غارات إسرائيلية ومحصلة الشهداء ترتفع في لبنان، التفاصيل.
2: في آخر الغارات محمد نتحدث عن استهداف محرونة في حاريص في صديقين، هذه المناطق التي هي مناطق محيطة وهي امتداد كذلك الأمر لبلدتي حداثة ورشاف. وحداثة ورشاف هما البلدتين التي كان الجيش الإسرائيلي قد حاول التقدم من رشاف باتجاه حداثة، وحصلت مواجهات منذ منتصف ليل أمس وحتى فجر هذا اليوم، صد فيها عناصر حزب الله القوات الإسرائيلية ومنعوها من التقدم والسيطرة على حداثة، وهو ما يفسر هذه الغارات الإسرائيلية على هذه المناطق المحيطة بهذا المحور الذي شهد قتالا لمدة ساعات طويلة منذ كما ذكرت منتصف الليل وحتى فجر هذا اليوم. وقبل قليل الغارة على محرون أدت إلى سقوط عدد من الإصابات، تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة المحيطة، فيما يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي استهدافه في عدة نقاط. كنا قد تحدثنا وإياك محمد في الرسالة السابقة بأنه اليوم لم يتم صدور أي أوامر إخلاء للسكان، ولكن قبل قليل عاد الجيش الإسرائيلي وقام بإصدار أوامر إخلاء لبلدتي الحبوش ودير الزهراني، وهذه هاتين البلدتين تتعرضان منذ أكثر من أسبوعين لغارات إسرائيلية مكثفة ولأوامر إخلاء متواصلة، ولكن حتى هذه اللحظة وجراء أوامر الإخلاء لم يقم الجيش الإسرائيلي بعد باستهداف هذه البلدات التي باتت شبه خالية من السكان جراء تكرار الاستهدافات وتكرار تدمير المباني واستهداف المواطنين في منازلهم الآمنة. كذلك الأمر تعرضت عدة بلدات هذا اليوم ومنذ صباح هذا اليوم لغارات إسرائيلية، فيما كثف حزب الله كذلك الأمر استهدافه بصليات صاروخية وبالمسيرات الانقضاضية لعدد من التجمعات داخل الأراضي اللبنانية داخل القرى والبلدات الجنوبية، واستهداف كذلك الأمر لمرابط المدفعية التي استحدثها الجيش الإسرائيلي في بنت جبيل في يارون وغيرها من القرى بحسب ما تفيد بيانات حزب الله. ولكن أشير وأكرر بأن الأبرز كان هو المواجهة التي حصلت عند محور رشاف وحداثة، وترقب لما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيعاود هذه المحاولة للتقدم أكثر، خصوصا وأننا شهدنا مثل هذه المحاولات منذ وقف إطلاق النار، ولكن بقيت القوات الإسرائيلية عمليا في المناطق الواقعة ضمن ما يسمى أو ما تسميه إسرائيل بالخط الأصفر في القرى والبلدات هناك، من دون أن تحرز حتى هذه اللحظة أي تقدم فعلي وسيطرة كاملة على مناطق أخرى خارج هذا الخط، وإن كانت تحاول التقدم باتجاه مجرى نهر الليطاني وشمال الليطاني من خلال محاولات حصلت كذلك الأمر قبل أكثر من أسبوع من باتجاه زوطر الشرقية من دير سريان. وهذا المحور أيضا لا يزال يشهد أولا غارات ومن ثم كذلك الأمر عمليات يقوم بها حزب الله باتجاه مواقع إسرائيلية في بلدة دير سريان.
4: شكرا جزيلا لك جويس الحشخوري في بيروت. وقبل الذهاب إلى أحمد دروشي أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة، الخارجية القطرية تقول ندين تنكيلة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بنشطاء أسطول الصمود العالمي المحتجزين. إذن إدانة قطرية، الخارجية القطرية تدين تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير بنشطاء أسطول الصمود العالمي المحتجزين في إسرائيل. إذن أيضا في أخبار وردتنا، الجيش الإسرائيلي يقول إصابة ضابطين أن أحدهما بجراح خطرة كما جاء في سياق النشرة. وسأذهب إلى أحمد دروشي لمتابعة هذه الأخبار المرتبطة بالجنود الإسرائيليين والضباط. أحمد، عندما نتحدث عن مسألة قائد اللواء 401 مدرعات، هنا السؤال عن مجريات الحدث. عادة تنشر رواية إسرائيلية عن الإصابة وغيرها، يبدو أن مسألة أيضا ما يحدث في حداثة ومحاولة التقدم إليها والتعرض لكمائن، يعني هل يمكن ربط الأمرين، خصوصا وأن حزب الله نشر عدة بيانات بالأمس؟ ما الذي رشح من تفاصيل بخصوص هذا الحدث أحمد؟
5: الضابط الأعلى رتبة الذي يستهرفه حزب الله منذ بداية هذه الحرب، ضابط برتبة عقيد قائد للواء مدرعات تحديدا لواء الدبابات، أصيب معه ضابط آخر برتبة مقدم وجندي ثالث كان معهم في نفس الغرفة. الحديث عن طائرة مسيرة بحسب التقديرات التي تريدها وسائل إعلام إسرائيلية فيها ألياف بصرية أطلقها حزب الله عن مسافة تتجاوز
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: هو الأمر أو هي الجراحة التي تستدعي رعاية طبية مكثفة، ودون هذه الرعاية الطبية سيموت المصاب من فوره، فبالتالي هناك خطر جدي على حياته. أما الإصابة المتوسطة فهي التي لا يوجد خطر على الجندي الإسرائيلي، حتى لو كانت هذه الإصابة المتوسطة عبارة عن بتر يد أو بتر قدم بحسب ما يجري تداوله. لا يوجد تعريف واضح لهذه التصنيفات التي يقدمها الجيش الإسرائيلي، خصوصا ليس واضحا لنا هذا التوصيف واضح لمن يعمل ربما في القطاع الطبي الإسرائيلي أو لمن يعمل داخل فرق الإنقاذ الإسرائيلية خصوصا العسكرية. أما فيما يتعلق بتوصيف الإصابات بشكل عام للإسرائيليين أو ما يعلن عنها فليس واضحا وجود الفوارق، خصوصا مع إقرار مسؤولين إسرائيليين بأنه يجري توصيف إصابات تصنف بالعادة خطيرة مثل بتر أطراف باعتبارها متوسطة نتيجة للتصنيفات العسكرية الصارمة أو الفضفاضة أو التي تتعلق بالأساس بحياة الجنود الإسرائيليين، إن كان هناك خطر على حياته أو لا يوجد خطر على حياته.
6: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشي في القدس. نعيد التذكير بهذه الأخبار العاجلة، وهو بيان عن الخارجية القطرية. تدين الخارجية القطرية تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي بنشطاء أسطول الصمود العالمي المحتجزين. وأيضا تقول الخارجية القطرية ما تعرض له مواطنو دول لها علاقات مع إسرائيل يكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في يعني. أيضا في البيان الذي صدر عن الخارجية القطرية تقول دولة قطر تحركات إسرائيل مع نشطاء الأسطول تعكس سلوكا ممنهجا وسياسة رسمية لا تهتم بالكرامة الإنسانية. هذا إذن كان بيان من الخارجية القطرية بخصوص الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون في أسطول الصمود بعد احتجازهم واعتقالهم. سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض هو الحل لإنهاء الحرب على لبنان وعودة الاستقرار وبدء الأعمار. وأكد سلام أن الحكومة متمسكة بالثوابت الوطنية واتفاق الطائف وحصرية السلاح في يد الدولة، أنها تسير وفق نهج مؤسساتي ثابت لا تتراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها. قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان كريستين كنتسن إن لبنان يواجه أزمة إنسانية متصاعدة جراء الحرب الإسرائيلية. وأشارت كنتسن للتلفزيون العربي لأن أثر الحرب على المدنيين كبير جدا.
7: الدولة اللبنانية تواجه أزمة إنسانية بسبب الحرب منذ مطلع مارس الماضي، والأثر على المدنيين كبير جدا. لدينا أكثر من 1,000,000 نازح داخليا خلال الشهرين الماضيين وسط نقص شديد في الملاجئ، ولدينا تقارير يومية عن أنشطة عسكرية إسرائيلية تشكل خطرا على من بقوا في مناطقهم جنوبي لبنان.
6: تتواصل الاتصالات السياسية اللبنانية مع واشنطن للضغط على إسرائيل من أجل وقف كامل وشامل لإطلاق النار من دون تحقيق أي خرق إيجابي حتى الآن، رغم جولتي المحادثات المباشرة التي أجراها لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. مصادر رسمية لبنانية أكدت لصحيفة العرب الجديد أنه لا أجواء إيجابية حتى الآن بشأن تثبيت وقف إطلاق النار الأخير بين الطرفين. وأشارت المصادر إلى أن لبنان يتمسك بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي ويعتبر أن جيشه قادر على تنفيذ مهماته شرط توفير الدعم اللوجستي والمالي والفني اللازم. المصادر شددت أيضا على رفض أي تعاون عسكري بين لبنان وإسرائيل، وأكدت تمسك الدولة بتفعيل لجنة مراقبة وقف العمليات العدائية وبضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة كي يتمكن الجيش من استكمال انتشاره جنوبا. بموازاة ذلك يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد العمليات العسكرية ضد لبنان لا سيما في الجنوب والبقاع عبر تنفيذ غارات مكثفة تسفر يوميا عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتخلف دمارا واسعا فضلا عن انذارات الإخلاء المتلاحقة للسكان. مقابل العدوان الإسرائيلي يواصل حزب الله الرد بعمليات عسكرية تستهدف الجنود الإسرائيليين ومواقعهم وآلياتهم داخل الأراضي اللبنانية، موقعا مزيدا من الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الذي أقر بصعوبة مواجهة استراتيجية الحزب القائمة على شن هجمات منسقة ومتزامنة باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة. في الداخل اللبناني تستمر المحاولات الهادفة إلى إعادة التواصل بين حزب الله والرئيس جوزيف عون في مسعى لتخفيف التباينات والحفاظ على التوافق الداخلي لا سيما على الصعيد الأبرز المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة. تطورات سياسية وميدانية معقدة ومتشابكة داخل الساحة اللبنانية، إذن يضاف إليها عبء الاجتماع الأمني المرتقب بين لبنان وإسرائيل المقرر عقده في وزارة الحرب الأمريكية في 29 من مايو الحالي. فلبنان الرسمي لم يحسم حتى الآن هوية المشاركين في الوفد العسكري، وفيما إذا كان سيضم المكون الشيعي، هذا من جانب. أما من الجانب الآخر فثمة هاجس كبير يتعلق بجدول أعمال الاجتماع لا سيما في ضوء حديث أمريكي إسرائيلي عن ضغوط تمارس على السلطات اللبنانية لتشكيل قوة خاصة داخل الجيش اللبناني مهمتها نزع سلاح حزب الله.

0: أرحب برضوان عقيل الكاتب والباحث السياسي من بيروت، وأيضا بجورج العقوري الباحث السياسي كذلك من العاصمة اللبنانية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد عقيل، هل حقا انقطع الاتصال بين حزب الله والرئيس جوزيف عون؟ وإذا ما كان هناك حديث بينهما، ما الذي يقوله حزب الله الآن للرئيس اللبناني؟
1: مساء الخير زميلي، مساء الخير الزميل جورج، ومساء الخير للمشاهدي قناة العربية. لابد من الإشارة لأن العلاقات مقطوعة بين رئيس الجمهورية وقيادة حزب الله، لكن هذا الأمر لا يمنع من حصول اتصالات بطريقة غير مباشرة من خلال نقل رسائل من هنا أو هناك، ولا سيما أن الرسالة الأخيرة التي تمت بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أيام، في حال إذا نجحت الجولة الأخيرة من المفاوضات وإذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار، كان جواب حزب الله أنه لا يعترض على هذا الأمر إذا كان هناك التزام إسرائيلي حقيقي. لكن كل الوقائع من جهة حزب الله كانت تقول، وغير حزب الله كانت تقول، أن الإسرائيليين لم يقبلوا بوقف إطلاق النار، هم يستمرون في عدوانهم ضد حزب الله وضد كل الدولة اللبنانية وخلق المزيد من المشكلات داخل الحكومة وداخل كل البيئات اللبنانية. هذه العلاقات المقطوعة بين رئيس الجمهورية وحزب الله لا تصب في مصلحة الطرفين، لابد في نهاية المطاف من حصول اتصالات لمواجهة التحديات المقبلة على لبنان، لأنه إذا نجح وفد المفاوضات في البنتاغون في 29 الجاري في الجلسة المقبلة، وإذا نجحت المفاوضات السياسية علما أن المعطيات على الأرض لا تشير إلى ذلك، لا مهرب من تواصل لبناني بين حزب الله والحكومة اللبنانية لتبيان حقيقة الأمر وماذا سيحصل على أرض الجنوب. لأنه في حال كان هناك برنامج انسحاب إسرائيلي حقيقي من المساحات المحتلة، بالتأكيد هذا الأمر سيعزز فكرة التوجه إلى البت في مصير سلاح حزب الله. كان رئيس نبيه بري يقول بجملة واحدة ومعبرة: أعطوني وقف إطلاق النار واتركوا علي الباقي. ماذا يقول؟ ماذا يعني هذا الباقي؟ هذا الباقي يعني أن البحث في سلاح حزب الله بين الدولة اللبنانية على مستوى الدولة اللبنانية وبين الأفرقاء اللبنانيين ده تحت مظلة الحكومة. حزب الله لا يعترض من حيث المبدأ على هذا الأمر. والكلام الأخير للشيخ نعيم قاسم عندما يقول لا مانع من التوصل لاستراتيجية أمنية، لكن أنا بتقدير زميلي كل هذه المعطيات وكل ما يحصل على داخل لبنان، هذه الأمور لن تتحقق إلا بانسحاب إسرائيلي حقيقي، ولا سيما أن الإسرائيليين أظهرت لهم صحيح الوقائع، صحيح أنهم احتلوا مساحات كبيرة، دمروا عشرات القرى، هجروا مئات الألوف من المواطنين، لكن القيادة العسكرية الإسرائيلية توصلت إلى خلاصة أنها غير قادرة على القضاء على البنيان العسكري الحقيقي لحزب الله في الجنوب وفي البقاع. وفي النهاية هذا ما يقوله الإسرائيليون ويتركون هذه المهمة للأمريكيين وللحكومة اللبنانية في حال إذا نجحت هذه المفاوضات، لكن المعطيات على الأرض لا تؤشر إلى ذلك. بنيامين نتنياهو يريد خوض انتخابات الكنيست والدبابات الإسرائيلية في جنوب لبنان، لن يقدم على أي تنازلات وأي تسهيلات تصب في مصلحة لبنان قبل تبيان الصورة الحقيقية في إيران. هو يعمل على خطين، نتنياهو خط جنوب لبنان وخط مفاوضات باكستان وما ستنتهي إليه بين الأمريكيين والإيرانيين، لأن نتنياهو يعتبر من وجهة نظره أن الفرصة سانحة أمامه لاستئصال الآلة العسكرية لحزب الله وفي المقابل القضاء على القدرات النووية التي تمتلكها الجمهورية الإيرانية. من هنا يعمل على هذين الخطين، وهناك علاقة مباشرة بين جنوب لبنان وبين إيران، ولا أحد يمكن الهروب منهما.
0: لابد أن أنوه فقط قبل أن نستكمل نقاشنا بهذه الأخبار العاجلة التي ترد على شاشة التلفزيون العربي. نحن نتحدث عن مجموعة من الأخبار العاجلة التي وردت خلال هذه الساعة من التغطية الإخبارية. تحدثنا عن بيانات الخارجية القطرية، والآن نتحدث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول السؤال الوحيد بشأن إيران هو هل ننهي الأمر أم يوقعون على
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
0: دونالد ترامب بخصوص المفاوضات ومسارها واحتمال عودة الحرب على إيران، ويؤكد الرئيس الأمريكي إذن بأنه سيعترض، أن الولايات المتحدة ستعترض مزيدا من السفن الإيرانية ما لم تبدي طهران التزاما حقيقيا وتغير سلوكها بشأن الاتفاق. بطبيعة الحال يتحدث عن الحصار البحري الأمريكي المفروض على الملاحة في مضيق هرمز وتحديدا على السفن الإيرانية. أعود إلى النقاش مع ضيفي. سيد جورج العقوري، من تصريحات ترامب لربما نستقصي بأن لا تبدو أن هناك أفق أقله حتى الآن لحل إيراني أمريكي. سيد جورج، الدولة اللبنانية تقول أن المسار الحل هو في المفاوضات، ما الذي أنتجته المفاوضات حتى يقتنع حزب الله بأن نعم المفاوضات ليست يعني هدية مجانية لإسرائيل؟
1: تحية لك والزميل رضوان ولمشاهدي قناة العربي. في الحقيقة مسألة اقتناع حزب الله ليست مرتبطة بما تحققه المفاوضات أو لا تحققه، وليست مرتبطة بالخيارات اللبنانية. اقناع حزب الله مرتبط بكل بساطة بمسألة البيعة والقسم والولاية وما إلى ذلك. لنكن صريحين، قبل اندلاع هذه الحرب وحتى خلالها، منذ وصول رئيس جوزيف عون، حاور حزب الله منذ وصوله حتى الخامس من آب لم يتقدم قيد أنملة بمسألة سلاحه، وهذا الأمر مفروغ منه، غير صحيح. حزب الله يراوغ ويراوغ ويراوغ، ليس اليوم بل لنقل منذ العام 2005 بطاولات الحوار في العام 2006 وما تلاها، حزب الله متمسك بسلاحه، ومسألة المسار الدبلوماسي لا تعنيه. كل ما يعنيه المسار الدبلوماسي أو الحوار القائم بين إيران وبين الولايات المتحدة. بكل أسف إن أردنا أن نتحدث عن المسار اللبناني لم ينطلق طيلة 15 شهرا، لأن الباب وهو اليوم أيضا الباب لأي مسار دبلوماسي جدي هو الانتهاء من السلاح غير الشرعي، انتهاء من سلاح حزب الله، وتاليا وبكل بساطة امساك لبنان بورقة الحرب والسلم. كي يستطيع لبنان أن يفاوض عليه أن يمسك بهذه الورقة، وطالما حزب الله متمسك بها هو يضعف لبنان ويضعف قدرة لبنان على التحاور، وهنا تكمن المشكلة. سلاح حزب الله كما قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أضحى عبئا، وهم أدخلونا في أول حرب نصرة لغزة، وفي الحرب الثانية وفاء لدماء الخامنئي، ونحن في لبنان غير معنيين بهذه الحروب، ونحن في لبنان سئمنا أن نكون ساحة للحروب. هذا هو موقف الدولة اللبنانية. التواصل اليوم بين عبدة وحزب الله إن تم لن يغير شيء، لأن طالما حزب الله لن يقتنع بأن عليه أن يكون كباقي الأفرقاء في لبنان، وعليه أن يتواضع ويكون تحت سقف الدولة، لا إمكانية لأي تقدم جدي في العلاقة. على حزب الله أن يعيد قراءته. إن بقي متمترسا حول أفكاره العقائدية ومشروعه والولاء لإيران وقيام الجمهورية الإسلامية وكل هذه المفاهيم، فلا إمكانية لخروج لبنان من المستنقع الذي يعيشه اليوم إلا بالمسار الدبلوماسي أيا تكن التكلفة.
0: طيب سيد عقوري، سأحيل السؤال الذي طرحته أنت، وهو الاستفهام بخصوص جدوى أو لربما دور حزب الله في الاقتناع من عدم الاقتناع سيد رضوان. يقول أن حربين خيضا في لبنان نتيجة قرار لحزب الله، مسألة إسناد غزة ومسألة يعني ما وصفها وفاء لدماء خامنئي، ولعله يتحدث عن البيان الأول الذي صدر عند إطلاق الصواريخ الستة من جنوب لبنان. كيف نعم. ترد سيد عقيل؟
1: لا أحد يمكنه الهروب من القول أن حزب الله على ارتباط مباشر مع القيادة الإيرانية، ولا سيما بعد القيام أمريكا وإسرائيل باستهداف السيد علي خامنئي الرقم واحد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولا أحد ينكر أن هناك علاقة بين حزب الله وبين حركة حماس، لكن هناك أكثر من تقرير دبلوماسي إسرائيلي حتى داخل الصحافة العبرية وداخل المكاتب السياسية في إسرائيل كانت تقول أن إسرائيل تستعد لهذه المواجهة مع حزب الله. علينا أنا لا أقفز فوق هذين الأمرين، لكن اليوم ما يحصل زميلي الكريم هو تدمير جنوب لبنان. لم تعد إلا هناك بلدات قليلة لم تنجو من آلة الدمار الإسرائيلية، هناك أكثر من بلدة مدمرة في البقاع. هل يعني هذا الأمر أنه ممنوع على الأفرقاء في لبنان أن يتحاوروا ويصلوا إلى خلاصة لمواجهة هذا التحدي والتنين الإسرائيلي؟ أنا صحيح العلاقات مقطوعة بين حزب الله وبين رئاسة الجمهورية، لكن هذا الأمر يتطلب المزيد من التشاور اليوم والغد والعمل على كل ما يصب في مصلحة لبنان. بالنسبة إلى هذه المفاوضات التي يخوضها رئيس الجمهورية وتخوضها الحكومة اللبنانية، لا أحد يمكنه القفز فوقها، لكن هذه المفاوضات حتى الآن لم تمكن رئيس الجمهورية ولم تمكن الرئيس نواف سلام ولم تمكن كل السلطة اللبنانية من انتزاع وقف إطلاق النار. في الجولة الأخيرة بذل جهودا كبيرة رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم للتوصل إلى هذه النقطة، وسمع أكثر من كلام وأكثر من معطى من السفير الأمريكي ميشيل عيسى في بيروت. كل هذه الأمور وكل هذه المطالب أصبحت تضع الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية في موقع الإحراج. والمشكلة أكبر في حال إذا توجه الوفد العسكري في 29 الجاري وجلس مع الضباط الإسرائيليين في وزارة الحرب الأمريكية، وبقينا على هذا المنوال الإسرائيلي من عدم وقف إطلاق النار وعدم التوصل إلى هدنة، على الأقل هدنة تمكن المواطنين من العودة لو إلى بلداتهم القريبة في النبطية وفي الزهراني. أنا لا أقول في البلدات الحدودية، لأن ما تريده إسرائيل بالفعل هو خلق كل هذه المنطقة وضعها تحت سيطرتها. لكن علينا أن نلاحظ أن التقارير العسكرية من داخل الجيش الإسرائيلي ومن مجموعة من الضباط المتقاعدين في الآلة العسكرية الإسرائيلية تعترف، تحب حزب الله أو تكره حزب الله في لبنان، أن حزب الله تمكن في الأسابيع الأخيرة من توجيه ضربات قوية إسرائيل. وقبل دقائق كنا نستمع لمراسلكم في القدس الزميل أحمد يتحدث عن هذا الموضوع وكيف أن هناك حالة إرباك داخل الجيش الإسرائيلي. أنا لا أقول الأمور معبدة أمام لبنان بالورود وأمام حزب الله، ولا أحد يستطيع أن يختبئ ويقول أن التحدي الإسرائيلي لا يهدد حزب الله ولا يهدد الدولة اللبنانية. لكن في المقابل على الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات أن يفرض ضغوطا حقيقية على إسرائيل وعلى بنيامين نتنياهو، لأن نتنياهو مستمر في مسلسل عدواني. من حق أي فريق لبناني أن ينتقد حزب الله، لكن هذا الفريق أو كل من يدلي برأيه في أي موقع كان يتناسى الخطر الإسرائيلي على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية، هذا الأمر لا يمكن البناء عليه في العلم السياسي. ما تفعله إسرائيل اليوم هو ليس استئصال حزب الله وليس استئصال طائفة بأكملها، هو استئصال مكون لبناني حقيقي واستهداف كل لبنان وضرب الجيش اللبناني. إسرائيل لم تقبل باليونيفيل زميلي، إسرائيل أبعدت الجيش اللبناني، إسرائيل لا تستهدف الشيعة فقط، تستهدف كل المكونات اللبنانية. أمام هذه العواصف من هذه التحديات تتطلب موقفا لبنانيا واحدا. حتى الآن المفاوض اللبناني لم ينتزع وقف إطلاق النار، هذا إحراج لرئيس الجمهورية. وأنا لا أشكك بوطنية رئيس الجمهورية، وأرفض كل حملات التخوين ضد رئيس الجمهورية التي تصدر من هنا وهناك، وأرفض تخوين حزب الله على أساس أن هذا الحزب كأنه يعمل للخارج. صحيح أن هناك علاقة من إيران، لا أحد ينكر علاقته مع إيران، لا أحد ينكرها، لكن هذه مجموعات لبنانية علينا أن نتوقف عندها. أولا أشقاء لنا، أحببناهم أم لم نلتقي معهم؟ هذا الأمر لا أقول أنا كلام يعني إنشائي، هذا الكلام يتطلب وحدة لبنانية حقيقية لمواجهة هذا التحدي، لأن ما تريده الحكومة الإسرائيلية المتطرفة القضاء على كل مقومات لبنان ليس على حزب الله،
5: القضاء على كل قدرات الجيش اللبناني وكل قدرات والبناء الاقتصادي في لبنان.
2: راديو الحرية
6: 92.7 FM
7: وأول أوردر.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: بري يدعو إلى جلسة في مجلس النواب لطرح مسألة الحرب، لطرح ما نعيشه اليوم. حتى هذه اللحظة منذ العام 2023 حتى اليوم نحن بحاجة إلى جلسة لنصارح بعضنا. يكفي التكاذب، لا أحد يحتمل مغامرات حزب الله.
4: سيد عقولي، دهمنا الوقت.
3: واضح.
4: نعم، دهمنا الوقت. أشكرك جزيل الشكر.
5: بس جملة واحدة
4: رضوان عقيل الكاتب، للأسف يعني وصلنا إلى نهاية التغطية. سيد رضوان عقيل الكاتب والباحث السياسي من بيروت، وكذلك جورج العقوري الباحث السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكما. نهاية هذه الساعة من التغطية، ساعة جديدة مع خالد الغربلي. إليك خالد.
6: شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ساعة جديدة إذن من التغطية من التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات الشرق الأوسط، ونسلط الضوء فيها على تطورات الوضع في جنوب لبنان. تبدو المنطقة مشاهدينا الكرام وكأنها دخلت مرحلة العد العكسي. ترامب الرئيس الأمريكي يقول أنه سيمنح إيران، نبدأ إذن المواجهة الإيرانية الأمريكية، نبدأ بجبهة إيران. الرئيس الأمريكي يقول أنه سيمنح إيران فرصة أخيرة، ويقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل كل ما يطلبه منه بشأن إيران.

0: سنوفر مساحة، يتحدثون عن الانتخابات النصفية، أنا لست مستعجلا، ولكن بطبيعة الحال نريد تخفيف أعداد الموتى، وأتساءل إذا ما كانت لديهم رغبة. ثمة الكثير من الغضب في إيران لأن أوضاعهم سيئة.
1: ونتابع مع هذه الأخبار العاجلة مشاهدينا الكرام. الخارجية الإيرانية تقول: نؤكد على مسألة سيادة طهران على مضيق هرمز، ويجب دفع ثمن ضمان الأمن البحري فيه. إذن الخارجية الإيرانية تقول: نؤكد على مسألة سيادة طهران على مضيق هرمز، ويجب دفع ثمن ضمان الأمن البحري فيه. وتقول أيضا طهران أنها ردت على إنذار ترامب بالقول إن الحديث عن إنذارات ومواعيد نهائية لإيران أمر مثير للسخرية. ويقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: إنما تسعى إليه طهران في المفاوضات ليس مجرد مطالب، وإنما حقوق مشروعة بحسب تعبيره. بقائي أضاف أن المحادثات مع الولايات المتحدة متواصلة عبر الوسيط الباكستاني. هذا وواصلت إيران التلويح بأوراقها العسكرية، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف: قال إن التحركات الواضحة والخفية للعدو كما وصفه تظهر أنهم يسعون إلى جولة جديدة من الحرب. قليباف أشار إلى أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة والحصار لن يجبر إيران على الاستسلام، مؤكدا أن القوات العسكرية استغلت فرصة وقف إطلاق النار على أفضل وجه لإعادة بناء قواتها، وستجعل العدو يندم على مهاجمة إيران مرة أخرى.
2: سباق مع الوقت وعد تنازلي في ظل مهلة ترامب لإيران، جهود مكثفة يبذلها الوسطاء لمنع عودة الحرب وحل الأزمة سياسيا. بين الترغيب والترهيب، عاد ترامب متحدثا عن أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، وأن طهران ترغب بشدة في إبرام اتفاق.
3: سننهي هذه الحرب بسرعة كبيرة، إنهم يريدون إبرام اتفاق بشدة، لقد تعبوا من هذا الوضع. كان ينبغي أن يحدث هذا منذ 47 عاما، وسيحدث الآن وبسرعة. سترون أسعار النفط تهبط بشكل حاد.
2: حديث ترامب عن إمكانية إنهاء الحرب مع إيران سريعا وانخفاض أسعار النفط قريبا عززه أيضا نائبه جي دي فانس بقوله إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكنه أبقى أيضا الخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
4: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات، إيران تريد بالصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء. سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري.
2: إيران في المقابل جددت تحذيرها للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد البلاد، ومن فتح جبهات جديدة في حال عودة الحرب، مع إبداء رغبتها في الوقت ذاته باتفاق يحفظ مصالحها. وزير الخارجية الإيراني أكد أن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت أكبر بكثير. في أثناء ذلك واجه الرئيس الأمريكي انتكاسة سياسية جديدة، حيث نجح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في كسر الجمود وتمرير خطوة تمهد لتقييد صلاحياته العسكرية اتجاه إيران بعد 7 محاولات فاشلة. المجلس صوت بأغلبية 50 صوتا مقابل 47 لصالح دفع مشروع القانون قدما، بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين، في حين غاب 3 جمهوريين عن التصويت، ما قلب موازين المعركة داخل المجلس. أيام وربما ساعات حاسمة بشأن تحديد اتجاه المشهد في الشرق الأوسط، فإما الذهاب نحو اتفاق ينزع فتيل التصعيد، أو نحو انفجار جديد يعيد الحرب إلى سيرتها الأولى.
1: سمعنا مشاهدينا الكرام، السلطات الإيرانية تعيد وتكرر أنها لها السيادة على مضيق هرمز. مضيق هرمز الذي نراه على هذه الصورة. هناك توقفت حركة الملاحة في المضيق بعد إعلان إيران فرض إجراءات جديدة لعبور السفن. ماذا عن هذه الإجراءات؟ قبل أيام نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر رسمية أن طهران فعلت آلية عبور جديدة تحكم من خلالها على حركة الملاحة في المضيق، وقالت إن هذه الآلية مخصصة لسفن الشحن التي تتجاوب مع المعايير المحددة مع استثناء جميع القطع البحرية والسفن العسكرية من المرور. مفهوم فيما يخص السفن العسكرية، لكن ماذا عن السفن المدنية؟ ما طبيعة هذه الآلية التي يتحدث عنها الإيرانيون؟ تقوم هذه الآلية على تنسيق المسبق مع جهات رسمية مدنية وأخرى مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. التنسيق يتم قبل المرور عبر مضيق هرمز. يتعين على جميع السفن المدنية تقديم بياناتها لإخضاعها لمراجعة أمنية والتأكد من عدم ملكية السفينة لجهة معادية بحسب التصنيف الإيراني. إذن هذه نقطة في غاية الأهمية. أولا تقدم البيانات للسلطات الإيرانية لتحدد من يمر ومن لا يمر، نقطة تثبت من خلالها إيران أنها صاحبة السيادة على هذا المضيق وهي من لها الكلمة المرور، من يمر ومن لا يمر. مع العلم أن كثير من إجراءات إعطاء بيانات السفن هي كانت إجراءات سابقة، لكن الآن عندما تقدم هذه البيانات في ظل إدارة هيكلية جديدة إيرانية لمضيق هرمز هو تثبيت لأمر واقع تريد أن تقول إيران من خلاله اليوم أصبحنا ندير هذا المضيق وفق معاييرنا نحن. بعدها تحدد السلطات الإيرانية رسوم العبور وتصدر تعليمات المسار والتصريح اللازمة لمرور السفينة، ويبرز هنا ما يسميه الإعلام الإيراني مشروع هرمز الآمن، وهو نظام جبائي لتأمين الشحن بالاعتماد على عملة البيتكوين الرقمية. نتوقف هنا مرة أخرى أهمية هذا الموضوع. الإيرانيون هنا لا يتحدثون عن جباية بمعنى أنتم تدفعون لأنكم تمرون، وإنما يتحدثون هنا عن خدمات تقدم، أي أن الأموال التي ستدفع هي خدمات، لكن في النهاية هي أموال تدفع مقابل المرور وتقدم للسلطات الإيرانية، وهو ما لم يكن الوضع السابق قبل هذه الحرب. بحسب التلفزيون الإيراني ستدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ مباشرة بعد إنهاء الترتيبات الخاصة بها لتتيح خدماتها لشركات الشحن وأصحاب البضائع العابرين لمضيق هرمز ومنطقة الخليج. ستتيح لهم اقتناء وثائق التأمين ودفع الرسوم باستخدام عملة البيتكوين بدلا من العملات التقليدية كالدولار، عملة الولايات المتحدة طبعا، ما يسمح لطهران بتحصيل ما يعادل 10 مليارات دولار سنويا وفق التقديرات الإيرانية. طيب الإيرانيون لا يكتفون بتحديد الآلية وأن تحدد أموال للخدمات، بل يتحدثون عن مسارات. طبعا هم الذين سيحددون مسارات للعبور، وتبدو مسارات العبور عبر مضيق هرمز هنا باللون الأزرق. نلاحظ دائما مشاهدينا الكرام أن هذه جزيرة قشم وهذه جزيرة لارك، وسيكون هذا الخط بالأزرق من فوق هو للجهات أو للسفن الداخلة إلى منطقة دول الخليج تمر للدخول عبر مضيق هرمز، والخط الأزرق الآخر هو للخروج من مضيق هرمز. وإن أكدنا نظرنا بدقة نراه قريب جدا من اليابسة الإيرانية، وبالتالي مرة أخرى إيران تريد أن تقول للعالم أن المسارات الجديدة ستمر داخل المياه الإقليمية، رغم أن مضيق هرمز في النهاية هو في مناطق معينة تتداخل المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، لكن اختيار هذه المسارات يظهر أن هناك رغبة من إيران للقول أن السفن ستمر بمحاذاة السواحل الإيرانية في محاولة، قد تكون محاولة لتبرير هذا الوضع الجديد. إذن هذه هي المسارات التي ستمر منها سفن قبرى جزيرة هرمز وعبر ممر قريب كما نشاهد من جزيرة لارك وجزيرة قشم التي أشرنا إليه، فطبعا هذا هو مسار الدخول، وهناك أيضا مسار الخروج الذي أشرنا إليه باتجاه بحر العرب دائما باللون الأزرق.

0: ونتابع مع الأخبار العاجلة مشاهدي الكرام. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن جنودا من مشاة البحرية صعدوا اليوم على متن ناقلة نفط تجارية ترفع العلم الإيراني. وتقول أيضا القيادة الوسطى أطلقنا سراح السفينة الإيرانية بعد تفتيشها ووجهنا طاقمها إلى تغيير مسارها. طبعا هذه الأخبار من القيادة الوسطى الأمريكية هي في إطار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران في كورقة ضغط على إيران مقابل سيطرة إيران على مضيق هرمز ومنع حركة الملاحة فيه. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسلنا عماد الرواجدة. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك حسام، في ظل ما تحدثنا عنه عن هذه الآلية الإيرانية الجديدة لإدارة مضيق هرمز، نريد أن نعرف هل بدأ العمل بها عمليا؟ التلفزيون الإيراني، هناك بعض الأخبار في إيران تتحدث عن أن دول أوروبية تتفاوض مع إيران، هكذا تقول وسائل إعلام إيرانية، تتفاوض دول أوروبية مع إيران للسماح بخروج سفن في ظل احترام هذه الآلية. ما مدى دقة هذه المعلومات؟
1: خالد، هناك توصيف لأحد الصحفيين الإيرانيين خرج الأسبوع الماضي يتحدث عن أن هذه الآلية تشبه وضع مشروع لبناء مبنى ضخم أو مبنى سكني أو شيء من هذا القبيل، وأشار إلى أن هذا المشروع يتطور تدريجيا مع تطور مسار المباحثات. من ناحية تحاول إيران، كما ذكرت قبل قليل في شرحك حول هذه الآلية، بأن إيران تحاول ترسيخ هذه الفكرة على المدى الطويل في أذهان دول المنطقة وعلى المستوى الدولي، وتأكيدا لموقفها السابق عن أن ما جرى بعد هذه الحرب فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز يختلف كليا عن المرحلة التي سبقت الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما. وأيضا من ناحية أخرى تريد إعطاء إشارات للولايات المتحدة الأمريكية أنه في حال فشلت هذه المفاوضات فإنها الأمور لن تعود كما كانت، وأنها ستثبت من الآن بشكل تدريجي وبالنظر لعمليات
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
1: ما تريده من أموال ومن عوائد أو أضرار، تعويضات عن الأضرار المتعلقة بالحرب الأخيرة، الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مرة، وتم تقديم مقترح للجانب الإيراني عن أنه يمكن لطهران تحصيل بعض هذه الأضرار عن طريق فرض رسوم معينة. تقول إيران بأنها لم تكن تحصل عليها خلال السنوات الماضية، وأنها كانت تتعامل كمضيف لسنوات طويلة منذ الثورة الإيرانية مع جميع السفن التي كانت تمر عبر مضيق هرمز، وأنه بات لها الحق أن تتعامل بشكل قانوني كما تتعامل الدول الأخرى كمصر وغيرها من الدول المطلة والمشرفة على ممرات مائية هامة. هذا الأمر يتعلق بنظرة إيران القانونية السياسية والسيادية أيضا لهذا المضيق. هناك الكثير من اللغط وهناك الكثير من الكلام الذي يدور حول هذه الآلية، لكن لا شيء رسمي حتى هذه اللحظة بصورة 100% إن صح التعبير. مجرد تحركات وتصريحات متزامنة، يقود هذه التحركات الحرس الثوري الإيراني عبر الخطوات التنفيذية على الأرض، سواء على مستوى تقديم الخدمات اللوجستية للسفن العالقة في المضيق منذ الحرب الأخيرة، مرافقة بعض السفن لتأمينها دخولا وخروجا إلى هذا المضيق، أو حتى ما يتعلق بالجولات الأمنية التي تقوم بها الزوارق السريعة والفرقاطات الإيرانية بين حين وآخر، وأحيانا الاقتراب من سفن تعود للولايات المتحدة الأمريكية أو هي أمريكية مباشرة، لإعطاء انطباع بأنها قادرة أيضا على الصعود إلى متن هذه السفن واعتلائها وقيام بعمليات تفتيش كما تقوم بها الإدارة الوسطى الأمريكية في المنطقة، كنوع من إظهار العضلات بين الطرفين الإيراني والأمريكي بين حين وآخر.
0: هذا فيما خص مضيق هرمز. شكرا لك حسام. أريد أن أسمع منك عماد الآن، الذي يقوله الرئيس الأمريكي عن الفرصة الأخيرة. متى تنتهي هذه الفرصة الأخيرة من خلال المضمون ومن خلال التوقيت؟
2: يعني من الصعب طبعا الإجابة على السؤال، لأن الرئيس حدد فرص أخيرة سابقة ولم يلتزم بها، لكن وفق ما قاله على الأقل يوم أمس هو يقول بأن الفرصة الأخيرة تتكون من 3 أيام، لأن قادة الخليج أخبروه بأن عليه التريث لثلاثة أيام، خلال الثلاثة أيام سيحاولون إقناع الإيرانيين بالقبول بشروطه. طبعا المراقبون يقولون هذا صعب، لأن الشروط التي سربت 14 نقطة خالد كما تذكر لا يبدو أنها تتوافق مع الرؤية الأمريكية، هي في الواقع تخرق كل خطوط ترامب الحمراء فيما يتعلق بإيران، وترامب من جهته لا يريد التنازل عن أي من خطوطه الحمر. دائما ما يذكرنا بذلك لينزي جراهام الذي نشر قبل قليل أيضا على موقع تويتر أكس، قال فيه منشورا أو بيانا صحفيا، قال فيه بأنه مع الحل الدبلوماسي، لكن على هذا الحل الدبلوماسي أن يضمن الخطوط الحمر للولايات المتحدة، وهي التخلي عن الحلفاء، التخلي عن التخصيب، التخلي عن الصواريخ الباليستية، وبقية المسائل التي تعتبرها إيران إن استسلمت لها هزيمة. طبعا الآن من ناحية عامة الرئيس الأمريكي، المراقبون يقولون بأنه تحت ضغط الوقت، هو قبل قليل نفى ذلك، يقول بأنه ليس تحت ضغط الوقت خصوصا مع اقتراب الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل، لكن الرئيس يقول بأنه لديه كل الوقت لينتظر، وهذا ربما خالد يكون إيحاء من الرئيس بأنه حتى موعد 3 أيام ربما لن يلتزم فيه. كثيرون يقولون بأنه متردد تجاه العمل العسكري، لأن العمل العسكري لن يحل المشكلة الرئيسية له وهي مضيق هرمز، سواء ذهب باتجاه البري أو ذهب باتجاه الجوي، ربما في الواقع يورطه في عمل عسكري طويل الأمد في ظل موعدين حساسين خالد، الأول هو المونديال والثاني الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل. طبعا هي تبدو بعيدة، لكن في الواقع الآن تحصل انتخابات داخل الحزب الجمهوري تسمى انتخابات داخلية أو تمهيدية لتصفية من سيخوضون السباق في نوفمبر، وهذا موضوع مهم جدا بالنسبة له، وهو مستثمر فيه إلى حد بعيد، لأنه معني بأن من سيفوز في الانتخابات التمهيدية يجب أن يكون مؤيد له ويصعد للانتخابات العامة في نوفمبر، بالتالي يضمن أن الأغلبية الموجودة في الكونغرس هي ليست فقط أغلبية جمهورية، لكن أغلبية جمهورية مؤيدة لتوجهاته الرئاسية. كل ذلك قد يتعرض لتشويش كبير جدا إن ذهب باتجاه عمل عسكري قد لا يضمن هو نتائجه النهائية خالد، بالتالي واضح جدا هذا هو سبب التردد. ما زلنا في وقف إطلاق النار منذ 6 أسابيع، الحرب مر عليها 3 أشهر، لكن للآن لا يبدو أن الرئيس يريد أن ينهي الحرب بشكل رسمي.
0: أشكرك عماد، أعود إليك حسام لأشير أولا لهذه الأخبار العاجلة من الخارجية الإيرانية. الخارجية الإيرانية تقول نعمل على إنشاء آلية مع سلطنة عمان وبالتنسيق مع هيئات دولية متخصصة لضمان أمن مضيق هرمز، وتقول أيضا مساعدون لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. إذن حسام واضح أن الصورة تكتمل، حتى وإن كانت كما أشرت أنت أن هذه الآلية لم تبدأ عمليا، لم يبدأ استخدامها عمليا على الأرض.
1: حتى المسؤولين في الخارجية من ناحية وأيضا نواب البرلمان تحدثوا في أكثر من مناسبة عن أن البرلمان الإيراني على وشك إصدار قانون يتعلق بإدارة جديدة لمضيق هرمز، تكررت هذه العبارة في أكثر من مناسبة، على وشك إصدار هذا القرار. وكما قلنا خالد سابقا، هذا المشروع يتطور تدريجيا من ناحية محاولة لترسيخ هذه الفكرة في أذهان الجميع، ومن ناحية أخرى هذا قد يشكل عامل ضغط على شركات التأمين، على مسائل النقل وغيرها، لأن هذه الأمور أو تحصيل رسوم من الآن وصاعدا سيزيد من أعباء التجارة وغيرها، وهذا سينعكس في نهاية المطاف على الأسواق. البعض وصف هذا الأمر بأنه خطوة رابحة لجميع الدول المتشاطئة عند مضيق هرمز، بالدرجة الأولى الجانب الإيراني والجانب العماني من الناحية القانونية، دخول أطراف دولية على خط المشاركة، وهذا ما تسعى إليه إيران وتروج له منذ نحو 10 أيام تقريبا الحديث عن آلية جماعية لهذا الأمر يعطي انطباع أو يعطي حالة من الطمأنة ربما تخرج إيران بحسب قراءات البعض هنا في طهران من دائرة الشيطنة التي تحاول الترويج لها الولايات المتحدة الأمريكية عن أن إيران هي من تعطل حركة الملاحة وغيرها من هذه المسائل، أيضا تضع الكرة في ملعب الآخرين تحديدا تلك الدول التي لها علاقة طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما تدفع هذه الدول في نهاية المطاف للضغط أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية بشروط إيران للقبول بشروط إيران على طاولة المفاوضات، على اعتبار أن أحد الخطوط الحمر التي ركزت عليها إيران مرارا وتكرارا وما تزال تكررها حتى الآن هي مسألة أنه يجب أن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الحصار، رفع هذا الحصار والاعتراف أيضا خالد بسيادة إيران على هذا المضيق، الأمر الذي ترفضه أمريكا جملة وتفصيلا حتى هذه اللحظة.
0: طبعا حتى الحرس الثوري بدأ يتحدث عن أن كابلات الإنترنت في أعماق مضيق هرمز ستحتاج هي أيضا إلى تصريح، وهي خطوة أيضا تصريحات تساهم في القول إيران تريد أن تقول أن لا سيادة المطلقة في كل ما يمر في هذا المضيق على الأقل من الجانب الإيراني. أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران، كما أشكر طبعا عماد الرواجدي الذي كان معنا من واشنطن. إلى جبهة لبنان الآن وتحديدا جنوب لبنان، الجبهة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، مسيرة لحزب الله تصيب جنودا إسرائيليين، الجيش الإسرائيلي يقر بإصابات مباشرة في واحدة من أكثر الهجمات حساسية منذ أسابيع. قوات الاحتلال في المقابل ارتكبت مجزرة في قرية دير قانون النهر في مدينة صور، قتل الإسرائيليون 5 أطفال و3 نساء. كاميرا التلفزيون العربي وثقت تحول مبنى استهدفته إسرائيل إلى كومة من الركام.
5: في هذا المكان هنا في دير قانون النهر في قضاء صور في القطاع الغربي نفذ الاحتلال الإسرائيلي وارتكب مجزرة بحق عائلة كاملة. هذا المكان هنا الذي لم يتبقى منه سوى الدمار والركام، كانت تسكن فيه عائلة تظن أنها آمنة. المبنى مؤلف من 3 طوابق، لكن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على المبنى وسواه أرض ودمره، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا، بينهم 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء وبعض المسنين. هذه الغارة جاءت خارج إطار الإنذارات المسبقة التي كان قد وجهها الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في قضاء صور وفي قضاء نبطي. حتى هذه اللحظة فرق الإسعاف والفرق الصحية لا تزال تبحث عن أشلاء وتبحث عن جثامين شهداء تحت الأنقاض. هذه واحدة من أكبر المجازر وواحدة من أكبر الحصيلة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي في إطار الغارات التي لا تتوقف على جنوب الليطاني على الرغم من وجود وقف لإطلاق النار. الغارة أدت إلى أضرار كبيرة في المباني المحيطة وفي السيارات وفي النقاط القريبة منها. من منطقة دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: سياسيا قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض هو الحل لإنهاء الحرب على لبنان وعودة الاستقرار وبدء الإعمار. وأكد سلام أن الحكومة متمسكة بالثوابت الوطنية واتفاق الطائف وحصرية السلاح في يد الدولة، وأنها تسير وفق نهج مؤسساتي ثابت لا تتراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها. قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان كريستين كينسون إن لبنان يواجه أزمة إنسانية متصاعدة جراء الحرب الإسرائيلية، وأشارت في حديثها للتلفزيون العربي لأن أثر الحرب على المدنيين كبير جدا.
6: الدولة اللبنانية تواجه أزمة إنسانية بسبب الحرب منذ مطلع مارس الماضي، والأثر على المدنيين كبير جدا. لدينا أكثر من 1,000,000 نازح داخليا خلال الشهرين الماضيين وسط نقص شديد في الملاجئ، ولدينا تقارير يومية عن أنشطة عسكرية إسرائيلية تشكل خطرا على من بقوا في مناطقهم جنوبي لبنان.
0: تنضم إلينا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد دروشة. أرحب بكما، وأريد أن أبدأ معك جويس. أولا نريد أن نبدأ بآخر الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءاتها على اللبنانيين، ونريد أن نعرف على المستوى السياسي إن كان هناك موقف جديد ربما يقرب من الدولة، من الحكومة، من الرئيس، وأيضا حزب الله.
7: خالد، قام الجيش الإسرائيلي عصر اليوم بإصدار أوامر إخلاء لبلدتي حبوش ودير الزهراني، وقبل دقائق فقط قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف بلدة حبوش في منطقة مفتوحة في هذه البلدة التي تتعرض للغارات الإسرائيلية منذ ما لا يقل عن أسبوعين عمليا، وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر أوامر الإخلاء لبلدتي حبوش ودير الزهراني. يوم أمس كذلك الأمر كانت هناك أوامر إخلاء، ولكن خارج أوامر الإخلاء هناك عشرات القرى والبلدات الجنوبية التي يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافها من دون سابق إنذار، ويستهدف فيها المباني التي يقطنها المدنيون، وهو ما يرفع حصيلة الشهداء والجرحى يوما بعد يوم. اليوم قالت وزارة الصحة أن 3073 شهيدا منذ 2 مارس الماضي سقطوا، وما يقارب 10,000 جريح جراء العدوان الإسرائيلي وعملية الانتهاك المتواصلة للهدنة المزعومة، والتي تم تجديدها لمدة 45 يوما، والتي حتى هذه اللحظة لا يلتزم بها الجانب الإسرائيلي، ويواصل استهدافه للقرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى شرقي البلاد، تحديدا إلى البقاع الغربي. طيلة هذا اليوم كانت هناك غارات إسرائيلية وعمليات استهداف بالمسيرات، آخرها الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة مثل شقرة وتبنين وحبوش وغيرها من البلدات. كذلك الأمر المحور أرشاف وحداثة كان شهد فجر هذا اليوم اشتباك بين عناصر حزب الله وبين قوات إسرائيلية حاولت التقدم والسيطرة بشكل كامل على بلدة حداثة، وهو ما يقول بيان حزب الله أنه لم يحصل نتيجة للاستهداف وللمواجهة التي حصلت والاشتباك الذي حصل. ولكن عمليا طلت بعد ظهر هذا اليوم كانت البلدات المحيطة بهذا المحور تتعرض لغارات إسرائيلية، ما يعني عمليا أن الجيش الإسرائيلي يحاول تهيئة الأرضية لمزيد من السيطرة في هذه المنطقة. هناك معلومات أشارت كذلك الأمر إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بعملية تفجير في الجهة الشرقية لبلدة حداثة التي سيطر عليها من دون أن يتمكن من الوصول إلى الجهة الغربية، وبالتالي عملية التقدم أيضا ومحاولات التقدم البري مستمرة، وكنا شهدنا محاولات مماثلة في الأيام والأسابيع الماضية في محاور أخرى منها دير سريان زوتر الشرقية وصولا إلى مجرى نهر الليطاني، وهذه العملية لم تنجح بحسب بيانات حزب الله. واليوم مجددا يقول بيان حزب الله، أحد بيانات حزب الله يتحدث أيضا عن استهداف مجددا للمواقع الإسرائيلية في هذا المحور دير سريان تحديدا، إضافة إلى استهدافات أخرى في عدد من القرى والبلدات لتجمعات للجيش الإسرائيلي إما بالمسيرات الانقضاضية أو بصلايات
8: صارخة. راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
2: 92.7 FM. قاوة رصد المنزل الذي استقر فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم استهرفوا الرأس، استهرفوا قائد اللواء بصورة مباشرة وهو ضابط برتبة عقيد. أدى هذا الاستهداف إلى إصابة ضابط إسرائيلي آخر برتبة مقدم وإلى إصابة جندي إسرائيلي كان في المنطقة. خلال الفترة الماضية اشتكى جنود إسرائيليون من أن حزب الله يطلق طائرات مسيرة للرصد، بمعنى أولاً يطلق طائرات مسيرة يرصد فيها تجمعات الجنود الإسرائيليين وآلية التحرك طالما أنهم في مواقع ثابتة، وبعد ذلك يطلق مسيرة للاستهداف. هذه المسيرة أو المسيرات التي يطلقها للرصد والمسيرات التي يستخدمها بعد ذلك لتنفيذ العملية تكون مزودة بكاميرات مراقبة، ما يجعل من الإصابات أكثر دقة. في المحصلة تهديد الطائرات المسيرة لا يزال متواصلا حتى الآن. إسرائيل رغم كل ما سمعناه خلال الأسبوعين الماضيين من آليات جديدة لمحاربة هذه المسيرات، إلا أنها لم تتمكن بعد من محاربتها، وخبرة حزب الله عملية بعد أخرى تزداد.
3: أشكرك أحمد دروشة مراسلنا في القدس المحتلة، كما أشكر جويس التي كانت معنا من بيروت. والآن ننتقل إلى قطاع غزة، حيث دمرت غارة إسرائيلية مربعا سكنيا كاملا في مخيم البريج بوسط القطاع، وتسببت في أضرار واسعة وتشريد عشرات العائلات. كاميرا تلفزيون عربي رصدت حجم الدمار في المنطقة.
4: غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج وسط قطاع غزة استهدفت هذا المنزل الذي نتواجد فيه، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل المجاورة. صباح اليوم حاول المواطنون استجماع قواهم من أجل إعادة ترميم ما يمكن ترميمه من منازلهم المتضررة. عشرات الأسر أضحت اليانة واليوم بلا مأوى نتيجة هذه الغارة. عموما ما الذي جرى؟ هذا ما سنعرفه من أحمد أبو شمالة، وهو القاطن في هذا المنزل الذي تعرض للاستهداف. الحمد لله على سلامتكم أحمد.
5: الله يسلمك ويسعدك يا رب. احنا
4: يعني أحمد شو كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
5: والله رنوا على جارنا قالوا له إنه المربع كله يخلي من دوار أبو حلو إلى دوار العوضي، فإحنا أخلينا بسرعة، يعني ما كانش في وقت، ما أعطوناش وقت، يعني ما أعطونا وقت على السريع قلنا أخلو، فيعني ما لحقناش نأخذ أغراض بيتنا ولا أي حاجة ولا أي إشي، يعني لحقنا نأخذ طلعنا بسرعة يعني عشان نحافظ على أرواحنا، يعني أهم إشي هذا.
4: الأسرة وين صارت اليوم؟
5: الأسرة الحين يعني مشتتة في الشوارع وفي المدارس، يعني مش عارفين وين نروح. يعني
4: يعني اليوم استفقتوا أكيد تغيرت حياتكم بصورة كبيرة، يعني إيش المشاعر اللي بتعيشوها؟
5: والله مش عارف إيش أقول لك، بس الحمد لله على كل شيء. من ناحية شو بدك يعني؟
4: يعني اليوم أنتوا وين مصيركم؟ وين صار مصيركم اليوم؟
5: والله مصيرنا هنا في الشوارع، إيش مصيرنا؟ وين نروح يعني؟ مش عارف وين نروح، حتى خيمة ما في، يعني الحمد لله. الحمد لله،
4: الحمد لله على سلام أحمد. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام كما نشاهد في الصورة المنازل أصلا كانت متضررة خلال الحرب وخلال الاجتياح السابق لمخيم البريج، والآن أعادت هذه الطائرات استكمال ما تبقى من منازل قائمة وإلحاق أكبر قدر من الأضرار المادية الكبيرة في هذه المنازل. عاد المواطنون إلى هذه المنطقة بصعوبة بالغة وكبيرة جدا، ولكن اليوم تأبى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تترك بصمة كبيرة على أصحاب هذه المنازل، وبالتالي إلحاق أكبر قدر من الضرر الحياتي والمعيشي بالنسبة للسكان في القطاع. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: وينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. مرحبا بك أحمد. أحمد، رأينا قبل قليل ما فعله الإسرائيليون، دمروا مربع سكني كامل. نريد أن نعرف إن كان هناك جديد في هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
5: خالد،
3: تسمعني أحمد؟ كنت أسأل عن آخر الاعتداءات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة.
5: نعم خالد، حقيقة خلال الأيام القليلة الماضية والساعات الماضية يعيش الفلسطينيون تصعيدا إسرائيليا مختلفا من حيث منحى الغارات الإسرائيلية المتصاعد، وأيضا السياسة التي تجدد سياسة الإخلاءات ثم استهداف المنازل، وأيضا استهداف منازل دون سابق إنذار. نتحدث عن ساعات فجر هذا اليوم، كانت هناك غارة إسرائيلية على منزل، سبق أن استهدف هذا المنزل خلال الخروقات الإسرائيلية على القطاع خلال الأشهر الماضية. فجر هذا اليوم استهدف دون سابق إنذار، أصيب 5 من الفلسطينيين بينهم حالات خطيرة. أيضا نتحدث عن مربع سكني في مخيم لبريج، أنذر سكان المنزل في ساعات متأخرة من الليل بالإخلاء، لم يعني يكن الوقت قد مر على الإنذار أكثر من 10 دقائق حتى جاءت الغارة الإسرائيلية التي دمرت هذا المنزل المكون من 4 طوابق. وهذا التدمير طاول أيضا شقق سكنية ومنازل محيطة عدت بأكثر من 10 وحدات سكنية أصيبت بأضرار جسيمة، إضافة لأن عشرات العائلات في هذا المربع أصبحت بلا مأوى في العراء، وباتت أيضا الساعات الماضية والليلة الماضية دون مأوى. بالتالي جيش الاحتلال يجدد سياسة التدمير بعد الإخلاء. الإخلاء لا يكون من المنطلق الإنساني بأكثر من ذلك، كونه منطلق استمرار يعني التنغيص على حياة الفلسطينيين وتدمير ما تبقى من مساكنهم. اليوم العائلات التي ما زالت منازلها قائمة أو على الأقل متضررة جزئيا يعني تكون في مرحلة متقدمة من الاستقرار بالمفارقة مع العائلات التي تعيش ما زالت في خيام النزوح. بالتالي تدمير ما تبقى من وحدات سكنية ومنازل هو يبقي على مئات من العائلات في الشارع بلا مأوى وفي العراء بدون حتى خيام نازحين، لأن جيش الاحتلال أيضا عبر المعابر التي يتحكم بها يمنع إدخال هذه الخيام ويمنع إدخال الكرفانات والمآوي المؤقتة. خلال الساعات الماضية أيضا استشهد صياد برصاص جيش الاحتلال في المنطقة الغربية لمدينة غزة، وأيضا عمليات النسف والتدمير قائمة فيما يعرف بالخط الأصفر الذي لم يعد في المناطق الشرقية وإنما وصلت حدوده أيضا فيما تعرف بالمناطق التي يكون من الخطر الاقتراب منها إلى حدود وسط المحافظات على طول الحدود مع قطاع غزة. بالتالي نتحدث عن واقع يفرض إسرائيليا، يلتهم جيش الاحتلال أكثر من 60% من مساحة القطاع ويخرق الاتفاق ميدانيا بمزيد من الاستهدافات سواء المباشرة على فلسطينيين، على مركبات مدنية، على خيام نازحين، أو حتى ينذر بالإخلاء منازل الفلسطينيين ويدمرها، وأيضا يواصل تنغيص حياة الفلسطينيين وتشديد الخناق إنسانيا من خلال التحكم بالمعابر، التحكم بآلية السفر البطيئة عبر معبر رفح. وبالتالي أمام الفلسطيني على ما يبدو أنه لا وجود لأفق قريب من الانفراج في ظل التشديد الإسرائيلي على كل مناحي حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.
3: نذكر فقط أن عند الاتفاق على وقف إطلاق النار كان ما يسيطر عليه الجانب الإسرائيلي هو أكثر قليلا من 50%، الآن يسيطر على أكثر من 60% من قطاع غزة وهو لم ينتهي بعد. أشكرك أحمد البطة مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من خان يونس. نشير إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام. الرئاسة الإيرانية تقول أن رئيس بيزشكيان بحث مع وزير الداخلية الباكستاني مسار الدبلوماسية مع واشنطن وأكد ضرورة مواصلة الحوار. ونرى نتابع في هذه الصور الاجتماع الذي جمع الرئيس الإيراني بوزير الداخلية الباكستاني، ونعلم طبعا أن باكستان هي الوسيط الذي يقوم بتسهيل الأمور ما بين إيران والولايات المتحدة، ونعلم أن هناك أفكار تطرح في الساعات الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق. والرئيس الأمريكي يتحدث عن فرصة أخيرة، فرصة أخيرة يتحدث عنها الرئيس الأمريكي في انتظار ما الذي قد يفعله بعد هذه الفرصة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق. نتابع في الموضوع الفلسطيني، لكن في موضوع آخر، نشرت القناة 14 الإسرائيلية مقطعا مصورا يظهر اعتقال الناشطين على متن أسطول الصمود بطريقة مهينة في ميناء سدود. مشاهد هذه الصور، أظهر المقطع تقييد الناشطين وإجبارهم على البقاء على الأرض بطريقة مهينة واستفزازية. وكان الجيش الإسرائيلي قد استولى، اعتدى على أسطول الصمود في المياه الدولية واحتجز كل الناشطين. وأظهر مقطع فيديو آخر وجود وزيرة المواصلات الإسرائيلية، هي التي تتحدث هنا في الشاشة، ميري رجيف، في مكان اعتقال الناشطين، وهي تحرض عليهم وتتهمهم بدعم الإرهاب. كما بث مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بث صورا تظهر استفزازه لناشطي أسطول الصمود المعتقلين في ميناء سدود. نرى ما الذي كيف يتعاملون مع النشطاء وهم يوجهون إهانات لهم، وهذا ما فعله بن غفير الذي دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السماح باعتقال النشطاء ووصفهم بالإرهابيين. هؤلاء هم نشطاء أسطول الصمود المعتقلين من قبل جنود الاحتلال، ونستمع إلى ما يقوله بن غفير.
1: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
7: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
3: طلبت باعتذار إسرائيلي علني عن المعاملة التي وصفتها بالظالمة والمهينة للناشطين على متن أسطول الصمود. ينضم إلينا من غرناطة مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد. مرحبا بك معاذ. معاذ، نريد أن نعرف حجم الغضب على المستوى السياسي في مدريد، وأيضا إن كان هناك رد فعل شعبي على هذه الصورة التي شاهدناها للتو.
12: نعم، في الحقيقة خالد، هنالك غضب كبير لدى الحكومة الإسبانية بسبب هذه الصور، ودعني أقول أنه للمرة الأولى أشاهد وزير الخارجية الإسباني الباريس عندما يصرح تصريحا صحفيا هو غاضب بشكل كبير. نشعر هذا الغضب من الكلمات التي خرجت منه، حيث وصف هذا الفيديو بأنه مقلق للغاية وأيضا يثير الإشمئزاز. بالتالي الخارجية الإسبانية استدعت على الفور القائمة بالأعمال الإسرائيلية في مدينة مدريد لتوبيخها وللمطالبة إسرائيل باعتذار علني بسبب ما فعله بن غفير في المعتقلين. هنالك 45 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية خالد، من بين المعتقلين 400 ونيف. بشكل عام إسبانيا تشعر بغضب شديد بسبب استمرار إسرائيل في انتهاكاتها في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط. بالتالي أيضا وزير الخارجية الإسباني قال كشف عن معلومة أن الوزير المتطرف الإسرائيلي بن غفير هو ممنوع من الدخول إلى إسبانيا بشكل رسمي ومفروض عليه عقوبات، وتوعد بن غفير بأن هذا المنع وهذه العقوبات ستشمل الاتحاد الأوروبي جميعا، أي أن إسبانيا ستتقدم بطلب للاتحاد الأوروبي لمنع هذا الوزير من الدخول إلى أوروبا. ويعتقد وزير الخارجية أن هذا الأمر سوف يعني يؤتي ثماره بسبب هذا الفيديو الذي فيه اعتداء على مواطنين أوروبيين من مختلف الدول الأوروبية، وهو ما يسلح موقف إسبانيا أكثر في الطلب من الحكومات الأوروبية بفرض العقوبات على إسرائيل ووزراء بعينهم مثل ما فعل بن غفير. بالتالي التحركات الشعبية، هنالك بالطبع تحركات شعبية، هنالك دعوات يومية للتضامن مع معتقلي أسطول الصمود في فلسطين. كان هنالك يوم أمس مثلا كان هنالك اعتصام عفوي للمئات أمام الكونغرس الإسباني وهو مبنى البرلمان، إضافة إلى عدد من النواب الذين اعتصموا وافترشوا الأرض لمحاولة لفت الانتباه للضغط أو لمزيد من الضغط على الحكومة الإسبانية والبرلمان لفرض المزيد من الخطوات ضد الحكومة الإسرائيلية وضد هؤلاء الوزراء. لم يكتفوا فقط ببيانات الشجبي والإدانة وما فعلته إسبانيا، يعني إسبانيا لديها مواقف متقدمة خالد أكثر من بقية الدول الأوروبية. بالتالي هؤلاء يطمحون إلى أن تكون إسبانيا هي الدولة الأولى التي تقطع علاقاتها بشكل كامل مع إسرائيل، وهو ما يحاول النشطاء أن يفعلوه، وما فعله بن غفير طبعا يعزز هذه المطالب. إليك نعم. خالد،
3: شكرا لك معاذ حامد مراسل التلفزيون العربية في إسبانيا، كنت معنا من غرناطة. ونشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل من لبنان. حزب الله يقول استهدفنا بصواريخ جرافة D9 أو D9 للعدو الإسرائيلي في محيط بركة حداثة جنوبي لبنان. إذن حزب الله يقول إنه استهدف بصواريخ جرافة D9 للعدو الإسرائيلي في محيط بركة حداثة جنوبي لبنان، مع العلم أن الحزب في ساعات الفجر كان يتحدث عن اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حداثة جنوبي لبنان. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يطرح صيغة جديدة للعلاقات مع كوبا تتضمن مساعدات أمريكية بقيمة 100 مليون دولار من الغذاء والدواء توزع عبر الكنيسة الكاثوليكية وهيئات خيرية. يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد وزارة العدل الأمريكية للكشف عن لائحة اتهام بحق الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الأمريكية على هافانا.
6: تعود كوبا إلى قلب الحسابات الأمريكية، لكن هذه المرة بلغة تختلط فيها العصا والجزرة. الإدارة الأمريكية تقول إنها تريد فتح صفحة مختلفة مع الشعب الكوبي، بينما تعيش الجزيرة واحدة من أصعب أزماتها الاقتصادية منذ عقود. في رسالة مصورة باللغة الإسبانية اختار وزير الخارجية الأمريكي مخاطبة الكوبيين مباشرة، عارضاً مساعدات أمريكية ومتحدثاً عن كوبا جديدة قادرة بحسب وصفه على الخروج من العزلة والانهيار.
13: الرئيس ترامب يعرض علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وكوبا تكون مباشرة مع الشعب الكوبي وليس مع النظام. نحن نعرض 100 مليون دولار من الغذاء والدواء لكم أنتم الشعب، لكن يجب أن توزع مباشرة على الشعب الكوبي من قبل الكنيسة الكاثوليكية أو مجموعات خيرية موثوقة، لا أن تسرقها النخبة لتبيعها في أحد متاجرها.
6: غير أن خطاب الانفتاح الأمريكي يسير بالتوازي مع تصعيد سياسي متدرج. ترامب كرر خلال الأسابيع الماضية أن كوبا قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا وإيران، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن خيارات تبدأ بتشديد الحصار الاقتصادي ولا تستبعد فرض تغيير للنظام بالقوة العسكرية. في المقابل تحذر هافانا من أن أي تدخل عسكري سيقود إلى حمام دم، وتتهم واشنطن بمحاولة خنق الجزيرة عبر العقوبات والحصار النفطي. الأزمة تفاقمت بعد توقف النفط الفنزويلي الذي ظل لعقود شريان الطاقة الرئيسي للجزيرة عقب إسقاط واشنطن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ومع اتساع العقوبات الأمريكية غرقت كوبا أكثر في ظلام الانقطاعات الكهربائية ونقص الوقود وتوابير الغذاء. في الشوارع تبدو الأزمة أوضح من أي خطاب سياسي، محطات وقود مغلقة، أحياء غارقة في العتمة، وأكوام نفايات تتكدس على الأرصفة. التوتر بين واشنطن وهافانا قديم، فمنذ الثورة الكوبية عام 59 توالت العقوبات ومحاولات إسقاط النظام، وصولاً إلى الانفراج القصير في عهد أوباما قبل أن يعود التصعيد مجدداً مع ترامب. أما اليوم فتقف كوبا عند مفترق حساس، جزيرة منهكة بالأزمات، عالقة بين وعود الانفتاح والخشية من الثمن السياسي المطلوب مقابلها.
14: ينضم إلينا من ساو باولو السيد فيكتوريوس بيان شامس، وهو صحفي مختص في شؤون أمريكا اللاتينية. مرحبا بك سيدي. يعني غريب ما نشاهده الآن، وزير الخارجية الأمريكي وهو من أصول كوبية بالأسبانية يعرض على الكوبيين مستقبل علاقات جديد، لكن ليس مع السلطات الكوبية، مع الشعب الكوبي، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لمحاكمة رئيس سابق يمثل رمز لفترة تاريخية معينة في كوبا. ما الذي تحاول أن تفعله الولايات المتحدة؟ دعوة لتغيير النظام، تغيير المستقبل كل كوبا، وتكون هي المسؤولة عنه؟
15: تحية طيبة. أهلا. بالحقيقة هذه دعوة للفوضى في كوبا. ما يقوله روبيو هو دعوة للشعب الكوبي لأن يثور على النظام في كوبا. الآن لدى هذا النظام الكثير من الأخطاء التي ارتكبت على مدى العقود الماضية، لكن ما وصلت إليه كوبا الآن، هذا الوضع المزري الذي تعيشه، انقطاع شبه تام للكهرباء في الجزيرة كلها، أزمة وقود حادة ربما غير مشهودة منذ 6 أو 7 عقود، أزمة غذاء لم تصل إليها على الإطلاق كوبا، هذا بسبب تشديد الحصار الأمريكي على كوبا، والأمريكان يعرفون أن تشديد الحصار لن يغير النظام، وبالتالي هي محاولة لإشاعة الفوضى. الأمريكان يعملون منذ زمن على المعارضة الكوبية داخل كوبا، لكن هؤلاء لا يستطيعون فعل شيء في الحقيقة. نعم. أي أن تغيير النظام في كوبا لن يكون من الداخل، إن لم تتدخل الولايات المتحدة عسكريا لن تستطيع إزاحة هذا النظام، وما استخدام مسألة الطائرتين اللتين أسقطتا في العام 96 إلا يعني محاولة لتشديد الضغوط أكثر فأكثر، لكن أعتقد أن هذا سيكون بلا جدوى، يعني في مسار تغيير النظام من الداخل.
14: طيب لماذا؟ يعني ماذا تملك كوبا لكي تثير فضول رجل الأعمال ترامب؟ هي دولة صغيرة، جزيرة، ودولة فقيرة، من غير واضح لماذا تحاول الولايات المتحدة تغيير النظام بهذا الشكل في كوبا؟
15: هنالك عدة أسباب، يعني هي اقتصاديا ربما ليست مهمة كوبا للولايات المتحدة، يعني كوبا يمكن أن يكون فيها قطاع سياحي جيد إذا ما يعني كان هنالك بنية تحتية تستطيع أن تواكب، ربما زراعيا أيضا البنية التحتية الزراعية متهالكة جدا في كوبا وتحتاج إلى مليارات لإعادة تأهيلها وبنائها، لكن كوبا مهمة بالنسبة لهم الآن يعني على الأقل لسببين. السبب الأول قربها من السواحل الأمريكية ومحاولة أمريكا أو
16: راديو الحرية
17: 97.7 FM
18: وأول أوردر.

0: أقرب للناس من أي حدا.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية أف أم.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: جراء هجوم روسي بالمسيرات على مستودع للأغذية بحسب ما أكد رئيس الإدارة العسكرية في المدينة، لكنها حرب سجال. تعرضت مصفات النفط لوكويل في مدينة كوستوفو شرق العاصمة الروسية لهجوم جديد بطائرات مسيرة أوكرانية. تأتي هذه الهجمات المتبادلة وسط انسداد أي أفق تسوية سياسية محتملة، وفي وقت نشرت فيه وزارة الدفاع الروسية مشاهد من تدريبات القوة النووية لرفع مستوى جاهزية وحدات وتشكيلات الأسلحة النووية إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء مناورات نووية في الفترة بين 19 إلى 21 مايو حول إعداد واستخدام القوات النووية في مواجهة أي تهديد عدواني.
4: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي لتطورات الشرق الأوسط، ونسلط الضوء فيها على تطورات الوضع في جنوب لبنان أيضا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة من خلال المفاوضات، وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل كل ما يطلبه منه بشأن إيران.
5: سنوفر مساحة، يتحدثون عن الانتخابات النصفية، أنا لست مستعجلا، ولكن بطبيعة الحال نريد تخفيف أعداد الموتى، وأتساءل إذا ما كانت لديهم رغبة. ثمة الكثير من الغضب في إيران لأن أوضاعهم سيئة.
4: وقد واصلت إيران التلويح بأوراقها العسكرية، وقال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن التحركات الواضحة والخفية للعدو تظهر أنهم يسعون إلى جولة جديدة من الحرب، وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة والحصار لن يجبر إيران على الاستسلام، وقال إن القوات العسكرية استغلت فرصة وقف إطلاق النار على أفضل وجه لإعادة بناء قوتها، وستجعل العدو يندم على مهاجمة إيران مرة أخرى على حد تعبيره. وقد التقى الرئيس الإيراني مسعود بازشكان وزير الداخلية الباكستاني سيد محمد نقوي، وبحث معه آخر مستجدات المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وأشاد بازشكان بمواقف باكستان في دعم الاستقرار والأمن والتعاون الإقليمي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران

تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز، وأضاف بقايا أن بلاده مستعدة لوضع بروتوكولات تضمن سلامة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 26 سفينة، منها ناقلات نفط وسفن تجارية وسفن حاويات، عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بالتنسيق معه. وفي وقت سابق عبرت الناقلة الكورية الجنوبية نيفرسال وينر المضيق متجهة إلى أولسان وعلى متنها مليون برميل من النفط. وأظهرت بيانات شحن أن ناقلتين صينيتين تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام غادرتا مضيق هرمز بعد انتظار لأكثر من شهرين.

قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها عدلت مسار 90 سفينة وعطلت 4 في مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار البحري. وأضافت أن جنودا من مشاة البحرية صعدوا اليوم على متن ناقلة نفط تجارية ترفع العلم الإيراني، وأوضحت أنها أطلقت سراح السفينة بعد تفتيشها ووجهت طاقمها إلى تغيير مسارها.

0: معنا الآن مراسلو التلفزيون العربي في طهران حسام دياب، في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، وفي القدس مراسلنا أحمد دروشي. سيد عبد الرحمن يوسف، بحسب كلام الرئيس ترامب إنها الفرصة الأخيرة لإيران، لكن هناك كلام كثير وتسريبات عن اتفاق ما أو إعلان نوايا تتحدث عنه أكسيوس.
1: نعم، أكسيوس تحدثت عن مكالمة فيها قدر من التنشن أو قدر من التوتر ما بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بسبب مخاوف نتنياهو من أن يكون دونالد ترامب مقدما على التعامل مع مقترح جديد عملت عليه كل من قطر وباكستان من أجل حلحلة الأمور مع الجانب الإيراني. وهذه المكالمة دفعت نتنياهو لأن يكون للخشية من أن يقدم دونالد ترامب على هذا الأمر. لكن أنا هنا أريد أن أسجل ملاحظة وائل، قبل جميع الضربات التي كانت خلال مفاوضات كان هناك تسريبات من أكسيوس نفسها بأن هناك خلافات بين دونالد ترامب ونتنياهو وأن هناك حالة من التوتر. نعم، الكلام فيه منطق من حيث أن دونالد ترامب لديه ضغوط داخلية كبيرة خاصة بارتفاع أسعار البنزين وأسعار المشتقات وأسعار الأسمدة وأسعار حتى في البقالة، فضلاً عن اقتراب كأس العالم واقتراب انتخابات التجديد النصفي. وهذا يضع منطق بأن دونالد ترامب يريد بالفعل أن ينهي هذه المسألة في أسرع وقت ويرغب في أن يلقي إليه أحد طوق النجاة. ونحن رأينا أن قطر انخرطت بقوة وبشدة منذ فترة وجيزة ملقية بتقليها الدبلوماسي المعروف فيما يتعلق بتلك المفاوضات الحساسة من خبرتها في هكذا مفاوضات مع باكستان التي انتقدها ليندسي جراهام القريب جدا من نتنياهو ومن دونالد ترامب، إلا أن دونالد ترامب قبل السفر إلى الصين أكد على أن باكستان وسيطا موثوقا أو أنهم يقومون بشيء جيد. هذا يعطي يعني الاحتمالات 50-50، لأنه من ناحية الخبرة تقول أن جميع التقارير التي نشرتها أكسوس قبل ذلك والتي تحدثت عن مكالمات متوترة أو حالة عدم ارتياح بين دونالد ترامب ونتنياهو أعقبها نوع من أنواع العمليات، سواء عمليات نوعية حتى في لبنان وفي غزة. والذي يتابع أكسيوس ويتابع على 3 سنوات الماضية يجد هذا الباترن أو هذا النمط متكرر. لكن في نفس الوقت كما أشرت، مسألة أن دونالد ترامب يريد أن ينهي المسألة بشكل سريع يجعل أيضا أن مسألة أن تلقي إليه قطر وباكستان الشريكان الموثوقان للولايات المتحدة الأمريكية، قطر حليف من خارج الناتو من زعامة 2022 بقرار من الكونغرس، وباكستان شريك استراتيجي للجيش الأمريكي في تلك المنطقة، يعطي هذا أيضا احتمالا بشكل كبير، خاصة أنه وفقا للبنتاغون فإنه لا يوجد أي أهداف داخل إيران حقيقية يمكن استهدافها ناهيك عما جرى في الكونغرس أمس، وهو ذو دلالة هامة وهو أن يتم تمرير القبول بتمرير مشروع قانون صلاحية مناقشة مشروع قرار يسند إلى قانون صلاحيات الحرب من أجل سحب القوات. قبل ذلك كان يمنع كل التصويتات 7 الماضية كان يمنع فيها أن يذهب أصلاً القانون للمناقشة. أمس كان هناك 4 جمهوريين و3 لم يحضروا، بمعنى ولم يحضروا بأمر ذو دلالة، بمعنى أننا أمام 7 يوافقون من داخل الجمهوريين في تحول دراماتيكي بأن يتم مناقشة هذا، خاصة مع الانتخابات التمهيدية التي تجري الآن تمهيدا.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: دبلوماسي واضح ربما تفسره الزيارة الثانية لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران خلال أيام.
3: وائل، غياب الثقة لدى الجانب الإيراني هو من يدفعها أو يجعلها كمن يجلس على طاولة وأمامه تصوران مختلفان تماما عن مسألة الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل هذه المفاوضات ومستقبل الحرب إن وقعت أم لم تقع، وكأن إيران وضعت سيناريوهين مختلفين بكامل تفاصيلهما وتعمل على بالتوازي على العمل وفق هذين السيناريوهين. تتحدث من ناحية عن غياب الثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، نلاحظ من جانب آخر أنها تتحدث وتشير إلى أدوار جيدة للوساطة وتبادل للرسائل وعدم انقطاع للتواصل بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي وأيضا مبعوث أمريكا للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أيضا إضافة لدور الوسطاء كقطر والجانب العماني، وأيضا على رأس هذه الأدوار أيضا الجانب الباكستاني منذ انتهاء الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما. كثيرة هي التفاصيل المتعلقة بمسار هذه المفاوضات وكيف تتعامل معها طهران. إحدى هذه النقاط هي التركيز على نجاح مسار الدبلوماسية أو نجاح الدور الدبلوماسي الذي لعبته الخارجية الإيرانية سواء في الداخل هنا أو على مستوى التواصل مع دول الإقليم أو على المستوى الدولي أو حتى على مستوى دور السفارات في الخارج، وهذا ما أشار إليه عباس عراقشي خلال الساعات القليلة الماضية في مراسم هي الذكرى الثانية لمصرع حسين أمير عبد اللهيان وإبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني الأسبق في حادث تحطم مروحيتهما قبل عامين من الآن. قال بأن إيران أثبتت عبر الخارجية أنها قادرة على النجاح في المعركة الدبلوماسية وأنها ربحت إلى حد ما معركة السردية أمام الجانب الأمريكي. يبقى الدور العسكري الذي تعمل إيران على تقويته وتعزيزه بين الحين والآخر. هناك حديث جرى اليوم نقلا عن وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني عن تدريبات يجريها عناصر من قوات التعبية البسيج وأيضا المواطنين المنتمين إلى حملة روحي فداء لإيران التي بدأت منذ انتهاء الحرب الماضية والذين بلغت أعدادهم حتى الآن أكثر من 30 مليون شخصا من عموم الإيرانيين بحسب بعض الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية حتى الآن. بعض هذه التمرينات كانت على استخدام قاذفات للصواريخ، منها القاذفات الحديثة التي استخدمت خلال الحرب الماضية والتي قالت إيران بأنها استخدمتها في معركتها في أصفهان التي أسقطت من خلالها طائرات أمريكية وقامت بإصابة إحدى المقاتلات الأمريكية الأكثر تطوراً وهي مقاتلة F-35. أن تبدأ إيران بطرح مثل هذه الأفكار علناً والإظهار حالة الجهوزية بين الحين والآخر سواء عبر تحركات البسيج والحرس في الداخل الإيراني، المناورات التي جرت الأسبوع الماضي ضمن محيط طهران.
1: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. عامل الأبرز والأكثر ضمانا لرفع هذه الحرب وشبح الحرب والضغط الغربي الأمريكي عن كاهل الشعب الإيراني في نهاية المطاف، كما قلنا، وإيران كمن يجلس وأمامه سيناريوهان مختلفان بكامل تفاصيلهما، وتنتظر المجهول ربما وتعمل من ناحية أخرى على التنسيق مع الحلفاء من ناحية والوسطاء للتوصل مع الجانب الأمريكي إلى توافق، ما تقول أنه لو كان الدور الإسرائيلي غير حاضر في المشهد لكان التوصل إلى توافق مع واشنطن أسهل بكثير مما هو عليه الآن. إليك وائل.
3: شكرا جزيلا يا حسام. حسام دياب في طهران. في جنوب لبنان لا تزال الجبهة مفتوحة على كل الاحتمالات، فقد أصابت مسيرة لحزب الله جنودا إسرائيليين، وأقر الجيش بإصابات مباشرة في واحدة من أكثر الهجمات حساسية منذ أسابيع، وارتكبت قوات الاحتلال في المقابل مجزرة في قرية دير قانون النهر بصور، إذ قتل الإسرائيليون 5 أطفال و3 نساء. كاميرا التلفزيون العربي وثقت تحول مبنى استهدفته إسرائيل إلى كومة ركام.
4: في هذا المكان هنا في دير قانون النهر في قضاء صور في القطاع الغربي نفذ الاحتلال الإسرائيلي وارتكب مجزرة بحق عائلة كاملة. هذا المكان هنا الذي لم يتبقى منه سوى الدمار والركام، كانت تسكن فيه عائلة تظن أنها آمنة. المبنى مؤلف من 3 طوابق، لكن طيران الحرب الإسرائيلي أغار على المبنى وسواه أرض ودمره، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا، بينهم 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء وبعض المسنين. هذه الغارة جاءت خارج إطار الإنذارات المسبقة التي كان قد وجهها الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في قضاء صور وفي قضاء نبطي. حتى هذه اللحظة فرق الإسعاف والفرق الصحية لا تزال تبحث عن أشلاء وتبحث عن جسامين شهداء تحت الأنقاض. هذه واحدة من أكبر المجازر وواحدة من أكبر الحصيلة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي في إطار الغارات التي لا تتوقف على جنوب الليطاني على الرغم من وجود وقف لإطلاق النار. الغارة أدت إلى أضرار كبيرة في المباني المحيطة وفي السيارات وفي النقاط القريبة منها. من منطقة دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: وفي بلدة العباسية تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين وإخماد الحريق الذي اندلع إثر غارة إسرائيلية، كما استهدف القصف بلدات صديقين والغندورية ودبين. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط الشهداء في استهداف إسرائيلي لبلدة أدوير جنوبا، في حين أظهرت مشاهد حجم الدمار في بلدة الكفور جنوبية لبنان بعد قصف إسرائيلي. سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض هو الحل لإنهاء الحرب على لبنان وعودة الاستقرار وبدء الإعمار. وأكد سلام أن الحكومة متمسكة بالثوابت الوطني واتفاق الطائف وحصرية السلاح في يد الدولة، وأنها تسير وفق نهج مؤسساتي ثابت لا تتراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها. قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان كريستين كينستون إن لبنان يواجه أزمة إنسانية متصاعدة جراء الحرب الإسرائيلية، وأشارت للتلفزيون العربي إلى أن أثر الحرب على المدنيين كبير جدا.
5: الدولة اللبنانية تواجه أزمة إنسانية بسبب الحرب منذ مطلع مارس الماضي، والأثر على المدنيين كبير جدا. لدينا أكثر من 1,000,000 نازح داخليا خلال الشهرين الماضيين وسط نقص شديد في الملاجئ، ولدينا تقارير يومية عن أنشطة عسكرية إسرائيلية تشكل خطرا على من بقوا في مناطقهم جنوبي لبنان.
3: مشاهدينا، تصريحات عاجلة للرئيس الإيراني مسعود بجشكيان يقول إن إيران أوفت باستمرار بالتزاماتها واستكشفت كل السبل لتجنب الحرب، وأضاف أن جميع المسارات ما زالت مفتوحة من جانبنا، وقال إن إجبار إيران على الاستسلام من خلال الإكراه ليس إلا وهما. إذن مسعود بزشكان يقول إن إيران قد أوفت باستمرار بالتزاماتها واستكشفت كل السبل لتجنب الحرب وأن جميع المسارات ما زالت مفتوحة من جانب إيران، وأضاف أن إجبارهم أي إجبار إيران على الاستسلام من خلال الإكراه ليس إلا وهما على حد تعبير الرئيس الإيراني. نعود الآن إلى الملف اللبناني، معنا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، أطلعينا لو سمحت على آخر التحديثات الميدانية لهذا اليوم.
1: وإلا من الواضح أن محور حداثة أو ما يجري في حداثة من محاولات تقدم إسرائيلية متواصل حتى هذه اللحظة. صباح هذا اليوم كان أحد بيانات حزب الله تحدث بالتفاصيل عما دار منذ منتصف الليل وحتى فجر هذا اليوم من محاولات تقدم إسرائيلية من بلدة إرشاف باتجاه حداثة ومحاولة إسرائيلية للسيطرة الكاملة على البلدة، ولكن قام حزب الله بتنفيذ عدة هجمات لمحاولة منع التقدم الإسرائيلي. مجددا بعد ظهر هذا اليوم وبحسب ما تقول بيانات حزب الله فإن هذه المحاولات تجددت، وقام حزب الله باستهداف هذه التحركات للجيش الإسرائيلي والتجمعات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن أكثر من 10 بيانات لحزب الله من أصل 18 عملية كانت داخل بلدة حداثة، استهدافات بالصواريخ، استهدافات بالمسيرات الانقضاضية إما للتجمعات الإسرائيلية، التجمعات الجنود أو لتجمعات الآليات الإسرائيلية أو لجرافات D9 بحسب ما تقول بيانات حزب الله في عدة أحياء داخل هذه البلدة. عملية تفجير أيضا تحدثت عنها بعض المصادر الميدانية في الجهة الشرقية من بلدة حداثة، فيما حاول الجيش الإسرائيلي الوصول إلى الجهة الغربية للبلدة. وبالتالي التكثيف الميداني للتحركات الإسرائيلية يجري في هذه البلدة، وهو ما تشير إليه كذلك الأمر كما ذكرت بيانات حزب الله وعمليات حزب الله التي بمعظمها أتت هذا اليوم في هذه البلدة. إضافة إلى ذلك، عصر هذا اليوم قام الجيش الإسرائيلي، هو كان طيلة هذا اليوم يشن غارات على قرى وبلدات جنوب لبنان، ولكن عصرا قام بإصدار أوامر إخلاء لبلدتي حبوش ودير الزهراني في قضاء النبطية، وعمد منذ ذلك الحين إلى استهداف تحديدا أطراف بلدة حبوش غارات إسرائيلية، أكثر من 3 غارات على هذه البلدة. أشير فقط إلى أنه أيضا فيما يتعلق بما يجري عند محور إرشاف حداثة، كنا قد شهدنا بعد ظهر هذا اليوم غارات إسرائيلية على القرى والبلدات المحيطة بهذا المحور تحديدا في محاولة للإطباق على هذه المنطقة والسماح للجيش الإسرائيلي وللقوات الإسرائيلية بالتقدم أكثر. هي من المرات القليلة التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار محاولة التقدم بهذه الكثافة وتحديدا في هذه النقطة. كنا قد شهدنا عملية مماثلة في محور دير سريان زوطر الشرقية وصولا إلى مجرى نهر الليطاني، ولكن بحسب بيانات حزب الله هذه العملية لم تنجح، وهو يواصل استهداف التجمعات الإسرائيلية في المنطقة الواقعة بين دير سريان وزوطر الشرقية. ولكن الأبرز في الميدان اليوم هو ما حصل في هذه المنطقة، وما تزال بيانات حزب الله التي تصدر تباعا في هذه اللحظات تتحدث عن هذه العمليات التي نفذها حزب الله. وبالتالي من الواضح أن الجيش الإسرائيلي لا يكتفي بما كان قد وصل إليه من نقاط داخل ما يعرف بالخط الأزرق والأصفر وتمركزه في هذه المناطق واستحداث مرابط مدفعية ومراكز عسكرية كبيرة بحسب ما تقول مصادر للتلفزيون العربي، وإنما يحاول التقدم أكثر فأكثر باتجاه بلدات أخرى ومحاولة السيطرة أيضا على مناطق أخرى. هذا إضافة إلى سيطرته بالنيران على عدد كبير من القرى والبلدات من خلال أوامر الإخلاء وعمليات الاستهداف. نحن نتحدث عن 111 بلدة في جنوب لبنان صدرت أوامر الإخلاء لها منذ وقف إطلاق النار، هذا إضافة إلى ما يقارب 50 أو 55 بلدة هي داخل الخط الأصفر، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر إما ميدانيا أو بالنيران على أكثر من نصف قرى جنوب لبنان في هذه العمليات وهذه الاعتداءات المتواصلة.
3: شكرا جزيلا جويس الحاج خوري في بيروت. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد صياد برصاص الزوارق الإسرائيلية غرب مدينة غزة، كما دمرت غارة مربعا سكنيا كاملا في مخيم البريج وسط القطاع، وتسببت في أضرار واسعة وتشريد عشرات العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الدمار.
6: غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج وسط قطاع غزة استهدفت هذا المنزل الذي نتواجد فيه، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل المجاورة. صباح اليوم حاول المواطنون استجماع قواهم من أجل إعادة ترميم ما يمكن ترميمه من منازلهم المتضررة. عشرات الأسر أضحت اليوم واليوم بلا مأوى نتيجة هذه الغارة. عموما ما الذي جرى؟ هذا ما سنعرفه من أحمد أبو شمالة، وهو القاطن في هذا المنزل الذي تعرض للاستهداف. الحمد لله على سلامتكم أحمد.
7: الله يسلمك ويسلمك يا رب. احنا
6: يعني أحمد شو كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
7: والله رنوا على جارنا قالوا له انه المربع كله يخلي من دوار ابو حلو الى دوار العوضي، فاحنا اخلينا بسرعة، يعني ما كانش في وقت، ما اعطوناش وقت، يعني ما اعطونا وقت على السريع قالنا اخلو، فيعني ما لحقناش ناخذ اغراض بيتنا ولا اي حاجه ولا اي شيء، يعني لحقنا ناخذ طلعنا بسرعه يعني عشان نحافظ على ارواحنا، يعني اهم شيء هذا.
6: الاسره وين صارت اليوم؟
7: الاسره الحين يعني مشتته في الشوارع وفي المدارس، يعني مش عارفين وين نروح. يعني
6: يعني اليوم استفقتوا اكيد تغيرت حياتكم بصوره كبيره، يعني ايش المشاعر اللي بتعيشوها؟
7: والله مش عارف ايش اقول لك، بس الحمد لله على كل شيء. من ناحيه شو بدك يعني
6: أحكي. يعني اليوم انتم وين مصيركم؟ وين صار مصيركم اليوم؟
7: والله مصيرنا هنا في الشوارع، ايش مصيرنا؟ وين نروح؟ يعني مش عارف وين نروح، حتى خيمه ما في، يعني الحمد لله. الحمد لله،
6: الحمد لله على السلامة أحمد. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام كما نشاهد في الصورة، المنازل أصلا كانت متضررة خلال الحرب وخلال الاجتياح السابق لمخيم البريج، والآن أعادت هذه الطائرات استكمال ما تبقى من منازل قائمة وإلحاق أكبر قدر من الأضرار المادية الكبيرة في هذه المنازل. عاد المواطنون إلى هذه المنطقة بصعوبة بالغة وكبيرة جدا، ولكن اليوم تأبى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تترك بصمة كبيرة على أصحاب هذه المنازل، وبالتالي إلحاق أكبر قدر من الضرر الحياتي والمعيشي بالنسبة للسكان في القطاع. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: نشرت القناة 14 الإسرائيلية مقطعا مصورا يظهر اعتقال الناشطين على متن أسطول الصمود بطريقة مهينة في ميناء أسدود. وأظهرت المقاطع تقييد الناشطين وإجبارهم على البقاء على الأرض بطريقة مهينة واستفزازية. واستولى الجيش الإسرائيلي على الأسطول في المياه الدولية واحتجز كل الناشطين. وأظهر مقطع فيديو آخر وجود وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف في مكان اعتقال الناشطين، حيث حرضت عليهم واتهمتهم بدعم الإرهاب. كما بث مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير صورا تظهر استفزازه لناشطي أسطول الصمود المعتقلين في ميناء أسدود وتوجيه إهانات لهم، ودعا بن غفير رئيس الوزراء نتنياهو إلى السماح باعتقال النشطاء ووصفهم بالإرهاب.
8: זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך.
9: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, הם באו עם הרבה גאווה.
10: לقد جاءوا بكثير من الفخر كأبطال كبار. انظروا كيف هم الآن، انظروا كيف هم، ليسوا أبطالاً ولا أي شيء آخر، هم يدعمون الإرهاب فحسب. أقول للرئيس الوزراء اتركهم لدينا لوقت أطول بكثير، أعطنا إياهم لنضعهم في السجون، لأن حال الإرهابيين يجب أن يكون هكذا.
3: ورداً على هذا الفيديو، استدعت الخارجية الإسبانية القائمة بالأعمال الإسرائيلي في مدريد وطالبت باعتذار علني عما وصفتها بالمعاملة الظالمة والمهينة للناشطين على متن أسطول الصمود. وقال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريس إن بن غفير ممنوع من دخول إسبانيا، وأضاف أن الأمر ذاته سيحدث قريبا على مستوى الاتحاد الأوروبي. وأعلن وزير خارجية فرنسا جون نويل بارو أنه طلب استدعاء السفير الإسرائيلي للإعراب عن استنكار باريس والحصول على توضيحات بشأن تصرفات بنغفير. وقالت وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند إنها استدعت السفير الإسرائيلي للاحتجاج على المعاملة غير المقبولة لأفراد الأسطول. وفي إيطاليا قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير خارجيتها أنطونيو تاياني في بيان شديد اللهجة إن روما طالبت باعتذار إسرائيلي عن معاملة النشطاء والتجاهل التام لمطالب الحكومة الإيطالية بشأن الناشطين، كما استدعت السفير الإسرائيلي في روما للإبلاغ عن احتجاجها الشديد. هدم جيش الاحتلال منزل عائلة سلهب المقام منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية في 1967 وشرد نحو 50 فلسطينيا، كما صادر خيام العائلة وحمامات متنقلة ووضعها بجانب ركام المنزل بعد هدمه لدفع الأهالي على الرحيل.
11: ضاق مطبخ نهلة بعدما كان يتسع لكل ما يلزم ربة بيت. تشتعل نار الحزن والقهر في قلبها بعد هدم منزلها جنوب مدينة الخليل. كانت نسمة الهواء في مطبخها نعمة قبل أن تصبح نقمة عليها. تعيش الآن في خيمة بجانب المنزل المهدوم وتحاول أن تعيد ترتيب حياتها بعدما خربها الاحتلال بضوء من المستوطنين في شهر رمضان الماضي.
12: بعمل شغلت وانا قاعد على الكرسي، بوقف مش عارفه اوقف في الشوب في الحر، الغاز بيطير من تحت الطنجره، بدك تحط من هون خشبه من هون خشبه عشان الغاز يثبت تحت الطنجره وتعرف تشتغل. فما يعني لما اتذكر مطبخي صراحه الواحد شو بدي اقول لك، يعني يمكن ما تصدق انه يوم البكا.
11: 54 فلسطينيا كانوا يعيشون هنا. استملك عبد السلام سلهب والد أحمد هذه الأرض في خمسينيات القرن الماضي وبنى أساس بيته فيها، وسع أبناؤه البناء لهم ولأبنائهم وأحفادهم ليصبح 3 طبقات. متجذرة عائلة سلهب في أرضها قبل بناء مستوطنة حولها. المستوطنة والشارع الذي يخدمها حجة الاحتلال لهدم المنزل وتشريد العائلة.
13: أول شيء هذه أرضي، يعني أنا عندنا 200 دنم هون، هذه أرضي وهذه أنا ارتبيت هون، انولدت هون وارتبيت هون وخلفت أولادي هون، وأولادي تجوزوا وخلفوا أولادهم كمان هون. يعني لا يمكن أدشر أرضي ولا بأي طريقة إلا غير حتى إذا كان على المقبرة، ويمكن كمان فهمت علي نسوي مقبرة هون حتى ندفن في هذه الأرض هون، ما نروح على مكان تاني.
11: يزحف الاحتلال بقوة سلاحه نحو أرض عائلة
14: راديو الحرية
15: 92.7 FM.
16: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: يوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: غيب عن العالم، ما حدا بيعرف عنه إشي. كديش أنا عايش في مكان مستهدف، في نص الاستهداف، بشوف السجان اللي عندي موجود، هو بروح على الغرف المحصنة لينجو بحياته، وكيف أنا لازم أكون موجود في هاي الغرفة اللي ما فيها أي مقوم من مقومات الحياة، مش مقومات الأمان. صبت في عيني برصاص الاحتلال في 2019، العين البلاستيكية المزروعة داخل الجمجمة طلعت، فتحت عمليتي، صرت بحاجة انه انا اكون لرعاية صحية اكثر، انه لازم انا اطلع على مستشفى. نتيجة الحرب تم علاجي في السجن. عرفت بعد اسابيع عن انه انا اجاني ولد. طبعا هاي اول مرة بحمله فيها، يعني تتخيل اجاني وانا في السجن. التفاصيل انه كيف اجاك ولد، تعرف انه زوجتك خلفت. قبل ما اروح بخمس ايام عرفت انه ايش اسمه. فالاسرى مع الحرب يعني مقطوعين، معزولين عن العالم عزل تام. يعني انا بعد شهرين تقريبا او شهر ونص من ما اجاني اسامة عرفت انه اسمه اسامة. انعكاسه اكبر وخطره اكبر بكون على الاسرة داخل السجون. اليوم الاسرة مش بس مقطوعين على العالم، مهمشين، يعني الخطر عليهم كبير. يعني بس الاشي اللي بنقدر نحكيه، انقذوا الاسرة.
4: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو أجواءها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة. وشدد الزيدي وفق بيان للمجلس على أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو جهة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن الدول الشقيقة ودول المنطقة، وأكد التزام حكومته ببسط سلطة القانون وحماية البعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية العاملة في العراق. كما وجه الزيدي باتخاذ كافة الإجراءات ضد من يثبت تورطه في الاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات انطلاقا من الأراضي العراقية. وكانت الإمارات قد دعت العراق إلى المنع العاجل لما وصفتها بالأعمال العدائية الصادرة من أراضيه دون قيد أو شرط. وقال بيان للخارجية الإماراتية أنها تدين بأشد العبارات الاعتداءات بطائرات مسيرة قادمة من العراق. وأضافت الوزارة أن إحدى المسيرات استهدفت الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية قرب أبوظبي، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. كما أعلنت السعودية يوم الاثنين أنها تصدت لهجوم بالطائرات المسيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات اخترقت المجال الجوي السعودي صباح الأحد قادمة من الأجواء العراقية. وفي نهاية الشهر الماضي تعرضت الكويت أيضا لهجوم بمسيرتين قادمتين من العراق. قالت السلطات إنهما استهدفتا موقعين على حدود الكويت الشمالية. معنا الآن من الرياض الدكتور محمد صالح الحربي، الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومن بغداد سيدة سهاد الشمري الباحثة في الشأن السياسي. سيد الحربي في الرياض، قبل قليل إذا قرأنا هذا البيان الصادر من الحكومة العراقية عن رفضها لاستخدام العراق للاعتداء على الدول العربية والإقليمية، وأن الحكومة لن تتهاون. هل بيان بهذا وموقف بهذا الشكل يرضي دول الخليج العربية؟
5: بكل تأكيد يدخل ضمن تخفيف التوتر، ربما رئيس الوزراء العراقي الجديد هو امتداد للسيد مصطفى الكاظمي وأيضا محمد شيع السوداني. حقيقة العلاقات السعودية نعرف أن 2015 بدأت مرحلة وانطلاقة جديدة، فتح السفارات وأيضا تبادل الطيران، المناطق الحرة، الدعم السعودي للمشاريع في العراق، خاصة الربط الكهربائي وأيضا الشهد الرياضي بمليار دولار. ولكن يبدو لي أنه طالما أن هناك حكومة موازية كالحشد الشعبي، طبعا الحشد الشعبي يعمل تحت مظلة من الكتل أو الإطار التنسيقي، مظلته فقط البرلمان، هناك ربما انتهازيون شخصيين يعني يستفيدون من استمرار التوتر، الحرب الإيرانية الأمريكية، منطقة الخليج لعلاقاتهم الوثيقة مع النظام الإيراني. ولكن يعني يبدو لي أنه إعلان رئيس الوزراء هو يعني بمثابة تخفيف للتوتر.
4: نعم سيدة الشمري، في بغداد بيان مجلس الأمن الوطني العراقي قوي الصياغة، الرفض، الإدانة، التعهد ببسط سلطة القانون وحماية البعثات، هل الحكومة العراقية الجديدة قادرة على تنفيذ ذلك فعلا على أرض الواقع؟
1: تحية طيبة لحضرتك وضيفك الكريم ومشاهديكم أيضا. أعتقد أن هناك خطوات قد استبقت تشكيل الحكومة العراقية بوصف أنه اليوم الفاعل الدولي المؤثر في المشهد السياسي العراقي قد تدخل بصورة مباشرة ولفترات والفترة الأخيرة ولأكثر من مرة بالموضوع الذي يخص السلاح خارج إطار الدولة. بالتالي جميع القوى السياسية أدركت أنه يجب إغلاق هذا الباب أمام الفاعل الدولي، وأن يكون العراق منطلق سلام، ولا أن تذهب يعني الطائرات المسيرة من الأراضي العراقية يعني بأي دولة من دول الجوار، وأن تستهدف العلاقات السياسية الدبلوماسية مع يعني دول المنطقة وبالأخص الدول المجاورة للعراق. بالتالي كان هناك لجنة ثلاثية قد شكلت من السيد الزيدي والسيد السوداني والسيد الهادي العامري لإيجاد منفذ لأن يكون السلاح فقط تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، وأيضا يعني الخلاص من مفهوم سلاح الفصائل أو سلاح خارج إطار الدولة. بالتالي الحكومة العراقية اليوم هي حكومة تكنو اقتصاد، الرجل الذي تمسك زمام الأمور لا يتبع أي جهة سياسية أو حزبية، بل هو رجل جاء بوصفه أنه مقرب لوجهات النظر ولديه علاقات طيبة مع الجميع. أعتقد أن الأطر الدبلوماسية في الأيام القادمة ستشهد حلولاً على أرض الواقع إزاء البرنامج الحكومي الذي في مهامه يعني كان هذا الموضوع، وأيضا تطبيق الآلية التي تبعد العراق عن الصراعات.
4: ولكن سيدة الشمري، سيدة الشمري، أنت تعرفين أكثر منا أن هذه الفصائل أو بعضها ترفض إلقاء السلاح وترفض يعني الاستجابة لقرارات الحكومة العراقية. قرار هذه الفصائل كما يقول منتقدوها وكثير من العراقيين قرارها في إيران، وبالتالي ما الذي سيختلف أداء الحكومة، حكومة الزيدي، عن أداء حكومة السوداني فيما يخص هذا الملف بالتحديد؟
1: لا يختلف كثيرا. أولا حكومة السيد السوداني كانت بوضع إقليمي هادئ، اليوم الوضع الإقليمي غير مستقر. الاقتصاد العراقي كان في الفترة الأخيرة قبل غلق مضيق هرمز بأفضل حالاته، اليوم احنا اقتصادنا على المحك، هناك تهديد من قبل الجانب الأمريكي بعدم إرسال الأموال إلى العراق، وهذا يعني سمعناه مرارا وتكرارا، إضافة إلى أن الحرب القائمة أو الحصار الاقتصادي الموجود في مضيق هرمز بعد انتقال المعركة أو الضربات المتبادلة ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي من الحرب العسكرية إلى الحرب الاقتصادية العسكرية ونهاياته وتداعياته، هي من تحدد آلية أنه مديات قوة الفاعل الإيراني أو قوة القرار الإيراني في العراق. هذه نقطة. والنقطة الثانية والأهم، القوة السياسية التي أسست هذا النظام السياسي العراقي منذ عقدين من الزمن لديها مكتسبات وحصلت على السلطة وأسست قاعدة جماهيرية، لا أعتقد أنها تريد التنازل في خضم التهديدات الأمريكية الموجودة لحد الآن. إحنا سمعنا بيد الولايات المتحدة، لدينا اتفاقية أمنية تحدد استيراد السلاح وتحدد تعامل العراق مع الدول التي يريد عقد أو إبرام صفقات عسكرية معها، فبالتالي هناك قيود وفروض يعني قيدت القوى السياسية من هذا من هذه الرؤية أو هذه المعطيات، نرى أنه يجب أن تكون هناك آلية للتغيير حقيقية على أرض الواقع، وهذا ما ذهبت إليه القوى السياسية ولحد الآن. يعني هذه معلومات وليس نبوءة أو تحليل سياسي، أن هناك حوار دبلوماسي عالي المستوى ومن الممكن أن نشهد في الأيام القريبة انفراج لهذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع بدأ يهدد العملية السياسية بالكامل.
4: تماما. سيد الحربي، في الرياض هل هناك تفهم في العواصم الخليجية أن الوضع العراقي عموما لا يبدو مستقرا تماما كدولة تبسط سيطرتها على كل أراضيها، وبالتالي مطالبة الحكومة بفعل ذلك وبسرعة يبدو غير واقعي بالنظر إلى ارتباط هذه القوى العراقية بشكل وثيق مما لا يخفى على أحد بإيران؟
5: حقيقة نعرف أنه العلاقات العراقية الإيرانية وخاصة في مجال الغاز، تعرف أنه الغاز المصدر من إيران أنه 60% من تشغيل المحطات الكهربائية في العراق، والآن إيران تطلب في آخر رقم 12 مليار دولار مستحقات لهذا الغاز، والغاز هذا دائما مليء بالشوائب حقيقة، حتى أنه يؤثر على كفاءة محطات ولكن النظام البرلماني الآن ما زال الرئيس يعني يحاول أن يوازن في القوى، أن ينأى بالعراق من التوترات في الإقليم سواء كان مع دول مجلس التعاون الخليجي أو حتى مع إيران، محور يحاولون محور توازن، ولكن طالما هناك جيش واقتصاد موازي للدولة هناك صعب. العراق الرقم 5 باحتياطات النفط عالميا لديه، وبإمكانه أن ينطلق وليس له إلا عمقه وعظمه العربي التام، ولكن عملية الحشد الشعبي إذا لم ينخرط مع الدولة انخراطا تاما سيدورون في حلقة مفرغة للأسف.
4: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح الحربي في الرياض وسيدة سهاد الشماري في بغداد، شكرا لكما. الآن إلى تصريحات جديدة للرئيس ترامب.
6: وشعبه يحترمه. نعم، ما حصل هو أنني رفعت قضية ضد مصلحة الضرائب لأنهم أفرجوا عن إقراري الضريبي وهذا غير مسموح، ولكن لم يكن يتعين عليهم أن يفعلوا ذلك لأنني رئيس وقد أفرجوا عن إقراري الضريبي من خلال شركة خاصة، وأفرجوا عن هذا الإقرار الضريبي ووصل إلى الأخبار الزائفة القنوات الإعلامية، وأعتقد أنهم توصلوا إلى تسوية. لم أكن منهمكا في التسوية ولكن لم أختر ذلك، لذلك وصلوا إلى تسوية. هناك أيضا موضوع الأشخاص الذين سجنوا ودمرت أسرهم وانتحروا في ظل أوباما وبايدن. إدارة أوباما سوت المسألة ولكن إدارة بايدن وما قامت به إزاء الناس أمر لا يصدق، ونحن سوف نعوض هؤلاء الأشخاص لجهة التكلفة التي تكبدونها والرسوم القانونية. قرأت أن شخصا انتحر بسبب ذلك، الأمر كان عنيفا وما حصل كان عنيفا. وعندما يقولون ويتحدثون عن هذا الأمر فإنه لا يتعين بطبيعة الحال يحصل هذا في هذه البلاد، أي شخص كان منهمكا في ذلك الإجراء يجب أن يقاضى لأنهم دمروا حيوات الكثير من الناس وسوف نعوضهم. شكرا جزيلا لكم.
4: إذن تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي ترامب، أبرز ما قاله أننا سننتظر الرد الإيراني لبضعة أيام. إذن بالأمس تحدث عن يومين أو ثلاثة، الآن يقول ستنتظر الولايات المتحدة الرد الإيراني على المقترحات المتداولة عدة أيام، وقال يجب أن نحصل على الإجابة الصحيحة من إيران. إذن مشاهدينا تصريحات الرئيس ترامب استمعنا إليها للتو، يقول إننا يجب أن نحصل على الإجابة الصحيحة من إيران وأننا سننتظر أياما لذلك ونتعامل مع أشخاص عقلاء ومسؤولين في إيران، وقال لن نخفف من شيء، يقصد ربما العقوبات، حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران. في موضوع آخر، عقد الرئيسان الصيني شي جي بينغ والروسي فلاديمير بوتين قمة في بكين، أكدا خلالها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الصينية. وشدد الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والدفاع عن نظام عالمي أكثر عدالة.
7: بعد أيام من زيارة ترامب إلى بكين، تستقبل العاصمة الصينية بوتين. المشهد لم يكن بروتوكوليا فحسب، بل بدا وكأن الصين تبعث برسالة إلى العالم: نستقبل واشنطن، لكن بوصلتنا لا تنحرف بعيدا عن موسكو. في الإعلام الغربي وصفت الزيارتان بأنهما اختبار حقيقي لمكانة الصين في النظام الدولي الجديد. ترامب جاء حاملا منطقة الصفقات السريعة، أما بوتين فجاء بلغة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد. حتى تفاصيل الاستقبال بدت محسوبة بعناية. حرس شرف، أطفال يلوحون بالأعلام الروسية والصينية، ومصافحة طويلة ودافئة على عتبات قاعة الشعب الكبرى. وبينما كانت صور القمتين تقارن في العواصم الغربية، بدأت تتشكل قراءة أعمق للمشهد. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو، رفضت بكين الانخراط في سياسة العزل الغربية. تمسكت بشراكتها السياسية والاقتصادية مع روسيا، وقدمت نفسها باعتبارها قوة تدعو إلى التوازن لا إلى القطيعة. ومع اتساع التوتر في الشرق الأوسط والحرب في إيران، بدت موسكو وبكين أكثر تقاربا في خطاب يدعو إلى احتواء التصعيد. في مقابل تمسك واشنطن بتحالفاتها التقليدية وتحركاتها العسكرية في المنطقة، هذا التشابك بين الأزمات الدولية من أوكرانيا إلى إيران جعل زيارة بوتين إلى بكين تبدو أكثر من مجرد لقاء ثنائي، وكأن الصين تحاول أن تؤكد أنها قادرة على إدارة خطوط التواصل مع واشنطن من دون التخلي عن شراكتها الاستراتيجية مع موسكو.
8: بصفتنا عضوين دائمين في مجلس الأمن، يجب على الصين وروسيا الوفاء بحزم بمسؤولياتهما كقوتين كبيرتين، ودعم سلطة الأمم المتحدة والعدالة والإنصاف الدوليين، ومواجهة جميع أشكال التنمر الإحادي والهيمنة.
7: خلف الأبواب المغلقة لم تكن الملفات المطروحة رمزية فقط، الطاقة حضرت بقوة، وكذلك التجارة، وعاد خط غاز باور أوف سايبيريا 2 إلى واجهات النقاش مجدداً. الوفد الروسي ضم كبار مسؤولي الطاقة ورؤساء الشركات العملاقة. في ختام القمة وقع الجانبان اتفاقات في مجالات التجارة والطاقة والإعلام، لكن المفارقة التي التقطها كثيرون أن بعض الدوائر الغربية كانت تراهن على إبعاد موسكو عن بكين، غير أن صور القمة الروسية الصينية أوحت بالعكس تماما، كأن العلاقة بين العاصمتين أصبحت أكثر رسوخا لا أقل.
9: نؤكد أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. نحن نتعاون مع الصين بشكل نشط في قطاع الطاقة. الأهم أن روسيا والصين ملتزمتان بسياسة خارجية مستقلة وذات سيادة.
7: في عالم يتجه نحو استقطاب أشد، تحاول الصين أن تقدم نفسها بوصفها قوة لا تنخرط في المعسكرات، بل تدير التوازنات بينها، وتتحرك بثقة متزايدة نحو موقع القلب النابض في المشهد الدولي.
4: قتل شخصان وأصيب 6 في غارة روسية على مدينة دنيبرو شرقية أوكرانيا. وأعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا أن القوات الروسية شنت هجوما واسعا بالطائرات المسيرة. من جهة أخرى، تعرضت مصفاة النفط لوك أويل في مدينة كوستوفو الروسية لهجوم جديد بطائرات مسيرة.
9: تلهيب النيران، طائرات مسيرة انتحارية تعبر الحدود إلى أجواء المدن الأوكرانية، مخلفة ركاما وقتلى مدنيين دفعوا ثمن حرب لا تهدأ. القوات الروسية شنت هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على أوديسا، ما أدى إلى تضرر منشآت مدنية وبنية تحتية، كما تعرضت مدينة كونوتوب بمقاطعة سومي الأوكرانية إلى هجوم روسي بالمسيرات.
10: المدينة الآن تحت الخطر، تتعرض لقصف مكثف. انظروا إلى حجم الشظايا والدمار هنا. قبل قليل أخرجنا 3 أشخاص ولا توجد سيارات إسعاف كافية، لذلك نقل المصابون إلى المستشفى بسيارات مدنية. هذا ما يحدث الآن في المدينة، الروس يستهدفون المدنيين مجددا.
9: في مدينة دنيبرو قتل شخصان وأصيب آخرون جراء هجوم روسي بالمسيرات على مستودع للأغذية بحسب ما أكد رئيس الإدارة العسكرية في المدينة. لكنها حرب سجال. تعرضت مصفات النفط لوكويل في مدينة كوستوفو شرق العاصمة الروسية لهجوم جديد بطائرات مسيرة أوكرانية. تأتي هذه الهجمات المتبادلة وسط انسداد أي أفق تسوية سياسية محتملة، وفي وقت نشرت فيه وزارة الدفاع الروسية مشاهد من تدريبات القوة النووية لرفع مستوى جاهزية وحدات وتشكيلات الأسلحة النووية إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء مناورات نووية في الفترة بين 19 إلى 21 من مايو حول إعداد واستخدام القوات النووية في مواجهة أي تهديد عدواني.
4: قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتي إن قرار الولايات المتحدة سحب 5000 جندي من أوروبا لن يؤثر على دفاعات الحلف، ودعا الولايات المتحدة إلى التركيز بشكل أكبر على آسيا، وأكد أن واشنطن ستبقى منخرطة في أوروبا.
11: نعم، ستظل الولايات المتحدة منخرطة في أوروبا بالطبع فيما يتعلق بالأسلحة النووية وكذلك فيما يتعلق بالدفاع التقليدي. في هذا السياق نعلم أن تعديلات ستحدث. على الولايات المتحدة أن تتجه أكثر نحو آسيا على سبيل المثال. سيحدث هذا تدريجيا بطريقة منظمة وليس لها تأثير على خطة الدفاع الخاصة بحلف الناتو.
4: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يطرح صيغة جديدة للعلاقة مع كوبا تتضمن مساعدات أمريكية $100 مليون من الغذاء والدواء توزع عبر الكنيسة الكاثوليكية وهيئات خيرية. يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد

0: في رسالة مصورة باللغة الإسبانية اختار وزير الخارجية الأمريكي مخاطبة الكوبيين مباشرة، عارضا مساعدات أمريكية ومتحدثا عن كوبا جديدة قادرة بحسب وصفه على الخروج من العزلة والانهيار.
1: الرئيس ترامب يعرض علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وكوبا تكون مباشرة مع الشعب الكوبي وليس مع النظام. نحن نعرض 100 مليون دولار من الغذاء والدواء لكم أنتم الشعب، لكن يجب أن توزع مباشرة على الشعب الكوبي من قبل الكنيسة الكاثوليكية أو مجموعات خيرية موثوقة، لا أن تسرقها النخبة لتبيعها في أحد متاجرها.
0: غير أن خطاب الانفتاح الأمريكي يسير بالتوازي مع تصعيد سياسي متدرج. ترامب كرر خلال الأسابيع الماضية أن كوبا قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا وإيران، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن خيارات تبدأ بتشديد الحصار الاقتصادي ولا تستبعد فرض تغيير للنظام بالقوة العسكرية. في المقابل تحذر هافانا من أن أي تدخل عسكري سيقود إلى حمام دم، وتتهم واشنطن بمحاولة خنق الجزيرة عبر العقوبات والحصار النفطي. الأزمة تفاقمت بعد توقف النفط الفنزويلي الذي ظل لعقود شريان الطاقة الرئيسي للجزيرة عقب إسقاط واشنطن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ومع اتساع العقوبات الأمريكية غرقت كوبا أكثر في ظلام الانقطاعات الكهربائية ونقص الوقود وتوابير الغذاء. في الشوارع تبدو الأزمة أوضح من أي خطاب سياسي، محطات وقود مغلقة، أحياء غارقة في العتمة، وأكوام نفايات تتكدس على الأرصفة. التوتر بين واشنطن وهافانا قديم، فمنذ الثورة الكوبية عام 59 توالت العقوبات ومحاولات إسقاط النظام وصولا إلى الانفراج القصير في عهد أوباما قبل أن يعود التصعيد مجددا مع ترامب. أما اليوم فتقف كوبا عند مفترق حساس، جزيرة منهكة بالأزمات، عالقة بين وعود الانفتاح والخشية من الثمن السياسي المطلوب مقابلها.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات الشرق الأوسط، ونسلط الضوء فيها على تطورات الوضع في جنوب لبنان، وأيضا وربما الأول جديد ما يحدث في الشأن الإيراني، حيث قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنح إيران بضعة أيام للرد على مقترح الاتفاق، وأشار إلى أنه لن يخفف شيئا من العقوبات حتى يتم التوصل إلى اتفاق. ترامب أضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل كل ما يطلبه منه بشأن إيران.
3: سنوفر مساحة، يتحدثون عن الانتخابات النصفية، أنا لست مستعجلا، ولكن بطبيعة الحال نريد تخفيف أعداد الموتى، وأتساءل إذا ما كانت لديهم رغبة. ثمة الكثير من الغضب في إيران لأن أوضاعهم سيئة.
2: هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده أوفت بالتزاماتها واستكشفت كل السبل لتجنب الحرب، وأضاف أن جميع المسارات لا تزال مفتوحة من جانب طهران. هذا والتقى الرئيس الإيراني بوزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي، وبحث معه آخر مسجدات المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض الإيراني أن واشنطن قدمت نصا جديدا عبر إسلام أباد، وأن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران يسعى لتقليص الفجوات بين النصوص. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال إن مهمة فريق طهران المفاوض حاليا تتمثل في إدارة الحرب ضد أعداء إيران، ولكن في ميدان الدبلوماسية، وذلك بهدف تأمين حقوق الشعب الإيراني ورفع شبح الحرب عنه. وثمن عرقجي في الوقت نفسه ثمن وجود الإيرانيين في الشارع حتى الآن رغم تهديدات الجانب الأمريكي بحسب تعبيره.
4: لدينا 3 أضلاع لهذه الحرب، وهي الميدان والإعلام والدبلوماسية، وقد أضيف ضلع رابع لها وهو الشارع الذي كان تحت القصف في الحرب الأخيرة.

0: كلنا في خندق واحد. هذا البلد العزيز أعطى لكل واحد منا مهمة للقوات المسلحة والحكومة ورجال الأمن، ونحن أيضا في الخارجية نمثل صوتكم في الخارج وندافع عن مصالحكم ونقود الحرب في ساحة الدبلوماسية. لا نرى هذه المهمة منفصلة عن المهام الأخرى.
1: هذا ووصلت إيران التلويح بأوراقها العسكرية، حيث قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف قال إن التحركات الواضحة والخفية للعدو تظهر أنهم يسعون إلى جولة جديدة من الحرب. وأشار قليباف إلى أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة والحصار لن يجبر إيران على الاستسلام، مؤكدا أن القوات العسكرية استغلت فرصة وقف إطلاق النار على أفضل وجه لإعادة بناء قوتها، وستجعل العدو يندم على مهاجمة إيران مرة أخرى. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك عبد الرحمن يوسف، نريد أن نعرف ما هو المتوفر في الولايات المتحدة وما يفهم من تصريحات الرئيس الأمريكي عن آخر الأفكار المطروحة الآن على الطاولة، ومتى تنتهي هذه المهلة التي أشار إليها الرئيس الأمريكي؟
2: نعم خالد، الأفكار لها مصدران رئيسيان الآن، مصدر دونالد ترامب نفسه ومصدر نشر في أكسيوس على يد الصحفي المقرب من إسرائيل والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية باراك رافيد. وأنا أقول هذه لأن هناك ملاحظة هامة يجب أن أذكرها. دونالد ترامب يتحدث عن مهلة، هذه المهلة كانت 3 أيام، ثم قال اليوم سيعطي الإيرانيين بضعة أيام، لم يحدد السقف الخاص بعدد الأيام، وقال أنهم يجب أن يقدموا الرد الصحيح، وحذر من عدم وجود رد صحيح. هذا نمط متكرر من دونالد ترامب، كرره كثيرا قبل ذلك، يقول في الجملة الواحدة أنه يمكن أن يحدث ويمكن أن لا يحدث، يمكن أن نضرب ويمكن أن لا نضرب، بمعنى أنه لا يريد أن يعطي جوابا نهائيا، سوى أنه يعطي مهلة لبضعة أيام بناء على طلب الوسطاء. وبطبيعة الحال كما قال هو وقال وزير الحرب قبل ذلك في الإحاطات الصحفية في الكونغرس أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد، ودونالد ترامب قال أنه أعطى أوامر للجيش الأمريكي أنه يكون على أهبة الاستعداد. هذا هو ما يقوله دونالد ترامب دون أن يعطي إيضاحات أو دون أن يعطي أي إشارات تنفيذية حقيقية، سوى أننا نعرف أنه يفكر في خطة فريدم بلس أو مشروع الحرية بلس، وكذلك الاستماع إلى الوسطاء وأن ينتظر رد الإيرانيين. ما قالته أكسيوس هام في نقطة رئيسية، وهو أن قطر وباكستان ومعهم الحلفاء الآخرين يعملان على سد الفجوات الخاصة بورقة 14 بند، ويعملان أيضا قطر وباكستان تحديدا يعملان على صياغة مذكرة نوايا يتم بموجبها إعلان وقف الحرب رسميا من كلا الطرفين، على أن ينخرط في مفاوضات لمدة 30 يوما حول نقطتين رئيسيتين، البرنامج النووي ومضيق هرمز. يأتي هذا في ظل ذكر أكسيوس أن دونالد ترامب ونتنياهو بحسب أكسيوس وليس بالضرورة أن يكون صحيحا تحدث مع نتنياهو، وأن نتنياهو كان غاضبا من المكالمة، وأن دونالد ترامب قال أن نتنياهو سيستمع إلى ما يتخذه من قرارات، أي دونالد ترامب أن سيستمع نتنياهو إلى ترامب فيما يتخذه من قرارات بشأن إيران، وأن هذا أغضب نتنياهو، وأن هناك خشية من نتنياهو أن يسير دونالد ترامب قدما بشكل حثيث في مسألة المفاوضات. هذا التقرير هو تقرير إشكالي وفي قدر من النقاط الهامة. سريعا خالد، التقرير ربما يكون صحيح النظر للضغوط الواقعية على دونالد ترامب التي نعرفها جميعها الخاصة بالبنزين والأسعار وانتخابات التجديد النصف وكأس العالم، لكن أيضا هناك نمط متكرر منذ 2 أو 3 أن تقوم أكسيوس بالحديث عن خلافات بين نتنياهو وبين ترامب، وأنهما لا يتفقان حول النقطة، وأن ترامب يضغط على نتنياهو بشأن شيء ما لتنفيذه، ثم نرى تنفيذا للحرب أو تنفيذا للعملية. وقد يكون هذا تقرير هو مقدمة أو إشارة خداع تقول لنا أن الحرب محتملة وأنها ربما تكون في الويك إند القادم، نظرا لأن الويك إند القادم أو إجازة نهاية الأسبوع القادمة هي 3 أيام ونصف نظرا لوجود يوم أجازة فيدرالية يوم الاثنين، بما يعني أن البورصة سيتم إغلاقها 3 أيام ونصف، بما يعطي مساحة لدونالد ترامب أن يقوم بمغامرة ولو حتى هي مشروع الحرية بلس للتجريب قبل إعادة فتح البورصة يوم الثلاثاء مرة أخرى. وبالتالي لذلك أقول هو تقرير إشكالي، قد يكون خطة خداع لأن النمط تكرر قبل ذلك، وقد يكون حقيقي بناء على الضغوط الواقعة على دونالد ترامب التي تجعله بالفعل يرغب أن يلقي له أحد من الوسطاء خاصة من الحلفاء طوق نجاة بحيث يذهب إلى تسوية ويعلن وقف الحرب رسميا ولو حتى بعد كأس العالم. خالد،
1: أو قد تكون المغامرة كما أشير سابقا محاولة للسيطرة والحصول على اليورانيوم عالي التخصيب كما تريد إسرائيل على كل الأحوال.
2: طيب صحيح
1: حسام، نريد أن نعرف ما هي المعلومات المتوفرة في طهران بشأن هذه الأفكار المطروحة الآن على طاولة، خاصة أن وزير الداخلية الباكستاني في طهران.
3: طرف واحد ذكر معلومات قليلة وشحيحة جدا حول ما حمله الجانب الباكستاني، وزير الداخلية الباكستاني معه إلى طهران اليوم. نتحدث عن وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني، والتي غالبا ما تأتي بمثل هذه المعلومات مباشرة حين توافرها إن صح التعبير. الحديث جاء عن أن هناك رد أمريكي سلم للجانب الإيراني عبر الطرف الباكستاني اليوم، هو رد على المقترح الإيراني الأخير الذي سلم قبل 3 أيام لوزير الداخلية نفسه لتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية. هذا المقترح الإيراني كان يشمل 14 بندا. ما هي البنود التي أتى بها الجانب الباكستاني الآن وسلمها للجانب الإيراني؟ غير معلومة العدد حتى هذه اللحظة، لكن بناء على تجارب سابقة والتي قالت إيران بأنها تقوم حاليا بدراستها للرد عليها أيضا عبر الجانب الباكستاني دون تحديد موعد بحسب تسنيم حتى هذه اللحظة، بناء على التجارب السابقة وتبادل الرسائل بين الطرفين والمقترحات والأطروحات إن صح التعبير المتعلقة بمسار هذه المفاوضات، الخطوط العامة العريضة هي ذاتها، الخلاف غالبا يكون حول التفاصيل من ناحية وترتيب هذه البنود. على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية تريد تضمين الحديث حول الملف النووي الإيراني ضمن مباحثات شاملة، إيران تحاول العمل وفق تسلسل إن صح التعبير، نوقف هذه الحرب، نرفع الحصار عن مضيق هرمز، نعيد أموال إيران المجمدة وغيرها، ونرفع العقوبات أيضا، ثم ننتقل لاحقا إلى مسألة بحث الملف النووي الإيراني. هناك قلق واضح لدى الجانب الإيراني، الشارع يسأل لماذا كل هذه المماطلة من كلا الجانبين؟ هل هي محاولة لشراء الوقت؟ لماذا لا يضعون الشارع في التفاصيل؟ كان هناك كلام محمد علي جعفري أول أمس، وهو الرئيس الأسبق للحرس الثوري الإيراني، ذكر بأنه لا ينبغي على الشارع أن يقلق كثيرا فيما يتم حول ما يتم تداوله بين الجانبين الإيراني والأمريكي حاليا. ما يتم تداوله حتى الآن هو محاولة لتهيئة الظروف للعودة إلى طاولة المفاوضات لا أكثر ولا أقل، بمعنى أنها ليست مفاوضات، تصور عام يوضع من كلا الجانبين، تقدم إيران طرحا ما يدرسه الجانب الأمريكي عبر عدة أطراف، يتحدث عن الأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة، يتم أو تستقبل إيران ردا أيضا تدرسه في الداخل الإيراني عبر عدة أطراف، ثم تقوم بالرد، وهكذا دواليك. متى ستتوقف هذه الحالة من غير المعلوم حتى هذه اللحظة؟ لكن خطوط إيران الحمر في هذه النقطة باتت واضحة، لا حديث حاليا حول الملف النووي الإيراني. إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل ساعة من الآن ذكر بأنه من الغريب أن تطلب منا الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مخزوننا من اليورانيوم إلى الخارج طالما أننا قادرين على التوصل إلى حل بشأن هذا المخزون داخل الأراضي الإيرانية، وكأنه يقول بأن إيران أو أمريكا تتحجج بالعديد من النقاط للضغط على الجانب الأمريكي، ومنها ما يتعلق بمسألة اليورانيوم. في المقابل تتحدث إيران دائما عن أن الخطوط العريضة وكل تفاصيل المباحثات واضحة لدى الجانب الأمريكي منذ سنوات، ما تحتاجه أو ما يحتاجه الطرفان الآن هو فقط وفقط الإرادة السياسية للعودة إلى طاولة المفاوضات التي يحول دونها الجانب الإسرائيلي.
1: أشكرك حسام دياب من طهران، وأشكر عبد الرحمن يوسف من واشنطن. وبينما يبرز العمل العسكري خيارا أمريكيا محتملا للاستيلاء على اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، حذرت تقارير أمريكية من مخاطر المعالجة العسكرية لهذه المعضلة. يحيى نافع يجمل أبرز التحديات والمخاطر في هذا العرض.
4: اليورانيوم عالي التخصيب أحد أبرز الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران، كان أحد ذرائع واشنطن لشن الحرب، كما يفرض نفسه كعقدة تعترض طريق الوصول إلى اتفاق يمنع عودة الحرب. وبينما تلوح واشنطن بخيار الاستيلاء على اليورانيوم المخصب بالقوة إن لم تسلمه طهران سلما، تتحدث تقارير أمريكية عن مخاطر وتحديات تحيط بأي مهمة محتملة للاستيلاء عليه. بحسب أسوشيتد بريس، فإن أي محاولة للاستيلاء بالقوة على مخزون اليورانيوم الإيراني المقدر بنحو 440 كيلوغراما ستحتاج إلى عمليات متعددة المراحل، تشمل اقتحام منشآت شديدة التحصين وفتح أنفاق تحت الأرض وتأمين محيط قتالي واسع، إضافة إلى تشغيل فرق متخصصة في التعامل مع المواد النووية والأخطار الكيميائية والإشعاعية. في حين أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن بعض السيناريوهات الأمريكية المطروحة تضمنت استخدام قوات من الفرقة 82 المحمولة جوا ووحدات أو وحدات رينجرز، إلى جانب معدات حفر ثقيلة وطائرات نقل عسكرية لتأمين المنشآت النووية ونقل المواد المخصبة. بحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سابقين، فإن منشأة أصفهان وحدها قد تحتاج إلى نحو 1000 عنصر عسكري، ما يجعل العملية أقرب إلى حملة عسكرية متكاملة لا مجرد غارة نوعية. إحدى أخطر مشكلات سيناريو استخراج اليورانيوم الإيراني بالقوة تتمثل في أن الضربات الجوية وحدها قد تعرقل عملية السيطرة على المخزون النووي بدلا من تسهيلها، وفق تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. بذلك قد تتحول العملية من ضربة جوية إلى حملة عسكرية معقدة تتطلب لاحقا توغلا بريا وحفارات ومعدات ثقيلة وفرقا متخصصة للوصول إلى المادة النووية واستخراجها من تحت الأرض.
1: مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يؤكد أو يعلن إصابة 7 عسكريين منهم ضابط جراء استهداف بمسيرة جنوبي لبنان. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 7 عسكريين منهم ضابط بجراء استهداف بمسيرة جنوبي لبنان. نعود إلى الملف الإيراني، حيث وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على المضي قدما في مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحية الرئيس دونالد ترامب في شن حرب على إيران بدون تفويض من الكونغرس، بعدما أيد المشروع 50 سيناتور مقابل رفض 47. يقضي المشروع بإلزام الإدارة الأمريكية بوقف أي عمل عسكري ضد إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس، استنادا إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973. ورغم التصويت الإجرائي، لا يزال مشروع القرار بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، إضافة إلى أغلبية الثلثين في الكونغرس يعني النواب والشيوخ، لتجاوز أي فيتو محتمل من الرئيس ترامب. ينضم إلينا من واشنطن السيد جيم موران، عضو مجلس النواب السابق عن الحزب الديمقراطي. مرحبا بك سيد موران. يعني كان من اللافت أن يتمكن الديمقراطيون من تحقيق هذا التقدم حتى وإن كانت النتائج غير مضمونة، لكن بعد 7 محاولات فاشلة هذه المرة تم التصويت في مجلس الشيوخ وتم تبني القرار. ما الذي حدث ليتمكن الديمقراطيون من النجاح هذه المرة؟
5: في هذه المرة الاختلاف هو أن بيل كاسيتي من لويزيانا عضو الشيوخ هزم في إعادة الانتخاب لأن ترامب شد على يد خصمه. سيد كاسيتي صوت لمحاكمة ترامب نيابيا بسبب 6 من يناير والتمرد الذي حصل، وبالتالي ترامب أراد أن يقول أنه أكثر شعبية، وتلك طبعا الانتخابات التمهيدية لم تعكس بطبيعة الحال السواد الأعظم من شعبي لويزيانا، ولكن الآن هو يمكنه أن يصوت كما يحلو له، وهو يعرف أن السواد الأعظم من الأمريكيين وربما السواد الأعظم من شعبي لويزيانا يعارضون ما يقوم به، وبالتالي هو يصوت وفقا لضميره ويصوت أيضا وفقا لرغبة شعبي لويزيانا. ولكن مع ذلك هذا لا يصبح قانونا. تيم كين من فيرجينيا صديقي عمل على هذا ولسنوات، وهو يقترب ويقترب من تمريره، ولكن يعلم أن ثلثي الشعب الأمريكي لم يرد لأمريكا أن تعلق في هذه الأزمة في هذا النزاع، ويعرفون أن هذه فكرة بيبي نتنياهو. وبالتالي هنا نتحدث عن ذنب الكلب الذي يقود الكلب عوضا عن الرأس، وهنا نتحدث عن الذنب وهو يمثل بنتنياهو. وسيد نتنياهو طبعا لا يريد أي صفقة، لا يريد انهاء للحرب، يريد أن يستمر في القتال لأنه يريد أن يبقى في سدة الحكم ولا يريد أن يقبع في ما وراء القضبان. وأعتقد أنكم تعرفون ذلك، كان هناك 4 جمهوريين في هذه المرة، كانت عين يكون 40 ولكن كان هناك 4 فقط، ولكن أظهر ذلك بأن معارضة الحرب في تنام. وأعتقد أنه عندما يرى الأمريكيون الأضرار التي لحقت باقتصادنا في بلادنا فسوف تستمر المعارضة بالتنام.
1: طيب، إذا النجاح هذه المرة مرتبط بأن 4 من الجمهوريين صوتوا مع الديمقراطيين، وأحدهم صوت كنوع من الانتقام، وليس ضرورة ليس بالضرورة إيمانا منه بأن هذه الحرب في غير مصلحة الولايات المتحدة. هذا معناه أن الأمور لن تذهب بعيدا في مجلس النواب، لأنه الجمهوريين يسيطرون أيضا على مجلس النواب، ويبدو أنه حتى الآن ترامب يحكم السيطرة على الجمهوريين، وحتى وإن صوت مجلس النواب يستطيع ترامب استخدام الفيتو.
5: نعم، أعتقد أن هذا سوف يتغير في نوفمبر. أعتقد أن الديمقراطيون سوف يمسكون بزمام أمور مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ. عندما بدأ الناس بالشعور بآثار أزمة الطاقة سيما في القطاع الزراعي، وإذا ما حاولوا أن يذهبوا في عطلة فمن الصعوبة بمكان ملء سياراتهم بالبنزين والذهاب إلى هذا المكان أو ذاك، وبالتالي فإن الطاقة تلعب دور أساسية في هذا الاقتصاد وفي جميع الاقتصادات. الدولة الوحيدة التي استفادت من هذا النزاع هي روسيا وإسرائيل، لأن نتنياهو استطاع أن يبقى في سدة الحكم، وبطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية تحمي إسرائيل عسكريا وتزودها بالسلاح. الصين طبعا لم تتضرر كثيرا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تضررت هذه البلدان سيما أيضا الدول الآسيوية. وأعتقد أن الأمور سوف تزداد سوءا، وبينما تزداد سوءا في نهاية المطاف الكونغرس سوف يتبع إرادة الشعب الأمريكي ويبعد أولئك الذين يتبعون ترامب على عماهم، لأن السيد ترامب دخل في هذا النزاع على عماه وهو لا يفهم جغرافية مضيق هرمز على سبيل المثال، وهو لا يقرأ كتب التاريخ. أعتقد أنه دخل في هذه المعمعة وهو أعمى، وسبب عماه هو اليمين الصهيوني ونتنياهو وأولئك الذين يمسكون بزمام أمور الحكومة في إسرائيل.
1: طيب، بما أنك تتحدث عن نتنياهو اسمح لي فقط أن أشير لهذا الخبر العاجل، سلوك بن غفير وكيف يتعامل مع نشطاء أسطول الصمود الذين توجهوا لفك الحصار عن غزة يثير غضب الأوروبيين. والمتحدث باسم المفوضية الأوروبية يقول إن معاملة نشطاء الأسطول من الوزير بن غفير غير مقبولة، يقول إن هذه المعاملة غير مقبولة على الإطلاق. إذن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يقول إن معاملة نشطاء الأسطول من الوزير بن غفير غير مقبولة على الإطلاق. طيب سيد موران، الآن يعني فهمنا أن الأمور لن تذهب بعيدا، لأنه إذا استخدم الرئيس الفيتو سيحتاج الكونغرس أن يحصل هذا القرار على أغلبية الثلثين، وطبعا هذا يبدو حتى الآن يبدو شبه مستحيل. لكن أنت أشرت إلى الغضب في الشارع، وغضب الشارع يسمعه أنواب الجمهوريون الذين سيخوضون الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر المقبل. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الغضب على نواب جمهوريين أن يتخلوا عن ترامب؟ هل ممكن أن يتخلوا عن ترامب خوفا من خسارة مقاعدهم، وبالتالي يتحول ترامب بعد الانتخابات النصفية إلى بطة عرجاء لا يستطيع أن يتقدم بمشاريعه بعد هذه الانتخابات؟
5: ثمة بعض الجوانب المرتبطة بالفرع التشريعي والكونغرس وفي صفوف الجمهوريين أيضا، ولكن الرئيس ترامب عاقب كل جمهوري لا يدعمه قلبا وقالبا، وبالتالي هم مروعون بسبب ترامب وليسوا مروعين بسبب ناخبيهم. ولكن في الخريف عندما يذهب الناخبون وعندما يتواصل هؤلاء مع ناخبهم، أعتقد أنهم سوف يغيروا رأيهم، وأعتقد أن ترامب سوف يخسر خسارة فادحة، وهذا لا يولى الفضل فيه إلى الديمقراطيين، لأن هنالك أصوات سوف تعارض ترامب وسياساته، وأعتقد أن الجمهوريين سوف يتحلوا بالشجاعة وربما سوف يعارضونها. إذن الإجابة هي نعم، أعتقد أننا سوف نرى تحولات في السنتين الأخيرتين من عهدة ترامب. أعتقد أنه سوف يصبح بالفعل بطة عرجاء، ولذا خلال السنتين هاتين كان أكثر عدائية، وهو يعلم أن الديمقراطيون سوف يحاكمونه نيابيا قبل أن تنتهي عهدته، وسوف يكشف النقاب عن الفساد الذي هو غارق فيه، وبالتالي أعتقد ربما سوف يؤثر ذلك على الحزب الجمهوري لسنوات طويلة. وأعتقد أن سيد ترامب ليس جمهوري كلاسيكي ولا يأبه بالحزب الجمهوري، ولكن لديه حزب خاص، ولا أعتقد أنه يمكن أن يستمر هذا الحزب ربما عندما يغادر. ولكن الكثير من الناس سوف يتحدثون ويقولون أنني لم أدعمه ولن أدعمه عندما يذهب، ويحدون الأمل أن يكتب التاريخ أنه كان الرئيس الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
1: سؤالي الأخير، إلى أي مدى حول ترامب الولايات المتحدة إلى دولة الزعيم؟ إلى أي مدى أضر بدولة المؤسسات الأمريكية؟ لأنه من صعب يعني أن نفهم أن كيف للنواب الذين اختيروا من قبل الشعب أن يخشوا الرئيس ولا يخشوا النواب، هم جاءوا لخدمة النواب وتحولوا إلى خدمة الرئيس.
5: هناك بطبيعة الحال احتجاجات تسمى لا نريد ملكا، هو يريد أن يصبح ملكا، وهو يريد أن يورث الحكم لأسرته، وهو بطبيعة الحال لا يريد أن يحاكم من قبل الفرع التشريعي أو القضائي، وهو لا يحترم دستور الولايات المتحدة الأمريكية. لقد وصلنا إلى حضيض الديمقراطية الأمريكية في هذه الفترة، ولكن أعتقد أننا سوف نتعدى ذلك. هذه الفترة ستكون قصيرة ولن يخلفه أي شخص يتوافق معه، وأعتقد أن تأثيرات سياسات الاقتصادية سوف تكون كارثية على المدى الطويل، وأعتقد أن كثير من الناس سوف يحاولون أن ينسوا هذه الفترة من تاريخ أمريكا. ولسوء الحظ هذا لن يكون سهلا، لأن لدينا 39 تريليون دولار كدين عام ومليارات الدولارات بطبع الحال تصل إلى جيوب ترامب وعائلته وشركاته، وتقريبا كل جزء من الفرع التنفيذي فاسد، وبطبيعة الحال هنالك حزب جمهوري في الغرفتين، أشخاص إمعات يخشونه، وبالتالي في فترة من الفترات أعتقد أن الأمور سوف تختلف وسوف نتعافى من هذه الانتكاسة، ويحدون الأمل يحصل ذلك لصالح بقية العالم، لأن الشرق الأوسط يعاني، أوروبا تعاني، وخصومنا كروسيا والصين تبليان بلاء حسنا، وبالطبع إسرائيل تعتقد أنها انتصرت، وربما اليمين المتطرف الصهيوني سوف يلقن درسا من خلال هذه الفترة وما جرى فيها، لكي لا يهيمن على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في فترة من فترات التاريخ سوف يضعهم في مكانهم الصحيح. هم مجموعة متطرفة وهي تؤثر على اليهودية على نحو سلبي، وهذا الشكل من الأشكال الصهيونية يأتي بمردود عكسي ولا يمكن أن يستدام.
1: أشكرك جزيل شكر السيد جيم مورن، عضو مجلس النواب السابق عن الحزب الديمقراطي. إلى جبهة لبنان في الجنوب، الجبهة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات. مسيرة لحزب الله تصيب جنودا إسرائيليين. الجيش الإسرائيلي يقر بإصابات مباشرة في واحدة من أكثر الهجمات حساسية منذ أسابيع. قوات الاحتلال الإسرائيلي في المقابل ارتكبت مجزرة في قرية دير قانون النهر في مدينة صور، قتل الإسرائيليون 5 أطفال و3 نساء. كاميرا التلفزيون العربي وثقت تحول مبنى استهدفته إسرائيل إلى كومة من الركام.
6: في هذا المكان هنا في دير قانون النهر في قضاء صور في القطاع الغربي، نفذ الاحتلال الإسرائيلي وارتكب مجزرة بحق عائلة كاملة. هذا المكان هنا الذي لم يتبقى منه سوى الدمار والركام، كانت تسكن فيه عائلة تظن أنها آمنة. المبنى مؤلف من 3 طوابق، لكن طيران الحرب الإسرائيلي أغار على المبنى وسواه أرض ودمره، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا، بينهم 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء وبعض المسنين. هذه الغارة جاءت خارج إطار الإنذارات المسبقة التي كان قد وجهها الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في قضاء صور وفي قضاء نبطي. حتى هذه اللحظة فرق الإسعاف والفرق الصحية لا تزال تبحث عن أشلاء وتبحث عن جسامين شهداء تحت الأنقاض. هذه واحدة من أكبر المجازر وواحدة من أكبر الحصيلة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي في إطار الغارات التي لا تتوقف على جنوب الليطاني على الرغم من وجود وقف لإطلاق النار. الغارة أدت إلى أضرار كبيرة في المباني المحيطة وفي السيارات وفي النقاط القريبة منها. من منطقة دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، نشرت القناة 14 الإسرائيلية مقطعا مصورا يظهر اعتقال ناشطي أسطول الصمود بطريقة مهينة في ميناء الزود، وأظهر المقطع تقييد الناشطين وإجبارهم على البقاء على الأرض بطريقة مهينة واستفزازية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استولى على أسطول الصمود في المياه الدولية واحتجز كل الناشطين. ويظهر هذا المقطع الفيديو الذي نتابعه الآن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف في مكان اعتقال الناشطين وهي تحرض عليهم وتتهمهم بدعم الإرهاب. ليست وزيرة المواصلات الإسرائيلية هي واحدة التي تحرك. بني كفير الذي نشاهده على الشاشة الآن هو تحرك وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ونتابع هذه الصور وهو
7: راديو الحرية

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. وأول أرض

0: بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
1: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: بن غفير، إهانة يومية لإسرائيل، هذه خلاصة وصل إليها كثير من المسؤولين الإسرائيليين خلال الساعات الماضية، لكن الانتقادات كانت خجولة داخل إسرائيل. هناك انتقادات قوية خارج إسرائيل، من كندا، من إيطاليا، من أسبانيا، من الدول التي أشرت إليها خالد، لكن داخل إسرائيل وعلى الرغم من أن هناك انتقادات شديدة من وزير الخارجية جدعون سعر وأقل حدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن على العموم لا توجد إجراءات. أولا، لا يوجد أي إجراء ضد إيتمار بن غفير، لا يوجد أي إجراء، لا تهديد بالإقالة حتى، ولا لفت نظر ولا اتصال هاتفي من بنيامين نتنياهو ولا غيرها من الإجراءات التي قد تشير إلى جدية من قبل نتنياهو في وقف هذا الأمر. الغضب بالأساس على بن غفير هو ليس للتنكيل بهؤلاء الناشطين أو المتضامنين الذين جاءوا في محاولة أو في مهمة إنسانية هي فك الحصار على قطاع غزة، الغضب هو أنه عمليا ضيع كافة الجهود التي بذلتها الخارجية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية. كانت هناك غرف عمليات على عدة مستويات في إسرائيل، على مستوى وزارة الخارجية، على مستوى رئاسة الوزراء، على مستوى كذلك الجيش الإسرائيلي، كل صورة كانت تخرج من داخل إسرائيل كانت تخضع للرقابة وللنقاش، والخارجية الإسرائيلية هي من تولت مهمة إخراج الصور من أسطول الحرية وليس أسطول الصمود وليس الجيش الإسرائيلي، لأن كان هناك محاولة من إسرائيل للقول إن إسرائيل تتعامل بإنسانية مع أسطول الصمود. رأينا أيضا في مرات سابقة كيف كانت إسرائيل تقدم المياه والسندويشات للمتضامنين. إسرائيل كانت حريصة على تقديم صورة مغايرة لما يحدث على أرض الواقع. أمام الكاميرات كانت إسرائيل تتحدث في المرات السابقة عن إعطاء الطعام للمتضامنين، وخلف الكواليس كان يتحدث الناشطون وكذلك محامو مركز عدالة الذين يتولون المرافعة عن هؤلاء المتضامنين، يتحدثون عن الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرضون لها. دائما كانت هناك فجوة بينما تروجه إسرائيل وبينما يحدث على أرض الواقع، واليوم وضع إيتمار بن غفير حدا لهذه الفجوة وذهب لينكل بالمتضامنين الأجانب. هذا تحديدا ما أغضب وزير الخارجية الإسرائيلي، وكأن جهده ذهب السودان، خصوصا أن هذه الصور جاءت خلال جولة يقوم بها إلى تشيكيا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي. على العموم غضب إسرائيلي من ردود الأفعال الأوروبية، لكن لا توجد أي إجراءات تمنع تكرار ما فعله بن غفير وما يفعله بصورة دائمة. واحدة من الأمور المضحكة خالد هو أن إرهابيا هو أبو الإرهابي إيتمار بن غفير، هو باروخ مارزل الذي يعرفه الفلسطينيون في الضفة الغربية وفي القدس، ويعرفه السياسيون والناشطون في الداخل. حتى هذا الإرهابي لم يعجبه تصرف إيتمار بن غفير ووصفه بأنه مرض لن يتمكن بن غفير من الشفاء منه. حتى أبو الإرهابيين منزعج من بن غفير.
7: لكن انزعاج جدعون سعر هو أنه يفسد عليه عمل، ولكن في النهاية إن قام بن غفير في المرات السابقة بذلك ويستمر اليوم ولا يعاقب، هذا معناه أن دولة إسرائيل تريد هذه المعاملة لأناس مدنيين جاءوا لمساعدة من يتعرضون لإبادة جماعية. لكن في النهاية مرة أخرى لم يكن بن غفير وحده هو الذي يتحرك معه أيضا موافقة نتنياهو، لأن نتنياهو لكان يعترض لكان منعه من ذلك، هو رئيس الوزراء
6: ومعه منظومة كاملة هي منظومة الأمن الإسرائيلية، الشباس، مصلحة السجون وغيرها من المنظومات التي تتولى التعامل مع هؤلاء الأجانب الذين جاءوا، مع هؤلاء المتضامنين الأجانب. وطوال الفترة الماضية كانت هناك شهادات لأسرى فلسطينيين عن التعذيب الذين يتعرضون له في السجون الإسرائيلية. ربما عناصر الشباس، عناصر مصلحة السجون الإسرائيلية لا يعرفون ما الجرم الذي ارتكبوه اليوم. هم متعودون على التنكيل بالأسرى الفلسطينيين، تحديدا أسرى قطاع غزة، على القتل، على التجويع بصورة دائمة، على الضرب، على التعنيف، وحتى هناك شهادات تتحدث عن اغتصاب أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. بالنسبة إلى هؤلاء الموظفون، هم تصرفوا اليوم بصورة إنسانية أكثر مما يتصرفون به في العادة. المشكلة مشكلة منظومة أمنية إسرائيلية وعقلية إسرائيلية تتعامل مع كل من يرفع شعارا إنسانيا باعتباره إرهابيا، باعتباره معتديا، تتعامل مع كل شخص يأتي متضامنا لفك الحصار على قطاع غزة باعتباره إرهابيا يجب التنكيل به. وهذا ما شهدناه ليس ضد المتضامنين اليوم، إنما ضد الفلسطينيين بشكل عام، الأسرى خصوصا منذ 7 أكتوبر. لكن التعذيب في السجون الإسرائيلية لم يبدأ بهذا التاريخ، بدأ خلال العقود الماضية وتكثف بصورة خاصة خلال الأشهر الماضية. لا يدركون أن هناك خطأ، فبالتالي يصعب تصحيح هذا الأمر إن كانوا لا يدركون أنهم قاموا بخطأ. على العموم هناك منظومة أمنية تدافع عن هذا التصرف بحسب ما أوردت صحيفة هارتس، هناك وزير إسرائيلي يحرض على هذا التصرف، وهناك مجموعة من الوزراء الإسرائيليين تؤيد هذا التصرف، وهناك بنيامين نتنياهو الذي عبر عن امتعاضه على إثر ردود الأفعال الدولية، لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه سيتخذ إجراء خلال الفترة المقبلة ضد إيتمار بن غفير، خصوصا أننا عشية انتخابات في إسرائيل، ولا يريد نتنياهو على الأقل في هذه المرحلة حتى الآن التصادم مع إيتمار بن غفير.
7: ويمكن أن نضيف لكل هؤلاء أيضا أحمد إعلام لا يثير كما يجب هذه التجاوزات، على الحدث هنا عن الإعلام الإسرائيلي وعن القضاء الذي عليه أن يحترم، يفترض قانون دولة تقول إنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. أشكرك أحمد دروشة مراسلنا في القدس المحتلة. نتابع مشاهدينا الحديث عن هذا الموضوع، معنا من الخليل السيد عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. مرحبا بك سيد عادل. سيد عادل، اعتاد الإسرائيليون أن يفعلوا ما يريدون، ربما يتعاملون مع نشطاء أسطول الصمود كما لو كانوا يتعاملون مع الفلسطينيين في غزة أو في الضفة الغربية. من تعود على الانتهاكات يمارس الانتهاكات مع الجميع، لكن لماذا ينزعجون إلى هذا الشكل من ناشطي أسطول الصمود رغم أنهم أوقفوهم وهم تحت سيطرتهم و انتهى الموضوع عمليا بالنسبة لهم؟ لا يمثلون خطر عليهم، لماذا يظهرون كل هذا الغضب باتجاههم؟
8: تحياتي لك أستاذ خالد ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه ما قام به بنيامين نتنياهو من هذا الفيديو والتصوير واصطحاب معه قائد مصلحة السجون وقيادة الشرطة، والتي يفترض أن تكون يعني الجسم القانوني لتنفيذ وتطبيق القانون في إسرائيل، ولم يكن مخالف لقرارات الحكومة، ونفذ بالضبط قرار الحكومة بردع كل أولئك الذين سيأتون على ظهر هذه السفن بهذا الأسطول لكي يتم ردعهم هم وغيرهم لكي لا يعودوا مستقبلا. ولكن غلطة بن غفير أنه راح نشر الموضوع، وهنا كانت ردة الفعل العكسية من قبل الكثير من الدول، حتى لحظة حوالي 8 دول لها مواقف سلبية تماما من ما حدث من هذا الفيديو، بمقدمتها إسبانيا التي تتبنى موقفا متقدما جدا أكثر من كل الدول العربية بالمناسبة بالموقف الإسباني، والتي رأت بذلك ليس فقط يعني اعتداء على القانون، وضع طبيعي من إسرائيل أن تعتدي على القانون، يعني الوضع مش طبيعي أن تظهر إسرائيل بالمظهر الملتزم بالقانون، بقدر ما فهمت وكأن إسرائيل متعمدة أن تهين وأن تذل وأن تعتدي على كرامة هؤلاء، وهؤلاء أوروبيين، يعني هؤلاء الأشخاص المئات الذين أهينوا ونكلوا وتم تعذيبهم شبحهم وربطهم بهذه الطريقة وتصويرها وركلهم أمام الكاميرات، إنما أريد منها ردع حكوماتهم وإذلالها وإهانتها لكي تحرج حكوماتهم بالضعف أمامها أنها تقبل وتصمت على إرسالهم لكنها غير قادرة على حمايتهم. هذا الموضوع استفزهم وشاهدنا ردة الفعل، بمعنى أنه في إسرائيل يعني تقرأ ردة الفعل الدولية أنها تخدم أسطول الحرية، بمعنى أنها تشرعن هذا السلوك وهذا الدعم وترفع الشرعية عن حصار إسرائيل لقطاع غزة وما تقوم به. لذلك هنا نسمع هذه الحملة الإدانية الواسعة، نعم، والتي يعني قادها السفير الأمريكي في إسرائيل هكابي المعروف بمواقفه المتطرفة ومواقف واضحة. يعني إذا وصل الأمر فيه قبل أيام أن يقول إنه إسرائيل من حقها أن تسرح وتمرح في كل هذه المنطقة بين النيل والفرات، اليوم يعترض على ذلك لأنه وصل إلى قناعة إنه هذا من شأنه أن يعرض صورة وسمعة ومكانة إسرائيل إلى التهديد والحرج والخطر في ظل صراع ما بين دولة أو ثنتين بدول الاتحاد الأوروبي مع مجموعة وازنة حول بلورة مواقف عملية تحمل ما بينها فرض عقوبات على إسرائيل، سواء على الاستيطان على المنتجات الاستيطانية. إن سلوك هذا من شأنه أن يحرج تلك الدول القليلة التي لا زالت يعني تدافع عن إسرائيل ويضعفها.
7: المشكلة بالنسبة لهكابي هي عدم الحفاظ على مصلحة إسرائيل، لكن ليس عدم خرق وانتهاك حقوق الإنسان والقانون في دولة يفترض أنها تحترم القانون. طبعا الصور التي شاهدناها هي كانت لإتمار بن غفير وزير الأمن، لكن أيضا وزيرة المواصلات. يبدو أن بالنسبة للإسرائيليين موضوع أصول الصمود هو سلعة مفيدة لانتخابات مقبلة، وهم يتاجرون بهذه السلعة بحثا عن المكاسب في هذه الانتخابات.
8: طب خالد، في مسألة مهمة، أنه اليوم في إسرائيل في تغيير جذري. اليوم المجتمع الإسرائيلي، أقصد اليهودي، ليس كل إسرائيل يهودا وعربا وغيره، أنه اليوم في تغيير بتركيبة المجتمع، بالنظام السياسي، بالقيم، بكل شيء. واليوم توصف هذه الحكومة وهذا المجتمع بإسرائيل الجديدة، بينما توصف الحكومات التي سبقت حكومة بنيامين نتنياهو بإسرائيل القديمة. بإسرائيل القديمة كان في نهج معروف في إسرائيل أنه إسرائيل تمارس القتل والتنكيل والإرهاب ضد الفلسطينيين بالمناطق المحتلة، وحين تكشف هاي القضايا وجزء منها يصل الإعلام ويتم كشفها تتباكى إسرائيل وتشكل لجان تحقيق، وأحيانا تعتذر وتتهم جندي هنا أو هناك بالمسؤولية. وكانت تسمى تلك المرحلة بيوريم وبخيم، يعني يقتلون ويتباكون. اليوم لا، اليوم يوريم ومتقائيم، يعني يقتلون ويتباهون. غلطة بن غفير أنه اعتقد أنه هو بالنسبة له رؤيته للآخرين كما رؤيته للفلسطيني والعرب، لكنه لم يتوقع أن الأوروبيين والأمريكان تكون موقفهم مختلف، أنه أن يرون الأوروبيين.
7: ربما لأنه لا يهتم بالأساس، سيد عادل، يعني هو بالأساس لا يهتم لا بالأوروبي ولا بغير الأوروبي.
8: لا، هو طبعا يهتم بالمناسبة بن غفير معروف عنه بالتقاط الفرص في إسرائيل بهذا التوقيت المتزامن مع بدء إجراءات حل الكنيسة والدعوة لانتخابات مبكرة. بالنسبة له هاي لقطة لا يمكن لبن غفير أن يفوتها وأن يضيعها، هذه بتحصل له على الأقل بتجيب له مقعد أمام الرأي العام الإسرائيلي الذي أنتج وينتج بن غفير. وبالمناسبة انتقاد ورخ مارزل على بن غفير ليس لأن بن غفير أساء لإسرائيل، لأنه بن غفير من وجهة نظر باروخ مارزل تخلى عن مبادئ العظمة الصهيونية، ويريد من بن غفير أن يكون أكثر تطرفا. بالعكس، يعتبر بن غفير أنه أصبح حمامة سلام يريدوه، يعني باروخ مارزل يريد من بن غفير أن يكون أكثر تطرفا من ما هو عليه الآن. هذا هو المجتمع الإسرائيلي. هاي وزيرة شؤون الاستيطان قبل أسابيع حكت أنه الأطباء اليهود المتدينين إذا يعني تزامن دوامهم مع يوم السبت، عطلة يوم السبت، ممنوع عليهم أن يعالجوا، أن يسعفوا عربيا أو يهوديا إن كان مثليا أو يساريا. لم نسمع أي صدى بالعالم، لم يتحدث أحد بالعالم، بينما لو كان طبيبا فلسطينيا أو عربيا في أي مستشفى بالعالم قال إنه أنا يوم الجمعة بديش أعالج يهودي لقامت الدنيا وما قعدت. طبعا هذا
7: كانتهم يا أبو معاداة السامية سيد عادل.
8: يعني بالتأكيد بالتأكيد
7: المشكلة، أفهم من كلامك المشكلة لا تقتصر على شخص بن غفير ولا على شخص حتى نتنياهو، بنيوية في المجتمع، ولا على شخص نتنياهو الذي لم نشاهده صحيح في الصور لكنه سمح ولم يعاقب وينتظر أيضا أن يحصد النتائج إن كان من ما حدث مع الأصول أو من ما يحصل في لبنان. على كل أحوال للأسف ضيق الوقت، أشكرك سيد عادل شديد الباحث في أشان الإسرائيلي، كنت معنا من الخليل. وفي ظل تصاعد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، تبرز قرية خان الأحمر نموذجا لصراع الوجود وسط محاولات متواصلة لفرض واقع جغرافي جديد عبر هدم المنازل وتهجير السكان وتفريغ القرية من أهلها، بالتزامن مع استمرار إقامة البؤر الاستيطانية وتوسع هذه البؤر في محيط المنطقة. نتابع هذا التقرير.
9: في مشهد يعكس تصاعد التداخل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية والمشاريع الاستيطانية، تتوسع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في قرية خان الأحمر الواقعة بين القدس وإريحا، صورة تختزل واقع صراع مفتوح على الأرض والهوية والوجود في الضفة الغربية المحتلة. توسع استيطاني لا ينظر إليه على أنه مجرد توسع عمراني، بل مشروع توسع ممنهج يهدف إلى فرض واقع جغرافي جديد عبر التضييق على السكان ودفعهم نحو الإخلاء.
10: يعني الموت تهون شوي لأنك أنت عايش فيها، ويجي واحد يطردك منها ويجي يسكن فيها، يعني يجوز تفقع وتموت. الموت أهون من الرحيل، لا تفكر يعني الكبير على الصغير.
9: ورغم التهديدات المتصاعدة والقرارات الإسرائيلية التي تدعو للإخلاء، يؤكد أهالي خان الأحمر تمسكهم بالبقاء في القرية التي تعد محورا لصراع ممتد منذ سنوات حول حقوق الأرض والسكن في الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية متكررة من تنفيذ أي تهجير للسكان. وفي موازية ذلك، يواصل المستوطنون فرض وقائع جديدة على الأرض عبر إقامة أحياء وبؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية من خلال نصب الكرفانات وشق الطرق وإقامة الأسوار، لا سيما في المناطق الزراعية والقرى البدوية النائية.
11: أكثر من 376 بؤرة رعوية متواجدة في أنحاء الضفة الغربية. نحن هنا نتحدث في تجمع الخان أكثر من 9 بؤر، أكثر من 3 مستوطنات حتى يضيقوا الخناق على هؤلاء المواطنين.
9: قرى ومناطق في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية شهدت تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطانية، رغم تصنيف الأمم المتحدة لهذه الأراضي باعتبارها أراضي فلسطينية محتلة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي يقطنون في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة مقامة بالقدس الشرقية. انتهاكات إسرائيلية لا تقتصر على الأرض والسكان، بل تمتد لتطاول المقدسات الإسلامية عبر ممارسات تمس بهوية وقدسية الحرم الإبراهيمية، من بينها إضاءته بألوان العلم الإسرائيلي ورفع عبارات باللغة العبرية في خطوة عدتها وزارة الأوقاف الفلسطينية استفزازا لمشاعر المسلمين ومحاولة لطمس الطابع الإسلامي والعربي للمكان.
7: مع استمرار المساعي الدبلوماسية لمنع اندلاع جولة جديدة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، رأت صحف أجنبية أنه رغم تفوق الولايات المتحدة وإسرائيل عسكريا، نجحت إيران في انتزاع هامش قوة استراتيجي، كما أن الحرب في نظرها لم تنتهي، ووقف إطلاق النار الهش يستخدم الآن لإعادة بناء القدرات العسكرية. نتابع ما قالته الصحف، وعلى رأس الساعة سيكون معكم وائل التميمي.
12: في صحيفة نيويورك تايمز رأت أماندا توب أنه بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر على بدء الحرب، نجحت إيران في إحباط توقعات الولايات المتحدة وإسرائيل بتحقيق نصر سريع، وأضافت أنه رغم تفوق الولايات المتحدة وإسرائيل عسكريا، نجحت إيران في انتزاع هامش قوة استراتيجي. وبحسب محللين، فإن إيران استخدمت استراتيجية تسمى مثلث الإكراه لتحقيق ميزة على خصمها الأقوى، وذلك من خلال الضغط على دول الخليج والتحكم في مضيق هرمز لفرض كلفة إقليمية ودولية على خصومها. واعتبرت الصحيفة أن هذه الاستراتيجية قد تكون لها آثار طويلة المدى، ليس على نتيجة الصراع الحالي ودور إيران في الشرق الأوسط فحسب، بل على حدود قوة الولايات المتحدة في أماكن أخرى كذلك، إذ لن تكون جميع الدول مستعدة أو قادرة على استخدام مثلث الإكراه ضد قوة عظمى بالطريقة نفسها، ولكن بعد تجربة إيران قد تحاول دول أخرى ذلك. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية تحدث فريدريك أوتران عن النمط الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، والذي يتأرجح بين التهديدات والمبادرات الدبلوماسية، واعتبر أن هذه الدبلوماسية القائمة على الترهيب المستمر والتي تعد سمة لترامب الذي ينصب نفسه سيد الصفقات تقوض مصداقيته في نهاية المطاف. وأضاف أنه قبل 6 أشهر من انتخابات التجديد النصفي يسعى الرئيس الأمريكي إلى حل سياسي وتجنب تجدد صراع يعتبره ثلثا الأمريكيين خطأ. أما بالنسبة إلى إيران، فإن تأرجح ترامب بين التهديدات والتراجع عنها يدل على نجاح استراتيجيتها الردعية، وينقل عن محللين أن تهديدات ترامب المتواصلة تعزز النظرة في طهران إلى الرئيس الأمريكي باعتباره غير جدير بالثقة، كما أن طهران تمارس لعبة كسب الوقت مقتنعة بأن الصبر الاستراتيجي سيتغلب في النهاية على اندفاع واشنطن. صحيفة The Guardian البريطانية تناولت في تقرير لمراسليها تعثر مشروع مجلس السلام الذي طرحه دونالد ترامب لإدارة وإعمار غزة، مشيرة إلى أنه في القطاع تسود حالة غموض، إذ إن عمليات إعادة الإعمار لم تبدأ، وما يسمى بمجلس السلام يعاني من نقص التمويل، بينما يجري تهميش التكنوقراط الفلسطينيين الذين تم اختيارهم لإدارة القطاع. كما لفتت إلى أن الجمود الدبلوماسي وعدم تحقيق تقدم على أرض الواقع أديا إلى عزوف الدول التي تعهدت بتقديم أموال لمجلس السلام عن الدفع. ونقلت عن مصادر دبلوماسية أن 9 دول تعهدت بتقديم 7 مليارات دولار لحزمة مساعدات إغاثة غزة خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، إلا أن 2 فقط أرسلتا الأموال. وأضاف أن الدول تتردد في دفع حصصها، وأن حرب إيران وفرت غطاء لتأخير المدفوعات. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر لا توجد قوة دولية ولا خطط عملية لإنشائها، ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من نصف قطاع غزة وتحد من وصول شحنات الغذاء والمساعدات الأخرى، كما لا يزال معظم

بوتين فيريد أن يوصل للعالم رسالة بأن روسيا وليست الولايات المتحدة هي الشريك الأهم للصين التي يحتاج إليها لدعم مجهوده الحربي، كما أن هدفه الأسمى هو إجبار الشركات الصينية على التوقف عن تزويد أوكرانيا بقطع غيار المسيرات، فقد حاول قطع هذا الإمداد سابقاً لكنه لم ينجح. ورأت الصحيفة أن إغلاق مضيق هرمز وفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية قد يشجعان الصين على شراء المزيد من النفط من روسيا التي تعتمد بشكل متزايد على بكين لتعويض خسائرها التجارية مع أوروبا. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقش روبرت مانينغ ما إذا كانت الولايات المتحدة قد بدأت تتقبل حقيقة قوة الصين، وما إذا كانت مستعدة لإبرام صفقة معها، واعتبر أن قمة ترامب والرئيس الصيني اتسمت بالاستعراضات والرموز المتقنة لكنها افتقرت إلى نتائج ملموسة، إلا أنها تشير إلى تحول هام في نهج القادة الأمريكيين تجاه الصين، وبمرور الوقت قد ينظر إلى القمة كجزء من تطور تاريخي أوسع من المقرر أن يتجلى في 4 اجتماعات لاحقة هذا العام. ورأى الكاتب أن سياسة ترامب تجاه الصين قد تكون دخلت الآن مرحلة التفاوض، والسبب في ذلك أن أحد الأمور التي يقدرها الرئيس الأمريكي هو القوة، فقد بيّنت بكين لترامب أنه لا يملك زمام الأمور، وأكدت حقيقة قدرة الولايات المتحدة والصين على إحداث اضطراب اقتصادي متبادل. وخلص الكاتب إلى أن نجاح القمة سيقاس بما إذا كانت ستشكل حقا مرحلة جديدة أم مجرد استراحة بين جولات من المناورات.

أهلا بكم مشاهدين إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل. أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. غموض بشأن إيران وسط ترقب لخيارات الحرب والسلم. ترامب يقول إنه ينتظر رد طهران بضعة أيام، وقالباف يؤكد أن واشنطن وتل أبيب تسعيان إلى جولة جديدة من الحرب. نسأل عن سيناريوهات التصعيد ومفاتيح الحل. في ملفنا الثاني، الصين تستقبل بوتين بعد أيام قليلة من زيارة ترامب. توافق في الرؤى بين موسكو وبكين لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ورفض سياسات الهيمنة والإتراك والإكراه. فما الرسالة إلى واشنطن؟ وفي أوروبا قلق بشأن خطط واشنطن تجاه العلاقة مع الناتو. أمينه العام يقول إن سحب جنود أمريكيين غير مؤثر وخطة سرية أوروبية لما بعد حلف الأطلسي. نسأل عن مستقبل القارة العجوز من دون الحماية الأمريكية.

0: حرب كلامية مستعرة أو مستمرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن مسار الأمور حربا أو اتفاقا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد مجددا ليلوح بشأن ضربة عسكرية، ومقابل ذلك تعلن طهران على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أنها لن تذعن للضغوط الأمريكية وتؤكد جاهزيتها للرد على أي تحرك محتمل. يأتي ذلك بينما تقول وكالة تسنيم إن طهران تسلمت ردا على نقاطها 14 عبر الوسيط الباكستاني وهي في طور بحثه. إذن وفيما بدا أنه مسار أمريكي متصاعد للضغط على إيران، قال الرئيس ترامب إنه سينتظر رد طهران بضعة أيام، وأضاف أن السؤال الوحيد هو هل ستعود بلاده لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على وثيقة؟ نتابع ما قال.
1: سنوفر مساحة، يتحدثون عن الانتخابات النصفية، أنا لست مستعجلا، ولكن بطبيعة الحال نريد تخفيف أعداد الموتى، وأتساءل إذا ما كانت لديهم رغبة. ثمة الكثير من الغضب في إيران لأن أوضاعهم سيئة.
0: وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بثت تسجيلا صوتيا لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف رد فيه على وعيد ترامب، وقال إن الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران. قاليباف أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية بمختلف أفرعها جاهزة للرد على أي

هجوم محتمل. وفي سياق الحراك الدبلوماسي، شهدت طهران زيارة باكستانية جديدة في إطار الوساطة التي تقودها إسلام أباد. قالت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس بازشكيان بحث مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مسار الدبلوماسية مع واشنطن وضرورة مواصلة الحوار. يقول الرئيس الإيراني إن بلاده أوفت على الدوام بالتزاماتها واستكشفت كل السبل لتجنب الحرب، ويضيف أن إجبار طهران على الاستسلام من خلال الإكراه ليس إلا وهما على حد تعبيره. مع كل هذه الاتصالات، لا تبدو العين الإسرائيلية بعيدة، إذ ينقل موقع أكسيوس أن اتصالا وصفه بالقاسي والصعب جمع نتنياهو بترامب. وخلصت مصادر الموقع الإخباري الأمريكي إلى عدم وجود ارتياح لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي من نجاح إعلان النوايا المرتقب بين إيران والولايات المتحدة، وأنه طالب بضغط عسكري على طهران، بيد أن الواقع على الأرض يرسم مشهد قبضة حديدية بين الجانبين. الجيش الأمريكي نشر صورا قال إنها للحظة سيطرة قواته على ناقلة النفط التجارية سيليستيال سي التي ترفع العلم الإيراني في خليج عمان بعد الاشتباه في انتهاكها الحصار الأمريكي المفروض على المنطقة. أما الحرس الثوري الإيراني فأعلن أن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع قواته البحرية. وفقا لما أوردته وكالة تسنيم، فإن جميع السفن التي عبرت قد خضعت لنظام المرور الذي أقرته طهران قبل أيام.

0: معنا هنا في استوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، ومعنا كذلك اللواء محمد صمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. دكتور قبلان، يقول الرئيس ترامب إنه ينتظر ردا إيرانيا خلال أيام وإنها الفرصة الأخيرة، هل تبدو كذلك فعلا؟
1: يعني بتعرف أنت أسلوب الرئيس ترامب اعتدنا عليه إلى حد كبير، قال عن فرصة أخيرة عدة مرات قبل ذلك إذا بتذكر، يعني منذ تقريبا وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي، وأعطى مهلة عديدة، أيضا أعطى مهلة 48 ساعة، أعطى مهلة بضعة أيام، الآن يتحدث عن 2 إلى 3 أيام مهلة جديدة. هلأ واضح أنه هو يعني يعمل تحت تأثير عامل الوقت اللي يضغط عليه بشدة، لأنه هو يريد التوصل إلى اتفاق عمليا حتى لا يذهب باتجاه عمل عسكري سيصبح مضطر إليه يعني مكرها، وهذا سيكون على أبواب المونديال الذي يريده أن يكون يعني أن يمر يعني بطريقة سلسة وسهلة، يعني لا يريد أن تكون هناك حرب وسط مونديال تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية. أنت بتعرف حملة الانتخابات أيضا التمهيدية للكونغرس الأمريكي بدأت،
0: مع أنه قال، سئل عن هذا الموضوع اليوم وقال لا لا لا أخضع لأي ضغوط ولا تعنيني كثيرا الانتخابات.
1: هذا غير دقيق، نحن نعرف جميعا أنه غير دقيق هذا الكلام، في ضغط هائل عليه، ضغط داخلي كبير لأسباب مرتبطة تحديدا بارتفاع أسعار الطاقة، بارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، بتوجه حتى الفيدرالي الأمريكي في احتمالات الآن تتحدث عن حتى رفع أسعار الفائدة خلال الشهور القليلة القادمة، وهو ما لا يريده أصلا، لذلك هو يقع تحت عامل ضغط بالتأكيد ليس قليل. لا من هنا ربما هذه الحالة التفاؤلية التي بدأنا نشهدها خلال الساعات القليلة الماضية قد تكون يعني مبررة، وقد تكون يعني مثل المرات السابقة، لأن بتعرف كان في اليوم في يعني الموقف الإيراني والموقف الأمريكي في تفاوت واضح، يعني الإيرانيين أكثر تحفظ في مقابل يعني نبرة إيجابية أكبر من قبل الرئيس ترامب فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق. اليوم زيارة وزير الداخلية الباكستاني أيضا إلى طهران وهي الثانية خلال أسبوع قد تعطي بعض المؤشرات على أنه قد يكون هناك تقدم، لكن كما ذكرت لك يجب أن نكون حذرين جدا، مررنا بهذه يعني رأينا يعني ديجابو بالفرنسي يسمى، مررنا به أكثر من مرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لذلك يعني يفضل أن نكون أكثر حذر حتى نرى ما يمكن أن يحصل خلال الساعات 24 إلى 48 القادمة. فيما إذا كان فعلا هناك تقدم، علما أنه يعني بعض التقارير تحدثت عن مرونة أمريكية في بعض النقاط قد تكون قد تدفع الإيرانيين إلى رد إيجابي ينتظره الرئيس ترامب منهم خلال الساعات القادمة.
0: سنبحث أكثر في هذا الموضوع وما يوصف بأنه إعلان نوايا قد يصدر من الجانبين. اللواء الصمادي، في السباق بين الحل الدبلوماسي والحرب، لماذا تبدو النبرة الإيرانية نبرة تحدي عالية؟
2: لأن الجانب الإيراني لديه قدرات قتالية ما زالت موجودة بغض النظر ماذا تقول الإدارة الأمريكية، ولو كانت الإدارة الأمريكية تعلم أن عودة القتال مضمونة النتائج لما انتظر دقيقة واحدة، ولكن الإدارة الأمريكية تدرك يقينا بأن العودة إلى القتال ستكون تكلفتها عالية جدا، معدل التضخم الآن 3.8% في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنه الجانب الإيراني كل التقارير الاستخبارية من CIA ومن العديد من مراكز الدراسات تشير بأن استعادة جزء كبير من قدرات الصاروخية بما يتعلق في مدن الصواريخ التي تحت الأرض التي لم يلحق بها تدمير إلا في مداخلها، وهناك منصات إطلاق متنقلة، ولذلك هو يلجأ الرئيس دونالد ترامب إلى الضغط الأقصى، وكلا الطرفين على أهبة الاستعداد، وهو يستخدم الدبلوماسية القصرية حتى يحصل على مزيد من التنازلات من قبل الجانب الإيراني، ولكن لا يمكن للجانب الإيراني أن يكون في هذه الصلابة من هذا التعنت من هذه القدرة على مواجهة الجانب الأمريكي إلا وأنه يعتمد على قدرات قتالية قادرة على أن تلحق الأذى في القواعد الأمريكية وبحلفاء
0: الولايات المتحدة. ولكن أيضا الجيش الأمريكي قادر على إلحاق أذى كبير بإيران.
2: الجيش الأمريكي لديه خيارات ولديه تفوق ساحق وقوة كبيرة جدا، ولكن إيران لا تسعى أن تحقق النصر على الجيش الأمريكي، إيران تسعى لأن لا تسمح للأمريكي والإسرائيلي أن يحقق الحسم وأن تجعل التكلفة باهظة جدا عليهم.
0: سنتحدث عن العامل الإسرائيلي بعد قليل. دكتور قبلان، نشر موقع أكسيوس أن ما يتم تداوله بين الولايات المتحدة وإيران بجهود باكستانية وقطرية أيضا هذه المرة هو إعلان نوايا، هل ترى أن الأمر قد يكون مختلفا فعلا هذه المرة لنحو إيجاد حل ما؟
1: لا لا أخوة، الطرفين يريدان حل في نهاية المطاف، لأنه إيران أيضا وقع تحت ضغوط هائلة. يعني تحدثنا قبل قليل عن الضغوط التي وقع تحت الرئيس ترامب، خاصة الضغوط الاقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية على وجه انتخابات نصفية مهمة جدا بالنسبة إليه. إيران من جهة أخرى تقع تحت ضغط هائل. نحن بنعرف أنه القدرات التخزينية الإيرانية يعني بلغت تقريبا مداها،
0: تخزين النفط،
1: تخزين النفط هذا صحيح.
0: نعم.
1: وهي تحاول أن تتجنب بأي شكل من الأشكال إغلاق الآبار أو وقف يعني إنتاج النفط من الآبار، لأن هذا سيؤدي إلى إلحاق أضرار دائمة ببعض الآبار، يعني لدرجة أنه لا يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى. هذا أمر. الأمر الآخر أنه في صعوبات اقتصادية شديدة في إيران، يعني إيران تئن تحت وضع اقتصادي صعب الآن، تعرف انهيار في سعر العملة، زيادة في عدد العاطلين عن العمل، ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية جميعا، في أزمة وقود. اليوم كان الرئيس بشيكان يتحدث عنها، يعني دولة نفطية في أزمة وقود، يعني لديها نقص حوالي 30 إلى 40 مليون لتر من البنزين يوميا. لذلك في أزمة اقتصادية كبيرة في إيران، والناس تتململ. لذلك في ضغط حقيقي على إيران. إيران تريد حلا، الولايات المتحدة الأمريكية تريد حلا في نهاية المطاف، لكن المشكلة أنه في فجوة هائلة بين الرؤية الإيرانية للحل وبين الرؤية الأمريكية للحل. الرؤية الإيرانية بتعرف الموضوعين الأساسيين تعكم من كل التفاصيل الأخرى اللي يعني يتم النقاش حول المضيق واليورانيوم المخصب، هذه النقاط الأساسية، البرنامج النووي أقصد. هلا فيما يتعلق بالمضيق، إيران ستحاول قصارى جهدها أن لا يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل 28 فبراير الماضي، بمعنى أنها تريد آلية جديدة لإدارة المضيق تحقق من ورائه مكاسب سياسية
0: واقتصادية، وتريد موافقة أمريكية على ذلك.
1: هذا صحيح، وتريد إقرارا أمريكيا فيما يتعلق بهذا الأمر، لأنه فعلا الإيرانيين اكتشفوا أنه أداة الضغط الرئيسية الوحيدة تقريبا الوحيدة التي يمتلكونها على الولايات المتحدة الأمريكية هي مضيق هرمز، لا يملكون أدوات أخرى عمليا. هلا الموضوع الآخر هو موضوع اليورانيوم المخصب. هلا تقديري الشخصي أنه الإيرانيين اليوم بعد حربين تقريبا بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، الحرب الأولى حرب 12 يوم والحرب الثانية هي حرب 40 يوم، بدأوا يعني أو جزء على الأقل من النخبة الإيرانية، نتحدث عن الحرس الثوري تحديدا، رغم بدأ يقتنع بأنه البوليصة التأمين الحقيقية لهذا النظام هو فعلا الوصول إلى سلاح نووي.
0: يعني
1: يعني في حديث بإيران عن أنه لماذا هلا المرشد صاحب الفتوى لم يعد موجودا، تعرف اللي حرم استخدام السلاح النووي، رغم أن الكثير بتعرف كانوا يشككون يعني في أهمية ذلك في نهاية المطاف. لكن تقديري الشخصي أن الإيرانيين اليوم يقولون لو كنا نمتلك فعلا سلاحا نوويا
0: لما هاجمونا
1: من الأصل.
0: نعم.
1: فلماذا لا نفعل ذلك؟
0: لكن هذه خطوة انتحارية
1: لا بدون شك، لكن في تفكير. يعني تعرف هلأ بالبرلمان الإيراني كان في محاولة حتى لسحب إيران من معاهدة انتشار النووي، لانسحاب، لأنه إيران إذا أردت أن تذهب بهذا الاتجاه يجب أن تنسحب من معاهدة عدم انتشار النووي MBT تحديدا. وهناك اعتقاد بأنه في مرحلة ما من المراحل يعني يجب على إيران أن تذهب بهذا الاتجاه. وهلأ يعني في اعتقاد عند البعض أنه ربما إيران نتيجة ذلك اعتقاد بأنه هرمز أداة ضغط لا يمكن التضحية بها، والمخزون اليوراني المخصب بنسبة 60% أيضا هو مهم جدا لإيران باعتباره أداة ضغط أساسية يمكن أن يحولها إلى قوة نووية إذا ظلت، يعني لأنه بتعرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول بأنه هذه الكمية اللي تمتلكها إيران كافية لصنع 10 قنابل نووية، يعني إذا تمكنت إيران من الوصول إلى
0: 90%.
1: يعني
0: هو 90% يتقلب،
1: هم يتحدثون حتى يمكن بهذه النسبة 60.
0: نعم.
1: اللواء محمد
0: أذكر. نعم.
1: لكن يمكن إذا ضاعفوا الكمية بمعنى أنه. نعم. بدل ما تستخدم ربما 10 كيلوغرامات تستخدم 20 كيلوغرام بالحالة هي يمكن أن تصل إلى إنتاج قنبلة نووية. ذلك أنا في بعض التقديرات تقول بأنه إيران ليست جادة في التوصل إلى اتفاق. لماذا؟ لماذا لا نشتري مزيد من الوقت حتى نصل إلى الانتخابات النصفية وربما حتى ولاية الرئيس ترامب إذا استطعنا دون أن نعود إلى الحرب، وعندها سنكون قد ظفرنا بالاثنين، ولهذا سيغير الوضع
0: كليا
1: بدون شك. نعم. يعني إذا ظفرنا بمضيق هرمز واحتفظنا بمخزوننا من اليورانيوم المخصب، هذا بيعني نصر استراتيجي لإيران.
0: تمام.
1: فيما يتعلق بهذه الحرب
0: اللي إسرائيل تتحدث بأن لا يمكن التساهل مع الموضوع النووي الإيراني ويجب الإصرار على إخراج اليورانيوم المخصب. يقول أكسس أن المكالمة كانت صعبة بين ترامب ونتنياهو، وأن نتنياهو طالب ترامب بالعودة إلى الخيارات العسكرية الحقيقية. إذا صدقنا هذا الكلام، ماذا يمكن أن تكون هذه الخيارات مثلا؟
2: يعني باعتقاد الإدارة الأمريكية وصلت لقناعات بأنه نتنياهو ورط الإدارة الأمريكية في حرب كانت تعتقد بأنها قد تحقق الحسم في وقت زمني قصير، ولكن 39 يوم ولا يظهر أن هناك حسم. ولذلك الآن الخيارات، هذا الحصار البحري المفروض الآن وما يسمى ترامب اليوم الجدار الفولاذي، أن يستمر هذا الحصار البحري مع مفاوضات، أو في حال فشل هذه المفاوضات أن يتم توجيه ضربة مركزة على العديد من الأهداف
0: مثلاً،
2: قد تشمل الجسور، محطات الطاقة، الدفاعات الجوية، منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات، البنى التحتية،
0: إنزال بري.
2: إنزال بري أستبعد ذلك إلا إذا كان هناك معلومات استخبارية موثقة تسبق بقصف جوي عنيف جدا مع عمليات سبرانية وتشويش إلكتروني، ولأنه نحن نتحدث عن القوات البرية بحدود 15,000 جندي، لا يمكن، ستكون حماقة
0: في بلد مترامي الأطراف مثل
2: ستكون
0: إيران،
2: ستكون حماقة. ولا أعتقد بأن الجنرالات في الجيش الأمريكي يوافقوا على هذا العمل، وإن أقدموا على هذه العملية ستكون فرصة لإيران لتلحق شر هزيمة في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تحتاج إلى مئات الألوف من الجنود.
0: وكأنك تقول للواء صمادي أنه لا يمكن كسب أي معركة عسكريا من قبل جيشين قويين، إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران؟
2: تستطيع أن تحقق التدمير والقوة الجوية،
0: لكن لا تحوله إلى انتصار.
2: والقوة الجوية لا تحسم معركة، القوة الجوية تحقق التدمير، ولكن حتى يكون الحسم لابد أن يكون في جنود على الأرض. وأعداد الجنود من الفرقة 82 أو من الرينجر أو من السفينة تريبولي، يعني نتحدث عن أعداد محدودة جدا قد تنفذ بعضا من المهام الخاصة. لنعد لمحاولة يعني

شكرا جزيلا دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسات السياسات. شكرا للواء محمد صمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية.

بعد أيام قليلة فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الصينية، استقبلت بكين نظيره الروسي فلاديمير بوتين في زيارة حملت رسائل سياسية واستراتيجية تتجاوز حدود العلاقات الثنائية لتتحول إلى إعلان سياسي واضح حول شكل النظام الدولي الذي تريد موسكو وبكين بناءه. توالي الزيارتين الأمريكية والروسية لم يكن تفصيلا بروتوكوليا، بل عكس موقع الصين المتصاعد كمركز رئيس لإدارة التوازنات الدولية في لحظة تشهد اضطرابات عالمية متسارعة طبعا من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط. التوقيت لم يكن عاديا، زيارة ترامب إلى بكين جاءت في إطار علاقة معقدة تجمع بين التنافس الاقتصادي ومحاولات احتواء التصعيد بين القوتين الأكبر عالميا. المحادثات ركزت على الملفات التجارية والاقتصادية وانتهت بتفاهمات حول التجارة والزراعة وصفقات الطائرات، إلى جانب طبعا نقاشات مرتبطة بالحروب وأسواق الطاقة، لكن دون التوصل إلى رؤية مشتركة واضحة. لكن زيارة بوتين حملت طابعا مختلفا، فهنا لا تتحدث بكين عن إدارة خلافات، بل عن شراكة استراتيجية تصفها روسيا والصين منذ سنوات بأنها بلا حدود. الزعيمان اعتمدا بيانا مشتركا بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وإرساء نموذج جديد للعلاقات الدولية، أكدا أن البلدين يمثلان مركزين مهمين للقوى في عالم متعدد، وأنهما تطلعان بدور أساسي في الحفاظ على توازن القوى العالمي وإعادة تشكيل نظام العلاقات الدولية. شدد البيان أيضا على دعم البلدين لنظام عالمي يقوم على احترام سيادة الدول ورفض الإكراه السياسي والعقوبات الأحادية وعدم ضمان أمن دولة على حساب أمن أخرى، كما أكد رفض إجبار الدول ذات السيادة على التخلي عن حيادها في إشارة مرتبطة بشكل واضح بالحرب على أوكرانيا وتوسع التحالفات العسكرية الغربية. لغات البيان المشترك تعكس في الواقع الفرق الجوهري بين زيارة ترامب وزيارة بوتين. فمع ترامب كانت بكين تتعامل مع خصم استراتيجي تحاول ضبط التنافس معه، أما مع بوتين فتتعامل مع شريك سياسي واقتصادي ورؤية مشتركة لعالم لا تهيمن عليه الولايات المتحدة وحدها. الفرق يظهر أيضا في طبيعة النتائج، فزيارة ترامب أفرزت تفاهمات اقتصادية وتجارية محدودة مرتبطة بإدارة الخلافات وتقليل التوتر، بينما أسفرت زيارة بوتين عن توقيع نحو 20 اتفاقية في الطاقة والتجارة والبحث العلمي والتنسيق الاستراتيجي. وفي قلب هذه الملفات برز مشروع قوة سيبيريا 2، وهو خط أنابيب ضخم تسعى موسكو من خلاله إلى زيادة صادراتها من الغاز نحو الصين لتعويض خسائرها في الأسواق الأوروبية بعد حرب أوكرانيا والعقوبات عليها طبعا. ملف الطاقة كما هو واضح أصبح أكثر أهمية وسط التوترات في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز، حيث تبحث الصين عن مصادر طاقة برية أكثر أمانا في حين تراهن روسيا على ارتفاع الطلب الصيني على النفط والغاز الروسيين. الصين بدورها أصبحت الشريك التجاري الأول لروسيا منذ اندلاع حرب أوكرانيا في 2022، وبحسب وزارة التجارة الصينية بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي قرابة 228 مليار دولار. وبينما تحاول واشنطن عزل موسكو اقتصاديا، تواصل بكين الحفاظ على شراكتها مع روسيا، بل وتجاهل الضغوط الغربية المتعلقة بتزويد الصناعات الروسية.

0: بمكونات تكنولوجية متقدمة. ولهذا فإن استقبال ترامب ثم بوتين خلال فترة قصيرة يحمل رسالة صينية دقيقة. بكين تريد القول إنها قادرة على التحدث مع الخصوم والحلفاء معا، وإن النظام الدولي لم يعد يدار من عاصمة واحدة فقط. فبينما جاءت زيارة ترامب لإدارة التنافس، جاءت زيارة بوتين لإعادة رسم موازين القوى على المستوى الدولي. معنا الآن حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، ينضم إلينا من المدينة السويسرية. سيد عبيدي، الرسالة الصينية واضحة، ترامب أولا ثم بوتين.
1: أنا أعتقد الرسالة الأكثر هو أن القرار أصبح الآن في بكين، لكن لا تعارض في النهاية ما بين بوتين وبين ترامب. يجب أن ننسى بأن ترامب أعطى ضمانات للصين في ملف جد حيوي وهو قضية تايوان. فأنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لها دور تحتاجه الصين، بالإضافة كذلك إلى روسيا، لكن دور روسيا ليس بالجديد، وإنما فقط هي زيارة من أجل التأكيد على قوة الشراكة ومتانتها ما بين الصين وروسيا.
0: ما هي الضمانات التي أعطاها ترامب لتايوان؟ لأننا سمعنا من المسؤولين الأمريكيين أن سياسة صين واحدة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ عقود لم تتغير.
1: لا، للاستقلال وقضية الأسلحة هي قضية مهمة جدا. يعني هناك تباين كبير داخل الإدارة الأمريكية وداخل حتى المشرعين مع النهج الرئيس ترامب، ناهيك عن كذلك موقف الدول الأوروبية الذي هو ليس موقف الإدارة الأمريكية. أنا أعتقد أن في النهاية الرئيس الصيني تلقى من قبل الرئيس ترامب بأن هذا الملف لن يثار ولن يشكل في النهاية التواجد العسكري الأمريكي. ليس أي تواجد خارج الولايات المتحدة لا يشكل تهديدا بالنسبة للصين، لكن الأمريكي نعم. وبالتالي أنه استطاع الرئيس الصيني الذي في استراتيجيته الاقتصادية يحتاج فعلا إلى ضمانات، ولنقل تأمين اقتصادي، تأمين سياسي لهذا الصعود الصيني الذي لا يقبل في النهاية بأن تكون هناك توترات خاصة على حدود الصين. استطاع الرئيس تشي أن فعلا أن يحيد أي دور مقبل عسكري للولايات المتحدة الأمريكية مقابل ربما لا أقول تنازلات، لكن كذلك بعض الطلبات التي أتت من قبل الرئيس الأمريكي للرئيس الصيني.
0: سيد عبيدي، العلاقة الاستراتيجية بل الشراكة بلا حدود كما توصف بين روسيا والصين ليست جديدة. هل ترى أن هذه الزيارة الجديدة لبوتين بعد زيارة ترامب قد تشكل قلقا للولايات المتحدة؟
1: وأول قلق يجب ولا ننسى هو قلق صيني، يعني قلق عفوا روسي. أنت لديك لدينا دولة مهمة مثل الصين، اقتصادها تقريبا هو 4 أضعاف الاقتصاد الروسي. روسيا تحتاج فعلا إلى البضائع الصينية لتعويض الخسارة الكبيرة لفقدان في النهاية المنتجات الغربية التي تقاطع رسميا السوق الروسية. أما الصين فهي تحتاج إلى الطاقة الروسية، لكن في نفس الوقت روسيا ليست لديها القدرة المالية لتأمين هذا الخط العملاق سيبيريا 2، تحتاج كذلك إلى استثمار صيني حتى في ما هي السلع الأساسية التي يمكن أن تقدمها الصين إلى روسيا إلى الصين، وهي قضية الغاز. هل يثير ذلك الغرب؟ يثير الغرب ويثير كذلك أعتقد وربما تراقبه الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا تراقبه؟ إذا وصل إلى نقاط مهمة خاصة القضايا العسكرية، لا يمكن للولايات المتحدة أن تزاحم روسيا مثلا في الغاز الأحفوري أو في قضية أخرى طاقوية، لكن في قضية الشراكة العسكرية هي نقطة أساسية مهمة جدا. تقاسم في النهاية الخبرات الصينية مع روسيا يقلق الولايات المتحدة ويقلق الغرب، لأن روسيا قريبة جدا من المنطقة الحساسة، من منطقة الحلف الأطلسي التي تهيمن عليها أمريكا.
0: دكتور، في العلاقة بين روسيا والصين، هل تبدو الصين هنا في موقع الأقوى؟ روسيا تحتاج الصين أكثر من حاجة الصين لروسيا؟
1: قطعا نعم، هذا صحيح. الصين الآن هي في أمس الحاجة إلى روسيا. الصين تعلم جيدا وقرأت خارطة التوازنات روسيا أكثر من 3 سنوات ولم تستطع أن تحقق اختراق كبير في دولة مثل أوكرانيا، وهي التي وعدت في النهاية بحسم الأمر في ساعات أو في أيام. هذه النقطة الأولى. وأنا أعتقد أن الاستنزاف الذي تمارسه الصين دون أن تعلن عنه حتى مع شريكها الأساسي وهو روسيا هو كذلك مهم. في المقدمة أشرت إلى رغبة الصين وروسيا إلى عالم متعدد الأقطاب. من الصعب يعني ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية من الصعب جدا، يعني الاقتصاد الروسي يضاهيها الاقتصاد الإسباني وهي دولة متوسطة في الاتحاد الأوروبي. أنا أعتقد فعلا بأن الصين هي التي ستريد أن يكون فعلا أن يكون لديها دور مهم. تبدو الصين كأنها أكثر عقلانية من الولايات المتحدة وأكثر تمسكا بالنظام المتعدد الأقطاب وحتى بالعولمة الاقتصادية، في حين أن ننسى أن الصين هي دولة شيوعية، وهذه هي المفارقة الأساسية في النهاية في التاريخ.
0: هي شيوعية سياسيا لكنها ليبرالية ورأسمالية اقتصاديا. هل تبدو لك سيد حسني عبيدي أن الصين هي الكاسبة في الواقع من العلاقة مع الولايات المتحدة وحتى مع روسيا؟ الميزان التجاري لا يقارن وهو دائما في صالح الصين هنا.
1: صحيح، هي الرابح الأساسي، لكن الصين دائما تؤمن بقضية أنه لابد لها أن يكون هناك حوار وجوار، يعني الدول الجوار مهمة، خاصة قوى أساسية مثل روسيا. لماذا؟ لأن الكبح في النهاية كبح الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدول الغربية من خلال تدخل الصين في أوكرانيا أو كذلك من خلال القوة العسكرية الصينية هو يفيد الصين التي لا تريد أن في النهاية أن تظهر قوتها العسكرية، لا تريد أبدا الذهاب نحو أي استعراض عسكري الآن، لأنها تركز على الجانب الاقتصادي، على التفوق، وأقول ربما حتى الهيمنة الاقتصادية. صحيح أن أزمة الكوفيد كشفت بعض نوع من الهشاشة والضعف داخل الاقتصاد الصيني المرتبط بالعالم، وهذا النقطة الأساسية أن الصين لا تريد أي نزاعات، لأنها تعلم جيدا بأن غلبتها وهيمنتها الاقتصادية تمر كذلك من خلال مناخ من الأمن والاستقرار.
0: طيب، على ذكر العالم متعدد القطبية الذي تسعى روسيا والصين إلى تحقيقه، ألا يبدو الأمر رطانة خطابية دكتور حسني عبيدي أكثر من الواقع؟ لأنه في الواقع تبدو الولايات المتحدة هي القطب الوحيد في العالم حتى الآن في ساحات كثيرة تحسن فيها الأمور، بينما روسيا والصين تلعبان أدوارا ثانوية حتى.
1: صحيح، العالم متعدد الأقطاب هو في النهاية يعني رسالة وشعار موجه خاصة لدول الجنوب، مثل ما فعلته الصين وروسيا والهند فيما يسمى بمنصة البريكس. قيل في حينها بأنها تريد أن يكون كمنصات متعددة من أجل عالم متعدد الأقطاب، وأن لا في النهاية يكون هناك احتكار القرار السياسي والاقتصادي. الهدف هو لأن هناك عقوبات شاقة، عقوبات كبيرة يمكن كذلك أن تمس الصين، والصين تألمت من مفهوم الرسوم الجمركية. القول نحتاج إلى عالم متعدد الأقطاب هي أن هناك دبلوماسية متعددة الأطراف، وأن في النهاية العقوبات الاقتصادية أو الرسوم هي من شأن منظمات دولية. هذا لا تؤمن به الولايات المتحدة. أنا أتفق معك بأن إلى حد الساعة أمريكا أثبتت بأنها صانع القرار، لكنها صانع القرار الوحيد خارج المنظمات الدولية، استطعت أن تمارسه من خلال استعمال القوة خارج القانون الدولي، وهذا ما لا تريده الصين، لأنها تعلم جيدا بأن نظام متعدد الأطراف متعدد الأقطاب هو كذلك من أجل كبح جماح الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا جزيلا دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف.

بينما تنشغل أوروبا بقرع طبول الردع شرقاً، تعيد واشنطن رسم خريطة حضورها العسكري في القارة العجوز على وقع انتقادات مستمرة من البيت الأبيض لشركائه في الناتو والإيغال أكثر في تطبيق شعار أمريكا أولاً. خفض للقوات الأمريكية وتصدعات داخل الناتو وخطط أوروبية سرية تبحث عن بديل قبل أن تنكفئ المظلة الأمريكية، فهل تدخل أوروبا مرحلة الدفاع عن نفسها بعيداً عن دروع واشنطن؟ أعلنت وزارة الحرب الأمريكية خفض عدد ألويتها المنتشرة في أوروبا من 4 إلى 3 ليعود الانتشار إلى مستوياته في 2021. البنتاغون أوضح أنه سيحدد الوضع النهائي للقوات في أوروبا بناء على 3 أسس هي المتطلبات الاستراتيجية والعسكرية الأمريكية ومساهمة الحلفاء الأوروبيين في الدفاع وحجم التهديدات الأمنية المستقبلية. الخطوة جاءت بعد إعلان البنتاغون مطلع هذا الشهر أنه سينفذ توجيهات الرئيس ترامب بسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا من أصل ما يزيد عن 36,000. كما تأتي الخطوة بعد تأكيد نائب الرئيس جي دي فانس تأجيل نشر 4000 جندي في بولندا مع تشديده على وجوب أن تعتمد أوروبا على نفسه كما قال. تدابير الولايات المتحدة لم تكن في الواقع مفاجئة، وقد توقعها شركاؤها الأوروبيون في الناتو بسبب الانتقادات المستمرة التي وجهها الرئيس ترامب لهم على خلفية ما يصفه بضعف إنفاقهم الدفاعي والنأي بنفسهم عن دعم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. لكن هنا يبرز السؤال مفاده، ماذا تعني هذه التوجهات الأمريكية الجديدة؟ في الواقع هي لا تعني انسحابا عسكريا كاملا من أوروبا، إذ لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقواعد عسكرية كبيرة وعشرات الآلاف من جنودها في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا وغيرها. لكن لا شك أن لهذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة أهدافا سياسية وعسكرية أخرى، في مقدمتها الضغط على الأوروبيين لرفع موازناتهم الدفاعية وتخفيف أعباء واشنطن العسكرية، فضلا عن إعادة توزيع القوات الأمريكية عالميا وفق الأولويات الجديدة. التحول المتسارع في السياسة العسكرية الأمريكية تجاه أوروبا دفع دولا أوروبية داخل الناتو لإعداد خطة بديلة سرية هدفها مواجهة احتمال تراجع الالتزام الأمريكي تجاه القارة أو حتى تعطل عمل الحلف نفسه إذا قررت الولايات المتحدة مثلا عرقلة أي رد جماعي ضد روسيا. ذلك ما كشفته مجلة الإيكونوميست البريطانية. لكن ما هي أبرز ملامح ما باتت تعرف بالخطة بي؟ تجيب الإيكونوميست بأن دول شمال وشرق أوروبا ترى أن أي خطة بديلة يجب أن تعتمد أساسا على تحالف يضم دول البلطيق والدول الإسكندنافية وبولندا باعتبارها الأشد خوفا من التهديد الروسي والأكثر استعدادا للتحرك السريع. وبحسب الإيكونوميست يبرز تحالف عسكري تقوده بريطانيا يعرف باسم القوة الاستكشافية المشتركة ويضم 10 دول معظمها من شمال أوروبا والبلطيق. التحالف يتميز بامتلاكه مقرا دائما للقيادة

0: معنا من لندن بول جيبسون الخبير الأمني والاستراتيجي. سيد جيبسون، يقول الأمين العام للناتو مارك روتي أن سحب 5000 جندي أمريكي من أوروبا لن يحدث فرقا، هل تتفق مع هذا التقييم؟
1: عسكريا لا أعتقد أنه سيحدث فارقا مهولا، ولكن هذا رمزي جدا، وهو مصمم من قبل الإدارة الأمريكية لممارسة ضغوطات على الأعضاء الأوروبيين تحت مظلة الناتو. قلنا لكم أنه يجب عليكم أن تفعلوا المزيد، والآن نظهر ذلك من خلال سحب بعض قواتي. لذلك أعتقد أن هذا التحرك رمزي ويرتبط بالضغوطات، ولكن أمريكا لديها قدرات فاعلة وطبعا أدوات استراتيجية يمكنها أن تحرك قواتها وبسرعة إلى كافة أنحاء العالم، سواء من ألمانيا أو من غيرها من الدول. تتفاعل أمريكا مع التهديد إذا ما قررت فعل ذلك، لذلك الأمر مهم رمزيا وليس عسكريا.
0: طيب إذا كان الهدف الأمريكي من هذه الخطوة هو الضغط على دول الناتو للدفع أكثر من ميزانياتهم السنوية لصالح الناتو، ألا يعكس الأمر مثلا أو ألا يمكن أن يكون مقدمة لتغيير في الاستراتيجية الأمريكية العسكرية، النظرة إلى الدور العسكري للولايات المتحدة ضمن الناتو بشكل عام؟
1: أعتقد أن هذا ممكن فعلا. أمريكا في ظل ترامب أظهرت أنها منزعجة من قبل نهج حلف شمال الأطلسي الدفاعي. أمريكا تقوم بالمزيد أكثر مما ينبغي فعله، وهذا ما يدفعه دافع الضرائب الأمريكي. هناك موضوع غرينلاند تحدث عنه ترامب، وهو ممتعض ومستاء من حربه ضد الإيرانيين وشح المساعدة الأوروبية كما يراها هو لتلك الحرب. إذن هذه التوترات تطفو على السطح تحت مظلة الناتو، والأمريكيون أيضا خلال السنوات الماضية انتبهوا من قلق إزاء الصين والتهديد الصيني، ولفترة طويلة كان لديهم تطلعات ليولوا وجوههم شطر الباسيفيك المحيط الهادئ، وهم عالقون في الأحداث في الشرق الأوسط الآن، وبالتالي شواغل أوروبا تعود إلى المقعد الخلفي إذا ما صح التعبير، وهنالك شواغل ترتبط بالشرق الأوسط والصين، وبالتالي الأمريكيون يحاولون ربما من تركيزهم فيما يخص انهماكهم أو تواصلهم مع الناتو فعلا.
0: طيب هذه الخطوة الأمريكية هل تعتقد سيد جيبسون أنها ستدفع العواصم الأوروبية إلى إعادة النظر في مواقفها، يعني تستجيب لما يريده الرئيس ترامب أم لا، البحث عن خطط بديلة مثلا؟
1: أعتقد أن موقف الأوروبيين يرتبط بالتكلفة الباهظة إذا ما أرادوا أن يعززوا من الإنفاق العسكري، وتتسابق أفعالهم مع أفعال الأمريكيين. 60% من الميزانية الدفاعية ينفقها أو يدفعها الأمريكيون، وقدرة أمريكا لا تتسابق مع قدرة الأوروبيين، سيما الذخائر الدقيقة والوصول إلى أي مكان في العالم، وأيضا أنظمة التواصل وإلى ما هنالك. الأوروبيين ليس لديهم هذه القدرات، وهم عولوا على الأمريكيين إلى غاية هذه اللحظة. ومن نافلة القول أن هنالك رادع استراتيجي لدى الأمريكيين وهو مهم للغاية، وبالتالي أوروبا لديها هو يجب أن تجسرها لكي ترتقي إلى مستوى قدرات أمريكا، وهذا يتطلب الكثير من المال والكثير من الجهد والكثير من الوقت. هناك 5% طبعا إنفاق دفاعي بحسب الناتج الإجمالي المحلي بحلول العام 2030، وهذا التزام أوروبي، ولكن المملكة المتحدة ودول أخرى تقول أن هذا يصعب الوصول إليه. الأوروبيون يريدون أن ينفقوا محليا أموالا طائلة على صناديق التقاعد والإعانات الحكومية، وبالتالي وجود مال للإنفاق العسكري صعب. إذا ليس هنالك عصا موسى أو حل سحري في هذا المقام.
0: ولكن يبدو أن القناعة تتزايد الآن لدى العواصم الأوروبية سيد جيبسون أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا في الدفاع. وهنا يبرز في الواقع يعني هذا الخبر اللافت جدا نشرته مجلة الإيكونوميست عن سعي لتشكيل تحالف عسكري داخل الناتو بقيادة بريطانيا يضم دولا من البلطيق ودول الإسكندنافية وبولندا. هل ترى هذه الخطة فعلا جادة؟
1: نعم، أعتقد أن هذه تطلعات حقيقية، والقوى الاستكشافية المشتركة التي تقودها المملكة المتحدة واقعية، وهي تتصدى للتهديدات من الشمال، تهديدات روسيا تأخذها على محمل الجد. وكما قال تقريركم، المملكة المتحدة لديها أصول محددة. انظروا إلى الأسطول الملكي، هناك 19 سفينة، وبالتالي فإن هنالك مشاكل ترتبط بالموارد والأصول، وهناك ثغرة يجب سدها. ودول البلطيق عندما تقول أنها تعزز من إنفاقها العسكري بواقع 1% من الناتج المالي المحلي، فهذا طيب، ولكن الناتج المالي المحلي لتلك الدول صغير جدا، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى قدرات مميزة. إذن هناك مشكلة، هناك تطلعات، هناك قيادة بريطانية، ولكن هناك مشكلة ترتبط بالموارد ويجب سد هذه الثغرة.
0: ولكن سيد جيبسون اشرح لي لو سمحت، ما الحاجة إلى وجود قوة استكشافية مشتركة طالما أن الناتو موجود؟ لماذا هل هو يعني تشكيل عسكري ضمن الناتو، ولماذا يتم استبعاد دول مثل كبرى مثل فرنسا وألمانيا من هذه القوة؟
1: أعتقد أن الأمر يرتبط بمبادرة ضمن سياق الناتو. هذه القوى ليست منفصلة عن الناتو، لأن هناك أمم تحت مظلة الناتو تنتمي إلى هذه القوة، ولكن المملكة المتحدة شكلت رأس حرب في هذا المقام، وتقول من خلال عمليات الناتو نعتقد أن هناك قلق يرتبط بالدول الإسكندنافية ودول الشمال ودول البلطيق التي ينتابها قلق إزاء تهديدات روسية. وبالتالي يمكن بالفعل أن نأتي بهذه الدول لكي نرى ما هي القدرات التي يمكن إنتاجها، وبإخطار سريع لكي نصل إلى قوة رادعة. روسيا إذا ما قامت بشيء يمكن للقوة الرادعة هذه أن تنشر لكي نردع هذا التهديد. هذه الفكرة، وبخلاف الاعتماد على القوة الأوروبية التقليدية المرتبطة بالناتو. وبالتالي الأمر مرتبط بقدرات مرتبطة بقدرات حلف شمال الأطلسي.
0: أتيت على ذكر روسيا، ألا تعتقد سيد جيبسون أن فلاديمير بوتين قد يكون أسعد شخص وهو ينظر إلى هذه الاختلافات والتخبط بين دول الناتو، وخصوصا الانسحاب الأمريكي بطريقة أو بأخرى، أو سحب بعض قواته من أوروبا؟ لا شك أن بوتين سعيد.
1: لا أستطيع أن أعقب وأقول أن بوتين يبتسم، ولكن ربما هو سعيد إلى حد ما، وهو راض لأنه في ظل ترامب الدعم الأمريكي لأوكرانيا قد أصبح أقل صلابة مما كان عليه إبان حقبة بايدن. وهنالك بعض العقوبات التي رفعت عن روسيا مؤقتا، يمكن شراء النفط الروسي من الهند ومن تركيا أيضا، وهذا بطبع الحال سوف يساعد الاقتصاد الروسي، وهذا طبعا يمول الماكينة العسكرية والقدرات ذات الصلة للهجوم على أوكرانيا. إذن هذه الأمور طبعا ترضي بوتين، ولكن دعونا نكون واضحين، إنما يجري في أوكرانيا لا يرضي روسيا، سيما فيما يخص الهجمات التي تعرضت لها روسيا والتي وصلت إلى عمق روسيا أصلا.
0: شكرا جزيلا بول جيبسون، الخبير الأمني والاستراتيجي في لندن. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية. الصحفي الفلسطيني معاذ عمارني فقد عينه إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال وهو يوثق انتهاكاتهم في 2019، وعاش أوضاعا صعبة داخل المعتقل أسيرا مصابا ومعزولا عن العالم بفعل إجراءات السجانين.

0: معاذ عمرنة صحفي فلسطيني، كنت معتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب على إيران، أسير في حرب. هاي كانت قصة لحال غير عن القصص كلها. يعني أصلاً إنه أنت تكون أسير صعب تتخيلها، فما بالك كيف أسير في حرب مغيب عن العالم، ما حدا بيعرف عنه إشي. كديش أنا عايش في مكان مستهدف في نص الاستهداف، بشوف السجان اللي عندي موجود هو بروح على الغرف المحصنة لينجو بحياته، وكيف أنا لازم أكون موجود في هاي الغرفة اللي ما فيها أي مقوم من مقومات الحياة، مش مقومات الأمان. صبت في عيني برصاص الاحتلال في 2019، العين البلاستيكية المزروعة داخل الجمجمة طلعت، فتحت عمليتي، صرت بحاجة أنه أنا أكون لرعاية صحية أكثر، أنه لازم أنا أطلع على مستشفى. نتيجة الحرب تم علاجي في السجن. عرفت بعد أسابيع عن أنه أنا إجاني ولد. طبعاً هاي أول مرة بحمله فيها، يعني تتخيل أجاني وأنا في السجن. التفاصيل إنه كيف إجاك ولد، تعرف إنه زوجتك خلفت. قبل ما أروح بخمس أيام عرفت إنه إيش اسمه. فالأسرى مع الحرب يعني مقطوعين، معزولين عن العالم عزل تام. يعني أنا بعد شهرين تقريبا أو شهر ونص من ما إجاني أسامة عرفت إنه اسمه أسامة.
1: أجب حاله، أجب الدنيا.
0: انعكاسه أكبر وخطره أكبر بكون على الأسرة داخل السجون. اليوم الأسرة مش بس مقطوعين على العالم، مهمشين، يعني الخطر عليهم كبير. يعني بس الإشي اللي بنقدر نحكيه أنقذوا الأسرة.

الأخيرة انتهت لهذه الليلة مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، لكن تغطية التلفزيون العربي متواصلة مع خالد الغرب. كونوا بخير.

0: مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط والبداية من إيران، وما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة عبر المفاوضات وسينتظر ردها لبضعة أيام. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر وصفته بالمقرب من الفريق المفاوض، نقلت عنه أن الأمريكيين قدموا نصا جديدا عبر باكستان، وأشارت إلى أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران يواصل جهوده لتقريب وجهات النظر.
1: بين التصعيد العسكري في مياه الخليج والتحركات الدبلوماسية خلف الكواليس، تبدو التهدئة الهشة بين واشنطن وطهران أمام اختبار جديد. موقع أكسيوس كشف عن اتصال هاتفي وصفه بالصعب والمحتدم بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على خلفية مقترح سلام جديد تقوده وساطة إقليمية تضم قطر وباكستان والسعودية ومصر وتركيا. المقترح يقوم على خطاب نوايا بين واشنطن وطهران ينهي الحرب رسميا ويفتح الباب أمام مفاوضات تستمر 30 يوما تتناول البرنامج النووي الإيراني وملف مضيق هرمز، لكن المسار التفاوضي يصطدم بخلاف واضح بين واشنطن وتل أبيب. فبينما يدفع ترامب نحو منح الدبلوماسية فرصتها الأخيرة، يتمسك نتنياهو بخيار استئناف الحرب بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير بنيتها التحتية وفق أكسيوس. وفي هذا السياق قال ترامب إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة عبر المفاوضات وسينتظر الرد الإيراني لبضعة أيام.
2: نقف عند الخط الفاصل، إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فالأمور ستتسارع بوتيرة كبيرة، يجب أن تكون الإجابات جيدة بالكامل، وإذا حدث ذلك فسنوفر الكثير من الوقت والطاقة والأرواح، هذا هو الأهم. ربما يستغرق الأمر أياما قليلة، لكنه قد يتطور بسرعة شديدة أيضا.
1: في موازاة ذلك، كشفت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض أن الأمريكيين قدموا نصا جديدا إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني بعد 3 أيام من إرسال طهران مقترحا من 14 بندا. المصدر أضاف أن إيران تدرس حاليا النص الأمريكي الجديد، في حين يواصل الوسيط الباكستاني الموجود في طهران جهوده لتقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات بين المقترحات. في المقابل تحاول طهران إظهار تمسكها بالمسار الدبلوماسي رغم استمرار التهديدات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن التحركات الواضحة والخفية للعدو تشير إلى التحضير لجولة حرب جديدة، مؤكدا أن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها العسكرية. وفي الوقت نفسه أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده أوفت دائما بالتزاماتها وسلكت كل السبل لتجنب الحرب، مشددا على أن إجبار طهران على الاستسلام بالإكراه ليس إلا وهما، وأن الاحترام المتبادل في الدبلوماسية أكثر أمانا واستدامة من الحرب. جاء ذلك بعد لقاء جمعه بوزير الداخلية الباكستاني بحث خلاله آخر مستجدات المحادثات.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن مهمة فريق طهران المفاوض حاليا تتمثل في إدارة الحرب ضد أعداء إيران، ولكن في ميدان الدبلوماسية، وذلك بهدف تأمين حقوق الشعب الإيراني ورفع شبح الحرب عنه.
3: لدينا 3 أضلاع لهذه الحرب، وهي الميدان والإعلام والدبلوماسية، وقد أضيف ضلع رابع لها وهو الشارع الذي كان تحت القصف في الحرب الأخيرة. كلنا في خندق واحد، هذا البلد العزيز أعطى لكل واحد منا مهمة للقوات المسلحة والحكومة ورجال الأمن، ونحن أيضا في الخارجية نمثل صوتكم في الخارج وندافع عن مصالحكم ونقود الحرب في ساحة الدبلوماسية، لا نرى هذه المهمة منفصلة عن المهام الأخرى.
0: هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. بقائي أضاف أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات تضمن سلامة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية التابعة لإيران أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية عند مضيق هرمز. الهيئة قالت أن المنطقة تمتد من الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق إلى الخط الذي يربط بين طرف جزيرة قشم في إيران وأم القيوين بالإمارات على الجانب الغربي من المضيق. الهيئة أضافت أن دخول المنطقة لغايات عبور مضيق هرمز سيتطلب التنسيق والحصول على إذن منها. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها عدلت مسار 90 سفينة وعطلت 4 سفن في مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار البحري. القيادة الوسطى أضافت أن جنودا من مشاة البحرية صعدوا اليوم على متن ناقلة نفط تجارية ترفع العلم الإيراني، وأوضحت أنها أطلقت سراح السفينة بعد تفتيشها ووجهت طاقمها إلى تغيير مسارها. نقلت صحيفة أرس عن مصادر عسكرية بأن الجيش الإسرائيلي تفاجأ من تصريحات ترامب الرئيس الأمريكي بأنه كان على بعد ساعات فقط من شن هجوم على إيران. المصادر أضافت أن تقديرات الجيش تفيد أنه لا يستبعد أن تستأنف واشنطن الهجوم على إيران خلال وقت قريب، وربما قبل انتهاء مهلة ترامب. كما كشفت أن الجيش كان يتوقع أن يجري أو يتم تنسيق الهجوم على إيران بشكل مباشر مع إسرائيل، وشككت المصادر في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة إلى القتال. ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك مجددا عبد الرحمن. عبد الرحمن، كالعادة الرئيس الأمريكي يعطي الانطباع وعكسه، ربما سيكون هناك تفاهم اتفاق وربما سيكون هناك عودة إلى الحرب. هذا الأمور غير واضح، لكن ما هو واضح أن الاقتصاد الأمريكي يتعرض للكثير من الضغوط، أن الرئيس الأمريكي يتعرض للكثير من الضغوط ويرغب في الوصول إلى اتفاق.
4: صحيح خالد، هذا الأمر يجعل دونالد ترامب في حالة ملحة حلحلة الأمور، سواء كانت هذه الحلحلة عسكرية أو حلحلة دبلوماسية. بطبيعة الحال هذه الحلحلة الدبلوماسية أقل كلفة من الحلحلة العسكرية، لأنها في نهاية الأمر ستجنبه استخدام موارد أكثر. نحن رأينا وزارة الحرب تطلب على لسان وزير الحرب والمسؤول المالي للبنتاغون 25 مليار دولار لستة أسابيع فقط، فما بالك لو اشتعلت الأمور بطريقة دراماتيكية أوسع واستمرت لأكثر من ذلك. وهذه الزيادة المطلوبة ستكون على حساب بعض البرامج المساعدات الصحية وبعض برامج المساعدات الغذائية، بمعنى أنها ستصب في صالح البنتاغون من جيوب الفقراء، ليس فقط من جيوب الطبقة الوسطى. نحن نتحدث عن مساعدات أو البرامج التي تساعد الفقراء في مسألة الصحة والغذاء، وليس حتى فقط من جيوب الطبقة الوسطى التي تضررت بطبيعة التضخم الذي وصل إلى نسبة 3.8% وزادت إلى ارتفاع، شهدت ارتفاع الأسعار البنزين وأسعار الغذاء طفرة كبيرة جدا، أثرت على أن بعضهم يفكر في أن يغير مسار عمله لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى عمله كل يوم في بعض المناطق النائية التي تستلزم استهلاك وقود عالي. الأمر الآخر بطبيعة الحال هو كأس العالم كما نعرف، وكذلك انتخابات التجديد النصفي، وكذلك ململت بعض الجمهوريين داخل الكونغرس مما دفعهم لمساعدة الديمقراطيين في تمرير مشروع القانون الذي يستند إلى قانون صلاحيات الحرب ويؤدي إلى إما وقف العملية العسكرية في إيران والمطالبة بسحب القوات، أو أن يلزم دونالد ترامب العودة للكونغرس لاستكمال هذه العملية أو هذه الحرب، وهو أمر عرقله الجمهوريين في 7 محاولات سابقة للديمقراطيين. هذه إشارة بأن هؤلاء 7 3 تغيبوا و4 صوتوا مع الديمقراطيين مرشحين لأن يكونوا الضعف ثم الضعف، والكونغرس هو 100 شخص فقط يسيطر فيه الجمهوريين ب 54 مقعد تقريبا فقط، وبالتالي هذه النسبة إذا تزايدت هذا سيعني بطبيعة الحال أن القواعد التي يستند إليها هؤلاء المشرعين أصبحت غاضبة للدرجة التي يستعد فيها المرشحين أو الأعضاء في الكونغرس أن يغامروا بعلاقتهم مع دونالد ترامب مقابل أن يبقوا مع علاقتهم مع قواعدهم. هذا كله يضع ضغوطا حقيقية على دونالد ترامب وإشارات واضحة تصله وليست مجرد أخبار أو تقارير كالتي يقول أن من يكتبونها هم خائنون أو كاذبون. وبالتالي دونالد ترامب يحتاج إلى اتفاق دبلوماسي. أكسيوس نشرت أنه قطر وباكستان تقدمتا بمذكرة تفاهم أو تعملان على صياغة نهائية لمذكرة تفاهم تعني بإعلان وقف الحرب رسميا من كلا الطرفين، بما يعني أن كلا الطرفين سيلتزمان بعدم عمل القيام بأي عمل عسكري على أن يذهب إلى مفاوضات لمدة 30 يوما حول البرنامج النووي ومضيق هرمز. أكسيوس تقول أن هذا أغضب نتنياهو وأن هذا جعل المكالمة متوترة بين دونالد ترامب ونتنياهو، وأن دونالد ترامب قال أن هو الذي سيقرر وأن نتنياهو سيستمع له فيما سيذهب إليه بشأن ماذا يجب الفعل مع إيران. بطبيعة الحال هذه التقارير رأينا سابقا أنها كانت قد استخدمت للخداع، بمعنى أنه قيل كثيرا أن هناك نوع من أنواع يعني التوتر ونوع من أنواع الغضب المتبادل بين نتنياهو ودونالد ترامب، لكن أعقب ذلك الكثير من العمليات العسكرية أو العمليات الاغتيالات النوعية التي فاجأت الجميع. وبالتالي هذا التقرير فيه جزء من الصحة من حيث أن الوسطاء يعملون على حل هذا الأمر وأن دونالد ترامب بالفعل تحت ضغط ويحتاج إلى طوق نجاة، لكن في نفس الوقت الحشود العسكرية وتهديدات دونالد ترامب وهذه الإشارات العكسية التي أشرت إليها خالد تعطي انطباع أيضا أنه ربما قد يكون هناك خطة خداع إما للحصول على يورانيوم عالي التخصيب في عملية برية خاطفة أو أن يكون هناك عملية في مضيق هرمز تحاول السيطرة عليه بشكل كامل.
0: أشكرك يا الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من واشنطن. بينما يبرز العمل العسكري خيارا أمريكيا محتملا للاستيلاء على اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، حذرت تقارير أمريكية من مخاطر المعالجة العسكرية لهذه المعضلة. يحيى نافع يجمل أبرز التحديات والمخاطر في هذا العرض.
5: اليورانيوم عالي التخصيب أحد أبرز الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران، كان أحد ذرائع واشنطن لشن الحرب، كما يفرض نفسه كعقدة تعترض طريق الوصول إلى اتفاق يمنع عودة الحرب. وبينما تلوح واشنطن بخيار الاستيلاء على اليورانيوم المخصب بالقوة إن لم تسلمه طهران سلما، تتحدث تقارير أمريكية عن مخاطر وتحديات تحيط بأي مهمة محتملة للاستيلاء عليه. بحسب أسوشيتد بريس فإن أي محاولة للاستيلاء بالقوة على مخزون اليورانيوم الإيراني المقدر بنحو 440 كيلوغراما ستحتاج إلى عمليات متعددة المراحل تشمل اقتحام منشآت شديدة التحصين وفتح أنفاق تحت الأرض وتأمين محيط قتالي واسع، إضافة إلى تشغيل فرق متخصصة في التعامل مع المواد النووية والأخطار الكيميائية والإشعاعية. في حين أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن بعض السيناريوهات الأمريكية المطروحة تضمنت استخدام قوات من الفرقة 82 المحمولة جوا ووحدات أو وحدات رينجرز إلى جانب معدات حفر ثقيلة وطائرات نقل عسكرية لتأمين المنشآت النووية ونقل المواد المخصبة. بحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سابقين فإن منشأة أصفهان وحدها قد تحتاج إلى نحو 1000 عنصر عسكري، ما يجعل العملية أقرب إلى حملة عسكرية متكاملة لا مجرد غارة نوعية. إحدى أخطر مشكلات سيناريو استخراج اليورانيوم الإيراني بالقوة تتمثل في أن الضربات الجوية وحدها قد تعرقل عملية السيطرة على المخزون النووي بدلا من تسهيلها وفق تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. بذلك قد تتحول العملية من ضربة جوية إلى حملة عسكرية معقدة تتطلب لاحقا توغلا بريا وحفارات ومعدات ثقيلة وفرقا متخصصة للوصول إلى المادة النووية واستخراجها من تحت الأرض.
0: قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند إن الحرب مع إيران لا تبدو قريبة من نهايتها، ورجح أن تتحول إلى حرب باردة تتخللها موجات من المواجهات الساخرة، وأشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك أوراق قوة من بينها السيطرة على مضيق هرمز رغم تراجع قدراتها العسكرية.
6: لا أرى أن حرب إيران تقترب من نهايتها. أعتقد أنها ستكون حربا باردة تتخللها مواجهات ساخنة، وأنا لا أراها توازنا مستقرا على الإطلاق. لذلك فإن الفكرة بأن ما يجري هو مجرد انتكاسة مؤقتة ثم العودة إلى العمل كالمعتاد غير صحيحة. الإيرانيون لن يعودوا إلى العمل كالمعتاد، هم يمسكون بالمضيق الآن، ومن الواضح أنهم في بعض النواحي في موقع أقوى رغم تدهور قدراتهم العسكرية.
0: كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من موردي السلاح تزويدها بثلاثين ألف طائرة مسيرة هجومية مع خطط لزيادة العدد إلى أكثر من 300,000 طائرة عام 2027.
7: البنتاغون يطلق أكبر برنامج شراء طائرات مسيرة في تاريخه، 30,000 طائرة هجومية طلبها بشكل عاجل، وأكثر من 300,000 يطلبها بحلول السنة القادمة. صفقة تندرج في سياق مذكرة أصدرها وزير الحرب يوليو الماضي لزيادة تصنيع المسيرات وشرائها ضمن ميزانية صفقات تبلغ 13 مليارا و 600,000 دولار. تعتمد صناعة الطائرة المسيرة على مغناطيس معالج من معادن أرضية نادرة تعطي القوة الأساسية لمحرك الطائرة وتجعله ثابتا تحت الحرارة الكبيرة والبيئات القتالية. من دونها لا تعمل المسيرات. والصين تصنع نحو 98% من مغناطيسات العالم وتفرض قيودا أكبر على صادرات معادنها النادرة المعالجة، مع العلم أن نحو 80,000 مكون في 1,900 نظام سلاح أمريكي بما يشمل أنظمة التوجيه والذكاء الاصطناعي والصواريخ والطائرات المسيرة يعتمد على هذه المواد. بمعنى أن الولايات المتحدة تبني جيشا جديدا بمواد خام يسيطر عليها خصمها في بكين. ورطة أمريكية يحاول البنتاغون إيجاد مخرج منها من خلال تسريع صفقات تعتمد بشكل أساسي على شركتي ريال لويز وأم بي ماتريال لبناء سلسلة توريد متكاملة وغير صينية للمعادن الأرضية النادرة بدءا من المنجم وصولا إلى المغناطيس، مع الاعتماد على مواد خام من أمريكا الشمالية والبرازيل وكازاخستان وطبعا من غرينلاند. ورغم أن البنتاغون منح للشركة الأمريكية مهلة 9 أشهر لإنهاء الاعتماد على الصين، إلا أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن بناء سلسلة متكاملة لتصنيع المغناطيسات والاستغناء عن الاحتكار الصيني قد تصل إلى 10 سنوات، بمعنى أن قلب المسيرات سيبقى طويلا ورقة ضغط حاسمة في يد بكين.
0: إلى جبهة لبنان، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 10 من ضباطه وجنوده الأربعاء في هجمات بطائرات مسيرة نفذها حزب الله على مواقع الجيش بجنوب لبنان. وبحسب الجيش الإسرائيلي فأن أحد المصابين بجروح خطيرة هو ضابط برتبة عقيد يعمل قائدا للواء المدرعات 401. قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة في قرية دير قانون النهر في مدينة صور، قتل الإسرائيليون 5 أطفال وثلاث نساء. كاميرا التلفزيون العربي وثقت تحول مبنى استهدفته إسرائيل إلى كومة من الركام.
8: في هذا المكان هنا في دير قانون النهر في قضاء صور في القطاع الغربي نفذ الاحتلال الإسرائيلي وارتكب مجزرة بحق عائلة كاملة. هذا المكان هنا الذي لم يتبقى منه سوى الدمار والركام، كانت تسكن فيه عائلة تظن أنها آمنة. المبنى مؤلف من 3 طوابق، لكن طيران الحرب الإسرائيلي أغار على المبنى وسواه أرض ودمره، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا، بينهم 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال وثلاثة نساء وبعض المسنين. هذه الغارة جاءت خارج إطار الإنذارات المسبقة التي كان قد وجهها الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في قضاء صور وفي قضاء نبطي. حتى هذه اللحظة فرق الإسعاف والفرق الصحية لا تزال تبحث عن أشلاء وتبحث عن جسامين شهداء تحت الأنقاض. هذه واحدة من أكبر المجازر وواحدة من أكبر الحصيلة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي في إطار الغارات التي لا تتوقف على جنوب الليطاني على الرغم من وجود وقف لإطلاق النار. الغارة أدت إلى أضرار كبيرة في المباني المحيطة وفي السيارات وفي النقاط القريبة منها. من منطقة دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: وفي بلدة العباسية نفذت فرق الدفاع المدني عمليات بحث وإنقاذ عن مفقودين وإخماد الحريق الذي اندلع إثر الغارة الإسرائيلية، كما استهدف القصف الإسرائيلي استهدف بلدات صدقين والغندورية ودبين. هذا وأظهرت لقطات مصورة اشتعال النيران جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي البيدر في بلدة حبوش جنوبي لبنان. كما تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن سقوط شهداء في الاستهداف الإسرائيلي لبلدة دوير جنوبا. سياسيا، قال رئيس الوزراء نواف سلام إن التفاوض هو الحل لإنهاء الحرب على لبنان وعودة الاستقرار وبدء الإعمار. سلام أكد أن الحكومة متمسكة بالثوابت الوطنية واتفاق الطائف وحصرية السلاح في يد الدولة، وأنها تسير وفق نهج مؤسساتي ثابت لا تتراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها. قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان كريستين كينيتسون، قالت إن لبنان يواجه أزمة إنسانية متصاعدة جراء الحرب الإسرائيلية، وأشارت في حديث خاص للتلفزيون العربي إلى أن أثر الحرب على المدنيين كبير جدا.
9: الدولة اللبنانية تواجه أزمة إنسانية بسبب الحرب منذ مطلع مارس الماضي، والأثر على المدنيين كبير جدا. لدينا أكثر من مليون نازح داخليا خلال الشهرين الماضيين وسط نقص شديد في الملاجئ، ولدينا تقارير يومية عن أنشطة عسكرية إسرائيلية تشكل خطرا على من بقوا في مناطقهم جنوب لبنان.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عددا كبيرا من المنازل في شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع وفي مخيم المغازي بوسط القطاع. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على مبنى سكني. توضح هذه الصور التي نتابعها الآن مشاهدينا الكرام نقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الغارة الإسرائيلية. هذا وافادت مصادر طبية باستشهاد صياد برصاص الزوارق البحرية الإسرائيلية غرب مدينة غزة. كما دمرت غارة إسرائيلية مربعا سكنيا بالكامل في مخيم البريج وسط القطاع، وتسببت في أضرار واسعة وتشريد عشرات العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الدمار في المنطقة.
10: غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج وسط قطاع غزة استهدفت هذا المنزل الذي نتواجد فيه، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل المجاورة. صباح اليوم حاول المواطنون استجماع قواهم من أجل إعادة ترميم ما يمكن ترميمه من منازلهم المتضررة. عشرات الأسر أضحت اليانة واليوم بلا مأوى نتيجة هذه الغارة. عموما ما الذي جرى؟ هذا ما سنعرفه من أحمد أبو شمالة، وهو القاطن في هذا المنزل الذي تعرض للاستهداف. الحمد لله على سلامتكم أحمد.
11: الله يسلمك ويسلمك يا رب. احنا
10: يعني أحمد شو كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
11: والله رنوا على جارنا قالوا له انه المربع كله يخلي، من دوار أبو حلو إلى دوار العوضي، فإحنا أخلينا بسرعة يعني، ما كانش في وقت، ما أعطوناش وقت يعني، ما أعطونا وقت على السريع قلنا أخلو، فيعني ما لحقناش نأخذ أغراض بيتنا ولا أي حاجة ولا أي إشي يعني لحقنا نأخذ، طلعنا بسرعة يعني عشان نحافظ على أرواحنا يعني أهم إشي هذا.
12: الأسرة وين صارت اليوم؟
11: الأسرة الحين يعني مشتتة في الشوارع وفي المدارس يعني مش عارفين وين نروح يعني.
12: يعني اليوم استفقتوا أكيد تغيرت حياتكم بصورة كبيرة، يعني إيش المشاعر اللي بتعيشوها؟
11: والله مش عارف إيش أقول لك، بس الحمد لله على كل شيء. من ناحية شو بدك يعني أحكي.
12: يعني اليوم أنتوا وين مصيركم؟ وين صار مصيركم اليوم؟
11: والله مصيرنا هنا في الشوارع، إيش مصيرنا؟ وين نروح يعني؟ مش عارف وين نروح، حتى خيمة ما في يعني. الحمد لله الحمد لله
12: الحمد لله على السلامة أحمد. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام كما نشاهد في الصورة، المنازل أصلا كانت متضررة خلال الحرب وخلال الاجتياح السابق لمخيم البريج، والآن أعادت هذه الطائرات استكمال ما تبقى من منازل قائمة وإلحاق أكبر قدر من الأضرار المادية الكبيرة في هذه المنازل. عاد المواطنون إلى هذه المنطقة بصعوبة بالغة وكبيرة جدا، ولكن اليوم تأبى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تترك بصمة كبيرة على أصحاب هذه المنازل، وبالتالي إلحاق أكبر قدر من الضرر الحياتي والمعيشي بالنسبة للسكان في القطاع. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: نشرت القناة 14 الإسرائيلية مقطعا مصورا يظهر اعتقال الناشطين ناشطي أسطول الصمود بطريقة مهينة في ميناء الزود الإسرائيلي، ويظهر المقطع الذي نتابعه الآن يظهر تقييد الناشطين وإجبارهم على البقاء على الأرض بطريقة مهينة واستفزازية. ما نشاهدها الآن هي وزيرة المواصلات الإسرائيلية.

0: الإسرائيلية إتمار بن غفير بث صورا، أكتبه بث هذه الصور التي نشاهدها الآن، وهو تظهر هذه الصور بن غفير وهو يقوم باستفزاز نشطي أسطول الصمود المعتقلين في ميناء الزود ويوجه لهم الإهانات. بن غفير دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السماح باعتقال النشطاء ووصفهم بالإرهابيين.
1: لقد جاءوا بكثير من الفخر كأبطال كبار، انظروا كيف هم الآن، انظروا كيف هم، ليسوا أبطالا ولا أي شيء آخر، هم يدعمون الإرهاب فحسب. أقول لرئيس الوزراء اتركهم لدينا لوقت أطول بكثير، أعطنا إياهم لنضعهم في السجون، لأن حال الإرهابيين يجب أن يكون هكذا.
0: ما يفعله وزراء الحكومة الإسرائيلية مع ناشطي أسطول الصمود أثار الكثير من الغضب في الدول الأوروبية. وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل ألباريس قال إنما تعرض له نشطاء المتضامنون مع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية أمر مروع ومهين وغير إنساني. وأضاف أن الوزير الإسرائيلي الذي ظهر في الفيديو والمقصود طبعا بن غفير في إشارة إلى بن غفير كما قلنا يخضع لعقوبات أسبانية، وأشار الوزير الأسباني إلى أن هذه العقوبات ستمتد لتشمله على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره وفق تعبيره.
2: هذه المعاملة مروعة ومهينة وغير إنسانية، أطالب باعتذار علني من إسرائيل. لقد استدعيت بشكل عاجل القائمة بالأعمال الإسرائيلية إلى وزارة الشؤون الخارجية لأبلغها برفضنا التام واستنكارنا واشمئزازنا من هذه المعاملة البغيضة وغير المقبولة على الإطلاق. وبالطبع سأتواصل مع الدول التي لديها أعضاء في الأسطول لاتخاذ جميع القرارات اللازمة بهذا الشأن. أود أيضا أن أبلغكم بأن الوزير الإسرائيلي الذي يظهر في تلك الصور يخضع لعقوبات من قبل إسبانيا منذ فترة طويلة وممنوع من دخول بلادنا، وفي القريب العاجل سيحدث الشيء نفسه على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره.
0: أما المتحدث باسم المفوضية الأوروبية فقد قال إن معاملة نشطاء الأسطول المتجه إلى غزة من الوزير الإسرائيلي غير مقبولة على الإطلاق. بدوره أعلن وزير الخارجية الفرنسي جوان بارو في منشور على منصة إكس أنه طلب استدعاء السفير الإسرائيلي للإعراب عن استنكار باريس والحصول على توضيحات بشأن تصرفات بن غفير مع ناشطي الأسطول. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إن أوتاوا ستستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على المعاملة غير المقبولة لأفراد الأسطول. وفي إيطاليا ذكرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني في بيان شديد اللهجة أن روما تطلب اعتذارا إسرائيليا عن معاملة النشطاء وللتجاهل التام من إسرائيل لمطالب الحكومة الإيطالية بشأن الناشطين على متن أسطول الصمود. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا أعلنت رفضها التماسا بخصوص الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. وأصدرت المحكمة قرارا يشرع مصادرة سلطات الاحتلال صلاحيات من الفلسطينيين واعتزامه تسقيف الساحة الداخلية في الحرم، إضافة إلى مصادرة 288 مترا من مساحة الحرم. هدمت جرافات الاحتلال مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غربي رام الله، وحصر جيش الاحتلال المصنع وشرعت جرافاته في عملية الهدم والتجريف. هذا ووسع مستوطنون البؤرة الاستيطانية على أراضي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل، وشرعت الجرافات في تجهيز الأرض لوضع مزيد من البيوت المتنقلة في البؤرة. في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تبرز

0: قرية خان الأحمر نموذجا لصراع الوجود وسط محاولات متواصلة لفرض واقع جغرافي جديد عبر هدم المنازل وتهجير السكان وتفريغ القرية من أهلها بالتزامن مع استمرار إقامة البؤر الاستيطانية وتوسيع هذه البؤر في محيط المنطقة.
1: في مشهد يعكس تصاعد التداخل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية والمشاريع الاستيطانية، تتوسع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في قرية خان الأحمر الواقعة بين القدس وإريحا، صورة تختزل واقع صراع مفتوح على الأرض والهوية والوجود في الضفة الغربية المحتلة. توسع استيطاني لا ينظر إليه على أنه مجرد توسع عمراني، بل مشروع توسع ممنهج يهدف إلى فرض واقع جغرافي جديد عبر التضييق على السكان ودفعهم نحو الإخلاء.
2: يعني الموت أول شوي، لأنك أنت عايش فيها ويجي واحد يطردك منها ويجي يسكن فيها، يعني يجوز تفقع وتموت. الموت أول من الرحيل، لا تفكر يعني على الكبير وعلى الصغير.
1: ورغم التهديدات المتصاعدة والقرارات الإسرائيلية التي تدعو للإخلاء، يؤكد أهالي خان الأحمر تمسكهم بالبقاء في القرية التي تعد محورا لصراع ممتد منذ سنوات حول حقوق الأرض والسكن في الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية متكررة من تنفيذ أي تهجير للسكان. وفي موازية ذلك، يواصل المستوطنون فرض وقائع جديدة على الأرض عبر إقامة أحياء وبؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية من خلال نصب الكرفانات وشق الطرق وإقامة الأسوار، لا سيما في المناطق الزراعية والقرى البدوية النائية.
3: أكثر من 376 بؤرة رعوية متواجدة في أنحاء الضفة الغربية. نحن هنا نتحدث في تجمع الخان أكثر من 9 بؤر، أكثر من 3 مستوطنات حتى يضيقوا الخناق على هؤلاء المواطنين.
1: قرى ومناطق في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية شهدت تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني، رغم تصنيف الأمم المتحدة لهذه الأراضي باعتبارها أراضي فلسطينية محتلة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي يقطنون في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة مقامة بالقدس الشرقية. انتهاكات إسرائيلية لا تقتصر على الأرض والسكان، بل تمتد لتطاول المقدسات الإسلامية عبر ممارسات تمس بهوية وقدسية الحرم الإبراهيمية، من بينها إضاءته بألوان العلم الإسرائيلي ورفع عبارات باللغة العبرية، في خطوة عدتها وزارة الأوقاف الفلسطينية استفزازا لمشاعر المسلمين ومحاولة لطمس الطابع الإسلامي والعربي للمكان.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية المحتلة. الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة فقد عينه بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال وهو يوثق انتهاكاتهم عام 2019. عاش أوضاعا صعبة داخل المعتقل، أسيرا مصابا ومعزولا عن العالم بفعل إجراءات السجانين.

0: معاذ عمارنة صحفي فلسطيني، كنت معتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب على إيران، أسير في حرب. هاي كانت قصة لحال غير عن القصص كلها. يعني أصلاً إنه أنت تكون أسير صعب تتخيلها، فما بالك كيف أسير في حرب مغيب عن العالم، ما حدا بيعرف عنه إشي. كديش أنا عايش في مكان مستهدف في نص الاستهداف، بشوف السجان اللي عندي موجود هو بروح على الغرف المحصنة لينجو بحياته، وكيف أنا لازم أكون موجود في هاي الغرفة اللي ما فيها أي مقوم من مقومات الحياة، مش مقومات الأمان. صبت في عيني برصاص الاحتلال في 2019، العين البلاستيكية المزروعة داخل الجمجمة طلعت فتحت عمليتي، صرت بحاجة إنه أنا أكون لرعاية صحية أكثر، إنه لازم أنا أطلع على مستشفى. نتيجة الحرب تم علاجي في السجن. عرفت بعد أسابيع عن إنه أنا إجاني ولد. طبعاً هاي أول مرة بحمله فيها، يعني تتخيل أجاني وأنا في السجن. تفاصيل إنه كيف إجاك ولد، تعرف إنه زوجتك خلفت. قبل ما أروح بخمس أيام عرفت إنه إيش اسمه. فالأسرى مع الحرب يعني مقطوعين معزولين عن العالم عزل تام. يعني أنا بعد شهرين تقريبا أو شهر ونص من ما إجاني أسامة عرفت إنه اسمه أسامة.
1: أجب حاله أجب الدنيا،
0: انعكاسه أكبر وخطره أكبر بكون على الأسرة داخل السجون. اليوم الأسرة مش بس مقطوعين على العالم، مهمشين، يعني الخطر عليهم كبير. يعني بس الإشي اللي بنقدر نحكيه أنقذوا الأسرة.
2: عقد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين قمة في بكين، أكد خلالها على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الصينية. وشدد الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والدفاع عن نظام عالمي وصفاه بأنه سيكون أكثر عدالة مع تعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الدولية.
3: بعد أيام من زيارة ترامب إلى بكين، تستقبل العاصمة الصينية بوتين. المشهد لم يكن بروتوكوليا فحسب، بل بدا وكأن الصين تبعث برسالة إلى العالم: نستقبل واشنطن، لكن بوصلتنا لا تنحرف بعيدا عن موسكو. في الإعلام الغربي وصفت الزيارتان بأنهما اختبار حقيقي لمكانة الصين في النظام الدولي الجديد. ترامب جاء حاملا منطقة الصفقات السريعة، أما بوتين فجاء بلغة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد. حتى تفاصيل الاستقبال بدت محسوبة بعناية. حرس شرف، أطفال يلوحون بالأعلام الروسية والصينية، ومصافحة طويلة ودافئة على عتبات قاعة الشعب الكبرى. وبينما كانت صور القمتين تقارن في العواصم الغربية، بدأت تتشكل قراءة أعمق للمشهد. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو، رفضت بكين الانخراط في سياسة العزل الغربية. تمسكت بشراكتها السياسية والاقتصادية مع روسيا، وقدمت نفسها باعتبارها قوة تدعو إلى التوازن لا إلى القطيعة. ومع اتساع التوتر في الشرق الأوسط والحرب في إيران، بدت موسكو وبكين أكثر تقاربا في خطاب يدعو إلى احتواء التصعيد. في مقابل تمسك واشنطن بتحالفاتها التقليدية وتحركاتها العسكرية في المنطقة، هذا التشابك بين الأزمات الدولية من أوكرانيا إلى إيران جعل زيارة بوتين إلى بكين تبدو أكثر من مجرد لقاء ثنائي، وكأن الصين تحاول أن تؤكد أنها قادرة على إدارة خطوط التواصل مع واشنطن من دون التخلي عن شراكتها الاستراتيجية مع موسكو.
4: بصفتنا عضوين دائمين في مجلس الأمن يجب على الصين وروسيا الوفاء بحزم بمسؤولياتهما كقوتين كبيرتين ودعم سلطة الأمم المتحدة والعدالة والإنصاف الدوليين ومواجهة جميع أشكال التنمر الإحادي والهيمنة.
3: خلف الأبواب المغلقة لم تكن الملفات المطروحة رمزية فقط، الطاقة حضرت بقوة وكذلك التجارة، وعاد خط غاز باور أوف سايبيريا 2 إلى واجهات النقاش مجدداً. الوفد الروسي ضم كبار مسؤولي الطاقة ورؤساء الشركات العملاقة. في ختام القمة وقع الجانبان اتفاقات في مجالات التجارة والطاقة والإعلام، لكن المفارقة التي التقطها كثيرون أن بعض الدوائر الغربية كانت تراهن على إبعاد موسكو عن بكين، غير أن صور القمة الروسية الصينية أوحت بالعكس تماما، كأن العلاقة بين العاصمتين أصبحت أكثر رسوخا لا أقل.
5: نؤكد أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. نحن نتعاون مع الصين بشكل نشط في قطاع الطاقة. الأهم أن روسيا والصين ملتزمتان بسياسة خارجية مستقلة وذات سيادة.
3: في عالم يتجه نحو استقطاب أشد، تحاول الصين أن تقدم نفسها بوصفها قوة لا تنخرط في المعسكرات، بل تدير التوازنات بينها وتتحرك بثقة متزايدة نحو موقع القلب النابض في المشهد الدولي.
2: أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف علي زيدي خلال الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني، أكد رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة. وشدد زيدي وفق بيان للمجلس على أن بغداد لن تتهاون مع أي فرد أو جهة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن الدول الشقيقة ودول المنطقة، مؤكدا التزام الحكومة الجديدة ببسط سلطة القانون وحماية البعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية العاملة في البلاد. كما وجه زيدي باتخاذ كافة الإجراءات ضد من يثبت تورطه في الاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات انطلاقا من الأراضي العراقية. قال مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين بعد توغل دوريتين لها في مزرعتين بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا. كما توغلت دورية إسرائيلية في منطقة كسرات جباتة الخشب ونفذت عمليات تفتيش في حين رصدت مشاهد لتحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء منطقة حوض اليرموك بريف درع الجنوبي. قتل شخصان وأصيب ستة آخرون في غارة روسية استهدفت مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا. وأعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا أن القوات الروسية شنت هجوما واسعا بالطائرات المسيرة. من جهة أخرى تعرضت مصفات النفط لوك أويل في مدينة كيستوفو لهجوم جديد بطائرات مسيرة.
5: ليلة أخرى تحت لهيب النيران، طائرات مسيرة انتحارية تعبر الحدود إلى أجواء المدن الأوكرانية مخلفة ركاما وقتلى مدنيين دفعوا ثمن حرب لا تهدأ. القوات الروسية شنت هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على أوديسا، ما أدى إلى تضرر منشآت مدنية وبنية تحتية. كما تعرضت مدينة كونوتوب بمقاطعة سومي الأوكرانية إلى هجوم روسي بالمسيرات.
6: المدينة الآن تحت الخطر، تتعرض لقصف مكثف. انظروا إلى حجم الشظايا والدمار هنا. قبل قليل أخرجنا 3 أشخاص ولا توجد سيارات إسعاف كافية، لذلك نقل المصابون إلى المستشفى بسيارات مدنية. هذا ما يحدث الآن في المدينة، الروس يستهدفون المدنيين مجددا.
5: في مدينة دنيبرو قتل شخصان وأصيب آخرون جراء هجوم روسي بالمسيرات على مستودع للأغذية بحسب ما أكد رئيس الإدارة العسكرية في المدينة. لكنها حرب سجال. تعرضت مصفات النفط لوكويل في مدينة كوستوفو شرق العاصمة الروسية لهجوم جديد بطائرات مسيرة أوكرانية. تأتي هذه الهجمات المتبادلة وسط انسداد أي أفق تسوية سياسية محتملة، وفي وقت نشرت فيه وزارة الدفاع الروسية مشاهد من تدريبات القوة النووية لرفع مستوى جاهزية وحدات وتشكيلات الأسلحة النووية إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء مناورات نووية في الفترة بين 19 إلى 21 من مايو حول إعداد واستخدام القوات النووية في مواجهة أي تهديد عدواني.
2: أعلن البنتاغون خفض عدد ألوية القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا من 4 إلى 3 ألوية في إطار ضغوط واشنطن على الحلفاء الأوروبيين لتعزيز قدراتهم الدفاعية.
7: لا تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون شرطي العالم، هكذا بررت الإدارة الأمريكية موقفها أمام حلفائها الأوروبيين. واشنطن قررت وفق البنتاغون خفض القوات الأمريكية في أوروبا والبالغ تعدادها 80,000. بولندا الحليفة وخط الدفاع الأوروبي الأول أمام روسيا شملها القرار رغم اتفاق مخطط له منذ 9 أشهر بنشر لواء فيها.
8: بولندا قادرة على الدفاع عن نفسها بدعم كبير من الولايات المتحدة. نحن لا نتحدث عن سحب جميع القوات الأمريكية من أوروبا، بل عن إعادة توزيع بعض الموارد بما يضمن أقصى قدر من الأمن الأمريكي. لا أعتقد أن هذا يضر بأوروبا، بل يشجعها على تحمل المزيد من المسؤولية.
7: لم تقتصر إعادة التموضع على تعليق أو إرجاء إرسال قوات إضافية إلى أوروبا كما تصفه الإدارة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب أعلن عزمه خفض القوات هناك وسحب 5,000 جندي من ألمانيا، ما يعيد خفض عدد ألوية القتال الأمريكية المتمركزة في أوروبا إلى مستويات ما كانت عليه خلال عام 2021.
9: ما نقوله باختصار هو أنه مع ازدياد قوة الركيزة الأوروبية للحلف سيمكن هذا الولايات المتحدة من تقليص وجودها في أوروبا والاقتصار على توفير القدرات الحيوية التي لا يستطيع الحلفاء توفيرها حاليا.
7: وبينما يبحث الأوروبيون سبل تعزيز قدراتهم الدفاعية وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة، تثير الخطوة الأمريكية القلق في ظل ما يعانيه العالم من تداعيات حرب ترامب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة. خطوة واشنطن تتزامن مع دعوات عبر الخارجية الأمريكية يحملها معه وزير الخارجية ماركو روبيو إلى اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في السويد الأسبوع المقبل. يطالب روبيو الأوروبيين بزيادة استثمارات الدفاع وتقاسم أكبر الأعباء كما وصفه في حلف شمال الأطلسي. حكومات أوروبية استجابت للمطالب الأمريكية، لكن ذلك لم يخفي خشية الأوروبيين من أن يؤدي السحب السريع للقوات والأسلحة الأمريكية إلى جعل أوروبا عرضة لهجوم عسكري من روسيا، على الرغم من أن موسكو تنفي أي نية من هذا القبيل.
2: بالأسبانية توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الكوبيين قائلا أن الرئيس دونالد ترامب يطرح صيغة جديدة للعلاقة مع كوبا تتضمن مساعدات أمريكية بقيمة 100 مليون دولار من الغذاء والدواء توزع عبر الكنيسة الكاثوليكية وأيضا عبر هيئات خيرية. يأتي ذلك بالتزامن مع توجيه وزارة العدل الأمريكية تهم بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو في تصعيد كبير لحملة الضغط التي تشنها واشنطن على كوبا.
3: تعود كوبا إلى قلب الحسابات الأمريكية، لكن هذه المرة بلغة تختلط فيها العصا والجزرة. الإدارة الأمريكية تقول إنها تريد فتح صفحة مختلفة مع الشعب الكوبي، بينما تعيش الجزيرة واحدة من أصعب أزمتها الاقتصادية منذ عقود. في رسالة مصورة باللغة الإسبانية اختار وزير الخارجية الأمريكي مخاطبة الكوبيين مباشرة عارضا مساعدات أمريكية ومتحدثا عن كوبا جديدة قادرة بحسب وصفه
10: على الخروج من العزلة والانهيار.
3: الرئيس ترامب يعرض علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وكوبا تكون مباشرة مع الشعب الكوبي وليس مع النظام. نحن نعرض 100 مليون دولار من الغذاء والدواء لكم أنتم الشعب، لكن يجب أن توزع مباشرة على الشعب الكوبي من قبل الكنيسة الكاثوليكية أو مجموعات خيرية موثوقة، لا أن تسرقها النخبة لتبيعها في أحد متاجرها.
10: غير أن خطاب الانفتاح الأمريكي يسير بالتوازي مع تصعيد سياسي متدرج. ترامب كرر خلال الأسابيع الماضية أن كوبا قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا وإيران، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن خيارات تبدأ بتشديد الحصار الاقتصادي ولا تستبعد فرض تغيير للنظام بالقوة العسكرية. في المقابل تحذر هافانا من أن أي تدخل عسكري سيقود إلى حمام دم، وتتهم واشنطن بمحاولة خنق الجزيرة عبر العقوبات والحصار النفطي. الأزمة تفاقمت بعد توقف النفط الفنزويلي الذي ظل لعقود شريان الطاقة الرئيسي للجزيرة عقب إسقاط واشنطن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ومع اتساع العقوبات الأمريكية غرقت كوبا أكثر في ظلام الانقطاعات الكهربائية ونقص الوقود وتوابير الغذاء. في الشوارع تبدو الأزمة أوضح من أي خطاب سياسي، محطات وقود مغلقة، أحياء غارقة في العتمة، وأكوام نفايات تتكدس على الأرصفة. التوتر بين واشنطن وهافانا قديم، فمنذ الثورة الكوبية عام 59 توالت العقوبات ومحاولات إسقاط النظام وصولا إلى الانفراج القصير في عهد أوباما قبل أن يعود التصعيد مجددا مع ترامب. أما اليوم فتقف كوبا عند مفترق حساس، جزيرة منهكة بالأزمات، عالقة بين وعود الانفتاح والخشية من الثمن السياسي المطلوب مقابلها.
2: مع استمرار المساعي الدبلوماسية لمنع اندلاع جولة جديدة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، رأت صحف أجنبية أنه رغم تفوق الولايات المتحدة وإسرائيل عسكريا نجحت إيران في انتزاع هامش قوة استراتيجي. نتابع مقالات الصحف وسيكون معكم على رأس الساعة وائل التميمي لمتابعة التغطية.
8: في صحيفة نيويورك تايمز رأت أماندا توب أنه بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر على بدء الحرب، نجحت إيران في إحباط توقعات الولايات المتحدة وإسرائيل بتحقيق نصر سريع، وأضافت أنه رغم تفوق الولايات المتحدة وإسرائيل عسكريا نجحت إيران في انتزاع هامش قوة استراتيجي. وبحسب محللين فإن إيران استخدمت استراتيجية تسمى مثلث الإكراه لتحقيق ميزة على خصمها الأقوى، وذلك من خلال الضغط على دول الخليج والتحكم في مضيق هرمز لفرض كلفة إقليمية ودولية على خصومها. واعتبرت الصحيفة أن هذه الاستراتيجية قد تكون لها آثار طويلة المدى، ليس على نتيجة الصراع الحالي ودور إيران في الشرق الأوسط فحسب، بل على حدود قوة الولايات المتحدة في أماكن أخرى كذلك، إذ لن تكون جميع الدول مستعدة أو قادرة على استخدام مثلث الإكراه ضد قوة عظمى بالطريقة نفسها، ولكن بعد تجربة إيران قد تحاول دول أخرى ذلك. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية تحدث فريدريك أوتران عن النمط الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، والذي يتأرجح بين التهديدات والمبادرات الدبلوماسية، واعتبر أن هذه الدبلوماسية القائمة على الترهيب المستمر والتي تعد سمة لترامب الذي ينصب نفسه سيد الصفقات تقوض مصداقيته في نهاية المطاف. وأضاف أنه قبل 6 أشهر من انتخابات التجديد النصفي يسعى الرئيس الأمريكي إلى حل سياسي وتجنب تجدد صراع يعتبره ثلثاء الأمريكيين خطأ. أما بالنسبة إلى إيران فإن تأرجح ترامب بين التهديدات والتراجع عنها يدل على نجاح استراتيجيتها الردعية، وينقل عن محللين أن تهديدات ترامب المتواصلة تعزز النظرة في طهران إلى الرئيس الأمريكي باعتباره غير جدير بالثقة، كما أن طهران تمارس لعبة كسب الوقت مقتنعة بأن الصبر الاستراتيجي سيتغلب في النهاية على اندفاع واشنطن.
4: صحيفة The Guardian البريطانية تناولت في تقرير لمراسليها تعثر مشروع مجلس السلام الذي طرحه دونالد ترامب لإدارة وإعمار غزة، مشيرة إلى أنه في القطاع تسود حالة غموض، إذ إن عمليات إعادة الإعمار لم تبدأ، وما يسمى بمجلس السلام يعاني من نقص التمويل، بينما يجري تهميش التكنوقراط الفلسطينيين الذين تم اختيارهم لإدارة القطاع. كما لفتت إلى أن الجمود الدبلوماسي وعدم تحقيق تقدم على أرض الواقع أديا إلى عزوف الدول التي تعهدت بتقديم أموال لمجلس السلام عن الدفع. ونقلت عن مصادر دبلوماسية أن 9 دول تعهدت بتقديم 7 مليارات دولار لحزمة مساعدات إغاثة غزة خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، إلا أن 2 فقط أرسلتا الأموال. وأضاف أن الدول تتردد في دفع حصصها، وأن حرب إيران وفرت غطاء لتأخير المدفوعات. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر لا توجد قوة دولية ولا خطط عملية لإنشائها، ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من نصف قطاع غزة وتحد من وصول شحنات الغذاء والمساعدات الأخرى. كما لا يزال معظم الناجين يعيشون في مخيمات مؤقتة، والجوع منتشر على نطاق واسع، ويعاني الغزيون من ظروف صحية كارثية. صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين ساعيا للحصول على الدعم لاقتصادي بلاده ولإظهار علاقاته الوثيقة مع أهم شريك استراتيجي لروسيا، خاصة أنها تأتي في لحظة يظهر فيها تراجع واضح في زخم المجهود الحربي الروسي مقابل تصاعد الضغوط الأوكرانية. ونقلت عن محللين أنه بالنسبة لبوتين فيريد أن يوصل للعالم رسالة بأن روسيا وليست الولايات المتحدة هي الشريك الأهم للصين التي يحتاج إليها لدعم مجهوده الحربي، كما أن هدفه الأسمى هو إجبار الشركات الصينية على التوقف عن تزويد أوكرانيا بقطع غيار المسيرات، فقد حاول قطع هذا الإمداد سابقا لكنه لم ينجح. ورأت الصحيفة أن إغلاق مضيق هرمز وفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية قد يشجعان الصين على شراء المزيد من النفط من روسيا التي تعتمد بشكل متزايد على بكين لتعويض خسائرها التجارية مع أوروبا. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقش روبرت مانينغ ما إذا كانت الولايات المتحدة قد بدأت تتقبل حقيقة قوة الصين، وما إذا كانت مستعدة لإبرام صفقة معها. واعتبر أن قمة ترامب والرئيس الصيني اتسمت بالاستعراضات والرموز المتقنة، لكنها افتقرت إلى نتائج ملموسة، إلا أنها تشير إلى تحول هام في نهج القادة الأمريكيين تجاه الصين، وبمرور الوقت قد ينظر إلى القمة كجزء من تطور تاريخي أوسع من المقرر أن يتجلى في 4 اجتماعات لاحقة هذا العام. ورأى الكاتب أن سياسة ترامب تجاه الصين قد تكون دخلت الآن مرحلة التفاوض، والسبب في ذلك أن أحد الأمور التي يقدرها الرئيس الأمريكي هو القوة، فقد بيّنت بكين لترامب أنه لا يملك زمام الأمور، وأكدت حقيقة قدرة الولايات المتحدة والصين على إحداث اضطراب اقتصادي متبادل. وخلص الكاتب إلى أن نجاح القمة سيقاس بما إذا كانت ستشكل حقا مرحلة جديدة أم مجرد استراحة بين جولات من المناورات.
11: أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة عبر المفاوضات وسينتظر ردها لبضعة أيام. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض أن الأمريكيين قدموا نصا جديدا عبر باكستان، وأشارت إلى أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران يواصل جهوده لتقريب وجهات النظر.
12: بين التصعيد العسكري في مياه الخليج والتحركات الدبلوماسية خلف الكواليس، تبدو التهدئة الهشة بين واشنطن وطهران أمام اختبار جديد. موقع أكسيوس كشف عن اتصال هاتفي وصفه بالصعب والمحتدم بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على خلفية مقترح سلام جديد تقوده وساطة إقليمية تضم قطر وباكستان والسعودية ومصر وتركيا. المقترح يقوم على خطاب نوايا بين واشنطن وطهران ينهي الحرب رسميا ويفتح الباب أمام مفاوضات تستمر 30 يوما تتناول البرنامج النووي الإيراني وملف مضيق هرمز. لكن المسار التفاوضي يصطدم بخلاف واضح بين واشنطن وتل أبيب، فبينما يدفع ترامب نحو منح الدبلوماسية فرصتها الأخيرة يتمسك نتنياهو بخيار استئناف الحرب بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير بنيتها التحتية وفق أكسيوس. وفي هذا السياق قال ترامب إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة عبر المفاوضات وسينتظر الرد الإيراني لبضعة أيام.
13: نقف عند الخط الفاصل، إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فالأمور ستتسارع بوتيرة كبيرة، يجب أن تكون الإجابات جيدة بالكامل، وإذا حدث ذلك فسنوفر الكثير من الوقت والطاقة والأرواح، هذا هو الأهم. ربما يستغرق الأمر أياما قليلة لكنه قد يتطور بسرعة شديدة أيضا.
12: في موازاة ذلك كشفت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض أن الأمريكيين قدموا نصا جديدا إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني بعد 3 أيام من إرسال طهران مقترحا من 14 بندا. المصدر أضاف أن إيران تدرس حاليا النص الأمريكي الجديد في حين يواصل الوسيط الباكستاني الموجود في طهران جهوده لتقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات بين المقترحات. في المقابل تحاول طهران إظهار تمسكها بالمسار الدبلوماسي رغم استمرار التهديدات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن التحركات الواضحة والخفية للعدو تشير إلى التحضير لجولة حرب جديدة، مؤكدا أن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها العسكرية. وفي الوقت نفسه أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده أوفت دائما بالتزاماتها وسلكت كل السبل لتجنب الحرب، مشددا على أن إجبار طهران على الاستسلام بالإكراه ليس إلا وهما وأن الاحترام المتبادل في الدبلوماسية أكثر أمانا واستدامة من الحرب. جاء ذلك بعد لقاء جمعه بوزير الداخلية الباكستاني بحث خلاله آخر مستجدات المحادثات.
11: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مهمة فريق طهران المفاوض حاليا تتمثل في إدارة الحرب ضد أعداء إيران ولكن في ميدان الدبلوماسية، وذلك بهدف تأمين حقوق الشعب الإيراني ورفع شبح الحرب عنه كما قال.
14: لدينا 3 أضلاع لهذه الحرب وهي الميدان والإعلام والدبلوماسية، وقد أضيف ضلع رابع لها وهو الشارع الذي كان تحت القصف في الحرب الأخيرة. كلنا في خندق واحد، هذا البلد العزيز أعطى لكل واحد منا مهمة للقوات المسلحة والحكومة ورجال الأمن، ونحن أيضا في الخارجية نمثل صوتكم في الخارج وندافع عن مصالحكم ونقود الحرب في ساحة الدبلوماسية، لا نرى هذه المهمة منفصلة عن المهام الأخرى.
11: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز، وأضاف أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات تضمن سلامة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. وأعلنت هيئة إدارة الممرات المائية الإيرانية أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية عند مضيق هرمز، وقالت إنها المنطقة تمتد من الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق إلى الخط الذي يربط بين طرف جزيرة قشم في إيران وأم القيوين بالإمارات على الجانب الغربي من المضيق. وأضافت الهيئة أن دخول المنطقة لغايات عبور المضيق سيتطلب التنسيق والحصول على إذن منها. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها عدلت مسار 90 سفينة وعطلت 4 في مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار البحري. وأضافت أن جنودا من مشاة البحرية صعدوا اليوم على متن ناقلة نفط تجارية ترفع العلم الإيراني، وأوضحت أنها أطلقت سراح السفينة بعد تفتيشها ووجهت طاقمها إلى تغيير مساره. نقلت صحيفة هارتس عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أنه تفاجأ من تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على إيران. وأضافت المصادر أن تقديرات الجيش تفيد أنه لا يستبعد أن تستأنف الولايات المتحدة الهجوم على إيران بشكل مباشر مع إسرائيل. وشككت المصادر في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة إلى القتال. كما كشفت أن الجيش كان يتوقع أن يجري تنسيق الهجوم على إيران بشكل مباشر مع إسرائيل، وشككت المصادر في إمكانية إسقاط النظام في حال العودة إلى القتال. معنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، عندما يقول الرئيس ترامب إنه يعطي إيران فرصة أخيرة وإنه ينتظر ردها خلال أيام، هل يختلف هذا الكلام أو المهلة الجديدة عما سبقه أو سبقها من مهل كثيرة، خصوصا مع التسريبات عن إعلان نوايا بين إيران والولايات المتحدة قد يعلن قريبا؟
15: نعم، هو بطبيعة الحال من حيث المبدأ دونالد ترامب يمكن أن يغير رأيه بين ليلة وضحاها. نحن رأيناه كيف أطلق عملية اسمها مشروع الحرية، وهي عملية كبيرة وثلاث مدمرات عبرت المضيق وسفينتان تجاريتان عبرتا بحراسة المدمرات الأمريكية، يعني أمر كبير. ثم في اليوم التالي بسبب ضغط بعض الوسطاء علق هذه العملية، وبالتالي دونالد ترامب من حيث المبدأ هو يمكن أن يغير رأيه بطريقة دراماتيكية أو سريعة أو لأسباب قد يدعي أنها قد حدثت بغض النظر عن الأسباب الحقيقية. لكن فيما يتعلق بمسألة أن هناك مذكرة نوايا، هي تعتبر طوق نجاة لدونالد ترامب إن أراد بالفعل أن يكون جدا في الدخول في مفاوضات على أساس أهم نقطتين معقدتين في هذه الحالة، وهما البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز كما ورد في أكسيوس. وبالتالي هو ربما يرغب أن يجد استجابة من الإيرانيين إن وافق هو على مذكرة النوايا، لأن مذكرة النوايا لا تتحدث عن تفاصيل. هي الميزة في هذه المذكرة أنها تقوم على فكرة إعلان وقف الحرب رسميا مع الدخول في مفاوضات لمدة 30 يوما. إذا كان هناك أي اشتراطات أو كلمة لكن أعقبت هذا المنطق الخاص بوقف الحرب وإعلان وقف الحرب رسميا، هذا يعني أننا سندخل في تعقيد قد يدفع دونالد ترامب بالفعل للقيام بعملية عسكرية، سواء كانت عملية عسكرية حول مضيق هرمز نفسه أو الجزر المحيطة به كلارك وقشم وخارج الجزر الاستراتيجية والهامة، أو أن يحاول بالفعل كما قال أحد المذيعين في قناة 14 الإسرائيلية ورفعت الرقابة هذا الفيديو من على اليوتيوب، أنه أحد المصادر أخبره بأن هناك بالفعل خطة موجودة ما بين الأمريكيين والإسرائيليين للاستيلاء على اليورانيوم عالي التخصيب، بما يعني أن دونالد ترامب ربما قد يكون هذا أيضا أحد خياراته القادمة إن أراد تصعيدا. والخيار الأخير هو استكمال عملية مشروع الحرية بالإضافة إلى بعض العمليات العسكرية حول الجزر بالطائرات، ليس بالضرورة عبر إنزال بري. وبالتالي هناك ثلاث سيناريوهات تصعيدية موجودة إذا استخدم الطرفين كلمة لكن بعد مسألة إيقاف أو إعلان الحرب رسمية، لأنه قد يعلن وقف الحرب رسميا لكن يبقي دونالد ترامب الحصار كما هو. إذا اشترط إبقاء الحصار مع إعلان الحرب رسميا، إيران ستعتبر أن هذا استمرار الحرب وليس إعلانا له. وإيران إذا استخدمت مضيق هرمز ورغم إعلان الحرب أبقت على شروط تعجيزية أو شروط ضد السفن الأمريكية فيما يتعلق بالعبور من المضيق، الولايات المتحدة الأمريكية ستعتبر هذا أيضا استكمالا لتسلط إيران وما إلى ذلك. وبالتالي كلا الطرفين يحتاجان أن يبديا مرونة من أجل استخدام كلمة وقف الحرب رسميا دون استخدام كلمة لكن، ثم الذهاب بالفعل إلى مفاوضات لمدة 30 يوما. الجديد في الأمر أيضا أن هذه المفاوضات أو هذه المذكرة تأتي برعاية قطرية باكستانية، وقطر معروف تاريخها في الدبلوماسية والوساطة في القضايا المعقدة، وباكستان إلى الآن تحظى برضا دونالد ترامب رغم أنها لا تحظى برضا أشخاص يميلون إلى الجانب الإسرائيلي وينتمون إلى معسكره في واشنطن، مثل لينديسي جرهام الذي انتقد باكستان قبل أن يسافر دونالد ترامب إلى الصين، لكن دونالد ترامب أعطى تصريحا قبل صعودها إلى الطائرة ليؤكد أن باكستان ما زالت محل ثقة من جانبه. وبالتالي هاتان الدولتان بالإضافة إلى تركيا ومصر والسعودية إن بالفعل استطاع إقناع الطرفين ألا يستخدم كلمة لكن ويعلنوا وقف الحرب رسميا، ربما يكون طوق نجاة لدونالد ترامب عند الحد الأدنى لخفض أسعار البنزين ولو مؤقتا ومرور كأس العالم، لأنه إذا وافق الطرفان ودخلنا في مدة 30 يوما ربما تجدد حتى الانتهاء من الاحتفالية الكبرى التي يجهز لها دونالد ترامب بمرور 250 عاما على إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية التي ستتزامن مع نهاية كأس العالم والتي ستتزامن أيضا مع عيد الاستقلال في 4 يوليو. ربما دونالد ترامب يرغب في هذا الأمر وهذا يعني حلحلة للأمور بالنسبة له ولو مؤقتا، لكن بطبيعة الحال هذا سيقربنا من انتخابات التجديد النصفي وهذا سيضع ضغوطا في الوقت لدونالد ترامب. لكن من حيث المبدأ دونالد ترامب بالفعل يحتاج إلى نوع من أنواع الحركة، يجب أن يتخذ قرارا في أي اتجاه بسبب ضغط الوقت. الويكند القادم أو الإجازة الأسبوعية القادمة ستكون 3 أيام ونصف بسبب الميموريال داي وهو عيد فيدرالية أو إجازة فيدرالية يوم الاثنين، بما يعني أن البورصة ستغلق أبوابها 3 أيام ونصف. هذه أيضا فترة تسمح لدونالد ترامب بالذهاب لأي مغامرة لمدة يومين واختبار فاعليتها، إذا لم تنجح يقوم بتعليقها قبل فتح البورصة، إذا نجحت يستمر فيما هو ذاهب إليه. وبالتالي مسألة تقرير أكسيوس يمكن أيضا النظر إليه أنه قد يكون نوع من أنواع الفخ التنويمي إنجاز التعبير أو نوع من أنواع التبريد للحالة الاستعداد الإيرانية، بحيث يكون هناك عملية مفاجئة من قبل الأمريكيين والإسرائيليين خلال أجازة نهاية الأسبوع. إذا مرت نهاية هذا الأسبوع ورد الإيرانيين بشكل إيجابي، ربما سيكون السيناريو الأقرب بالفعل هنا وبشكل واقعي هو الذهاب إلى تلك المذكرة التي قامت على الوساطة، خاصة أنه لا يوجد مفاوضات أخرى. المفاوضات الآن تجري بحسب أكسيوس ومصادر عربية استندت إليها على سد الفجوات فيما يتعلق بال 14 بند، الورقة الواحدة المكونة من 14 بند والتي جرى الحديث حولها في الأيام الماضية. وبالتالي دونالد ترامب نحن بصدد بالفعل أن يتخذ قرارا، لأنه يجب أن يتخذ قرار خلال الأيام القادمة بسبب ضغط الوقت، إما استفادة من هذه الإجازة الطويلة وإغلاق البورصة فالقيام بمغامرة، أو أن يكون هناك بالفعل رغبة إيرانية أمريكية لوقف الحرب، ليس إنهاء كل الصراع، لوقف الحرب حتى تمر هذه المرحلة ويحدث نوع من أنواع التهدئة يمكن الوسطاء في سد الفجوات لمسألة الـ14 بندا، وربما حينها نرى بالفعل خلافا حقيقيا، لأن الخلاف الذي تذكره أكسيوس ذكر كثيرا قبل ذلك وبعده نفذ عمليات نوعية باغتيالات أو عمليات عسكرية، حينها سيكون بالفعل الخلاف الذي بين نتنياهو ودونالد ترامب حقيقيا، وبالتالي يوم الجمعة أو السبت ربما تتضح الصورة بشكل أكبر وبشكل حقيقي ويقيني. وائل،
11: شكرا جزيلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. وبينما يبرز العمل العسكري خيارا أمريكيا محتملا للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، حذرت تقارير أمريكية من مخاطر المعالجة العسكرية لهذه المعضلة. يحيى نافع يبرز أو يجمل أبرز التحديات.
16: اليورانيوم عالي التخصيب أحد أبرز الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران، كان أحد ذرائع واشنطن لشن الحرب، كما يفرض نفسه كعقدة تعترض طريق الوصول إلى اتفاق يمنع عودة الحرب. وبينما تلوح واشنطن بخيار الاستيلاء على اليورانيوم المخصب بالقوة إن لم تسلمه طهران سلما، تتحدث تقارير أمريكية عن مخاطر وتحديات تحيط بأي مهمة محتملة للاستيلاء عليه. بحسب أسوشيتد بريس، فإن أي محاولة للاستيلاء بالقوة على مخزون اليورانيوم الإيراني المقدر بنحو 440 كيلوغراما ستحتاج إلى عمليات متعددة المراحل، تشمل اقتحام منشآت شديدة التحصين وفتح أنفاق تحت الأرض وتأمين محيط قتالي واسع، إضافة إلى تشغيل فرق متخصصة في التعامل مع المواد النووية والأخطار الكيميائية والإشعاعية. في حين أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن بعض السيناريوهات الأمريكية المطروحة تضمنت استخدام قوات من الفرقة 82 المحمولة جوا ووحدات رينجرز، إلى جانب معدات حفر ثقيلة وطائرات نقل عسكرية لتأمين المنشآت النووية ونقل المواد المخصبة. بحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سابقين، فإن منشأة أصفهان وحدها قد تحتاج إلى نحو 1000 عنصر عسكري، ما يجعل العملية أقرب إلى حملة عسكرية متكاملة لا مجرد غارة نوعية. إحدى أخطر مشكلات سيناريو استخراج اليورانيوم الإيراني بالقوة تتمثل في أن الضربات الجوية وحدها قد تعرقل عملية السيطرة على المخزون النووي بدلا من تسهيلها، وفق تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. بذلك قد تتحول العملية من ضربة جوية إلى حملة عسكرية معقدة تتطلب لاحقا توغلا بريا وحفارات ومعدات ثقيلة وفرقا متخصصة للوصول إلى المادة النووية واستخراجها من تحت الأرض.
11: قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند إن الحرب مع إيران لا تبدو قريبة من نهايتها، ورجح أن تتحول إلى حرب باردة تتخللها موجات من المواجهات الساخنة، وأشار إلى أن طهران ما زالت تملك أوراقا قوية منها السيطرة على مضيق هرمز.
17: لا أرى أن حرب إيران تقترب من نهايتها، أعتقد أنها ستكون حربا باردة تتخللها مواجهات ساخنة، وأنا لا أراها توازنا مستقرا على الإطلاق. لذلك فإن الفكرة بأن ما يجري هو مجرد انتكاسة مؤقتة ثم العودة إلى العمل كالمعتاد غير صحيحة. الإيرانيون لن يعودوا إلى العمل كالمعتاد، هم يمسكون بالمضيق الآن، ومن الواضح أنهم في بعض النواحي في موقع أقوى رغم تدهور قدراتهم العسكرية.
11: كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من موردي السلاح تزويدها ب30,000 طائرة مسيرة هجومية، مع خطط لزيادة العدد إلى أكثر من 300,000 طائرة في 2027.
18: البنتاغون يطلق أكبر برنامج شراء طائرات مسيرة في تاريخه، 30,000 طائرة هجومية طلبها بشكل عاجل، وأكثر من 300,000 يطلبها بحلول السنة القادمة. صفقة تندرج في سياق مذكرة أصدرها وزير الحرب يوليو الماضي لزيادة تصنيع المسيرات وشرائها ضمن ميزانية صفقات تبلغ 13,600,000 دولار. تعتمد صناعة طائرة المسيرة على مغناطيس معالج من معادن أرضية نادرة تعطي القوة الأساسية لمحرك الطائرة وتجعله ثابتا تحت الحرارة الكبيرة والبيئات القتالية، من دونها لا تعمل المسيرات. والصين تصنع نحو 98% من مغناطيسات العالم، وتفرض قيودا أكبر على صادرات معادنها النادرة المعالجة، مع العلم أن نحو 80,000 مكون في 1,900 نظام سلاح أمريكي بما يشمل أنظمة التوجيه والذكاء الاصطناعي والصواريخ والطائرات المسيرة يعتمد على هذه المواد، بمعنى أن الولايات المتحدة تبني جيشا جديدا بمواد خام يسيطر عليها خصمها في بكين. ورطة أمريكية يحاول البنتاغون إيجاد مخرج منها من خلال تسريع صفقات تعتمد بشكل أساسي على شركتي ريال لويز وأم بي ماتريال لبناء سلسلة توريد متكاملة وغير صينية للمعادن الأرضية النادرة، بدءا من المنجم وصولا إلى المغناطيس، مع الاعتماد على مواد خام من أمريكا الشمالية والبرازيل وكازاخستان وطبعا من غرينلاند. ورغم أن البنتاغون منح للشركة الأمريكية مهلة 9 أشهر لإنهاء الاعتماد على الصين، إلا أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن بناء سلسلة متكاملة لتصنيع المغناطيسات والاستغناء عن الاحتكار الصيني قد تصل إلى 10 سنوات، بمعنى أن قلب المسيرات سيبقى طويلا ورقة ضغط حاسمة في يد بكين.
11: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 10 من ضباطه وجنوده الأربعاء في هجمات بطائرات مسيرة نفذها حزب الله على مواقع الجيش في جنوب لبنان. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن 1 المصابين بجروح خطيرة ضابط برتبة عقيد يعمل قائدا للواء المدرعات 401. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في قرية دير قانون النهر في مدينة صور بجنوب لبنان، إذ قتل الإسرائيليون 5 أطفال و3 نساء. كاميرا التلفزيون العربي وثقت تحول مبنى استهدفته إسرائيل إلى كومة ركام.
19: في هذا المكان هنا في دير قانون النهر في قضاء صور في القطاع الغربي نفذ الاحتلال الإسرائيلي وارتكب مجزرة بحق عائلة كاملة. هذا المكان هنا الذي لم يتبقى منه سوى الدمار والركام، كانت تسكن فيه عائلة تظن أنها آمنة. المبنى مؤلف من 3 طوابق، لكن طيران الحرب الإسرائيلي أغار على المبنى وسواه أرض ودمره، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا، بينهم 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء وبعض المسنين. هذه الغارة جاءت خارج إطار الإنذارات المسبقة التي كان قد وجهها الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في قضاء صور وفي قضاء نبطي. حتى هذه اللحظة فرق الإسعاف والفرق الصحية لا تزال تبحث عن أشلاء وتبحث عن جسامين شهداء تحت الأنقاض. هذه واحدة من أكبر المجازر وواحدة من أكبر الحصيلة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي في إطار الغارات التي لا تتوقف على جنوب الليطاني على الرغم من وجود وقف لإطلاق النار. الغارة أدت إلى أضرار كبيرة في المباني المحيطة وفي السيارات وفي النقاط القريبة منها. من منطقة دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
11: وفي بلدة العباسي نفذت فرق الدفاع المدني عمليات بحث وإنقاذ عن مفقودين وعملت على إخماد الحريق الذي اندلع إثر غارة إسرائيلية، كما استهدف القصف بلدات صديقين والغندورية ودبين. وأظهرت لقطات مصورة اشتعال النيران جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي البيدر في بلدة حبوش جنوبية لبنان. كما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط الشهداء في استهداف إسرائيلي لبلدة الدوير جنوبا. سياسيا قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض هو الحل لإنهاء الحرب على لبنان وعودة الاستقرار وبدء الإعمار، وأكد أن الحكومة متمسكة بالثوابت الوطني واتفاق الطائف وحصرية السلاح بيد الدولة، وأنها تسير وفق نهج مؤسساتي ثابت لا تتراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها. قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان كريستين كينتسون إن لبنان يواجه أزمة إنسانية متصاعدة جراء الحرب الإسرائيلية، وأشارت إلى أن أثر الحرب على المدنيين كبير جدا.
20: الدولة اللبنانية تواجه أزمة إنسانية بسبب الحرب منذ مطلع مارس الماضي، والأثر على المدنيين كبير جدا. لدينا أكثر من 1,000,000 نازح داخليا خلال الشهرين الماضيين وسط نقص شديد في الملاجئ، ولدينا تقارير يومية عن أنشطة عسكرية إسرائيلية تشكل خطرا على من بقوا في مناطقهم جنوب لبنان.
11: إلى غزة الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عددا كبيرا من المنازل في شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وفي مخيم المغازي وسط القطاع شن جيش الاحتلال غارة عنيفة على مبنى سكني، وتوضح هذه الصور نقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الغارة. أفادت مصادر طبية باستشهاد صياد برصاص الزوارق الإسرائيلية غرب مدينة غزة، كما دمرت غارة إسرائيلية مربعا سكنيا كاملا في مخيم البريج متسببة في أضرار واسعة وتشريد عشرات العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الدمار.
21: غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج وسط قطاع غزة استهدفت هذا المنزل الذي نتواجد فيه، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل المجاورة. صباح اليوم حاول المواطنون استجماع قواهم من أجل إعادة ترميم ما يمكن ترميمه من منازلهم المتضررة. عشرات الأسر أضحت اليوم واليوم بلا مأوى نتيجة هذه الغارة. عموما ما الذي جرى؟ هذا ما سنعرفه من أحمد أبو شمالة، وهو القاطن في هذا المنزل الذي تعرض للاستهداف. حمد لله على سلامتكم أحمد.
0: الله يسلمك ويسلمك يا رب. احنا
21: يعني أحمد شو كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
0: والله رنوا على جارنا قالوا له أنه المربع كله يخلي من دوار أبو حلو إلى دوار العوضي، فإحنا أخلينا بسرعة يعني، ما كانش في وقت، ما أعطوناش وقت يعني، ما أعطونا وقت على السريع قلنا أخلو، فيعني ما لحقناش نأخذ أغراض بيتنا ولا أي حاجة ولا أي إشي يعني لحقنا نأخذ، طلعنا بسرعة يعني عشان نحافظ على أرواحنا يعني أهم إشي هذا.
21: الأسرة وين صارت اليوم؟
0: الأسرة الحين يعني مشتتة في الشوارع وفي المدارس يعني مش عارفين وين نروح يعني.
21: يعني اليوم استفقتوا أكيد تغيرت حياتكم بصورة كبيرة، يعني إيش المشاعر اللي بتعيشوها؟
0: والله مش عارف إيش أقول لك، بس الحمد لله على كل شيء. من ناحية شو بدك يعني أحكي؟
21: يعني اليوم أنتوا وين مصيركم؟ وين صار مصيركم اليوم؟
0: والله مصيرنا هنا في الشوارع، إيش مصيرنا؟ وين نروح يعني؟ مش عارف وين نروح، حتى خيمة ما في يعني. الحمد لله الحمد لله
21: الحمد لله على سلام أحمد. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام كما نشاهد في الصورة المنازل أصلا كانت متضررة خلال الحرب وخلال الاجتياح السابق لمخيم البريج، والآن أعادت هذه الطائرات استكمال ما تبقى

0: رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند إن الحرب في إيران دفعت أزمات إنسانية أخرى منها غزة والسودان وأوكرانيا إلى هامش الاهتمام الدولي، وأضاف أن سكان غزة يعيشون واقعا يائسا شديد الهشاشة، وكاد أن المدنيين يواصلون دفع الثمن الأكبر في النزاعات.
1: السودان، غزة،
2: السودان وغزة وحتى أوكرانيا خرجت من جديد من دائرة الاهتمام على الأجندة الجيوسياسية أو همشت بسبب الضغوط الحالية، وأعتقد أن هذه نقطة بالغة الأهمية. لدينا 70 شخصا يعملون في غزة، ونحن نمثل جزءا صغيرا نسبيا من جهود الإغاثة هناك.
0: نشرت القناة 14 الإسرائيلية مظهرا مقطعا مصورا يظهر اعتقال ناشطين على متن أسطول الصمود بطريقة مهينة في ميناء أسدود. وأظهر المقطع تقييد الناشطين وإجبارهم على البقاء على الأرض بطريقة مهينة واستفزازية. واستولى الجيش الإسرائيلي على أسطول الصمود في المياه الدولية واحتجز كل الناشطين. وأظهر مقطع مصور آخر وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف في مكان اعتقال الناشطين، وهي تحرض عليهم وتتهمهم بدعم الإرهاب. كما بث مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير صورا تظهر استفزازه لناشطي الأسطول المعتقلين في ميناء أسدود وتوجيه إهانات لهم، ودعا بن غفير رئيس الوزراء نتنياهو إلى السماح باعتقال النشطاء ووصفهم بالإرهابي.
3: لقد جاءوا بكثير من الفخر كأبطال كبار، انظروا كيف هم الآن، انظروا كيف هم، ليسوا أبطالاً ولا أي شيء آخر، هم يدعمون الإرهاب فحسب. أقول للرئيس الوزراء اتركهم لدينا لوقت أطول بكثير، أعطنا إياهم لنضعهم في السجون، لأن حال الإرهابيين يجب أن يكون هكذا.
0: قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز إن ما تعرض له النشطاء المتضامنون مع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية أمر مروع ومهين وغير إنساني. وأضاف أن الوزير الإسرائيلي الذي ظهر في الفيديو في إشارة إلى بن غفير يخضع لعقوبات إسبانية، وأشار أن هذه العقوبات ستمتد لتشمله على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره.
4: هذه المعاملة مروعة ومهينة وغير إنسانية، أطالب باعتذار علني من إسرائيل. لقد استدعيت بشكل عاجل القائمة بالأعمال الإسرائيلية إلى وزارة الشؤون الخارجية لأبلغها برفضنا التام واستنكارنا واشمئزازنا من هذه المعاملة البغيضة وغير المقبولة على الإطلاق. وبالطبع سأتواصل مع الدول التي لديها أعضاء في الأسطول لاتخاذ جميع القرارات اللازمة بهذا الشأن. أود أيضا أن أبلغكم بأن الوزير الإسرائيلي الذي يظهر في تلك الصور يخضع لعقوبات من قبل إسبانيا منذ فترة طويلة وممنوع من دخول بلادنا، وفي القريب العاجل سيحدث الشيء نفسه على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره.
0: وردا على المقطع المصور لبن غفير قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن معاملة نشطاء الأسطول من قبل الوزير الإسرائيلي غير مقبولة على الإطلاق. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أنه طلب استدعاء السفير الإسرائيلي الإعرابي عن استنكار باريس والحصول على توضيحات بشأن تصرفات بن غفير مع الناشطين. وقالت وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند إن أوتاوا ستستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على المعاملة غير المقبولة. وفي إيطاليا ذكرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني في بيان شديد اللهجة أن روما تطلب اعتذارا إسرائيليا عن معاملة النشطاء والتجاهل التام لمطلب الحكومة الإيطالية بشأن الناشطين على متن أسطول الصمود. أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا رفضها التماسا بخصوص الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأصدرت المحكمة قرارا يشرع مصادرة سلطات الاحتلال صلاحيات من الفلسطينيين واعتزامها تسقيف الساحة الداخلية في الحرم، إضافة إلى مصادرة 288 مترا من مساحته. هدمت جرافات الاحتلال مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غربية رام الله، وحاصر الجيش المصنع وشرعت جرافاته في الهدم والتجريف. ووسع مستوطنون البؤرة الاستيطانية على أراضي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل، وشرعت الجرافات في تجهيز الأرض لوضع مزيد من البيوت المتنقلة.

0: وفي ظل تصاعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، تبرز قرية خان الأحمر نموذجا لصراع الوجود وسط محاولات متواصلة لفرض واقع جغرافي جديد عبر هدم المنازل وتهجير السكان وتفريغ القرية من أهلها، بالتزامن مع استمرار إقامة البؤر الاستيطانية.
1: في مشهد يعكس تصاعد التداخل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية والمشاريع الاستيطانية، تتوسع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في قرية خان الأحمر الواقعة بين القدس وإريحا، صورة تختزل واقع صراع مفتوح على الأرض والهوية والوجود في الضفة الغربية المحتلة. توسع استيطاني لا ينظر إليه على أنه مجرد توسع عمراني، بل مشروع توسع ممنهج يهدف إلى فرض واقع جغرافي جديد عبر التضييق على السكان ودفعهم نحو الإخلاء.
2: يعني الموت تهون شوي، لأنك أنت عايش فيها ويجي واحد يطردك منها ويجي يسكن فيها، يعني يجوز تفقع وتموت. الموت أول من الرحيل، لا تفكر يعني الكبير وعلى الصغير.
1: ورغم التهديدات المتصاعدة والقرارات الإسرائيلية التي تدعو للإخلاء، يؤكد أهالي خان الأحمر تمسكهم بالبقاء في القرية التي تعد محورا لصراع ممتد منذ سنوات حول حقوق الأرض والسكن في الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية متكررة من تنفيذ أي تهجير للسكان. وفي موازاه ذلك، يواصل المستوطنون فرض وقائع جديده على الارض عبر اقامه احياء وبؤر استيطانيه جديده في مناطق متفرقه من الضفه الغربيه من خلال نصب الكرفانات وشق الطرق واقامه الاسوار، لا سيما في المناطق الزراعيه والقرى البدويه النائيه.
3: اكثر من 376 بؤره وبؤره رعويه متواجده في انحاء الضفه الغربيه. نحن هنا نتحدث في تجمع الخان اكثر من 9 بؤر، اكثر من 3 مستوطنات حتى يضيقوا الخناق على هؤلاء المواطنين.
1: قرى ومناطق في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية شهدت تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني، رغم تصنيف الأمم المتحدة لهذه الأراضي باعتبارها أراضي فلسطينية محتلة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي يقطنون في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة مقامة بالقدس الشرقية. انتهاكات إسرائيلية لا تقتصر على الأرض والسكان، بل تمتد لتطاول المقدسات الإسلامية عبر ممارسات تمس بهوية وقدسية الحرم الإبراهيمية، من بينها إضاءته بألوان العلم الإسرائيلي ورفع عبارات باللغة العبرية، في خطوة عدتها وزارة الأوقاف الفلسطينية استفزازا لمشاعر المسلمين ومحاولة لطمس الطابع الإسلامي والعربي للمكان.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية. الصحفي الفلسطيني معاذ عمارني فقد عينه إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال وهو يوثق انتهاكاتهم في 2019، وعاش أوضاعا صعبة داخل المعتقل، أسيرا مصابا ومعزولا عن العالم بفعل إجراءات السجانين.

0: معاذ عمرنة صحفي فلسطيني، كنت معتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب على إيران، أسير في حرب. هاي كانت قصة لحال غير عن القصص كلها. يعني أصلاً إنه أنت تكون أسير صعب تتخيلها، فما بالك كيف أسير في حرب مغيب عن العالم، ما حدا بيعرف عنه إشي. كديش أنا عايش في مكان مستهدف في نص الاستهداف، بشوف السجان اللي عندي موجود هو بروح على الغرف المحصنة لينجو بحياته، وكيف أنا لازم أكون موجود في هاي الغرفة اللي ما فيها أي مقوم من مقومات الحياة، مش مقومات الأمان. صبت في عيني برصاص الاحتلال في 2019، العين البلاستيكية المزروعة داخل الجمجمة طلعت فتحت عمليتي، صرت بحاجة إنه أنا أكون لرعاية صحية أكثر، إنه لازم أنا أطلع على مستشفى. نتيجة الحرب تم علاجي في السجن. عرفت بعد أسابيع عن إنه أنا إجاني ولد. طبعاً هاي أول مرة بحمله فيها، يعني تتخيل أجاني وأنا في السجن. تفاصيل إنه كيف إجاك ولد، تعرف إنه زوجتك خلفت. قبل ما أروح بخمس أيام عرفت إنه إيش اسمه. فالأسرى مع الحرب يعني مقطوعين معزولين عن العالم عزل تام. يعني أنا بعد شهرين تقريبا أو شهر ونص من ما إجاني أسامة عرفت إنه اسمه أسامة. انعكاسه أكبر وخطره أكبر بكون على الأسرة داخل السجون. اليوم الأسرة مش بس مقطوعين عن العالم، مهمشين، يعني الخطر عليهم كبير. يعني بس الإشي اللي بنقدر نحكيه أنقذوا الأسرة.
1: عقد الرئيسان الصيني شي جي بينغ والروسي فلاديمير بوتين قمة في بكين، أكدا خلالها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي للعاصمة الصينية. وشدد الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والدفاع عن نظام عالمي أكثر عدالة، مع تعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الدولية.
2: بعد أيام من زيارة ترامب إلى بكين، تستقبل العاصمة الصينية بوتين. المشهد لم يكن بروتوكوليا فحسب، بل بدا وكأن الصين تبعث برسالة إلى العالم: نستقبل واشنطن، لكن بوصلتنا لا تنحرف بعيدا عن موسكو. في الإعلام الغربي وصفت الزيارتان بأنهما اختبار حقيقي لمكانة الصين في النظام الدولي الجديد. ترامب جاء حاملا منطقة الصفقات السريعة، أما بوتين فجاء بلغة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد. حتى تفاصيل الاستقبال بدت محسوبة بعناية. حرس شرف، أطفال يلوحون بالأعلام الروسية والصينية، ومصافحة طويلة ودافئة على عتبات قاعة الشعب الكبرى. وبينما كانت صور القمتين تقارن في العواصم الغربية، بدأت تتشكل قراءة أعمق للمشهد. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو، رفضت بكين الانخراط في سياسة العزل الغربية. تمسكت بشراكتها السياسية والاقتصادية مع روسيا، وقدمت نفسها باعتبارها قوة تدعو إلى التوازن لا إلى القطيعة. ومع اتساع التوتر في الشرق الأوسط والحرب في إيران، بدت موسكو وبكين أكثر تقاربا في خطاب يدعو إلى احتواء التصعيد. في مقابل تمسك واشنطن بتحالفاتها التقليدية وتحركاتها العسكرية في المنطقة، هذا التشابك بين الأزمات الدولية من أوكرانيا إلى إيران جعل زيارة بوتين إلى بكين تبدو أكثر من مجرد لقاء ثنائي، وكأن الصين تحاول أن تؤكد أنها قادرة على إدارة خطوط التواصل مع واشنطن من دون التخلي عن شراكتها الاستراتيجية مع موسكو.
3: بصفتنا عضوين دائمين في مجلس الأمن يجب على الصين وروسيا الوفاء بحزم بمسؤولياتهما كقوتين كبيرتين ودعم سلطة الأمم المتحدة والعدالة والإنصاف الدوليين ومواجهة جميع أشكال التنمر الإحادي والهيمنة.
2: خلف الأبواب المغلقة لم تكن الملفات المطروحة رمزية فقط، الطاقة حضرت بقوة وكذلك التجارة، وعاد خط غاز باور أوف سايبيريا 2 إلى واجهات النقاش مجدداً. الوفد الروسي ضم كبار مسؤولي الطاقة ورؤساء الشركات العملاقة. في ختام القمة وقع الجانبان اتفاقات في مجالات التجارة والطاقة والإعلام، لكن المفارقة التي التقطها كثيرون أن بعض الدوائر الغربية كانت تراهن على إبعاد موسكو عن بكين، غير أن صور القمة الروسية الصينية أوحت بالعكس تماما، كأن العلاقة بين العاصمتين أصبحت أكثر رسوخا لا أقل.
4: نؤكد أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. نحن نتعاون مع الصين بشكل نشط في قطاع الطاقة. الأهم أن روسيا والصين ملتزمتان بسياسة خارجية مستقلة وذات سيادة.
2: في عالم يتجه نحو استقطاب أشد، تحاول الصين أن تقدم نفسها بوصفها قوة لا تنخرط في المعسكرات، بل تدير التوازنات بينها وتتحرك بثقة متزايدة نحو موقع القلب النابض في المشهد الدولي.
1: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو أجواءها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والإقليمية الصديقة. وشدد الزيدي وفق البيان على أن بغداد لن تتهاون مع أي فرد أو جهة تسعى إلى تهديد أمن العراق ودول المنطقة، وأكد التزام الحكومة ببسط سلطة القانون وحماية البعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية. كما وجه الزيدي باتخاذ الإجراءات كافة ضد من يثبت ضلوعه في الاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات انطلاقا من الأراضي العراقية. قال مراسل التلفزيون العربي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين بعد توغل دوريتين لها في مزرعتين في محافظة القنيطرة بسوريا. كما توغلت دورية إسرائيلية في منطقة كسرات جبات الخشب ونفذت عمليات تفتيش، في حين رصدت مشاهد لتحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء منطقة حوض اليرموك بغربي درعا. قتل شخصان وأصيب ستة في غارة روسية على مدينة دينيبرو بشرق أوكرانيا. وأعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا أن القوات الروسية شنت هجوما واسعا بالطائرات المسيرة. من جهة أخرى تعرضت مصفات النفط لوك أويل في مدينة كوستوفو الروسية لهجوم جديد بالمسيرات.
4: ليلة أخرى تحت لهيب النيران، طائرات مسيرة انتحارية تعبر الحدود إلى أجواء المدن الأوكرانية مخلفة ركاما وقتلى مدنيين دفعوا ثمن حرب لا تهدأ. القوات الروسية شنت هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على أوديسا، ما أدى إلى تضرر منشآت مدنية وبنية تحتية. كما تعرضت مدينة كونوتوب بمقاطعة سومي الأوكرانية إلى هجوم روسي بالمسيرات.
5: المدينة الآن تحت الخطر، تتعرض لقصف مكثف. انظروا إلى حجم الشظايا والدمار هنا. قبل قليل أخرجنا ثلاثة أشخاص ولا توجد سيارات إسعاف كافية، لذلك نقل المصابون إلى المستشفى بسيارات مدنية. هذا ما يحدث الآن في المدينة، الروس يستهدفون المدنيين مجددا.
4: في مدينة دينيبرو قتل شخصان وأصيب آخرون جراء هجوم روسي بالمسيرات على مستودع للأغذية بحسب ما أكد رئيس الإدارة العسكرية في المدينة، لكنها حرب سجال. تعرضت مصفات النفط لوكويل في مدينة كوستوفو شرق العاصمة الروسية لهجوم جديد بطائرات مسيرة أوكرانية. تأتي هذه الهجمات المتبادلة وسط انسداد أي أفق تسوية سياسية محتملة، وفي وقت نشرت فيه وزارة الدفاع الروسية مشاهد من تدريبات القوة النووية لرفع مستوى جاهزية وحدات وتشكيلات الأسلحة النووية إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء مناورات نووية في الفترة بين 19 إلى 21 من مايو حول إعداد واستخدام القوات النووية في مواجهة أي تهديد عدواني.
1: نشرت وزارة الدفاع البريطانية مشاهد قالت إنها لمقاتلات عسكرية روسية اعترضت ما وصفته بالخطير في اعتراض وصفته بالخطير لطائرة ريفت جوينت التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود. وقالت الوزارة إن المقاتلات الروسية اقتربت من الطائرات البريطانية لمسافة وصلت إلى 6 أمتار فقط، ما أدى إلى تفعيل أنظمة الطوارئ على متن الطائرة، وأضافت أن طاقمها تمكن من إكمال مهمته بأمان. أعلن البنتاغون خفض عدد ألوية القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا من 4 إلى 3 ضمن ضغوط واشنطن على الحلفاء الأوروبيين لتعزيز قدراتهم الدفاعية. وعلى الرغم من استجابة حكومات أوروبية للمطالب الأمريكية، فإن القلق هناك جراء سحب جنود وسلاح أمريكي يتزايد في ظل مخاوف من هجمات روسية تنفي موسكو نيتها لتنفيذها.
6: لا تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون شرطي العالم، هكذا بررت الإدارة الأمريكية موقفها أمام حلفائها الأوروبيين. واشنطن قررت وفق البنتاغون خفض القوات الأمريكية في أوروبا والبالغ تعدادها 80,000. بولندا الحليفة وخط الدفاع الأوروبي الأول أمام روسيا شملها القرار رغم اتفاق مخطط له منذ 9 أشهر بنشر لواء فيها.
7: بولندا قادرة على الدفاع عن نفسها بدعم كبير من الولايات المتحدة. نحن لا نتحدث عن سحب جميع القوات الأمريكية من أوروبا، بل عن إعادة توزيع بعض الموارد بما يضمن أقصى قدر من الأمن الأمريكي. لا أعتقد أن هذا يضر بأوروبا، بل يشجعها على تحمل المزيد من المسؤولية.
6: لم تقتصر إعادة التموضع على تعليق أو إرجاء إرسال قوات إضافية إلى أوروبا كما تصفه الإدارة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب أعلن عزمه خفض القوات هناك وسحب 5,000 جندي من ألمانيا، ما يعيد خفض عدد ألوية القتال الأمريكية المتمركزة في أوروبا إلى مستويات ما كانت عليه خلال عام 2021.
8: ما نقوله باختصار هو أنه مع ازدياد قوة الركيزة الأوروبية للحلف سيمكن هذا الولايات المتحدة من تقليص وجودها في أوروبا والاقتصار على توفير القدرات الحيوية التي لا يستطيع الحلفاء توفيرها حاليا.
6: وبينما يبحث الأوروبيون سبل تعزيز قدراتهم الدفاعية وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة، تثير الخطوة الأمريكية القلق في ظل ما يعانيه العالم من تداعيات حرب ترامب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة. خطوة واشنطن تتزامن مع دعوات عبر الخارجية الأمريكية يحملها معه وزير الخارجية ماركو روبيو إلى اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في السويد الأسبوع المقبل. يطالب روبيو الأوروبيين بزيادة استثمارات الدفاع وتقاسم أكبر الأعباء كما وصفه في حلف شمال الأطلسي. حكومات أوروبية استجابت للمطالب الأمريكية، لكن ذلك لم يخفي خشية الأوروبيين من أن يؤدي السحب السريع للقوات والأسلحة الأمريكية إلى جعل أوروبا عرضة لهجوم عسكري من روسيا، على الرغم من أن موسكو تنفي أي نية من هذا القبيل.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يطرح صيغة جديدة للعلاقات مع كوبا تتضمن مساعدات أمريكية $100 مليون من الغذاء والدواء توزع عبر الكنيسة الكاثوليكية وهيئات خيرية. يأتي ذلك بالتزامن مع توجيه وزارة العدل الأمريكية تهما بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو.
2: تعود كوبا إلى قلب الحسابات الأمريكية، لكن هذه المرة بلغة تختلط فيها العصا والجزرة. الإدارة الأمريكية تقول إنها تريد فتح صفحة مختلفة مع الشعب الكوبي، بينما تعيش الجزيرة واحدة من أصعب أزماتها الاقتصادية منذ عقود. في رسالة مصورة باللغة الإسبانية اختار وزير الخارجية الأمريكي مخاطبة الكوبيين مباشرة، عارضا مساعدات أمريكية ومتحدثا عن كوبا جديدة قادرة بحسب وصفه على الخروج من العزلة والانهيار. الرئيس ترامب يعرض علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وكوبا تكون مباشرة مع الشعب الكوبي وليس مع النظام.
9: نحن نعرض 100 مليون دولار من الغذاء والدواء لكم أنتم الشعب، لكن يجب أن توزع مباشرة على الشعب الكوبي من قبل الكنيسة الكاثوليكية أو مجموعات خيرية موثوقة، لا أن تسرقها النخبة لتبيعها في أحد متاجرها.
10: غير أن خطاب الانفتاح الأمريكي يسير بالتوازي مع تصعيد سياسي متدرج. ترامب كرر خلال الأسابيع الماضية أن كوبا قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا وإيران، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن خيارات تبدأ بتشديد الحصار الاقتصادي ولا تستبعد فرض تغيير للنظام بالقوة العسكرية. في المقابل تحذر هافانا من أن أي تدخل عسكري سيقود إلى حمام دم، وتتهم واشنطن بمحاولة خنق الجزيرة عبر العقوبات والحصار النفطي. الأزمة تفاقمت بعد توقف النفط الفنزويلي الذي ظل لعقود شريان الطاقة الرئيسي للجزيرة عقب إسقاط واشنطن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ومع اتساع العقوبات الأمريكية غرقت كوبا أكثر في ظلام الانقطاعات الكهربائية ونقص الوقود وتوابير الغذاء. في الشوارع تبدو الأزمة أوضح من أي خطاب سياسي، محطات وقود مغلقة، أحياء غارقة في العتمة، وأكوام نفايات تتكدس على الأرصفة. التوتر بين واشنطن وهافانا قديم، فمنذ الثورة الكوبية عام 59 توالت العقوبات ومحاولات إسقاط النظام وصولا إلى الانفراج القصير في عهد أوباما قبل أن يعود التصعيد مجددا مع ترامب. أما اليوم فتقف كوبا عند مفترق حساس، جزيرة منهكة بالأزمات، عالقة بين وعود الانفتاح والخشية من الثمن السياسي المطلوب مقابلها.
1: الآن إلى عرض للصحف، يلقاكم بعده أبان الحكيم.
7: في صحيفة نيويورك تايمز رأت أماندا توب أنه بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر على بدء الحرب، نجحت إيران في إحباط توقعات الولايات المتحدة وإسرائيل بتحقيق نصر سريع، وأضافت أنه رغم تفوق الولايات المتحدة وإسرائيل عسكريا، نجحت إيران في انتزاع هامش قوة استراتيجي. وبحسب محللين فإن إيران استخدمت استراتيجية تسمى مثلث الإكراه لتحقيق ميزة على خصمها الأقوى، وذلك من خلال الضغط على دول الخليج والتحكم في مضيق هرمز لفرض كلفة إقليمية ودولية على خصومها. واعتبرت الصحيفة أن هذه الاستراتيجية قد تكون لها آثار طويلة المدى، ليس على نتيجة الصراع الحالي ودور إيران في الشرق الأوسط فحسب، بل على حدود قوة الولايات المتحدة في أماكن أخرى كذلك، إذ لن تكون جميع الدول مستعدة أو قادرة على استخدام مثلث الإكراه ضد قوة عظمى بالطريقة نفسها، ولكن بعد تجربة إيران قد تحاول دول أخرى ذلك. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية تحدث فريدريك أوتران عن النمط الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، والذي يتأرجح بين التهديدات والمبادرات الدبلوماسية، واعتبر أن هذه الدبلوماسية القائمة على الترهيب المستمر والتي تعد سمة لترامب الذي ينصب نفسه سيد الصفقات تقوض مصداقيته في نهاية المطاف. وأضاف أنه قبل 6 أشهر من انتخابات التجديد النصفي يسعى الرئيس الأمريكي إلى حل سياسي وتجنب تجدد صراع يعتبره ثلثاء الأمريكيين خطأ. أما بالنسبة إلى إيران فإن تأرجح ترامب بين التهديدات والتراجع عنها يدل على نجاح استراتيجيتها الردعية. وينقل عن محللين أن تهديدات ترامب المتواصلة تعزز النظرة في طهران إلى الرئيس الأمريكي باعتباره غير جدير بالثقة، كما أن طهران تمارس لعبة كسب الوقت مقتنعة بأن الصبر الاستراتيجي سيتغلب في النهاية على اندفاع واشنطن. صحيفة The Guardian البريطانية تناولت في تقرير لمراسليها تعثر مشروع مجلس السلام الذي طرحه دونالد ترامب لإدارة وإعمار غزة، مشيرة إلى أنه في القطاع تسود حالة غموض، إذ إن عمليات إعادة الإعمار لم تبدأ، وما يسمى بمجلس السلام يعاني من نقص التمويل، بينما يجري تهميش التكنوقراط الفلسطينيين الذين تم اختيارهم لإدارة القطاع. كما لفتت إلى أن الجمود الدبلوماسي وعدم تحقيق تقدم على أرض الواقع أديا إلى عزوف الدول التي تعهدت بتقديم أموال لمجلس السلام عن الدفع. ونقلت عن مصادر دبلوماسية أن 9 دول تعهدت بتقديم 7 مليارات دولار لحزمة مساعدات إغاثة غزة خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، إلا أن 2 دولة فقط أرسلتا الأموال. وأضاف أن الدول تتردد في دفع حصصها، وأن حرب إيران وفرت غطاء لتأخير المدفوعات. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر لا توجد قوة دولية ولا خطط عملية لإنشائها، ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من نصف قطاع غزة وتحد من وصول شحنات الغذاء والمساعدات الأخرى، كما لا يزال معظم الناجين يعيشون في مخيمات مؤقتة، والجوع منتشر على نطاق واسع، ويعاني الغزيون من ظروف صحية كارثية. صحيفة والستريت جورنال توقفت عند زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين ساعيا للحصول على الدعم لاقتصادي بلاده ولإظهار علاقاته الوثيقة مع أهم شريك استراتيجي لروسيا، خاصة أنها تأتي في لحظة يظهر فيها تراجع واضح في زخم المجهود الحربي الروسي مقابل تصاعد الضغوط الأوكرانية. ونقلت عن محللين أنه بالنسبة لبوتين فيريد أن يوصل للعالم رسالة بأن روسيا وليست الولايات المتحدة هي الشريك الأهم للصين التي يحتاج إليها لدعم مجهوده الحربي، كما أن هدفه الأسمى هو إجبار الشركات الصينية على التوقف عن تزويد أوكرانيا بقطع غيار المسيرات، فقد حاول قطع هذا الإمداد سابقا لكنه لم ينجح. ورأت الصحيفة أن إغلاق مضيق هرمز وفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية قد يشجعان الصين على شراء المزيد من النفط من روسيا التي تعتمد بشكل متزايد على بكين لتعويض خسائرها التجارية مع أوروبا. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقش روبرت مانينغ ما إذا كانت الولايات المتحدة قد بدأت تتقبل حقيقة قوة الصين، وما إذا كانت مستعدة لإبرام صفقة معها، واعتبر أن قمة ترامب والرئيس الصيني اتسمت بالاستعراضات والرموز المتقنة لكنها افتقرت إلى نتائج ملموسة، إلا أنها تشير إلى تحول هام في نهج القادة الأمريكيين تجاه الصين، وبمرور الوقت قد ينظر إلى القمة كجزء من تطور تاريخي أوسع من المقرر أن يتجلى في 4 اجتماعات لاحقة هذا العام. ورأى الكاتب أن سياسة ترامب تجاه الصين قد تكون دخلت الآن مرحلة التفاوض، والسبب في ذلك أن أحد الأمور التي يقدرها الرئيس الأمريكي هو القوة، فقد بيّنت بكين لترامب أنه لا يملك زمام الأمور، وأكدت حقيقة قدرة الولايات المتحدة والصين على إحداث اضطراب اقتصادي متبادل. وخلص الكاتب إلى أن نجاح القمة سيقاس بما إذا كانت ستشكل حقا مرحلة جديدة أم مجرد استراحة بين جولات من المناورات.
11: أهلا بكم مشاهدينا، ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة عبر المفاوضات وسينتظر ردها لبضعة أيام. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض أن الأمريكيين قدموا نصا جديدا عبر باكستان، مشيرة إلى أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران يواصل جهوده لتقريب وجهات النظر.
12: بين التصعيد العسكري في مياه الخليج والتحركات الدبلوماسية خلف الكواليس، تبدو التهدئة الهشة بين واشنطن وطهران أمام اختبار جديد. موقع أكسيوس كشف عن اتصال هاتفي وصفه بالصعب والمحتدم بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على خلفية مقترح سلام جديد تقوده وساطة إقليمية تضم قطر وباكستان والسعودية ومصر وتركيا. المقترح يقوم على خطاب نوايا بين واشنطن وطهران ينهي الحرب رسميا ويفتح الباب أمام مفاوضات تستمر 30 يوما تتناول البرنامج النووي الإيراني وملف مضيق هرمز، لكن المسار التفاوضي يصطدم بخلاف واضح بين واشنطن وتل أبيب، فبينما يدفع ترامب نحو منح الدبلوماسية فرصتها الأخيرة، يتمسك نتنياهو بخيار استئناف الحرب بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير بنيتها التحتية وفق أكسيوس. وفي هذا السياق قال ترامب إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة عبر المفاوضات، وسينتظر الرد الإيراني لبضعة أيام.
13: نقف عند الخط الفاصل، إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فالأمور ستتسارع بوتيرة كبيرة، يجب أن تكون الإجابات جيدة بالكامل، وإذا حدث ذلك فسنوفر الكثير من الوقت والطاقة والأرواح، هذا هو الأهم. ربما يستغرق الأمر أياما قليلة، لكنه قد يتطور بسرعة شديدة أيضا.
12: في موازاة ذلك كشفت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض أن الأمريكيين قدموا نصا جديدا إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني بعد 3 أيام من إرسال طهران مقترحا من 14 بندا. المصدر أضاف أن إيران تدرس حاليا النص الأمريكي الجديد، في حين يواصل الوسيط الباكستاني الموجود في طهران جهوده لتقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات بين المقترحات. في المقابل تحاول طهران إظهار تمسكها بالمسار الدبلوماسي رغم استمرار التهديدات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن التحركات الواضحة والخفية للعدو تشير إلى التحضير لجولة حرب جديدة، مؤكدا أن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها العسكرية. وفي الوقت نفسه أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده أوفت دائما بالتزاماتها وسلكت كل السبل لتجنب الحرب، مشددا على أن إجبار طهران على الاستسلام بالإكراه ليس إلا وهما، وأن الاحترام المتبادل في الدبلوماسية أكثر أمانا واستدامة من الحرب. جاء ذلك بعد لقاء جمعه بوزير الداخلية الباكستاني بحث خلاله آخر مستجدات المحادثات.
11: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن مهمة فريق طهران المفاوض حاليا تتمثل في إدارة الحرب ضد أعداء إيران ولكن في ميدان الدبلوماسية، وذلك بهدف تأمين حقوق الشعب الإيراني ورفع شبح الحرب عنه.
14: لدينا 3 أضلاع لهذه الحرب، وهي الميدان والإعلام والدبلوماسية، وقد أضيف ضلع رابع لها وهو الشارع الذي كان تحت القصف في الحرب الأخيرة. كلنا في خندق واحد، هذا البلد العزيز أعطى لكل واحد منا مهمة للقوات المسلحة والحكومة ورجال الأمن، ونحن أيضا في الخارجية نمثل صوتكم في الخارج وندافع عن مصالحكم ونقود الحرب في ساحة الدبلوماسية، لا نرى هذه المهمة منفصلة عن المهام الأخرى.
11: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز، وأضاف بقائي أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات تضمن سلامة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية التابعة لإيران أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية عند مضيق هرمز، وقالت الهيئة إن المنطقة تمتد من الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق إلى الخط الذي يربط بين طرف جزيرة قشم في إيران وأم القيوين بالإمارات على الجانب الغربي من المضيق. وأضافت الهيئة أن دخول المنطقة لغايات عبور مضيق هرمز سيتطلب التنسيق والحصول على إذن منها. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها عدلت مسار 90 سفينة وعطلت 4 سفن في مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار البحري. وأضافت القيادة الوسطى أن جنودا من مشاة البحرية صعدوا اليوم على متن ناقلة نفط تجارية ترفع العلم الإيراني، موضحة أنها أطلقت سراح السفينة بعد تفتيشها ووجهت طاقمها إلى تغيير مسارها. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عشرة من ضباطه وجنوده الأربعاء في هجمات بطائرات مسيرة نفذها حزب الله على مواقع الجيش بجنوب لبنان. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن أحد المصابين بجروح خطيرة ضابط برتبة عقيد يعمل قائدا للواء المدرعات 401. في المقابل ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في قرية دير قانون النهر في مدينة صور، إذ قتل الإسرائيليون 5 أطفال وثلاث نساء. كاميرا التلفزيون العربي وثقت تحول مبنى استهدفته إسرائيل إلى كومة ركام.
15: في هذا المكان هنا في دير قانون النهر في قضاء صور في القطاع الغربي نفذ الاحتلال الإسرائيلي وارتكب مجزرة بحق عائلة كاملة. هذا المكان هنا الذي لم يتبقى منه سوى الدمار والركام، كانت تسكن فيه عائلة تظن أنها آمنة. المبنى مؤلف من 3 طوابق، لكن طيران الحرب الإسرائيلي أغار على المبنى وسواه أرض ودمره، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا، بينهم 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال وثلاثة نساء وبعض المسنين. هذه الغارة جاءت خارج إطار الإنذارات المسبقة التي كان قد وجهها الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في قضاء صور وفي قضاء نبطي. حتى هذه اللحظة فرق الإسعاف والفرق الصحية لا تزال تبحث عن أشلاء وتبحث عن جسامين شهداء تحت الأنقاض. هذه واحدة من أكبر المجازر وواحدة من أكبر الحصيلة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي في إطار الغارات التي لا تتوقف على جنوب الليطاني على الرغم من وجود وقف لإطلاق النار. الغارة أدت إلى أضرار كبيرة في المباني المحيطة وفي السيارات وفي النقاط القريبة منها. من منطقة دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
11: سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض هو الحل لإنهاء الحرب على لبنان وعودة الاستقرار وبدء الإعمار. وأكد سلام أن الحكومة متمسكة بالثوابت الوطنية واتفاق الطائف وحصرية السلاح بيد الدولة، وأنها تسير وفق نهج مؤسساتي ثابت لا تتراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها. قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان كريستين كينتسون إن لبنان يواجه أزمة إنسانية متصاعدة جراء الحرب الإسرائيلية. وأشارت كينتسون للتلفزيون العربي إلى أن أثر الحرب على المدنيين كبير جداً.
16: الدولة اللبنانية تواجه أزمة إنسانية بسبب الحرب منذ مطلع مارس الماضي، والأثر على المدنيين كبير جدا. لدينا أكثر من 1,000,000 نازح داخليا خلال الشهرين الماضيين وسط نقص شديد في الملاجئ، ولدينا تقارير يومية عن أنشطة عسكرية إسرائيلية تشكل خطرا على من بقوا في مناطقهم جنوب لبنان.
11: إلى غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عددا كبيرا من المنازل في شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي مخيم المغازي وسط القطاع شن جيش الاحتلال غارة عنيفة على مبنى سكني، وتوضح هذه الصور نقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الغارة الإسرائيلية. أفادت مصادر طبية باستشهاد صياد برصاص الزوارق البحرية الإسرائيلية غرب مدينة غزة، كما دمرت غارة إسرائيلية مربعا سكنيا كاملا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، متسببة في أضرار واسعة وتشريد عشرات العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الدمار في المنطقة.
17: غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج وسط قطاع غزة استهدفت هذا المنزل الذي نتواجد فيه، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل المجاورة. صباح اليوم. حاول المواطنون استجماع قواهم من أجل إعادة ترميم ما يمكن ترميمه من منازلهم المتضررة. عشرات الأسر أضحت اليانا واليوم بلا مأوى نتيجة هذه الغارة. عموما ما الذي جرى؟ هذا ما سنعرفه من أحمد أبو شمالة وهو القاطن في هذا المنزل الذي تعرض للاستهداف. الحمد لله على سلامتكم أحمد.
18: الله يسلمك ويسعدك يا رب. احنا
17: يعني أحمد شو كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
18: والله رنوا على جارنا قالوا له انه المربع كله يخلي من دوار ابو حلو الى دوار العوضي، فاحنا اخلينا بسرعة يعني ما كانش في وقت، ما اعطوناش وقت يعني ما اعطونا وقت على السريع قلنا اخلو، ف يعني ما لحقناش ناخذ اغراض بيتنا ولا اي حاجه ولا اي شيء يعني لحقنا ناخذ. طلعنا بسرعه يعني عشان نحافظ على ارواحنا يعني اهم شيء هذا.
17: الاسره وين صارت اليوم؟
18: الاسره الحين يعني مشتته في الشوارع وفي المدارس يعني مش عارفين وين نروح يعني.
17: يعني اليوم استفقتوا اكيد تغيرت حياتكم بصوره كبيره، يعني ايش المشاعر اللي بتعيشوها؟
18: والله مش عارف ايش اقول لك، بس الحمد لله على كل شيء. من ناحيه شو بدك يعني أحكي.
17: يعني اليوم انتم وين مصيركم؟ وين صار مصيركم اليوم؟
18: والله مصيرنا هنا في الشوارع، ايش مصيرنا؟ وين نروح يعني؟ مش عارف وين نروح، حتى خيمه ما في يعني. الحمد لله الحمد لله.
17: الحمد لله على السلامة أحمد. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام كما نشاهد في الصورة المنازل أصلا كانت متضررة خلال الحرب وخلال الاجتياح السابق لمخيم البريج، والآن أعادت هذه الطائرات استكمال ما تبقى من منازل قائمة وإلحاق أكبر قدر من الأضرار المادية الكبيرة في هذه المنازل. عاد المواطنون إلى هذه المنطقة بصعوبة بالغة وكبيرة جدا، ولكن اليوم تأبى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تترك بصمة كبيرة على أصحاب هذه المنازل، وبالتالي إلحاق أكبر قدر من الضرر الحياتي والمعيشي بالنسبة للسكان في القطاع. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
11: نشرت القناة 14 الإسرائيلية مقطعا مصورا يظهر اعتقال الناشطين على متن أسطول الصمود بطريقة مهينة في ميناء أسدود. وأظهر المقطع تقييد الناشطين وإجبارهم على البقاء على الأرض بطريقة مهينة واستفزازية. وكان الجيش الإسرائيلي قد استولى على أسطول الصمود في المياه الدولية واحتجز جميع الناشطين. وأظهر مقطع مصور آخر وجود وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف في مكان اعتقال الناشطين، حيث حرضت عليهم واتهمتهم بدعم الإرهاب.
19: كدي لنسوت ولفقا بريبونوت مدينة إسرائيل.
11: كما بث مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير صورا تظهر استفزازه لناشطي أسطول الصمود المعتقلين في ميناء أسدود وتوجيه إهانات لهم. ودعا بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السماح باعتقال النشطاء واصفا إياهم بالإرهابيين.
20: لقد جاءوا بكثير من الفخر كأبطال كبار، انظروا كيف هم الآن، انظروا كيف هم، ليسوا أبطالا ولا أي شيء آخر، هم يدعمون الإرهاب فحسب. أقول لرئيس الوزراء اتركهم لدينا لوقت أطول بكثير، أعطنا إياهم لنضعهم في السجون، لأن حال الإرهابيين يجب أن يكون هكذا.
11: قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنما تعرض له النشطاء المتضامنون مع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية أمر مروع ومهين وغير إنساني. وأضاف ألباريس أن الوزير الإسرائيلي الذي ظهر في الفيديو في إشارة إلى إتمار بن غفير يخضع لعقوبات إسبانية، مشيرا إلى أن هذه العقوبات ستمتد لتشمله على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره وفق تعبيره.
21: هذه المعاملة مروعة ومهينة وغير إنسانية، أطالب باعتذار علني من إسرائيل. لقد استدعيت بشكل عاجل القائمة بالأعمال الإسرائيلية إلى وزارة الشؤون الخارجية لأبلغها برفضنا التام واستنكارنا واشمئزازنا من هذه المعاملة البغيضة وغير المقبولة على الإطلاق، وبالطبع سأتواصل مع الدول التي لديها أعضاء في الأسطول لاتخاذ جميع القرارات اللازمة بهذا الشأن. أود أيضا أن أبلغكم بأن الوزير الإسرائيلي الذي يظهر في تلك الصور يخضع لعقوبات من قبل إسبانيا منذ فترة طويلة وممنوع من دخول بلادنا، وفي القريب العاجل سيحدث الشيء نفسه على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره.
11: وردا على المقطع المصور لبن غفير، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن معاملة نشطاء الأسطول المتجه إلى غزة من الوزير الإسرائيلي غير مقبولة على الإطلاق. بدوره أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو في منشور على منصة إكس أنه طلب استدعاء السفير الإسرائيلي للإعراب عن استنكار باريس والحصول على توضيحات بشأن تصرفات بن غفير مع ناشطي الأسطول. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الكندية نيتا أناند إن أوتاوا ستستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على المعاملة غير المقبولة لأفراد الأسطول. وفي إيطاليا ذكرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنتونيو تاياني في بيان شديد اللهجة أن روما تطلب اعتذارا إسرائيليا عن معاملة النشطاء والتجاهل التام لمطالب الحكومة الإيطالية بشأن الناشطين على متن أسطول الصمود. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسم المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز من قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص. ويأتي هذا الإجراء بعدما أصدر قاضٍ اتحادي الأسبوع الماضي قراراً بوقف العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على ألبانيز، معتبراً أنها تنتهك حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. هدم جيش الاحتلال منزل عائلة سلهب المقام منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967 وشرد نحو 50 فلسطينيا. كما صادر جيش الاحتلال خيام العائلة وحمامات متنقلة ووضعوها بجانب ركام المنزل بعد عملية الهدم لدفعهم على الرحيل من أرضهم.
0: ضاق مطبخ نهلة بعدما كان يتسع لكل ما يلزم ربة بيت. تشتعل نار الحزن والقهر في قلبها بعد هدم منزلها جنوب مدينة الخليل. كانت نسمة الهواء في مطبخها نعمة قبل أن تصبح نقمة عليها. تعيش الآن في خيمة بجانب المنزل المهدوم وتحاول أن تعيد ترتيب حياتها بعدما خربها الاحتلال بضوء من المستوطنين في شهر رمضان الماضي.
3: بعد ما شغلت وانا قاعد على الكرسي بوقف، مش عارفة أوقف في الشوب في الحر، الغاز بيطير من تحت الطنجرة، بدك تحط من هون خشبة من هون خشبة عشان الغاز يثبت تحت الطنجرة وتعرف تشتغل. فما يعني لما أتذكر مطبخي صراحة الواحد شو بدي أقول لك، يعني يمكن ما تصدق إنه يوم البكا.
0: 54 فلسطينيا كانوا يعيشون هنا. استملك عبد السلام سلهب والد أحمد هذه الأرض في خمسينيات القرن الماضي وبنى أساس بيته فيها. وسع أبناؤه البناء لهم ولأبنائهم وأحفادهم ليصبح 3 طبقات. متجذرة عائلة سلهب في أرضها قبل بناء مستوطنة حولها. المستوطنة والشارع الذي يخدمها حجة الاحتلال لهدم المنزل وتشريد العائلة.
22: أول شيء هذه أرضي، يعني أنا عندنا 200 دنم هون، هذه أرضي وهذه أنا ارتبيت هون، انولدت هون وارتبيت هون وخلفت أولادي هون، وأولادي تجوزوا وخلفوا أولادهم كمان هون. يعني لا يمكن أدشر أرضي ولا بأي طريقة إلا غير حتى إذا كان على المقبرة، ويمكن كمان فهمت علي نسوي مقبرة هون حتى ندفن في هذه الأرض هون، ما نروح على مكان تاني.
0: يزحف الاحتلال بقوة سلاحه نحو أرض عائلة سلهب، صادر خيامهم وزرع حولها أسلاكه وأعلامه، ولن يتوقف إلا بترحيلهم.
23: أقيمت مستوطنة بيت هاجاي عام 82 من القرن الماضي فوق أراضي 3 مناطق فلسطينية هي الخليل ودورة ويطة، وبني أساس منزل عائلة سلهب قبل احتلال الضفة الغربية عام 67. توسعت المستوطنة وشردت العائلة وهدم منزلها، وتطارد العائلة اليوم في الخيمة التي صودرت 3 مرات بعد الهدم. فهد العصا، التلفزيون العربي، الخليل.
11: عقد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين قمة في بكين، أكدا خلالها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الصينية. وشدد الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والدفاع عن نظام عالمي أكثر عدالة، مع تعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الدولية.
2: بعد أيام من زيارة ترامب إلى بكين، تستقبل العاصمة الصينية بوتين. المشهد لم يكن بروتوكوليا فحسب، بل بدا وكأن الصين تبعث برسالة إلى العالم: نستقبل واشنطن، لكن بوصلتنا لا تنحرف بعيدا عن موسكو. في الإعلام الغربي وصفت الزيارتان بأنهما اختبار حقيقي لمكانة الصين في النظام الدولي الجديد. ترامب جاء حاملا منطق الصفقات السريعة، أما بوتين فجاء بلغة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد. حتى تفاصيل الاستقبال بدت محسوبة بعناية. حرس شرف، أطفال يلوحون بالأعلام الروسية والصينية، ومصافحة طويلة ودافئة على عتبات قاعة الشعب الكبرى. وبينما كانت صور القمتين تقارن في العواصم الغربية، بدأت تتشكل قراءة أعمق للمشهد. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو، رفضت بكين الانخراط في سياسة العزل الغربية. تمسكت بشراكتها السياسية والاقتصادية مع روسيا، وقدمت نفسها باعتبارها قوة تدعو إلى التوازن لا إلى القطيعة. ومع اتساع التوتر في الشرق الأوسط والحرب في إيران، بدت موسكو وبكين أكثر تقاربا في خطاب يدعو إلى احتواء التصعيد. في مقابل تمسك واشنطن بتحالفاتها التقليدية وتحركاتها العسكرية في المنطقة، هذا التشابك بين الأزمات الدولية من أوكرانيا إلى إيران جعل زيارة بوتين إلى بكين تبدو أكثر من مجرد لقاء ثنائي، وكأن الصين تحاول أن تؤكد أنها قادرة على إدارة خطوط التواصل مع واشنطن من دون التخلي عن شراكتها الاستراتيجية مع موسكو.
4: بصفتنا عضوين دائمين في مجلس الأمن، يجب على الصين وروسيا الوفاء بحزم بمسؤولياتهما كقوتين كبيرتين، ودعم سلطة الأمم المتحدة والعدالة والإنصاف الدوليين، ومواجهة جميع أشكال التنمر الإحادي والهيمنة.
2: خلف الأبواب المغلقة لم تكن الملفات المطروحة رمزية فقط، الطاقة حضرت بقوة، وكذلك التجارة، وعاد خط غاز باور أوف سايبيريا 2 إلى واجهات النقاش مجدداً. الوفد الروسي ضم كبار مسؤولي الطاقة ورؤساء الشركات العملاقة. في ختام القمة وقع الجانبان اتفاقات في مجالات التجارة والطاقة والإعلام، لكن المفارقة التي التقطها كثيرون أن بعض الدوائر الغربية كانت تراهن على إبعاد موسكو عن بكين، غير أن صور القمة الروسية الصينية أوحت بالعكس تماما، كأن العلاقة بين العاصمتين أصبحت أكثر رسوخا لا أقل.
5: نؤكد أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. نحن نتعاون مع الصين بشكل نشط في قطاع الطاقة. الأهم أن روسيا والصين ملتزمتان بسياسة خارجية مستقلة وذات سيادة.
2: في عالم يتجه نحو استقطاب أشد، تحاول الصين أن تقدم نفسها بوصفها قوة لا تنخرط في المعسكرات، بل تدير التوازنات بينها، وتتحرك بثقة متزايدة نحو موقع القلب النابض في المشهد الدولي.
11: أعلن البنتاغون خفض عدد ألوية القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا من 4 إلى 3 في إطار ضغوط واشنطن على الحلفاء الأوروبيين لتعزيز قدراتهم الدفاعية. وعلى الرغم من استجابة حكومات أوروبية للمطالب الأمريكية، فإن القلق هناك جراء سحب جنود وسلاح أمريكي يتزايد في ظل مخاوف من هجمات روسية تنفي موسكو نيتها تماما.
6: تنفيذها.
8: لا تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون شرطي العالم، هكذا بررت الإدارة الأمريكية موقفها أمام حلفائها الأوروبيين. واشنطن قررت وفق البنتاغون خفض القوات الأمريكية في أوروبا والبالغ تعدادها 80,000. بولندا الحليفة وخط الدفاع الأوروبي الأول أمام روسيا، شملها القرار رغم اتفاق مخطط له منذ 9 أشهر بنشر لواء فيها.
9: بولندا قادرة على الدفاع عن نفسها بدعم كبير من الولايات المتحدة. نحن لا نتحدث عن سحب جميع القوات الأمريكية من أوروبا، بل عن إعادة توزيع بعض الموارد بما يضمن أقصى قدر من الأمن الأمريكي. لا أعتقد أن هذا يضر بأوروبا، بل يشجعها على تحمل المزيد من المسؤولية.
8: لم تقتصر إعادة التموضع على تعليق أو إرجاء إرسال قوات إضافية إلى أوروبا كما تصفه الإدارة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب أعلن عزمه خفض القوات هناك وسحب 5,000 جندي من ألمانيا، ما يعيد خفض عدد ألوية القتال الأمريكية المتمركزة في أوروبا إلى مستويات ما كانت عليه خلال عام 2020.

0: الخارجية الأمريكية يحملها معه وزير الخارجية ماركو روبيو إلى اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في السويد الأسبوع المقبل. يطالب روبيو الأوروبيين بزيادة استثمارات الدفاع وتقاسم أكبر الأعباء كما وصفه في حلف شمال الأطلسي. حكومات أوروبية استجابت للمطالب الأمريكية، لكن ذلك لم يخفي خشية الأوروبيين من أن يؤدي السحب السريع للقوات والأسلحة الأمريكية إلى جعل أوروبا عرضة لهجوم عسكري من روسيا، على الرغم من أن موسكو تنفي أي نية من هذا القبيل.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يطرح صيغة جديدة للعلاقة مع كوبا تتضمن مساعدات أمريكية من الغذاء والدواء. يأتي ذلك بالتزامن مع توجيه وزارة العدل الأمريكية تهما بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو.
2: تعود كوبا إلى قلب الحسابات الأمريكية، لكن هذه المرة بلغة تختلط فيها العصا والجزرة. الإدارة الأمريكية تقول إنها تريد فتح صفحة مختلفة مع الشعب الكوبي، بينما تعيش الجزيرة واحدة من أصعب أزمتها الاقتصادية منذ عقود. في رسالة مصورة باللغة الإسبانية، اختار وزير الخارجية الأمريكي مخاطبة الكوبيين مباشرة، عارضا مساعدات أمريكية ومتحدثا عن كوبا جديدة قادرة بحسب وصفه على الخروج من العزلة والانهيار.
3: الرئيس ترامب يعرض علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وكوبا تكون مباشرة مع الشعب الكوبي وليس مع النظام. نحن نعرض 100 مليون دولار من الغذاء والدواء لكم أنتم الشعب، لكن يجب أن توزع مباشرة على الشعب الكوبي من قبل الكنيسة الكاثوليكية أو مجموعات خيرية موثوقة، لا أن تسرقها النخبة لتبيعها في أحد متاجرها.
2: غير أن خطاب الانفتاح الأمريكي يسير بالتوازي مع تصعيد سياسي متدرج. ترامب كرر خلال الأسابيع الماضية أن كوبا قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا وإيران، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن خيارات تبدأ بتشديد الحصار الاقتصادي ولا تستبعد فرض تغيير للنظام بالقوة العسكرية. في المقابل تحذر هافانا من أن أي تدخل عسكري سيقود إلى حمام دم، وتتهم واشنطن بمحاولة خنق الجزيرة عبر العقوبات والحصار النفطي. الأزمة تفاقمت بعد توقف النفط الفنزويلي الذي ظل لعقود شريان الطاقة الرئيسي للجزيرة عقب إسقاط واشنطن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ومع اتساع العقوبات الأمريكية غرقت كوبا أكثر في ظلام الانقطاعات الكهربائية ونقص الوقود وتوابير الغذاء. في الشوارع تبدو الأزمة أوضح من أي خطاب سياسي، محطات وقود مغلقة، أحياء غارقة في العتمة، وأكوام نفايات تتكدس على الأرصفة. التوتر بين واشنطن وهافانا قديم، فمنذ الثورة الكوبية عام 59 توالت العقوبات ومحاولات إسقاط النظام، وصولا إلى الانفراج القصير في عهد أوباما قبل أن يعود التصعيد مجددا مع ترامب. أما اليوم فتقف كوبا عند مفترق حساس، جزيرة منهكة بالأزمات، عالقة بين وعود الانفتاح والخشية من الثمن السياسي المطلوب مقابلها.
1: والآن إلى برنامج اقتصادكم.
4: ما أوجه التعاون الاقتصادي بين الصين وروسيا؟ وهل تفقد لندن مكانتها المالية مع استمرار هروب المستثمرين منها؟ ولماذا تفشت مظاهر التسريح والاضطرابات بين موظفي وعمال شركات عالمية؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

بعد 4 أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين التي أصبحت وجهة زعماء الشرق والغرب، جاء الدور على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، فيما يجمع بين البلدين أكثر مما يفرقهما. لكن الأكيد أن ملف الطاقة سيكون حاضرا بقوة على طاولة المباحثات، فالرئيسان ناقشا اليوم مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي

0: قوة سيبيريا 2 الذي يوفر الإمدادات من روسيا إلى الصين، والذي ازدادت أهميته مع تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الحرب. الخط والذي يبلغ طوله 2600 كيلومتر سينتقل أو سينقل قرابة 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من حقول يامال الروسية إلى الصين عبر منغوليا. وسيكمل نظام قوة سيبيريا 1 الحالي، والذي يزود الصين بنحو 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. روسيا التي تعاني من عقوبات غربية بسبب حربها على أوكرانيا باتت تنظر إلى الصين باعتبارها الرئة الكبرى التي يتنفس منها قطاع الطاقة لديها، وهي التي زادت صادراتها في الربع الأول من العام الحالي للصين بواقع 38%. الملف الاقتصادي عموما والتعاون في مجال الطاقة على هامش قمة شي وبوتين يضعنا في صورته مراسل التلفزيون العربي في بكين ناصر عبد الحق. أهلا بك ناصر. إذن نبدأ بأبرز الملفات الاقتصادية التي بحثها الزعيمان.
1: نعم وعد، حقيقة هناك تم الإعلان عن 40 وثيقة تفاهم بين الجانبين حول القضايا الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية، وبالتأكيد على رأسها مشاريع الطاقة. ومن ضمن هذه الاتفاقيات كانت هناك اتفاقيات تتعلق بتصدير السلع، وأيضا هناك اتفاقية تتعلق بخط للسكك الحديدية كان بين روسيا والصين. لكن وعد، هناك نظام السكك الحديدية في روسيا يختلف عن نظام السكك الحديدية في الصين من ناحية التصميم والعرض، ولكن يبدو أن اليوم تم الاتفاق على تعديل خط السكك الحديدية، بحيث كانت البضائع الصينية تصل إلى الحدود ثم تنقل إلى قاطرات أخرى داخل الأراضي الروسية. الآن إذا ما تم هذا المشروع فستكون القاطرات تدخل من الصين وتستمر في طريقها عبر روسيا دون تغيير هذه القطارات. كما تم هناك اتفاقيات في مجال التعليم ومجال السينما وما إلى ذلك. هناك حديث أيضا وعد عن اتفاقية في مجال المعادن النادرة تم الإعلان عنها، وهي أن تقوم روسيا بتزويد الصين بالمعادن النادرة. كما نعلم أن المعادن النادرة موجودة في جميع أنحاء العالم، لكن الصين هي الدولة الوحيدة القادرة على إنتاج المنتجات النهائية لهذه المعادن للاستخدامات في المجالات التقنية والعسكرية، وبالتالي سيكون هناك مصدر جديد لهذه المعادن النادرة إلى الصين في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للبحث عن مصادر أخرى غير الصين، التي تعتبر الصين بأنها تأخذ قضية المعادن النادرة كسلاح ضد الولايات المتحدة. وإذا تمت مثل هذه الاتفاقية بين الصين وروسيا فستكون اتفاقية استراتيجية كما يراها المراقبون. طبعا على رأس النقاشات والمباحثات كان المشروع الكبير، وهو مشروع قوة سيبيريا 2 الذي كان الحديث عنه منذ سنوات، ولكن تم التفاهم حاليا على المضي قدما في هذا المشروع. لكن من خلال البيان الصادر عن الجانبين سيتم مناقشة هذا الموضوع باستفاضة أكثر. ويرى المراقبون أن ما زالت هناك عقبات تتعلق
0: لفعلا الشروع بتطبيق هذا.
1: نعم وعد، نعم، حسب ما جاء من الجانب الروسي قالوا أنه تم الاتفاق على البدء في هذا المشروع، لكن ما زالت هناك قضايا تتعلق بقضية التسعير. التسعير لا زال هناك خلاف ربما على قضية التسعير، ويخضع هذا المشروع سيخضع هذا المشروع خلال الفترة القادمة للنقاش. لكن بشكل عام هناك تفاؤل كبير واتفاق مبدئي على البدء في هذا المشروع، وإذا ما تم فبالتالي سيضاف إلى مجموعة الأنابيب التي ينقل عبرها النفط إلى الصين. هناك أنابيب قادمة من روسيا بالإضافة إلى قوة سيبيريا 1 و2، هناك أيضا خط أنابيب من سيبيريا يمر إلى الصين عبر كازاخستان، وهناك أيضا خط أنابيب يأتي من أوزبكستان ودول آسيا الوسطى إلى الصين، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز الذي يأتي من ميانمار إلى الصين. وهذا يشير إلى تعطش الاقتصاد الصيني إلى الطاقة خاصة الغاز والنفط. والصين بشكل عام وعد لا كما يقول المسؤولون هنا لا تضع الصين بيضها دائما في سلة واحدة، ولأن اعتماد اقتصادها المتنامي بشكل متسارع، وبالإضافة إلى الخطة الـ15 التي وضعتها الصين للتنمية الاقتصادية، فهي بحاجة كبيرة إلى مزيد من موارد الطاقة سواء النفط أو الغاز. وفي ظل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وإغلاق مضيق هرمز، بالتأكيد الصين ستبحث عن مصادر أخرى للطاقة، وبالتأكيد سيكون على رأسها هذا المشروع الكبير وهو قوة سيبيريا 2.
0: ناصر عبد الحق من بكين، شكرا جزيلا لك. حتى الوظيفة التي تبدو مضمونة اليوم قد تختفي بكبسة زر. هذا هو الواقع الجديد في عالم الأعمال. فبين الحروب وارتفاع التكاليف والسباق المحموم نحو الذكاء الاصطناعي، تعيش الشركات الكبرى مرحلة إعادة ترتيب قاسية يدفع ثمنها الموظفون أولا. موعدنا اليوم، وأقول اليوم الأربعاء حقيقة لا مجازا، شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام تبدأ في تسريح نحو 8000 موظف، أي ما يقارب 10% من قوتها العاملة، في خطوة تقول إنها تهدف لتحسين كفاءة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وحتى العمل في مصرف عملاق لم يعد مضمون، فستاندرد تشارترد بانك يخطط للاستغناء عن 7800 موظف بحلول العام 2030 تحت نفس العنوان تقريباً، أي توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي. أما ستاربكس فقررت إلغاء 300 وظيفة وإغلاق مكاتب غير مستخدمة لتخفيف النفقات. لكن في الجهة المقابلة لا يبدو العمال مستعدين لتحمل الضغوط وحدهم. ففي كوريا الجنوبية يهدد نحو 47,000 موظف في سامسونج إلكترونيكس بالتصعيد للمطالبة برفع الأجور وسط ارتفاع تكاليف المعيشة واضطراب الاقتصاد العالمي. وإذا تطورت الأزمة فقد تمتد أثارها إلى سلاسل توريد الرقاقات المستخدمة في الهواتف والذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر. ما يجري اليوم ليس مجرد موجة تسريح عابرة، بل تحول كبير في شكل سوق العمل العالمي. هذه الظاهرة نبحثها مع ضيفنا الذي ينضم إلينا بعد لحظات.

0: للحديث الآن عن تداعيات حملات التسريح العالمية للموظفين معنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي أحمد عقل، أهلا وسهلا بك معنا. هل ما نشهده اليوم هو موجات تسريح عابرة بسبب الظروف الاقتصادية، أم ما نشهده هو تحول في سوق العمل؟
1: خلينا نبدأ أول شيء. لا شك أن هناك تغيرات كبيرة بالاقتصاد، ببيئة العمل، بظروف العمل، وبحتى طريقة العمل نفسها، لها علاقة بكثير من الثورات التكنولوجية الأخيرة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. أنا أعتقد أنه لا، نحن أمام تغير عام، ولكن خلينا نقول هذا التغير كان ينتظر خلينا نقول الأسباب، أو كان يعني معظم الشركات اليوم هي أمام خطط قادمة لإعادة هيكلة، لتخفيض عمالة، لاستخدام أكثر للتكنولوجيا، للذكاء الصناعي، ولكنها تنتظر الفرص المناسبة للدخول بهذا الموضوع، سواء من حيث توفر التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي المطلوب لديها، أو حتى من حيث توفر الظروف العامة لعدم.
0: كنا نعتبر الحرب دائرة،
1: نعم،
0: اليوم أحد
1: هذا اللي حصل. الحرب الموجودة حاليا وارتفاع أسعار النفط أعطت الذريعة لكثير من الشركات أمام الرأي العام، أمام المستهلكين،
0: الذريعة،
1: نعم، لبداية إعادة هيكلة تقوم بها. ولكن بتقديري أنا، معظم الشركات لديها، نحن عم نحكي الشركات الكبرى بالعالم، عندها خطط قادمة لتسريحات، لاستخدام الـ AI بطرق أكثر جدوى وتقليص العمالة أو التكاليف، لأنه بالنهاية الشركات تقوم على أساس تعظيم الربحية.
0: من منظور الشركات الكبرى، هل يمكن القول اليوم أن موظف الذكاء الاصطناعي هو أقل كلفة
1: على المدى الطويل؟ نعم، الذكاء الصناعي يحتاج إلى استثمار أولي قد يكون عالي نوعا ما، ولكن ليس هناك
0: وتدريب وكفاءة،
1: نعم، ليس هناك من راتب شهري، ليس هناك من مصاريف شهرية. بالإضافة لأنه خلينا نقول رذم، أو أنه طريقة العمل هي ثابتة، أخطاء قليلة جدا، تأكيد على الجودة وسرعة بالعمل، وأيضا استمرارية. يعني أنت ممكن تشغلي أي برنامج إداري لمدة 24 ساعة،
0: صحيح،
1: الساعة واحدة ليلا، ويك أند، عطل أسبوعية، أعياد، ممكن تخلي الذكاء الصناعي يعطيك أي نتائج، ولكن الإنسان أو الموظف من
0: الصعب. في بداية حديثك ذكرت أنه الخطة موجودة، وكانت
1: شركات
0: تنتظر،
1: نعم،
0: الظروف،
1: نعم،
0: أو الأعذار. يعني
1: خليني مسؤول الظروف أو حتى وجود التكنولوجيا التي تحتاج لاستبدال الموظفين.
0: طب اتنين، ما الذي تغير في عقلية الشركات الكبرى حتى تصبح الحسابات هي بتقليل الكلفة، حتى ولو على حساب الطاقات، المواهب والموظفين بشكل عام؟
1: ما في شيء تغير. الشركات دائما تبحث عن تعظيم ربحيتها وتقليل تكاليفها. كل ما كان في منتج جديد، كل ما كان في ثورة صناعية، أصبحوا قادرين على استخدامها لتقليص التكلفة،
0: طيب،
1: يبدأوا بالدخول عليها. أنا بدي أذكرك بشكل سريع، سابقا كانت الناس عم تكتب بكل الشركات، المحاسب كان قدامه دفاتر يقوم بالكتابة، المدير دفاتر لاتخاذ القرارات، حتى الرسائل كان هناك كاتب خاص فقط للرسائل، وغيره وغيره وغيره. اليوم مع وجود الكمبيوتر منذ 20 أو 30 سنة، كل هذه الوظائف وكل الشركات اتجهت لاستخدام الكمبيوتر. لماذا؟ لأنه أكثر دقة، أقل تكلفة، أسرع، والأهم أنه أقل تكلفة.
0: طيب هل هذا يعني مع استمرار التطور في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سنصل إلى مكان يعني يكون الموظف البشري هو
1: جوبلس
0: الأقل؟ ما بدي أقول أنا جوبلس أو بدون وظيفة،
1: لا لا، لكن
0: هل سيكون الاعتماد على الأتمتة
1: بوظائف معينة
0: الاصطناعي؟
1: نعم، ولكن بشكل عام لا، ليس هناك من انتهاء لسوق العمل.
0: شو الضمانات؟ اليوم يقال أن هناك يعني مجالات بمأمن كالإعلام على سبيل المثال، ولكن إلى متى؟
1: خلينا نقول الوظائف الروتينية التقليدية التي تحتاج إلى تكرار العمل، إعادة العمل نفسه، معدلات خلينا نقول حسابات بسيطة، هذه كلها مع الوقت نعم ستكون مهددة، لأنه الذكاء الصناعي قادر على تعويضها بشكل كامل. ولكن الوظائف الإبداعية، الوظائف التي تحتاج إلى، بدي أسميه الذكاء العاطفي أو الاجتماعي، هون بتختلف شوي الأمور. سابقا لما بدأ الإنترنت، لما بدأ الكمبيوتر، ولما بدأت كثير من الثورات، اعتقد
0: حتى اليوم لان الذكاء الاصطناعي
1: الوظائف انتهت،
0: هو في طور التدرب والتعلم.
1: صحيح،
0: يمكن ان يصل الى مكان
1: سوف ينهي وظائف، ولكن سوف يخلق وظائف جديده.
0: اها تماما، اين الوظائف الجديده التي سمعنا عنها انه الذكاء الاصطناعي سيخلقها؟
1: اول شيء انت بحاجه الى امن سيبراني مرتفع، لانه حياتك كلها صارت كشركه متعلقه بهذا النظام. فانت بحاجه لحمايته بشكل حقيقي وكبير. رقم اثنين، انت بحاجه الى اشخاص يديرون هذا النظام، مبرمجين، مينتنس، صيانه، اعاده تصليح، رقابه، وايضا لاستخدامه بشكل صحيح. يعني لما صار في كمبيوتر بقي المحاسب يعمل، ولكن المحاسب الذي يجيد العمل على الكمبيوتر بدل خمس محاسبين صار بدنا اثنين، بس صار عندي شخص اي تي بالشركه، صار عندي شخص مسؤول عن صيانه الكمبيوترات بالشركه. فاذا نفس الوظائف ظلوا بس بجهات مختلفه، وهذا اللي حيصير.
0: هل اعداد الوظائف المكتسبه او الجديده تعادل اعداد الوظائف التي نخسرها؟
1: بشكل اخر كوظائف يمكن لا، ولكن اصبح الان كل شخص قادر على ان يقوم بعمله الخاص، لانه كل التول صارت متوفره. بتتذكري من 10 او 15 سنه من كان يريد ان يكون على السوشيال ميديا موجود كان لا يستطيع، بحاجه لمنتج واديتر وبحاجه لمصور وكاميرات. اليوم عن طريق الهاتف وبرامج الاي اي يمكنك ان تقومي بمئات الفيديوهات ونشرها ومشاهدات، وبزنس اصبح بحد ذاته. انا بدي اوصل لك فكره انه التولز الموجوده اصبحت تمكنني من ان اقوم بانتاج اي عمل اريده.
0: يعني بدل ان اكون
1: انا شخص عم بزرع صرت قادر اعمل باكجينج عن طريق الاي اي، قادر بيع، قادر اعمل ماركتينج، استطيع ان اسوق لمنتجاتي بطريقه تقريبا تكلفه صفر، وبطريقه سهله ومن منزلي بدون مساعدة أي شخص. فإذا الـ AI مع الوقت رح يدعم العمل خلينا نقول الفردي أو الشركات الناشئة، بس بنفس الوقت
0: يعني شكل الشركات الجديدة لن يشبه الشركات الكبرى القديمة.
1: نعم،
0: حيكون أقل اعتمادية على الموظف التقليدي.
1: أنا بتقديري حتى الموظف اللي هو دوام كامل مع الوقت سيصبح الطلب عليه أقل، أكثر استشارات معينة أو لفترات معينة، وكل شخص قادر على أن يقوم بعمله الخاص.
0: طيب اليوم إضراب موظفي سامسونج، نتحدث عن حوالي 47 ألف موظف، كمان يجب قراءته، وكأنه الموظف التقليدي اليوم يعني بدأ يرى أنه الحلقة الأضعف في هذا التطور التكنولوجي.
1: هو الحلقة الأضعف، لأنه هو الحلقة الأضعف. نعم لأنه بالنهاية أنت الآن تملكين آلة تستطيع أن تقوم بعمل شخص دون أخطاء، بسرعة، بجودة، ممكن أن تعمل ساعات عمل أكثر، ليس لديها أي تكاليف شهرية إلا الصيانة بشيء بسيط. إذا كانت الشركة عم تفكر فقط بالأرباح فقد تتجه لهذا الموضوع، أما إذا كانت عم تتجه للسي آر سي أو المسؤولية الاجتماعية أو دعم المجتمع عندها حسابات أخرى. وهون هو الحلقة الأضعف، ليس بكل الوظائف مثل ما قلت الوظائف اليدوية التقليدية، يعني صناعة السيارات،
0: حتى الوظائف التقليدية ربما لن اليوم تفكر الشركات بزيادة الرواتب أو المخصصات، بل يمكن أن يعني تدعم هذا الموظف بتكنولوجيا معينة.
1: بالنسبة للشركة ارتفاع أسعار النفط والطاقة والتضخم والمنافسة الشديدة من الخارج تدفعها لتقليص نفقات ليس فقط للحفاظ عليها، وبالتالي هن ما بيقارنوا بين موظف وموظف أو بين الموظف اليوم وموظف الأمس، هن بيقارنوا بين موظف وبين ذكاء صناعي، من منهم يعطيني جودة أعلى بسعر أقل.
0: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي أحمد عقل.
1: شكرا لك.

0: لندن التي لطالما روجت لنفسها كعاصمة المال والأعمال في العالم تبدو اليوم أقل بريقا في عيون الأثرياء والمستثمرين، فالمدينة التي نافست نيويورك لعقود بدأت تخسر جاذبيتها المالية، ليس بسبب أزمة واحدة فقط بل سلسلة طويلة من الضربات، من بريكزيت إلى كورونا، مرورا بأزمة الطاقة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وصولا إلى التوترات العالمية الأخيرة، كلها وضعت الاقتصاد البريطاني تحت ضغط كبير. لكن القشة التي دفعت كثيرين لإعادة الحسابات كانت الضرائب، فحكومة العمالي كير ستارمر رفعت العبء الضريبي إلى نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي في محاولة لسد العجز المالي المتفاقم، فكانت النتيجة أن أسماء ثرية بدأت تغادر لندن أو تلوح بذلك. حتى جي بي مورغان لمح إلى احتمال التراجع عن مشروع مقره الجديد في لندن، وقائمة الأسماء تضم الملياردير المصري ناصف ساويريوس وقطب الصلب الهندي لاكشمي ميتال ورائد الأعمال الألماني كريستيان أنجرماير، إلى جانب المستثمر النرويجي الكبير في قطاع الشحن جون فريدريكس، والذي قال لقد ذهبت بريطانيا إلى الجحيم. هذه بضعة أسماء من مجموعة أكبر لم تعد ترى في بريطانيا ملاذا استثماريا ملائما، فبحسب شركة هنلي أند بارتنرز أكثر من 16,000 مليونير قد يغادرون بريطانيا بحلول العام 2026. للحديث عن استمرار انسحاب المستثمرين من لندن تنضم إلينا من العاصمة البريطانية السيدة لوري ليرد الكاتبة المتخصصة في الشؤون المالية، أهلا بك معنا. هل باتت لندن في صدارة المراكز المالية المهددة بالفعل أم أن هناك تهويل في تناول المسألة؟
1: بالفعل كان ثمة أنباء تتحدث عن أفراد يريدون ربما أن يذهبوا إلى أماكن مختلفة ويفروا من المملكة المتحدة، ولكن الذهاب إلى الشرق الأوسط غير مأمون ربما بسبب ما يجري، ولكن ما نستطيع أن نقوله بيقين هو أن ثمة شركات، وقد تحدثتم عن هذا في المقدمة، ثمة شركات تغادر المملكة المتحدة، أكثر من 80 شركة بالفعل غادرت بورصة لندن في عام 2024 وأكثر من 50 في عام 2025، وبالتالي هذا في جله يرتبط بإدراج الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها قيمتها تكون أفضل، وهناك جاذبية للسوق الأمريكية عندما تدرج شركة هناك. وهنا بخلاف فرار الشركات الجماعية هناك نقطة مهمة، هذه الحكومة حكومة حزب العمال بالفعل رفعت من الضرائب، وهناك نظم ولوائح تقود مضجع الشركات، وهذا ما أثر على الاستثمارات. المملكة المتحدة كان لديها مشكلة في مقياس النمو، كان لدينا نمو جيد في الربع الأول، ولكن النمو الاقتصادي تلكأ خلف مجموعة السبع الكبار والعالم الصناعي، واللوائح والتنظيمات والضرائب التي فرضت على الشركات تمنعها من الاستثمار في النمو على المستوى الطويل. الاستثمار في الأعمال ارتفع بواقع 11% في عام 2009، طبعا هذا تراكمي، وفي تلك الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بواقع 30%، لذلك هناك فارق بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا تتلكأ خلف غريماتها.
0: سيدة لوري، لماذا تشكل هذه الضرائب القشة التي دفعت بالمستثمرين أو تدفعهم إلى الهروب، رغم أن هذه الشركات والمستثمرين تخطوا ظروف صعبة كثيرة بدءا من بريكسيت إلى كوفيد إلى الحروب التي أيضا وصلت تداعياتها إلى بريطانيا؟
2: Political instability.
1: نعم، إن عدم الاستقرار السياسي أمر أساسي. لدينا خلال 10 سنوات 6 رؤساء وزراء، وهنالك أيضا تقطع في السياسة الخاصة بهذا الحزب أو ذاك، وهناك قصة اقتصادية كبيرة في المملكة المتحدة. هناك مسؤول وزير الخزانة قد ضغط على المحال التجارية للتصدي للتضخم في الأسعار، والسيدة طبعا أنكر ذلك، ومن غير الواضح أن هذه المحادثة جرت، وبالتالي هذه القصة الاقتصادية التي يتحدث عنها الجميع في بريطانيا اليوم. هذه اللوائح التنظيمية من صعوبة بإمكان للشركات أن تتخطاها في كل مرة ثمة ميزانية، ولدينا طبعا ميزانية جديدة مرة كل سنة، وهنالك تحول في السياسات الضريبية، وهذا يدعو إلى فرار الشركات، وهذا غير جاذب البتة. وهنالك أيضا أمور مرتبطة بالضرائب الإضافية على المحروقات وموارد الطاقة وأيضا الموظفين، وهذا ما أدرج في عام 2024 في آخره، وبالتالي فإن عدم وضوح هذه السياسات يجعل من الصعوبة بإمكان للشركات أن تخطط للاستثمارات على مدى سنوات متعددة، وهذا ما نحتاجه إلى توليد الإيرادات وتعزيز النمو. هذا طبعا يتطلب مليارات الجنيهات الاسترلينية، وعندما تتغير السياسات كل سنة فمن صعب المكان للشركات.
0: يعني هل تتوقعون أن يسفر هذا الانسحاب عن فقدان البريطانيين مزيد من فرص العمل؟ وأيضا سريعا، هل من حلول يمكن لحكومة ستارمر أن تقدمها أو تلجأ إليها؟
1: نعم، هذه الحكومة بطبعة الحال تحاول أن تبقي على نفسها، وأعتقد أن هذه الحكومة سوف تنتقل إلى اليسار لكي تنجو بنفسها. ربما هناك قيود سوف تفرض على أرباب الأعمال، وطبعا هناك حقوق وفرت لأرباب الأعمال، وبصعب بمكان استخدام الموظفين، وهذا مكلف. وكما ذكرت هناك مشاكل أيضا ترتبط بوضع ضغوطات على المحال التجارية، وهذا لن يساعد في الأمد القصير.
0: شكرا جزيلا لك من لندن السيدة لوري ليرد. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من اقتصادكم، لقاؤنا يتجدد بكم يوم غد، إلى اللقاء.

0: ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، وفي آخر المستجدات مقترح أمريكي جديد يسلم إلى طهران عبر الوسيط الباكستاني. هذا ما كشفت عنه وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض. في المقابل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة عبر المفاوضات وسينتظر ردها لبضعة أيام.
1: بين التصعيد العسكري في مياه الخليج والتحركات الدبلوماسية خلف الكواليس، تبدو التهدئة الهشة بين واشنطن وطهران أمام اختبار جديد. موقع أكسيوس كشف عن اتصال هاتفي وصفه بالصعب والمحتدم بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على خلفية مقترح سلام جديد تقوده وساطة إقليمية تضم قطر وباكستان والسعودية ومصر وتركيا. المقترح يقوم على خطاب نوايا بين واشنطن وطهران ينهي الحرب رسميا ويفتح الباب أمام مفاوضات تستمر 30 يوما تتناول البرنامج النووي الإيراني وملف مضيق هرمز، لكن المسار التفاوضي يصطدم بخلاف واضح بين واشنطن وتل أبيب. فبينما يدفع ترامب نحو منح الدبلوماسية فرصتها الأخيرة، يتمسك نتنياهو بخيار استئناف الحرب بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير بنيتها التحتية وفق أكسيوس. وفي هذا السياق قال ترامب إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة عبر المفاوضات وسينتظر الرد الإيراني لبضعة أيام.
2: نقف عند الخط الفاصل، إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فالأمور ستتسارع بوتيرة كبيرة. يجب أن تكون الإجابات جيدة بالكامل، وإذا حدث ذلك فسنوفر الكثير من الوقت والطاقة والأرواح. هذا هو الأهم. ربما يستغرق الأمر أياما قليلة، لكنه قد يتطور بسرعة شديدة أيضا.
1: في موازاة ذلك، كشفت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض أن الأمريكيين قدموا نصا جديدا إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني بعد 3 أيام من إرسال طهران مقترحا من 14 بندا. المصدر أضاف أن إيران تدرس حاليا النص الأمريكي الجديد، في حين يواصل الوسيط الباكستاني الموجود في طهران جهوده لتقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات بين المقترحات. في المقابل، تحاول طهران إظهار تمسكها بالمسار الدبلوماسي رغم استمرار التهديدات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن التحركات الواضحة والخفية للعدو تشير إلى التحضير لجولة حرب جديدة، مؤكدا أن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها العسكرية. وفي الوقت نفسه أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده أوفت دائما بالتزاماتها